أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي. ما تزال أزمة الوقود تشكل واحدة من أبرز التحديات اليومية التي يواجهها المواطن السوري، إذ باتت طوابير محطات الوقود مشهدا مألوفا في كثير من المدن السورية، وتزداد الأزمة إرباكا حين يتبين أن المشكلة لا تكمن دائما في غياب الإمدادات، بل في اختلالات داخل سلسلة التوريد والتوزيع التي تحول دون وصول المادة إلى المستهلك في الوقت المناسب. وقد شهدت دمشق اختناقات حادة في محطات الوقود أثارت موجة واسعة من الشكاوى، في مفارقة لافتة تمثلت في تسجيل هذا النقص بالتزامن مع وصول كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى الموانئ السورية، إذ كشف مصدر خاص لتلفزيون سوريا عن تفريغ نحو 73 ألف طن متري من المشتقات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهي كميات يفترض أن تكفي لتغطية الاحتياجات لنحو شهر كامل. هذا التناقض الصارخ بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلك دفع وزارة الطاقة إلى التحرك بشكل سريع، إذ شكل الوزير محمد البشير لجنة تحقيق كلفت بالكشف عن طبعا والتقصي في عمل شركة المحروقات وكامل مسار المشتقات النفطية من وصول الشحنات إلى الموانئ مرورا بالنقل وصولا إلى التوزيع على المحطات، وأعطيت اللجنة صلاحيات الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات المرتبطة بالملف على أن ترفع نتائجها إلى الوزير خلال 48 ساعة. تتمحور التساؤلات حول ما إذا كان الخلل مرتبطا بعوامل تشغيلية في البنية التحتية والنقل، أم أنه ثمة إشكاليات أو آليات توزيع مختلفة لربما، أو مسؤوليات إدارية داخل الجهات المعنية. وسيحدد التحقيق مكان الخلل الحقيقي في هذه السلسلة في ظل تصاعد الشكاوى الشعبية وترقب للمواطن لنتائج ملموسة طبعا تضع حدا لتكرار هذه الأزمة. أحد المواطنين وثق مشهد الازدحام الكبير أمام محطة وقود في مشروع دمر بدمشق في صورة تعكس حجم الأزمة التي يعيشها المواطن في ظل شح البنزين وطول فترات الانتظار.

0: نشرت مواطنة من دمشق مقطعا مصورا تعبر فيه عن غضبها من تكرار أزمات الوقود وتساءلت عن الجهة المسؤولة قائلة إن هذه الأزمات المتتالية باتت تعطل حركة البلد وسوق العمل.
1: شو أسباب البنزين اللي أزمة البنزين اللي كل شوي عم تصير؟ عن جد مستغرب، البلد فضيانة تماما، ليش هالأزمة؟ حتى بالزبلطاني، حتى مع انه هاي الكازيه المفروض انه ما بتخلص، حتى بالزبلطاني مسكره الكازيه، فشو كيفكم شو صاير؟
0: يروي احد المواطنين معاناته او معاناته في انتظار البنزين مع اكثر من 100 سياره في طابور طويل، مؤكدا ان الازمه اوقفت اعماله ومشاغله، واشار الى ان سعر البنزين الحر وصل الى 25 ألف ليره للتر الواحد، مناشدا الحكومه ايجاد حل عاجل.

أزمة البنزين أشعلت وسائل التواصل بتعليقات غاضبة ومتسائلة، وكان المواطنين رأي واضح في هذه الأزمة المتكررة. محمد كتب: أنا مستغرب وين المسؤولين من الحكومة السورية، وين وزارة الطاقة؟ أبو درويش: لك تبهدلنا على الآخر من نقص البنزين. هادي: طلعت واقف 4 ساعات وبالليل لحتى عبيت من كازيت الجمارك بالشام. آخر تعليق من مالك يقول: بحس دور الكازية صار طالعة سيران، العالم عم تقرقل وتتعرف على بعضها.

0: يعد التحكيم الكروي من أكثر الجوانب تأثيراً على مستوى كرة القدم وفي مستوى كرة القدم وصدقيتها، إذ لا يكفي وجود لاعبين موهوبين وملاعب جيدة من دون أن يكون هناك حكام مؤهلين يتمتعون بمعرفة عميقة بقوانين اللعبة والقدرة على إدارة المباريات بحيادية واحترافية. وفي سوريا عانى التحكيم الكروي لسنوات طويلة مشاهدينا من غياب التأهيل الممنهج والمؤسسي، وهو ما انعكس سلباً على مستوى البطولات المحلية وأضعف فرص الحكام السوريين في الوصول إلى المحافل الدولية. ومع انطلاق مرحلة جديدة في كرة القدم السورية بعد سقوط النظام، تتسارع خطوات إعادة هيكلة المؤسسة الكروية وتطوير مختلف الجوانب فيها. وفي هذا الإطار أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عن خطوة وصفها بالأولى من نوعها في سوريا، وهي فتح باب الانتساب إلى أكاديمية التحكيم السوري المقرر إنشاؤها اعتباراً من موسم 2026-2027 لإعداد وتأهيل جيل جديد من الحكام القادرين على تمثيل التحكيم السوري محلياً ودولياً. وتستهدف الأكاديمية في سنتها الأولى الفئة العمرية من عمر 14 إلى 17 عام، مع اشتراطات تشمل اللياقة البدنية والحصول على الشهادة الإعدادية على الأقل والإلمام باللغة الإنجليزية. الاتحاد حدد أيضاً 31 من آب موعداً نهائياً لاستلام قوائم المرشحين في خطوة يراها كثيرون استثماراً حقيقياً في مستقبل الكرة السورية ينطلق من قاعدتها الشبابية. الإعلان استقطب تفاعلاً على وسائل التواصل، وعبر كثير من محبي كرة القدم السورية عن ترحيبهم بهذه الخطوة وآمالهم في أن تسهم في رفع مستوى التحكيم المحلي. عصام كتب: أول خطوة لصناعة حكم متميز، تحية للاتحاد السوري ولجنة الحكام، أول خطوة في الطريق الصحيح. تعليق من هائل: جيبوا محاضرين من برا، لأني اللي بسوريا ما معهم يمشوا مالهم على أبي شيء اسمه تحكيم. محمد: طيب شو مشان رفع الحظر عن الملاعب السورية وتطوير البنية التحتية ومليون قصة؟ ما صار منا شيء، لا ملاعب ولا فار ولا أكاديميات. ولحتى نحكي بهذا الموضوع بشكل أوسع، بنضم لأن شاكر حميدي الحكم الدولي السابق بكرة القدم وعضو مديرية الرياضة والشباب ورئيس مكتب الألعاب الجماعية سابقا. كابتن، أهلا ومرحبا فيك على شاشة تلفزيون سوريا وفي برنامج ريبوست.
1: تحياتي أخي فرات لك ولجميع الأخوة العاملين وكادر قناة أنا سوريا، ومساء الخير للجميع ولجميع الأخوة اللي عم يشاهدونا الآن.
0: أهلا وسهلا فيك كابتن. بداية خلينا نناقش فكرة إنشاء الأكاديمية كابتن، يعني بما أعلن عنه الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، كيف ترى أنت اليوم كحكم دولي سابق فكرة أن يكون هناك أكاديمية فعلا لتدريب وتخريج حكام بكرة القدم في سوريا؟
1: والله هي كفكرة أكيد يعني فكرة جيدة ومهمة جدا جدا بالنسبة لتطوير التحكيم السوري. طبعا نحن بتعرف يعني حضرتك وجميع الأخوة اللي عم يشاهدونا، التحكيم السوري بسنوات الحرب عدى في ظروف صعبة جدا جدا على أيام نظام مخلوع، وكان الأسباب الرئيسية أنا بلخصها بثلاث أسباب. أولا هجرة أغلب الشباب خارج البلد، ثاني شيء أجور التحكيم كانت زهيدة جدا، ثالث شيء يعني أنا سمعت والتقيت بحكام حلب واجتمعت معهم أكثر من مرة وعملنا لهم دورة لتطوير التحكيم خلال فترة تواجدي، أول دورة كانت كانوا الشباب ما يعني ما عندهم الرغبة إنه يطلعوا يحكموا خارج حلب من خوفهم من الحواجز نظام المجرم. فتصور أنت حكم يعني طالع يحكم يمسك قلبه بإيده وما يتصور أنه يرجع على بيته سالم. موضوع إنشاء الأكاديمية أكيد فكرة جيدة وممتازة، وهي إذا بتطبق بشكل سليم وبشفافية تامة أكيد راح تعطينا نتائج جيدة، ونحن بحاجة إلى كتحكيم سوري. ولكن أنا برأيي يعني أنت عرضت من شوي حضرتك على الشاشة الموضوع إنشاء الأكاديمية، طبعا هو عبارة عن صفحة محطوط فيها ثلاث شروط، أنه يكون الحكم لائق بدنيا. طيب كلمة لائق بدنيا يعني كلمة فضفاضة كتير مو شوي، يعني أنا إذا عندي حكم مثلا طوله 150 سنتي أو 160
0: نعم
1: ووزنه زائد، هل هذا معناته ممكن يكون بالأكاديمية؟ واجتاز الاختبار، طبعا بيجتاز الاختبار البدني كون أنه عمره بحدود ال 14 ل 17 سنة. ف هذا موضوع اللائق بدنيا، انا برايي اول موضوع الاساس بالتنسيب هي كفكره ممتازه، ولكن بحاجه لتفصيلات اكثر. مده دراسه 3 سنوات، كيف طريقه الدراسه راح تكون؟ طيب اللجان الفنيه ترشح، اللجان الفنيه ترشح ايش قد العدد المطلوب؟ 20 شخص لهي الاكاديميه ام 100 ام 200؟ رشحنا مثلا محطوط شرط اللغه الانجليزيه قراءه وكتابه. طيب طالب صف التاسع اليوم صعب يكون يجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة، ولكن أنا كأكاديمية ممكن يجيني شخص موهوب وجسمه وستيله لائق بدنيا وصحيا وحابب هي المهنة، وما يكون يجيد اللغة الإنجليزية محادثة مثلا، كتابة لا ما باخده، ويكون مثلا مستواه الفني بالتحكيم افضل من ال 20 شخص اللي انا بدي
0: طيب
1: اعتمدهم
0: كابتن،
1: او اخذه للاكاديميه، او 40 شخص مثلا. طيب الاكاديميه انا برايي كان لازم يكون هذا الشرط، ما هو شرط اساسي للقبول، يكون هي خلال هذه الفتره تطوره من ناحيه اللغه الانجليزيه او بتبع دورات حتى يتمكن، لأني ضروري يكون اليوم الحكم بده يطلع ويسافر ويمثل القطر يتكلم ويجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، حتى ممكن يعني أنا كحكم أتكلف في بطولة آسيوية بغير دولة، أتكلف لحالي، فكيف بدي يعني
0: طيب
1: أتحادث
0: كابتن،
1: أتواصل؟
0: البعض اشترط بأن يكون هناك يعني حكام في اللجنة من الخارج، يعني ليس حكام سوريين، لأنه يقول لك أنه مستوى التحكيم السوري خلال سنوات النظام لم يكن على أفضل حال، وهذا دليل أنه ما في حكام سوريين عم يطلعوا بيحكموا ببطولات، مثلا ببطولة آسيا على سبيل المثال. إلى أي مدى ترى بأنه هذا الكلام واقعي وفعلا يجب أن يكون هناك لدينا حكام دوليين، أو دعنا نقول من جنسيات غير سورية أو غير عربية، حكام أجانب على
1: لا
0: سبيل
1: لا لا
0: المثال؟
1: أكيد أستاذ الكريم، أنا ماني مع هذا الكلام نهائيا. الأكاديمية اللي أعلن عنها الاتحاد السوري تخص السوريين، ومكتوب أنه لازم يكون يتمتع بالجنسية العربية السورية، ونحن حتى نطور التحكيم أنا بهمني أطور التحكيم في بلدي، أنا بهمني أطور التحكيم السوري حتى يصل للآسيوي للعالمية، ما بهمني الحكام يجوا من الخارج، وهي امور نحن خلينا ننهض بالتحكيم السوري، وبقيه الدول عم تشتغل على حكامها. يعني هلا نحن شفنا من الاردن الاخ ايمن مخادمي حكم مباراه نهائيه لكاس العالم كحكم رابع مع طاقمه، شفنا على الحكم المصري، شفنا الحكم المغربي، شفنا يعني الحكام العرب ما شاء الله يعني، بس نحن تحكيمنا متراجع خلال الفترة، ذكرنا نحن عدى علينا حرب 14 سنة ما قليلة، وهذا أثر على مستوى التحكيم وكذلك أثر على مستوى كرة القدم. ولكن هون أنا عندي رأي شخصي، موضوع الشفافية بالتعيينات وبالتكاليف وحتى بلجنة الحكام الرئيسية، هذا يعني موضوع مهم جدا حتى ننجح ونرتقي بالتحكيم. ونحن أخي الكريم أستاذي، نحن عندنا خبرات ما شاء الله، يعني ما بدي أذكر اسم حتى ما يفوتني حدا، بس عندنا خبرات دولية بالتحكيم، التحكيم السوري مو قليل. في عندنا الأستاذ جمال الشريف اللي أنا لي الفخر إنه لما ترشحت كان رئيس لجنة حكام لما ترشحت على
0: طبعا
1: اللائحة
0: بنوجه له
1: الدولية،
0: تحية أكيد.
1: طبعا وجه له التحية، وكان في شروط بوقتها كان كل شيء على المسطرة، ما في يعني انه والله شاكر من طرف فلان، فلان من طرف فلان، ما في، هذا الحكي مرفوض نهائيا. طبعا في حكام كتير يعني فاتوا القطار وكان لهم فرصه وبجوز يكون انظلموا وصاروا حكام دوليين، بس نحن لما صرنا كان العميد فاروق الله يشافيه هو رئيس اتحاد، والاستاذ جمال كان حاطط شروط دقيقه جدا جدا لهذا الموضوع. في الاخ تمام حمدون حاليا من الخبرات اللي بنعتز بيها، كمان ايضا بنوجه له التحية، وأنا حكمت معه كتير بآسيا وطلع أفضل حكم بآسيا، عندنا خبرات نحن. في الاستاذ نزار وتي بحلب، في عندنا بالشام سيادة العقيد تاج، يعني في عندنا خبرات ما شاء الله، وانا اسف اذا يعني نسيت حق احد. في الاخ باسل الحجار مراقب اسيوي عم يطلع ويراقب، صار له 10 سنوات مراقب اسيا.
0: نعم
1: فنحن الموضوع في عندنا خبرات، ونحن نحتاج لتطوير التحكيم السوري، وهي الأكاديمية أنا برأيي خطوة ممتازة على الطريق الصحيح،
0: شكرا.
1: ولكن نحن بحاجة للشفافية في القبول وفي التعيينات وفي المراقبة وفي المتابعة، ونضيف رب العالمين في كل شيء، لأن هي مسؤولية. يعني ما بعرف أنا إذا وقتك بيسمح بذكر لك شغلة، أنا لما صرت رئيس مكتب ابن أخوي حكم درجة أولى، فاجا وقال كان تارك التحكيم وطالع المراقبه، قال بدي ارجع احكم. قلت له اهلا وسهلا، بدك ترجع احكم؟ بدك تعمل اختبار؟ قال ماني جاهز. قلت له بس تجهز تجي اهلا وسهلا، بيعملوا لك لجنه حكام اختبار وما في اي مشكله.
0: جميل هذا الكلام
1: فحاول
0: الكابتن.
1: اكثر من مره، قلت له هذا الحكي مستحيل بدون اختبار مستحيل، وراح عمل اختبار ونبهت على لجنه الحكام. قلت له ما بسامحكم اذا بتسامحوه بسنطي، لاني انا هذا
0: هي
1: الموضوع
0: مسؤولية
1: مسؤولية،
0: بالأخير.
1: ومسؤولية برقبتي، ومسؤولية أمام الله قبل
0: نعم،
1: ما تكون أمام الحكام
0: نتمنى
1: التانيين.
0: لهذه الخطوة كابتن أن يعني تنجح وأن تعمم في كل سوريا. أشكرك جزيل الشكر للكابتن شاكر حميدي، الحكم الدولي السابق بكرة القدم وعضو مديرية الرياضة والشباب ورئيس مكتب الألعاب الجماعية سابقا. شكرا لك.

تحدثنا أمس في ريبوست عن قضية الصحفي أحمد طلب الناصر الذي روى تفاصيل واقعة تعرض فيها للاعتداء أمام محطة وقود في منطقة المزة بدمشق حين وصلت سيارة ذات لوحات صفراء. قيل له إنها تابعة للصندوق السيادي السوري، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والجدل على وسائل التواصل. واليوم ثمة تطور مهم في هذه القضية استدعى العودة إليها، فقد كشف التحقيقات الصندوق السيادي أن السيارات المعنية لا تتبع للصندوق، إذ تبين أن أرقامه ما زالت ضمن اللوحات المؤقتة، في حين كانت لوحات السيارات المعتدية باللون الأصفر الخاص بالسلك الدبلوماسي، مما يرجح تبعيتها إلى إحدى السفارات أو الوزارات. وأضافت التحقيقات أن كاميرات المحطة كانت معطلة، وأن الجهة المعتدية أجبرت الناصرة على حذف الصور من هاتفه، في حين تمت عملية الدفع نقداً لا بالبطاقات الحكومية، مما أعاق التعرف على الجهة المطلوبة. وقد توجه الناصر إلى مقر الصندوق السيادي بعد دعوة من مسؤوليه الذين تواصلوا معه للاطمئنان عليه، يؤكد بعد اللقاء أن السيارات لا تمت للصندوق بصلة، وأن إجابة الشرطي وعامل المحطة بشأن تبعيتها كانت مجرد افتراض منهما. وأكد الناصر أيضا موقفه الثابت بالتسامح مع الجانب المعتدي بصرف النظر عن الجهة التي تتبع لها السيارات، مشددا مطالبته بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مع أي مواطن سوري. وتبقى الجهة الحقيقية مشاهدينا التي تتبع لها السيارات مجهولة حتى الآن، في ظل استمرار التحقيقات للوقوف على هويتها ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف. منشور أحمد طلب الناصر أثار تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من أشاد بسرعة تحرك الصندوق السيادي ومن بقي يتساءل عن هوية الجهة الحقيقية التي تتبع لها السيارات المعتدية. هشام، بما أنه الحادثة صارت ترند، أعتقد هي فرصة مواتية مشان يتم الضغط بخصوص تأهيل العناصر المرافقة والشوفيرية بمنع إساءة استخدام السلطة بتاتا. تعليق آخر من محمد، لازم يتحاسبوا يلي عملوه سواء كانوا تابعين للصندوق السيادي أم لا. عبد الله كتب أيضا، أول شيء الحمد لله على سلامتكم، قدم شكوى عليهم بغض النظر عن تبعيتهم، حالة التجاوزات ببوس الشوارب ما رح يردع الحالات القادمة.

0: في خطوة غير تقليدية عوقب شاب في مدينة النبك بريف دمشق بطلاء الأشجار بسبب ارتكابه مخالفة مرورية بعد أن ضبط يقود دراجته النارية بطريقة متهورة.
1: السلام عليكم، هذا أحد الشباب الطائشين اللي كانوا عم يأببوا على الموتور بعد الحجز على موتور وشهر. هلا الإجراء المتخذ في حقه عمل شعبة لمدة أيام في دهن الشجار أو حسب المد اللي بخلصها هو دهن الشجار في الكلاس، أعمال شعبية. عشت عمي، عدت تعيد تأبيب.
0: وثق أحد المسافرين مشهداً مستفزاً في داخل حافلة ركاب متجهة من منبج بريف حلب إلى العاصمة دمشق، إذ أقدم عدد من الركاب على التدخين الجماعي داخل الحافلة التي تقل أطفالاً ونساء، في تصرف وصفه كثيرون بأنه انتهاك صريح لحقوق المسافرين.
2: من رايح من منبج على عشام داخل، يا جماعة كلها قاعد تدخن. هذا بولمان الكافيتيريا كافيه.
0: في مشهد طريف يكشف عن إبداع سوري خاص في التعامل مع الأزمات، تبين أن سر اختفاء حاوية القمامة من شوارع حلب يكمن في تحويلها إلى خزانة مياه للمنازل في حل عملي غير متوقع أثار ردود فعل ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: بعد أقل من شهرين على افتتاحه بحضور رسمي وإعلامي واسع، بدأت تظهر تشققات وانتفاخات وفتحات في أسفل أو في إسفلت الشارع 30 بمدينة الحراك، في مشهد أثار السياء وتساؤلات واسعة بين الأهالي بشأن جودة التنفيذ ومطابقته للمواصفات المطلوبة، وعن الجهة المسؤولة عن الرقابة ومحاسبة المقصر.
1: هاي بشارع 30، بس شو الأسباب؟ ما حدا بعرف. هي الأسباب من المهندس، من الزفت، من شو الزفت هذا؟ شارع 30 ما صالوش 3 شهور يا رجل. طلع والله العظيم إنه شيء مخزي، خسب بالله العظيم شيء مخزي. وين رئيس البلدية؟ وين المهندس الفني اللي اشرف على التزفيت؟ فضحونا فيه، عملوا الطن وطن، عملوا احتفال لما زفت الطريق.
0: وثق أحد المواطنين جدالاً اندلع خلال حملة لضبط المركبات ذات الأضواء المخالفة في حلب في مشهد يكشف عن التوتر الذي يرافق أحياناً تطبيق قوانين السير.
2: هلا مؤذي، هذا بحر حسداني.
3: تمام. ايه
2: بس انا ماني مركب زنون.
3: طيب هذا
2: يعني لو بس انت تكتبني مخالف.
3: لا، ضوء مخالف.
2: ما هو يا ابن عمي، هذا ما هو، هذا اساسي،
3: هذا اخطر من الزنون
2: يا اخوي. هذا اساسي.
3: لا، ما هو اساسي يا اخي. ما في ضوء، ما في ضوء اساسي. اذا ما هو ما في ضوء اصفر شمسي اساسي.
0: ووثق أيضا أحد المواطنين مشهدا مقلقا في محطة وقود، إذ يظهر فيه أحد السائقين المنتظرين في الطابور وهو يدخن داخل سيارته ثم يرمي السيجارة من الشباك في سلوك يشكل خطرا حقيقيا على سلامة المنتظرين والمحطة.
4: يعني هذا قاعد عم يدخن بقلب سيارته الكازية هون بلدو. والله يعني هذا الوعي يعني غريب عجيب. هلا بيطلع عيده بينفض السيجارة وبيرد بيكمل.
0: وصلنا مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا الحلقة جديدة. إلى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: ملفات اقتصادية مهمة تتصدر المشهد هذا الأسبوع، من توسع تمويلات البنك الدولي لسوريا واقترابها من نصف مليار دولار إلى الارتفاعات القياسية في أسعار الفروج وما تثيره من تساؤلات بشأن واقع السوق وجدوى سياسات الحماية. وبين فرص التعافي الاقتصادي وتحديات المعيشة اليومية، نفتح اليوم هذه الملفات ونناقش أبعادها، ونبدأ حلقتنا بجولة على أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. توقع وزير المالية محمد ياسر برنية أن يحقق الاقتصاد السوري نمواً بنسبة 11.3% خلال عام 2026 مقارنة بنحو 4% في عام 2025، كما توقع عودة الإنتاج في قطاعات عدة إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول 2030. وأكد برنية أن إيرادات الموازنة تجاوزت 8 مليارات دولار، مشيراً إلى توجيه الإيرادات استثنائية نحو المشاريع الاستثمارية وتنمية المناطق المتضررة ودعم ريادة الأعمال. وأضاف أن عودة النشاط إلى قطاعات الزراعة والطاقة والخدمات أسهمت في تحقيق هذا النمو. أعلن وزير الطاقة محمد البشير أن إنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا بلغ نحو 10 ملايين ميجاوات خلال النصف الأول من عام 2026 في مؤشر على تحسن أداء القطاع الكهربائي. وأوضح البشير أن ساعات التغذية ارتفعت من نحو 8 ساعات يومياً إلى 20 ساعة وأكثر في بعض المناطق، وبالتزامن مع تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية بلغت 420 ميجاوات. وأضاف أن أعمال تطوير البنية التحتية شملت استبدال مئات الكيلومترات من الشبكات الكهربائية وتركيب أكثر من 50,000 عداد، ما أسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية ورفع كفاءتها. $100 مليون ستحصل عليها سوريا لتحديث القطاع المالي وبناء منظومة مالية حديثة وآمنة وقائمة على التقنيات الرقمية. كما ستشمل المنحة تمويل مراجعات مستقلة لجودة أصول المصارف العامة والخاصة بهدف تقييم أوضاع القطاع المصرفي بأكمله والكشف عن حجم القروض المتعثرة والمخاطر. هذا التمويل يأتي استكمالاً لحزمة برامج تنموية أقرها البنك الدولي خلال الأشهر الماضية. المشروع بحسب البنك الدولي يهدف خلال فترة تنفيذه إلى تفعيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، ودعم ما لا يقل عن 500,000 شخص وشركة. في 23 من نيسان 2026 أقر أيضاً البنك الدولي حزمة تمويلية بقيمة $225 مليون للمياه والصحة، كما وسع البنك دعمه $20 مليون لتطوير أنظمة إدارة المالية ودعم قطاع الكهرباء أيضاً ب $146 مليون في عام 2025. وبحسب وزير المالية محمد ياسر برنية، فقد أكد أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها لسوريا حتى الآن هي مجانية بالكامل ولا يترتب على الخزينة العامة أي أعباء مالية، مشيرا إلى أن الرهان الأساسي يرتكز على حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور علي محمد. أهلا وسهلا بك دكتور علي. يعني موضوع منحة البنك الدولي كان لها صدى كتير كبير في القطاع المصرفي، برأيك كيف تقرأ هذه المنحة وما هو الدور الفعلي اللي راح تأثره في القطاع المصرفي؟
1: هلا بداية مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين جميعا. لا شك بأن منحة البنك الدولي الأخيرة $100 مليون لدعم القطاع المالي، أعتقد أنها كانت مع المنحة السابقة اللي هي 20 مليون لدعم المالية العامة، يعني أخذت منحة المساهمة في البنية المالية البنية التحتية المالية للاقتصاد السوري. المنح السابقة كانت لقطاعات معينة كالصحة كالتعليم الكهرباء والمياه إلى آخره. بالتالي اليوم موضوع القطاع المالي هو الأساس. النظام المصرفي السوري والنظام المالي هو نظام محدود إلى حد ما، الخدمات فيه متواضعة، نفتقر إلى كثير من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والمدفوعات الرقمية وخلافه. مع الواقع السوري الراهن ومع محاولة الاندماج بالنظام المالي العالمي، أعتقد أننا بحاجة إلى كل ما له علاقة بهذا الدعم. اليوم البنك الدولي يعني يفند أن الهدف الأساسي هو دعم منظومة الدفع الإلكتروني في سوريا، المدفوعات الرقمية في سوريا، استهداف 15 مليون عملية دفع إلكتروني سنويا، ونصف مليون شخص يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية. أعتقد أن كل هذه الأهداف هي قابلة للتحقيق من خلال هذه المنحة، والأمل بأن تصبح خلال الفترات القادمة أو يعني الشهور القادمة بطبيعة الحال. الجهاز المصرفي السوري اليوم مع مؤسسة مصرف سوريا المركزي بحاجة إلى تفعيل الرقابة على المصارف، تقييم جودة أصول المصارف. اليوم الشغل الشاغل للعالم هو موضوع السايبر سيكوريتي وهو الأمن السيبراني. أعتقد كل هذه الأمور ستكون يعني في صلب أهداف هذه المنحة، وهي ما أعتقد سيتم العمل عليها.
0: طب يعني خلال اطلاعنا على ملف المنحة أو المشروع، لم يكن هناك فترة للتنفيذ، يعني برأيك أو بخبرتك الفترة اللي ممكن أنه تتناسب مع الوضع الحالي لتنفيذ هاي المشاريع؟
1: أعتقد هذه المشاريع هي إلى حد ما قصيرة الأجل. يعني اليوم إذا بدنا نرجع 9 شهور لورا من لما كان في منحة المياه والصحة، أعتقد أن هذه المنحة
0: تم تنفيذها
1: وبدأ العمل فيها، وكذلك بالنسبة للكهرباء. اليوم القطاع المالي أعتقد أنه أكثر إلحاحا، لا سيما وأننا بالخطوات الأخيرة لإزالة كافة العقوبات وبالتالي سهولة التواصل مع النظام المالي العالمي. يعني في أحداث متسارعة مثل ما كنا عم نحكي من شوي، يعني اليوم على سبيل المثال اليوم وزير المالية في محادثة مع بنك أوف أمريكا، منذ يومين مع
0: وزارة الخزانة الأمريكية.
1: فأعتقد أن هذه الخطوات سريعة، لذلك كل ما له علاقة بالقطاع المالي اليوم مكافحة غسل الأموال هي مطلب لمجموعة العمل المالي، تفعيل الرقابة مطلب أيضا، وكل ما له علاقة بالحوكمة في القطاع المالي والمصرفي. لذلك أعتقد نعم ستكون قريبة، خلال يعني ربما الشهور القليلة قبل نهاية هذا العام ستكون منفذة ويتم العمل عليها. ولا يمكن أن أغفل اليوم أن المصرف المركزي يعمل بالقرارات، سواء بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال أو بالقرارات الخاصة بالمصارف والرقابة على المصارف. ذلك أعتقد ستقوي من ما يقوم به خلال الفترة القادمة.
0: طب يعني نحن نشاهد هناك كمان يعني منح من كمان أيضا صندوق النقد الدولي، يعني ما دلالة التعاون مع هذه البنوك الدولية وهذه المؤسسات الدولية بالنسبة لنا كسورية وكسوريين؟ يعني بس لنشرح للمواطن أكثر، ماذا تعني أنه نحن بدأنا نتعامل مع هذا النوع من المؤسسات الدولية؟
1: يعني بشكل أو بآخر، من أول لقاء مع البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي مع الحكومة السورية أو مع ممثلين الحكومة السورية، انتهى زمن القطيعة مع هذه المؤسسات الدولية وبدأ زمن التعاون. هذا التعاون مع المؤسسات الدولية يعني يأخذ مجموعة من الأشكال واللي هي اليوم عم تطبق مع سوريا بكافة هذه الأشكال. عم نحكي عن مشورة فنية وتقنية سواء لإعداد الموازنات العامة وخلافه، ومشورة فنية وتقنية أيضا للسلطة النقدية، واليوم عم نحكي عن مساعدات منح. وهذه منح لازم اليوم نركز أنه هي منح، ليست قروض، ليست ديون، ليست يعني أموال مستردة. بالتالي لن يكون هناك أعباء على الخزينة العامة في إعادة أقساط هذه الديون أو في خدمة هذا الدين، يعني الفوائد. فبالتالي العبرة ليست بالمبلغ. اليوم إذا عم نحكي عن استهداف مليار دولار خلال 3 سنوات، أوكي مليار بجوز البعض يقول ليست بالمبلغ أو ليس بالمبلغ الكبير مقارنة بتكلفة إعادة أمر سوريا، لكن الاستهدافات التي يخصص لها هذا المليار هي ستكون مسرعة لوتيرة التعافي الاقتصادي، سواء في الشق المادي كهرباء وخلافه أو في الشق المالي. لذلك أعتقد اليوم أن هذا التعاون هو كفيل بأن يكون جيد. موضوع صندوق النقد الدولي، إن كنا سنصل إلى مرحلة مشاورات المادة الرابعة، فأعتقد أن هذا مطلب لكافة الدول. اليوم ما في مشاورات المادة الرابعة مع سوريا منذ عام 2009، وللي ما بيعرف مشاورات المادة الرابعة يعني بشكل أو بآخر أن بعثات صندوق النقد ستتواتر بزيارات إلى سوريا للوقوف على تقييم القرارات والسياسات وإبداء النصح في بعض القرارات وفق المعايير المثلى معايير المحاسبة ربما معايير أعداد الموازنات كل هذا من باب المشورات الفنية والتقنية. أعتقد
0: برأيك كيف ممكن أن سوريا تتخطى أي يعني خطط من صندوق النقد للإقراض؟ يعني نتهرب من موضوع الإقراض أو الاقتراض مشان الإصلاحات المالية؟
1: أعتقد أن موضوع الإقراض يعني الحكومة السورية يعني على ما أظن منذ شباط 2025 أعلنتها أننا لن نقترض دولار واحد من أي مؤسسات دولية. ما يأتي منها سنتقبله.
0: يعني تونس أتوقع تونس كانت سابقا كانت يعني تمتنع عن الاقتراض لكنها اضطرت لاحقا إلى الاقتراض. هناك العديد من الدول اضطرت لاحقا للاقتراض.
1: صحيح.
0: أنا بالنسبة لسوريا ما هو الذي يمنعنا أو يعني يسمح لنا بأن لا نقترض؟
1: اليوم هو بقرار سياسي أننا لن نقترض كي لا نكلف الأجيال القادمة أعباء هذه الديون. والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتوجه بأنني اليوم سوف أشجع فقط الاستثمار الداخلي والأجنبي ليستثمر في سوريا ليعوض فوات المنفعة وليعوض الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد السوري. هذا توجه الحكومة اليوم. نأمل ألا نصل إلى مرحلة الاقتراض. عندما نصل إلى مرحلة الاقتراض فيعني ذلك أننا فشلنا في استقطاب الاستثمار. عزف الجميع عن الوجود في سوريا والمساعدة في سوريا. بالتالي أعتقد وآمل ألا نصل إلى هذه المرحلة. لكن اليوم التوجه صوب تفعيل الاستثمار وتهيئة البنية التشريعية للاستثمار من قانون الاستثمار الجديد، قانون ضرائب، قانون الجمارك، عملت عليه الحكومة. والإعفاءات الضريبية يعني اليوم مشجعة جدا، وهذا مثار تحفظ من صندوق النقد الدولي بتقريره الأخير. يعني قال بأن يعني يتوقع نمو الاقتصاد السوري 10%، لكنه يتحفظ على الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة السورية. لكن الحكومة تقول اليوم أني لابد من أن أعفي ضريبيا وأن أتساهل ضريبيا، لأنني يعني عندي 30,000 منشأة مدمرة.
0: صحيح.
1: دمار جزئي أو كلي، بدي شجعهم ليرجعوا يشتغلوا. وفي رغبة لتشجيع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للانطلاق كي يتسارع نمو الاقتصاد السوري. لأنه اليوم لا أعتقد أن هناك حل في سوريا سوى بتسارع معدلات النمو وأن تكون هذه معدلات مستدامة وطويلة. إذا بدنا نرجع لتقرير متشائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنماء يعتقد بأيار العام الماضي، قال بأن سوريا لترجع لمستويات عام 2011 بمعدل نمو 1.3 ربما بدها 55 عام. بالتالي لا، اليوم في حديث عن نمو 10% وحديث سيد وزير المالية 11.3. فأعتقد أن الأمور إن شاء الله إن كانت بهذه الوتيرة وبوتيرة مستمرة ومستدامة أعتقد يعني
0: ما الذي سرع هذا توقعات النمو برأيك؟
1: اليوم بلا شك كنا نتوقع أن تكون استثمارات أكبر من ذلك، لكن الظروف الإقليمية لعبت دور. هذا موضوع معروف. لكن اليوم موضوع النفط، عودة آبار النفط والغاز إلى سوريا، الإنتاج النفطي سيساهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي. طبيعة الحال كنا نحكي ب 50-75 ألف برميل، اليوم عم نحكي عن 133 ألف برميل، وربما لنهاية العام أو نهاية 27 بدنا نوصل ل 250 ألف برميل. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قطاع الزراعي. القطاع الزراعي بسوريا دائما هو مساهم كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ربما بما يتجاوز الربع. اليوم القطاع الزراعي أكثر القطاعات تعافيا خلال عام ونصف. قد يقول قائل ربما الموسم المطري وخلافه. اليوم القمح يعني بدي أضرب مثال، كنا بتحت المليون طن من القمح العام الماضي، اليوم 2.7. فكل هاي العوامل بين زراعة ونفط وتعافي بعض القطاعات وإن كانت جزئيا صناعية وتجارية وغيرها لعبت دور في هذا التوقع لنمو سواء 10% حسب صندوق النقد أو 11.3 حسب توقع وزارة المالية.
0: نتمنى ذلك. أشكرك دكتور علي محمد على هذه الإضافة والمشاركة في الموضوع.
1: شكرا لكم.
0: الدجاج يسجل اليوم مستويات سعرية غير مسبوقة في السوق السورية، مع اقتراب كيلو الشرحات من 1000 ليرة جديدة وارتفاع سعر الفروج الحي إلى نحو 400 ليرة. يأتي ذلك بالتزامن مع وقف الاستيراد تحت عنوان حماية المنتج الوطني، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب والحفاظ على استقرار الأسعار. وحول التوازن المطلوب بين دعم المنتج وحماية المستهلك أخذنا آراء المواطنين، ثم نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو.
2: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع، هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء. فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار، مو بس اللحمة البيضة اللي هي الفروج، صراحة غالي.
3: لا، أول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زيادة لأنه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالأوقات، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفة زيادة عن اللزوم.
4: والله الأسعار من فترة شهر كانت كثير جيدة، كانت الوردة 26 27، من شيء 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50-46,000 سعر، السوداء كله بشكل عام.
5: والله ما في شغل، غليان اللحم، كيلو السوداء اليوم 80,000، كيلو اللحمة 65,000، فقط بعد ما 38-40,000، جناح وصل 35، من أسبوعين 18,000 وبس يعني اشتري.
6: هلا البيع خف كتير خير الله، أول شغلة، وتاني شغلة مثلا بتوصي على 100 كيلو ببعثوا لك 20 كيلو. والبيع كنا نبيع مثلا الكباب الفروج 40-45 كنا نبيعه، اليوم وصلت لل 65 وما بتربح.
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع صدنا نستضيف في الاستوديو مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في سوريا الأستاذ حسن الشوى. أهلا بكم أستاذ حسن. يعني كما سمعت حضرتك من الفيديو الذي طرح سابقا، هناك ارتفاعات يعني غير مسبوقة بأسعار الدجاج، وهذه ليست المرة الأولى خلال عام ترتفع أسعار الدجاج. برأيك ما هو السبب؟ يعني لماذا نحن أمام هذه المعضلة وتتكرر بشكل يعني أصبحت يعني مرة ثانية خلال عام؟
7: أهلا وسهلا بكم سادة المشاهدين. قطاع الدواجن كحال كل القطاعات وفي طبعا سوريا الجديدة بحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى تحديث، بحاجة أيضا إلى تجديد بالبنية التحتية. الواقع الحالي هو بينعكس دائما، شفته بعد يعني الواقع السوق، الانتقال من السوق المقيد محدود الاسعار الى السوق الحر، دائما ما يكون المؤثرات هي العرض والطلب رقم واحد، وبنفس الوقت اللي بتنعكس على العرض والطلب هي البنيه التحتيه. يعني فالارتفاعات اللي حكيت عنها هي مرت في مرحله سابقه في رمضان، شهر رمضان، وحاليا هي بتمر طبعا لانه سبقت من شهر كان في انخفاض كثير كبير، وكان ما بعرف سلط الضوء على اصحاب الدواجن المربين انه صاروا بمرحله الخساره يعني عن التكلفه السعريه اللي هي يعني لا تتجاوز 1600 دولار للطن الواحد. طبعا يشترك في قطاع الدواجن في العمل، نحن كجهه رقابيه للاسواق ومتابعه للاسعار، وايضا وزاره الزراعه والمؤسسه العامه للدواجن، المؤسسة الأعلاف أيضا، موضوع المدخلات الإنتاج اللي هي بتأثر على الإنتاج. كثير ما يتم الحديث عن انتقال مواكبة السوق الحر بحاجة إلى تنافسية عالية، ما في يكون هاي التنافسية بتحتاج لوقت من خلنا نقول تطوير البنية التحتية اللي بتخفف من التكاليف اللي بتنعكس على التربية الصحيحة والأوزان الصحيحة. وسوريا كحالة حال يعني حال القطاع دواجن كحال كل القطاعات، الإقبال كبير عم بيصير بالصيف كعائدين جدد أو زوار أو فموسم سياحة، فهذا انعكس على الطلب الكبير اللي هو بالأصل العرض كان مو متناسب مع الطلب. طبعا ما بعرف إذا متابعين امبارح صار انخفاض للسعر من سعر الطن، تسعيرة السورية طبعا هو ما يعادل 2400 دولار ل 2000 دولار، التسعيره اليوم كانت 2000 دولار.
0: هي النشره التاشيريه اللي حدثت،
7: النشره التاشيريه طبعا ما في تحديد سعر، هو نشره تاشيريه وعم تتم بالتنسيق مع اتحاد المربين وايضا المسالخ.
0: هل برايك سعر 2000 دولار بالنسبه للمربين واتحاد المسالخ هو سعر يعني عادل لهم؟
7: هلا كمربين سعر عادل، وحتى في مجال للانخفاض اكثر بالايام القريبه القادمه، انه في افواج كثير رح تصدر مثل ما قلت لك، وعرض وطلب، ورح مع فتوح المدارس رح يخف يعني الطلب مع زياده العرض.
0: طب برايكم ما هو السعر المناسب للمواطنين لسعر الفروج، السعر النهائي نحن عم نحكي؟ يعني نحن عم نحكي لانه وصل لل 100,000 وهذا رقم صراحة قياسي.
7: أنت بتحكي على التجزئة يعني بصراحة تجزئة. يعني إذا جينا على السوق بدمشق في طلب على الشرحات، ما في طلب على الجوانح، في طلب على الدبوس، ما في طلب على
0: إذا قلنا الفروج الكامل لأنه هو الأكثر استهلاكاً أتوقع.
7: اللحم يعني كسعر كيلو اللحم حالياً هو المفروض ما يتجاوز على السعر الجديد 360 يعني بما يعادل التكلفة مع الربح. نعم. ويختلف حسب مناطق، يعني ما فينا مثل ما قلت لك نحن بالسوق الحر التنافسي توفير المادي ومراعاة انه ما تكون تكلفة الانتاج باهظة قياسا للدول المجاورة، لانه تحديث الالات تحديث البنية التحتية هذا مهم. نحن من دورنا مراقبين سلسلة التوريد بشكل صحيح، هذا بينعكس على السوق والتنافس.
0: يعني يبدأ من 360 للفروج الكامل نحن اذا حكينا
7: حاليا بسعر طبيعي حاليا.
0: نعم نعم،
7: لكن مثل ما قلت لك نحن دورنا مراقبة سلسلة التوريد الصحيحة والأسعار الصحيحة تداول والسبر السعر على مستوى سوريا. يعني مثل ما ذكرت في لقاء سابق أنه نحن عندنا السبر السعر الموجود في الدائرة على مستوى يومي.
0: نعم.
7: في تطبيق هذا السبر بيعطي مؤشر وين في ارتفاع، لما بيكون بكل سوريا مرتفع فهو الأساس هو سلسلة التوريد، فيها مراحل سلسلة التوريد بدأ مراعاة مثل ما ذكرت لك ممكن الأيام القادمة اللي هي تشهد تراخيص على مستوى مسالخ الكتروني حاليا اللي بيصير ذبح أسرع وتكلفة إنتاج أقل وهذا بخفف تكلفة.
0: طب ماذا عن الاستيراد برأيكم؟ هل نحن بحاجة الآن إلى إعادة تفعيل استيراد المنتجات يعني اللحوم البيضاء والحمراء؟
7: لجنة الإمداد والتوريد اللي نحن دائما بنرفع مقترحات بنراعي التكلفة والسعر وعلى أساسه بنرفع المقترحات بخصوص الاستيراد أو منع الاستيراد بخصوص المواد اللي هي أساسية في السوق. نحن في مرحلة بينما يعود السوق والإنتاج إلى وضع مستقر بحاجة فترة بكل فترة من فترات كمقترح لاستيراد بكميات محددة بحيث ما تضر بالمربي اللي هو مراحل التعافي وما تضر بسعر السوق اللي هو بضرب المستهلك. فالتوازن بين القسمين عم يتم بالتعاون بيننا وبين وزارة الزراعة بين منافذ البرية والبحرية طبعا لدخول المواد اللي هي بقرار بيصدر من لجنة إمداد التوريد. مثل ما ذكرت لك نحن التأثير السلبي اللي ممكن يكون على المستهلك حاليا الشهر الماضي كان تأثير سلبي على المربي.
0: نعم.
7: فنحن بحاجة للتوازن وبشكل أساسي هو المستهلك.
0: نعم نعم. طب حضرتك كمان مسؤول عن سلامة الغذاء في سوريا، هناك كان حديث عن استيراد الفروج المجمد سابقا وأنه هو مضر بالصحة وغير مطابق للمواصفات، هل يتم دراسة إعادة استيراد هذا المنتج؟ يعني هناك من يقول أنه هناك بعض الأنواع التي تدخل المجمدة وأنتوا كنتوا منعتوا أصلاً دخولها سابقاً أو حذرتوا من دخولها؟
7: من نهاية العام الماضي حذرنا من دخولها وتم منع دخول المجمد، لأنه المجمد بيحمل طبعاً ما ممكن الوقوف على الاشتراطات الصحية اللي ممكن معرفتها، المجمد بيخفي أصلاً ما بيظهر
0: صحيح
7: ولا يمكن كشفه لا على المنافذ ولا بالتحاليل، ممكن كشفه بمراحل الأخيرة عما يكون ضار. تم السماح بدخول الفروج الريش. فروج الريش دائما ما يكون قابل للظهور عليه علامات اذا فيه مثل ما بتعرفوا الاعمار هي قصيره بتظهر. معايير تربيه الدواجن بحسب كل دوله، يعني مثل ذكرت لك انه نحن مراحل حاليا تنظيميه اللي تم بتنسيق العالي مع وزاره الزراعه ومؤسسه العام للدواجن اللي هي ايضا ترتبط بوزن الفروج. نحن المجتمع السوري دائما ما يرغب بالفروج
0: كبير.
7: الوزن العالي
0: صحيح.
7: اللي هو ينعكس على الشاورما وينعكس على الشرحات بيكون نسبته اعلى
0: صحيح.
7: لكن هو غير صحي قياسا للفروج المنخفض الوزن، لانه مراحل الفروج اللي هو كل الدول يعني صار اجتماع مع وفد من الامارات لاستيراد الفروج، يعني كانوا عم يتحدثوا عن وزن الاعلى هو الكيلين
0: صحيح،
7: طبعا وزن الريش
0: نعم.
7: اللي هو راح يعطي وزن الكيلو 1.5 كيلو لحم. نحن هذا كثير من المواطنين كثقافه المجتمع السوري ما بيرغب يشتريه وغالبا ما يروح على الشوايات بوزن اعلى حتى من هيك
0: نعم.
7: الوزن الزائد ما ينعكس على التحويلات لما يكون اخذ ادويه عاليه وبيكون تحويله اكثر لانه ما بيستخدم كل المواد اللي ممكن فبينعكس على الوزن
0: صحيح.
7: هذا الشيء ترى غير صحي، ونحن عم نعمل على مراحل تثقيفية للمربين رقم واحد. بعدين رح نعكس على السوق بأنه الوزن التسويقي الأعلى هو وزن 2 كيلو.
0: يعني برأيكم حاليا لن يكون هناك استيراد للحوم البيضاء؟
7: هلا نحن قدمنا مقترح بالارتفاع الأخير، طبعا لأنه الارتفاع الأخير مو ذنب المربي يعني، لكن هو
0: طلب زائد،
7: طلب زائد ومرحلي، وممكن يكون الكمية المتوفرة ما بتأدي الطلب كامل.
0: طب ما هي أبرز الضبوط والإجراءات اللي نفذتوها خلال الفترة الماضية بهذا الخصوص؟
7: بشكل كبير نحن وفق القوانين والأنظمة ممنوع الجمع بين نوعين من اللحم، مثلا فروج مع لحم خروف، أيضا ممنوع الفرم المسبق، وهذا أبرز الضبوط اللي كانت مخالفة، وكانت غالبا تكون تحمل طياتها الغش.
0: نعم.
7: ففي كتير ضبوط كانت مرتبطة في الذبح أو الفرم المسبق. هذا منعناه منعا تاما في كل المحلات البيع الفرم المسبق. في اشتراطات صحية، وهذا كمان كان له دور، مثل ما ذكرت لك انه نحن لما بيكون الارض البنيه التحتيه ما هي مراعاه للتراخيص والشروط اللي موجوده، وحاليا بسبب الدمار اللي صار على مستوى القطاع في ناس فورا بدون تراخيص عم تربي، فهذا بينعكس على القرب، النقل، العدوى، الفروج كثير ما يكون معرض للامراض بشكل سريع.
0: نعم.
7: فهي بتنعكس حتى على الذبحيات وحتى على البيع.
0: طيب شكرا لك الأستاذ حسن الشوا، وأنت مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في سوريا، شكرا لك على هذه الإضافة والمشاركة.
7: شكرا لكم المشاهدين.
0: من بين التحديات تولد فرص جديدة للحياة والعمل، وفي حلب يمنح مشروع خيوط الأمل مجموعة من النساء فرصة لاكتساب مهارات مهنية تساعدهن على بناء مستقبل أكثر استقرار. نتابع في هذا التقرير.
8: مركز خيوط الأمل هو مركز يدعم السيدات الناجيات من المعتقلات والأرامل. المركز يهدف إلى تدريب السيدات وتأهيلهم ونزولهم إلى سوق العمل. عدد المستفيدات 17 طالبة متدربة. نحن طبعا هون بنعلمهم الخياطة، بنعلمهم أول شيء يقعدوا على الماكينات الدرزة، ماكينات الحبكة، كل مبادئ الخياطة، لحتى نعلم نوصلهم إلى قص القوالب وإنتاج القطع. أول شيء هو مشروع تدريبي، بعدين نحن حنأهلهم لينزلوا إلى سوق العمل. طبعا نحن إذا كان في دعم إنه حنفتح معمل وحنشغلهم في المعمل ويصيروا هن يطالعوا مصروفهم وما يحتاجوا لأي حدا.
9: علمنا البنات طريقة فتح الجيب بعدة أنواعه، والرسم القوالب وتفصيله تجميعها مع بعضها وتفصيل القطع. لاحظنا بين المستفيدات إنه في أغلبهم ما بيحبوا مهنة الخياطة، فسعينا لأنه نزرع فيهم هيك روح المحبة، روح مهنة الخياطة، لأن بالأيام يستفادوا منها ويأسسوا مشروعهم الخاص ويردوا على حالهم وعلى أولادهم.
10: أضاف لي كتير المشروع، يعني صرت كتير عندي ثقة بنفسي، جاهزة للصدمات. كانت فرصة ذهبية إنها كتير كبيرة إني نحن دخلنا بهذا المشروع، فكان مشروع جدا رائع لألي خاصة يعني، وحتى انعكس على أطفالي بالبيت يعني.
0: إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وملفات اقتصادية أخرى. دمتم بخير وإلى اللقاء.

أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا رب ما بيموت. مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل وتوزعت حصته للبقية. أهلي عندهم معلومات أني أنا مو على قيد الحياة. لعام 1997 يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن. إجتني أول زيارة بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار. أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. توفت والدتي ووالدي تعطيني قوة إنه أنا هلأ ما عاد أي شيء يقدر حدا يساومني فيه.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

نشرة جديدة للأخبار من تلفزيون سوريا ونبدأها بالعناوين. مظلوم عبدي يبحث تطورات محافظة الحسكة مع مسؤولين.

0: تعتذر عن توقيفهم. صحيفة واشنطن بوست تقول إن 45 مسيرة أمريكية فقدت بمواجهة إيران، وتؤكد أن الخسائر تتجاوز 1.3 مليار دولار. قال القائد العام لقسد مظلوم عبدي إنه بحث مع المبعوث الرئاسي زياد العايش وقائد الفيلق الثاني عواد الجاسم ملفات تتعلق بأمن واستقرار محافظة الحسكة، بما في ذلك الاعتداءات على مؤسسات الدولة وأوضاع المدنيين المهجرين. وأضاف عبدي أن اللقاء تناول أيضا تسريع واستكمال عمليات الدمج، مشيرا إلى التوصل إلى جملة من الحلول ووجود أجواء إيجابية وخطوات جادة نحو معالجة هذه الملفات وتعزيز الاستقرار في المحافظة. وللحديث أكثر ينضم إلي الخبير الأمني ضياء قدور من دمشق. بداية مرحبا بك أستاذ ضياء. إذن ما هي أهمية هذا اللقاء بين مظلوم عبدي والمبعوث الرئاسي زياد العايش وقائد الفيلق الثاني عواد الجاسم في هذا التوقيت بالذات، وما الذي يعكسه بشأن العلاقة ما بين دمشق وقسد؟
1: تحياتي لك هبة ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني هذا اللقاء حقيقة مهم للغاية. الشخصيات التي شمله هذا اللقاء هي شخصيات كبيرة، سواء كان السيد مظلوم عبدي قائد ما يسمى ميليشيات قسد، أو الممثل الرئاسي أو المسؤول عن عملية الدمج زياد العايش، أو قائد الفيلق الأول الذي هو عواد الجاسم المسؤول أو التي تنتشر فرقته بشكل رئيسي في مناطق شمال شرق سوريا. خاصة بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها مدينة رأس العين وردود الأفعال الكبيرة التي يعني امتدت إلى المناطق التي ما تزال تتواجد فيها يعني تنظيم قسد يعني تتواجد فيها غالبية كردية. يبدو أن هناك شعور لدى القيادة السورية بحساسية الموقف وبضرورة التحرك الفوري والعاجل بإرسال هذا الوفد الرفيع المستوى، سواء كان السياسي الدبلوماسي أيضا العسكري الأمني ممثل بعواد الجاسم لمعالجة هذه القضايا العالقة، تسريع عملية الاندماج، تأمين عودة النازحين خاصة إلى رأس العين، منع وقوع حالات اشتباكات جديدة، حل قضية السلاح المنفلت أو السلاح الذي خارج سيطرة الدولة. كل هذه قضايا أعتقد أيضا المواضيع الأخرى الخدمية والمعيشية والاقتصادية كلها على المحك. لكن اليوم القضية الرئيسية أنه صحيح نحن انتقلنا من التفاهمات السياسية الكبرى ونقول أنه الاندماج وصل إلى مراحل متقدمة، ربما 70% ربما أكثر من ذلك، لكن اليوم الاندماج يبدو أنه يصطدم بواقع ميداني، بالواقعية، التطبيق العملي والتنفيذ
0: العملي. بماذا
1: يصطدم
0: هذا الاندماج، أو ما هي التحديات التي تواجه الدمج الكامل بمؤسسات الدولة برأيك؟
1: تماماً هبة، وهذا ما كنت سأتجه للحديث عنه. يعني اليوم مشكلة صغيرة وهذا تكرر في مناطق شمال شرق سوريا، أثبتت الأحداث أنها يمكن أن تتدحرج وتصبح يعني كتلة كبيرة، وما إن تهدأ الأوضاع شمال شرق سوريا حتى تعود لتندلع، بغض النظر هل هي مدفوعة منظمة. كون شاهدنا الشبيبة الثورية التي تتبع لتنظيم قسد كانت تنتظر مثل هذه الأحداث لكي تظهر على الصورة، تظهر إلى المشهد، تظهر راديكاليتها وتشددها ورفضها التام للواقع. أنا هنا أتحدث عن ما يمكن وصفه ازدواجية معايير الأمن في شمال شرق سوريا. أن الناس ومدى قدرتهم على الاندماج مجددا، خاصة بعض مناطق السيطرة المتعددة، مناطق الفصل العسكري التي كانت تعيشها المنطقة، مناطق سيطرة قسد سواء كان مناطق سيطرة الفصائل الأخرى أو الجيش الوطني، أيضا حالات الشرخ المجتمعي الكبيرة التي تعيشها المنطقة عموما نتيجة يعني إرث سنوات الحرب الماضية وإرث الشقاقات التي خلفتها سياسات النظام البائد ذات نفسه. كل هذه قضايا يجب معالجتها. أيضا اليوم يطرح سؤال مهم، مدى سيطرة قسد ومدى سيطرة مظلوم عبدي على الفصائل.

0: إلى الأكثر تطرفا. يعني اليوم فهمنا نقطة مهمة، أنه الغالبية من الطرفين يريد الاندماج ويريد فعلا انتهاء فترة الحرب
1: نعم
0: ويريد الدخول تحت سيطرة دولة وقانون واحد، لكن هناك فئة متطرفة دائما تستغل مثل هذه الأحداث لكي تؤججها وتشعلها، وفي نهاية المطاف قد يؤدي ذلك إلى يعني تدحرج أوضاع نحو فوضى لا يمكن السيطرة عليها. قوات الأمن استطاعت أن تضبط المشهد، منعت فرضت حظر تجوال في عين العرب وعززت قواتها الأمنية، لكن في كل مرة كانت القوات الأمنية تتعرض للهجوم، على الرغم من أن القوات الأمنية القوات الحكومية هي ليست طرفا في هذا النزاع، هي كانت عبارة عن قوات فصل. ومن قام بالاعتداء، الأمر الآخر أن القوات الحكومية قامت باعتقال من قاموا بالاعتداء بداية، لكن لم نشاهد من الطرف الآخر أي تحركات لاعتقال هؤلاء المشاغبين الذين اعتدوا على المراكز الأمنية. هذه مشكلة كبيرة. اليوم الاتفاق صحيح غادر التفاهمات السياسية الكبرى، لكنه يصطدم بواقع ميداني، وأعتقد أنه نحتاج إلى فترة طويلة حتى يعني
1: نعم
0: تلتئم هذه الجروح وتلتئم هذه الشروخ.
1: نعم أستاذ ضياء، مظلوم عبدي تحدث عن التوصل إلى جملة من الحلول فيما يتعلق بملفات الأمن والاستقرار في الحسكة. برأيك ما هي هذه الحلول التي ممكن أن يكون قد تم التوصل لها، وما هي أبرز القضايا العالقة فيما يتعلق بالحسكة؟
0: يعني في الحسكة ورأس العين هي قضية مرتبطة، قضية المهجرين ووجودهم في مناطق أخرى غير مناطق سكنهم الأصلية. هذه تحتاج إلى معالجة قضائية، على الأقل تشكيل لجنة، وأعتقد اليوم وجود ممثل الرئاسة في هذه المنطقة أو في هذا الاجتماع عفوا هو لتحديد كيفية حل هذه المشكلة. ربما سننتقل من حالة الدمج العسكري والأمني إلى حالة الحالة الأمنية عفوا، حالة الإدارية القضائية التي تحسم كل هذه الملفات. بالتالي أيضا قضية الملكيات، قضية ربما يعني أنت لا تستطيع أن تعيد مهجرين إلى مناطق موجود فيها سكان أساسا، بالتالي ربما قد تسعى الدولة أو يتم الاتفاق على تأمين مساكن مؤقتة حتى يتم حل قضية البيوت والقضايا الملكيات الأخرى.
1: نعم
0: كل هذه تحتاج إلى حلول. أيضا قضية السلاح المنفلت، يعني ربما اتفق الطرفان على تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة السلاح المنفلت وضبط السيطرة، يعني أن يكون السلاح هو فقط بيد الدولة، على الرغم من أنه هذه قضية أيضا شائكة ومعقدة
1: نعم
0: وتحتاج إلى الكثير من الجرأة، ليس من جانب الدولة وإنما أيضا من جانب قسد. ربما أيضا تنبحث ملفات أخرى مثل تسريع عملية الاندماج. تعلمين تم دمج لوائين بدورات تدريبية في النبك، واليوم لواء الحسكي أيضا يجري يعني عقد دورة جديدة له. كثير من القضايا الأخرى مثل حتى القضايا المعيشية والاقتصادية
1: نعم
0: في تلك المناطق التي تشهد تدهورا نتيجة يعني سنوات من حكم قسد
1: شكرا شكرا
0: سوء
1: جزيلا
0: الإدارة.
1: شكرا
0: نعم
1: جزيلا لك الخبير الأمني ضياء قدور، شكرا جزيلا، كنت معي من دمشق. قال وزير العدل مظهر الويس إنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تشكيل فرق تقنية وفنية لبحث ملف معتقلي تنظيم داعش في العراق والوصول إلى حلول تتوافق مع مبادئ العدالة وسيادة القانون والقانون الدولي الإنساني، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية. وفي بيان منفصل لوزارة العدل السورية، فإن الفرق ستتبادل المعلومات وتنسيق الملفات المرتبطة بالقضية، مع الإشارة إلى وجود تطابق كبير في وجهات النظر بين الجانبين، وأن نتائج اللجان ستحدد الخطوات المقبلة بشأن ملف المعتقلين. من جانبه قال رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقي إنه تم إجراء التحقيقات القضائية للموقوفين السوريين الذين تسلمهم العراق ووفرت جميع الضمانات القضائية لهم وفق القانون. هذا وبحث الرئيس أحمد الشرع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان والوفد المرافق له تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني، وناقش الجانبان بحسب رئاسة الجمهورية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. حذرت الأمم المتحدة من استمرار خطر تنظيم داعش في سوريا رغم تراجع قدراته مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن التنظيم لا يزال يحتفظ بنحو 3000 مقاتل ويواصل العمل عبر خلايا وشبكات قادرة على تنفيذ هجمات واستقطاب عناصر جديدة. وبحسب التقرير الأممي، لا يزال التنظيم يحتفظ بقدرات عملياتية في سوريا مستفيدا من الثغرات الأمنية والظروف المحلية، ولا سيما في مناطق البادية التي تشكل إحدى أبرز ساحات نشاطه. وأشار التقرير إلى أن داعش يواصل تنفيذ عمليات اغتيال واستهداف نقاط ومواقع أمنية في محاولة للحفاظ على حضوره وإظهار قدرته على العمل رغم الضغوط التي تعرض لها. ولفت التقرير إلى أن التنظيم يعتمد في نشاطه على خلايا صغيرة وشبكات متفرقة، ما يصعب القضاء على بنيته بشكل كامل.

باشرت النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي الإجراءات القانونية بحق مجموعة أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز بمدينة أعزاز شمالية حلب، وألقوا أضرارا بعدد من المعدات والأثاث داخل المشفى. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات جارية لملاحقة المتورطين في الحادثة، مشددة على أنها لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الاعتداء والتخريب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ومن جانبها دانت صحة حلب هذا الاعتداء الذي شمل تخريب الممتلكات والتجهيزات الطبية والاعتداءات على عدد من الكوادر الطبية والإدارة، مشيرة إلى أن الاعتداء جاء عقب وفاة مريض كان يعاني من سرطان كلوي، وقد تلقى الرعاية وخضع للعمل الجراحي ثم نقل إلى غرفة الإنعاش بعد تدهور حالته، لكن محاولة إنعاشه لم تنجح، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء. أعلنت قوى الأمن الداخلي عدم ثبوت ارتباط 6 أشخاص بتنظيم داعش بعد توقيفهم خلال العملية الأمنية والتي استهدفت خلية للتنظيم في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، مقدمة اعتذارها لهم ولعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي رافقت التحقيقات. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات أظهرت ارتباط مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني بالتنظيم وتوليه سابقا مناصب قيادية فيه، ما دفع إلى توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وبعد استكمال التحقيقات تبين عدم تورط 6 أشخاص من أصل 9 موقوفين بأي نشاط لصالح التنظيم، واقتصرت صلتهم بالمدعو الشيخ على روابط عائلية. استجابت الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغين عن وجود رفات بشرية في حي الرصافة بمدينة دير الزور وبادية الكشمة بريف المحافظة الشرقي، وأوضحت الهيئة أن فرقها وبالتنسيق مع الجهات المختصة وثقت الرفات وجمعتها وانتشلتها وفق المعايير المهنية المعتمدة مع الحفاظ على الأدلة وصون كرامة الضحايا، وأكدت استمرار العمل لكشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم، داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه باحتوائها على مقابر جماعية أو العبث بها والإبلاغ فورا عبر القنوات الرسمية. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض على المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل امرأة والتي عثر على جثمانها في أرض زراعية على طريق الصفصافة. وقالت قيادة الأمن الداخلي إن التحقيقات أظهرت أن المشتبه به أقدم على قتل المرأة بضربها على رأسها قبل إخفاء جثمانها بين الأشجار، مشيرة إلى أن الدافع كان سرقة مبالغ مالية وخلافا على مستحقات مالية لقاء عملها لديه، مؤكدة تنظيم الضبط اللازم بحق المشتبه به وإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتوقيف شخصين في عملية أمنية نفذتها بحي السريان في مدينة حلب. وأوضحت الإدارة في بيان لها أن القوى الأمنية ضبطت بحوزة الموقوفين 61 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر ونحو 220 ألف حبة كيبتاغون، إضافة إلى 700 جرام من مادة مخدرة، في حين أحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. هذا وأحبطت السلطات العراقية محاولة تهريب نحو 45 ألف حبة مخدرة قادمة من سوريا بعد ضبطها داخل صهريج فارغ في مركز جمرك الوليد الحدودي. وقالت الهيئة العامة للجمارك إن العملية نفذت بالتنسيق مع مديرية شؤون المخدرات والأجهزة الأمنية عقب معلومات استخبارية
قادت إلى إجراء تفتيش دقيق للصهريج وكشف مخبأ سري بداخله. وأشارت الهيئة إلى إلقاء القبض على المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدة استمرار تشديد الإجراءات لمنع تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية.

أعلن المصرف المركزي بدء استقبال طلبات سحب العملة السورية القديمة إلكترونياً بالتزامن مع استمرار عملية السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد. وأوضح المصرف استمرار عملية سحب العملة القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة بشكل مباشر عبر فروع المصرف ومنافذ المؤسسة السورية للبريد، مع إتاحة تقديم طلبات السحب عبر المنصة الإلكترونية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني المخصص لعملية السحب يتيح تقديم طلب لحجز موعد مسبق، على أن ترسل تفاصيل الموعد إلى مقدم الطلب عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المدرج في الطلب، وذلك عند توفر المواعيد. كما لفت إلى أن قيمة المبالغ المسحوبة ستحول إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين بالعملة الجديدة بدون أي رسوم أو عمولات. أعلنت شركة سينالكو إيقاف ترخيص علامتها في سوريا على خلفية ارتباط الجهة المحلية التي تستخدم علامتها التجارية بشركات تتبع لرجل الأعمال محمد حمشو. وذكرت الشركة في بيان لها أن القرار جاء بعد محادثات جرت خلال الفترة الماضية، فيما أكدت الشركة أن القرار أبلغ إلى الجهة المرخصة في سوريا. وأوضحت الشركة الألمانية أن قرار عدم التمديد لا يعني إمكانية إنهاء العقد الحالي بشكل فوري، إذ لا تتيح بنود العقد فسخه من طرف واحد قبل انتهاء مدته. قالت مديرية إعلام الحسكة إن فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة بدأ أمس توزيع فواتير مستحقات محصول القمح للفلاحين في مقر الفرع بمدينة الحسكة. وبحسب المديرية فإن المرحلة الأولى تشمل فلاحي المراكز التابعة لمدن وبلدات الحسكة وتل براك ومركدة والشداد ورأس العين والهول وأبو راسين وتل تمر، وذلك وفق تسلسل تواريخ تسليم المحصول والآليات المعتمدة. كما أشارت إلى استكمال توزيع الفواتير الخاصة بالمراكز والفروع الأخرى وفي وقت لاحق. وجه وزير المالية محمد ياسر برنية بإنهاء ملف القروض المتعثرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي وإعداد النص التشريعي اللازم قبل نهاية الشهر الجاري. وبحسب بيان وزارة المالية فقد اطلع الوزير برنية خلال اجتماعه مع اللجنة المكلفة بمعالجة القروض برئاسة المستشار حازم الألوسي، اطلع على سير عملية التسوية واللقاءات الدورية التي تجريها اللجنة مع المتعثرين عن سداد القروض أو وكلائهم لبحث أوضاعهم، مؤكدا أهمية تسريع أعمال اللجنة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتخفيف الأعباء على المتعثرين. بحث وزير المالية محمد ياسر برنية مع رئيس إدارة قضايا الدولة محمد رفاعي بحث سبل تعزيز التعاون لدعم عمل اللجنة الوطنية لمتابعة الدعاوى القضائية والمنازعات الخارجية. وأكد برنية خلال اللقاء أكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتنسيق اللازمين بما يسهم في إنجاز أهداف اللجنة، مشيرا إلى استعداده للمشاركة في اجتماعاتها عند الحاجة.

0: شكل وزير الطاقة محمد البشير لجنة كشف وتقص للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها رغم توفر المادة بالمستودعات، على أن ترفع نتائج أعمالها خلال ساعات من تشكيلها، وذلك بعد أزمة بنزين شهدتها دمشق وريفها في الأيام الأخيرة.
1: بعد أيام على عودة أزمة توفر البنزين في محطات الوقود في مدينة دمشق وريفها، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها. ووفقاً للمعلومات، تتولى اللجنة المشكلة مهمة الكشف والتقصي والتدقيق لدى شركة المحروقات عن أسباب نقص مادة البنزين في المدينة وريفها يوم الثلاثاء 11 من آب، وهو يوم كان فيه ذروة نقص مادة البنزين في محطات الوقود رغم توفر المادة في المستودعات وفقاً لوزارة الطاقة. ويحق للجنة المؤلفة من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء الكشف والاطلاع على الوثائق التي تسهل عملها لدى الجهة، كما تستعين بمن تراه مناسباً لأداء عملها. وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير خلال مدة تصل إلى 48 ساعة من تاريخ تشكيل هذه اللجنة. ديالا البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا، قال إن التحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ مرورا بالنقل ووصولا إلى توزيعها على محطات الوقود. وكشفت المصادر عن تفريغ نحو 73 ألف طن متريا من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية، مشيرا إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن الكميات المتوافرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين. من جانبها، أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أن 275 صهريج بنزين و143 صهريج مازوت خرج أمس الخميس من ساحة التعبئة في مستودع بانياس لتوريد محطات الوقود في المحافظات. وأكدت الشركة مواصلة تزويد محطات الوقود بمادتي البنزين والمازوت من مستودع بانياس بأقصى طاقة تشغيلية متاحة. وأشارت الشركة إلى أن ساحات التعبئة في فرع محروقات طرطوس تعمل على مدار الساعة بعد تشغيل 3 منافذ تعبئة جديدة ومنصة معايير جديدة. استأنفت محافظة دمشق أعمال هدم عدد من المنازل المخالفة في حي برز البلد بدمشق، ما أثار استياء أصحاب المنازل ورفضهم، مطالبين بإيجاد حلول للسكان بدلا من هدم منازلهم.
2: اللي عم يحصل الآن أنه من وجهة نظر الأهالي ومن وجهة نظر أنا شخصيا أنه عم يروح الصالح بالطالح. وحاولنا نحن قبل ما تجي الحملة اليوم تصير عملية إغلاق الطريق أنه نقوم بجهود الوساطة بين وتقريب وجهات النظر بين المحافظة والأهالي حتى ما يصير في مظالم والناس وضعها الاقتصادي المتردي ما لا قادرة تستأجر بيوت ولا قادرة تشتري بيوت وموجودة يعني شغل الحيز الجغرافي فبدها حل.
3: أول ما بلشنا نرمم ما حدا إجا لنا أنذرنا من قبل، فوراً إجوا اليوم يوم الخميس إجوا بلشوا شمعوا المحلات وبلشوا هدوا بيوت. نحن اليوم أنا أرضي كان معمر عليها طابقين عايشين أنا وأهلي فيها وشغل أبي كمان نفس الشيء، لما قامت الثورة السورية وصار قصف وصار دمار وصار قتل وضرب يعني راحت دمرت إلى آخره، طلعنا من المنطقة. اليوم بعد ما صارت النظام جينا عمرناها وقومناها رجعناها مثل أول، إجوا قاموا بالهد.
4: طيب انا بدي حل من الدوله، تعطيني ترخيص او تنظم لي المنطقه، انا معهم يعني، انا مو ضدهم، بس تلاقي لي حل. هل من المعقول يعني انا هلا متدين دين عمر بيتي يهدوا لي اياه؟ هذا الحكي.
5: هلا المخالفات تقاس 1%، 1% مخالفات. بس انت لما اليوم عمالك تجي لهون وتهد، انت هذا الهد اللي عم تهده اليوم له 3 ايام، ما هذا كله هد مو مخالفات، كله عمار قديمه. هين انا واحد من الناس بيتي كان هنيك وكان تحت الطريق وانقصف وراه، انا اللي عم رممه، هذا مخالفات؟ بقول لك في مخالفات بس 1% المخالفات، ما بتروح صالح بالطالع.
6: هلا مطالبنا اول شيء نحن انه المحافظه تجينا يا بتنظيم توضيحي يا اما تترك العالم تعمر، لانه هذا مو من المعقول انه يجي اليات تهد. ونحن وقت كنا نطلب من المحافظه انه تصلح لنا الصرف الصحي ولا تقيم لنا القمامه، قلنا ما في كوادر. اليوم نتفاجأ بعدد كبير من الكوادر مع عمال مع الى اخره، كلها كوادر اجت من المحافظه. شلون اجت هاي الكوادر؟
0: فرض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في دمشق على معظم المطاعم والمحال التجارية فرض الاعتماد على المولدات الكهربائية، في حين وضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة. وسط شكاوى دفعت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة إلى تنفيذ جولات للكشف على المولدات، أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدث من ضوضاء وتلوث بيئي.
7: مع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، لجأت معظم المطاعم والمحال التجارية في دمشق إلى تشغيل مولدات كهربائية، ووضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة.
8: نحن اليوم منظر مو ظابط وفي مشاكل فيها صحية، بس أنا اليوم كمحافظة دمشق أعطيني بديل، يا أعطيني كهرباء، يا أعطيني أماكن أنا ركب طاقة شمسية أنه تكفيني كأنا اسم محل. يعني أنا عندي محل إجباري بده يكون عندي كهرباء 24 ساعة، ما فيني عندي ناس قاعدة جوا عم تأكل، ولا أنا بدي خدم محلي بدون أي وسيلة تانية.
7: بعد تلقي شكاوى من الأهالي، استجابت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة ونفذت جولات للكشف على المولدات، أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي.
9: بالنسبة لهالقرار اللي طلع من المحافظة الأخير بإلغاء المولدات بالشوارع بسبب الشكاوي أو الإزعاجات للمواطنين منها، هذا أكبر يعني غلط ومشحب بحق المحلات، لأنه لا يوجد مصدر طاقة بديل، وهي المولدة الاعتماد الكبير عليها بالمحلات. لو في تأمين طاقة الكهرباء 24 ساعة كان بنقدر اني نلغي انا استغني عن المولدة.
10: هلا بالنسبة للازعاجات ما في هون بهيك مناطق، ما في يعني ضمن المدينة ما في الازعاجات، اجباري بده يكون العالم حاطة مولدات كاتمة صوت، لا في دخنة ولا في صوت ولا في الازعاج هذا. صوت السيارات والدخنة السيارات اصعب منها، هي الجراثيم من السيارات المازوت والصوت تبعها لسه اصعب من المولدات، والميتورات لسه على اصعب.
7: رغم أن هذه الإجراءات تبقى محدودة ولا تعالج مصادر التلوث الأخرى في المدينة، ولا سيما الناتجة عن الازدحام المروري، فإنها تمثل خطوة للحد من الملوثات، في حين يأمل المواطنون تقليص ساعات التقنين الكهربائي بما يقلل اعتمادهم على هذه البدائل المكلفة والمضرة بالبيئة.
0: هذا وتتفاقم شكاوى أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط ضوضاء متواصلة وانبعاثات دخانية تؤثر في السكان.
11: يعاني أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط شكاوى من أصواتها المرتفعة ودخانها المتصاعد، إضافة إلى إشغال بعضها أماكن تعيق حركة السير. لا تقتصر شكاوى السكان على الضوضاء، بل تتعداها إلى أضرار الدخان المتصاعد من المولدات على الأطفال وكبار السن، في حين يقول بعضهم إن رائحة الوقود باتت عالقة بملابسهم ومنازلهم.
12: عم نشتكي مشان المولدات ودخنة المولدات، دخنة المولدات عم تأثر على البيوت، على الأطفال، على الكبير بالسن إذا معه ربو وضيق صدر. هالشي هذا يعني كتير مؤثر، عرفت علي شلون؟ يعني عم ينشروا الغسيل، بدل ما يجينا ريحة دواء غسيل عم يجينا ريحة مازوت.
11: يرجع بعض أصحاب المولدات مشكلة الدخان إلى رداءة الوقود المتوافر في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بتأمين وقود أفضل وقطع غيار أصلية بما يساعد في الحد من الانبعاثات.
12: موضوع الدخنة السبب الرئيسي هو المازوت. نحن المواد اللي عم تجينا المازوت كل زمة شكل، زمة تجي حلوة ما في دخنة، تجينا زمة صيب تجي عرجعير، يعني كل زمة المازوت ما عم بجينا زمة واحدة، كل زمة شكل، يعني كل ما بنشتري مازوت بيجي نوع شكل. هاي سبب رئيسي. وسبب الثاني عندنا نحن يلا الجو شوب، يعني الحرارة تلعب دور كتير كبير. هاي سبب المازوت من طرف والقطع من طرف.
11: بين كلفة الأمبيرات ومخاطر التلوث تتفاقم معاناة الأهالي الذين يطالبون بحلول جذرية لمشكلة الكهرباء وإيصال التيار إلى المدينة، بما ينهي اعتمادهم على المولدات كبديل مكلف ومضر للبيئة.
0: افتتحت وزارة الخارجية والمغتربين المكتب القنصلي في مدينة حما، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتوسيع نطاق الخدمات.
13: يأتي افتتاح المكتب الجديد للخدمات القنصلية في محافظة حماة في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتوسيع خدماتها وحضورها القنصلي للوصول إلى المواطن السوري حيثما كان، ولتأمين خدمة منافسة ننافس فيها الدول المتقدمة في تقديم الخدمات القنصلية. وجاء هذا الافتتاح الثالث من نوعه بعد تحرير سوريا، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب ومحافظة دير الزور. سيقدم خدمات قنصلية تتجاوز 2000 معاملة يوميا ضمن بيئة خدمة متقدمة تم تجهيزها بأحدث البنى التحتية والبنى الرقمية.
14: أن الدولة ماضية في مسار العدالة.
0: أعلن مجلس مدينة إدلب إطلاق مشروع إدلب تستحق لتأهيل البنية التحتية في المدينة بالكامل. وبحسب مديرية أعلام المحافظة فقد أبرم المجلس عقدا لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تحديث شبكة الطرقات بشكل شامل، وتشمل خطة العمل تسفيت الشوارع وإصلاح الأرصفة المتضررة، إلى جانب تركيب منظومات الإنارة ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالواقع الخدمي وتطوير البنية التحتية المحلية. كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تضرر أكثر من نصف المنشآت الخدمية في إدلب إثر تقييم ميداني شمل 2809 منشآت ومرافق ضمن قطاعات مختلفة. وأوضحت الوزارة أن التقييم الذي نفذته عبر مديرية التخطيط والإحصاء غطى قطاعات التعليم والصحة ودور العبادة والأفران، مسجلا 1426 منشأة متضررة بنسبة 50%. وشمل التقييم أكثر من 1100 مدرسة و206 منشآت صحية وأكثر من 1200 دار عبادة و203 أفران، مما يوفر قاعدة تساعد على ترتيب أولويات التدخل تمهيدا لمرحلة التأهيل والتنفيذ وفق بيان الوزارة. كشف رئيس مجلس مدينة حمص بشار سباعي أن التوسع العمراني للمدينة يمتد على مساحة 1600 هكتار ويوفر خزاناً سكنياً لا يقل عن 400 ألف نسمة. وأوضح سباعي في تصريح إعلامي عدم إمكانية تعديل المناطق المستقرة والمبنية ضمن المخطط التنظيمي المصدق عليه عام 2010 كونه يرتبط بحقوق الناس وملكياتهم، مشيراً إلى وجود 16 حياً متضرراً جزئياً أو كلياً مع عودة سكانها وإعادة إعمار منازلهم. كما وبيّن سباعي أن التوسع يقع باتجاه الغرب بعد حي الوعر وصولاً إلى تحويلة مصياف، وقد تم وضع التنظيم وفق معايير تشمل مسارات للدراجات والنقل الجماعي، إضافة إلى ربطه بالمخطط الحالي وخطة النقل بين التوسع ومركز المدينة. تمنع الألغام ومخلفات الحرب أهالي قرى في ريف الرقة الشمالي من العودة إلى منازلهم واستثمار أراضيهم، وذلك وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل يسهم في إزالة هذه المخلفات وإعادة الحياة والاستقرار إلى تلك القرى بعد سنوات من الحرب.
15: لم يغادر مالك خيمته في مخيم تل السمن بريف الرقة، إذ أجبره الدمار الهائل الذي لحق بمنزله في قرية معلكة على البقاء. وتعد هذه المنطقة من أكثر البقاع السورية خطورة من جراء كثافة انتشار الألغام ومخلفات الحرب.
16: صار لنا 9 سنين ما نقدر نرجع بسبب الألغام والأنفاق والهداد. اليوم احنا كل بيت بدأ تكلفة جريتنا أقل شيء 3000 دولار بس عشان إزالة الألغام والأتربة، واليوم الجري لا حد يقدر يطلع ولا حد يقدر يرجع لأنه بسبب الألغام والهداد البيها. واليوم احنا صار لنا 9 سنين الأراضي لا تقدر تزرعها، لا تقدر تفلحها، لا تقدر المدرسة تفوت بها بسبب الألغام.
15: ومثل مالك تقطعت السبل بعشرات العائلات التي عجزت عن العودة إلى ديارها واستثمار أراضيها رغم توقف العمليات العسكرية منذ شهور بعد الاتفاق مع قسد.
17: ما رجعنا مدمرة بيوتنا بسبب الألغام، ومدمرة تدمير كامل، بها أنفاق، بها سواتر ترابية، ولا ماء ولا كهرباء موجودة بها، ما في مقومات الحياة شيء نهائيا. وثاني شيء الأراضي الزراعية بها ألغام، كل ما نقول لحدا يقول بها ألغام، وبها فعلا فيها هي ألغام، ما قدرنا نحرثها من هالسبب هذا.
15: وفي ظل غياب إحصاءات دقيقة لحجم انتشار الألغام، تواصل هذه المخلفات حصد أرواح المدنيين في مناطق ريف الرقة الشمالية، وتشير تقديرات إلى وجود نحو 300,000 لغم في عموم البلاد، ما يعني أن جهود إزالتها ستستغرق سنوات طويلة.
18: المنطقة الشمالية هي منطقة اشتباك كانت، فهي منطقة خطيرة جدا مليئة بالألغام بالمخلفات الحربية والأشراك الخداعية. تقريبا لحتى الآن ما رجع من الأهالي حتى نسبة ضئيلة جدا، أقل من 20%. لازم يكون يعني تكاتف تعاون بين المنظمات الدولية، كونها اكتسبت خبرة سابقة بالدول المجاورة، لأنه هاي نسبة مو قليلة، يعني هي نسبة كبيرة من الأراضي ومنطقة زراعية نفس الوقت فيها ثروة حيوانية، فمن الضروري يصير به تعاون بين المنظمات الدولية وبين الحكومة السورية.
15: بين وعود التطهير والواقع المرير، تتواصل رحلة النزوح لعشرات العائلات بعيدا عن أرزاقها، وسط مطالبات حثيثة بوضع جدول زمني معلن لتطهير المنطقة وتأمين عودتها.
0: شهدت مديرية النقل في دير الزور ازدحاما كبيرا بعد إعادة تأهيل مقرها وبدء العمل فيه، مع استقبالها المراجعين من محافظات دير الزور والرقة والحسكة في ظل عدم وجود مراكز نقل فيهما. ولتنظيم حركة المراجعين وتخفيف الازدحام، اعتمدت المديرية آلية عمل جديدة لتحسين خدماتها المقدمة للأهالي.
19: بعد إعادة افتتاح مديرية النقل في محافظة دير الزور بسبب تأهيل مبنى جديد، طبعا صادفتنا ضغط هائل من أخوة المراجعين بسبب توقف مديرية النقل في الحسكة والرقة، فالطاقة الاستيعابية لمديرية النقل قليلة وذلك بسبب قلة عدد الموظفين، فحاولنا قدر الإمكان أنه نسهل أمور المواطنين، فقسمنا السيارات حسب أرقام اللوحات التي تنتهي أرقامها بالرقم 01 يوم الأحد وال2 3 و4 لنهاية الأسبوع، بحيث تكتمل كافة أرقام اللوحات. طبعا إن شاء الله احنا بالمستقبل واعد بس زيادة عدد الكادر الموجود عندنا وزيادة التقنيات اللازمة لمديرية النقل، إن شاء الله راح تكون في تسهيلات للأخوة المراجعين في أمور فراغة السيارة أو أي أمر يتعلق بالسيارات.
0: اختتمت أمس الخميس عمليات القسطرة والتوسيع القلبي المجانية المنفذة ضمن فعاليات حملة شفاء في محافظة حمص، وبلغ عدد العمليات المنجزة 71 عملية. وأوضح مدير مشفى ابن الوليد يحيى العلاوي، أوضح أن عمليات القسطرة والتوسيع القلبي التي نفذتها الحملة مجانا أسهمت في خدمة شريحة واسعة من المرضى. هذا وتهدف مبادرة حملة شفاء لتقديم خدمات طبية مجانية، إذ قدمت الحملات الأربع السابقة خدمات لنحو 200 مريض بأمراض قلبية. عقدت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل مع المنظمات غير الحكومية والعاملة في القطاع الصحي بهدف توجيه الخدمات وفق الأولويات وضمان وصولها إلى المناطق الأكثر احتياجا، وذلك بالتوازي مع التوجه لإنهاء حالة المخيمات مع نهاية العام الجاري.
20: الورش اليوم هي بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كل المنظمات المحلية العاملة في قطاع الصحة. كل المنظمات تقدم خدمة صحية على أراضي الجمهورية العربية السورية، لكن الهدف من هذا الورش هو تأطير هذا العمل وتنظيمه بما يخدم الواقع وبناء على الاحتياجات والأولويات تقدمها الوزارتين، فحتى يكون هناك أثر أكثر للمواطن هو توجيه العمل المقدم من قبل كل هذه الجمعيات والمنظمات إلى المناطق الأكثر احتياج، المناطق الأكثر أولوية، وبناء على التقييم الواقع الذي تقوم به الحكومة وبناء على خطة الاستراتيجية للوزارتين والرؤية العامة للحكومة. وهنا التركيز أكثر ما يمكن على رؤية الحكومة في الجمهورية العربية السورية والتي هي No Camps، أي لا مخيمات في العام القادم. فنعمل على تنظيم هذا العمل للوصول إلى الهدف الأسمى وهو إنهاء حالة المخيمات في نهاية 2026.
0: من جانبه أكد مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الصحة علاء عابدين، أكد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي، وذلك عبر تنظيم وتوجيه خدماتها وفق الأولويات والاحتياجات بما يضمن توسيعا عادلا وكفءا يساهم في تطوير القطاع وتعزيز فاعليته.
21: التعامل الأساسي مع المنظمات والجهات اللي عم تقدم خدمات طبية لتتم تزويدنا بهي البيانات. المنظمات غير الحكومية هن جزء فاعل وأساسي من العمل في القطاع الصحي. دور أساسي يقوموا فيه هن تقديم الخدمات بشكل مباشر. لا شك إنه الشراكة وتعزيزها بين وزارة الصحة كمنظم وكموجه للعمل وضابط للأولويات مع المنظمات بيؤدي بالنهاية للمواطن فعلا يلاقي أثر ملموس وأثر فعلي موجود على الأرض. لا شك خلال سنين الثورة كل المنظمات كان لهم دور كبير، ولغاية اليوم إن شاء الله نحن حريصين أنه هذا الدور يضل موجود ويتعزز هذا الدور، ولكن نكون متوافق مع الأولويات. الأساسي هو ضمان عدالة وكفاءة توزع الخدمات، وأنه يكون فعلا في مو بس السد الاحتياج وإنما يكون في تطوير القطاع الصحي، كون المجتمع المدني دائما عنده القدرة على الابتكار. فمن خلال هيك ورشات وهيك مشاركات بين الوزارة بين الوزارات مع الجهات المعنية نفسها، هذا الشيء بيؤدي لإن شاء الله لفاعلية أكثر وإنتاج أكثر.
0: أقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق محاضرة تعريفية بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، تناولت أهمية المعجم ودوره في توثيق تطوير اللغة العربية ومفرداتها.
22: المجلس يتألف من 25 معجم هي المعجم مشروع.
23: عرضت اليوم في محاضرتي نبذة أو لمحة عن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. ماذا نعني بالمعجم التاريخي؟ المعجم التاريخي يؤرخ للألفاظ العربية منذ ولدت، أو لكل مفردة منذ ولدت، ومروراً بالتطورات الدلالية التي اعترتها خلال تاريخها الطويل. بنى هذا المعجم بني على مدونة تألفت من أكثر من مليار كلمة، مليار وثمان ملايين كلمة، أخذت من 10,000 مصدر تمثل المراحل المختلفة التاريخية منذ لنقل القرن الخامس قبل الهجرة إلى يوم الناس هذا.
22: هو أصعب البحور على الإطلاق.
0: يواصل الخطاط السوري فرج أرشين رحلة تمتد لأكثر من 4 عقود في ملاحقة جمال الخط العربي بريشته وقلمه، وذلك في مرسم متواضع بحي ركن الدين في دمشق.
1: تعلمت الخط من الصغار، مشيت بمراحل طويلة يعني في خلال تعلمي للخط من المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية. بعدين صار في عندي مرحلة الاحتراف. مرحلة الاحتراف هي كانت تقريبا بسنة 1980. طبعا نزلت على سوق العمل بالنسبة للخط العربي بكل مقتضياته بكل شغله وعمله. شاركت بعدة معارض داخلية وخارجية ومسابقات دولية طبعا من عام 1995، وأنا مشارك وحتى الآن أشارك في المعارض الداخلية. شاركت بمسابقتين تابعين لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مركز الأبحاث والدراسات في مركز أرسيكا 2001 و2004. بعدين كمان أخذت المركز الثالث على مستوى المملكة العربية السعودية بمرحلة بمسابقة الخط العربي. بنفس الوقت كمان من حوالي سنتين ثلاثة كمان أخذت المركز الأول في مسابقة الإمارات العربية المتحدة.

قتل مدير شرطة محافظة غزة شمال أبو كميل وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد في مدينة غزة وفقاً لوزارة الداخلية. وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن القصف أصاب المركبة بشكل مباشر في حي الشيخ عجلين، ما أدى إلى مقتل أبو كميل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وفي جنوبي القطاع قتل فلسطيني وأصيب آخرون من جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت حي الأمل غربي خان يونس. هذا وعلقت إسرائيل أنها قتلت في غزة قياديا شارك في هجوم 7 أكتوبر. قالت وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة إن أكثر من 90% من المواطنين يعيشون في خيام مهترئة ومراكز إيواء أو بين أنقاض منازل دمرتها إسرائيل خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ تشرين الأول عام 2023. وأضافت الوزارة في بيان لها أن قطاع غزة يضم نحو 2 مليون فلسطيني، بينهم نحو 1 مليون طفل دون 18 عاما، وأكثر من 108,000 مسن، ونحو 47,000 أرملة، وأكثر من 120,000 شخص من ذوي الإعاقة. وأفادت بوجود عشرات الآلاف من المصابين ومرضى السرطان والكلى وسوء التغذية، في حين فقد نحو 65,000 طفل أحد والديهم أو كليهما.

0: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 ريبر خلال المواجهة مع إيران، ما يعادل نحو ربع الأسطول العامل من هذا الطراز. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض الطائرات أسقطت، فيما تحطمت أخرى بسبب فقدان الاتصال، لتتجاوز قيمة الخسائر الإجمالية $1.3 مليار. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS أبراهام لينكولن ضمن خطة لتناوب عسكري مقررة مسبقا. وبحسب المسؤولين يجري الجيش الأمريكي الاستعدادات النهائية لنشر الحاملة الجديدة في وقت أمضت فيه أبراهام لينكولن أكثر من 250 يوماً في المنطقة قبل توجهها للخضوع لأعمال صيانة. وأوضحت الصحيفة أن عملية الاستبدال تأتي في إطار جدول انتشار عسكري مخطط له مسبقاً، مشيرا إلى أن خطة التناوب كانت مقررة قبل تصاعد المخاوف المتعلقة بظروف المعيشة على متن الحاملة أبراهام لينكولن. وللحديث أكثر ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود من واشنطن. مرحبا بك شعبان. إذا شعبان، ما مدى دقة الأرقام التي تحدثت عنها واشنطن بوست بشأن خسائر طائرات ريبر؟
1: نعم، مرحبا هبة. نعم، هناك تقارير كثيرة، ليس تقرير يعني المتعلق بالطائرة المسيرة MQ-9 رابر، إنما أيضا يعني الحديث عن فقدان نحو يعني 25% من حجم الطائرات المسيرة الأمريكية خلال هذه الحرب، وهي نسبة كبيرة. ليس فقط يعني الطائرات المسيرة هبة، أيضا هناك كانت تقارير سابقة أشارت إلى نقص حاد في منظومة صواريخ ثاد، نحو 80%، هناك نقص نحو 80% من منظومة الصواريخ ثاد، وأيضا نحو 50% من منظومة الدفاع الصاروخية باتريوت. ليس ذلك فقط، حتى يعني هناك نقص حاد في الصواريخ الموجهة أو الدقيقة مثل توماهوك. يعني كل هذه التقارير عكستها أيضا يعني سياسة جديدة أو نهج جديد أصبح يعني متبنى من قبل الرئيس دونالد ترامب. لا، إذا لاحظنا كيف أن ترامب لم يعد يستخدم لغة التصعيد، صار يتحدث عن أهمية وأولوية الاستمرار في سياسة الحصار، فرض الحصار. وهو اليوم أيضا ما أكده أو ذهب إليه وزير الحرب بيت هيكسيث حينما قال يعني أن الحصار ربما يستمر إلى أجل غير مسمى، بمعنى أنه يترك الباب مفتوح لفترة طويلة جدا، وهذا يلتقي ويتفق مع أيضا مع يعني تصريح سابق للرئيس دونالد ترامب قال فيه أن الوضع اليوم مع إيران أو طريقة التعامل مع إيران هي تشبه لعبة الشطرنج. إذا ما دققنا بما قاله وزير الحرب اليوم أن الحصار سيستمر إلى أجل غير مسمى، وما قاله ترامب أو تشبيه ترامب، هذا يعني أن الولايات المتحدة هي تعمل على الموجة الطويلة، وأن هذه الأزمة يعني ستأخذ وقتا طويلا. لا يوجد تصعيد عسكري، الأسباب كثيرة وواضحة باتت معلومة، النقص الكبير والحاد في الذخائر. بنفس الوقت يعني الرئيس ترامب يريد استقرارا في أسعار الطاقة، أسعار الوقود والنفط لا زالت مرتفعة، هذا بسبب يعني الأوضاع في مضيق هرمز. وبنفس الوقت يعني نحن كما يعلم الجميع يعني هنا في واشنطن أيام أو فترة قليلة تفصل الأمريكيين عن انتخابات التجديد النصفي، لذلك كل الرهانات، كل التحليلات تتحدث عن أن هذه، طبعا في ظل أيضا انسداد الأفق في المسار الدبلوماسي، فكل الاتجاه كله أو التحليلات تذهب إلى أن السياسة أو النهج الأمريكي المتبع سيعتمد فقط على موضوع استمرار أو في فرض الحصار. طبعا كل ذلك يترافق أيضا حتى مع تبديل حاملة الطائرات المغادرة إبراهام لينكولن التي أمضت نحو 250 يوما، ستحل مكانها حاملة الطائرات يو اس اس جورج واشنطن. طبعا كل ذلك، يعني هذه عملية الاستبدال هذه أتت وسط انتقادات يعني من قبل بعض المشرعين وأعضاء في الكونغرس، انتقدوا يعني الظروف التي يعيشها البحارة وقوات المارينز على إبراهام لينكولن، حيث تحدثوا عن يعني مسائل لها علاقة بنقص
0: نعم
1: ظروف السلامة والنظافة ونقص الإمدادات والطعام وما إلى هنالك، لكن وزير الحرب شكك بصحة هذه التقارير. نعم
0: نعم
1: عليك هبة.
0: شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، قال إنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمنة من مضيق هرمز بدون إذن وإشراف إيران. وأشار ذو الفقاري إلى أن ادعاءات الولايات المتحدة بشأن حركة السفن بصورة طبيعية عبر هرمز ليست سوى أكاذيب على حد تعبيره، كما أكد أن مضيق هرمز لا يزال خاضعا لسيطرة طهران.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
1: كانت عم تلاحقكم الطائرة،
0: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
1: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وبتطلب بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة بكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
1: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف،
0: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني. وأتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.
1: من بيت العقاد، المركز الثقافي الدنماركي في دمشق، يتكشف أمامنا الآن هذا القوس الروماني. هذا القوس هو ذروة ما يعرف بمدرج دمشق الروماني المدفون تحت هذه الأرض. أهلا بكم في حلقة جديدة من شهادة للتاريخ مع الشاعر الفلسطيني السوري راسم المدهون.

0: الإسرائيلي والآخر تحت رعب همجية الاستبداد الأسدي الذي أنزل الويلات مضاعفة بهذا الشعب العربي كما فعل بالسوريين. الشاعر راسم المدهون في شهادة للتاريخ حين يتحدث ابن مجدل عسقلان في رحلة قادته من عاصمة إلى أخرى تحمله عصافير من الورد إلى ما لم تقله الذاكرة، حيث الظهيرة كما يقول المدهون في قصائده كانت ماثلة أمامه في برجها في دمشق أو غزة. ولدت في مجدل عسقلان في فلسطين المحتلة في العام 1948، تلك السنة التي غيرت وجه فلسطين والمنطقة. كيف مرت السنين آنذاك؟
1: في تلك الأيام كانت الهزيمة مناخ ثقيل على المجتمع الفلسطيني الذي وجد نفسه ممزقا ويفتقد إلى الوحدة التي يمكن أن تكون سمة أي شعب من الشعوب. وكانت الحاجة الأساسية هي الإيواء والتغذية والسكن. ثم بدأت مرحلة البحث عن التعليم، وأنا أعتقد إلى اليوم أن سنوات الخمسينات من القرن الماضي كانت هي سنوات التعليم بجدارة. فسكان المخيمات بالذات دفعوا بكل أبنائهم إلى المدارس، وكان الجو في تلك الأيام هو جو البحث عن المعرفة والعلم والحصول على شهادة دراسية.
0: لكن قبل ذلك كان جو البحث عن الحياة حين نزحتم.
1: طبعا.
0: كيف كان مسار نزوحكم
1: يعني
0: الأول؟
1: أنا أستطيع أن أروي ما سمعته يعني من
0: نعم.
1: أنا من مدينة صغيرة اسمها مجدل عسقلان قديمة، وهي ساحلية أيضا، ورحلنا منها إلى غزة يعني مسافة 35 كيلومتر تقريبا. وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
0: كانت تلاحق الطائرة،
1: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام، يعني تماما، يعني هو يعني برميل معبأ بالكذا، وكانوا يسموه جيزان. يعني نزل على بعض المدن وبعض القرى وكذا. وكان الجيش الإسرائيلي الجديد، هو الجيش الجديد، كان عنده 8 طائرات يمكن، فضرب كذا منطقة من بينهم بلدنا، إلى أن يعني صرنا في داخل غزة. وصارت الناس تبحث عن خيمة، عن بيت استئجار كذا. وأنا بذكر بعدها يعني بسنوات، يعني كنا بداية الحياة في خيمة، يعني أذكرها هيك مثل الحلم بعيد، يعني خيالي يعني. بعدين إلى المخيم. في هاي السنوات بالذات يعني إضافة للنكبة الوطنية الكبرى، أصيبت عائلتنا بنكبة شخصية يعني بالذات، أنه الوالد أصيب بمرض السل، وكان السل هو سرطان
0: ذلك السنة،
1: يعني كان بسن 24 يمكن، فبقي في مستشفى الأمراض الصدرية 10 سنوات، يعني من 50 51 إلى 60، وتوفى بعمر 34 سنة.

0: إلى الآن أنا يعني بعدني بوعاه، يعني وعي وكذا بشكل جيد يعني، بس دائما يعني بتوقف ب يعني دهشة خاصة من الأجيال السابقة، إنه هو ابن الـ34 طلع من فلسطين بالـ24 تقريبا يعني أو أقل، في سن الـ17 بالضبط يعني، لما صار عمره 17 كان منتهي من الدراسة، خلص الإعدادي، طبعا بلدنا ما فيها ثانوية فاكتفى بالإعدادي، وموظف في الجمارك بالبلد وفاتح مقهى باسمه، يعني كل هذا
1: النشاط
0: الكلام النشاط بعمل، ولد عمره 17 سنة وطبعا متزوج،
1: ومتزوج
0: طبعا يعني لأنه على رأي جدي يعني إنه هذا الولد كبر ضبوه، لازم نجيب له بنت تضبه يعني مشان ما يتطاول على بنات الناس يعني. فهذا المناخ ترى لفت انتباهي إنه في سنوات كنا نروح عنده زيارات على المستشفى، فكانت تعالج طبيبة أمريكية يهودية يمكن مادلين أعتقد اسمها، فدائما تلح عليه إنه يعني محتاج إشي كذا أجيب لك، وإلها بدي شيء واحد، أنت مش بيجيك جرايد يعني أجنبية؟ قالت له إيه بيجيني بريطانية وأمريكية. قال لها وين بتروحي فيهم؟ قلت له بقرأهم وما زدتهم يعني. قال لا لا تزتيهم، جيبي لي إياهم يعني. هو كان طبعا عنده لغة إنجليزية يعني من أيام الانتداب يعني، لغة جميلة يعني. فهو أول من لفت انتباهنا لمسألة الصحافة وكذا، وبعدين صار دائما يبعثنا نجيب له يعني، أنا بتذكر بنجيب له الأهرام ونجيب له المصور وآخر ساعة يعني بشكل دائم، فكنا نحن كمان نقراها يعني انتظارا ليوم الزيارة لحتى نروح نعطي.
1: زرع لديكم نوع من الولع بالصحافة والورق
0: طبعا ننتظر مثلا يعني، أنا بذكر قطار يجي من القاهرة يوصل عندنا على البلد الساعة 5، فيكون رزم الجرائد والمجلات وكذا. هاي المناخ كان في نفس الوقت هو مناخ القراءة يعني، أنا أتذكر أنه الآن مثلا لا يقرأ إلا هواة الأدب، لكن في هذيك الأيام كان التسلية الوحيدة هي القراءة، فأنا أذكر أنه مثلا زي سلسلة روايات عالمية كانت تنتشر بين الشباب ويتداول الرواية يعني من واحد إلى واحد، فالكل يعني مشدود إلى متابعة شيء ثقافي ما وجدناه بعدين يعني، صار يضعف وصارت الناس تروح ل مجالات أخرى يعني.
1: أستاذ راسم، أنت الآن أستاذ راسم أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: هاي البدايات يعني
1: رغم المأساة التي كنت تعيشها.
0: طبعا هي يعني أنك أنت تعيش في منطقة زي غزة هي تقريبا منطقة مغلقة، وإحنا المكان الوحيد اللي كان ممكن تروحه إنك تروح هاي القاهرة، ما عدا هيك المجتمع مجتمع صغير ومحدود وكذا، ودائما بالك إنه تلاحق أدب يعني. أنا بتذكر إنه يعني إحدى المرات شفت مكتبة مهمة، إنها كانت مكتبة الهاشمية اسمها في غزة بنص المدينة وكذا شارع التجاري، فحاطط نسختين جزئين من رواية الحرب والسلام، وأنا كنت شايف صورة تولستوي يمكن في مجلة آخر ساعة وكحية طويلة وكذا، فكان عندي شغف شديد جدا أني يعني أشتري الرواية وأقرأها. سألته قلت له قديش هاي يعني؟ قال لي هاي 2.5 جنيه. كان مبلغ كبير يعني، يعني رواتب الناس 8 بال10 جنيه. فضلتني أنا أروح وأجي بس ما يعني، يعني بفكر في اصطياد طريقة توصلنا إلى الحرب والسلام. إلى أن ذات يوم قالنا مدير المدرسة إنه بكرة بتجيبوا رسوم المدرسة، كانوا ياخذوا منا 4 جنيه يعني. فقلنا أجت هرجلي، أخذنا من الأهل 4 جنيه، وبدل ما نروح على المدرسة رحنا على
1: الهاشمي.
0: الهاشمي مكتب الهاشمي. المفارقة الظريفة يعني إنه الرواية جزئين اللي اشتريتهم أنا هم 4 أجزاء لازم يكونوا، فأنا أخذت الأول والثاني. فصديق اللي بيسألني إنه يعني شو استفدت أنت؟ قلنا له يعني مشكلة أهون من مشكلة،
1: على القليل
0: جيد إنه أعطانا الأول والثاني، منيح ما أعطانا الأول والرابع، كان صار الموضوع كله يعني
1: فوضى.
0: فوضى. فيومتها أنا يعني يومها اكتشفت عالم من الأدب يعني مختلف تماما عن يعني بعض قراءاتنا اللي كانت شكل بدايات يعني من كذا. هاي أثر فيه كثير، وأثر فيه أني أنا في مكتبة المدينة اكتشفت مجلد ضخم كان فيه كل أعداد جريدة الرسالة تبع أحمد حسن الزيات. فيعني بديت أقرأ منه، قرأت مثلا قصيدة شوقي سلام من صبا برد أرقه نشرها فيها، قصة بائعة الكبريت تبع أندرسون كمان هاي كانت يعني موصلة الدنيا كلها، وتعتبر يعني من عيون الأدب يعني يا أندرسون. هذا الجو الثقافي في سنوات كان فيها حراك وطني وقومي عربي كبير يعني، يعني أنا بتذكر من الأحداث اللافتة جدا حدثين صاروا سنة 58، انقلاب العراق عبد الكريم قاسم، وقبله بشوي وحدة مصر،
1: الوحدة المصرية يعني. السورية.
0: وأنا إلى الآن يعني يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني يعني، وأتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى يعني. ذهبت مثلا يعني مثل ما بقول، ولعل لهذا دائما ارتبط في ذهني أخي إبراهيم أن كلمة رئيس لا تليق بشخص قدر ما تليق بالراحل شكر القوات. الإنسان الذي جسد شخصية الرئيس الخادم لشعبه والمتواضع والحريص على صيانة الدولة وحماية مكتسباتها وأرزاقها في واقع عربي صار الحكم في مصدر للنهب والاستفادة وتشكيل الثروات كذا. فلذلك يعني بتحس إنه حنيننا إلى هذا الجيل من الآباء المؤسسين من القادة هو حنين للوضع الطبيعي، إنه لا يمكن تكون بلد سواء سوريا أو مصر أو العراق أو أي بلد عربي إنه هو قادر على إنه يجاري العالم إذا كان هو غلط في يعني في بيته يعني، ما هو يبدأ الموضوع من البيت يعني بالأساس.
1: يعني بس تسمح لي أستاذ راسم، سنذهب إلى فاصل الآن ونعود لمواصلة الحوار معك، ولكن بعد الفاصل سنرى إن كان هذا الانطباع الذي لديك عن الآباء المؤسسين وعن ذلك الجيل هو بسبب عاطفية نظرتكم إليه أم هو كان حقيقيا، وستروي لنا كيف ما زلت تتذكر حتى هذه اللحظة حين كتب الأستاذ على اللوح على السبورة 1-1-1959. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذ راسم المدهون في شهادة للتاريخ.

0: عاطفية أم موضوعية كانت نظرتكم لذلك الزمن بشخوصه وأحداثه ومعطياته؟
1: لا، هو الآن أصبحت عاطفية، تذكرها الآن أصبح عاطفية، ولكن هاي الشخصيات في حد ذاتها هي ابنة مجتمع كان سوي إلى حد كبير، حتى يعني طغيان لمسة العشائرية في تربيته إلا أنه كانت بالمعنى الإيجابي مش بالمعنى السلبي. يعني أنا أخذ نموذجين، يعني سوريا ومصر مثلا. يعني الآن المصريين دائما عند أي نقاش وأي تطورات بالبلد دائما بذكروا بعض في دستور 23، يقول لك أنه يا أخي اعملوا لنا زي دستور 23 وكذا، اللي هو يعني نتيجة المجتمع الديمقراطي برجوازية وطنية اللي كانت موجودة وأسست الصناعة وخلقت هذا الجو من التفاعل بينها وبين الناس، وصار هذا الكلام مفقود بعد يعني بعد حكم العسكر، خلينا نقول
0: بعد ثورة 52.
1: أيوة، يعني حكم العسكر هو صادر المجتمع وصادر كل شيء. يعني سألتني زوجتي، أنا بتقول لي أنت إمتى كنت يعني بدك إنه النظام في سوريا يسقط؟ يعني أي سنة بالضبط؟ قلت لها أي سنة؟ في 16 تشرين 1970،
0: في السنة اللي بدأ فيها.
1: نعم. أنا بذكر إنه كنت بجلس في مقهى فوق سينما السفرة، يعني مقهى بيجي عادة رواد السينما، الساعة 5 العصر يمكن تقريبا أذاعوا بيان القيادة القطرية المؤقتة، أتذكر. وأنا كان عندي فضول إني هاي أول مرة بكون في سوريا بصير فيها انقلاب، يعني هو إنه مشهورة سوريا بالانقلابات وكذا، فكان عندي فضول إني أعرف إنه إيش بدهم يحكوا عن اللي قبله نظام صلاح جديد والأساسي، لأنه كل واحد بلعن اللي قبله
0: سابق.
1: ففاجأونا بأنهم اخترعوا مصطلح أنا بسمعه لأول مرة، يعني إنه هم خلصوا الشعب السوري من نظام العقلية المناورة.
0: العقلية المناورة،
1: أيوه، يعني تهمة صلاح جديد والأتاسي وزعيم إنه عقلية مناورة، يعني بتلفوا بتدور وكذا. يعني
0: هو اللافت هو انتباهك لهذا.
1: يعني هي كان أكثر شيء لافت بالهاي هو هاي. فيعني أذكر إنه أحد الشباب، يعني بدون ما أحدد، كان يشتغل في جريدة الباث، وقال إنه هو ضد العسكر وكذا، أضرب عن الكتابة يعني. فأضرب 3 أيام 4 أيام بعدين كتب، فشفناه إحنا ونتمسخر عليه يعني ونمزح معه، قلنا له شو رجعت؟ قال نعم رجعت. ليش؟ قال يا أخي أقوياء أغبياء ومسلحون،
0: لا يمكن مقاومته.
1: لا يمكن مقاومته.
0: طيب أستاذ راسم، سنعود مرة أخرى لاحقا للحديث عن تلك الفترة التي قدمت فيها إلى سوريا للعيش فيها، لكن أريدك أن ترجعنا إلى لحظة حين كتب الأستاذ على اللوح 1159.
1: نعم.
0: ما الذي تعنيه لك ولأي مرحلة دراسية وصلت، وكيف عاشت أسرتكم آنذاك؟
1: بدأنا إحنا يعني نهتم بالأدب يعني بشكل بدائي.
0: أثر عليك شقيقك الكاتب ربعي المدلن؟
1: لا، هو أثر بطريق غير مباشر، إنه يعني لما راعى الجامعة يعني فيما بعد أثر، كان يجي بالصيف فيجيب معه كتب مثلا. يعني أنا بذكر إنه قعدت سنوات طويلة أقرأ لحسان عبد القدوس، يوسف السباعي، أمين يوسف غراب، محمد فريد أبو حديد، كل هدول. بعدين إجا مرة هو جاب نجيب محفوظ. فكان هذا يوم فيه يعني نقلة نوعية كتير يعني بين نجيب محفوظ وبين الجيل اللي قبله أو الرومانسي الثاني، كان في مسافة كبيرة يعني. اتعرفنا على
0: عالم نجيب محفوظ،
1: عالم نجيب محفوظ، وجاب يمكن كتاب عن سارتر يعني. يعني هاي أول أنا مرة بسمعها بسارتر، مع أني أنا فيما بعد بالخمسة وستين شفته لسارتر يعني. وشفته في حادثة يعني هي تسيء له هو مش إلنا يعني، لأنه هو كان كويس وعظيم وكل المسائل، ما عدا بالموضوع الفلسطيني كان موقفه غاية في السوء. حتى أنه هو كان معجب بالمزارع المستوطنات، كان معه عبد الكريم الكرمي أبو سلمى ويمكن زوجة لطف الخولي.
0: التقيتوا في هذه الفترة؟
1: احنا شفناه بالمقيم. فأبو سلمى يعني عرف كيف أخذوا على ما يسمى بالمواصي، إذا سمعت فيها بالأخبار الأخيرة، اللي هي تلال رمبية نقلوا لها تربة زراعية على البحر شاب، وزرعوا فيها تفاح مش أي شيء ونجح يعني. فهو شافها أحرج كثير صار، قال له أنت بتحكي عن مزارع في إسرائيل أخذوها منا أولا، لأنه في تاريخ اليهودي عمره ما كان في الله.
0: نعم.
1: هاي أولا. ثانيا هاي دولة تكنولوجيا وعلم وجزء من أوروبا وكذا. طيب شوف هدول اللي يعني ما عندهم لا مهندسين زراعيين ولا بطيخ ولا إيش، وبيعملوا هاي. ما علق هو سارتر نهائيا يعني. راح القاهرة ثاني يوم مشان يشوف مسرحيته، ندم يمكن أو الذباب. هاي تقريبا السنة 65 هي اللي أجا فيها كمان جيفارا، يعني النقيضين. جيفارا كمان حدث كبير يعني لا ينسى. أنا نشرت صورته بفجر من سنوات أصبحت أكثر من مرة.
0: كيف كان شعورك أنت يعني ووعيك يتفتح آنذاك مع هذه الغلالة من الأدب اللي كانت تسلح الشخصية الفلسطينية آنذاك، ولكن أيضا هناك توق للحرية وهناك ضغط على الشخصية والهوية الوطنية وتيه ما؟
1: طبعا يعني شوف، إحنا جيل يعني تلمس طريقه غالبا لحاله يعني بالخطأ والصواب والجرب وكذا إلى أن صار 67. يعني هزيمة 67 خلت حتى ما عندوش اهتمام أو البطيء في الميل المعرفة وكذا ينشد ويغير يعني رأيه.
0: بس كانت منظمة التحرير نشأت قبل.
1: نعم نشأت قبل، بتذكر جنب بيتنا كان مكتب منظمة التحرير، وأنا استفدت منه أنه يعني أشياء غير اللي هم جايبينها يعني. أنا مثلا يعني منهم أخذت رواية رجال في الشمس يعني هاي طبعا هاي قديمة وكذا، ومنهم في يعني أشياء صارت عادية الآن يعني، بس وقتها كانت مهمة، اللي هي مجموعة كتب عملوها ناس مختصين بالموضوع الإسرائيلي عن مثلا المستوطنات عن كذا وتكوينها وطريقة العمل فيها. هي يعني صارت المعلومات بدائية الآن يعني، بس في هذيك الأيام 64-65
0: كانت متقدمة.
1: كانت متقدمة، أنه إحنا يعني هذا الكيان اللي غامض بالنسبة لنا وبهزمنا كذا، شو هو يعني شو السر فيه، ما كنا نعرف عنه يعني هاي قصة.
0: بس هذا الترافق ما بين الثورة الفلسطينية اللي هي لم تتوقف عن الانطلاق يعني منذ العام 36 يمكن وتكررت بداياتها
1: إلى 65، إلى
0: هذا الترافق ما بين الثورة والثقافة الذي عاشه الشعب الفلسطيني، هذا الترافق فريد يعني في كافة تجارب الشعوب.
1: يعني شوف، كان يعني احنا دائما بالنسبة لنا انه ثورات فلسطين قبل 48 كان دائما يعني فيها شعرائها وكتابها المرتبطين فيها، عبد الرحيم محمود، ابراهيم طقان، عبد الكريم الكرمي، ثم الجيل اللي اجى بعدين كمال ناصر ومعين بسيسو، وصولا لجيل درويش
0: سميح
1: يوسف
0: القاسم.
1: الخطيب وسميح القاسم وعدد يعني لا بأس فيه من الشهراء.
0: يعني هذه الأجيال اللي سبقتكم ثم سيأتي جيلكم. نعم.
1: احنا جيلنا اجا فتح على هزيمة 5-0 بدرجة كبيرة يعني. انا حتى يعني الى الان يعني اللي ما انهز يعني ما تأثر بالهزيمة 67 بعتقد انه كان مفهوم انه ما راح يتأثر بأي شيء. يعني هاي المناخ اللي صار بعد 67 وعمل فدائي وروح وعمل وكذا ثم معركة الكرامة لأول مرة يعني في نصر معين.
0: نعم.
1: فاللي ما عاش هاي الأحداث يعني عاشها وما تأثر ضل طبيعي وعادي ويتصرف لا يمكن يتأثر بأي شيء بعدين. فهاي الحالة استقطاب الثورة لناس أنا بتقديري وثبت هذا صحته أنه فيما بعد أنه هي غير قادرة على الاستيعاب يعني بهالكم اللي أجا متدفق وكبير، وين بدك تروح فيه أنت يعني أنت كتنظيمات أو أحزاب أو فصائل، أنت أضعف من أنك تستوعب كل هدول الناس وتأطرهم كده. وكانت حالة يعني إلى حد ما ثورية، مع العلم أني أنا دائما بعتبر أنه هزيمة حزيران هي ألعن من هزيمة 48، لأنه 48 إحنا كنا نعزي أنفسنا أنه هاي أنظمة الإقطاع والعبيلة الاستعمار والما بعرف إيش
0: الرجعية،
1: هاي الرجعية وهاي أنظمة الثورة العربية عبد الناصر والبعث فطلع يعني بحال يعني من بعضه
0: يعني النمطان هزيماء يعني.
1: التنين يعني بالنتيجة يعني أنا يعني بتذكر إحنا رحلونا هم يعني صارونا أخذونا.
0: مين اللي رحلكم؟
1: إسرائيليين.
0: كانت مصر، كاس مصر أنذاك كانت تشرف على القطاع، على قطاع
1: طبعا إدارة مصرية. بس لما صار حرب حزيران أنا ما عشت تحت الاحتلال 4 أو 5 أيام يعني. بعدين طلبوا منا إحنا أنه كل من فوق 16 إلى 50 يمكن أو أكثر عند سينما معينة في ساحة يعني. وأنا كان ممكن إني يعني أفلت يعني، كانوا هم يختاروا مين كذا أنت تعال وفي باصات فكان جنبي شاب بتذكر اسمه سادو، الشاب جميل جدا وجسم رياضي وكذا لكن أخلص فوسيم كثير يعني وعضلات وكذا، فكان هو قدامي فحاجب اليهود عني يعني ما يشوفوني، بس طلعوا والناس قالوا له ماذا أخرس كذا، هاد واحد انكشفت أنا طويل من غزة، فقال لي أنت على الباص
0: على الترحيل.
1: على الترحيل
0: يعني تهجير قصري هذاك،
1: تهجير قصري للشباب بس يعني. فهاي رحلة يعني امتدت فينا للنقب وبعدين ترجع برجوع إلى مصر.
0: عشتوا بالنقب بالصحراء؟
1: لا، عشنا يعني في معسكر أنا بتذكر كان في آلاف من الأسرى المصريين، وهذا المعسكر فيما بعد بعد أكثر من 30-40 سنة يعني بتفرج على برنامج سر للغاية تبع يسري فود مرة بالجزيرة وإذا بالمعسكر كان عامل حلقة عن الأسرى المصريين، هو يعني رمل وكذا وخيم فصرت أرجف يعني أنا فيه يعني
0: كأنك عشت فيه.
1: وبعدين يعني كانوا يأخذوا يعذبوا وكذا يمكن أو هو أكيد أنه إحنا ما عذبونا سبب أنه ما جناش الدور يعني، يعني أجى ترحيلنا
0: إلى الأردن.
1: يعني من المشاهد مثلا أنا اللي لا يمكن أنساها.
0: لكن قبل ترحيلكم إلى الأردن كنت ذهبت من النقب إلى مصر.
1: ما هو من النقب إلى مصر يعني.
0: نعم.
1: فمن المشاهد اللي لا يمكن تعلق في ذهني، لا يمكن تنتسى، أنه فجأة هم قالوا لنا اطلعوا صفوا أربعة أربعة أربعة يعني، كان بتذكر حزيران يعني 16 17، دنيا نار جهنم على زفت يعني، بعدين مجندين ومجندات وكذا، في طاولة متخشفة كثير فيها شاب مصري من الهلال الأحمر وشاب أجنبي من الصليب الأحمر الدولي، تقعد بيسجلوا اسمك إنه هذا أو بعد هذا، بنطلع على الأنش بيعدي فينا. أنا كنت بدي أخلص من الأسر يعني، ومعي معلم أنا معتبر إنه يعني عظيم، هاي خلص إحنا بنخلص منه، بس هو لما حطوه بالهاي انفجر بكاء. طبعا هو أوعى منا يعني، أنا كنت يعني ابن 19، إنه هو أدرك إنه هو ممكن ما يرجع نهائيا يعني، ورجل عنده عائلة وأولاد وكذا، بعدين فهمني يعني هاي الموضوع يعني. أكثر شيء إلى الآن بتذكره إنه إحنا كنا ما أكلنا أبدا في 10 أيام عندهم، بس مي
0: أسرة.
1: أي لا، حتى الأسرة لازم يعني كذا، ما في ولا شيء يعني، فيعني ذابلين كذا منهكين. ففي بنات تنتين يعني لازلت أنا دائما بشوفهم لما بتذكرهم إنهم أجمل بنات في الدنيا، أنا على الأقل هيك شفتهم يوما يعني، بنات الهلال، واحدة حاملة بريق مي ومعها أسبرين، تعطيك حبتين أسبرين وكاسة مي باردة يثلج عزيزها، واحدة بتعطيك قرصين عجوان
0: تمر،
1: أي هيك بشبعوك فعلا يعني، ويعني هو طبيا مفهوم إنه هضمهم سهل وكذا، ولا تيجي مين ما تيجي لا يمكن تقنعني إنه هدول أجمل من هدول البنتين يعني. يعني أنت لما تكون جاي من عند عدوك إلى عند أهلك أو جماعتك كذا، فهذا مشهد أنا ما شفته
0: يعني مع الأسف المأساة الفلسطينية والعربية يعني هي تكرر ذاتها، لكن يعود الفلسطينيون من جديد دوما. اسمح لي نتابع هذا السرد المثير بالواقع للأشجان بعد الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الشاعر الفلسطيني السوري راسم المدهون في شهادة للتاريخ.

0: قبل الفاصل أستاذ راسم كنت تحدثنا عن أجمل فتاتين وقعت عيناك عليهما في حياتك، وعن بدء مرحلة الخروج من فلسطين، الخروج النهائي من فلسطين وترك أهلك وراءك.
1: هي يعني رحلة قاسية على شاب يعني صغير بالسن وبدون أي مصدر دخل أو كذا. أيوة، كيف بدنا نتدبر يعني أموال من غزة التي جينا؟ كانت تيجي بس يعني بطرق ما لهاش علاقة بالسهولة.
0: يعني كانت غزة هي التي تساعدكم.
1: نعم، أي أنا بالنسبة لي دائما بحب القاهرة، لأنه يعني القاهرة يعني لها فضل علي، لأنه يعني أنا أول مرة بشوف مدينة يعني ضخمة بمساحة القاهرة حتى بهذه الأيام، كانت تعتبر مدينة كبرى وفيها يعني الأشياء اللي كنت أقرأ عنها أنا أحيانا، يعني مثلا من أول ما جيت يعني مشيت بالشوارع خطر ببالي متحف محمود مختار، فيعني رحت، ما أتذكر كان مبلغ زهيد يعني قرشين، بمزح معي صديق مصري بقول لي الآن لازم يدفعوا لك عشان تيجي، لأنه ما عاد حدا بيهتم لا
0: بمختار ولا
1: مختار ولا غيره.
0: لكن كان خان الخليلي وقصر الشوخ
1: طبعا طبعا
0: وكل السكري أحياء نجيب محفوظ
1: والمقاهي الموجودة والمسرح، لأنك تشوفه يعني أنا جاي من مخيم إلى كذا، أنك تشوف مسرح الجمهورية ومسرح البالون يعني هاي الطقوس الجديدة علينا كذا.
0: كم بقيت بالقاهرة؟
1: يعني بقيت يعني بحدود 3 سنوات، بعدين جينا على
0: لا قبل خلال هذه ال3 سنوات هل واصلت دراستك؟ هل
1: لا يعني ما واصلت، يعني من باب انه ما بهتم بالامر كله،
0: انخرطت بعمل معين شغل؟
1: لا لا ولا شيء
0: ابدا.
1: لا، الى ان جينا على عمان، فجينا على الحرب يعني راسا، يعني
0: على أحداث أيلول الأسود.
1: الكلام بسنة 70. أيوة، منها طبعا إلى الشام. الشام يعني أنا كنت جاي لعمان عن طريق الشام من القاهرة، لأنه كمان إبعاد يعني جاي على مصر.
0: يعني أنت أبعدت إبعادا من مصر؟
1: إبعاد أنا وأخوي يعني.
0: ثم أبعدت إبعادا من عمان؟
1: من مصر.
0: من مصر،
1: من عمان بعد الهزيمة من الأردن رحلنا احنا كلنا. يعني الشام أمر مختلف يعني بالنسبة للمدن يعني والكذا. يعني أنا بذكر إنه لما جيت من الشام على الشام من عمان جيت المساء، فما شفت أي شيء. يعني بتذكر اسم الفندق لليوم اسمه جامعة الدول العربية، موجود بالسنجق دار، يعني فندق متوسط لا هو شعبي ولا.
0: وجيت فردا واحدا؟
1: جيت انا ويعني اصدقاء وكذا. فالشام يعني حسيت من الاساس ثاني يوم الصبح طبعا يعني نمنا وتعبانين وكذا، وثاني يوم جينا بمزح معنا صاحب الاوتيل انه شو بدكم تفطروا؟ قالوا شو يعني في، قال بدنا نبعث نجيب من مطعم كذا فطور تفطر معنا. شو بدكم تفطر؟ قال والله بدنا نفطر فول. قال تمام. ومسبحة. قلت شو المسبحة أنا؟ يعني هلا قلت احكي لنا حمص. قال يعني هذا من اليوم الأول أنا ما حسيت أي نوع من الغربة أو المفاجأة يعني.
0: لكن كان في تلك اللحظة، أنت وصلت في العام 70.
1: 70 إيه.
0: في تلك السنوات أنت دخلت إلى دمشق في الوقت الذي كان غسان كنفاني قد غادرها.
1: نعم.
0: بعد أن كان يدرس على مقربة من هذا المكان، بيت العقاد.
1: نعم. كان بالكويت.
0: نعم، ولكن كان يدرس هنا على بعد أمتار في مدرسة الإليانس.
1: نعم.
0: في دمشق.
1: يعني هاي الفترة يحدثني عنها أصدقاء، منهم يعني من درس كان يدرسهم رسم، وهي حادثة مشهورة أنه طلب من يرسمه موزة، ففي طالب صار يبكي يعني جاء لي وسأله أنه أنت ليش ما بترسم زيك زي التانيين؟ ما يبكي، يقول ليش فهمني احكي شو؟ قالوا شو يعني موزة يعني ما هاي يعني الصدمة الكبرى لغسان، خاصة إنه غسان هو مش يعني من فقراء، مش من فقراء يعني، دارس بالفرير فلسطين، هو أجا حتى عربي منيح ما بعرفش يعني، ما تعلم وأجاد وبعدين من العربي هو بجهده الشخصي.
0: لكن أنت التقيت بغسان في تلك السنة في بيروت.
1: يعني حالات قليلة يعني سنة غسان الأخيرة يعني. وظل غصة يعني، أنا بتذكر لما استشهد غسان ب72 كنا رايحين على مهرجان الشباب العربي
0: قبل
1: الجزائر.
0: اسمح لي، أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف في بيروت، وقال لك أنت جاي من الشام.
1: أيوة
0: كيف؟
1: ويعني رحب كثير يعني،
0: هو يحب الشام
1: يعني هو مرتبط بالشام وعاش كل طفولته وحياته يعني هون. اللي أخذ غسان خارج الشام هو يعني البعث، وهم كانوا حزب قومي، يرى البعث أنه هذول مدام قوميين أعداء، ما إحنا موجودين ليش يكون قوميين عرب يعني.
0: ثم تطورت علاقتك مع غسان.
1: أي طبعا، ومن ذيول هاي العلاقة يعني مثلا انه لما صار فيلم المخدوعون كان توفيق صالح المخرج هون، وكان صديقنا ودائما يجي على مكاتب الفلسطينيه، فخبرني انه بده ياخذ الفيلم على شتوره عشان غسان يشوفه، لانه ممنوع يفوت على يعني ما معقول، طيب المؤسسه بتتعامل معه وبتاخذ روايته وبتعمل له هذا. قال لي يا أخي مؤسسة هو المثقفين والفنانين والكذا، بس اللي مانعه مش هذول الشباب يعني
0: المخابرات.
1: فلذلك احنا يعني بدنا ناخذ له. وروى لي يومها انه هو هاي ثاني مرة انا بكتب سيناريو للرواية، انه كان عنده مشروع يعمل رجال في الشمس فيلم من الستينات لما طلعت بمصر بس سلام هاي السنة، ويبدو لسبب ما تعثر الموضوع يعني. هاي الفيلم أنا ما بنساه يعني ب72 أو 71 72، واخد جائزة مهرجان قرطاجي، آخر يمكن فيلم آخر أفلام المؤسسة بسورية بالأبيض والأسود بعده صار. شوف العلامة الفارقة يعني انه بعده.
0: لكن انت الان وصلت الى دمشق ثم وجدت نفسك وسط الحياة الثقافية.
1: طبعا.
0: واصبحت تكتب. القصيدة الاولى اللي نشرك اياها غسان كنفاني عن ماذا كانت؟ كيف كانت؟
1: ولا اذكر عن ايش.
0: ابدا.
1: ولا اذكر عن ايش. ولا قصيدة ثانية في جريدة الباث اخذها علي الجندي. وكان انا حتى يعني الله يرحم علي الجندي يعني.
0: نعم الشاعر السوري.
1: انه يعني كان بالنسبة لنا لغز كبير انه انت وانت واقف هو بتعطيه قصيدة فبتحشها كذا وبعدين بنشرها. طيب انت كيف يا استاذ علي عرفت وين؟ ما انتم ما عليكم يعني. انا وكان مشهور بانه بالمقهى موجود مش بالمكتب يعني، هو دائما تحت الباث القديمة في شارع باكستان. أي بدينا يعني
0: عشت في مقاهي دمشق أنا ذاك عشت يعني يعني عشت الحياة الثقافية.
1: طبعا.
0: أي يعني كيف توصف الحياة؟
1: كان فريدي وكان لاتيرنا أكثر شيء
0: المطعم الشهير اللي افتتحه الأستاذ الأديب المحامي الراحل نجاة قصاب حسن.
1: نعم نعم مطعم اليتيرمة. وفي بنهاية شارع العابد بعد هاي كان في مطعم صغير
0: إتوال،
1: لا غير الإتوال، مطعم أصحابه من الدير يمكن أو كذا. كان بتذكر أول واحد أخذنا عليه مرحوم فايز فواز،
0: دكتور فايز فواز،
1: وإحنا أنا وأحمد دحبور كنا يعني نتمازح إنه مطعم المكتب السياسي مسمينه.
0: نعم. يعني كان دكتور فايز واحد من قيادات الحزب الشيوعي المكتب السياسي.
1: طبعاً. أنا بهاي الفترة يعني خاصة بال76 كنت بالإعلام الفلسطيني، هاي اللي تعرفت فيها على رياض الترك وأحمد فايز فواز. وأنا يعني شخصيتين أعتقد إنه هم كسروا المخابرات، المخابرات ما كسرتهم. أحدهم المرحوم
0: رياض
1: الترك، والثاني ميشيل كيلو. يعني هذول رجال ترفع لهم القبعة.
0: طيب كيف تعاملت مع تحولات سوريا أيضا؟ يعني أنت قدمت من مناخ أسر وقبله مناخ حياة صعبة، وفي القاهرة تعرف إلى عوالم الأدب والمسرح، ثم فجأة وجدت نفسك كما قلت وأنت تستمع إلى بيان الانقلاب.
1: نعم.
0: أو ما سميت بالحركة التصحيحية.
1: نعم.
0: بدأ الاستبداد في سوريا.
1: أي.
0: كيف أثر هذا عليكم كفلسطينيين؟
1: أي أثر كثير. يعني مثلا شوف، أنا يعني اشتغلت فترة بحياتي بإذاعة الثورة الفلسطينية كانت في درعا، وبعدين يبدو أنه إحنا كتبنا شيء يعني ما راقبهم الشباب، فأجوا طوقوا
0: الإذاعة
1: اقتحموها وحطونا بالسيارات، وينك يا سجن الملزم. وأتذكر حتى أنه ضلينا 27 يوم يعني زنازين منفردة، وبعدين أجوا جمعونا. والضبط اللي كان يعني بعدين أنا عرفته، يعني هو عرفنا عليه، ألقى فينا كلمة وكذا.
0: من هو؟
1: كان حكمة الشامي، على ما أذكر إذا أنا مش متأكد، إنه كان مسؤول مخابرات العسكرية وقتها يمكن، يعني يا معاون رئيس أركان يا مسؤول مخابرات عسكرية، بس ما كان رئيس أركان يعني، كان قائد جيش بعدين صار. أي هذا النظام يعني عشنا إحنا محنة معه.
0: وكم دام اعتقالكم؟ أنت الآن من الأسر الإسرائيلي
1: 27 يوم
0: من الأسر الإسرائيلي إلى الأسر الأسد.
1: هي 27 يوم بس.
0: 27 يوم. لكن كانت بدأت فيها الحرب.
1: ها؟
0: بدأت الحرب وأنتم في الداخل بالسجن؟
1: لا. قبل طلعنا قبل بعشر أيام. وأنا بذكر هاي لأنه أنا لما جيت سامعه بخلو جيب شباب الإذاعة. خلو واحد واحد سيدي ولا قالوا لا ناديهم كلهم، هذا مدير السجن. فلما رحت شفت أصدقائنا وجالسين وكذا، وهو ألقى فينا كلمة وأنه إحنا يعني رفاق، وكيف بنحكى عنا أنه إحنا متآمرين على الثورة الفلسطينية وكذا. فأحد المذيعين بده يقول له أنه لا، قلت له لا حكينا يعني. أنا ما بدي نبدأ من الصفر كمان تحقيقا، رجل جايك مسؤول مخابرات وجايب لك الشريط تبعك تعليق يعني. فقلت له لا احنا حكينا خلصنا، اسكت. فهو يبدو عجبت.

0: كانت التيارات السياسية الفلسطينية آنذاك تهتم كما أسلفنا ذكر بالمثقفين، كانت الثورة الفلسطينية أصلا هي ثورة ثقافية، فأنتم كنتم روافد لهذه الثورة، فأي التيارات اجتذبتك آنذاك؟
1: يعني إحنا التيارات اليسارية يعني في زي كل الشباب بالأساس، واللي بعدين يعني تبين لنا زي ما تجارب العالم معظمها يعني أنه الحال ما بدوم على
0: يعني بأي تيار كنت؟ بأي جبهة؟
1: بالجبهة الديمقراطية كنت أنا زمان، بس أنت بعدين يعني بتكتشف أنه يعني العمل الوطني الفلسطيني لا يحتمل كل هالأدراج والتشدد فيها، يعني الأمر أبسط من هيك بكثير يعني.
0: لكن هذه كانت قنوات يعني بالعكس يعني هي بقيت تحمل اسم فلسطين والقضية الفلسطينية،
1: صح ما
0: يعني كانت يعني لها جدوى.
1: هاي يعني مش أنا لا أقلل من أهميتها، لكن التيار الوطني العام اللي شكلت وفتح التيار اللي بسميه أنا الوطنية الفلسطينية، يعني هو الأشمل والكذا والأكثر فعالية عمليا، يعني هو اللي بيميز الفلسطينيين عن غيرهم يعني، حتى حماس حتى عن
0: أثناء الفاصل أردت أن تروي حكاية حصلت مع أحد العمداء في المخابرات.
1: هذا كان رئيس فرع الأمن العسكري في السويد، وكان الأمن العسكري بدرعة تابع له، فلما بطلبوك بدك تروح على السويد مش على، فأنا بتذكر كان بنتي متجوزة سورية هي وبدها تعمل إقامة بالأول تمهيدا أنه تأخذ الجنسية، فأنا رايح مالي يعني مش مطلوب ولا عندي أي قضية ولا كذا، وأنا بدي أروح معها يعني. بعد ما خلصنا قال العميد بده يشوفكم يعني. فشفنا فصار يحكي، قلت يا أخي يعني أنا كل التحقيق بيجي 4 ساعات وأنت المحقق بناقشني على أساس أني أنا بالمعارضة السورية، أنا ما لا علاقة بالمعارضة. فهو مزح أنه يا أخي طيب أنت ليش تيجي يعني، طيب أنا البنت اللي هي بدها تأخذ الجنسية سألوها كلمتين وبس وتحقيق معي مع صدقوا، فصار يضحك هو يعني فرصة
0: يعني اعتبروك موجود وموجود
1: أيوة
0: ليحققوا معك.
1: قال لي أنت ليش ما بعتها مع حدا من الشباب إخوتها وكذا، قلنا وياك غلطنا. فوصلنا انه من وين جاي يعني قصة المعارضة، انا بشتغل في تنظيمات فلسطينية ما بشتغل بمعارضة سورية، فهو ما اقتنع يعني انه بتشوف، قلنا له احنا المثقفين بنجالس كل الناس، يعني مثلا على سبيل المثال انا زلمة صديق لميشيل كيلو من اول ما جيت على الشام، كان ميشيل يكتب دراسات في مكتب دراسات فتح، هذا أمر معروف تعرفه كل الناس. طيب أنا إذا فتت على المقهى وميشيل موجود يعني ما بسلم عليه، أنا بسلم عليه إذا شفته هو العميد، بس أنت سيادة العميد إذا سلمت عليه ما حدا بيسألك، أما أنا بنسأل. لا ولا يهمك إحنا عندنا أشياء أكبر. فطلع شو الأشياء الأكبر اللي هي مثبتة اني انا، انه يوم اجا شو اسمه تبع كان احد المعارضين يعني جاي بزيارة للشام، وكان عامل لقاء ببيت هيثم المالح، فانا يعني حكى لي احد الاصدقاء انه حاب يشوفها، قلنا له بنروح يعني. ما حملت الموضوع كثير طبعا، الامن يعني لا يغيب عن هيك مناسبات، فهم اعتبروا انه هذا الرجل بيشتغل مع المعارضه السوريه، ما بقدر عقل الامني انه يفرق بين انه انت لك علاقه بالسياسه وبتشتغل بالسياسه، فبالضروره انت بتعرف كل الناس
0: يعني. لكن هي الحاله الفلسطينيه السوريه، لذلك نحن نصر على كلمة على تعبير الفلسطيني السوري للفلسطيني الذين عاشوا في سوريا وولدوا فيها، لأن الحالة مندمجة بشكل لا يمكن فصلها،
1: لا يمكن فصلها،
0: يعني معتقلات الأسد مليئة بالفلسطينيين.
1: نعم. ومليئة بشبيحة فلسطينية.
0: الثورة السورية ذاتها يعني
1: لا مليئة كمان بشبيحة فلسطينية، يعني هو هذا جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني. يعني مثل ما يعني مرة واحد بيحكي لي انه هيك، قلت له يا اخي هاي واجهتنا ايام سقوط بغداد، انه الفلسطينيين في 4-5 آلاف بعثي. مظبوط. طيب ما في 3 مليون عراقي؟
0: نعم
1: بعثي. يعني السؤال مش هون، هو يعني مخيم اليرموك ما هو دمر عن اول عن بكره بدرعة، بدرعة حصار درعة اللي استشهدوا بيجي 6-7 فلسطينيين.
0: والاكثر بلاغه، والاكثر بلاغه هو ان حضرتك استاذ راسم لديك ابن
1: نعم
0: شهيد
1: نعم
0: في الثوره السوريه.
1: نعم صحيح.
0: سنتحدث صحيح عن هذا في الحلقه.
1: اصغر اولادي غسان.
0: نستأذنك استاذ راسم بالحديث عن هذا الملف وهذه المأساة التي عاشتها سوريا وعشتها أنت شخصيا معها كفلسطيني سوري في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ سنلتقي مجددا مع الأستاذ الشاعر راسم المدهون. إلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

نشرة جديدة للأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. عدلية حلب تفتح تحقيقاً باعتداء عدة أشخاص على مشفى في أعزاز، وتتوعد المتورطين بالمحاسبة ضمن القانون. اتفاق سوري عراقي لتشكيل لجان قضائية خاصة بملف معتقلي داعش، وبغداد تقول إنها أجرت التحقيقات لهم وفق القانون. المصرف المركزي يتيح سحب العملة القديمة إلكترونيا، ويستمر بسحبها بشكل مباشر في جميع المحافظات. وزارة الطوارئ تحذر من اضطراب البحر حتى الثلاثاء المقبل، وتدعو لمغادرته في حال تغير الأحوال الجوية أو اشتداد سرعة الرياح. باشرت النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي الإجراءات القانونية بحق مجموعة أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي في مشفى ميديكلز بمدينة أعزاز شمالي حلب، وألحقوا أضراراً بعدد من المعدات والأثاث داخل المشفى. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات جارية لملاحقة المتورطين في الحادثة، مشددة على أنها لن تتهاون في محاسبة

سرطان كلوي، وقد تلقى الرعاية وخضع للعمل الجراحي ثم نقل إلى غرفة الإنعاش بعد تدهور حالته، لكن محاولة إنعاشه لم تنجح، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتوقيف شخصين في عملية أمنية نفذتها بحي السريان في مدينة حلب. وأوضحت الإدارة في بيان لها أن القوى الأمنية ضبطت بحوزة الموقوفين 61 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر ونحو 220 ألف حبة كبتاجون، إضافة إلى 700 جرام من مادة مخدرة، في حين أحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أعلنت قوى الأمن الداخلي عدم ثبوت ارتباط 6 أشخاص بتنظيم داعش بعد توقيفهم خلال العملية الأمنية التي استهدفت خلية للتنظيم في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، مقدمة اعتذارها لهم ولعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي رافقت التحقيق. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات أظهرت ارتباط مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني بالتنظيم وتوليه سابقا مناصب قيادية، مما دفع إلى توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وبعد استكمال التحقيقات تبين عدم تورط 6 أشخاص من أصل 9 موقوفين بأي نشاط لصالح التنظيم، واقتصرت صلتهم بالمدعو الشيخ على روابط عائلية. استجابت الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغين عن وجود رفات بشرية في حي الرصافة بمدينة دير الزور وبادية الكشمة بريف المحافظة الشرقي. وأوضحت الهيئة أن فرقها وبالتنسيق مع الجهات المختصة وثقت الرفات وجمعتها وانتشلتها وفقا للمعايير المهنية المعتمدة مع الحفاظ على الأدلة وصون كرامة الضحايا، كما وأكدت استمرار العمل لكشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم، داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه باحتوائها على مقابر جماعية أو العبث بها والإبلاغ فورا عنها عبر القنوات الرسمية. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس القبض على المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل امرأة والتي عثر على جثمانها في أرض زراعية على طريق الصفصافة. وقالت قيادة الأمن الداخلي إن التحقيقات أظهرت أن المشتبه به أقدم على قتل المرأة بضربها على رأسها قبل إخفاء جثمانها بين الأشجار، مشيرة إلى أن الدافع كان سرقة مبالغ مالية وخلافا على مستحقات مالية لقاء عملها لديه، مؤكدة تنظيم الضبط اللازم بحق المشتبه به وإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. توفي رجلان من جراء حادث سير وقع على طريق بانياس طرطوس قرب جسر دير الشبل بعد انفلات إحدى عجلات مركبة مخصصة لنقل المحروقات واصطدامها بدراجة نارية كانا يستقلانها. وأفاد الدفاع المدني السوري بأن فرقه في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة طرطوس استجابت إلى موقع الحادث، حيث عملت على تفقد المكان ونقل جثماني الضحيتين إلى المشفى الوطني في مدينة بانياس واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموقع.

قال وزير العدل مظهر الويس إنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تشكيل فرق تقنية وفنية لبحث ملف معتقلي تنظيم داعش في العراق والوصول إلى حلول تتوافق مع مبادئ العدالة وسيادة القانون والقانون الدولي الإنساني، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وفي بيان منفصل لوزارة العدل السورية، فإن الفرق ستتبادل المعلومات وتنسيق الملفات المرتبطة بالقضية، مع الإشارة إلى وجود

تطابق كبير في وجهات النظر بين الجانبين، وأن نتائج اللجان ستحدد الخطوات المقبلة بشأن ملف المعتقلين. من جانبه قال رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقي إنه تم إجراء التحقيقات القضائية للموقوفين السوريين الذين تسلمهم العراق ووفرت جميع الضمانات القضائية لهم وفق القانون. هذا وبحث الرئيس أحمد الشرع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان والوفد المرافق له، بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني، وناقش الجانبان بحسب رئاسة الجمهورية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. حذرت الأمم المتحدة من استمرار خطر تنظيم داعش في سوريا رغم تراجع قدراته مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن التنظيم لا يزال يحتفظ بنحو 3000 مقاتل ويواصل العمل عبر خلايا وشبكات قادرة على تنفيذ هجمات واستقطاب عناصر جديدة. وبحسب التقرير الأممي لا يزال التنظيم يحتفظ بقدرات عملياتية في سوريا مستفيدا من الثغرات الأمنية والظروف المحلية، ولا سيما في مناطق البادية والتي تشكل إحدى أبرز ساحات نشاطه. وأشار التقرير أيضا إلى أن داعش يواصل تنفيذ عمليات اغتيال واستهداف نقاط ومواقع أمنية في محاولة للحفاظ على حضوره وإظهار قدرته على العمل رغم الضغوط التي تعرض لها. ولفت التقرير إلى أن التنظيم يعتمد في نشاطه على خلايا صغيرة وشبكات متفرقة، ما يصعب القضاء على بنيته بشكل كامل. هذا وقال القائد العام لقوات قسد مظلوم عبدي إنه بحث مع المبعوث الرئاسي زياد العايش وقائد الفيلق الثاني عواد الجاسم بحث ملفات تتعلق بأمن واستقرار محافظة الحسكة، بما في ذلك الاعتداءات على مؤسسات الدولة وأوضاع المدنيين المهجرين. وأضاف عبدي أن اللقاء تناول أيضا تسريع واستكمال عمليات الدمج، مشيرا إلى التوصل إلى جملة من الحلول ووجود أجواء إيجابية وخطوات جادة نحو معالجة هذه الملفات وتعزيز الاستقرار في المحافظة. بحث وفد رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مع ممثلين من الجانب الروسي بحث استكمال إجراءات تسلم مطار اللاذقية الدولي. وبحسب هيئة الطيران المدني فإن الوفد عقد اجتماعا مع ممثلي الجانب الروسي لمناقشة الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بعملية التسليم، كما أجرى مديرو الإدارات المختصة جولة ميدانية على مرافق المطار تجهيزاته لتقييم احتياجات المرحلة المقبلة. هذا وتعمل الهيئة على إعداد خطة لإعداد تأهيل المطار ورفع جاهزيته التشغيلية تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية فيه. أجرت وفود سورية ولبنانية مشاورات فنية في بيروت حول سبل تعزيز التعاون في إدارة الحدود وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الشرعية، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المختصة في البلدين. وبحسب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك فإن المشاورات التي شارك فيها وفود من هيئة المنافذ ووزارتي الدفاع والداخلية تناولت تطوير آليات تبادل المعلومات وضبط الحدود ومكافحة التهريب والتحقق من الوثائق وكشف التزوير. وخلصت المشاورات إلى توصيات شملت تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات وتبسيط إجراءات العبور ومواصلة العمل على الرابط أو على الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية واللبنانية وتحديد أولويات التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة.
بحث معاون وزير النقل محمد رحال مع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي رميح الرميح بحث سبل تعزيز التعاون في النقل البري والسككي وخطوط الترانزيت أمام حركة الشاحنات والبضائع. كما وذكرت وزارة النقل أن المباحثات ركزت على أعمال التحديث والتجهيز في مرفأي اللاذقية وطرطوس وجاهزيتهما لاستقبال الشحنات البحرية. كما بحث الطرفان تفعيل محور التنف الوليد عرعر عبر العراق كمسار ترانزيت بديل وأقصر بين سوريا والعراق والسعودية، وذلك لتخفيف الضغط عن معبر نصيب، إلى جانب إعادة تأهيل وتوسعة الطريق المؤدي إلى التنف لاستيعاب الحركة الحالية التي تقارب 1000 صهريج وشاحنة يوميا. أطلقت الهيئة العامة للمنافذ البرية والجمارك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أطلقت مشروعاً لتوسيع وتطوير منفذ السلام الحدودي والطريق الواصل بينه وبين مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي. وأوضحت الهيئة أن المشروع يتضمن إنشاء صالات للقادمين والمغادرين وساحات جمركية جديدة ومراكز للإسعاف والإطفاء، إضافة إلى فصل مسارات السيارات عن الشاحنات التجارية. كما أضافت المؤسسة العامة للبناء أن الورشات باشرت إعادة تنظيم ساحات المعبر وإنشاء الصالات إلى جانب تنفيذ الطريق الواصل بين المنفذ وأعزاز. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن منفذ الراعي الحدودي مع تركيا شهد عبور 40,000 شاحنة تجارية محملة بنحو 1,000,000 طن من البضائع منذ بداية هذا العام. وأفادت الهيئة بتسجيل المنفذ عبور نحو 181,000 مسافر في كلا الاتجاهين، كما استقبل خلال الفترة ذاتها نحو 3,000 مواطن سوري عادوا طوعا إلى سوريا.

0: أعلن المصرف المركزي بدء استقبال طلبات سحب العملة السورية القديمة إلكترونياً بالتزامن مع استمرار عمليات السحب بشكل مباشر في جميع المحافظات عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد. وأوضح المصرف استمرار عملية سحب العملة القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة بشكل مباشر عبر فروع المصرف ومنافذ المؤسسة السورية للبريد، مع إتاحة تقديم طلبات السحب عبر المنصة الإلكترونية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني المخصص لعملية السحب يتيح تقديم طلب لحجز موعد مسبق، على أن ترسل تفاصيل الموعد إلى مقدم الطلب عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المدرج في الطلب، وذلك عند توفر المواعيد. كما لفت إلى أن قيمة المبالغ المسحوبة ستحول إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين بالعملة الجديدة بدون أي رسوم أو عمولات. وللحديث أكثر ينضم إلي الخبير في العلوم المالية والمصرفية الدكتور علي محمد، معي من دمشق. بداية صباح الخير دكتور علي. إذا ما أهمية إطلاق منصة إلكترونية لسحب العملة السورية القديمة بالتوازي مع السحب المباشر؟
1: بداية صباح الخير لحضرتك للسادة المشاهدين جميعا.
0: أهلا بك.
1: لا شك أن مصرف سوريا المركزي على ما يبدو أنه يعني يسعى إلى الوصول إلى نسبة استبدال 100% من خلال الإجراءات الكثيفة التي يقوم بها مؤخرا، واليوم مع إطلاق المنصة الإلكترونية التي تسعى يعني بشكل أو بآخر إلى تمكين أعداد أخرى من المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول إلى منافذ السورية للبريد أو فروع المصرف المركزي في المحافظات الشرقية على سبيل المثال، بالتالي يستطيعون عن طريق هذه المنصة إدراج طلباتهم بالمبالغ التي لديهم دون شروط، طبعا حصرا على الأشخاص الطبيعيين وليس على الأشخاص الاعتباريين، وذلك لمرة واحدة، بما يمكن من استكمال استبدال ما تبقى من الأوراق النقدية القديمة. اليوم يعني حسب إحصائيات المصرف المركزي عند انتهاء فترة الاستبدال 30 تموز قال بأن وفق بياناته الأولية أن نسبة الاستبدال بلغت 95%، بمعنى آخر أن حوالي 40 تريليون ليرة سورية قديمة تم استبدالها من أصل 42 تريليون، وبالتالي نحن أمام 2 تريليون منذ 1/8 لغاية اليوم. أعتقد أن المصرف المركزي يحاول العمل على استبدالها سواء من خلال السماحيات التي وضعها للاستبدال في المنافذ السورية للبريد في المحافظات، أو يعني طلبات الأخوة في المناطق الشرقية من خلال إتاحة المجال أكبر عن طريق فروع المصرف المركزي هناك ومنافذ البريد. بالتالي اليوم تخفيف الضغط على هذه المنافذ ربما أحد أسباب هذه المنصة، العمل على تأطير هذه الكتلة وإن كانت بسيطة في الجهاز المصرفي، كون هذه المنصة اليوم يعني من ضمن آلية عملها بعد أن يقوم الشخص بتقديم الطلب ويتم تحديد موعد له في فرع مصرف المركزي الذي حدده، يتم يعني تقديم الأوراق النقدية القديمة مع بعض البيانات المطلوبة، ويتم تحويل القيمة الجديدة لهذه المبالغ إلى حسابه المصرفي الموجود في أحد مصارف السورية. وبالتالي أعتقد أنه إذا كنا نتحدث اليوم عن 2 تريليون من 1/8 لغاية اليوم، وبكل تأكيد انخفض هذا المبلغ نتيجة الاستبدالات أو السحب الذي حصل خلال الأسبوعين الماضيين، فربما أيضا من أهداف هذه المنصة تأطير جزء من هذه الكتلة النقدية في الحسابات المصرفية. وأعتقد أن الهدف النهائي هو محاولة يعني تمكين الجميع من استبدال أوراقهم النقدية بحيث لا يتبقى أوراق نقدية قديمة غير يعني مسحوبة من السوق.
0: هذا المبلغ 2 تريليون دولار 2 تريليون ليرة قديمة، كم سيستغرق من الوقت؟ وما أبرز التحديات التقنية واللوجستية التي يمكن أن تواجه هذه العملية برأيك وحسب اطلاعك؟
1: أعتقد أن يعني هذا المبلغ المتبقي، طبعا نحن عم نحكي على إحصائيات المصرف المركزي وعلى أرقام التي أطلقها المصرف المركزي.
0: نعم.
1: يعني المصرف المركزي ما لو بدي أرجع بنص دقيقة، يعني كان كل فترة يقول أنه تم استبدال 35%، 53%، 80%، آخر رقم قاله 95%، وبالتالي نحن أمام
0: 5%. دكتور علي، هل تسمعني؟ لربما فقدنا الاتصال بدكتور علي. سنكمل نشرتنا الآن. أعلنت شركة سينالكو إيقاف ترخيص علامتها في سوريا على خلفية ارتباط الجهة المحلية التي تستخدم علامتها التجارية بشركات تتبع لرجل الأعمال محمد حمشو. وذكرت الشركة في بيان أن القرار جاء بعد محادثات جرت خلال الفترة الماضية، فيما أكدت الشركة أن القرار أبلغ إلى الجهة المرخصة في سوريا. وأوضحت الشركة الألمانية أن قرار عدم التمديد لا يعني إمكانية إنهاء العقد الحالي بشكل فوري، إذ لا تتيح بنود العقد فسخه من طرف واحد قبل انتهاء مدته. سنعود الآن إلى الدكتور علي محمد بعد أن عاد الاتصال. دكتور، كنا نتحدث عن 5% التي بقيت من التمديد من التبديل، فكيف يمكن أن تؤثر العملية على حركة الإيداعات والسحوبات في القطاع المصرفي الآن حسب اطلاعك أيضا؟
1: نعم، هلأ مبلغ 5% كنا عم نحكي إنه هو عبارة عن 2 تريليون من 1.8، لكن الملاحظ من خلال يعني القيام بالاستبدال وتهافت خاصة في المناطق الشرقية على استبدال وسحب الأوراق النقدية سواء في فروع المصرف المركزي في المناطق الشرقية أو مؤسسة العام السوري البريد، أعتقد أن هذا المبلغ اليوم ربما لا يتجاوز النصف، يعني ربما عم نحكي صرنا اليوم بواحد تريليون ليرة سورية. قيام الذين بحوزتهم هذا المبلغ اليوم لاستكمال سحب أوراقهم النقدية عن طريق المنصة سيمكن من تأطير هذا المبلغ في حساباتهم المصرفية لدى الجهاز المصرفي، وأعتقد أنه أمر جيد بطبيعة الحال، لكن إن قسنا هذا المبلغ على إجمالي الكتلة النقدية الموجودة خارج القطاع المصرفي فنحن أمام صراحة عرض نقدي كبير خارج القطاع المصرفي، فبالتالي المصرف المركزي خلال الفترة القادمة أعتقد أنه يجب أن يركز على استقطاب كل المدخرات والعرض النقدي خارج المصارف الى داخل يعني داخل الجهاز المصرفي بما يمكنه من ضبط الكتله النقديه بشكل اكبر. بالتالي
0: دكتور،
1: اليوم اعتقد ان موضوع المنصه بهذا الشكل قد يساهم بهذا الامر، لكن المساهمه لنكون منطقيين الهدف المباشر لها هو تمكين الجميع وتخفيف الاعباء عن بعض المواطنين لاستبدال وسحب اموالهم النقديه، كون المبلغ أعتقد أنه المتبقي أعتقد أنه ضئيل، يعني ليس بالكبير كما كان سابقا.
0: نعم دكتور علي، هل من المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أي انعكاسات على سعر الصرف أو مستويات التضخم؟
1: صراحة سؤال كان يعني ملح جدا في بداية الاستبدال وفي نهاية الاستبدال. لا يمكن اليوم الحكم على موضوع سعر صرف الليرة السورية من خلال هذه العملية، العملية اليوم تمت ولا يمكن أن ننكر أنه ربما أثرت بشكل أو بآخر من خلال تراجع سعر الصرف من حوالي 3 أشهر إلى مستويات قياسية بلغت فوق 14500 لكنه عاد إلى التوازن اليوم. بالتالي ربما أثرت سابقا، اليوم أعتقد أن المهم الأساسي للمصرف المركزي هو معرفة كيفية ضبط الكتلة النقدية خارج المصارف كي لا يتحول جزء منها إلى المضاربة على الليرة السورية والتأثير سلباً على الليرة السورية. اليوم سعر الصرف هو صورة الاقتصاد بشكل عام، تطور الإنتاج وتطور الواقع الاقتصادي السوري يعني تحسن سعر الصرف بشكل مباشر. موضوع التضخم سؤال ثاني لحضرتك أو الشق الثاني من السؤال، أعتقد أنه للأسف العام 26 يعني يتزايد نتيجة مجموعة من الأسباب أبرزها أننا اليوم يعني مستورداتنا تطغى على صادراتنا والمستوردات ارتفعت أسعارها عالميا بشكل مهم نتيجة الحرب الإقليمية وغيرها من الأسباب. ما تبقى من الأسباب الأخرى يعود إلى هيكلية الاقتصاد السوري، وبالتالي تمت عملية الاستبدال والسحب إن كانت هذه التوقعات صحيحة بأنه تم استبدال 40 تريليون وبقي هذا المبلغ، فأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الخطر في التأثير على سعر الصرف سلبا، لكن العبرة من الآن فصائب، العبرة في قرارات وأدوات السياسة النقدية التي ستستخدم في الفترة القادمة لجذب المدخرات ولإعادة الإقراض وتمكين الجميع من الوصول إلى الإقراض سواء كانوا أفراد أو شركات، بما يطور الإنتاج سواء على مستوى الشركات الصغيرة أو المتناهية في الصغر أو المتوسطة، مع الزخم الذي اليوم أطلقه صندوق النقد الدولي من تفاؤل بواقع الاقتصاد السوري عندما قال بأن التوقع بنموه 10% خلال عام 2026 نظرا لأسباب متعددة منها الزراعة ومنها النفط، لكن بطبيعة الحال أي زيادة في الاقتصاد
0: نعم
1: أي تنشيط في الحركة الاقتصادية سينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي، لكن هذا رهن السياسات الاقتصادية المقبلة.
0: نعم الخبير في العلوم المالية والمصرفية الدكتور علي محمد، شكرا جزيلا لك، كنت معي من دمشق. قالت مديرية إعلام الحسكة إن فرع المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة بدأ أمس توزيع فواتير مستحقات المحصول القمح للفلاحين في مقر الفرع بمدينة الحسكة. وبحسب المديرية فإن المرحلة الأولى تشمل فلاحي المراكز التابعة لمدن وبلدات الحسكة وتل براك ومركدة والشداد ورأس العين والهول وأبو راسين وتل تمر وفق تسلسل تواريخ تسليم المحصول وآليات المعتمدة. كما أشارت إلى استكمال توزيع الفواتير الخاصة بالمراكز والفروع الأخرى في وقت لاحق. وجه وزير المالية محمد ياسر برنية بإنهاء ملف القروض المتعثرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي وإعداد النص التشريعي اللازم قبل نهاية الشهر الجاري. وبحسب بيان وزارة المالية فقد اطلع الوزير برنية خلال اجتماعه مع اللجنة المكلفة بمعالجة القروض برئاسة المستشار حازم الألوسي، اطلع على سير عملية التسوية واللقاءات الدورية التي تجريها اللجنة مع المتعثرين عن سداد القروض أو وكلائهم لبحث أوضاعهم، مؤكدا أهمية تسريع أعمال اللجنة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتخفيف الأعباء على المتعثرين. بحث وزير المالية محمد ياسر برنية مع رئيس إدارة قضايا الدولة محمد الرفاعي بحث سبل تعزيز التعاون لدعم عمل اللجنة الوطنية لمتابعة الدعاوى القضائية والمنازعات الخارجية. وأكد برنية خلال اللقاء استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتنسيق اللازمين بما يسهم في إنجاز أهداف اللجنة، مشيرا إلى استعداده للمشاركة في اجتماعاتها عند الحاجة.

0: شكل وزير الطاقة محمد البشير لجنة كشف وتقص للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها رغم توفر المادة بالمستودعات، على أن ترفع نتائج أعمالها خلال ساعات من تشكيلها، وذلك بعد أزمة بنزين شهدتها دمشق وريفها في الأيام الأخيرة.
1: بعد أيام على عودة أزمة توفر البنزين في محطات الوقود في مدينة دمشق وريفها، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها. ووفقاً للمعلومات، تتولى اللجنة المشكلة مهمة الكشف والتقصي والتدقيق لدى شركة المحروقات عن أسباب نقص مادة البنزين في المدينة وريفها يوم الثلاثاء 11 من آب، وهو يوم كان فيه ذروة نقص مادة البنزين في محطات الوقود رغم توفر المادة في المستودعات وفقاً لوزارة الطاقة. ويحق للجنة المؤلفة من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء الكشف والاطلاع على الوثائق التي تسهل عملها لدى الجهة، كما تستعين بمن تراه مناسباً لأداء عملها. وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير خلال مدة تصل إلى 48 ساعة من تاريخ تشكيل هذه اللجنة. ديالا البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا، قال إن التحقيق في نقص البنزين في دمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ مرورا بالنقل وصولا إلى توزيعها على محطات الوقود. وكشف المصدر عن تفريغ نحو 73 ألف طن متريا من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية، مشيرا إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن الكميات المتوفرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين.

0: من جانبها أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أن 275 صهريج بنزين و 143 صهريج مازوت خرج أمس الخميس من ساحة التعبئة في مستودع بانياس لتوريد محطات الوقود في المحافظات. وأكدت الشركة مواصلة تزويد محطات الوقود بمادتي البنزين والمازوت من مستودع بانياس بأقصى طاقة تشغيلية متاحة. وأشارت الشركة إلى أن ساحات التعبئة في فرع محروقات طرطوس تعمل على مدار الساعة بعد تشغيل 3 منافذ تعبئة جديدة ومنصة معايير جديدة. استأنفت محافظة دمشق أعمال هدم عدد من المنازل المخالفة في حي برز البلد بدمشق، ما أثار استياء أصحاب المنازل ورفضهم، مطالبين بإيجاد حلول للسكان بدلا من هدم منازلهم.
1: اللي عم يحصل الآن أنه من وجهة نظر الأهالي ومن وجهة نظر أنا شخصيا أنه عم يروح الصالح بالطالح. وحاولنا نحن قبل ما تيجي الحمله اليوم يصير عمليه اغلاق الطريق انه نقوم بجهود الوساطه بين وتقريب وجهات النظر بين المحافظه والاهالي حتى ما يصير في مظالم والناس وضعها الاقتصادي المتردي ما لا قادره تستاجر بيوت ولا قادره تشتري بيوت وموجوده شغل الحيز الجغرافي فبدها حل.
2: اول ما بلشنا نرمم ما حدا اجى لنا انذرنا من قبل، فورا اجوا اليوم يوم الخميس اجوا بلشوا شمعوا المحلات وبلشوا هدوا بيوت، نحن اليوم انا ارضي كان معمر عليها طابقين عايشين انا واهلي فيها وشغل ابي كمان نفس الشيء، لما قامت الثوره السوريه وصار قصف وصار دمار وصار قتل وضرب يعني راحت دمرت الى اخره، طلعنا من المنطقه، اليوم بعد ما صارت النظام جينا عمرناها وقومناها رجعناها مثل اول، اجوا قاموا بالهد.
3: طيب انا بدي حل من الدوله، تعطيني ترخيص او تنظم لي المنطقه، انا ما معهم يعني انا مو ضدهم، بس تلاقي لي حل، هل من المعقول يعني انا هلا متدين دين عمر بيتي يهدوا لي اياه؟ هذا العديم.
4: هلا المخالفات تقاس 1%، 1% مخالفات. بس انت لما اليوم عمالك تجي لهون وتهد انت هذا الهد اللي عم تهده اليوم اللي له 3 ايام ما هذا كله هد مو مخالفات كله عمار قديمه هاد هين انا واحد من الناس بيتي كان هنيك وكان تحت الطريق وانقصف وراه انا اللي عم رممه هذا مخالفات بقول لك في مخالفات بس 1% المخالفات ما بتروح صالح بالطالع.
5: هلا مطالبنا اول شيء نحن انه المحافظه تجينا يا بتنظيم توضيحي يا اما تترك العالم تعمر لانه هذا مو من المعقول انه يجي اليات تهد ونحن وقت كنا نطلب من المحافظة انه تصلح لنا الصرف الصحي ولا تأمن لنا القمامة قلنا ما في كوادر اليوم نتفاجأ بعدد كبير من الكوادر مع عمال مع إلى آخره كلها كوادر اجت من المحافظة شلون اجت هاي الكوادر؟
0: فرض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في دمشق على معظم المطاعم والمحال التجارية الاعتماد على المولدات الكهربائية في حين وضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة وسط شكاوى دفعت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة إلى تنفيذ جولات للكشف على المولدات أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي.
6: مع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة لجأت معظم المطاعم والمحال التجارية في دمشق إلى تشغيل مولدات كهربائية ووضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة.
7: نحن اليوم منظر مو ظابط وفي مشاكل فيها صحية، بس أنا اليوم كمحافظة دمشق أعطيني بديل، يا أعطيني كهرباء يا أعطيني أماكن أنا ركب طاقة شمسية أنه كفيني كأنا اسم محل. يعني أنا عندي محل إجباري بده يكون عندي كهرباء 24 ساعة، ما فيني عندي ناس قاعدة جوا عم تأكل ولا أنا بدي خدم محلي بدون أي وسيلة تانية.
6: بعد تلقي شكاوى من الأهالي استجابت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة ونفذت جولات للكشف على المولدات أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي.
8: بالنسبة لهالقرار اللي طلع من المحافظة الأخير بإلغاء المولدات بالشوارع بسبب الشكاوي أو الإزعاجات للمواطنين منها، هذا اكبر يعني غلط ومشحب بحق المحلات، لانه لا يوجد مصدر طاقه بديل، وهي المولد الاعتماد الكبير عليها بالمحلات. لو في تامين طاقه الكهرباء 24 ساعه كان بنقدر اني نلغي انا استغني عن المولد.
9: هلا بالنسبه للازعاجات ما في هون بهيك مناطق، ما في يعني ضمن المدينه ما في الازعاجات اجباري، بده يكون العالم حاطه مولدات كاتمه صوت، لا في دخنه ولا في صوت ولا في الازعاج هذا. صوت السيارات والدخنه السيارات اصعب منها، هي الجراثيم من السيارات المازوت، والصوت تبعها لسه اصعب من المولدات، والميتورات لسه على اصعب.
6: رغم ان هذه الاجراءات تبقى محدوده ولا تعالج مصادر التلوث الاخرى في المدينه ولا سيما الناتجه عن الازدحام المروري، فانها تمثل خطوه للحد من الملوثات، في حين يامل المواطنون تقليص ساعات التقنين الكهربائي بما يقلل اعتمادهم على هذه البدائل المكلفة والمضرة بالبيئة.
0: هذا وتتفاقم شكاوى أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط ضوضاء متواصلة وانبعاثات دخانية تؤثر في السكان.
10: يعاني أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط شكاوى من أصواتها المرتفعة ودخانها المتصاعد، إضافة إلى إشغال بعضها أماكن تعيق حركة السير. لا تقتصر شكاوى السكان على الضوضاء، بل تتعداها إلى أضرار الدخان المتصاعد من المولدات على الأطفال وكبار السن، في حين يقول بعضهم إن رائحة الوقود باتت عالقة بملابسهم ومنازلهم.
11: عم نشتكي مشان المولدات ودخنة المولدات، دخنة المولدات عم بتأثر على البيوت، على الأطفال، على الكبير بالسن إذا معه ربو وضيقة صدر. هالشي هاد يعني كتير مؤثر، عرفت علي شلون؟ يعني عم ينشروا الغسيل، بدل ما يجينا ريحة دواء غسيل عم يجينا ريحة مازوت.
10: يرجع بعض أصحاب المولدات مشكلة الدخان إلى رداءة الوقود المتوافر في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بتأمين وقود أفضل وقطع غيار أصلية بما يساعد في الحد من الانبعاثات.
12: موضوع الدخنة السبب الرئيسي هو المازوت. نحن المواد اللي عم تجينا المازوت كل زمة شكل. زمة تجي حلوة ما في دخنة. تجينا زمة صيب تجي عرجعير. يعني كل زمة المازوت ما عم بجينا زمة وحدة. كل زمة شكل. يعني كل ما بنشتري مازوت بيجي نوع شكل. هاي سبب رئيسي. وسبب الثاني عندنا نحن يلا الجو شوب، يعني الحراره بتلعب دور كثير كبير. هي سبب المازوت من طرف والقطع من طرف.
10: بين كلفه الامبيرات ومخاطر التلوث تتفاقم معاناه الاهالي الذين يطالبون بحلول جذريه لمشكله الكهرباء وايصال التيار الى المدينه، بما ينهي اعتمادهم على المولدات كبديل مكلف ومضر للبيئه.
0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب في حالة البحر وارتفاع أمواجه خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم. وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية أن ارتفاع أمواج البحر قد يتراوح بين متر ونصف المتر بالتزامن مع رياح معتدلة إلى نشطة نسبيا تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة. ودعت الوزارة الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء الإبحار خلال فترة التنبيه والالتزام بتعليمات مديرية الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة، وذلك إلى جانب متابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية. وشددت على ضرورة مغادرة البحر والتوجه إلى مكان آمن فورا في حال تغير الأحوال الجوية أو اشتداد سرعة الرياح. افتتحت وزارة الخارجية والمغتربين المكتب القنصلي في مدينة حما، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتوسيع نطاق الخدمات.
13: يأتي افتتاح المكتب الجديد للخدمات القنصلية في محافظة حما في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتوسيع خدماتها وحضورها القنصلي للوصول إلى المواطن السوري حيثما كان ولتأمين خدمة منافسة ننافس فيها الدول المتقدمة في تقديم الخدمات القنصلية. وجاء هذا الافتتاح الثالث من نوعه بعد تحرير سوريا، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب ومحافظة دير الزور. سيقدم خدمات قنصلية تتجاوز 2000 معاملة يوميا ضمن بيئة خدمة متقدمة تم تجهيزها بأحدث البنى التحتية والبنى الرقمية.
14: أن الدولة ماضية في مسار.
0: أعلن مجلس مدينة إدلب إطلاق مشروع إدلب تستحق لتأهيل البنية التحتية في المدينة بالكامل. وبحسب مديرية إعلام المحافظة، فقد أبرم المجلس عقداً لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تحديث شبكة الطرقات بشكل شامل، وتشمل خطة العمل تسفيت الشوارع وإصلاح الأرصفة المتضررة إلى جانب تركيب منظومات الإنارة ضمن رؤية متكاملة للنهوض بالواقع الخدمي وتطوير البنية التحتية المحلية. كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تضرر أكثر من نصف المنشآت الخدمية في إدلب إثر تقييم ميداني شمل 2809 منشآت ومرافق ضمن قطاعات مختلفة. وأوضحت الوزارة أن التقييم والذي نفذته عبر مديرية التخطيط والإحصاء غطى قطاعات التعليم والصحة ودور العبادة والأفران، مسجلاً 1426 منشأة متضررة بنسبة 50%، وشمل التقييم أكثر من 1100 مدرسة و206 منشآت صحية وأكثر من 1200 دار عبادة و203 أفران، بينما يوفر قاعدة تساعد على ترتيب أولويات التدخل تمهيدا لمرحلة التأهيل والتنفيذ وفق بيان الوزارة. كشف رئيس مجلس مدينة حمص بشار سباعي أن التوسع العمراني للمدينة يمتد على مساحة 1600 هكتار ويوفر خزاناً سكنياً لا يقل عن 400 ألف نسمة. وأوضح سباعي في تصريح إعلامي عدم إمكانية تعديل المناطق المستقرة والمبنية ضمن المخطط التنظيمي والمصدق عليه عام 2010 كونه يرتبط بحقوق الناس وملكياتهم، مشيرا إلى وجود 16 حيا متضررا جزئيا أو كليا مع عودة سكانها وإعادة أعمار منازلهم. وبيّن سباعي أن التوسع يقع باتجاه الغرب بعد حي الوعر وصولا إلى تحويلة مصياف، وقد تم وضع التنظيم وفق معايير تشمل مسارات للدراجات والنقل الجماعي إضافة إلى ربطه بالمخطط الحالي وخطة النقل بين التوسع ومركز المدينة. تمنع الألغام ومخلفات الحرب أهالي قرى في ريف الرقة الشمالي من العودة إلى منازلهم واستثمار أراضيهم وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل يسهم في إزالة هذه المخلفات وإعادة الحياة والاستقرار إلى تلك القرى بعد سنوات من الحرب.
15: لم يغادر مالك خيمته في مخيم تل السمن بريف الرقة، إذ أجبره الدمار الهائل الذي لحق بمنزله في قرية معلكة على البقاء. وتعد هذه المنطقة من أكثر البقاع السورية خطورة من جراء كثافة انتشار الألغام ومخلفات الحرب.
16: صار لنا 9 سنين ما نقدر نرجع بسبب الألغام والأنفاق والهداد. اليوم إحنا كل بيت بده تكلفة جريتنا أقل شيء 3000 دولار بس لشان إزالة الألغام والأتربة، واليوم الجري لا أحد يقدر يطلع ولا أحد يقدر يرجع لأنه بسبب الألغام والهداد البيها. واليوم إحنا صار لنا 9 سنين الأراضي لا تقدر تزرعها، لا تقدر تفلحها، لا تقدر المدرسة تفوت بها بسبب الألغام.
15: ومثل مالك تقطعت السبل بعشرات العائلات التي عجزت عن العودة إلى ديارها واستثمار أراضيها رغم توقف العمليات العسكرية منذ شهور بعد الاتفاق مع قسد.
17: ما رجعنا مدمرة بيوتنا بسبب الألغام ومدمرة تدمير كامل، بها أنفاق، بها سواتر ترابية، ولا ماء ولا كهرباء موجودة بها، ما في مقومات الحياة شيء نهائياً. وثاني شيء الأراضي الزراعية بها ألغام، كل ما نقول لحدا يقول بها ألغام، وبها فعلا فيها هي ألغام، ما قدرنا نحرثها من هالسبب هذا.
15: وفي ظل غياب إحصاءات دقيقة لحجم انتشار الألغام تواصل هذه المخلفات حصد أرواح المدنيين في مناطق ريف الرقة الشمالية، وتشير تقديرات إلى وجود نحو 300 ألف لغم في عموم البلاد، ما يعني أن جهود إزالتها ستستغرق سنوات طويلة.
18: المنطقة الشمالية هي منطقة اشتباك كانت، فهي منطقة خطيرة جدا مليئة بالألقام بالمخلفات الحربية والأشراك الخداعية. تقريبا لحتى الآن ما رجع من الأهالي حتى نسبة ضئيلة جدا، أقل من 20%. لازم يكون يعني تكاتف تعاون بين المنظمات الدولية، كونها اكتسبت خبرة سابقة بالدول المجاورة، لأنه هاي نسبة مو قليلة، يعني هي نسبة كبيرة من الأراضي ومنطقة زراعية نفس الوقت فيها ثروة حيوانية، فمن الضروري يصير به تعاون بين المنظمات الدولية وبين الحكومة السورية.
15: بين وعود التطهير والواقع المرير، تتواصل رحلة النزوح لعشرات العائلات بعيدا عن أرزاقها، وسط مطالبات حثيثة بوضع جدول زمني معلن لتطهير المنطقة وتأمين عودتها.
0: شهدت مديرية النقل في دير الزور ازدحاما كبيرا بعد إعادة تأهيل مقرها وبدء العمل فيه، مع استقبالها المراجعين من محافظات دير الزور والرقة والحسكة في ظل عدم وجود مراكز نقل فيهما. ولتنظيم حركة المراجعين وتخفيف الازدحام، اعتمدت المديرية آلية عمل جديدة لتحسين خدماتها المقدمة للأهالي.
19: بعد إعادة افتتاح مديرية النقل في محافظة دير الزور بسبب تأهيل المبنى الجديد، طبعا صادفتنا ضغط هائل من أخوة المراجعين بسبب توقف مديرية النقل في الحسكة والرقة، فالطاقة الاستيعابية لمديرية النقل قليلة وذلك بسبب قلة عدد الموظفين، فحاولنا قدر الإمكان أنه نسهل أمور المواطنين، فقسمنا السيارات حسب أرقام اللوحات التي تنتهي أرقامها بالرقم 01 يوم الأحد والاثنين 3 و4 لنهاية الأسبوع، بحيث تكتمل كافة أرقام اللوحات. طبعا إن شاء الله احنا بالمستقبل واعد بس زيادة عدد الكادر الموجود عندنا وزيادة التقنيات اللازمة لمديرية النقل، إن شاء الله راح تكون في تسهيلات للأخوة المراجعين في أمور فراغة السيارة أو أي أمر يتعلق بالسيارات.
0: اختتمت عمليات القسطرة والتوسيع القلبي المجانية المنفذة ضمن حملة شفاء 4 في محافظة حمص، وبلغ عدد العمليات المنجزة 71 عملية. وأوضح مدير مشفى ابن الوليد يحيى العلاوي، أوضح أن عمليات القسطرة والتوسيع القلبي والتي نفذتها الحملة مجانا أسهمت في خدمة شريحة واسعة من المرضى. هذا وتهدف مبادرات حملة شفاء لتقديم خدمات طبية مجانية، إذ قدمت الحملات الأربع السابقة خدمات لنحو 200 مريض بأمراض قلبية. عقدت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل مع المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي، وذلك بهدف توجيه الخدمات وفق الأولويات وضمان وصولها إلى المناطق الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع التوجه لإنهاء حالة المخيمات مع نهاية العام الجاري.
20: الورشة اليوم هي بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كل المنظمات المحلية العاملة في قطاع الصحة. كل المنظمات تقدم خدمة صحية على أراضي الجمهورية العربية السورية، لكن هدف هذا الورشة هو تأطير هذا العمل وتنظيمه بما يخدم الواقع وبناء على الاحتياجات والأولويات التي تقدمها الوزارتين، فحتى يكون هناك أثر أكثر للمواطن هو توجيه العمل المقدم من قبل كل هذه الجمعيات والمنظمات إلى المناطق الأكثر احتياج، المناطق الأكثر أولوية، وبناء على التقييم الواقع الذي تقوم به الحكومة وبناء على خطة الاستراتيجية للوزارتين والرؤية العامة للحكومة، وهنا التركيز أكثر ما يمكن على رؤية الحكومة العربية الحكومة في الجمهورية العربية السورية والتي هي no camps أي لا مخيمات في العام القادم، فنعمل على تنظيم هذا العمل للوصول إلى الهدف الأسمى وهو إنهاء حالة المخيمات في نهاية 2026.
0: من جانبه أكد مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الصحة علاء عابدين أكد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي عبر تنظيم وتوجيه خدماتها وفق الأولويات والاحتياجات بما يضمن توزيعا عادلا وكفئا يساهم في تطوير القطاع وتعزيز فاعليته.
1: التعامل الأساسي مع المنظمات والجهات اللي عم تقدم خدمات طبية لتتم تزويدنا بهي البيانات.
21: المنظمات غير الحكومية هن جزء فاعل وأساسي من العمل في القطاع الصحي. دور أساسي يقوموا فيه هن تقديم الخدمات بشكل مباشر. لا شك إنه الشراكة وتعزيزها بين وزارة الصحة كمنظم وكموجه للعمل وضابط للأولويات مع المنظمات بيؤدي بالنهاية للمواطن فعلا يلاقي أثر ملموس وأثر فعلي موجود على الأرض. لا شك خلال سنين الثورة كل المنظمات كان لهم دور كبير، ولغاية اليوم إن شاء الله نحن حريصين أنه هذا الدور يظل موجود ويتعزز هذا الدور، ولكن نكون متوافق مع الأولويات الأساسي هو ضمان عدالة وكفاءة توزع الخدمات، وأنه يكون فعلا في مو بس السد الاحتياج وإنما يكون في تطوير القطاع الصحي كونه المجتمع المدني دائما عنده القدرة على الابتكار. فمن خلال هيك ورشات وهيك مشاركات بين الوزارة بين الوزارات مع الجهات المعنية نفسها، هذا الشيء بيؤدي لإن شاء الله لفاعلية أكثر وإنتاج أكثر.
0: أقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق محاضرة تعريفية بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، تناولت أهمية المعجم ودوره في توثيق تطور اللغة العربية ومفرداتها.
22: المجلس يتألف من 25 معجم هيئة المعجم مشروع.
23: عرضت اليوم في محاضرتي نبذة أو لمحة عن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. ماذا نعني بالمعجم التاريخي؟ المعجم التاريخي يؤرخ للألفاظ العربية منذ ولدت أو لكل مفردة منذ ولدت ومروراً بالتطورات الدلالية التي اعترتها خلال تاريخها الطويل. بنى هذا المعجم بني على مدونة تألفت من أكثر من مليار كلمة، مليار وثمان ملايين كلمة، أخذت من 10,000 مصدر تمثل المراحل المختلفة التاريخية منذ لنقل القرن الخامس قبل الهجرة إلى يوم الناس هذا.
22: هو أصعب البحور على الإطلاق.
0: يواصل الخطاط السوري فرج أرشين رحلة تمتد لأكثر من 4 عقود في ملاحقة جمال الخط العربي بريشته وقلمه، وذلك في مرسم متواضع بحي ركن الدين في دمشق.
24: تعلمت الخط من الصغار، مشيت بمراحل طويلة يعني في خلال تعلمي للخط من المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية. بعدين صار في عندي مرحلة الاحتراف، مرحلة الاحتراف هي كانت تقريبا بسنة 1980. طبعا نزلت على سوق العمل بالنسبة للخط العربي بكل مقتضياته وبكل شغله وعمله. شاركت بعدة معارض داخلية وخارجية ومسابقات دولية طبعا من عام 1995، وأنا مشارك وحتى الآن أشارك في المعارض الداخلية. شاركت بمسابقتين تابعين لمنظمة المؤتمر الإسلامي مركز الأبحاث والدراسات في مركز أرسيكا 2001 و2004. بعدين كمان أخذت المركز الثالث على مستوى المملكة العربية السعودية بمرحلة بمسابقة الخط العربي. بنفس الوقت كمان من حوالي سنتين ثلاثة كمان أخذت المركز الأول في مسابقة الإمارات العربية المتحدة.
0: قتل مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مركبته على شارع الرشيد في مدينة غزة وفقا لوزارة الداخلية. وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن القصف أصاب المركبة بشكل مباشر في حي الشيخ عجلين ما أدى إلى مقتل أبو كميل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وفي جنوبي القطاع قتل فلسطيني وأصيب آخرون من جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت حي الأمل غربي خان يونس. هذا وعلقت إسرائيل أنها قتلت في غزة قياديا شارك في هجوم 7 أكتوبر. بهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أهم الملفات على الصعيد المحلي. ونستهل ساعتنا الأولى ببحث زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان إلى دمشق، والحديث عن مستقبل السجناء السوريين من تنظيم داعش الموجودين في العراق. في محورنا الثاني مشاهدينا، نبحث الفراغ الأمني في شمال شرق سوريا وتداعيات ذلك على السلم الأهلي في ضوء تزايد الانتهاكات في تلك المناطق ومتطلبات الأهالي بتعزيز الأمن. في ساعتنا الثانية مشاهدينا، نبدأ ببحث ما تناولته ورشة عمل جمعت سيدات من أعضاء مجلس الشعب وسيدات أعمال عن ضعف حضور المرأة في مواقع صنع القرار. نناقش الأسباب والتوصيات والحلول المقترحة لتعزيز حضور المرأة وفق ما جاء في هذه الورشة. في محورنا الأخير مشاهدينا، نبحث أزمة البنزين في دمشق وريفها وأسباب تكرارها خلال الأسابيع القليلة الماضية. أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم من جديد. بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان سبل تعزيز التعاون القضائي وتنسيق الجهود بمكافحة الإرهاب. من جانبها قالت وكالة الأنباء العراقية إن ملف معتقلي داعش الذين نقلوا من الأراضي السورية للسجون العراقية كان على طاولة الحوار. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بعد نحو عام يعود ملف معتقلي تنظيم داعش الذين نقلوا من الأراضي السورية إلى السجون العراقية إلى الواجهة بالتزامن مع زيارة رسمية

0: تأتي الزيارة مع حديث ناشطين عن مناقشة اتفاقية قانونية بين العراق وسوريا لتنظيم عملية نقل ومحاكمة المعتقلين السوريين في العراق، والذين يبلغ عددهم نحو 3400 معتقل، على أن تشكل لجنة مشتركة لمناقشة بنود الاتفاقية المقترحة والتعديلات التي قدمها الجانب السوري، مع حديث عن أن السلطات العراقية درست ملفات نحو 2500 منهم حتى الآن. ويبرز ملف المعتقلين المنقولين إلى العراق بشكل خاص لدى أهال في المنطقة الشرقية من سوريا، إذ يتهمون قوات سوريا الديمقراطية بأسر بعض أبنائهم خلال فترة سيطرتها على المنطقة، إلى جانب عناصر من تنظيم داعش ونقلهم إلى العراق على أساس انتمائهم إلى التنظيم. ومع عودة الملف إلى الواجهة في المباحثات السورية العراقية، تبقى آلية نقل المعتقلين ومراجعة ملفاتهم القانونية من أبرز القضايا المطروحة أمام دمشق وبغداد، بانتظار ما ستخلص إليه اللجنة المشتركة في حال تشكيلها.
1: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا من دمشق المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ همام عرابي، ومعنا أيضا الأستاذ رائد الحامد الباحث في الجماعات المسلحة، ضيفي من أربيل. أرحب بكما أستاذ همام. دعني أبدأ معك. يعني الحديث كان عندما نقل هؤلاء السجناء وبإشراف أمريكي على ما يبدو في تلك الفترة إلى العراق وتحت ضغط ظرف أمني وعسكري معين، كان الحديث ويبدو أنه حتى الاتفاق مع الجانب الأمريكي كان أنه تتم هذه المحاكمات في العراق. ما الذي تغير الآن وما الذي يبحث مع الطرف السوري؟ وهل بتنا نتحدث عن ملف قضائي مشترك ربما بين سوريا والعراق؟
2: الواقع أن العملية والتعاون القضائي والقانوني بين سوريا والعراق ليس حديث العهد، بل يعود إلى اتفاقية الرياض الموقعة بين جميع أعضاء الدول العربية التي وقعت عليها، وقد صادقت سوريا والعراق على الاتفاقية المذكورة. الاتفاقية تتعلق بتنفيذ الأحكام المدنية والجزائية وتسليم المجرمين ودعاوى الأحوال الشخصية أيضا. إذن هناك أرضية مشتركة قانونية قضائية قائمة منذ عقود بين الجمهورية العربية السورية والعراق. حاليا بعد سقوط النظام وجاء الإعلان الدستوري أكد على أن القوانين تبقى سارية المفعول، وكذلك الاتفاقيات الدولية تبقى سارية المفعول. سوريا والعراق صادقتا على الاتفاقية المذكورة كلهم فيما يخصه، وبالتالي أصبحت سارية المفعول بمواجهتهما. الزيارة الحالية تأتي لتفعيل العمل القضائي بين الأطراف. مجرد وجود حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية معاقب عليه في قوانين كلا الدولتين يمكن تسليم المجرمين الصادر بحقهم أحكام. من الناحية القانونية، مكان وقوع الجرم في الجمهورية العربية السورية يخول الجمهورية العربية السورية محاكمة مواطنيها باعتبار الجرم جرى على أراضيها. العملية تتم بالتنسيق بين الدولتين، ويتم البحث كل ملف قضائي على حدة إذا استوفى شروط التسليم أو لم يستوفي. الأمن العراقي والأمن السوري هو أمن واحد لكلا الطرفين، وبالتالي تعزيز العلاقات وإيجاد نقاط تواصل بين وزارة العدل السورية ووزارة العدل العراقية مسألة هامة للغاية، إضافة لموضوع جمع الأدلة وتبادل المعلومات والاستجوابات التي ستقوم عليها الأحكام من حيث النتيجة. إذن العملية تأتي لتعزيز التعاون القضائي والقانوني
1: يعني
2: بين الطرفين.
1: يعني أستاذ همام، ما شرحته بغض النظر يعني عن عملية في المقدمة القانونية، يعني ما شرحته مهم جدا لكن لا يجيب على الكثير من الأسئلة. يعني يبدو من كلامك وكأنه العراق هو من سيتخذ القرار في من السوريين الموقوفين لديه أو المسجونين لديه سيعود إلى سوريا ويحاكم في سوريا أم لا؟ يعني سيقرر العراق ما إذا كان هذا السوري قد ارتكب جريمة ما في العراق أم أنه لا في سوريا فيجب أن يحاكم في سوريا؟
2: ليس العراق من سيقرر، ليس العراق هو من سيقرر من سيتم تسليمه أو لا، إنما الاتفاقية التي تم إبرامها بين الطرفين مسبقا اتفاقية الرياض هي التي تحدد شروط الاستلام والتسليم بين الأطراف. إذن هناك معايير قانونية متبعة. إذا حصل الجرم في سوريا وكان أو صدر حتى حكم قضائي عن الجمهورية

0: الجمهورية العراقية بإدانة شخص سوري، تنص المادة 58 من اتفاقية الرياض على جواز تنفيذ هذا الحكم في الأراضي السورية باعتباره مواطن سوري. إذن هناك شروط محددة بالاتفاقية ومتفق عليها مسبقا.
1: كم عمر هذه الاتفاقية العملية أستاذ هي همام؟
0: نعم،
1: كم عمرها هذه الاتفاقية؟ يعني في أي عام وقعت؟
0: قرر منذ 40 عاما أعتقد، سنة 86، وقد صادق برلمان الطرفين على هذه الاتفاقية.
1: يعني اسمح لي، يعني نحن لا يمنع عن أربعة عقود، لكن موضوع داعش يعني حتى في المحاكمة، وهذا كان يعني ضمن أسئلتي التي أحب أن أستوضح عنها أكثر، يحتاج أحيانا إلى قوانين وإجراءات خاصة تتعلق بتصنيف المنتسبين.
0: أبداً يا سيدتي، باعتبار
1: يعني هل ستتم المحاكمة؟
0: الانتماء
1: يعني
0: لدى،
1: فقط اسمح لي أن أكمل السؤال، لأن هناك الانتماء، هناك ارتكاب لجرم معين، هل سيتم تتم محاكمات كهذه وفق القانون الجنائي، أم أنه فقط الانتماء سيجعل أحكاما تطلق على هؤلاء؟ يعني هذا قد لا يكون مضمنا في اتفاقية عمرها نصف قرن.
0: الاتفاقية قانون العقوبات السوري وقانون العقوبات العراقي نص على عمليات الإرهاب. كلمة الإرهاب هي كلمة موسعة. إذا عندما نحاكم شخص نحاسب على العنف، السلب، القتل، الخطف، هناك جريمة محددة وتندرج تحت مفهوم الإرهاب، سواء كان مفهوم داعش أو غير داعش. القيام بالقتل هو قتل سواء كان منتمي إلى التنظيم أم لا. أنا لا أحاسب هنا على انتمائه لتنظيم معين، فقط أحاسب على الفعل الجرمي الذي قام به أثناء انتمائه لهذا التنظيم. إذن هناك مبدأ شخصية العقوبة والحيز المادي للجريمة على أرض الواقع، هذا ما قانون العقوبات يتم المحاسبة عليه. إذن موضوع داعش أو أي تنظيم آخر هذا موضوع آخر. هناك طبعا الانتماء إلى عصابة أشرار كذا، هذا منصوص عليه بشكل عام. تنترج داعش ضمن الأحكام قانون العقوبات، في قانون العقوبات بكل الطرفين السوري والعراقي.
1: طيب، يعني هو تفصيل قانوني، لكن يعني كان مهم أن نضيء عليه بشكل أو بآخر. مشاهدينا، قبل أن أذهب إلى الضيف الآخر، أود أن أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة، نقلا عن وزير العدل الذي يقول بأنه تم اليوم بحث موضوع معتقلي داعش خلال زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي. ويقول وزير العدل السوري أيضا بأنه سيتم تشكيل فرق تقنية وفنية تبحث هذا الملف وتصل إلى حلول تكون مرضية للطرفين. يقول وزير العدل أيضا بأنهم سيقومون بانتظار نتائج هذه اللجان وما تثمر من أعمال خلال فترة قريبة. إذن أعود للتذكير بالأخبار العاجلة نقلا عن وزير العدل بأن الطرفين العراقي والسوري بحثا اليوم موضوع معتقلي داعش خلال زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي. ويقول أيضا بأنه سيتم تشكيل فرق تقنية وفنية تبحث هذا الملف وتصل إلى حلول تكون مرضية للطرفين، وبأن نتائج هذه اللجان وما تثمره من أعمال خلال فترة قريبة هي ما ستحدد الإجراءات التالية بين البلدين وكيف يمكن أن يعالج هذا الملف. أستاذ رائد، أرحب بك من جديد. يعني وفي ضوء هذه الأخبار العاجلة التي قمنا بقراءتها، وفي ضوء أيضا النقاش القانوني الذي يعني أجابنا على بعض زوايا الأستاذ همام، ما الذي تتوقع أنه يعني ستقوم هذه اللجان بدراسته خلال الفترة القادمة؟ يعني مجرد الحديث عن لجان معناته الموضوع ليس ناجزا بين الطرفين، ومن الممكن أن يكون هناك تفاصيل قانونية وإجرائية بحاجة لتشريعات خاصة بها، بحاجة للمزيد من النقاش ربما.
2: أهلا ومرحبا بك وبجميع السادة المشاهدين.
1: أهلا بك.
2: حقيقة هو الموضوع الأساسي لزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فاق زيدان، وهو يعني يمثل أحد الرئاسات الأربعة في العراق: الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء. فأهمية الرجل يعني أنه رئيس إحدى السلطات أو إحدى الرئاسات الأربعة، فهذا يدل على أهمية هذه الزيارة. هو بالتأكيد يعني ما عرف عن طبيعة الملفات كان ملف المعتقلي داعش المرحلين من السجون الخاضعة لسيطرة قسد أوائل 2026 إلى سجون عراقية، طبعا باتفاق بين الحكومتين السورية والعراقية، وبالتأكيد بإشراف الولايات المتحدة، وهي التي تولت نقل ما يعني أقل من 6,000 معتقل. يعني حسب بعض التقارير تشير إلى أن نصفهم أو أكثر من نصفهم هم من السوريين. هنا نقطة مهمة، يعني المعروف أن سلطة قسد التي كانت يعني تحكم بشكل شبه مستقل المناطق الشمالية السورية، كانت هناك كثير من القضايا الكيدية، وكانت تهمة الانتماء إلى تنظيم داعشية تهمة يعني التهمة الأكثر شيوعا، والتي هي التهمة التي قد لا تجري فيها تحقيقات، مجرد يعني تقارير كيدية. هناك شكاوى من بعض الأهالي أن أبنائهم لا علاقة لهم بتنظيم داعش، وأن بعضهم مطاردون أيضا، أصلا مطاردون من تنظيم داعش. لكن كما قلنا، المسألة الأخرى، القضاء العراقي في بداية نقل هؤلاء المعتقلين يعني على شكل رسمي أنه ستتم محاكمة جميع المعتقلين بصرف النظر عن جنسياتهم. يعني أين القضاء العراقي سيحاكم السوري والتونسي والليبي والعراقي والمغربي والأوروبي وإلى آخره؟ لا أدري ما الذي جرى اليوم. أنا يعني خلال المحادثات مع وزير العدل السوري، لكن هذه تعد إشكالية من جانب أنه إذا كان هناك فعل جرمي أو هناك، فهي على الأراضي السورية وليس على الأراضي العراقية. هؤلاء كانوا يعيشون في سوريا واعتقلوا من قبل سلطة، لا أقول حكومة سوريا، من قبل سلطة قوات قسد التي هي على الأراضي السورية، كانت تسيطر على شمال شرق سوريا. فهذه الإشكالية يعني لا أدري إلى أي حد يعني يسمح للقضاء
1: العراقي. لأنه هو العراق نفسه، يعني هو اللافت في هذا السياق أستاذ رائد الذي تتفضل به، أنه العراق نفسه يتواصل مع بعض الدول، ويعني هم يبدو من أكثر من 60 دولة، من 61 دولة الذين نقلوا إلى العراق، يتواصل مع بعض الدول من أجل تسليمهم يعني المعتقلين الذين ينتمون بالأساس أو بالمولد إلى هذه الدول، بينما بالنسبة للسوريين يجري الحديث عن محاكمات ما يمكن أن تجري في العراق. لذلك هنا يسأل أيضا عن الدور الأمريكي، هل تعتقد أنه كان هناك اشتراطات أمريكية معينة عندما نقل هؤلاء إلى العراق؟
2: يعني لا أحد يعلم أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد اشترطت على الحكومة العراقية أشياء معينة، لكن الهدف الأمريكي كان واضح. يعني بعد أن بدأت قوات الجيش السوري بالدخول إلى مناطق شرق سوريا، وخشية أن تحدث موجة من القتال مع قوات قسد، وقد يؤدي هذا إلى نوع من الفوضى التي تتيح للمحتجزين في معتقلات قوات قسد، قد تتيح لهم فرصة الهروب. وكان هناك مثلا يعني هذا أكثر ما كان يقلق الأمريكيين. لذلك عندما بدأت الولايات المتحدة بنقل هؤلاء، في بداية النقل اعتمدت على القيادات الأكثر أهمية، كانوا أول من نقلوا إلى العراق، فهي كانت تخشى من عملية فرار. فهو كان إجراء احترازي لمنع فرار هؤلاء في حال يعني انجراف الأوضاع إلى
1: صحيح.
2: يعني
1: ولذلك عندما أصبح الموضوع خاصا بأسلوب محاكماتهم، فتح ذلك أسئلة كثيرة، أنه لماذا قامت أصلا بنقلهم أمريكا، وهل كان بالفعل الموضوع فقط متعلقا بالظرف الأمني، أم أنه لا له أسباب أخرى، سواء أسباب سياسية، سواء رؤية ربما لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يعني سوريا دولة في مرحلة انتقالية ربما يكون الأمر صعبا أو ما إلى هنالك. ويعني وفي هذا السياق أذهب أيضا إلى نقطة مهمة أستاذ رائد، أنه مهمة التحالف اليوم في العراق من المنتظر أنه تنتهي في نهاية أيلول. هل تعتقد أنه أيضا هناك محاولة للإسراع في ترتيب هذا الملف؟ قبل أن تنتهي مهمة التحالف، أو لنقل يعني تسليمه لهاتين الدولتين على الأقل فيما يتعلق بالسوريين؟
2: بالتأكيد يعني الجدول الزمني لقوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة وتنظيم داعش بحلول 30 أيلول المقبل، أي بعد يعني أقل أو حوالي شهر ونص، سيكون قد غادر العراق بشكل كامل. هذا يثير قلق، يعني قلق حتى يعني صحيح الحكومة العراقية أنا أعتقد نتيجة يعني استجابة لضغوط الفصائل الحديثة لإيران يعني كانت قد لجأت إلى هذا إلى التفاوض مع الأمريكيين بعد مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، وإصرار الفصائل الحليفة لإيران على إخراج الجميع الجنود الأمريكيين من العراق. فأعتقد يعني لو لم يكن هذا الضغط ما كانت الحكومة العراقية لتطلب من التحالف الدولي. صحيح القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب يعني تطور أدائها بشكل كبير، وفي ذات الوقت تنظيم داعش أصبح أكثر ضعفا، لكن مع ذلك يعني هناك من يرى أن التنظيم يمر بفترة كمون وهو يتهيأ أو يعني يستعد للحظة التي يغادر فيها الأمريكيين، على اعتبار أن الحرب الأربع سنوات التي خاضها التنظيم القوات قسد وضد الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية كانت دائما تحت غطاء جوي أمريكي. فأعتقد غياب هذا يعني هذه فترة الكمون أو التهيؤ قد تكون تستثمر بغياب الغطاء الجوي، وما يخشى العسكريون العراقيون. لكن كما قلنا أن القرار كان خاضع لضغوط الفصائل الحديثة لإيران ب يعني ضرورة أو وجوب، يعني وحتى أن البرلمان العراقي أصدر قرارا بإخراج الأمريكيين من العراق.
1: يعني هذه الزيارة لفت فيها الآن أنه هي فقط يعني تتعلق بجانب حقوقي أو قضائي ما، لكن ربما التنسيق بين الدولتين على المستوى الأمني يعني فيما يخص داعش كما تفضلت أستاذ رائد يعني يمكن أن يشهد طفرات أيضا خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه واضح أن أمريكا يعني تحاول ترتيب هذه المنطقة. أستاذ همام أعود إليك، تفضلت منذ قليل بأنه غالبا سيتم دراسة هذه الحالات، كل حالة بحالتها، الوقوف ربما على الأدلة الخاصة بكل شخص، معرفة ما ارتكب بشكل أو بآخر، وعلى أساسه يعني يتم التعاون من قبل الدولتين في هذا السياق. ويعني ما تفضلت به ربما يتقاطع بشكل أو بآخر حتى مع التصريح الذي ذكرناه لوزير العدل السوري الذي يقول أن هناك لجان ستعمل على الموضوع وتقوم بتنظيمه. هناك جانب اجتماعي أستاذ همام أحب أن أتحدث عنه قليلا، وهو المتعلق بالأهالي الذين يطالبون بأبنائهم، الأهالي السوريين يعني الذين يعتصمون كل الفترة والأخرى ويطالبون الخارجية بالتدخل ويقولون بأن أبنائهم غير منتمين لداعش. يعني هناك ضغط أيضا تقع تحته الحكومة السورية من أهالي الموجودين في العراق، كيف يمكن أن يحل هذا الملف بدون أن يكون فيه ظلم لأحد من يعني ربما ليس ضدهم أدلة ما أو ليس لديهم ارتكابات ما، وألا يظلم أيضا الأهالي الذين يطالبون بأبنائهم؟
0: طبعا الموضوع له بعد إنساني وبعد قانوني، البعد الإنساني هو الذي تفضلت فيه، أما البعد القانوني محدد بالاختصاص، مسألة تنازع الاختصاص للنظر بالجرم المرتكب من أي شخص هي التي مثار هذا النزاع حاليا. القانون السوري حدد الاختصاص إذا كانت الجريمة تمت على أرض سورية أو كان المواطن سوري. إذا قانون العقوبات السوري حدد اختصاصه بالنسبة للسوريين، من حق هؤلاء الأهالي أن يحاكم أبنائهم أمام القضاء السوري. بإمكان الحكومة العراقية تفنيد الأدلة التي جمعتها بحق كل شخص وإرسالها مع ملفه القضائي إلى الحكومة السورية ليتم محاكمته أمام القضاء السوري. إذا كانت هناك أدلة ثابتة وإذا كان هناك حكم قضائي صادر بحق أي شخص سوري، المادة 58 من اتفاقية الرياض حددت بأنه بالإمكان تنفيذ عقوبته في سوريا إذا ثبت الجرم. إذن الآلية واضحة، اللجان التي تم تشكيلها حاليا لكن هي في الواقع نقاط التواصل بين الطرفين، أي الآلية العملية التي سيتم من خلالها بحث الملفات وإنهاء هذا الملف.
1: يعني هل أستطيع أن أفهم من كلامك أنه لا يحق لسوريا المطالبة بجميع السوريين الذين نقلوا إلى العراق إلا قبل النظر في جرمهم ومكان وقوع الجرم وما إلى هنالك؟ لأنه يعني حتى أنت تتحدث أستاذ همام عن قيام الطرف العراقي بجمع الأدلة، هل نعرف أنه قام الطرف العراقي بجمع الأدلة؟ هل سلم أدلة من قسد أو من سجون قسد على سبيل المثال؟ هل قام التحالف بتسليم ملفات هؤلاء الموقوفين أو السجناء بشكل أو بآخر؟ يعني هذه كلها نقاط
0: تماماً
1: ليس لدينا معلومات عنها.
0: الآلية القانونية عندما يتم توقيف أي شخص يتم تنظيم ضبط بحقه ويتم تنظيم جدول بالأدلة الجرمية المرفقة وأسماء الشهود على الجرم الذي ارتكبه ويسند إليه، وبالتالي هناك أساس لكل شخص موقوف. كل شخص ليس له ضبط شرطة وليس له شهود وليس هناك أدلة مادية، بصمات، اشتراك جرمي، تدخل، تحريض، هذا معناته موقوف تعسفيا ولا وجه لتوقيفه أساسا. مجرد إلصاق تهمة كما تفضل زميلنا الآن أنه هذا كتقرير كيدي، هذا يوجب إطلاق سراحه فورا لأنه ليس هناك أدلة وممكن تسليمه للحكومة السورية، والحكومة السورية تحاكمه وتبرئه وتخلي سبيله لعدم وجود أدلة، تبرئه وتعلن عدم مسؤوليته. لذلك يتم بحث كل ملف بملفه. العدد الكبير لا يعني أن هؤلاء جميعهم مذنبون، قد يكون هناك أدلة وقد لا يكون هناك أدلة. العملية تتعلق بكل شخص على حدة.
1: جهازنا القضائي قادر على القيام بهذه العملية، وتشريعنا الموجود اليوم في سوريا هل هو أيضا قادر على التعامل مع هذا النوع من القضايا أستاذ همام؟ ولا الآن يعني يمكن أن نستغل وجود مجلس الشعب، يمكن تمرير
0: طبعاً
1: تشريعات مناسبة؟
0: لا هنا قانون العقوبات موجود والجرائم الإرهابية موجودة فيه، وبالتالي أي فعل يمكن أن يسند لشخص ممكن أن يحاكم بالنيابة العامة، تحرك الدعوة العامة بحقه وفقا لقانون العقوبات السوري. كما أشرت إليك هناك جرائم الإرهاب،
1: يعني
0: جرائم القتل والخطف السلبي النهب.
1: المشكلة أنه قانون الإرهاب الموجود الآن في سوريا هذا مصمم على قياس بشار الأسد وقد سنة بعد اندلاع الثورة السورية، وهذا يعني لحاله هذا موضع إشكال، لهذا طرحت عليك السؤال.
0: لذلك نعود إلى قانون العقوبات العام الذي صدر عام 1949. فيه السند القانوني لمحاكمة كل شخص، نص على القتل، السرقة، السلب، الخطف. إذن هناك مستند قانوني لمحاكمة أي شخص وفقا قانون العقوبات السوري. أضف إلى ذلك مسألة الاختصاص تم البت بها باعتباره شخص سوري والجريمة تمت على أرض سورية، فالاختصاص يعود للقضاء السوري. من جهة أخرى، ليس من مصلحة الحكومة العراقية أن تحاكم أشخاص وتقوم بسجنهم وتنفق عليهم وهم لا علاقة لهم أو هم بريئون. من حيث النتيجة مصلحة دولة العراق أن تقوم بتسليم كل شخص للجنسية اللي يتبع لها مع الأدلة المتوفرة وتحاكمه، هو هذا أفضل لها من الناحية العملية.
1: يعني هذه النقطة أود أن أعود إليك بها أستاذ رائد، وأنا أعرف يعني أن المعلومات المتوفرة لدينا قليلة أو لا تستند يعني إلى مصادر يعني ذات وجاهة كبيرة، لكن لأنه يعني تتناقل بعض الأنباء فيجب أن نسأل عليها. يعني هناك حديث متناقل بدون مصدر قوي بأنه قد باشرت بالفعل العراق النظر في الكثير من ملفات هؤلاء السوريين، وبأنه توصلت إلى أنه ربما بعضهم يعني قد اعتقلوا ظلما بشكل أو بآخر ولم يكن ضدهم شيء. هل تعتقد أنه مع الطرف العراقي هناك كميات من الأدلة كافية؟ هل تعتقد أنه الزمن الذي وجد فيه هؤلاء السوريون، ونحن يعني نتحدث عن 6 أشهر، كافية بالفعل إلى دراسة ملفاتهم كلهم؟ يعني القضاء العراقي أيضا من جانب آخر هل هو قادر على أنه يتعامل مع هذا الملف؟
2: القضاء العراقي قادر يتعامل مع هذه الملفات، لكن هو الأصل في الموضوع ما علاقة القضاء العراقي بمعتقلين اعتقلوا في سوريا ونقلوا بما يشبه عملية الإيداع في العراق؟ هؤلاء مودعين في العراق، يعني هو هذا التوصيف الدقيق، لأن هم يعني إذا كان ارتكبوا جرائم أو انسموا إلى تنظيم داعش فهو على الأراضي السورية، لكن نقلوا لظرف أمني خاص كما نقل صدام حسين على سبيل المثال الطائرات في سنة 91 وأودعها لدى إيران. فهؤلاء يعني هؤلاء وديعة لدى الحكومة العراقية. أنا لا يعني يعني حقيقة عندما قرأت أول مرة في كانون الثاني عندما تم نقل هؤلاء وقرأت التصريح القضاء العراقي بأنه ستتم محاكمتهم بغض النظر عن جنسياتهم، أنا استغربت يعني في نفسي، تساءلت وقلت ما علاقة العراق، يعني لم يرتكبوا جريمة على الأراضي العراقية وليسوا عراقيون، يعني قد يكون إذا كانوا من الجنسية العراقية ف يعني بالتأكيد يعني العراق هو أولى بمحاكمتهم على اعتبار أنه هؤلاء أبناء البلد، وهو الأدرى يعني بالتحقيقات وهو بتقصي المعلومات في المناطق والمدن.
1: يعني هذا السؤال الذي تفضل به قبله كان هناك سؤال آخر بأنه يعني هذه السجون كانت تحت يد التحالف بشكل أو بآخر، لماذا لم يتم تسليمهم إلى دمشق؟ ويعني دمشق عند اندلاع هذه المعركة في الشرق السوري كانت مستقرة وتحت سلطة دمشق بشكل كامل.
2: يعني حقيقة أنا بتقديري الولايات المتحدة كانت تنظر إلى هذا الأمر، أنه يعني تطور حالة الاختتال لا تزال في تلك الفترة. صحيح يعني في كانون الثاني 2020 كان سوريا قد دخلت عضو رسمي في أو عضو رقم 90 في التعافي الدولي، لكن مع ذلك أنا أعتقد الكثير من يعني أصحاب القرار في الإدارة الأمريكية لم يكونوا على يقين مطلق على يقين كامل بقدرة الحكومة العراقية عفوا الحكومة السورية على التعامل مع مثل هؤلاء السجناء الخطرين. فهي من باب كما قلنا من باب يعني الإجراءات الاحترازية وجدت أن نقلهم، حتى عندما نقلتهم العراق يعني وضعوا في مطار بغداد الدولي في الجناح العسكري الذي كان تحت إشراف أو كان يعني خاضع لسيطرة الاتحاد الدولي، وضعوا في الجناح العسكري بمطار بغداد الدولي، لم يسلموا للحكومة العراقية، لكن أعتقد في مرحلة لاحقة يعني أصبحوا تحت إشراف الحكومة العراقية.
1: يعني هو بكل أحوال يعني حتى بعض الجهات الدولية كانت يعني تحذر من هذا الموضوع ويعني تشير إلى أنه يجب أن يكون بالفعل هناك جهود تبذل من أجل يعني محاكمات عادلة يعني لهؤلاء السجناء الذين نقلوا في هذا الظرف من سوريا إلى العراق. أشكركما شكرا جزيلا ضيفي الأستاذ رائد الحامد الباحث في الجماعات المسلحة، ضيفي من أربيل، الشكر أيضا موصول لضيفي من دمشق الأستاذ همام عرابي المحامي والناشط الحكومي. مشاهدينا إذن في محورنا القادم نبحث الفراغ الأمني في مناطق شمال شرقي سوريا وتداعيات ذلك على سلم الأهل، ابقوا معنا.
3: أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا، رب ما بيموت، مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل وتوزعت حصته للبقية. أهلي عندهم معلومات أني أنا مو على قيد الحياة. لعام 1997 يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن، إجتني أول زيارة بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار. أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. وقت توفت والدتي ووالدي تعطيني قوة إنه أنا هلأ ما عاد أي شيء يقدر حدا يساومني فيه.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يطالب ناشطون وأهال في المنطقة الشرقية بتعزيز القبضة الأمنية وزيادة المخافر وعدد العناصر لضبط الأمن. يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبة قبيلة حرب في الجزيرة في بيان لها بالكشف عن مصير أحد أبنائها، محملة عناصر ما تسمى بالشبيبة الثورية مسؤولية اختطافه أو قتله واحتجاز جثمانه. كما طالبت الحكومة بتعزيز وجودها الأمني لحفظ السلم الأهلي ومنع أي جهة مسلحة من تنفيذ عمليات اعتقال أو خطف في المنطقة.
1: تجاوزات واعتداءات ومطالب للدولة بالتدخل الفوري لوقفها. بيان من قبيلة حرب في الجزيرة يطالب الحكومة بإحكام القبضة الأمنية في المنطقة الشرقية مع مطالبات بضبط السلاح وتعزيز انتشار الدوريات والمخافر ودعمها بعدد أكبر من عناصر الأمن. بيان قبيلة حرب دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الحادثة وتقديمهم إلى القضاء، كما طالب الدولة بالتحرك العاجل لكشف ملابسات القضية ووضع حد لما وصفته بالتجاوزات التي تهدد أمن المدنيين في المنطقة، كما طالب بتعزيز انتشار المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة في قرى وأرياف القامشلي، معتبرة أن ذلك من شأنه حماية السكان والحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي جهة مسلحة من تنفيذ عمليات اعتقال أو خطف أو استخدام السلاح خارج إطار القانون. كما دعا البيان إلى إخلاء مدارس قرى ذبانة وخربة جدوع ورزازة وتل عودة من عناصر الشبيبة الثورية وإعادتها إلى وظيفتها التعليمية. ومع استمرار التوترات الأمنية في مناطق سيطرة قسد ومطالب بضبط السلاح، حذرت القبيلة من تجاهل مطالبها وعدم معالجة الانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. ولا يقتصر الأمر على اعتداءات الشبيبة الثورية فحسب، بل يطالب أهال في المنطقة بوضع حد للسلاح المنفلت بعد ظهوره بخلافات عائلية أو نزاعات عشائرية راح ضحيتها العشرات.
0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع وتحليله ينضم إلينا الشيخ أحمد حماد الأسعد، شيخ قبيلة الجبور، ضيفي من دمشق. مرحبا بك شيخ أحمد. يعني أكيد أنك اطلعت بشكل أو بآخر على هذه الحادثة، وربما يعني هي ليست حادثة منعزلة أو منفردة، يعني المنطقة بشكل عام ساخنة وجميع مكوناتها لديها اعتراضات ومطالبات بشكل أو بآخر للحكومة. أود أن أسألك هنا عن الجانب الأمني، يعني عندما نرى اعتراضا وبيانا بهذا التصعيد من إحدى العشائر، هناك شاب مفقود لم يعرف مصيره حتى الآن، ربما قتل على يد مجموعة أيضا لها نفوذ كانت في المنطقة بشكل أو بآخر، ولا نرى حتى الآن أي رد فعل حكومي ولا تصريح ولا بيان، وربما حتى لم يكن هناك تحقيق. فهل يسعنا هنا في هذا السياق أن نسأل أنه من يسيطر بالفعل أمنيا على هذه المنطقة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. شكر لك أخت نور وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: أولا من حق قبيلة حرب أن تطالب بابنها، ومن حقنا جميعا نحن أبناء الحسكة أن نطالب بأي شخص يقتل أو يفقد على يد الشبيبة الثورية أو غير الشبيبة الثورية. احنا اليوم دخلنا مرحلة الاندماج ووافقنا على تعيينات السيد رئيس الجمهورية وباركنا بها من أجل حقن الدم في محافظة الحسكة. احنا نواجه حاليا عوائق بالدمج كأبناء قبائل، بحيث أنه كل ما تقدمت الجهات الإدارية والأمنية في محافظة الحسكة في ملف معين تخرج لنا الشبيبة الثورية أو يخرج طرف ثالث يثير الفتنة حقيقة، أو أحيانا بعض الخروقات الأمنية أو خلينا نقول بعض الأمور اللي ما يكون الأمن متواجد فيها تحدث فتنة أو سبب لي فتنة بين مكونات المنطقة. الأيادي الخارجية كثيرة، الأيادي الداخلية كثيرة كذلك من أجل إثارة الفتنة في محافظة الحسكة. لكن لدينا عائق كبير، احنا عندنا مشكلة اللي هي اسمها الشبيبة الثورية. حد علمي أنه الأسايش اللي يتبعون منظمة قسد سابقا حاليا صفوا تحت مظلة الدولة، اعتقل قسم منهم. العدد لا أعرف حقيقة، لكن أنا أتأكد لهذا الأمر. لكن هذا ما يكفي أختي نور، إحنا يجب أن تسود الدولة على جميع على كل سنتيمتر من أراضي سوريا. الأمن يجب أن يكون موجود على كل سنتيمتر من أراضي سوريا. إحنا الأمر التحرير وفتح دمشق مو بالسهل، ومحافظة الحسكة أصعب منطقة جغرافية في سوريا كونها تحمي كونها فيها أقليات وأثنيات وإلى ما هنالك، وتعرفون أنت الوضع كيف كان موجود. إحنا اليوم دعينا في آخر زيارة لمحافظ الحسكة، وكان موجود السيد النائب والسادة مدير الأمن ونائب مدير الأمن إلى وثيقة حرمة الدم بين أبناء ومكونات محافظة الحسكة. والحقيقة لقينا استحسان من السيد المحافظ والسيد نائبه والسادة مدراء الأمن في المحافظة. وهذا الأمر طالبنا فيه لأنه عندنا استشعار في الأيام القادمة أنه هناك طرف أو أطراف تحاول تثير فتنة من أجل أن يكون الوضع الأمني في المحافظة غير مستقر، وأن يؤدي عدم استقرار محافظة الحسكة هو عدم استقرار سوريا. أختي نور، أنت تعرفين أنه محافظة الحسكة هي خزان ثروات سوريا. إلى اليوم بسبب عدم الاندماج بالشكل الكامل مشاريع محافظة الحسكة متوقفة. السيد الرئيس أعطانا 350 مليون وجهها إلى محافظة الحسكة، لكن بسبب الظروف الأمنية إلى الآن لا تستطيع المديريات العمل بالشكل المطلوب، لا تستطيع الجهات الفاعلة التابعة للدولة كذلك بأن تقوم بمهامها. هذا السبب يعود إلى أنه عندنا مشاكل أمنية في المحافظة. الأمن جزاهم الله خير، يعني حقيقة اتصالات على مدار الساعة ما ينامون قليل، يحاولون أن يبسطون الأمن في على جميع البقعة الجغرافية.
0: بس هو يعني السؤال في هذا السياق، نعم، شيخ أحمد، أنه من هو الأمن؟ يعني هو هذا الجهاز، من هم أفراده؟ هل هم من كانوا موجودين أصلا وأصبحوا الآن نفسهم يتبعون للدولة السورية؟ هل هذا شكل الاندماج الذي ينفذ على الأرض؟ أم أنه لا، هناك عناصر جديدة انضمت لهذا أو أتت من محافظات أخرى؟
2: أختي الكريمة، إحنا في محافظة الحسكة يعني مو معقول إحنا منطقيا أنه تجي على جهاز الأشايس اللي كانوا مشكلته قسد وتقول لهم كلهم روحوا قعدوا بالبيت. أنت راح تخلق عداء جديد. إنما تم على الشكل التالي، تم استقطاب 3000 شخص حسب معرفتي يعني، وإرسالهم إلى معسكرات في النبك، وتم إدخالهم دورات، وحاليا يعملون تحت مظلة الأمن وسيادة العميد مروان اللي هو مسؤول الأمن في محافظة الحسكة المعين من قبل وزير الداخلية، السيد وزير الداخلية والسيد رئيس الجمهورية. أضف أنه جابوا عناصر أمن بقية المحافظات إضافة إلى العناصر المتطوعين أبناء محافظة الحسكة. لكن محافظة الحسكة أختي الكريمة مساحتها 23 ألف كيلو متر مربع، يعني قد لبنان مرتين ونص. تحتاج في كل تجمع سكان وفي كل ناحية وفي كل بلدة إلى مغفر. والحكومة حاليا ماشية بهذا الأمر، لكن الإمكانيات حسب ما تكلموا لي الأخوة في الجهاز الأمني، الإمكانيات رغم الإمكانيات المحدودة تم تفعيل اليوم مثلا على سبيل المثال ناحية منطقة الشدادي، المرقدة، في تفعيل كذلك على الحدود تل الشاير وفي جبل عبد العزيز، في رأس العين مفعل، في الدرباسية، العربية، تل برا، يعني هالمناطق المحررة يعني اللي هي تحت سيطرة الدولة بشكل كامل فيها مخافر أمنية، لكن تحتاج إلى دعم من المركز، تحتاج إلى دعم من الحكومة في دمشق. الأخوة في الجهاز الأمني يعملون ليل نهار، وإحنا مع تواصل معهم ليل نهار، إحنا نساعدهم في شيء في استتباب الأمن، نساعدهم في الأمور اللي هم يحتاجونها، ونتشاور في الأمور الأمنية في المناطق اللي إحنا عايشين بها. بقية المناطق المشتركة أختي الكريمة، المناطق المشتركة في مدينة الحسكة والقامشلي والمالكية والدرباسية وعامودة، هاي المناطق فيها الأسايش، لكن فيها كذلك جهاز ثاني اللي هو اسمه الشبيبة الثورية. الشبيبة الثورية تعيق عمل الأسايش وتعيق عمل الجهاز الأمني. في مراكز أمنية موجودة مشتركة كذلك ما بين الأسايش والأمن السوري في القامشلي وفي الحسكة، لكن كلما حدثت مشكلة أو حدثت أي شيء بسيط يعني تتدخل الشبيبة الثورية.
0: شيخ أحمد، يعني سأناقش موضوع الشبيبة الثورية، يعني لأنه هذا موضوع جدا مهم وربما له علاقة باتفاق الاندماج نفسه. نعم. سأناقشه بشكل منفرد، لكن يعني أود أن أفهم منك أنه إذا كان هناك الآن منطقة رمادية في الأمن أو ثغرة أمنية، هل هذا بسبب أن هناك مشكلة بالاندماج نفسه أم هو بسبب أنه ما زالت القيادة غير واضحة؟ يعني هؤلاء المسؤولين عن الأمن في هذه المناطق والمخافر وما إلى هنالك، على قلة عددهم وإمكانياتهم، هل هناك جهة واضحة يأخذون الأوامر منها؟ ومن هي هذه الجهة؟ هل هذا واضح بالنسبة للسكان شيخ أحمد؟
2: أختي الكريمة، في المناطق اللي تحت سيطرة الأمن بشكل كامل، يعني احنا ما لازم نفصل لكن نكون واقعيين، المناطق العربيه خلينا نقول ياخذون الاوامر بشكل مباشر من سياده العميد مروان وسياده العميد خلف ابو القاسم. هؤلاء مشرفين بشكل كامل، وهذه مناطق هادئه جدا على فكره، يعني ما فيها مشاكل الحمد لله، تحدث حالات فرديه نحلها احنا كابناء قبائل فيما بيننا. لكن موضوع ثاني مثلا مخدرات، موضوع
0: ارهاب، لكن هذا ليس طبيعيا شيخ احمد، هذا ليس طبيعيا وبحاجه لبحث انه اين يعني.
2: بس اوضح لك اختي الكريمه، بقيت المناطق اللي هي مشتركه، انا مثل ما ذكرت سابقا المناطق المشتركه في الاخ نائب مدير الامن العام في الحسكه الاخ سيامنت. الأخ سيامنت بالاشتراك مع الجهاز الأمني، القيادة الأمنية، يشرف كذلك على هذه المناطق، لكن الاندماج يحتاج إلى وقت بسيط. يعني إحنا حتى نكون واقعيين أختي الكريمة، هم كانوا مسيطرين على جميع المحافظة، على الجزيرة والفرات بشكل كامل، بليلة وضحاها فقدوا كل شيء. فإحنا ما نجي كذلك بليلة وضحاها نقولهم يلا اطلعوا برا. اللي يحب يندمج منهم الدولة راح تدخله، اللي ما يحب يندمج يجلس في بيته، وإذا بده يسوي مشاكل يجب اعتقاله. وهذا ينطبق مو بس على الأخوة الكرد أو بقية المكونات، ينطبق على جميع المكونات في محافظة الحسكة من عرب وكرد وأشوريين وسريان وغيره. إحنا اليوم نطالب أنه زيادة الدعم للجهاز الأمني في محافظة الحسكة من آليات ومن فتح باب تطويع. احنا عندنا شباب عاطلين عن العمل وكانوا جيش حر سابق، اشتركوا في الثوره، ومنهم من لم يشترك لكن نفسوا مع الدوله الجديده، ولهم مثل ما يقولون يحترمون دولتنا ويحترمون حكومتنا. نطالب فتح التطويع حتى رفع سقف الاعمار، يعني عندنا شباب عاطلين عمل بدل ان يذهبوا الى لبنان او يهربون لتركيا او غير دوله، افتح لهم سوي لهم دورات ودخلهم بجهاز الامن. احنا كمحافظه نكتفي بهذا الامر. هذا المطلوب من الأخوة في وزارة الداخلية ومن حتى رئاسة الجمهورية. الحسكة احنا بقينا 15 سنة ما عندنا تعليم أختي الكريمة، حتى نكون واقعيين، فلذلك تلقين عدد كبير غير يعني ممكن يقرأ ويكتب لا أكثر ولا أقل، لا يحمل شهادة. لذلك شروط الانتساب إلى قوى الأمن يجب أن تكون في محافظة الحسكة غير بقية المحافظات. يعني أنت الشاب كان عمره أو الطفل كان عمره 10 سنوات، اليوم عمره 25 سنة ما عنده شهادة، هذا أمر طبيعي لأنه ما دخل مدرسة أختي الكريمة، تهجر أو المدارس أغلقتها سابقا قسد ما
0: يعني
2: كانت.
0: يعني هي هذه إشكالية أخرى يعني، ولما الشيخ أحمد هي ليست في الحسكة، يعني هذا ما يقوله السوريون في يعني مناطق كثير فيما يخص التوظيف حتى في قطاعات خارج موضوع قطاع الأمن. أود فقط أن أسألك، حتى يوم لقائكم بالمحافظ شيخ أحمد استضفتك في ذلك اليوم، يعني كان اللقاء إيجابيا بحسب ما شرحته، لكن يعني يبدو أن المشاكل لا تنتهي، يعني عادت هذه المشاكل. والطرح الذي يطرح، يعني الطرح اليوم في بيان قبيلة حرب، يعني هو يقول للدولة بشكل أو بآخر بأنه إذا لم تقومي بحمايتنا فنحن نعرف كيف سنقوم بحماية أنفسنا. هذا يعني أن القبيلة في هذه المنطقة ما زال لديها سلاحها، وأن الدولة لا تحتكر السلاح في هذه المنطقة، والمنطقة أصلا لها مشاكلها وليس هناك ضبط أمني، فهذا يجعل الاحتكاك أكثر خطورة شيخ أحمد. وحتى عندما يطفأ بلقاء مع المحافظ أو لقاء مع وزير الداخلية أو ما إلى هنالك، يمكن أن يشتعل في أي لحظة.
2: أختي الكريمة، أولا السلاح، حمل السلاح في محافظة الحسكة وفي المنطقة الشرقية جزيرة والفرات، هذا فلكلور، وهذا كان موجود حتى أيام النظام الهارب السابق. يعني سابقا كانت في ديكتاتورية ما استطاعت السيطرة على، إحنا منطقتنا مناطق قبائلية ومن أساسيات أبناء القبائل أن يكون في قطعة أو قطعتين سلاح في البيت، وهذا حقه، لكن إحنا ما نظهروا نخرجوا. إحنا محافظتنا كما ذكرت أختي الكريمة 23,000 كيلومتر مربع، والسكان متوزعين في جميع أنحاء المحافظة، يعني ما عندنا بقعة جغرافية فاضية. عندنا مكونات كانت في داعش موجودة ثم جاءت قسد وحاليا موجودة الدولة. نعم إحنا ندعو الدولة لتنظيم حمل السلاح، يعني الوضع في محافظة الحسكة مثل فتح تراخيص، ضبط السلم، ممنوع الحمل في الشوارع، هذا أمر طبيعي من حق الدولة، وأنا أطالب بهذا الشيء أختي الكريمة. فتح ترخيص السلاح كذلك يدور مال للدولة حتى يكون لوزارة الداخلية، يدفعون رسوم أنه الدولة تعرف أنه هذا الشخص عنده قطعة أو قطعتين سلاح. عندما يتم ضبط حمل السلاح كذلك في الشوارع، حاليا احنا اذا تذهبي الى محافظه الحسكه في الشوارع لا حد يحمل السلاح اختي، ما في حد يحمل السلاح، ليش؟ المناطق الهاديه ما حد يشيل، ما في داعي إيه له نهائيا.
0: هذا الخطاب، لكن يعني خطاب القبيله اليوم او خطاب العشيره بشكل عام انه اذا الدوله ما بدها تحمينا نحن سنحمي انفسنا، ما الذي يعني ذلك؟
2: لا لا، الدولة تحميهم أختي الكريمة، الدولة مو عاجزة عن حماية جميع أبناء سوريا، وإحنا نشد على إيد الدولة في حمايتك. لو أنه الأمر الدولة غير عاجزة عن حماية المنطقة كان شكلنا جيوش في المنطقة من القبائل وحمينا أنفسنا كما حدث في 2013، كنا حامين أنفسنا وكان عندنا سلاحنا وجيشنا. لكن اليوم في دولة أختي الكريمة، أبناء الدولة من هم؟ أبنائنا إحنا، الجيش والأمن أبناء من هم؟ هم أبنائنا نفسهم. فلذلك إحنا قلنا لهم روحوا سلموا سلاحكم للدولة، أو بالأحرى اترك سلاحك في البيت وروح انضم للدولة، إذا طلبوا منك السلاح أعطيه. فكثير من احنا وجدنا مخازن اسلحه كثيره سلمناها للدوله اختي الكريمه، سيارات وغيره وغيره. احنا نريد دولتنا تنشا. قبيله حرب انا معاهم، كان الموضوع عاطفي لانه الموضوع يمس ابنهم وهو ابننا ومن حقهم ومن حقنا جميعا ان توقف الشبيبه الثوريه الانتهاكات بحق ابناء المنطقه في محافظه الحسكه، ومن حقهم كذلك ان تحل هذه المنظمه. موجود الاسايش، أما أن يذهبوا يتطوعوا بالأسايش ويدخلون دورات ضمن أو تحت غطاء وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، أو يجلسون في بيوتهم في حال قاموا باعتداءات أو غير ذلك، يجب أن يحاكموا ويضع لهم حد. الدولة مو عاجزة أختي الكريمة، لكن الدولة ما تريد تثير مشاكل. إحنا في محافظة الحسكة اليوم مدراء الأمن وجهونا رسائل وزارونا كذلك في المضافات أنه أخي تدخلوا في إنهاء حالة الاحتقان بين الناس. أنا شخصيا كنت من الرافضين جدا للذهاب والجلوس مع المحافظ، حتى فترة كنت ما أعترف فيه، لكن بالأخير حتى نكون واقعيين، حرمة الدم تتطلب مني أجلس مع أي إنسان. إحنا يكفي شبعنا دم محافظة الحسكة، شبعت تهجير ودم وشبعت كل شيء. إحنا مرينا بثلاث أربع جهات كانت تدير هاي المنطقة. لذلك اذهب إلى أي شخص في الشارع في محافظة الحسكة من عرب وكرد وغير وسريان وكذا، يقول لك أنا بس أريد أعيش، يكفي. مشاريعنا في محافظة طيب الحسكة
0: يعني
2: متوقفة على الدمج.
0: يعني أنا أوجه هذا الدفع من قبل الحكومة بأنه يجب أن يكون هناك شكل من أشكال السلم الأهلي أو لنقل السيطرة الأهلية من عشائر المنطقة وأعيانها وما إلى هنالك على موضوع التصعيد، وقد قمتم بذلك، يعني أنتم من طرفكم تحاولون بالفعل السيطرة على موضوع التصعيد، لكن ألا يحق لكم أيضا أن تقدم لكم الحكومة آليات للمحاسبة وآليات للبحث في قضية مثل هذه القضايا التي تتفضل بها، مثل مثلا حل الشبيبة الثورية؟ الشبيبة الثورية لم تكن ضمن هيكل القسد، هل نعرف إن كانت ضمن الاتفاق لم تكن ضمن الاتفاق؟ هي من حلها أو إنهاءها هذا من اختصاص من على سبيل المثال؟
2: أختي الكريمة، أولاً في وجود الدولة كعمل مسلح القبيلة ما لها أي دور، حتى نكون واقعيين، وإحنا ما نسمح نتدخل في عمل الدولة. إحنا كقبيلة في حال تم اعتداء على الدولة والدولة طلبت منا أو رأينا إحنا كأنه بأنه مطلوب منا مساعدة الدولة والجهاز الأمني وزارة الدفاع، سنكون أول الناس وسنكون قبل الدولة كذلك. لكن اليوم الدولة موجودة، الجيش ما شاء الله بلش يعني يأخذ مواقع الحقيقية، الأمن كذلك. في الدولة ما راح تطلب منا أنه ندخل في حرب مع الشبيبة الثورية أو للقضاء على الشبيبة الثورية. ليش؟ أولا أختي الكريمة، الشبيبة الثورية من هم؟ هم أبناء المنطقة، وحتى نكون واقعيين هم من الأخوة الكرد من هذا المكون. إذا إحنا دخلنا كعشائر وحاربنا الشبيبة الثورية معناته راح نرجع للمربع الأول وكأنك يا أبو زيد ما
0: أكيد أنا مش هذا كان سؤالي.
2: اتفاقية الدمج راح تنتهي.
0: إيه أنا كان سؤالي إنه هذه مسؤولية من؟ يعني هذه منظمة كانت موجودة في المنطقة، ليست من هيكل القسد، يعني لن تندمج لأنه ليست من هيكل القسد وعليها حتى إشكاليات في موضوع يعني في جرائم حرب، في موضوع تجنيد الأطفال على سبيل المثال. فهذه مسؤولية من حلها؟
2: تسمحي لي أختي؟
0: تفضل.
2: أختي، موضوع تجنيد الأطفال هذه وثقتها منظمات دولية وفيما بعد راح تكون محاكم دولية لكل شيء، كنا تحت القانون. لكن أريد أوضح لك شغلة، الدولة موجودة، إحنا كأبناء قبائل اللي كنا مثل ما يقولون أيام الجيش الحر أو أيام الجهاد في الثورة السورية، كان عندنا جيش خاص بكل قبيلة أو بكل منطقة. احنا في منطقة في جنوب الحسكة كان عندنا تقريبا جيش خاص بجنوب الحسكة،
0: طيب
2: كفصيل، طبعا مو هذاك الفصيل، كنا مسيطرين على مناطقنا والأمن مستتب. ليش؟ لأنه كنا أبناء المنطقة ونعرفها. لكن اليوم دخلت الدولة، أبنائنا صفوا ضمن سلك الدولة، فواجبنا احنا نساند أبنائنا في سلك الدولة، وواجبنا طيب. كذلك نساند وزارة الدفاع، لكن ما ندخل في صدام مع الشبيبة الثورية. الشبيبة الثورية من اختصاص وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
0: يعني هكذا أنا حصلت على إجابة سؤالي، إنه المسؤول هو وزارة الدفاع والداخلية. طيب انضم إلينا العقيد مصطفى الشداد، الخبير الأمني والاستراتيجي، ضيفي من حلب. ويعني لسبب ما قد تأخر عقيد مصطفى دخولك حتى الآن، يعني لعلنا نحاول أن نبحث معك بعض الأشياء في الدقائق المتبقية. يعني يبدو أنه المشكلة يعني هي من عدة طبقات في الحسكة، لا أدري إن كنت قد سمعت مداخلة الشيخ أحمد كلها. هي بداية موضوع الاندماج وإنجازه على الصعيد الأمني بشكل أو بآخر، وأنه هذه التشكيلات اللي هي خارج الدولة الآن مثل الشبيبة الثورية، أيضا من هو المسؤول عن ضبطها أو حلها خلال هذه الفترة؟
3: مساء الخير سيدتي ريف، لكم مشاهدين قناة سوريا، وأعتذر عن التأخير لأسباب قاهرة للأمانة، ولكن اضطرينا للتأخير.
0: احنا بدنا نكسبك تفضل.
3: إن شاء الله إن شاء الله في المرات القادمة، ونحن إن شاء الله دائما معكم بإذن الله. أنا للأمانة لم أستمع إلى مداخلة الشيخ أحمد، ولكن نتكلم بالإطار العام ما يجري في الجزيرة السورية، ما يجري في المنطقة الشرقية، هي يعني ضمن خلينا نحكي نحن ضمن النطاق الواقعي والمنطقي. لا يوجد يعني نحن ما نسمعه من دعوات بالنسبه من الاهالي او من شيوخ العشائر، هي مطالبات، هي حق مواطن في ان تقوم الدوله بحمايته، بان تضبط الامور، بان تسير العجله الاقتصاديه. لكن لا يخفى على احد سيدتي ان المنطقه الشرقيه هي لم تدخل في وحده الدوله الا مؤخرا. يوجد كان هناك عدة أمور ونحن شرحناها في كثير من الخروجات، سواء على قناتكم الكريمة وعلى الكثير من القنوات. تواجد قسد، متى انسحبت قسد، متى دخلت الدولة، هذه كلها أمور للأمانة هي.
0: بس يعني صار يعني الاتفاق صار له 6 أشهر تقريبا أو أكثر حتى، ربما يعني نتحدث عن عدة أشهر، ونتحدث عن يعني فراغ أمني واضح. يعني حتى ما بدأنا به الحلقة، أنه حادثة كهذه يصدر فيها بيان قبلي ولا تعلق الحكومة ولا تفتح تحقيقا ولا نسمع لها ركزا.
3: سيدتي الفراغ الأمني موجود، ولكن الفراغ الأمني لا يعني أنه لا يوجد أمن بالمطلق. نعم هناك فراغ أمني، هذا الفراغ الأمني ناتج عن تداخل قوتين كانت موجودتان في الماضي. هذه التداخلية بالمهام أدت إلى ما أدت إليه في الوقت الحالي. هذا انعكاس على أنا أشرح على الواقع الأمني. بالنسبة كواقع أمني، هذا إجراء طبيعي سوف تمر به منطقة الجزيرة السورية بسبب بسط السيطرة كان من قبل فصيل عسكري. هذا الفصيل تأخر دخوله في الدولة كثيرا، نتاج تأخره انعكست حاليا على الواقع الأمني. منطقة الجزيرة السورية سيدتي منطقة يعني هي على الحدود العراقية، هي تتعرض ما تتعرض له من عمليات داعش، تتعرض له من عمليات التهريب، تتعرض. كان يجب الإسراع أكثر في دخول قسد واندماجها مع الجيش. تأخر قسد في الاندماج هو ما كان أحد انعكاساته هذا الفراغ الأمني الذي جرى. لغاية اليوم نحن نعي والكل يعي أن ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم تطبيقها من قبل قسد لغاية الآن مع الحكومة. الحكومة يعني تساير الجميع، الحكومة تريد الجميع، الحكومة لا تريد أن تخلق واقع يعني تفرقة أو واقع عسكري. يعني هذه
0: مو الحكومة، أحياناً الوقائع عقيد مصطفى، أحياناً الوقائع نفسها هي من تخلق ذلك. يعني حتى اليوم في بيان قبيلة حرب هم يتحدثون عن أنه حادثة كهذه تهدد السلم الأهلي في المنطقة، قد تؤدي إلى مواجهات أهلية. يعني
3: نعم. أنا تكلمت معك من البداية، أنا قلت لك الواقع الأمني هو حق للمواطن. المواطن حقه أن تقوم الدولة بحمايته، من حقه أن تفرض الدولة الواقع الأمني. ولكن سيدتي ما يجري حاليا هو انعكاس دولي على الموقف السوري. نحن نعي تماما بأن هناك دول متعددة تدخل في موضوع قسد مع الدولة السورية. الأمور انحلت، ولكن يوجد بعض العقبات الصغيرة، ورأيتم ما رأيتم به يعني، والجميع شاهد بالفترة الماضية من عمليات اندماج، من عمليات تغيرات في هيكلية الجيش السوري، كانت كلها لنبذ الخلاف والتفرقة ما بين أبناء.
0: أنا آسفة عقيد مصطفى أنه انتهى وقتي، بس يعني أود أن أعرف منك ما هي الدول التي ما زالت تتدخل في موضوع قسد بعد كل ما حدث، وأنه هناك اتفاق واندماج وتصريحات مظلوم عبدي إيجابية وكل ذلك؟
3: طبعا التصريحات مظلوم عبدي الأمانة جيدة، ولكن نحن نعي أن من كانوا تحت سيطرة قسد لا ليس كلهم مؤمنين، وليس كلهم يأخذوا قراراتهم من مظلوم عبدي. نحن نعي تماما والكل يعي تماما بهذا الموضوع. الدول الموجودة لن أتحدث فيها، ولكن سوف أطرحك على سبيل المثال، لا أنه على سبيل الخصر، ولكن مثل كفرنسا وغيرها كثير من الدول التي تتكلم كثيرا بما يخص واقع قسد، وتحاول أن تكون هي الدولة المدافعة. وعلاقتنا
0: يعني يؤسفني عقيد مصطفى حقيقة أنك يعني دخلت في الدقائق الأخيرة، ربما يعني في مرة أخرى نستطيع أن نكسبك من بداية الحلقة. شكرا جزيلا لك.
3: أنا أعتذر منكم.
0: شكرا جزيلا لك العقيد مصطفى الشداد، الخبير الأمني والاستراتيجي، ضيفي من حلب. الشكر أيضا موصول للشيخ أحمد حمادة الأسعد، شيخ قبيلة الجبور، ضيفي من دمشق. مشاهدينا، في محورنا على رأس الساعة القادمة نبحث في أسباب ضعف حضور المرأة في مواقع صنع القرار. ابقوا معنا.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بحثت لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة دمشق خلال جلسة حوارية بعنوان مشاركة المرأة في صنع القرار سبل تعزيز حضور المرأة في مواقع المسؤولية بمشاركة عضوتين من مجلس الشعب وممثلتين عن مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب عدد من سيدات الأعمال. وناقشت المشاركات ناقشنا التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل والحياة العامة وأهمية تمكينها اقتصاديا ورفع كفاءتها وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، إضافة إلى دور التشريعات والمجتمع في توفير بيئة داعمة لمشاركتها. كما تناول الحوار موضوع الكوتا وتمثيل المرأة مع التأكيد على أهمية تحقيق توازن بين زيادة المشاركة النسائية والحفاظ على الكفاءة والاستحقاق معياراً أساسياً للوصول إلى مواقع المسؤولية. وخلص اللقاء إلى مجموعة توصيات لتعزيز التعاون بين الجهات التشريعية والاقتصادية والمجتمعية وتوسيع هذا النوع من الحوارات في مختلف المحافظات. وخلص اللقاء أيضاً إلى توصيات شملت الاستثمار في تأهيل المرأة ورفع كفاءتها وتطوير التشريعات الداعمة لمشاركتها في الحياة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي بدورها كشريك في التنمية، إلى جانب بحث آليات زيادة تمثيلها في مواقع القرار بما فيها الكوتا مع الحفاظ على الكفاءة والاستحقاق كمعايير أساسية.

إذن لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه مشاهدينا تنضم إلينا الأستاذة دانا عبدين رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة وإحدى منظمات الورشة ضيفتي من دمشق. أستاذة دانا أرحب بك وسعيدة بوجودك معنا لهذه الليلة. دعيني أبدأ من سؤال طرح ربما بشكل أو بآخر أو ربما هو كان لب نقاشكم.

0: موضوع تمكين النساء، فلازم نحن ناخذه بكل أبعاده صراحة. الأبعاد اللي هي بتخص التمكين، اللي هو التمكين الإطاري اللي هو بالتعليم والتدريب وهذه الأمور، والإطار الثاني اللي هو بخص بقى البيئة الحاضنة لتمكين النساء، واللي منها هو البيئة التشريعية والاقتصادية، الحالة الاقتصادية وما إلى ذلك. فاليوم نحن طبعا الأمر متاح، طبعا المرأة السورية بتاريخها قادرة أن تكون الشخص موجود بصناعة القرار، وقادرة أن تحمل مسؤولية صناعة القرار طبعا، وتكون مواكبة للتطوير سوريا الجديدة. ونحن برؤيتنا كمؤسسة ومجموعة المؤسسات اللي نحن امبارح انطلقنا منها الجلسة، كانت عم تقول انه لابد من تضافر جميع الجهود اليوم وبالدعم الحكومي لحتى اليوم تقدر تنهض المرأة السورية من جديد. هي طبعا موجودة ودائما، بس نهوضها هو نهوض جماعي بده يكون، يعني بأنه يعمل عن جد حركة بتغيير البيئة اليوم الاجتماعية بسوريا، وتكون متقبلة لحتى لدور جديد إلى هو دور صناعتها للقرار بسوريا الجديدة.
1: يعني مما تفضلت به أستاذة دانا، يعني وهو نقاش أيضا مهم، ونحب أن نعرف أن المرأة السورية أين اليوم في هذا النقاش، وهو موضوع التمكين. هل تعتقدين أنه نحن ما زلنا بحاجة للعمل على تمكين المرأة، أم أنه النظر إلى المرأة كمواطنة يجب أن يكون لها كل الحقوق والواجبات التي تنطبق على أي مواطن آخر في الدولة، قادر على إيصالنا إلى مكان أفضل اليوم، خاصة أنه نحن يعني نتحدث عن أنه مرينا خلال فترة الثورة، خلال 15 سنة، بمراحل كثيرة كان للمرأة دور فعال فيها بشكل أو بآخر، وتم تقبلها في المجال العام بشكل أو بآخر، حتى لو كان ذلك بتوصيات أو وفق قوانين مؤسسات أو ما إلى هنالك، لكن كان هناك تمرين لمدة سنوات على وجود المرأة في المجال العام. أين نحن اليوم بين التمكين والمواطنة المكتملة؟ أين نقع بين هذين المصطلحين؟
0: لا شك نحن لازم نشوف كمان المستويات اللي واصلت لهم المرأة السورية على اختلاف البيئات واختلاف التجارب اللي هي قامت فيها. فنحن ما بنقدر نقول انه نحن المرأة السورية بعيدة عن المواطنة الكاملة، او هي بمسار بعيد عن التمكين، ولكن هي اطار متواصل. يعني انا دائما بقول انه عملية وصول المرأة لصناعة القرار هو سكة، بيبدأ شخص بيكون بالمقدمة وناس بأماكن مختلفة تانية يعني، وبأدوار مختلفة أخرى. كلياتنا اليوم قادرين لأنه نصل للمواطنة الحقيقية، وفي كتير سيدات عم تقوم بعملها وتدعم سيدات أخريات لحتى يكونوا بمسار تمكين حقيقي. فنحن ما بنقدر اليوم نجزم بأنه يعني التضحيات اللي قدمتها المرأة السورية بالفترة السابقة يعني جمة، ما حرام نختزلها بحديث بخمس دقائق. هي الأم والأخت والزوجة والمن ضحت وقدمت وبانيت السلام، ويعني وكام، والحقيقة فرضت عليها المرحلة الماضية يمكن أدوار ما كانت معيلة، كانت لأسر بأكملها فقدت معيلة يعني. فهي يوم اللي انحطت بظرف كمان أثبتت جدارة وأثبتت مسؤولية، وهذا اللي بيحملنا على عاتقنا أنه هي بكل الظروف اللي مرقت عليها المرأة السورية كانت رقم صعب، كانت حاضرة وموجودة باختلاف الأدوار اللي فرضت عليها اللي هي يمكن ما اختارتها ولا مرة. وبالتالي نحن اليوم أمام مسؤولية حقيقية، بأنه مسؤولية جماعية الحقيقة، ما هي مسؤولية نسوية أو مسؤولية حكومية أو مسؤولية اقتصادية، لا، هي مسؤولية تضافر جهود متكاملة، وخاصة القانونية والتشريعية اليوم.
1: يعني هي إن لم تكن جهود حكومية الحقيقة. إذا لم نكن بحاجة جهود حكومية، ما الأهم اليوم من الجهود الحكومي؟ لأنه أستاذة دانا كل ما تفضلت به، بوجود المرأة في الاقتصاد، بوجودها في مجال المجتمع المدني، في التعليم، في أي مكان آخر، كل ما تفضلت به لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في اختيار المرأة لتكون جزءا من صناعة القرار، وهذا ما يحتاجه التغيير في المجتمعات.
0: صح، تماما صح. اليوم يعني

0: نحن رؤيتنا بالمؤسسة لا نضع اللوم مباشر على أحد أنه هو مقصر في أداء مهامه. نحن بنشوف العمل الجماعي هو من يوصل إلى النتائج الفضلة. يعني أنا اليوم بقدر لك أنه الإطار الحكومي اليوم غير ممكن للسيدات، هذا حقيقة، ولكن ما بقدر شوفه أنه هو الوحيد العائق لوصول السيدات، لأنه نحن اليوم إذا افترضنا أنه في كوتا مثلا نسائية اليوم اللي هي ما لها موجودة واللي هي ضرورة مثلا، خلينا نقول، بس مو هي الوحيدة اللي اليوم بتوصل السيدات لأنه يكونوا السيدات المناسبات بالمكان المناسب. في أدوار أخرى، في أدوار مجتمعية واقتصادية إذا تضافرت مع الفرص الموجودة يلي جزء منها وأساسي كتير هو الجزء الحكومي يلي هو بده يكون داعم، فنحن منقول نحن مشينا على السكة الصحيحة، وبكرة أو بعد 10 سنين المرأة السورية قادرة تعمل 1 2 3، أو بعد 5 سنين أو خلال الفترة الانتقالية قادرة تنتقل من مرحلة شخص داعم لشخص قادر على أنه يخلق رؤية واضحة للنساء السوريات.
1: هو نحن يعني نصر على نقاش المرحلة الانتقالية نفسها، لأنه هي بطبيعة الحال ستحدد ربما يعني العقود التي تليها. من دمشق تنضم إلينا أيضا الكاتبة والناشطة في قضايا المرأة الأستاذة رواد إبراهيم. مرحبا بك أستاذة رواد. لا أدري إن كنت أهلا فيك، يعني سعيدة أنك معنا الليلة. لا أدري إن كنت قد اطلعت على مخرجات الورشة التي يعني نأخذها كمنطلق لحديثنا هذا، لكن أود منك تعليقا. هل تعتقدين أنه تواجد النساء اليوم، يعني اليوم هناك عضوة من مجلس الشعب كانت في هذه الورشة، وللأسف يعني الوجود النسائي في مجلس الشعب أصلا ضعيف جدا، هل تعتقدين أنه هذا التواجد النسائي، خلينا نحكي من الجانب التشريعي، قادر بالفعل على تغيير وضع المرأة؟ هل هو بالتنوع الكافي؟ هل هو كافي عدديا حتى من أجل أن نتحدث عن أنه ستكون المرحلة الانتقالية بالفعل حاسمة في وجود المرأة لاحقا في الدولة وصنع القرار؟
2: الحقيقة وجود المرأة في مجلس الشعب، في مجلس الشعب إذا بدنا نسميه الآن، يعني أولا في أسباب عديدة أنه تخلي المرأة غير فاعلة وغير مؤثرة في اتخاذ القرارات. أولا عددهم قليل مثل ما بنعرف، وما بعرف الحقيقة، ما بنعرف نحن كنساء، ما عرفنا مين هن النساء اللواتي وصلنا إلى المجلس وكيف وصلنا، لأنه مثل ما بنعرف يعني تعيين، وبالتالي ما بنعرف شو الكفاءات ولا شو الخلفيات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية التي تتمتع بها هذه النساء. وعلى ما أعتقد أنا، المرأة ثقافتها يعني وإيمانها بوجودها وبدفاع عن النساء وخبرتها، يعني لازم يكون عندها خبرة طويلة طبعا وباع طويل في الدفاع عن حقوق النساء وحماية مكتسباتهم إذا كان في مكتسبات، والدفاع عما يجب أن يحصلنا عليه في المستقبل. لا أدري أنا الحقيقة، ما عندي أي فكرة.
1: هو أستاذ رواد منشورة، يعني أسماء عضوات مجلس الشعب منشورة، نحن نتحدث عن 22 تقريبا، يعني إذا كنت أستطيع استحضار الرقم بدقة، 10% فقط في جزء معين. صحيح، لا هو أكيد، يعني فقط للتأكيد فقط على المعلومة أن هناك جزء معين وهناك جزء. وهنا أيضا يعني يأتي سؤال آخر عن ثقافة المجتمع، أنه للأسف الانتخابات المحدودة التي أوصلت أعضاء مجلس الشعب كان العدد فيها أقل بكثير من الذين تم اختيارهم بطريقة التعيين من قبل رئيس الجمهورية، وهذا يعكس أيضا يعني أو يعطينا فكرة عن الديناميكيات الاجتماعية. أستاذ رواد،
2: الحقيقة ليس فقط الوضع الاجتماعي، لأنه أنا حضرت طبعا جلسة مع اللجنة العليا للانتخابات وتحدثنا بهذا الموضوع، ونحن طرحنا موضوع الكوتا أنه لازم تكون 30% على الأقل للوصول إلى 50%، وطبعا كان يعني لم يؤخذ الموضوع بشكل جدي. لكن أنا طريقة الانتخابات لم تكن متاحة لكي ترشح النساء أنفسهن إلى المجلس أصلا يعني، وطريقة الانتخابات بعتقد لم تعطي فرص للنساء ليصلنا إلى هذا المكان. يعني أنا تابعت طبعا الانتخابات، لكن نحن هي كانت طريقة مختلفة جدا عما كنا متعودين عليه في الانتخابات طبعا، وهذيك الانتخابات لم تكن أبدا نزيهة، وكان طبعا بيحطوا مثل ما بنعرف كلياتنا، كان يوصل على المجلس اللي بدهم اياه الى اخره. ولكن في هذه المرحلة تمت الانتخابات بطريقة أيضا كثير من الناس ما كانت فهمانة كيف يعني، شو يعني انتخابات وليش هيك صارت، ليش في لجنة عليا للانتخابات وليش في لجان فرعية، وكيف اللجان الفرعية وصلت العالم لتصير عضوة مجلس شعب. فبعتقد أنا مو بس طبعا الجانب الاجتماعي مهم جدا جدا يعني، ونحن بنعرف أنه في تأثير كبير هلأ يعني على وجود المرأة سلبا في كثير من مناحي الحياة. هل هذا التأثير هل هو فعلا متجذر ببنية العقلية، عقلية الشعب السوري أم لا؟ أنا ما بعتقد، يعني ما بعتقد أنه هذا الشيء متجذر في البنية، وإذا كان متجذر فعلينا أن نعمل جاهدين. إيه
1: لكن يعني كيف منفسر أنه يعني الانتخابات المحدودة أوصلت فقط 7 نساء إلى مجلس الشعب، في حين أن السلطة التنفيذية قامت بتعيين 15؟ يعني
2: تماماً
1: هذا
2: تماماً
1: يعني هذا مخيب، يعني هذا مخيب بشكل أو بآخر. مخيب
2: أنا عم بحكي إنه في عاملين أساسيين، العامل الأول هو طريقة الانتخابات واللجان التي شكلت، والعامل الثاني هو عامل اجتماعي ما في شك، يعني لأنه في بالأخص إنه في مناطق لا تعلم ما معنى انتخابات. يعني في مناطق بعيدة جدا لا تعرف، ما بتعرف شو هي الانتخابات يعني، وكيف ولا تعرف المرأة كيف ترشح نفسها ولماذا ترشح نفسها لهذه الانتخابات. فعمليا غياب الوعي، وثانيا طريقة الانتخابات أوصلتنا لما عليه المرأة الآن في الشعب.
1: طيب أستاذة دانا، يعني أود أن أنطلق من نقطة الكوتا يعني حتى أسأل سؤالا أعم. ألا تعتقدين أن هذا السؤال أصلا أصبح متأخرا؟ يعني لماذا نناقش الآن الكوتا ونحن عندنا حكومة ناجزة؟ لا نعرف، ربما تستمر هذه الحكومة أشهر أو سنوات، لا أحد يعرف ما هي مدتها، ولدينا مجلس شعب ربما يستمر حتى نهاية المرحلة الانتقالية، وربما قد يمدد له أيضا، ونحن نتحدثون عن أن النساء لا يتجاوز عددهن 10%، طبعا ما عدا الاعتراضات الأخرى التي تسأل عن مدى تنوع هذه الكتلة النسائية ومدى قدرتها على مواكبة كل اتجاه السوريات يعني أو كل الاتجاهات الفكرية الموجودة في سوريا للنساء اليوم. فسؤالي، هل نناقش موضوع الكوتا في وقت متأخر؟ هل نستطيع بشكل أو بآخر أن نتجاوز التمثيل الضعيف للمرأة وما سيؤثره ذلك على وضعها في المستقبل؟
0: لا شك موضوع الكوتا هو موضوع نحن وجهة نظرنا أنه هو ضرورة مرحلية، ولكن ما لا ضرورة أنه هي الوحيدة اللي بدها توصل النساء لهذا المكان. صح، بقدر خبرك أنه في كتير عالم ضده وسيدات ضده للكوتا، بيقولوا أنه هن عدم وصول المرأة بدون كوتا هذا يعني ضعف بنيوي بوجودها، وهذا بده تحسين لأنه يرفضنا وصول نساء غير قادرات على الوصول. هذا حديث يعني صوته عالي بالشارع السوري. ولكن الواحد
1: يعني أنا يعني سؤالي أستاذ دانا أنه نحن لا حصلنا على الكوتا ولا حصلنا على تمثيل للنساء بشكل يعني عفوي في المجتمع
0: مع الأسف، وأحد الأسباب اللي وصلت لهذا المكان بعيدا عن يعني نحن بنقدر نقول أنه كان من الممكن أنه يكون العملية الانتخابية المغلقة يعني كان ممكن تكون أنه ممكنة أكثر لوصول النساء، لأنه في عنا صوت سياسي نسوي ولكن ما نو قوي كتير، كان ممكن يوصل السيدات لمكان لمجلس التشريعي إذا أخذنا المجلس التشريعي معيار يعني. ونحن كان عنا مثلا، لكن العملية ما كانت صراحة ممكنة، كانت بمحل يعني غير فاتت باعتبارات منعت وصول النساء، ونعرف كتير قصص إن كان بدمشق ولا بباقي المحافظات العملية الانتخابية ما وصلت النساء اللي هن قديرات وجديرات إذا كانوا بمجلس الشعب إنه يدافعوا عن حقوق النساء بطريقة منيحة. فهي العملية اللي أوصلت لمجلس الشعب كانت عملية غير ممكنة للنساء، وبعدم وجود كوتا فالأمور كانت كتير سيئة يعني. هلأ اللي بدي حاول أقوله أنه اليوم ليش نحن مبارح كان عنا هذا اللقاء لحتى حكينا اليوم القطاع الاقتصادي مع القطاع الاجتماعي مع القطاع التشريعي اليوم، ليه ليه ليه كان في ضرورة لأنه يقعدوا يحكوا؟ لأنه المرأة السورية ما وصلت، يعني لأنه تجربة المرأة السورية بالمجلس التشريعي كانت بالنسبة لنا تجربة الانتخابات تجربة فاشلة. لازم نحن نعرف أنه نحن ما قدرنا نوصل لأنه في كتير اعتبارات، ولكن أحد هذه الاعتبارات يقع على عاتق المرأة السورية، بأن هي متى سيصل الصوت النسائي وصل سيدة بالانتخابات. يعني اليوم في عندك كمان المجالس المحلية، إذا يوما ما نحن انطرحت اليوم بسوريا بفترات كتير قليلة مرأة سورية قدرت توصل، مرأة سورية ما يعني ما صارت. فنحن اليوم عم نقول إنه لا، خلي السيدات السوريات يقعدوا مع بعض يحكوا مع بعض يشوفوا إنه وين مواطن الخلل. هل في خلل بالعملية ال التشبيك كمان اللي هي بين على مستوى المرأة السورية لحتى توصل لسيدة سورية لصنع قرار أو لحتى بمجلس تشريعي أو مجالس عليا أو مجالس محلية؟
1: في مشكلة تشبيك بالفعل؟ أكيد عندك جواب على هاي النقطة. في مشكلة
0: أنا نحن من خلال دراساتنا والأبحاث اللي عملناها في مشكلة صراحة، يعني مع الأسف في مشكلة. طيب. يعني أو في مشكلة، في مشكلة اجتماعية كمان. يعني لازم نكون، لازم الواحد نحن من العالم اللي ندرس واقعنا صح ومنقول في مواطن خلل وبنحاور عليها لحتى نصل لنتائج احسن.
1: يعني هلا بما انه يعني كثير من التعويل يعني يوضع على مجلس الشعب لانه سيكون مسؤولا عن التشريع، هل تعتقدين بانه عضوات مجلس الشعب يتواصلنا بشكل كافي مع السوريات من اجل، يعني بما انه ما كان في برامج انتخابيه قبل الوصول الى مجلس الشعب، لكن من اجل برامج بما يخص المرأة السورية، هل تعتقدين ذلك؟
0: صح، يعني كان دار هذا النقاش امبارح وكان في خوف حقيقي من اليوم لانه هذا مجلس تشريعي بده يسن. سمعت من الحضرات العضوات بحدود 900 او اكثر قانون بده ينعرض على مجلس الشعب. يعني كل هالقوانين هل هي حتفلت من من من من من دور، يعني من يكون في دعم للنساء بكل هاي القوانين؟ هل مثلا الكوتا حتكون مطروحة بالقوانين اللي هي تحتاج إلى كوتا؟ هل القوانين اللي بدها تكون صديقة لتمكين النساء؟ هذا كان حديث على الطاولة، والجماعة يعني قالوا بكل صراحة، قال نحن بحاجة دعم، نحن متمنين المرأة السورية تاخذ دورها وتكون مبادرة بأنه نحن نكون كلياتنا كتلة تبحث عن حقوق النساء القانونية وإحقاقها. يعني فكان الباب مفتوح. أنا تفائلت صراحة بالاجتماع مبارح على الرغم من تخوفنا جميعا واللي انطرحوا من الأستاذة وحضرتك أنه نحن اليوم عدد قليل وغير يعني ما كتل ممكن مثلا أنه صح ونفس الخوف عندهم يا وشاركونا فيه. ونحن بنتمنى أنه اليوم نحاول نمشي خطوة لقدام لنقول أنه لازم المرأة السورية على الأقل بهالفترة الباقية من المرحلة الانتقالية تثبت وجودها. فهو المجلس التشريعي هو أحد النقاط اللي كتير ضروري اليوم نكون عيننا عليه لحتى نقدر نحصل قوانين داعمة للنساء.
1: أستاذ رواد، ما هي أبرز المخاطر التي يمكن أن تنجم عن المرحلة الانتقالية بما يخص وضع المرأة فيها الآن؟ يعني إذا نحن نتحدث عن وضع ضعيف للمرأة في مراكز صنع القرار، فهل هناك مجالات معينة أو مخاطر معينة يمكن أن نتوقعها بعد ذلك؟
2: هلا الحقيقة أنا كان بدي هيك لمح لشيء.
1: تفضلي.
2: أيام الحرب طبعاً، وأنا عملت دراسة ميدانية عن وضع النساء السوريات في المخيمات، والحقيقة كانت النتائج كتير كتير ملفتة، بما أنه ملفتة بحيث أنه المرأة السورية كانت يعني أخذ عدة أدوار. يعني هي كانت ربت، يعني هي الخيمة اللي هي اللي عايشة فيها، هي اللي بتديرها، هي اللي بتأمنها، هي اللي بتأمن الأولاد، هي اللي بتعمل كل شيء. يعني نحن كان عندنا فرصة أنه نكتشف هذه المرأة السورية أيام الحرب اللي كتير كتير اعتمدنا عليها لحتى حتى بنت اقتصاد، يعني بنت اقتصاد، بنت علاقات اجتماعية، ربت أولاد بظروف قاسية جدا جدا. فنحن يعني كان فينا نحن نكتشف أنه قدرات المرأة ونستغل هذه القدرات ونوظفها في التنمية في هلا بهذه المرحلة الانتقالية اللي هي بأمس الحاجة لكل حدا لكل فرد.
1: معلش إذا بتسمحي لي أستاذة رواد، يعني ناقشك بهي الفكرة، كما قلنا أنه تنتزع المرأة أدوار معينة داخل المجتمع وفي الحياة اليومية، لكن نحن عندما نأتي إلى تواجدها في الطبقة التي تتخذ القرار أو التي تصنع القرار، حتى خلال فترة الثورة السورية كان له حيثياته. أهم هذه الحيثيات أنه في معظم المؤسسات التي كانت تعمل في ذلك الوقت كانت ممولة من مانحين يشترطون وجود المرأة، وما إن أصبح قرار وجود المرأة سوريا حتى وجدنا أنه المرأة في هذه المفاصل يتراجع وجودها مرة أخرى. ذلك نركز على ثقافة المجتمع ودوره.
2: أي ما في شك طبعا، يعني نحن الدعم الحقيقة الدعم للمنظمات اللي كان دعم خارجي، يعني دعم دولي. الدعم المحلي كتير كتير كان صعب، لأنه العمل أصلا يعني بهاي الظروف ما في أصعب منه للمرأة، وبتعرف أنت كان كل العمل السري وما كان في مجال للعمل العلني، لأنه كان في محاربة لكل من يعمل يعني. لكن الحقيقة نقدر نحن يعني نقدر انه رغم الصعوبات اللي عم تواجه المراه، بس بدها شويه انظمه يعني انظمه وقوانين تدعم وجودها، تدعم عملها، تدعم يعني امكانياتها، او يعني في مجموعه قضايا لازم ننتبه لها حتى نقدر يعني تكون المرأة مساهمة فعالة في المجتمع. يعني
1: طب مخاطر عدم وجودها أستاذة رواد، حتى يعني لا نذهب بعيدا عن السؤال الأساسي،
2: كيف
1: مخاطر عدم وجود المرأة الآن في مراكز صنع القرار خلال الفترة الانتقالية؟
2: الحقيقة في يعني في خطر كبير جدا، هو يعني الجندرة، يعني انك انت اذا غياب المرأة عن مجالات صنع القرار، غياب المرأة عن الأماكن المهمة، حيعطي فرصة لتحويل المجتمع لمجتمع ذكوري أكثر ما أنه ذكوري حاليا يعني. وبالتالي رح لا القوانين ولا التشريعات رح تكون لصالح المرأة. احنا بنعرف المجتمع الذكوري دائما إذا ما في امرأة توقف معه وتصوب قراراته او تصوب القوانين اللي ممكن تتخذ، اكيد حيتحول المجتمع لمجتمع ذكوري اكثر ما هو الان مجتمع ذكوري. فلذلك وجود
1: تفضلي اكملي الفكره.
2: وجود المراه الى جانب اصحاب القرار، وجودها في كل صناعه القرار، في كل اماكن صناعه القرار، ضروري جدا جدا حتى نحافظ على جندرة كل شيء. يعني ما نستغني، ما يكون المرأة ما لها هامش يعني. فنحن إذا ما في غير رجل عم يصنع قرارات، ونحن تاريخيا إذا استعرضنا هذا الأمر نلاحظ حتى بأوروبا حتى بأمريكا أينما كنا، يعني حيكون القرار للرجل، وبالتالي الرجل بهمه أن تكون القوانين لصالحه. لذلك وجود المرأة إلى جانب صانعي القرار من الرجال ضروري جدا جدا حتى نتفادى الوقوع في هذه الحالة.
1: يعني أستاذة دانا، أود أن أختم معك بنقطة، وهي من وحي منظمات الورشة بأنه معظمهم سيدات أعمال قاموا بهذا النقاش وقاموا بالدعوة إليه. يعني نحن نعرف أنه في الجانب الاقتصادي خاصة، حتى لو لم يكن المجتمع أو الوسط العام صديقا بشكل كبير للمرأة، لكن إذا كان لها دور اقتصادي وقادرة على المساهمة في هذا الجانب، فربما قد تستطيع أن تمتلك نفوذاً أكبر في هذا السياق. هل تعتقدين أنه هذا اليوم موجود في سوريا؟ يعني سيدات الأعمال هل لهن نفوذ في القرار الاقتصادي، في التشريعات الاقتصادية، فيما يوافق أعمالهن في هذه البلد؟ لأنه بشكل أو بآخر هن موجودات في سياق التنمية الاقتصادية وفي سياق لنقل أولويات الحكومة اليوم.
0: ما بقدر أحكي عنهم صراحة، وهن سيدات كتير كفؤات ومحاربات يعني على حقوق النساء صراحة، يعني على حسب معرفتي فيهم. ولكن دائما نطلب المزيد يعني. ونحن وصراحة أي مكتسب اليوم للمرأة السورية هو ما نو مكتسب قطاعي، يعني مو من يعمل بالاقتصاد يجب أن يحصل يعني اقتصادي، والمجتمع يحصل مجتمع يعني هي هي هي بيئة ممكنة للنساء. ووقت ننطلق من بيئة بدنا نحكي بالممارسات والتعليم والقوانين والأشخاص رؤيتها وشلون. ونحن لازم نقول إنه في موروث اجتماعي اليوم عنا ما عم يقدر يتخطى فكرة إنه المرأة وقت اللي بتكون بمكان صناعة القرار رح تتوازن الأمور بشكل أكبر. دائما بينظروا لها لأنه هي مثلا ما تحصيل حاصل وصولها أو مثل إنه زدنا يعني وجودها لازم يكون فهي موجودة. لا، هي بتخلق توازن، يعني إن كان بحكمتها وإن كان برؤيتها للأمور. يعني سبحان الله رب العالمين خلق مرأة ورجل، يعني فحتما تكامل هي الأدوار بما يخدم سوريا الجديدة هو شيء يعني يجب أن يكون فطري، يعني ما هو عملية تزاحم على سلطة، ولا هي عملية تنظيم أدوار لبناء سوريا الجديدة. هيك لازم نشوفه، يعني ما بنقدر نشوف شخص الرجل هو يستأثر بصناعة القرار ويكون في القرار كل الحكمة مثلا. لا، يعني حتما بده يكون منقوص، لأنه رب العالمين خلق البشر يعني أشكال لحتى نصل للحكمة والأفضل.
1: شكرا جزيلا لك. تفضلي.
0: يعني بس هو انه بعيدا عن الفترة هذا، يعني اليوم نحن بحاجه لتعليم ممكن للنساء، بحاجه لقوانين ممكنه للنساء. المرحله الانتقاليه فتره حرجه، يجب ان ننظر لوصول النساء لصناعه القرار كمؤشر. بنهايه المرحله الانتقاليه يجب ان نحصل مكان حقيقي. انا اليوم بشوف انه الباب مفتوح، ما في شيء بيمنع، ولكن في دور على النساء يجب أن يلعبنه، ويجب على الحكومة أن تدعم هذا الأمر.
1: أشكرك شكرا جزيلا أستاذة دانا عبدين، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة وإحدى منظمات الورشة، ضيفتي من دمشق. الشكر الموصول أيضا للأستاذة رواد إبراهيم الكاتبة والناشطة في قضايا المرأة، ضيفتي من دمشق. نبحث في محورنا الأخير مشاهدينا أسباب أزمة البنزين في دمشق وريفها، ابقوا معنا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تجددت أزمة البنزين في دمشق خلال اليومين الماضيين بعد فترة وجيزة من حلها، مع مطالبات لوزارة الطاقة بحلول دائمة مع حديثها عن توفر المادة بشكل كاف. هذا وشكل وزير الطاقة محمد البشير لجنة كشف وتقصي للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها رغم توفرها في المستودعات.
1: بعد أيام على عودة أزمة توفر البنزين في محطات الوقود في مدينة دمشق وريفها، أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً يقضي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب انقطاع مادة البنزين في مدينة دمشق وريفها. ووفقاً للمعلومات، تتولى اللجنة المشكلة مهمة الكشف والتقصي والتدقيق لدى شركة المحروقات عن أسباب نقص مادة البنزين في المدينة وريفها يوم الثلاثاء 11 من آب، وهو يوم كان فيه ذروة نقص مادة البنزين في محطات الوقود رغم توفر المادة في المستودعات وفقاً لوزارة الطاقة. ويحق للجنة المؤلفة من رئيس اللجنة وأربعة أعضاء الكشف والاطلاع على الوثائق التي تسهل عملها لدى الجهة، كما تستعين بمن تراه مناسباً لأداء عملها. وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير خلال مدة تصل إلى 48 ساعة من تاريخ تشكيل هذه اللجنة. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: هذا وقال مصدر خاص في وزارة الطاقة لتلفزيون سوريا إن التحقيق في نقص البنزين بدمشق وريفها سيشمل كامل مسار المشتقات النفطية من وصول الشحنات وتفريغها في الموانئ مرورا بالنقل وصولا إلى توزيعها على محطات الوقود. وكشف المصدر عن تفريغ نحو 73 ألف طن متري من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن الكميات المتوافرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين. إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ سالم وهاب مدير محطة وقود وعضو غرفة تجارة ريف دمشق، ضيفي من دمشق. معنا أيضا الدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة، ضيفي من دمشق. ورحب بكما دكتور زياد. أبدأ معك، ويعني هناك نقطة مهمة طرحها المصدر الذي أعطى تصريحا لتلفزيون سوريا تشير إلى أن المشكلة تكمن فعلا، يعني هو حددها بشكل واضح، بسلسلة التوريد. يعني من الواضح أنه أزمة تموز والأزمة الحالية هي بشكل أو بآخر بسلسلة التوريد، ولهذا قامت وزارة الطاقة بفتح التحقيق. كيف يمكن تفسير هذا؟ أين تحدث الاختناقات في هذه السلسلة بتقديرك؟
2: تماما، بداية تحية الأخت نور لك ولكل الكادر العامل من خلالك بدمشق أو بمكان متواجدك، وللضيف الكريم الأخ سالم. هلأ النقطة الرئيسية، خليني بلش بمقدمة بسيطة لو بيّن أنه هو تقديم كلي. نحن كلياتنا بخندق واحد، ونحن كلياتنا بسوريا في سباق مع الزمان. هلأ ذكرتي بالتقرير أو بمقدمتك أو بسؤالك الأخير هلأ تحديدا، نحن عم نعيش اختلالات بنيوية، بمعنى آخر عندي أزمة، وباللي يترى وافق مع خلينا نقول اختناقات مرحلية أو ظرفية أو آنية. هلا هي أزمة واختناقات. هلا الأزمة هيكلية بنيوية، والاختناقات هي مرحلية تتعلق بسلاسل الإمداد. السؤال حضرتك هلا النقطة الرئيسية إنه إذا أخذت العوامل الظرفية أو الآنية أو المرحلية، هي عبارة عن اختناقات من أول سلسلة لآخرة، مثل ما ذكروا بالتقرير أو التحقيق الذي يصبو إلى معرفة أين القطبة أو الحلقة التي صار فيها إشكال، لأنه الامداد متوفر على بالبحر. هلا توريده باتجاه المحطات وبالتالي نحو المستهلك النهائي في عم بيعصل في بعض الاماكن. هلا السلسله هون بيجي العوامل البنيويه، هي كلها متاكله. يعني اذا اخذتي خزانات راح يكون تحديدا واضح وصريح، بانيا صار له 40 50 سنه، منها متهالك صار له 15 سنه، عم بيحكي على عامل صدى. اذا اخذتي الانابيب من بانياس للمصفاي، من المصفاي لاماكن التوزيع مراكز المدن، خاصه بعدرا اذا بتشوفي هالخزانات، كمان عندي مشاكل مشاكل فنية. هلا الحل طبعا بنجي له بالأسئلة الأخرى بس، ولكن أيضا في مشاكل إضافية إجت بشباط وما بعد ما تلا شباط حرب إيران مع أمريكا وبين قوسين إسرائيل، الإمداد والشحن والتأمين وإعادة التأمين والنقل، لأنه مو بس نحن بنشتري مشتقات طاقة، كل دول العالم ده مشتقات طاقة، فترحيل النفط أو مشتقاته من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك إلى المتوسط اللي بيعنينا نحن إن كان عن طريق البحر الأحمر أو بالمتوسط عم بيعاني نوعا ما. هلا الإمداد موجود ومشان في هيك في اختناقات مرحلية بس، ولكن في عندي أزمة بنيوية. وليش عم بقول في سباق مع الزمن؟ لأنه إحنا استعدنا الحقول كلياتنا كسوريين، انبسطنا إنه قلنا خلال أشهر قليلة أو حتى انعطت وعود إنه من هون لآخر السنة سيكفي النفط الداخلي، إن كان استعدناه من مناطق دير الزور أو من ذو أسبوعين من قصد، إنه سيكفي هو يزيد للتصدير. طلع إنه في مشاكل فنية، فنحن بدنا نمرر هالمرحلة وخلينا نكون رحيمين تجاه أنفسنا وتجاه حكومتنا، بس لنمرر هالمرحلة عبارة عن 3-4 أشهر، لأنه لا ننسى إنه كمان السنة الماضية لحد الآن زاد الأسطول البري عدد السيارات بسوريا أكثر من 5 أضعاف بدمشق لحالها، عم نحكي على 450-500 ألف سيارة. المسافات الكيلومترية اللي عم نقطعها خاصة بالصيف، وشفنا الأزمة قلتوا الثلاثة سدة الأربعة، اليوم الخميس بلشت تنحسر، وما بدي أعطي كلام مو دقيق بس أنا بتوقع بكرة الصبح بتنتهي الأزمة، لأنه بده يعبي ليروح على الاصطياف أو أماكن خارج دمشق عبى أو عم بيعبي. هلا عندي هالضغط المرحلي لأنه بالصيف النهار طويل ونقطع مسافات كثيرة وعدد السيارات كثير. بنيويا ما عملت أنا محطات تغذية أو محطات توزيع على مختلف الأماكن، عالميا كل 1000 سيارة بدون محطة،
0: يعني هو
2: كل 200 ألف سيارة عندنا محطة يعني دمشق.
0: صحيح نقص المحطات بدمشق واضح جدا، ويعني كما تفضل دكتور معناته الموضوع هو يعني ضعف إمكانيات أكثر من كونه سوء إدارة بشكل كامل، يعني سوء إدارة الوزارة لهذا الملف.
2: هلا بنجي على الحلول إذا بدك، بس تسأليني بس ما بدي استحوذ على الكلام.
0: بنجي للحلول في يعني في نهاية المقابلة. أستاذ سالم مرحبا بك من جديد، ما دور أصحاب المحطات في أزمات الوقود؟ ما الذي طلب منكم؟ ويعني هل كان بإمكانكم أن تتداركوا بشكل أو بآخر هذه الأزمة أو جزءا منها على الأقل، أو يعني تخفيف وطئها لنقل؟
3: هلأ قبل كل شيء، هلأ بالنسبة لصاحب المحطة هو جزء مثل ما تفضل الأستاذ الكريم هلأ وحكى بأنه هو جزء من هالسلسلة اللي هي بتمتد من بداية من المصافي نصل لصاحب المحطة اللي هو بده يوزع المادة للمواطنين. تمام. هلأ بالنسبة لصاحب المحطة اليوم بسوريا كلياته ما عنده غير بس مصدر واحد هو حصراً الشركة السورية للبترول الـ SBC. ما في غير هذا المصدر يأمن له مادة. فهو هالمادة لما بتتوفر هو حيوفرها. اليوم صاحب المحطة هو عنده عمل تجاري، عمل تراكمي، كل ما بيبيع مادة كل ما بيزيد ربحه أكثر. فهو ما بيهمه أبداً تنقص المادة، وهو جاهز دائماً، المحطات كلها جاهزة بريف دمشق وبدمشق جاهزة كلها قد ما بتجيبي له للزلمة. اليوم الطلب قوامه 24 ألف متر، إذا بتجيبي له طلب واثنين وثلاثة جاهز يضلوا عم بيوزعون. يعني أنا عندي بمحطتي، أنا محطتي بحرستا بريف دمشق جانب المواصلات، أنا صلي تقريباً هلأ شي 5 أيام ما نزل عندي مادة بنزين، صلي شي 8 أيام ما نزل عندي مازوت. تمام. وهذا كله موجود بالإس بي سي، مسجل الطلب وموجود ومدفوع حقه سلف. فتقصير المادة هلأ نحن جاهزين دائماً كصاحب محطة، هو جاهز ليوزع، هو أساساً ربحه كل ما بيبيع كميات كبيرة كل ما بيربح، يعني هو كل ما بيوزع للمواطنين كل ما بيربح.
0: طرح عليكم يعني كما فهمنا أنه طرحت الوزارة بشكل أو بآخر أنه المحطة يجب أن يكون لديها احتياطي، هل هذا يشكل حلاً وهل هو عملي أيضاً بالنسبة لمحطات الوقود؟
3: أبداً أبداً ما بيشكل حل، وهو للأمانة هذا قرار قديم جداً وهو غير صائب. ليش غير صائب؟ أنا حقلك شغلة، اليوم أنا محطتي أنا في عندي حسب الاحتياطي اللي هي ألزمتنا فيه وزارة الطاقة، أنا حسب التخزين تبعي حسب الترخيص اللي أنا معي بدي أنا تقريباً ما يقارب 14 ألف لتر بنزين. تمام؟ وبدي 27 ألف لتر مازوت. طيب هلأ إذا أنا الطلب 24 ألف لتر عم بيعه من الصبح للمساء، شو بيشكل 14 ألف ليحل الأزمة؟ ما بيشكل شيء. بعدين هلأ الأزمة تقريبا للأمانة صار لها هي ما بين ارتفاع ويعني ما بين ارتفاع وهبوط صار لها تقريبا ما يقارب 45 يوم إذا مو أكثر. فنحن بالنسبة لنا دائما صاحب المحطة هو جاهز يبيع له مادة، أمني له مادة بده يوزعها، لأنه هو ربحه لما بيبيع المادة، أما لما أنت ما عندك مادة هو سكر ما بيحسن يعمل شيء. وبالنسبة لقصة الاحتياط الاستراتيجي مثل ما بقول لك، يعني كل أصحابين المحطات نحن اليوم في خزانات بالنسبة للريف، لريف دمشق بالملايين اللترات التخزين تبعها، وكلها معروفة وبيعرفوها شركة محروقات. هي عدم مؤاخذة، هي لازم يكون فيها الاحتياط الاستراتيجي. ليش؟ الدولة اليوم صار في عندها مشكلة مثل ما تفضل الأستاذ بالتوريدات، بالنقل، لأي سبب إن كان، هاي الخزانات بتكون قريبة من محافظة دمشق وريف دمشق لتعالج هذا التقصير يلي صار لأي سبب ما بنعرف شو هو. فأنت دائما الاحتياط الاستراتيجي هو أساسا لازم يكون تحت إيد الدولة وليس أي جهة تانية،
0: خاصة أنه الدولة هي التي تدير الملف بشكل كامل، يعني تدير الملف والتوريد بكامل مراحله بشكل كامل. هو أستاذ سالم، يعني أنا فقط أود يعني التعقيب على ما تفضلت به بأنه وزارة الطاقة تتعامل مع ما حدث كأزمتين، كل واحدة لها سبب مختلف عن الآخر، أما هي بالنسبة للمستهلك كما تفضلت يعني هي صعود وهبوط خلال فترة زمنية طويلة. دكتور زياد، هل هناك حلول أو يعني لنقل هناك خطوات يمكن أن تقوم الوزارة من خلالها باستباق أي أزمة مقبلة؟ لأنه خلص البنية التحتية تحتاج إلى وقت لإصلاحها، يجب أن يكون لدينا منافذ أخرى يعني أو حلول أخرى تقدم للناس.
2: هلا تماما، هلا ما بفضل احكي عن كلمة خطوات أو إجراءات أو قرارات، بفضل احكي عن مسارات جوهرية بنيوية لتعالج المشكلة من أصلها لنهايتها عن المستقبل. يعني شفناها مثلا بمحصول القمح، السنة الماضية كان في عندي جفاف، ما كنا كل نهار ندفع مليون دولار كدولة، عم بحكي مليون دولار لنستورد القمح، استوردنا بحدود 2 مليون طن قمح، هاي السنة المحصول 2.5 مليون، مو بس لأنه إجا أمطار، بس لأنه كمان الدولة أخذت قرارات جوهرية صائبة بالتسعير وباستلام المحاصيل. هلا بالطاقة في عندي عدة مسارات وتحديدا بالنفط لازم يشتغل عليها. هلا في من اشتغلت عليه بشكل ايجابي مثل الفيول، مو بس انه امنت الفيول للصناعيين، حطيته بسعر منخفض تقريبا بحدود 10% تم تخفيض سعر الفيول الاسبوع الماضي لانه اجاني فيول من دوله العراق الشقيقه. هلا المسارات اللي عم احكي عنها منها مسارات حتى لو بنيه تحتيه لازم اعملها وما بتطلب وقت كثير، البنيه التحتيه مو ضروري اعمل مصفايه، ومعك حق سيدتي اخت نور، مصفايه بدها 3-4 سنوات بعدنا حد، وعم احكي عن مليار دولار لبناء مصفات حديثة عوضا عن مصفاتين متآكلتين ومتهالكتين منذ 20 عام. يعني إذا قلت لك تاريخ حمص وبانياس المصفايتين 1752 59 81 صار لهم 20 سنة أو 25 سنة متهالكتين. هلا مو كل الوحدات للتقطير الموجودة بالمصفات تشتغل بكفاءة، في وحدتين عم يشتغلوا بانياس ما عم تكرر أكثر من 40-50 ألف برميل، هذا أقصى حد هي بتكرر كانت 125 ألف برميل. هلا هذا المسار الطويل البنية التحتية إعادة هيكلة المصافي أو قطاع التكرير بده 4-5 سنوات، بس بالمقابل وهون خلينا نفعل إجراءات ابتكارية حديثة نوعا ما، أجهزة بسيطة بكل محطات الوقود بسوريا، بحط أجهزة إلكترونية بعرف أنا ليش المخزون الآني الفعلي، عم حكي كدولة كوزارة أو كإس بي سي إذا بنحكي على شركة سوريا النفط، معني شيء أنا بدي أتحالف مع صاحب المحطة، ما بدي أعتبر أي حدا ضد حدا. مرة أخرى عم برجع ركز على المقدمة، كلياتها بخندق واحد ومفروض نربح المعركة بأي ثمن. ما بدي أحكي بالسياسة بس عم أحكي بالاقتصاد. أنا إذا أعطيتيني طلبت مني 20% احتياطي بمحطتي، خلي أقول أنا محطة صغيرة 100 ألف برميل، وأخ سالم بأكد لي الحكي، ما عم بحكي محطات كبيرة بتعبي 200-300 ألف برميل 1000 لتر بنزين بالنهار، بس خلي أقول 100 ألف برميل، 20% معناتها 20 ألف لتر. هلا هذا الاحتياط الاستراتيجي هذا جزء من أرباحي أو من تير أوفر أو كمية المصاري بدي أشتغل فيها بالنهار، ما بقدر جمدها. فما معني شيء اذا الحكومه راعتني شوي وقالت لي لا تدفع حقهم غير وقت اللي بتبيعون. بمعنى اخر نتكاتف ونتآزر حكومه وشركه سوريا النفط ووزاره الطاقه مع اصحاب المحطات مشان ما يخسروا، انه ما بيقدر يجمد كتله ماليه لو 20% تحت الارض. هلا هي كانت 10% بالمناسبه سابقا والى مبرر كدوله، ما بتدري اي دوله بالعالم مين ما كانت تتركي المحطات فاضيه، عندك مستشفيات، عندك اطفاء، عندك مخابز، الى ما هنالك من قطاعات أخرى. هلا الحلول المتكامله ليش عملك سباق مع الزمن؟ اذا اشتغل خط كركوك بانياس هذا كمان بده 3-4 سنوات، اهلت المصافي، الحقول السوريه اللي استعدناها كركوك السويديه ورميلان بالشمال الشرقي لسوريا يعني من مناطق قصاد، هي تكفي سوريا وبزياده، بس ولكن تحتاج من 3 أشهر لـ6 أشهر على الاقل نتجاوز النقطه الحرجه اللي هي انه عم نستهلك اليوم 130,000 برميل 140,000 برميل، طاقتنا المحليه بالتكرير ما عم تطلع 60-70,000، استعدنا او استعضنا عن استيراد الطاقه كان نفط خام او مشتقاته من روسيا، عم ندور على حلفاء بالمنطقه، هلا الانتاج المحلي يكفي، بس ولكن لبدايه العام القادم لحتى اتجاوز الانتاج المحلي الاستهلاك المحلي بشرط انه ضبط طيب. التكرير، هلا مو بس تكرير، بما في سلسله الامداد الى دمشق، الخزانات كلها بدي اعاده تاهيل، يعني عم بيجينا كان نفط عراقي ولحد الان لسه صهريج من العراق من كركوك لبانياس، اذا قلت لك الخزانات ببانياس طاقتها الاستيعابيه ضعيفه وحتى رديئه، يعني خزانات كلها مصديه، فما بقدر صدر 50,000 برميل يوميا،
0: العراق
2: شقيق وانا عم باخذ عوائد عبور.
0: يعني هو كما تفضلت يعني ما نحتاجه الى ان نحل المشكله بشكل جذري سواء عن طريق الاستيراد والانتاج المحلي والبنيه التحتيه انه يكون هناك تعاون. استاذ سالم يعني بدي رايك بالتعاون انه الموضوع ايضا يعني يهمكم ويعنيكم بشكل او باخر، وكنت ايضا اود ان اسال عن عدد المحطات اصلا، لماذا هو قليل بهذا الشكل؟
3: هلا هو قبل كل شيء موضوع الاستثمار بالمحطه كان قبل التحرير اغلب الناس كان مشروع استثماري غير مجدي، كانت كثير العموله لصاحب المحطه قليله جدا جدا، فلذلك هذا المشروع ما له متوفر ان كان بدمشق او بريف دمشق حسب ما هي لازمها. هلا للامانه بعد التحرير رفعوا العموله بشكل يعني يعتبر جيد، ولكن اسوه بالدول المجاوره لا، يعني انت عندك في شغله عندك بلبنان تقدر تقريبا عموله صاحب المحطه ما بين 7-8%، نحن هون عندنا اقل، فهذا المشروع اساسا هو كان غير مجدي وغير تجاري يعني ناجح. للامانه ما بعد التحرير عدلوا العموله ولكن ليست كافيه للامانه، مفروض تكون اكبر من هيك، فلذلك بتشوفي انت انه عدد المحطات قليل ما بين دمشق وريف دمشق، هذا هو السبب الرئيسي لهي القصه.
0: من وجهه نظركم ايضا يعني في سياق الحلول كيف يمكن انه لا تتكرر هذه الازمه مره اخرى؟ يعني في تعاونكم حتى مع وزاره الطاقه ما الذي تراه اولويه اليوم بالنسبه للمحطات؟
3: هلا نحن للامانه عم نعاني من قصه عدم تشاركيه مع وزاره الطاقه بشكل جدا جدا كبير، يعني نحن كان في اشتراطات نشرت بالنسبه للي بده يعمل تراخيص جديده، هي الاشتراطات انعمل فيها دراسه وانأخذ فيها قرار بدون ما يسالوا ولا صاحب محطه ولا ممثل عن محطه هل يا ترى ممكن هالاشتراطات تتحقق على ارض الواقع ولا هي غير ممكن انه تتحقق. فللامانه هذا كثير هي القصه، ولما طلع الاشتراطات يعني 80% صعب انه يتحقق، يعني كثير في عبء حتى على المستثمر اللي بده يجي جديد في عبء. بالنسبه لصاحب المحطه اللي هو موجود عم يشتغل، طبعا اصحابين المحطات اعترضوا على هذا الاشتراطات وطلبوا بانه يستثنى منها المحطات القديمه واللي موجوده على ارض الواقع تستثنى من هي الاشتراطات الجديده لانها غير قابله انها تتنفذ وبتاثر جدا على اداء المحطات وبتعمل لك شلل بالحركه تبع البلد ولتوزيع المواد. وعندنا يعني قصه ثانيه بما يخص الاحتياطي الاستراتيجي، نحن كدوله مجاوره عندنا مثلا لبنان بحروب من سنه 75، طيب ما عنده احتياطي استراتيجي، وانا مسؤول عن هذا الكلام وهذا كلام مؤكد. طيب ليش ما عنده احتياطي استراتيجي؟ لانه هو ما عنده شركه واحده، هو عنده 27 شركه نفط بتزود البلد بالمشتقات النفطيه، فلذلك ما عنده ماله مضطر ليكون عنده احتياطي استراتيجي. انت
0: يعني
3: بس وفرتي
0: الماده، هذه نقطه مهمه جدا،
3: ما في داعي لاحتياطي
0: يعني
3: استراتيجي،
0: يعني تاخذ النقاش كله الى مكان اخر، لانه كما قلنا يعني مبدئيا في سوريا الدوله هي المسؤوله عن العمليه كلها. يعني اتمنى انه ما تفضلت به يلقى أيضا أذنا صاغية ويصب في مصلحة المواطن. أشكرك شكرا جزيلا سالم وهاب مدير محطة وقود وعضو غرفة تجارة ريف دمشق ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة ضيفي من دمشق أيضا. مشاهدينا شكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة التاسعة، ونبدأ بالعناوين. الأمن الداخلي يلاحق المعتدين على الكادر الطبي بمشفى ميديكالز في عزاز شمالي حلب، ووزارة الصحة تدين الاعتداء وتدعو لمعالجة الأخطاء الطبية قانونيا. اتفاق سوري عراقي لتشكيل لجان مشتركة لبحث ملف معتقلي داعش في العراق، ووزير العدل يقول إن نتائجها ستحدد الخطوات المقبلة. السورية للمشتقات النفطية ترسل 275 صهريج بنزين لتوريد المحافظات، وتعلن عن 3 منافذ تعبئة جديدة في طرطوس لضمان العملية على مدار الساعة. وزارة الطوارئ تحذر من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، وتدعو للالتزام بتعليمات السلامة.

0: وفي التفاصيل، باشرت النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي الإجراءات القانونية بحق مجموعة أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز بمدينة عزاز شمالي حلب، وألحقوا أضرارا بعدد من المعدات والأثاث داخل المشفى بحسب عدلية حلب. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات جارية لملاحقة المتورطين في الحادثة، مشددة على أنها لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الاعتداء والتخريب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. دانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز في عزاز بريف حلب الشمالي وأسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداء على الكوادر الطبية خلال أداء عملهم. وقالت الوزارة إن الاعتداء جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية، كما لفتت إلى أن أي شكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي يجب أن تعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، مع التزام الوزارة بمحاسبة أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول. وينضم إلي عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا في حلب، مرحبا بك عمار. بداية، ما هي القضية في مشفى ميديكالز بعزاز؟
1: نعم حسام، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. بالأمس يعني شهد مشفى ميديكال أو مشفى دواء في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي اعتداء على الكادر الطبي وأيضا اعتداء على المعدات الطبية بسبب يعني بحسب الأهالي أو بحسب المعلومات بأن ذوي أحد المرضى الذين توفوا داخل المشفى أثناء أو بعد عملية أجريت له توفي، لذلك ثاروا وحاولوا أن يعتدوا على الكادر الطبي وعلى وأيضا كان هناك أذى في المرفقات في المعدات الطبية. خلال مساء أمس يعني بحسب المصادر الطبية داخل المشفى كانت هناك عملية تجرى في كلية هذا المريض المصاب بالسرطان. بعد خروجه من العملية يعني تم إنعاشه مرتين، المرة الأولى بعد عصر أمس.

0: سوف يتم ملاحقة جميع هؤلاء المعتدين. أيضا لوزارة الصحة كان هناك أيضا بيان، ومديرية صحة حلب نقلت التعازي إلى ذوي المتوفى، وأيضا أدانت الحادثة وبأن هذه الحادثة وبأنه إذا كان هناك خطأ طبي لا يتم معالجته بهذه الطريقة، يتم معالجته عبر القضاء وعبر الشكوى القانونية. نعم حسام.
1: نعم، بالنسبة للأشخاص الذين اعتدوا على المشفى، هل تم إلقاء القبض عليهم؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة أيضا عمار؟
0: نعم، مشفى ميديكالز خلال أمس يعني كان له بيان بأنه سوف يتم إيقاف المشفى مؤقتا خلال يومي الخميس والجمعة اليوم حتى يتم تقييم الأضرار في المشفى. البيانات التي صدرت سواء عن العدلية أو سواء عن وزارة الصحة ومديرية صحة حلب تحدثت عن الاعتداء ونقلت التعازي لأهالي المتوفى، ولم تصدر بيانات بعد أو معلومات رسمية عن إلقاء القبض على المعتدين على المشفى. خلال اليوم يعني كان هناك معلومات أو تتحدث أو هناك تحديث للمعلومات حول الحادثة. المشفى يقيم الأضرار، وأيضا وزارة الصحة ومديرية الصحة تتابع هذا العمل، وأيضا شددت بأن هذه الأخطاء الطبية يعني من المطلوب أن تكون علاجها أو يكون علاجها عبر القضاء وعبر الطرق القانونية، ليس بترويع الأطباء أو الاعتداء عليهم أثناء أداء عملهم. حسام،
1: نعم، شكرا إليك عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا في حلب. ألقى فرع مكافحة الإتجار بالبشر في محافظة حمص القبض على متزعمي شبكة متورطة بجرائم الإتجار بالبشر والاحتيال وعدد من معاونيه. وأفاد الفرع بتلقيه بلاغا من سيدة تعرضت للتهديد والابتزاز لإجبارها على المشاركة في عملية احتيال عابرة للحدود لتكشف تحقيقات عن شبكة متورطة في الإتجار بالبشر، في حين أظهرت إفادات الضحايا أن أفراد الشبكة استدرجوا أشخاصا عبر تطبيقات التواصل وسجلوا مقاطع فيديو لهم، كما استخدموا هويات مزورة لإقناع أشخاص خارج سوريا بالزواج والحصول على أموال منهم تحت مسمى المهر. وأكدت الإفادات أن الشبكة مارست التهديد بالقتل وإيذاء أسر الضحايا وابتزازهم بالصور ومقاطع الفيديو لإجبارهم على مواصلة الأنشطة التي كلفوا بها. أعلنت قوى الأمن الداخلي عدم ثبوت ارتباط 6 أشخاص بتنظيم داعش بعد توقيفهم خلال العملية الأمنية التي استهدفت خلية للتنظيم في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، مقدمة اعتذارها لهم ولعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي رافقت التحقيقات. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات أظهرت ارتباط مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني بالتنظيم وتوليه سابقا مناصب قيادية فيه، ما دفع إلى توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وبعد استكمال التحقيقات تبين عدم تورط 6 أشخاص من أصل 9 موقوفين بأي نشاط لصالح التنظيم، واقتصرت صلتهم بالمدعو الشيخ على روابط عائلية. استجابت الهيئة الوطنية للمفقودين لبلاغين عن وجود رفات بشرية في حي رصافة بمدينة دير الزور وبادية الكشمي بريف المحافظة الشرقي. وأوضحت الهيئة أن فرقها وبالتنسيق مع الجهات المختصة وثقت الرفات وجمعتها وانتشلتها وفق المعايير المهنية المعتمدة مع الحفاظ على الأدلة وصون كرامة الضحايا، وأكدت استمرار العمل لكشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم، داعية الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه في احتوائها على مقابر جماعية أو العبث بها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. توفي رجلان من جراء حادث سير وقع على طريق بانياس طرطوس قرب جسر دير الشبل، وذلك بعد انفلات إحدى عجلات مركبة متخصصة لنقل المحروقات واصطدامها بدراجة نارية كانا يركبانها. وأفاد الدفاع المدني بأن فرقه في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس هرعت إلى موقع الحادث حيث عملت على تفقد المكان.

0: نعم، ونقل جثماني الضحيتين إلى المشفى الوطني في مدينة بانياس، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الموقع. قال وزير العدل مظهر الويس أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تشكيل فرق تقنية وفنية لبحث ملف معتقلي تنظيم داعش في العراق والوصول إلى حلول تتوافق مع مبادئ العدالة وسيادة القانون والقانون الدولي الإنساني. وبحسب وزارة العدل ستتبادل الفرق المعلومات وتنسيق الملفات المرتبطة بالقضية، مع الإشارة إلى وجود تطابق كبير في وجهات النظر بين الجانبين، وأن نتائج اللجان ستحدد الخطوات المقبلة بشأن ملف المعتقلين. من جانبه قال رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقي، قال إنه تم إجراء التحقيقات القضائية للموقوفين السوريين الذين تسلموا العراق، ووفرت جميع الضمانات القضائية لهم وفق القانون. هذا وبحث الرئيس أحمد الشرع مع رئيس لجنة القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان والوفد المرافق له تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني. وناقش الجانبان بحسب رئاسة الجمهورية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. تنضم إلي ديالا البحر مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك ديالا، ما هي ملخص الزيارة، زيارة الوفد العراقي إلى دمشق، وماذا عن اللجان المشتركة القضائية بين البلدين؟
1: نعم، مرحبا حسام. حقيقة يعني زيارة الوفد القضائي العراقي إلى سوريا كانت قد حملت مجموعة من الملفات القضائية والأمنية أيضا المشتركة ما بين بغداد ودمشق. هذه الزيارة طبعا للوفد القضائي كانت برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، الذي كان في استقباله وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وكذلك مستشار وزارة الخارجية للشؤون العربية. وكان يعني خلال هذه الزيارة مجموعة من اللقاءات والاجتماعات التي بدأت باجتماع ما بين رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي ووزير العدل، بوجود أيضا وبحضور وفد من مجلس القضاء الأعلى السوري. كذلك فيما بعد كان هناك لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام يعني المشترك ما بين سوريا والعراق. أبرز الملفات التي كانت على جدول أعمال هذه الزيارة والتي يعني طرحت بشكل مطول هو ملف معتقلي تنظيم داعش في السجون العراقية والموقوفين بشكل عام الذين تم نقلهم من السجون من سجون قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا إلى العراق. كان هذا يعني أهم الملفات التي تم التباحث بها، هو أحد الملفات المعقدة حقيقة والتي يوجد يعني فيها بعض النقاط الخلافية، وكذلك أيضا توافق من جانب آخر ما بين سوريا والعراق. طبعا يعني هذا الملف يحتاج إلى وفقا لي يعني ما يراه مراقبون لتنسيق قضائي، ولا يكتفي بالتنسيق السياسي فقط، إنما يحتاج إلى تعزيز وتنسيق وقنوات يعني التواصل القضائي ما بين سوريا والعراق، خاصة أنه يتطلب معلومات وأدلة وبيانات مرتبطة بهؤلاء الموقوفين. وعلى أساس ذلك أبرز المخرجات كانت تشكيل هذه اللجنة، لجنة قضائية مشتركة سورية عراقية لبحث هذه الملفات وأوضاع هؤلاء المعتقلين والانتظار بشأن المخرجات التي ستنبثق عن هذه اللجنة فيما بعد. كذلك ملفات أخرى مهمة جدا حسام ما بين سوريا والعراق، ملفات مرتبطة بمكافحة الإرهاب، مكافحة الإتجار بالمخدرات، أيضا الجرائم العابرة للحدود، وأهم يعني هذه الملفات أيضا وما يعني هي ملفات التعاون وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال القضائي وتبادل الخبرات في هذا المجال، وهو ما أشار إليه وزير العدل بأن مسار إصلاح القضاء في سوريا مستمر ويحتاج إلى الاطلاع على تجارب الدول الناجحة والاستفادة من تجاربها. إذن كذلك التطرق إلى ملفات أمنية لها علاقة بضبط الحدود على الجانبين السوري والعراقي. يعني مؤخرا العلاقات السورية العراقية حسام كانت تشهد تحركا دبلوماسيا وسياسيا وزيارات متكررة مؤخرا، وهو ما أشار إليه أيضا وزير العدل عندما قال بأن العلاقات السورية العراقية تتطور من الناحية الاقتصادية والأمنية، وهو ما يظهر في المصالح الاقتصادية المشتركة سواء فيما يتعلق بتصدير النفط العراقي عبر سوريا أو أيضا على الجانب الأمني التعاون الاستخباراتي الواضح مؤخرا. أيضا هناك تطلع إلى تعزيز التعاون القضائي والقانوني ما بين البلدين حسام.
0: شكرا إليك ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. وينضم إلي الأستاذ محمد سليمان باحث بالشأن السياسي معي من دمشق. صباح الخير بداية أستاذ محمد، لو سألتك ما أهمية اللجان المشتركة بين سوريا والعراق لبحث ملف معتقلي داعش في العراق؟
2: صباح الخير أستاذنا العزيز والسادة المشاهدين أيضا. يعني هذا الملف هو مهم جدا وحساس، يعني خصوصا أن هؤلاء السجناء الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق يتواجد بينهم أكثر من 5000 سوري، وبالتالي يجب على الحكومة السورية أو يتوجب على الحكومة السورية متابعة هؤلاء المساجين، متابعة ملفاتهم، وخصوصا أن هؤلاء المساجين لديهم أهالي، لديهم أناس يطالبون بمعرفة مصيرهم، يطالبون بمعرفة أوضاعهم، وبالتالي هناك متابعات من أجل هذا الشأن. أيضا هذه المتابعات ضرورية لمعرفة مصيرهم، إلى أين ستذهب هذه المحاكمات إن تمت في الداخل العراقي. يعني اليوم سوريا شيئا فشيئا أصبح لديها الإمكانية، وخصوصا بعد استقرار الأوضاع نسبيا في منطقة الجزيرة السورية، أصبح بالإمكان أن يتم محاسبة ومحاكمة جزء من هؤلاء في الأراضي السورية، وخصوصا أن سوريا أصبح لديها اعترافات وأصبح لديها شرعية تزداد يوما بعد يوم من قبل المجتمع الدولي، ولهذا من الضروري متابعة هذه الملفات. أيضا على صعيد الخبرات، يعني سوريا هي جزء من ملف مكافحة الإرهاب، وبالتالي تحتاج خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك تطبيقات عملية على التعامل مع خلايا التنظيمات، عناصر التنظيمات، وبالتالي قانونيا، وبالتالي هي تحتاج لتدريب وتأهيل كوادر، تحتاج لأن يكون هناك كوادر تعنى وتعرف كيف تتعامل قضائيا وقانونيا مع هذه التنظيمات. أيضا هناك مسألة الأمن والاستخبارات، يعني أيضا لا تريد سوريا أن تقطع بشكل كامل، يعني هناك كثير من الدول تركت رعاياها، وخصوصا الدول الأجنبية تركت رعاياها يواجهون مصيرهم. يعني أبلغت السلطات السورية قبل أن ينقل السجناء بأننا لا نريد هؤلاء، وبالتالي حاكموهم على أراضيكم ونحن قد ندعم لوجستيا أو ماليا نفقتهم. ولهذا كان من الضروري جدا أن تستمر سوريا بمتابعة هذا الملف من أجل أن تحصل على معلومات أمنية، معلومات استخباراتية عن حالة التنظيم، يعني ايضا سوريا لا تزال تواجه خطر خلايا تنظيم داعش، ولذلك من الضروري جدا ان يبقى هناك تواصل مع الجانب العراقي من اجل بحث المواضيع الامنيه، بحث المواضيع الاستخباراتيه، الحصول على معلومات، معرفه نشاطات التنظيم بشكل كبير. يعني هذا العدد الهائل من السجناء، هذا تستطيع الحكومه السوريه والحكومه العراقيه بالاستفاده منه بالحصول على معلومات، معرفه كيفيه انهاء تواجد هذا التنظيم، معرفه كيفيه تغيير عقليه من تبقى منه على الاقل، وكيفيه تحييده من سوريا والعراق، يعني خصوصا ان الحدود حاليا ضبطها هو مشترك، يعني ضبط الحدود هو مشترك من اجل مشترك ما بين سوريا والعراق. هناك تحديات كثيرة، هناك مخاطر كثيرة، أحد هذه المخاطر ليس فقط عبور التنظيمات المدعومة من إيران، وإنما أيضا خلايا داعش هي نشطة على الحدود السورية العراقية، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك تبادل للمعلومات الاستخباراتية، تبادل المعلومات الأمنية، تبادل لمجريات ونتائج التحقيق.
0: نعم، ولكن يعني أيضا أستاذ محمد، يعني هناك من الأشخاص من السوريين الذين سلموا إلى العراق قيل بأن الكثير منهم ليسوا من عناصر تنظيم الدولة، وتم الحديث عنهم ومظاهرات في عموم المناطق السورية في الجزيرة السورية على وجه الخصوص. قال الأهالي بأنهم ليسوا من خلايا تنظيم داعش، وتم تسليم للعراق من قبل قسد على أنهم عناصر من داعش. ماذا عن هؤلاء؟
2: لذلك نعم صحيح، لذلك أنا تكلمت في البداية أن هناك أهالي يطالبون بمعرفة مصير أبنائهم، خصوصا أن قسد كانت تضع أحد الحجج لاعتقال سكان ريف دير الزور وسكان ريف الحسكة و أهل المكون العربي بحجة أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش. إذا كانت تريد أن تقتحم أي مكان، تريد أن تعتقل أي شخص، هناك تهمة موجودة فورا تقوم باعتقاله وتضعه في المخيمات أو تضعه في السجون، إن كان على صعيد الرجال أو على صعيد النساء. وبالتالي هناك حرص من الحكومة السورية على متابعة ملفات هؤلاء المساجين. يعني كل شخص تم اعتقاله خارج المنظومة الحكومية الجديدة، خارج نطاق صلاحياتها أو خارج نطاق عملها سابقا، تحتاج الحكومة للتأكد ولإعادة النظر في ملفاتهم. يعني أيضا لا تريد الحكومة أن يكون هناك مأزق في ملف المحاكمات، ملف القضاء. هي تسعى قدر الإمكان لحل حالة وحل المشاكل العالقة. يعني هذا الملف هو شبيه بملف السوريين المسجونين في سجن رومية بلبنان، وبالتالي من الضروري أن تكون هناك متابعات. هناك أهالي قدموا يعني بعض الوثائق أو بعض الشهادات التي تثبت بأن أبنائهم لم يكونوا مع تنظيم داعش، وإنما تم التجني عليهم، تم كتابة التقارير بحقهم بأنهم ينتمون للتنظيم، وأيضا كان يستخدم هذه الحجة لأغراض سياسية. يعني عندما رادت يعني عندما حصل هناك خلاف ما بين قسد والعشائر العربية في شرق الفرات، كانت الحجة موجودة بأن هؤلاء الذين تمردوا والذين قاموا بالانقلاب على قسد وقاموا بمواجهات عسكرية هم ينتمون لتنظيم داعش، وبالتالي وجب استئصالهم.
0: نعم، كانت التهمة داعش ويتم اعتقال هؤلاء على أنهم من أتباع تنظيم داعش ويتم زجهم في المعتقلات. ولكن قبل أن أنهي معك أستاذ محمد، مراسلة تلفزيون سوريا منذ قليل قالت بأن هناك نقاط من الخلاف والتوافق أيضا بين العراق وسوريا حول ملف داعش. ما هي نقاط الخلاف برأيك أستاذ محمد؟
2: يعني أهم النقاط الخلافية هي القضايا التقنية والقضايا القانونية. يعني أين ستكون المحاكمات؟ وفق أي قوانين ستكون المحاكمات؟ يعني اليوم الحكومة السورية لديها قوانين معترف بها دوليا، ولذلك هي من حقها أن تبدأ باستقدام هؤلاء السجناء ومحاكمتهم على أراضيها. أيضا إذا كان هناك رغبة أو توافق سوري عراقي الدولي على محاكمة هؤلاء المساجين في الأراضي العراقية وفي المحاكم العراقية، أيضا من حق الجانب السوري أن يشرف أو يكون جزء من محاكمة هؤلاء. يعني في النهاية هذا الملف يجب أن تكون سوريا جزء، أو يكون لسوريا الجزء الأكبر في القضايا التقنية والقانونية في حله. يعني في النهاية هي الصلة المعنية، هؤلاء المساجين لم يكون هناك تدخل حكومي واطلاع حكومي سوري، يعني ستكون هناك مشكلة في هذا الملف، مشكلة مع أهليهم، مشكلة مع ذويهم. وبالتالي أيضا الحكومة السورية تريد أن تنهي يعني هذا الملف بأسرع وقت. لذلك باعتقادي الملفات التي فيها خلاف الكل متفق على محاسبة ومكافحة عناصر التنظيم وخلاياه، ولكن أيضا المسائل التقنية هي ضرورية جدا وحساسة. لا ننسى أيضا أن العراق يحصل على دعم نتيجة من التحالف الدولي نتيجة بقاء هؤلاء العناصر، يحصل على حراسة، يحصل على دعم لوجستي. بالتالي من الضروري أن تشارك سوريا في مراقبة ومحاكمات هؤلاء العناصر، وخصوصا أن سوريا أصبحت الدولة رقم 90 في ملف مكافحة الإرهاب ومكافحة تنظيم داعش.
0: شكرا على مستوى العالم إليك على هذه التفاصيل والمعلومات، الأستاذ محمد سليمان باحث بالشأن السياسي، كنت معي من دمشق. قال قائد قسد مظلوم عبدي إنه بحث مع المبعوث الرئاسي زياد العايش وقائد الفيلق الثانية عواد الجاسم ملفات تتعلق بأمن واستقرار محافظة الحسكة، بما في ذلك الاعتداءات على مؤسسات الدولة وأوضاع المدنيين المهاجرين. وأضاف عبدي أن اللقاء تناول أيضا تسريع استكمال عمليات الدمج، مشيرا إلى التوصل إلى جملة من الحلول ووجود أجواء إيجابية وخطوات جادة نحو معالجة هذه الملفات وتعزيز الاستقرار في المحافظة. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هكام فيدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة العلمين بمصر، حيث أكد وزير الخارجية المصري أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم، وعلى مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي. أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية سادكو بأن 275 صهريج بنزين و 143 صهريج مازوت خرج أمس الخميس من ساحة التعبئة في مستودع بانياس لتوريد محطات الوقود في المحافظات. وأكدت الشركة مواصلة تزويد محطات الوقود بمادتي البنزين والمازوت من مستودع بانياس بأقصى طاقة تشغيلية متاحة. وأشارت الشركة إلى أن ساحات التعبئة في فرع محروقات طرطوس تعمل على مدار الساعة بعد تشغيل 3 منافذ تعبئة جديدة ومنصة معايير جديدة. عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا في ريف حما ينضم إلي، مرحبا بك عراق. إذن خروج صهاريج محملة بالمازوت والبنزين من مصفات بانياس إلى محطات الوقود، ما هي التفاصيل الإضافية عراق؟
3: نعم، صباح الخير حسام. أكد المسؤولية السورية للشقات النفطية وسادكو بخروج يعني حوالي 275 صهريج محمل بمادة البنزين إلى مختلف المحافظات، وهو يعني كان يرتفع أيضا هذه الكمية، ترتفع أيضا كمية أخرى من صهاريج المازوت وهي حوالي يعني 143 صهريجا أيضا. الشركة أكدت أنها متواصل يعني تزويد المحطات بأقصى طاقة تشغيلية لديها، تزويد مادتي البنزين والمازوت، خصوصا أنه يعني في الأيام القليلة الماضية شهدت عدة محافظات يعني ازدحاما على محطات الوقود، يعني ولكن بعد الإجراءات التي نفذتها الشركة في مستودع بانياس، يعني حيث يعني أكدت بأنها تقوم بالعمل على 24 ساعة في اليوم خصوصا في مستودع بانياس، يعني وأن ساحات الطابعة تعمل بأقصى طاقة تشغيلية لديها هناك، يعني حيث تقوم هذه المحطات يعني بعد الزحام الذي حصل، وهو ما أكدت الشركة السورية للبترول بأنه ناجم عن عطل فني طارئ في خط أو في مضخة البنزين على خط بانياس حمص، وهو أيضا أدى إلى تأخر تلبية طلبات الوقود في المحافظات، وهو ما أدى أيضا إلى الازدحام في أو يعني الطوابير أمام محطات البنزين، إلا أنه بعد ذلك يعني قامت الشركة السعودية للبترول بتشغيل 3 منافذ تابعة جديدة، بالإضافة إلى أيضا منصة معايرة جديدة، وهو ما يرفع القدرة التشغيلية من أجل ويسهم في زيادة القدرة على تلبية المحطات لتلبية طلبات الوقود القادمة من مختلف المحافظات. أنا الآن يعني خلفي هناك محطة وقود في مدينة سلمية، هذه المحطة شهدت خلال اليومين الماضيين وجود طوابير يعني تصل إلى حوالي 500 متر، ولكن بعد الإجراءات التي قامت بها الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب نجد اليوم يعني هناك يعني قلة في الازدحام، ويعني وجود سيارات قليلة جدا أمام محطة، وهي محطة تابعة للدولة السورية. اليوم يعني أخف هذا الازدحام، وبالتالي يعني من المتوقع أن يكون هناك خفة يعني بأن يخف الازدحام بشكل كبير أيضا في باقي المحافظات. يعني بالأمس كنا في محافظة طرطوس وشهدنا أيضا يعني على أستراد طرطوس الدولية هناك حوالي يعني مئات السيارات أمام محطات البنزين، ومن المتوقع يعني أن يخف هذا الازدحام أيضا اليوم، خصوصا أنه يوم جمعة يعني، وبالتالي يعني انتهاء الأزمة بشكل تدريجي تقريبا.
0: نعم، شكرا إليك على غزن، مراسل تلفزيون سوريا في ريف حما. بحث معاون وزير النقل محمد زرحال مع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي رميح رميح سبل تعزيز التعاون في النقل البري والسكاكي وخطط أو خطوط الترانزيت أمام حركة الشاحنات والبضائع. وذكرت وزارة النقل أن المباحثات ركزت على أعمال التحديث والتجهيز في مرفأي اللاذقية وطرطوس وجاهزيتها لاستقبال الشاحنات البحرية. كما بحث الطرفان تفعيل محور التنف الوريدة عرعر عبر العراق كمسار ترانزيت بديل وأقصر بين سوريا والعراق والسعودية لتخفيف الضغط عن معبر نصيبة، إلى جانب إعادة تأهيل وتوسعة الطريق المؤدي إلى التنفي لاستيعاب الحركة الحالية. أطلقت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والجمارك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروعا لتوسيع وتطوير منفذ السلامة الحدودية والطريق الواصل بينه وبين مدينة عزاز بريف حلب الشمالي. وأوضحت الهيئة أن المشروع يتضمن إنشاء صالات للقادمين والمغادرين وساحات جمركية جديدة ومراكز للإسعاف والإطفاء، إضافة إلى فصل مسارات السيارات عن الشاحنات التجارية. كما أضافت المؤسسة العامة للبناء أن الورشات باشرت إعادة تنظيم ساحات المعبر وإنشاء الصالات، إلى جانب تنفيذ الطريق الواصل بين المنفذ وعزاز. دشنت وزارة التجارة التركية ساحات شحن جديدة ومركزا لوجستيا قرب منفذ جلفاكوزا التركي المقابل لباب الهواء الحدودي من الجانب السوري، وذلك بمشاركة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. وأوضح رئيس الهيئة قتيبة بدوي أهمية المشروع في تنظيم حركة الشاحنات والحد من الازدحام وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهواء وتطويره على أن ينجز المشروع خلال 3 أشهر، بما يرفع كفاءة منظومة العبور بين المنفذين في ظل نمو المتسارع في حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. من جانبه أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاز ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% العام الماضي و16% منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال مشاركته مع رئيس هيئة المنافذ قتيبة أحمد بدوي في افتتاح ساحات شحن جديدة قرب معبر جليفاغو التركية المقابل لباب الهوى الحدودي.
4: تشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا العام الماضي بنسبة 45%، وواصل نموه هذا العام محققا زيادة بنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. هذا النمو المستمر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة. وفي هذا السياق افتتحنا اليوم في معبر جيلوكوزو بولاية هاتاي مرفقا حيويا جديدا يتمثل بساحة شحن حديثة تتسع لاستيعاب 1200 شاحنة دفعة واحدة، إلى جانب أعمال التطوير والتحديث الجارية في المعبر بما يواكب الحجم المتنامي للحركة التجارية بين البلدين.
0: قال الدفاع المدني إن إجمالي الأنقاض التي جرى ترحيلها من دوما وداريا بريف دمشق بلغ 84,000 متر مكعب بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%. وأوضح الدفاع المدني أن الخطوة تأتي ضمن مشروع ممول من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية، يستهدف إعادة تدوير نحو 30,000 متر مكعب من الركام الصالح للاستفادة، مشيرا إلى ترحيل نحو 25,000 متر مكعب إلى موقع التدوير وتكسير وفرز نحو 12,000 متر مكعب منها. استأنفت محافظة دمشق أعمال هدم عدد من المنازل المخالفة في حي برز البلد بدمشق، ما أثار استياء أصحاب المنازل ورفضهم، مطالبين بإيجاد حلول للسكان بدلا من هدم منازلهم.
5: اللي عم يحصل الآن أنه من وجهة نظر الأهالي ومن وجهة نظر أنا شخصياً أنه عم يروح الصالح بالطالح، وحاولنا نحن قبل ما تجي الحملة اليوم يصير عملية إغلاق الطريق أنه نقوم بجهود الوساطة بين وتقريب وجهات النظر بين المحافظة والأهالي حتى ما يصير في مظالم والناس وضعها الاقتصادي المتردي ما لا قادرة تستأجر بيوت ولا قادرة تشتري بيوت وموجودة يعني شغل الحيز الجغرافي فبدها حل.
6: أول ما بلشنا نرمم ما حدا إجا لنا أنذرنا من قبل، فوراً إجوا اليوم يوم الخميس إجوا بلشوا شمعوا المحلات وبلشوا هدوا بيوت. نحن اليوم أنا أرضي كان معمر عليها طابقين عايشين أنا وأهلي فيها وشغل أبي كمان نفس الشيء، لما قامت الثورة السورية وصار قصف وصار دمار وصار قتل وضرب يعني راحت دمرت إلى آخره، طلعنا من المنطقة. اليوم بعد ما صارت النظام جينا عمرناها وقومناها رجعناها مثل أول، إجوا قاموا بالهد.
7: طيب أنا بدي حل من الدولة، تعطيني ترخيص أو تنظم لي المنطقة، أنا معهم يعني أنا مو ضدهم بس تلاقي لي حل. هل من المعقول يعني أنا هلأ متدين دين عمر بيتي يهدوا لي هذا العقيم؟
8: هلأ المخالفات تقاس 1%، 1% مخالفات، بس انت لما اليوم عمالك تجي لهون وتهد انت هذا الهد اللي عم تهده اليوم له 3 ايام، ما هذا كله هد مو مخالفات، كله عمار قديمه. هين انا واحد من الناس بيتي كان هنيك وكان تحت الطريق وانقصف وراء انا لا عم رممه، هذا مخالفات؟ بقول لك في مخالفات بس 1% المخالفات، ما بتروح صالح بالطالع.
9: هلا مطالبنا اول شيء نحن انه المحافظه تجينا يا بتنظيم توضيحي يا اما تترك العالم تعمر، لانه هذا مو من المعقول انه يجي اليات تهد. ونحن وقت كنا نطلب من المحافظة أنه تصلح لنا الصرف الصحي ولا تقيم لنا القمامة قلنا ما في كوادر، اليوم نتفاجأ بعدد كبير من الكوادر مع عمال مع إلى آخره كل كوادر إجت من المحافظة، شلون إجت هاي الكوادر؟
0: فرض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في دمشق على معظم المطاعم والمحال التجارية الاعتماد على المولدات الكهربائية، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة وسط شكاوى دفعت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة إلى تنفيذ جولات للكشفية على المولدات أفضت إلى إيقاف عدد منها.
10: مع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، لجأت معظم المطاعم والمحال التجارية في دمشق إلى تشغيل مولدات كهربائية، ووضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة.
11: نحن اليوم منظر مو ظابط وفي مشاكل فيها صحية، بس أنا اليوم كمحافظة دمشق أعطيني بديل، يا أعطيني كهرباء يا أعطيني أماكن أنا ركب طاقة شمسية أنه كفيني كأنا اسم محل. يعني أنا عندي محل إجباري بده يكون عندي كهرباء 24 ساعة، ما فيني عندي ناس قاعدة جوا عم تأكل، ولا أنا بدي خدم محلي بدون أي وسيلة تانية.
10: بعد تلقي شكاوى من الأهالي استجابت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة ونفذت جولات للكشف على المولدات أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي.
12: بالنسبة لهالقرار اللي طلع من المحافظة الأخير بإلغاء المولدات بالشوارع بسبب الشكاوي أو الإزعاجات للمواطنين منها، هذا أكبر يعني غلط ومشحب بحق المحلات، لأنه لا يوجد مصدر طاقة بديل، وهي المولدة الاعتماد الكبير عليها بالمحلات. لو في تأمين طاقة الكهرباء 24 ساعة كان بنقدر اني نلغي انا استغني عن المولدة.
13: هلا بالنسبه للازعاجات ما فيهم بهيك مناطق، ما في يعني ضمن المدينه ما فيها الازعاجات اجباري، بده يكون العالم حاطه مولدات كاتمه صوت، لا في دخنه ولا في صوت ولا في الازعاج هذا. صوت السيارات والدخنه السيارات اصعب منها، هي الجراثيم من السيارات المازوت والصوت تبعها لسه اصعب من المولدات، والميتورات لسه على اصعب.
10: رغم أن هذه الإجراءات تبقى محدودة ولا تعالج مصادر التلوث الأخرى في المدينة ولا سيما الناتجة عن الازدحام المروري، فإنها تمثل خطوة للحد من الملوثات، في حين يأمل المواطنون تقليص ساعات التقنين الكهربائي بما يقلل اعتمادهم على هذه البدائل المكلفة والمضرة بالبيئة.
0: هذا وتتفاقم شكاوى أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط ضوضاء متواصلة وانبعاثات دخانية تؤثر في السكان.
14: يعاني أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط شكاوى من أصواتها المرتفعة ودخانها المتصاعد، إضافة إلى إشغال بعضها أماكن تعيق حركة السير. لا تقتصر شكاوى السكان على الضوضاء، بل تتعداها إلى أضرار الدخان المتصاعد من المولدات على الأطفال وكبار السن، في حين يقول بعضهم إن رائحة الوقود باتت عالقة بملابسهم ومنازلهم.
15: عم نشتكي مشان المولدات ودخنة المولدات، دخنة المولدات عم تأثر على البيوت، على الأطفال، على الكبير بالسن إذا معه ربو وضيق صدر. هالشي هذا يعني كتير مؤثر، عرفت علي شلون؟ يعني عم ينشروا الغسيل، بدل ما يجينا ريحة دواء غسيل عم يجينا ريحة مازوت.
14: يرجع بعض أصحاب المولدات مشكلة الدخان إلى رداءة الوقود المتوافر في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بتأمين وقود أفضل وقطع غيار أصلية بما يساعد في الحد من الانبعاثات.
16: موضوع الدخنة السبب الرئيسي هو المازوت، نحن المواد اللي عم تجينا المازوت كل زمة شكل، زمة تجي حلوة ما في دخنة، تجينا زمة صيب تجي عرجعير، يعني كل زمة المازوت ما عبجينا زمة واحدة، كل زمة شكل، يعني كل ما بنشتري مازوت بيجي نوع شكل. هاي سبب رئيسي. وسبب الثاني عندنا نحن يلا الجو شوب، يعني الحرارة بتلعب دور كتير كبير، هاي سبب المازوت من طرف والقطع من طرف.
14: بين كلفة الأمبيرات ومخاطر التلوث تتفاقم معاناة الأهالي الذين يطالبون بحلول جذرية لمشكلة الكهرباء وإيصال التيار إلى المدينة بما ينهي اعتمادهم على المولدات كبديل مكلف ومضر للبيئة.
0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب في حالة البحر وارتفاع أمواجه خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع أمواج البحر قد يتراوح بين متر ونصف المتر بالتزامن مع رياح معتدلة إلى نشطة نسبيا تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة. ودعت الوزارة الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة إلى توخي أقصى درجات الحذر في أثناء الإبحار خلال فترة التنبيه والالتزام بتعليمات مديرية الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة إلى جانب متابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية. هاشم عبدالله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية انضم إلي، مرحبا بك هاشم. إذا تحذير من وزارة الطوارئ من اضطراب في حالة البحر وارتفاع الأمواج، وحذرت الوزارة من عمليات الصيد، ماذا أيضا؟
17: نعم حسام، يعني هو التحذير الثاني أو حالة الاضطراب الثانية خلال أقل من شهر على السواحل السورية. الأول كان في 22 من شهر تموز الماضي، والآن يعني اليوم يعني تبدأ من اليوم الجمعة هذه حالة الانذار التي تحدثت عنها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اليوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء 18 من آب. طبعا حذرت الوزارة المرتدية الشواطئ وأيضا الصيادين وحتى يعني بمن يعني يقصدون هذه الشواطئ للسباحة أو يأتون للتنزه والسياحة بشكل عام بعدم الاقتراب من الشواطئ في حال كان هناك سرعة رياح كبيرة وارتفاع للموج. يتوقع يعني ارتفاع الموج من نصف متر وحتى المتر، وسرعة الرياح من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يعني كما يعني مشاهد خلفي بدأت يعني حالة الاضطراب يعني تكون ملحوظة، يعني في الأحوال العادية لا تكون هناك يعني حالة الموج يعني بهذا الارتفاع يعني خلال الأيام الماضية، لكن مع بدء حالة الاضطراب بدأ ارتفاع الموج يعني بالعلو. وهناك تحذيرات يعني من الوزارة، وأكدت على المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة إن كان من مديرية الموانئ وأيضا من الجهات المختصة كالشرطة السياحية التي تكون هي أيضا بالمواقع السياحية، وأيضا عن ابتعاد عن الشواطئ الغير مخصصة للسباحة. هناك بعض الشواطئ الصخرية من المحتمل أن يكون هناك ارتفاع للموج وانزلاقات لمن يرتاد تلك الشواطئ، بالإضافة إلى الصيادين أو من يمتلك القوارب المطاطية أو حتى وسائل الترفيهية الخفيفة. يعني عدم الاقتراب من البحر خلال هذه الفترة التي تم فيها التحذير، قوارب الصيد الصغيرة أيضا يعني أو حتى يعني تعزيز وسائل الأمان في القوارب الكبيرة من ستر النجاة وغيرها وتفقد المعدات، وأن يكون هناك اتصال مباشر مع خفر السواحل. أيضا يعني اليوم يعني حسام اليوم يعني يوم جمعة وغدا يوم سبت وهي أيام عطل، وتشهد اللاذقية وطرطوس يعني تحدثنا عن المحافظتين يعني الساحل السوري تشهد يعني إقبالا شديدا يعني خلال أيام العطل، ومن باقي المحافظات إلى شواطئ الساحل السوري بقصد السياحة والتنزه والوصول إلى البحر. يعني حالة الاضطراب قد يعني إن لم يكن هناك التزام ووعي من قبل الأهالي، يعني شهدنا خلال الاضطراب الماضي في 22 من شهر تموز الماضي كان هناك حالتي غرق في طرطوس، يعني رغم تلك التحذيرات ووجود الخفر السواحل والشرطة السياحية وأيضا كوادر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والمنقذين، إلا أن يعني بعض الأهالي لم يكن هناك التزام. حتى الآن يعني اليوم بدأت يعني تأمل يعني الجهات المختصة من كان من الوزارة أو حتى باقي يعني الجهات التي يعني هي متعلقة بموضوع البحر والساحل السوري أن يلتزم المواطنين بهذه التعليمات للحفاظ على أرواحهم وأرواح أطفالهم.
0: نعم شكرا إليك هاشم عبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. تمنع الألغام ومخلفات الحرب أهالي قرى في ريف الرقة الشمالي من العودة إلى منازلهم واستثمار أراضيهم، وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل يسهم في إزالة هذه المخلفات وإعادة الحياة والاستقرار إلى تلك القرى بعد سنوات من الحرب.
18: لم يغادر مالك خيمته في مخيم تل السمن بريف الرقة إذ أجبره الدمار الهائل الذي لحق بمنزله في قرية معلكة على البقاء. وتعد هذه المنطقة من أكثر البقاع السورية خطورة من جراء كثافة انتشار الألغام ومخلفات الحرب.
19: صار لنا 9 سنين ما نقدر نرجع بسبب الألغام والأنفاق والهداد. اليوم احنا كل بيت بده تكلفة جريتنا أقل شيء 3000 دولار بس عشان إزالة الألغام والأتربة. واليوم الجري لا أحد يقدر يطلع ولا أحد يقدر يرجع لأنه بسبب الألغام والهداد البيها. واليوم احنا صار لنا 9 سنين الأراضي لا تقدر تزرعها، لا تقدر تفلحها، لا تقدر المدرسة تفوت بها بسبب الألغام.
18: ومثل مالك تقطعت السبل بعشرات العائلات التي عجزت عن العودة إلى ديارها واستثمار أراضيها رغم توقف العمليات العسكرية منذ شهور بعد الاتفاق مع قسد.
20: ما رجعنا مدمرة بيوتنا بسبب الألغام ومدمرة تدمير كامل، بها أنفاق، بها سواتر ترابية، ولا ماء ولا كهرباء موجودة بها، ما في مقومات الحياة شيء نهائياً. وثاني شيء الأراضي الزراعية بها ألغام، كل ما نقول لحدا يقول بها ألغام، وبها فعلا فيها هي ألغام، ما قدرنا نحرثها من هالسبب هذا.
18: وفي ظل غياب إحصاءات دقيقة لحجم انتشار الألغام، تواصل هذه المخلفات حصد أرواح المدنيين في مناطق ريف الرقة الشمالية، وتشير تقديرات إلى وجود نحو 300,000 لغم في عموم البلاد، ما يعني أن جهود إزالتها ستستغرق سنوات طويلة.
21: المنطقة الشمالية هي منطقة اشتباك كانت، فهي منطقة خطيرة جدا مليئة بالألغام بالمخلفات الحربية والأشراك الخدائية. تقريبا لحتى الآن ما رجع من الأهالي حتى نسبة ضئيلة جدا، أقل من 20%. لازم يكون يعني تكاتف تعاون بين المنظمات الدولية، كونها اكتسبت خبرة سابقة بالدول المجاورة، لأنه هاي نسبة مو قليلة، يعني هي نسبة كبيرة من الأراضي ومنطقة زراعية بنفس الوقت فيها ثروة حيوانية. فمن الضروري يصير به تعاون بين المنظمات الدولية وبين الحكومة السورية.
18: بين وعود التطهير والواقع المرير، تتواصل رحلة النزوح لعشرات العائلات بعيدا عن أرزاقها، وسط مطالبات حثيثة بوضع جدول زمني معلن لتطهير المنطقة وتأمين عودتها.
0: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة وضع محطة تحلية مياه في ناحية مركز بريف المحافظة الجنوبي بالخدمة لتأمين مياه آمنة لأهالي المنطقة. وأوضح المدير العام للشركة فرحان العويس لوكالة سانا أن طاقة المحطة الإنتاجية تبلغ 10 أمتار مكعبة من المياه الصالحة للشرب في الساعة، حيث ستسهم في تأمين المياه لنحو 15,000 نسمة من أهالي مركدة والتجمعات السكانية المحيطة، ولا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات في تأمين مصادر مياه آمنة ومستقرة. أنجزت فرق المؤسسة السورية للبناء والتشييد أعمال إصلاح قاعدة إحدى ركائز الجسر السياسية في دير الزور بعد عمل متواصل استمر 72 ساعة وفقا لوزارة الأشغال العامة والإسكان. وجرت الأعمال تحت سطح الماء على عمق 4 أمتار بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد تخفيض منسوبي وجريان نهر الفرات، وذلك لتسهيل عمليات الإصلاح واستكمال الفرق أعمالها قبل إعادة النهر إلى وضعه الطبيعي وعودة الخدمات المرتبطة بجريانه إلى العمل بكامل طاقتها. افتتحت وزارة الخارجية والمغتربين المكتب القنصلي في مدينة حماة بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتوسيع نطاق الخدمات.
22: يأتي افتتاح المكتب الجديد للخدمات القنصلية في محافظة حماة في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتوسيع خدماتها وحضورها القنصلي للوصول إلى المواطن السوري حيثما كان، ولتأمين خدمة منافسة ننافس فيها الدول المتقدمة في تقديم الخدمات القنصلية. وجاء هذا الافتتاح الثالث من نوعه بعد تحرير سوريا، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب ومحافظة دير الزور. سيقدم خدمات قنصلية تتجاوز 2,000 معاملة يوميا ضمن بيئة خدمة متقدمة تم تجهيزها بأحدث البنى التحتية والبنى الرقمية.
23: أن الدولة ماضية في مسار العدالة الخدمية
0: عقدت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل مع المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي بهدف توجيه الخدمات وفق الأولويات وضمان وصولها إلى المناطق الأكثر احتياجا، وذلك بالتوازي مع التوجه لإنهاء حالة المخيمات مع نهاية العام الجاري.
1: الورشة اليوم هي بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كل المنظمات المحلية العاملة في قطاع الصحة. كل المنظمات تقدم خدمة صحية على أراضي الجمهورية العربية السورية، لكن هدف هذا الورشة هو تأطير هذا العمل وتنظيمه بما يخدم الواقع وبناء على الاحتياجات والأولويات التي تقدمها الوزارتين، فحتى يكون هناك أثر أكثر للمواطن هو توجيه العمل المقدم من قبل كل هذه الجمعيات والمنظمات إلى المناطق الأكثر احتياج، المناطق الأكثر أولوية، وبناء على التقييم الواقع الذي تقوم به الحكومة وبناء على الخطة الاستراتيجية للوزارتين والرؤية العامة للحكومة، وهنا التركيز أكثر ما يمكن على رؤية الحكومة العربية الحكومة في الجمهورية العربية السورية والتي هي no camps أي لا مخيمات في العام القادم. فنعمل على تنظيم هذا العمل للوصول إلى الهدف الأسمى وهو إنهاء حالة المخيمات في نهاية 2026.
0: نهاية هذه الساعة من نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا وصباح الأمل والمحبة والطاقة الإيجابية. ويسعد صباحك أيهم.
1: يسعد صباحك منى وصباح كل مشاهدينا بكل مكان. حلقة جديدة من صباح سوريا، خلينا نشوف أبرز مواضيع اليوم.
0: بفقرة بجيبة، شو أسرار دفتر التاجر القديم وشو العبر والدروس المستخلصة من هذا الدفتر لمشاريعنا لليوم.
1: بفقرة ديكور رح نتوقف عند أول 5 أشياء يجب تغييرها عند الانتقال لبيت جديد.
0: أما بفقرة صحتك بالدنيا رح نتعرف على متلازمة غياب الألم، أسبابها وكيف منتعامل معها طبياً.
1: كمان عنا بفقرة ديوان حكاية ومواقف من سيرة الشاعر أنس الدغيمي.
0: وأكيد رح نتوقف بفقرة شوف شغل إيد عند فن الاسترينج ومجموعة مختلفة من توزيعات المناسبات، لهيك خليكم معنا. مشاهدينا اليوم رح نحكي عن الخط العربي، وأنا شخصياً أكثر شيء بحبه بالخط العربي إنه الحرف نفسه ممكن يتحول لعمل فني.
1: صحيح.
0: يعني مو بس كلمة عم نقراها،
1: خصوصاً إنه كل نوع يعني من الخط إله شخصيته وإله طريقته.
0: أي.
1: هلأ الخطاط كتير بده يكون عن دقيق، بده يكون عنده صبر حتى يطلع هذا العمل بهذا الشكل يلي منشوفه.
0: صح.
1: أحياناً منطلع على اللوحة نشوفها بسيطة، بس وراها في وقت طويل من التدريب والتركيز.
0: كمان أيهم الزغرفة على فكرة بتعطي اللوحة روح كتير مختلف.
1: صح.
0: لأنه يعني هيك ما بعرف بتكمل جمال الخط وبتخلي العين تكتشف تفاصيل جديدة بكل مرة بتطلع عليها، وبتحس أحياناً أنه هيك الزغرفة والخط عم بيكملوا بعض كأنه اللوحة واحدة.
1: هلا الأجمل أنه هذا الفن رغم أنه مرتبط بتراثنا وتاريخنا لسه قادر يتطور وياخد أشكال جديدة وأساليب جديدة من دون ما يفقد هويته. لهالسبب المعارض والملتقيات يلي بتحتفي بالخط العربي مهمة جدا لأنه بتقرب الناس من هذا الفن.
0: وبما أننا عم نحكي عن جمال الخط العربي والزخرفة، زميلتنا هديل كانت موجودة بالملتقى السوري لفن الخط العربي والزخرفة وعملت لنا جولة بين اللوحات والأعمال المشاركة، لهيك خلينا نشوف التقرير.
2: من بين تفاصيل الحروف العربية وتشكيلاتها تاخذنا جولتنا اليوم لعالم بيجمع بين الفن، الدقة والهوية. ومن قلب المركز الوطني للفنون البصرية أنا معكم من الملتقى السوري لفن الخط العربي والزغرفة يلي بضم عدد كبير من الفنانين الخطاطين إلى جانب عدد كبير من اللوحات اللي بتعكس جمال وتنوع الخط العربي. مو مجرد حروف مكتوبة على لوحات، هون كل حرف له مكانة وكل انحناءة محسوبة، كل تفصيل بيحكي عن مدرسة فنية وحرفة إلى تاريخ طويل. الملتقى المقام برعاية وزارة الثقافة بيجمع مجموعة من أعمال الخطاطين ضمن معرض بيتيح للزوار الاقتراب أكثر من فن الخط العربي والزغرفة والتعرف على جماليته وتنوع أساليبه. وبين كل لوحة والتانية تظهر أساليب مختلفة بالخط، من التكوينات الكلاسيكية للأعمال المعاصرة، ليتحول الحرف العربي هون من وسيلة للكتابة لعمل فني قائم بحد ذاته. وكل لوحة ممكن توقف عندها أكثر من مرة لتقرأ كلماتها وتتأمل طريقة تشكيلها وتكتشف تفاصيل يمكن ما انتبهت لها من النظرة الأولى. الملتقى ما اقتصر على المعرض، فبيتضمن كمان محاضرات وورشات عمل متخصصة بفن الخط العربي بمحاولة للاحتفاء بهذا الفن والحفاظ على حضوره ونقله للأجيال الجديدة. جولة قصيرة بين اللوحات كانت كفيلة تذكرنا أن الحروف العربية مو بس وسيلة للكتابة، إنما هي جزء من ذاكرتنا، ثقافتنا وهويتنا، وفن بيستمر ما دام في ناس بتكتبه، ناس بتتعلمه، وناس بتكتشف جماله من جديد. ومن قلب الملتقى السوري لفن الخط العربي والزغرفة كانت جولتنا.

0: هذا يمكن شكله بسيط كان أو قديم بيهتري أحياناً، بس بالنسبة للتاجر كان من أهم ممتلكاته وأحياناً أهم من الصندوق نفسه كمان، لأنه كان يعرف منه قديش دخل قديش طلع ومين إله مين عليه، والأهم أنه هل هو فعلاً عم يربح ولا بس عم بيبيع ويشتري.
1: وكان في مقولة أيهم هيك قديمة بتقول أنه التاجر اللي ما بيكتب ما بيعرف إذا عم يربح. بس السؤال اليوم، ليش كان هالدفتر بهالأهمية هي، وشو كان يعرف التاجر من خلاله؟ هل فعلا ممكن أنه نتعلم من دفتر التاجر القديم بعصر الأكسل والمحاسبة الإلكترونية يا ترى؟
0: اليوم بفقرة بالجيبة رح نرجع نفتش بدفتر التاجر القديم ونشوف شو ممكن يعلمنا اليوم عن إدارة المصاري والأعمال مع استشاري تطوير وإدارة الأعمال عبد الله قاسم آغا. صباح الخير.
1: صباح الخيرات.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الأرقام
1: والدفاتر.
0: لسه عندك هذا الدفتر؟
2: طبعا ما مستغني عنه أبدا بالشغل.
0: حلو.
2: يعني بتوثق فيه كل الحالات انت على مستوى شخصي حتى كبزنس، يعني انت لازم يكون دائما في عندك هذا التوثيق بشكل او باخر.
0: بحس احيانا يعني هيك لما بمرق بالاسواق التقليديه القديمه لساتهم محتفظين بموضوع الادخال والاخراج وقديش بعنا وقديش اشترينا، يعني اكثر من اعتمادهم على البرامج الجديده والحديثه.
2: صح، وحتى بدلاله انه بتشوف الدفاتر القديمه اللي هي حجمها كبير.
0: ايه هيدي الكبيره
1: ليه
0: كنا نشوف عند السمان اكثر.
2: تماما، ومجلده عده طبقات، ويعني وهيك مرقعه ترقيع باراني مختلفه. هذا مدل على شيء، على قد ايه اهميه اني انا سجل ووثق كل حركه عم بتصير معي. ومن هون بيجي نجاحك.
0: لانه طب ليش يعني ليش هو اهم من الصندوق نفسه هذا الدفتر؟
2: تماما، بحيث انه شو الفائده من انه عندك صندوق مليء بالنقود.
0: أوكي.
2: مليان مصاري وانت ما بتعرف حالك شو بعت وقد ايه عليك التزامات، قد ايه هامش ربحك، قد ايه انت في لك ديون بالسوق. ما في فائده، لانه هذا الامتلاء تبع الصندوق هو مؤقت صراحه، وحتى لو كان منخفض السيوله يعني خلينا نقول بالصندوق، بس مع حسابات واضحه هو هذا المكسب الحقيقي لك. اهم بكثير ما انك تعبي صناديق مليانه مصاري بس هي لفتره مؤقته بس مو اكثر. فمن هون تجي الفكره الاساسيه. التجار عاده والتجار السوريين تحديدا اعتادوا على مر العصور انهم يوثقوا كل العمليات والانشطه التجاريه بتفاصيل خلينا نقول دقيقه جدا، بحيث انه بتلاقي اول ما هو باع الشغله فورا ترك
0: يسجل
2: العمليه مهما كانت صغيره على فكره. وهذا واحد من خلينا نقول من وصفات النجاح تبع التاجر، يعني بعمله اني انا اكون دقيق بهي التفصيلات. لدرجه انه بالاعمال المحاسبيه اليوم المحاسبه كاشخاص يعني هي قسم منفصل.
0: طبعا
2: قديش مهم، معناتها بعض الشركات كل ما بتكبر الشركه بتلاقي فريق قسم مالي ضخم جدا عم بيشتغل فيها، وله ادارته المنفصله وله يعني خلينا نقول رؤساء الحسابات او المشرفين فيه. هذا غير امين الصندوق، غير يعني خلينا نقول الشخصيات اللي عم تشتغل بشكل كامل، فما بالك بالتاجر اللي كان عم بيمارس هذا الدور كله وعم بيسجل يعني ستيب باي ستيب خطوه بخطوه اي عمليه او اي نشاط عم بيقوم فيه بشكل يومي.
1: طب هل من الممكن عبد الله انه يكون تاجر حركته بالسوق كثير كبيره ما شاء الله، بس مع ذلك بيجي لاخر الشهر بيلاقي حاله مو ربحان؟
2: للأسف بعض الأشخاص بيستهينوا خلينا نقول بقراءة والعودة لخلينا نقول النشاط اللي عم بيصير. وحدة من الثغرات لعدم التسجيل أني أنا أوصل لنهاية خلينا نقول الشهر خلينا نقول أو الفترة المالية المحددة وما يكون في عندي مؤشرات واضحة أني أنا لازم كرر من هذا المنتج شراؤه أو تصنيعه خلينا نقول، أو أني أرفع سعر هذا المنتج أو خفض سعر هذا المنتج. هي التفاصيل كلها ياتها هي عبارة عن مؤشرات. التاجر السوري قديما كان يعتمد على دفتره فيها.
0: أيوة.
2: وهذا الكلام هو ودانا لمرحلة تانية مختلفة تماما اليوم، أن هي التحليلات والتقارير اللي ممكن نحصل عليها.
0: يعني بيكتر من الوضع الرائجة، بيخفض من البضاعة اللي ما عم تمشي معه.
2: هذا مؤشر من المؤشرات المهمة، بيعرف قديه عنده مصاريف شهرية ويومية وبالساعة حتى.
0: طب ليش أحيانا بيبيع بس ما في ربح؟
2: نعم،
0: يعني كثرة البيع.
2: نعم.
0: بس ما في ربح.
2: نعم. للأسف عدم تسجيل النفقات المخفية خلينا نقول هو أهم النقاط اللي خلينا نقول بتستنزف الأعمال.
0: أستاذ يعني عبدالله لازم يسجل كل شيء.
2: إيه
0: يعني مثلا ضيف رفيقه فنجان قهوة
2: لهالدرجة،
0: لازم يسجل.
2: لهالدرجة هي رح أقول لك شلون. على سبيل المثال على ضيافة تحديدا. اليوم
0: انتوا الشوام كريمين.

0: معروفة.
1: طيب الله يسلمك، السوريين كلهم كرمة. خلينا نقول، بس خلينا نتفق على شغلة. اليوم أنتوا اليوم كقناة، خلينا نقول هون بالمحطة، عدد الضيوف اللي عندكم كبير جدا، تمام، بمختلف البرامج والقطاعات وكل الأقسام، يعني خلينا نقول بالمقابل قدي أنتوا في عندكم مصاريف للضيافة. اليوم القسم المالي أنا عندكم، أنا واثق أنه هو عامل دراسة على هذا الشيء،
0: لهذا الشيء
1: ومخصص ميزانية للضيافات. طيب تخيل أنه أنت ما عندك مؤشرات أو معلومات عن هي كميات الضيافة اللي عم تطلع، رح تستنزف هذا البزنس، رح هذا العمل رح يستنزف، وأنت ما نقدريان. حتلاقي أنه أنت في عندك إيرادات متنوعة، خلينا نقول، بس بالمقابل في عندك مصاريف ونفقات كتير كبيرة مو واضحة. طيب نصغر المثال، محل صغير، الضيافات، أجور النقل، خلينا نقول يعني أنا آسف، حتى أحيانا الإكراميات اللي بتنعطى بيسجل التاجر قديما على فكرة، بيأيدها على دفتره يعني بمختلف أنواعها ومسمياتها، لأنه هو بالنهاية عنده كتلة من الأموال. هي كتلة الأموال بده يفسر له أولاً وين راحت، كيف انصرفت،
0: صح
1: وين تم وضع هاي النقود، يعني كيف انصرفت، هون ولا هون ولا هون.
0: وقد ما كانت ذاكرته حاضرة يعني
1: بالضبط،
0: أكيد
1: بالضبط، أكيد كلياتنا يعني مهما كان ذاكرة كتير قوية، لكن لا يمكن يعني على عدد عمليات كبير يومياً أنت ما حتقدر أنك تتذكر كل التفاصيل بدقة. هيك الدفتر والأوراق الصفراء هدول، خلينا نقول سابقاً، يعني هن من أهم المؤشرات. على فكرة تاريخياً وجد يعني بكتير وثائق تاريخية، خلينا نقول أنه التجار السوريين وخصوصاً بحلب، خلينا نقول وجد لقوا يعني وثائق بتثبت عمليات تجارية من إيرادات حصلوا عليها ونفقات مدفوعة بالسجلات، يعني على فكرة وموجودة على الإنترنت اللي بيحب يبحث عنها. تخيل معناتها قديش من قديم الزمان، نحن عم نحكي عن حوالي 300 سنة من قبل يعني وجدت هاي الوثائق، يعني خلينا نقول فهذا مؤشر كتير مهم معناتها.
0: يعني حسيتك استاذ عبد الله بتميل لموضوع التسجيل يدويا أكثر من البرامج الحديثة الإكسل وغيرها من البرامج.
1: مو قصة تميل لهذا الشيء،
0: لأنه في تجار بيقولوا لك، خاصة هيك يعني اللي عندهم طابع قديم بالتجارة، بيقولوا لك إنه أرقام كتير بس ما عم نفهمها.
1: نعم.
0: إذا يعني برنامج التاجر وإكسل وغيرها.
1: تمام. هلأ خلينا نتفق على شغلة. اليوم دفتر التاجر هذا ما انقرض، ما اختفى، هو تطور. وهذا التطور تبعه هو بالبرامج المعروفة الإكسل وبرامج المحاسبة والأنظمة الجديدة اللي يعني صارت هلأ موجودة وعم تنتشر كل ما علاوة بقوة، ERP system والCRM، وهدول الأنظمة اللي صارت ضرورة لابد منها بشكل أو بآخر. هذا التطور هو وفر، خلينا نقول، العمليات، خلينا نقول، بسرعة فائقة جدا للمعالجة. العمليات المحاسبية كان أنت تنتظر لنهاية الشهر أو الفترة المالية ليبين معك المؤشرات والتقارير.
0: أيه.
1: هلأ اليوم أنت بكبسة زر قادر تحصل على هذا الشيء
0: طبعا،
1: يعني وبشكل آني، كل ساعة بساعتها، وتشوف المؤشرات كيف عم ترتفع أو بتنخفض. هذا من جانب. من جانب الآخر، أنا كشخص وبظل كل الظروف اللي عم بتصير بهذا الكوكب الجميل، يعني أنا أؤمن أنه الدفتر هو لابد من الاستعانة فيه، وهو مرجعية إلى وثوقيتها على مر العصور.
0: يعني وهي خير الخطوة الأولى،
2: هي الخطوة يعني الأولى عن جد.
0: يعني بسجل واحد إجا زبون سجل لبين ما يدخل على الكمبيوتر وكذا بيكون راح الزبون.
2: بعدين عن جد بتحس التاجر اللي بيكتب بإيده بيضل متذكرة أكتر.
1: بالضبط.
2: يعني أنه حتى وقت أنه ننزل على الحمدية وهيك بيكون متذكر أنا من 3 شهور
1: صح
2: شو جايبة، يعني أنه أنت كيف متذكر.
1: صح. فهذا الكلام كمان هو مؤشر تاني انه كمان التكنولوجيا ممكن تخرب باي لحظه. الدفتر يعني ممكن الحفاظ عليه بطريقه معينه وغلاف معين ومكان معين والحفاظ عليه، وهي نقطه كتير حساسه اليوم، وكتير للاسف من الناس الى يومنا هذا بيستهينوا على فكره بموضوع التسجيل.
2: صح.
1: على فكره
2: بتكونون ذاكرتون وبينسوا.
1: بالضبط
2: بيعيشوا مشاكل.
1: واذا بدنا ندخل بهذا الموضوع بشكل يعني دقيق اكثر، ليش نحن ما نسجل يعني حركاتنا اليومية نحن كأشخاص ونشوف وين عم تستنزف الأموال تبعنا، وين شو اللي عم بيستهلك المصاري.
0: والله العيشة بالشام بدها تسجيل دقيق.
1: دولار وين عم بتروح،
0: وين عم بتروح الـ100 دولار.
2: طيب جميل جدا. طب هلأ إذا قلنا للمشاهد اليوم عمال دفتر تجارة مثل التاجر القديم، شو أول أو أبسط 5 خانات لازم تكون موجودة بهالدفتر تبعه؟
1: طيب خمس خانات اوكي ماشي بتوقع ما بيقدوا بس
2: ما بيقدوا. طب قلنا شو الخانات.
1: خلينا نبسط الموضوع حتى ما يكون مرهق. يعني بداية نحن مصادر إيراداتنا واضحة، فنحن بنعرف كمية الأموال اللي عم نحصل عليها من راتب شهري أو دوري أو نتيجة ربح معين بغض النظر، عم نحكي شخصيا هلا. فهذا الكلام بيخليني اني انا معي كم من الاموال لازم سجله، لازم اوضح لي انه انا مثلا معي 100,000 ليره مثلاً. اي ال 100,000 ليره لازم اوضح وين انصرفت، فانا بدي سجل المدفوعات والمصاريف تبعي، وين راحوا هدول المصاري بادق التفاصيل. بالمقابل اذا انا عندي عده مصادر ايرادات فانا لازم سجل هدول الايرادات وين عم بينحطوا، يعني كيف عم بيجوني والتواريخ تبعهم، لانه حتى التواريخ لهم قيمه كثير مهمه على فكره.
2: كيف
1: التواريخ بيعطوكي مؤشرات لخلينا نقول مساعدتك تعرفي اذا صار في فقدان لمبلغ مالي، او خلينا نقول صار في عندك نفقات كبيره وانت مانك متذكره من وين حصلتي على هي الاموال على سبيل المثال. وبالعكس تماما قد تكون نحن ادخرنا قسم من هاي الأموال بمكان تمام بس ما أثبت يعني على الورق بشكل أو بآخر. هذا الكلام كلياته هو بيساعدنا في تسجيل الإيرادات والمصاريف تمام، وهي بالمحاسبة نحن هن المن والإلى من اللون يعني ببساطة، يعني وين عم بيجيني مصاري إجاني مصاري وقدي في علي تمام مصاري. وبالإضافة لهيك في عنا شغلة كتير مهمة، ممكن نحن نشتري شغلات بالدين بشكل آجل، فكتير مهم أني أنا سجل إمتى أخذت هذا الشيء، قدي الالتزام اللي علي، إذا دافع دفعة أولية اذكرها، قد ايه بقيان علي دفعات خلينا نقول، وحتى اذا بذكر التفاصيل الدقيقه اذا انا متفق على تقسيط، قد ايه انا القسط الشهري بشكل او باخر اذا كان شهريا عم نحكي،
0: وكم قسط دفع وكم قسط باقي.
1: بالضبط. طيب هذا الكلام شو بيفيدني اليوم انا كشخص؟ بيفيدني اذا انا ناوي اشتري شيء ثاني تمام، اعرف امتى انا بكون مرتاح لحتى قرر اني اشتري المنتج الجديد
2: تماما،
1: امتى انا بخلص الالتزامات اللي علي حتى اقدر افكر بشغلات جديده.
0: جيب التزامات جديده علينا.
1: التزامات جديده. حدث.
0: طيب بما انه عم تحكي على الالتزامات خلينا نحكي على الديون.
1: نعم.
0: يعني في كتير تجار عنا بيبيعوا بالدين.
1: نعم.
0: بتلاقي انه الصندوق فاضي بس هو مثلا هون مدين كذا، هون بايع بالدين، هون بايع، هل هذا يعد ربح له؟ وكيف لازم يسجل هذا الدين؟
1: تمام. دائما يعني حتى بالعمليات التجارية ما بيعتبروا انه تم اثبات العملية التجارية غير على المقبوض. اما الآجل يعني بضل هيك عليه اشارة استفهام وتخوف و و و ليش؟ لانه ما تمت هي العملية بشكل كامل، بس محاسبيا يا بتعتبرها انت خسارة راحوا عليك المصاري إذا أنت عم بتدين حدا، أو هي في إلى زمن محدد حيتم السداد فيه، فهي هيك القاعدة بتقول. فأنا إذا كان عندي زمن محدد رح أحصل عليه على هذا الدين فأموري إن شاء الله بخير. أما إذا كان مشكوك بأمر الدفع بآلية الدفع هون بتكون المشكلة الحقيقية. بالمجمل نحن دائما نطلع على الموضوع بطريقة كثير بسيطة ولطيفة. البيع بالدين هو اوكي ممكن يكون فيه ربح كثير كبير على فكره، يعني بيع الاجل دائما هو بيعطي هامش ربح كبير هيك يفترض. انا كيف بدي اعرف حالي عم بربح ولا عم بخسر؟ اولا بضبط المواعيد تبع الاقساط تمام. الوقت اللي انا بفرض خلينا نقول اليه دفع محدده واضحه فانا ضمنان انه عم بيجيني مبالغ ماليه بتواريخ محدده تمام. وغالب الامور التجاريه بتعتمد على الدفعه الاولى، والدفعة الأولى هي على فكرة بالبنوك وقت أنت بتاخد قرض، القرض يعني مثلا بتاخد أنت القرض بقيمة 1,000,000 ليرة بيقولوا لك أنت طالب المليون، بتلاقي يعطوك 900,000، في 100,000 ليرة ما عطوك، يا وين 100,000؟ قال هي الرسوم والفوائد تم اقتطاعها من أصل المبلغ، أنت بس حترجع المليون ما حترجع.
0: صحيح. يعني طبعا ما حترجع 900.
1: فهن عم بيضمنوا حجم أو قسم من الأرباح تبعهم منذ البداية. يعني عم بيثبتوا عندهم
2: تماما،
1: وبيخلي برقبة الشخص اللي عم بياخد هذا القرض خلينا نقول الدفعات الأخرى. نفس الشيء التاجر بيعمل، هو بيعتمد مبدأ الدفعة الأولى اللي بيأمن فيها بشكل من الأشكال على جزء من ربحه، والباقي عم بيقصته على مر على على تواريخ محددة. هذا الكلام هو بحد ذاته هو أمان يعني 100% لهذا التاجر. أما والله خدي هالسيارة منا وخلص، وإمتى ما بدك تدفعي
2: يا ريت.
1: يعني مو ظابطه هيك. انت ما عاد عرفت امتى حينتهي هذا الدين، شو الاقساط اللي حتندفع، هل حتتاثر دفعات منى على سبيل المثال بتقلبات اسعار الصرف مثلا، قد ايه الزمن المتاح لها
2: صح،
1: بحيث التقسيط مثلا بكل الاماكن الثلاث سنين غير الخمس سنين غير السنه كله له صح ترتيباته صح. فمن هون هي المؤشرات اللي نحن دائما مندقق عليها. ربحان هو حيربح اذا كان عم بيسجل بدقه كل هي التفاصيل، حيخسر 100% رغم انه حيكون السيوله عنده كبيره بهالفتره هي، بس حيلاقوا حاله حيوقع. وكثير على فكره من يعني من الاشخاص اللي استهانوا بهي التفصيلات خسروا يعني
0: خسروا وسكروا مشاريعهم
2: بالضبط. طيب عبد الله هيك اخيرا بدي تعطي للمشاهدين نصيحه هيك ماخوذه من التاجر القديم اذا بده يطبقها هلا، شو بتقول له؟
1: طيب خلينا نقول من عبق التاريخ يعني وهالتجارب الكبيره لتجارنا، الدقة والاستمرارية والصبر على تسجيل أدق التفاصيل هي مفتاح من مفاتيح النجاح والمحافظة على الاستمرارية. ولا تستهينوا أبداً بأي تفصيل مهما كان صغير بإنكم تقولوا إنه يلا مو مشكلة أنا بدفع من جيبتي أو ما بأيدها هي ما أنا حرزانة. هي التفصيلات الصغيرة لما بتتكرر على مدى 100
0: بتجر وراها
2: هي اللي بتفرق معنا،
1: استنزفنا وما بنعرف بنعود كيف عم تتسرب منا الأموال ببساطة. فلذلك التسجيل هو كتير مهم. اعتمادنا على التكنولوجيا لا يغني ابدا عن انه نستخدم الدفتر هذا بشكل او باخر، لانه مرجعيه سريعه وسهله
0: صحيح
1: وما بيخذلنا بكل الاحوال.
2: شكرا لك قاسم، اغا نورتنا.
1: شكرا
2: مشاهدينا، هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لنتوقف مع حكايا ومواقف من سيره الشاعر انس الدغين بفقره ديوان مع رضوان ابو صباح. خليكم معنا.

أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا، رب ما بيموت. مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل، وتوزعت حصته للبقية. أهلي عندهم معلومات أني أنا مو على قيد الحياة. لعام 1997 يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن، إجتني أول زيارة، بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار. أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. توفت والدتي ووالدي، تعطيني قوة إنه أنا هلأ ما عاد أي شيء يقدر حدا يساومني فيه.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يا صباح الخير عن جديد. بيقولوا أن الشعر وطن من كلمات، وأن الشعر الحقيقي هو من يحمل وطنه بصوته أينما حل. حديثنا اليوم ليس فقط عن شاعر، بل عن ذاكرة الجرح السوري حين تتحول إلى قصيدة، صوت خرج من عمق الدمار ليعيد بناء ما تهدم بالحرب. أكيد حديثنا عن الشاعر السوري أنس دغيم، الصوت يلي اختزل وجع سوريا وحلمة وجعل من القصيدة وطن بديل حين غابت الأوطان. ومثل عادي ضيفنا الشاعر رضوان أبو صباح. صباح الخير رضوان.
2: صباح الخيرات.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: صباحا
1: فيك. يوم قصائد مميزة.
2: أكيد.
1: راح تكون شاعر مميز. أنا شخصيا بحب شعر أنس دغيم. خلينا نحكي عن بداياته. شو بتعرف عن بدايات أنس دغيم؟ من نشأ أو حتى صار من أكبر الشعراء؟
2: بصراحة الدكتور الشاعر أنس دغيم هو اسم لامع بسماء الشعر العربي، وهذا لا يخفى على أحد. حمل الوطن في حنجرته ورأى، هو ليس شاعر الثورة فقط، قيل عنه شاعر الثورة، هو شاعر الأمة في رأيي. حين يتكلم أنس دغيم تتكلم معه أرصفة دمشق وسنابل إدلب وقلوب السوريين والعرب. أنس دغيم حالة أدبية نادرة حقيقة، يعني كتب في الرثاء فأوجع، وكتب في الثورة فأسمع، وكتب في الفكر والحياة فأقنع، وكتب في المديح فأبدع. الشاعر أنس دغيم ولد عام 1979 في جرجناز ريف إدلب لعائلة بسيطة. هاي البيئة هي اللي شكلت وعيه اللغوي والشعري. يعني اللي هنشوف هلأ بقصاده يستمد من الطبيعة قاموسه الشعري. درس الهندسة بداية، وبعد ما أكمل التحق بكلية الصيدلة وتخرج صيدلانيا. عاد إلى سوريا، دراسة الصيدلة كانت في الأردن، عاد إلى سوريا والتحق، مفاجأة هلأ، التحق بالخدمة الإلزامية كما قال. لكن ما عجبه الوضع، مع بدايات الثورة السورية انشق عن الجيش وعاد إلى قريته. الشاعر أنس دغيم في رأيي هذا المزيج من الهندسة والصيدلة والشعر هو اللي كون هذا الاسم الفريد في سماء الشعر العربي.
1: هو مهندس للشعر،
2: مهندس
1: تبعه بصراحة،
2: كلمات، مهندس الأرواح
1: 100%. طيب مثل ما قلت هو انشق وأصبح شاعر الثورة.
2: نعم.
1: خلينا نقول كيف قدر يوثق الجرح السوري؟
2: حقيقة أنس دغيم رفض ثنائية الجلاد والضحية. كيف يعني أيهاب؟ يعني لم يرى في السوريين ضحايا، بل رآهم أصحاب عزة، أبطال تراجيديين لا يقبلون الذل. تمام. حتى أنه واجه الطغيان من خلال التعرية اللغوية، فلما يوارب سمى الأشياء بمسمياتها، أرخ المجازر وسنين التهجير والعذاب في شعره، فلم يكتفي بالمشاهدة البصرية بل حول هذه المشاهدة إلى صور شعرية. فمثلا سؤال، وكم قزم تولانا صغيرا، فصار اليوم جبارا شقيا، فما رزق الشجاعة في صباه وأوتي حكم والده صبيا، يمانع عن دمشق الشام زورا، وباسم الشام يقتلنا مليا، يصلي باسم أهل البيت صبحا ويسبي زينب الكبرى عجيا. فلم أرى حاكما حرا شريفا، ولم أرى فيهم بشرا سويا، سألعن أمة قد بايعتهم وأما أنجبت كلبا بغيا. بلادي يا صلاة الماء قومي ومري كالدعاء على يدي، بلادي يا صلاة الماء قومي ومري كالدعاء على يدي وقومي يا بلادي من عظامي ولحمي واعبري مني إلي وضميني إلى خديك نخلا ليمطر أهله رطبا جنيا.
1: الله، هالكلمات ما أحلاها.
2: خطير خطير، ما في مواربة، سمى الأشياء بمسمياتها، وكم قزم تولانا صغير.
1: صحيح،
2: هذا هو الشاعر أنس الدغيم في جانب الثورة، وقصائده جميلة جدا وكثيرة.
1: حضر شيء عن موضوع التهجير، هو كثير حكى عن آلام الناس وكذا.
2: تكلم كثيرا هلا بالقصيدة الثانية في هيك شيء تحدث في هذا الباب.
1: طيب، كما يقال أنه الرئيس أحمد الشراع أيضا طلب من أنس الدغيم أنه يسمعوا قصيدة محددة. شو هي القصيدة وشو السبب يلي دفع الرئيس أنه يطلبها؟
2: فعلا قصيدة الجودي.
1: الجودي،
2: الجودي، في لقاء جمع الشاعر أنس الدغيم مع الرئيس أحمد الشرع ومجموعة من الأدباء، طلب الرئيس أن يسمعه قصيدة الجودي. والمفاجأة وين؟ المفاجأة أنه الرئيس كان حافظ القصيدة كلها.
1: الله.
2: طيب شو السر؟ أيها السر أنه هاي القصيدة تسقط التاريخ، سفينة سيدنا نوح، على الواقع السوري، وكأن سوريا هي التي نجت من الطوفان بعد سنين من التهجير والعذاب والألم والوجع حتى
1: النجاة،
2: حتى التحرير والانتصار. تمام. فعلى ما يبدو لامست وجدان القيادة، فيقول: لست احتمالا ولا نسيا، ولست سدى، أنا وأنت دم يستعمر الجسد، وموقنان بأن الأرض من خشب إن لم تكن أنت فيها أو أكن بلدا، وأنا لم نكن يوما هواة دم لكن هويناه حتى لا يضيع سدى. إني أنا البحر والطوفان، من ركبوا سيولدون غدا أو يكبرون غدا، سيزرعون بأرض الشام غيمتهم ويقرؤون وجوه السادة الشهداء، ويقرؤون: هنا كانوا، هنا هتفوا، هنا أريقوا دما كي يزهروا بردا.
1: الله، يعني بتحس إنه الصورة الشعرية، يعني من لحق ركب الثورة هو اللي نجا.
2: نعم، نعم.
1: أعتقد هيك الصورة صحيح. الصحيحة. طيب إذا بنروح لجانب آخر من شعر أنس الدغيم، لوين بدك تأخذنا؟
2: نذهب إلى جانب الرثاء. صراحة أيهم، يعني هذا الجانب عظيم جدا، يعني هو من الأصوات البارزة التي تكلمت في هذا الباب، ولم رفض اليأس والبكاء، بل جعل من هذا الرثاء لوحة إنسانية متكاملة. وأبرز قصائده قصيدته في والده، سماها إبراهيم. وأنا في لقاء جمعني معه سألته: ما أقرب القصيدة إلى قلب، ما أقرب قصيدة إلى قلبه؟ فقال: قصيدة إبراهيم. وأنا كنت متوقع يعني. فبهي القصيدة هو يرفض اليأس، ويرى في هذه القصيدة نشيد فخر واعتزاز من خلال المآثر والأخلاق الحميدة التي تركها والده، تركها والده لأنس الدغيم. فيقول: لا توقد النار، عندي من الماء ما في الأرض من حطبي، لا توقد النار إبراهيم كان أبي، عندي من الماء ما في الأرض من حطبي، لا توقد النار إبراهيم كان أبي، في خده نصف تاريخ إذا دمعت عيناه سال على التاريخ قلب نبي. فيا أبي يا أبي، فيا أبي يا أبي، يا يوب يا أبتي، يا ياب يا بوي، يا صوتي ويا عربي، لقد صدقتك وعدي، صرت أشعرهم لكنني لم أبع قلبي ولا أدبي، الشمس تلك التي مرت بنا زمنا أنا الذي جرها من شعرها الذهبي، علمتني ما نسيت الدرس أذكره، لا تقطع الخيط بين الخمر والعنب، وقلت لي إن وجه الشام يشبهني فالشام تأبى ووجهي كالشآم أبي، إني أقطع أقدامي وأصلبها على الرصيف ولا أجثو على ركبي، إنني هناك هنا في كل زاوية لأنني الأمة الجمعاء وابن أبي.
1: الله، الله على الكلمات. لا والله ما في أجمل.
2: خطير الأستاذ أنس الدغيم يعني في تصويره لهذه الحالة من الفقد، يعني تعودنا أن نرثي ونبكي
1: تماما، بدي أقول
2: لكن هو يعتز ويفخر
1: حكى عن المآثر وأكثر من أنه اللطم والبكائيات. طيب نروح أيضا عرف بالفن المديح النبوي.
2: صحيح صحيح، يعني بهذا الباب أبدع هنا بهي المحطة حقيقة، يعني يتحول الثائر إلى عابد والغاضب إلى عاشق. فهو من الأصوات البارزة التي تحدثت في المديح النبوي وحكى في قصائده كبار الشعراء العرب، فعبر عن حب خالص وجارف للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهي القصيدة تحديدا، هو كتب الكثير من القصائد، لكن القصيدة اللي أنا انتخبتها، في هذه القصيدة كتب هذه القصيدة ردا على الرسوم المسيئة للنبي الكريم عام 2008. فماذا قال؟ أنست نارك فلتمس لخواطري قبسا يضيء القلب يا سيناء، تربت يداي إذا حرمتك شافعا ومنعت حوضك أيها السقاء. يا أيها المكتوب في أعماقنا أنت الكتاب وكلنا قراء. إيه يا ابن عبد الله ما بلغ الهوى منك الذي نرجو، إيه يا ابن عبد الله ما بلغ الهوى منك الذي يرجو. ولا الشعراء، كم غادر الشعراء من نظم وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا، وتظل في كل القلوب محمدا الصمت فيكم والكلام سواء. صلني فوا فقري إذا لم ترضى عن وصلي وترضى القبة الخضراء. وإذا قريش لم تسعك بيوتها فالشعب قلبي والفدى الأحشاء. يا سيدا ومحمدا يا فوق أن ترقى إليك الأعين العمياء، صلى الله عليه وسلم.
1: بصراحة يعني الحديث عن أنس دغيم وعن قصائده لا ينتهي،
2: لا ينتهي. نعم.
1: خلينا نختم هيك برسالة حابب توجهها للشعر أنس دغيم، ممكن مثلا قصيدة لم تسمعها منه.
2: أنا أقول له يعني اليوم نحن بحاجة إلى أمثاله في هذا الجو الثقافي الموجود في سوريا. نحن بحاجة إلى أمثال الشاعر أنس الدغيم ليحيي الشعر العربي من جديد كما كان وكما سيكون، لأنه هو استطاع أن يقرب هذا الشعر من قلوب الشباب.
1: صحيح.
2: واليوم يعبر هو عن ذواتنا، يعبر عن مشاعرنا بطريقة جميلة جدا، طريقة جديدة لمعت في سماء الشعر العربي. ويعني نحن إن شاء الله الشباب تسير اليوم على خطى أنس الدغيم. كثير من الشباب اليوم أيهم يقولون هذا الشاعر هو قدوة لنا الشباب الشعراء، يعني سنسير إثر خطاه. فهذا يعني شيء جميل جدا أنس الدغيم أنه يكون هو قدوة للشباب ومثل، هذا أمر عظيم جدا أيهم.
1: شكرا لك رضوان، استمتعنا بصراحة بهي الفقرة بشعر أنس دغيم وبإلقائك أيضا.
2: شكرا شكرا
1: لك، نهارك سعيد.
2: ليليا.
1: مشاهدين بدنا نروح نشوف هلأ أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدين بنرجع سوا لنتعرف على أول 5 أشياء لازم نغيرها وقت ننتقل لبيت جديد بفقرة الديكور. خليكم.

0: صباح الخير. لما ننتقل على بيت جديد غالبا اول شيء بيخطر ببالنا الاساس، الالوان، الستائر والديكور، بس في تفاصيل اساسيه اذا ما انتبهنا لها من البدايه ممكن بعد فتره نكتشف انه البيت بحاجه لتعديلات مكلفه او انه في اشياء كان لازم نعملها قبل ما نفرش ونستقر. لهيك اليوم بفقره الديكور رح نحكي عن 5 شغلات اساسيه لازم ننتبه لها ونراجعها لما ننتقل على بيت جديد، من الإضاءة والحيطان للدهان والتمديدات وصولاً للشبابيك والأبواب. ولحتى نعرف شو لازم نعمل أول ما نستلم البيت معنا مهندسة الديكور حنين القاري. يسعد صباحك يا رب.
1: صباحك يا رب.
0: منورة صباح سوريا.
1: شكرا.
0: حنين، بالبداية إذا هيك نحن استلمنا بيت جديد شو أول شيء لازم نعمله قبل ما نفكر بالأساس والديكور؟
1: أول شيء لازم نعمل فحص شامل وفني للجدران الموجودة، الأسقف الموجودة، الأسطح القريبة للأسطح الخارجية لحتى نمنع الرطوبة ونشوف التشققات المخفية الموجودة عندنا. إن كان نحن اشترينا مثلا مبنى مكسي خالص أو نحن بدنا نعمر مبنى جديد لازم نحارب أو نمنع الرطوبة والتشققات الموجودة لحتى لبعدين. مو أول شيء نحن حنفكر بالديكور وحنفكر مثلا الدهان الموجود لبعدين إذا نحن فرشنا وطلع عنا رطوبة أو تشققات هي الشيء كتير مكلف حيصير حتصير التكلفة مضاعفة علينا.
0: أي طيب خلينا نبدأ بالإضاءة. ليش الإضاءة دائما هيك نحن بنعطيها يعني أنا بالنسبة لي كتير مهمة إنه لازم نعطيها هالأهمية، وشو الأخطاء اللي نحن فينا إنه نتفاداها من البداية؟
1: أكيد هي الإضاءة أهم شيء بالفراغ. الإضاءة بتعكس وبتبين العيوب الموجودة وتوزيع الإضاءة بالفراغ إذا كان توزيع غلط ما حيفيد ولا حيبين تكلفة اللي أنت حاطتيها على الغرفة أو على البيت الموجود. وحتروح كل التعب والأساس اللي أنت فارشتي. حتى توزيع الفراغ، توزيع الإضاءة الموجود والاستخدام الإضاءة بالفراغ. إذا نحن مثلا استخدمنا إضاءة ما بتناسب الوظيفة للغرفة، مثل مثلا استخدمنا إضاءة كتير قوية على غرف النوم ما حتناسبني، ما حأحسن نام أصلا بغرفة النوم. فالإضاءة عنا بتنقسم لثلاث أقسام، عملي وجمالي وشكلي.
0: جميل.
1: فأول شيء أنا حساوي مخطط توزيع الفرش لأنه أول شيء حنبدأ نحن بتوزيع الفرش وعلى أساسه أنا بوزع الإضاءة الموجودة
0: على أساس الفرش. يعني أنا بدي أول شيء فكر بعقلي أنا وين بدي حط أو وزع الفرش اللي بالبيت، على أساس توزيع الفرش نحن بنعمل الإضاءة.
1: تماما. أنت تخيلي مثلا أنا وزعت الإضاءة قبل واضطريت أني حط خزانة وحاطة نسبوتات فحتسكر علي. صح. أو مثلا حتجي إضاءة بوجهي أو مثلا حتجي إضاءة على الشاشة حتعكس ضوء، هذا الشيء غلط. فنحن أول شيء بنبدأ بالتقسيم أو توزيع الفرش.
0: طيب إذا بدنا ننتقل للحيطان، أحيانا بنستلم حيطان في تقسيمات وجدران ما بتناسب الزاوية اللي بدي إياه، فأنا إمتى بيكون كسر أو تعديل الحيط أو الجدران هو مناسب وإمتى لا ما بيكون فيني أعمل هاي الحركة؟
1: هلا إذا كان الجدار الموجود بيعيق حركة أو مثلاً أنا ما ناسب احتياجي للفراغ، بدي أفتح مطبخ أمريكي على صالة، بدي أدمج غرفتين سوا، فهذا أنا مضطرة أني أشيله. يعني أنا حابة أساوي هيك الفراغ، بس إذا مثلاً أنا هذا الجدار كتير ملائم للصالة أو بيضيف لهي الصالة قيمة عملية، ليش لحتى أنا أشيله أتكلف عليه حتى أنه بيزيد عليه تكلفة. تمام. تكلفة الهدم والهدم.
0: طب في حيطان أو أجزاء من البيت أو جدران نحن ممنوع نقرب عليها ونكسرها؟
1: أكيد، مثل الحيطان الحاملة، الأعمدة والجسور، هي بتنقل حمولة على الأرضية، فأنا ممنوع أني هدها، ممنوع أني أقرب عليها، ممنوع أعمل فتحات كبيرة فيها. إذا أنا ما رجعت للإنشائي المختص ما بصير أني أقرب عليهم
0: أبداً. أقرر من راسي هيك.
1: أكيد. لهيك نحن أول شيء مننبه عليه أنه أنت اشتغل مع مهندس إنشائي متخصص. يعني كتير بيأثر على سلامة المبنى وسلامة الأشخاص الموجودة.
0: طيب بالنسبة للأشخاص اللي بتحب انه تحط الوان دهان بالمنزل، فهن لازم اول شيء يختاروا نوع الاضاءه ولا الدهان اول شيء؟
1: هلا الاثنين بيكملوا بعض. بس انا اذا عندي مثلا فراغ كبير وفايت اضاءه شمس كثير قويه انا فيني اتكيف باي لون بحب احطه، غامق او فاتح او مثلا مت او لميع. اما اذا كان فراغ كثير ضيق ما بفوت على اضاءه كثير كبيره. انا مستخدمه اضاءه صناعيه، فاكيد انا بدي اعمل اتساع وراحه للفراغ او الوظيفه الموجوده فيه، فحاضطر اني استخدم الوان فاتحه موجوده للفراغ، يعني تعطي اتساعيه وانشراح للغرفه.
0: اي خلينا نتوسع اكثر بهذا الموضوع، لانه صراحه كثير مهم، وخصوصي مثل ما ذكرنا للأشخاص اللي بيكونوا هنن أخذين بيت جديد فحابين إنه هيك يتفننوا بالبيت، فهنن كيف بيختاروا الألوان المناسبة لكل فراغ بالبيت؟
1: تمام. هلأ الألوان أول شيء نحنا منتفق إنه نختار الفرش بالبداية، بعدين على أساسه نحنا نختار الدهان. بنعمل تجربة، حتى أنت لو اضطريتي مثلا اخترتي الدهان، اخترتي الفرش، اخترتي السجاد، اضطريتي مثلا تستخدمي نوع دهان محدد للحيطان، رحتي جربتي على الواقع ما طلع مثل ما انا
0: بدي، ما طلع ظابط.
1: فانا اول شيء بالبدايه بعمل تيستر متر بمتر على الحيط، بشوف كيف انعكاس الضوء عليه، انعكاس الضوء الطبيعي مو بس الصناعي عليه. بجوز ما يطلع مثل ما انا حاببته، بجوز مثلا لبعدين انا ما لاقمني بدي اغيره. فالاضاءه ولون الحيطان يعني بيمشوا سوا توازيا. فبالبدايه اول شيء انا بختار الفرش، وبعدين بتجه لاختيار الدهان للون الحيطان.
0: جميل جدا. طيب من الاشياء اللي يمكن ما ننتبه لها الا لبعد ما نسكن بالبيت هي التمديدات الصحيه والكهرباء، فنحن شو لازم نفحص بالبدايه حتى نتجنب بقى المشاكل اللي ممكن تصير معنا؟
1: بالبداية بنعمل فحص ضغط للمواسير، بنكون متعاملين مع سباك مختص بفحص إذا في رطوبة، في نشيش، في تشققات بالجدران. بعدين بننتقل للكهرباء، بنعمل فحص للتمديدات الموجودة إذا كانت هي بتتحمل هي الحمولة للكهرباء، حتى التابلوهات بتتحمل الأحمال الثقيلة مثل السخان، التكييفات. وبعدين بننتقل بعدين للحيطان، يعني للدهان، وهي المراحل اللي بعد.
0: بس أول شيء هي التمديدات الصحية والكهرباء، بخصوصي هلا باخر فتره او خلينا نقول باخر سنه وشوي، كثير عالم عم تجي من برا البلد، عم ترجع تستقر بالبلد، فعم تعاني من التمديدات الصحيه وتمديدات الكهرباء، منهم كابلات عم يكونوا قديمه، فاكيد كثير ضروري انه نحن نشيك مع اللي بيشتغل بالصحيه واللي بيشتغل بالكهرباء حتى نحن نتفادى المشاكل.
1: صح. وكمان شوفي هلا لبعدين هن سكنوا واضطروا يعملوا اعاده
0: تماما
1: للترميم
0: لهدول الشغلات.
1: صح. صارت التكلفه كثير مضاعفه، كثير كبيره عليهم.
0: قد ايه مهم كمان نعرف يعني اماكن مخارج الكهرباء والاناره وهدول الاشياء؟
1: هي سوء التوزيع كثير بيعمل لنا مشاكل. انت تخيلي فوتي على غرفه وكثير بعيد المقبس تبع الكهرباء عن الايد، صار صعوبه وانت فايته على ظلمه بدي اقعد ادور عليه، او مثلا كان ورا الباب. هذا الشيء كثير غلط. نحن لازم ندرس شو هي الاساس اللي نحن فارشينه بالغرفه، على اساسه نحن بنوزع النقاط بالكهرباء، مثل ما نحن على اساسه عم نوزع الاضاءه بالسقف.
0: مزبوط، لانه في كثير يعني اشخاص بتسكن ببيت جديد بيخطر لها اخر شيء انه اوف عن جد يعني ما في مثلا كيف بدي اقول لك عدد كافي من الكبسات او عدد كافي من البرايز الكهرباء حتى ممكن. ف شو الاخطاء اللي هن ممكن انه يتفادوها؟
1: لهيك نحن اول شيء بندرس نحن شو موجود عندنا اجهزه كهربائيه مثلا بالفراغ، بنزيد على اساسه 20-30% من المقابس او النقاط الكهربائيه لبعدين، يعني بس بركي انا اضطريت اني اشتري اجهزه جديده، اجهزه اضافيه، فانا بزيد هذا العدد. لهيك سوء التوزيع، سوء تركيب النقاط، سوء العدد اللي نحن حاطينه مثلا او نحن توقعناه من قبل، هذا كثير بيعمل لنا مشاكل.
0: اي صحيح. طيب اخر شيء عندنا نقطه الشبابيك والابواب، يعني قديش كمان هن تغييرهم بيعمل فارق بقلب المنزل؟
1: اول شيء نحن لازم ندرس بالشبابيك والابواب كم شغله، اللي هي بالبدايه العزل. تخيلي انت قاعده بغرفه ما فادني ابدا الشباك، لا بيعزل صوت، لا بيعزل غبره، لا بيعزل تبرير وتدفئه. انا اضطريت اني ازيد استهلاكي للطاقه الموجوده، ابدا ما استفدت منه. فالشبابيك والابواب كثير مهمه للغرفه.
0: في كثير اشخاص يعني ما بيعملوا اصلا حساب لهالشغله،
1: لا بحطوها يلا
0: انه خلص بس شباك تماما.
1: مهم يضيف لنا جمال. هذا الشيء ما بيصير، لازم ندرس متانته للشباك، لازم ندرس مقابض المستخدمه للفتح، بجوز يفتح لي نصف فتحه، انا شو استفدت من التهويه لإله؟
0: تماما.
1: هذا كله لازم ننتبه له، مو بس نحن نطلع على شكل الشباك او جماليه الشباك.
0: تماما. بالنسبه للابواب
1: نفس الموضوع. الباب حيعزل لنا صوت. انت اذا فراغ مضطر مثلا غرف نوم، انا بدي شيء يريحني، ما بدي صوت وضوضاء ويفوت علي مثلا حراره لغرف نوم. كمان الباب نفس الشبابيك، حندرس الا العزل، حندرس الا المتانه، جوده المستخدمه، مو بعد كم يوم يرجع يقشر الباب وانا ما استفدت من شكله.
0: مزبوط. وتعقيبا على كلامك حنين، يعني انا هلا هيك عم زبط البيت انا وخطيبي، ف انا مو ببالي اصلا الابواب انه خلص يعني حلوين شكلهم حلو اوكي بيقضوا بالغرض. اجى عمي قال لي لا نحن لازم نغير باب البيت. قلت له ليش؟ ما فيه شيء، جميل جدا ولونه هيك ابيض وكذا، يعني لابق مع ديكورات البيت. قال لي لا هذا ممكن دفشه صغيره انه حدا يفوت، فلازم نغيره. مدري شو قال لي، انه بقلبه في حديد صفيحات مدري شو.
1: شايف يعني اول شيء هو عامل الامان، بعدين بيجي العزل الصوتي، عزل الغبار، هي القصص. فقبل ما مو مثل هلا، قبل خلص نحن بنجد الباب وبكفي
0: خلص.
1: بس هلا لا، بدنا نطلع اول شيء على الامان وعلى المتانه للابواب والشبابيك المستخدمه.
0: 100% صراحه معلومات جدا قيمه ومفيده صراحه لاي حدا عم ينقل بيت او عم يفتح بيت جديد. شكرا كثير لك المهندسة حنين القاري، نورتي صباح سوريا.
1: شكرا.
0: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة شوفي ما في، خليكم معنا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة شوفي ما في، واليوم عندنا مشروع يمكن فكرته الأساسية بسيطة بس أثرها كبير. كيف فينا نخلي الخدمة الصحية متاحة وميسرة للجميع حتى لو كان في إعاقة؟
1: ومشروعنا اليوم هو لينجو الحمل النسخة الثانية، فكرة وتنفيذ فريق إكسبو بريجرنسي بتمويل من منظمة مارس وبرعاية وزارة الصحة. والمشروع اشتغل تحديدا على تسهيل وصول السيدات ذوات الإعاقة السمعية والبصرية لخدمات الرعاية الصحية، وخاصة خلال فترة الحمل.
0: هلا الجميل بالمشروع انه ما وقف عند التوعية، وانما وصل لمرحلة تجهيز خدمة فعلية ضمن مستشفى الزهراوي باستخدام التكنولوجيا حتى تكون رحلة السيدة داخل المستشفى اسهل واكثر وضوحا. خلونا نتابع هذا الكليب على المشروع ونرجع لنرحب بضيوفنا.

0: مشاهدينا، ولا حتى نعرف أكثر عن المشروع ومراحله وكيف ممكن التكنولوجيا تغير تجربة السيدة من لحظة دخولها للمشفى لحد ما توصل للعيادة المطلوبة، معنا اليوم المدير التنفيذي لفريق إكسبو بريجنسي الأستاذة ريم سمير حسن ومسؤولة الصحة الإنجابية بالفريق فلاك محمد المشهد. يسعد صباحكم يا ريم.
1: أهلا وسهلا،
2: يسعد صباحكم،
0: منورين صباح سوريا.
2: شكرا.
0: يعني أنا كثير سعيدة صراحة بوجود هيك شيء ببلدنا للأمانة، وأنا عم شوف البرومو هيك أشعر بدني إنه أخيرا عم نشوف هيك مبادرات هيك مشاريع ببلادنا. فبدي استاذة ريم تخبريني بالبداية، نبدأ من اسم المشروع، شو هو لينجو الحمل؟
2: أوكي، لينجو هو كانت أول نسخة بلشت من سنتين ونص. كنا هيك عم نفكر بالمشروع، يا الله بدنا اسم بدنا اسم، بعدين اكتشفنا أنه نحن عم نحكي ذوات إعاقة، كل إعاقة إلى لغته وأدواته. فأوكي ليش ما يكون مشروع لغة الحمل؟ بعدين حسينا لغة لا مش حلوة، فرحنا لينجو من دي لينجو لأنه لغات، فرحنا لغة، فنحن مع كل ذوي إعاقة بنحكي لغة مختلفة بأدوات مختلفة.
0: طب يعني شو هي المشكلة الأساسية اللي إجا أصلاً من المشروع؟
2: أوكي، المشكلة الأساسية إذا بدنا نبلش من حوالي سنتين ونص كانت بالمعلومة بحد ذاتها لذوات الإعاقة، هو بعدم وصول المعلومة. أما النسخة الثانية اللي هلأ نحن عم نحكي فيها هي خلال تقديم المعلومة، النسخة الأولى كنا عم نكتشف أنه هن كتير قليل لحتى يكونوا عم ياخدوا خدمة. وهون بلشنا نفكر شلون بدنا ناخد الخدمة، شلون بدنا نعطي خدمة. ومن هون طلعت الفكرة تبع لينجو 2. بس كنا حريصين بأنه يكون في دراسة احتياج شملت حوالي 150 سيدة بين دمشق وريفا، قديش هن قادرين أنه يوصلوا للخدمة، وين مكان الخدمة المتاح عندهم. ومن هون بلش تصميم المشروع.
1: عملتوا مثل التيست أنه قديش سيدات قادرين يوصلوا للخدمة. حلو. طيب دكتورة فلك، المشروع اشتغل على مراحل. ممكن أول مراحل كانت أنه تدريب 55 شخص من الكوادر وضمن مستشفى الزهراوي، إذا ممكن نحكي عن هاي الفقرة.
3: نحن دربنا 55 من الكادر لحتى يقدر يتواصل مع هاي السيدة بلغتنا الخاصة.
1: يعني أنتوا علمتوا لغة الإشارة، طرق التعامل مع السيدات ذوي الإعاقة.
3: التدريب كان بضم إدارة وكوادر وتمريض وقابلات. تماماً، أخذوا هاي اللغة وقدروا أنه هن يتواصلوا مع هدول السيدات.
1: كيف كانت الاستجابة من خلال الكوادر؟
3: الصراحة كانت نحن كنا متوقعين، كانت كتير حلوة، هن كانوا كتير مستمتعين أنه كانوا يقدروا يتواصلوا مع هيك سيدات بلغتهم الخاصة، فكان جداً شيء كتير رائع.
0: طيب كمان كان في جلسات توعية لخمسين سيدة من ذوات الإعاقة السمعية والبصرية، شو أبرز النقاط اللي أنتوا ركزتوا عليها بهي حملة التوعية؟
3: هن كانوا 50 سيدة، نحن كانوا مصنفين ل 25 سيدة إعاقة سمعية و 25 سيدة إعاقة بصرية. كانوا كل يعني كل هدول الفئتين كانوا لحال، ما كانوا مجتمعين.
0: هو يعني عدد ال 50 أنتوا اللي قررتوه ولا لا هو يلي قدم 50 سيدة؟
3: لا، هن نحن قررنا بصراحة.
0: تمام
3: تماما. فكان 25 إعاقة من البصرية و 25 سيدة من إعاقة السمعية، كانوا كل فئة لحال. كان عندنا خمس محاور. تمام، كان أول محور بيحكي عن الدورة الشهرية والمعتقدات الخاطئة حول الدورة الشهرية، ثاني محور حكينا فيه عن تخطيط الحمل، المحور الثالث كان عن مراحل الحمل بالثلث الأول والثاني والثالث، المحور الرابع حكينا فيه عن ما بعد الولادة والنفاس، وحكينا عن موانع الحمل ما بعد الولادة.
1: يعني توعية حول الصحة الإنجابية ككل.
3: وأهم شيء آخر محور هو كان بتضمن عن الصحة النفسية. صراحة المحاور الأربعة هدول كانوا يضاهوا هذا المحور، كان هذا المحور جدا مهم لهدول السيدات.
1: شو أهم المشاكل النفسية اللي عند هاي الفئة بالذات لاحظتيها؟
3: ما حد عم يسمعون بصراحة،
1: ما حد عم يسمع
3: أبدا، كان صديق أخ زوج أب اي حدا او حدا من المجتمع،
1: او يمكن ما قادرين يعبروا عن المشاكل،
3: ما قادرين يوصلوا. تمام تمام.
0: طيب استاذه ريم، يعني من النقاط اللافته بالمشروع هو تشكيل لجنه مجتمعيه من نفس المجتمع، ليش مهم يعني هيك بالنسبه لكم انه تكون هالسيدات ضمن
2: رح خبرك شيء، تشكيل اللجنة كان أحد الخطوات يلي نحنا أو الركيزة الأساسية لهذا المشروع، لأن نحنا يوم نحكي استدامة مشروع المفروض نرجع لأهل القضية الأساسيين لحتى يشربوا المشروع ويكونوا عم بيدافعوا عنه فيما بعد،
1: صح؟
2: لأنه نحنا عم نعمل مشروع مستدام، معنا مشروع هلأ عم يخلص. أو يوم بلشنا بفكرة اللجنة المجتمعية كانت عم تجمع سيدات ذوات إعاقة بصرية وسمعية، كان كتير صعب أنك تدمجي التنتين بتدريب واحد. بس أكثر شيء كان مهم بالتدريب هو أنه نحن عطيناهم مساحة يتواصلوا مع بعض ونحن نبعد عن الموضوع. فكانوا عم يتواصلوا بشكل رهيب، كانوا عم بيوصلوا بعض على السير بس عن طريق اللمس، يعني الإيد، لأنه يلي بيحكي هو ما بيسمع ويلي بيسمع هو ما بيحكي. فكان هذا مخرج مهم، وكنا عن جد عم نحقق كل حدا شو احتياجه وكل حدا عم بيشوف شو احتياجه، وتعالوا نفكر أنه نطور المشروع باحتياجنا نحن الاثنين بدون ما نفكر بس بإعاقتنا إحنا أو من بابنا نحن. واللجنة هي كانت مؤلفة من مترجم لغة إشارة، خبير لغة بريل، ممثل عن جمعية الوئام للمكفوفات، ممثل عن جمعية لغتي إشارتي لذوات الإعاقة السمعية، وثلاث سيدات من ذوات إعاقة بصرية وثلاث سيدات من ذوات إعاقة سمعية، مختلفين بأعمارهم بحالتهم الاجتماعية لحتى نضمن الشمولية أكثر بتطوير وتصميم فيما بعد، لحتى يكون عم بيناسب كل الفئات كل الأعمار وكل هاي التفاصيل. حلو.
1: كمان عملتوا مجتمع على الواتساب ليتواصلوا السيدات.
2: هو كان مخرج هذا التدريب، اللجنة المجتمعية كان أحد المخرجات، هو المجتمع كوميونيتي على الواتساب
1: ومفتوح لأي سيدة بتعاني نفس الظروف فينا تدخل.
2: وعلى هذا المجتمع بنكون عم نبعث الفيديوهات الخاصة إذا كان عن الخدمة اللي عملناها بمشفى الزهراوي اللي هلأ بعد شوي رح نحكي عنها، إذا كان في أسئلة
3: يعني أي سؤال بيسألوا نحن قادرين نجاوبهم. بصراحة المحاور اللي حكينا فيها يعني هي نحن مو قادرين نغطي كل شيء بصراحة، يعني نحن عطينا الشغلات الأساسية بالحمل، نحن كنا بنحكي عن صحة إيجابية، فأي أسئلة كانت كتير كانوا بيسألوا بصراحة السيدات، كان عندهم كتير أسئلة، فنحن ما كنا قادرين نغطي هالشيء، فنحن عملنا هذا المجتمع الواتساب لحتى نقدر نجاوبهم للأسئلة.
0: طيب المشروع كمان اشتغل على صياغة ورقة سياسات خلينا نقول حول تقديم الخدمات للسيدات ذوات الإعاقة، احكوا لنا أكثر عنه.
2: رح بلش أنا شوي باللي كانوا موجودين وفلك حتحكي كمان من منظورك الدكتورة النسائية. اللي كنا موجودين نحن كفريق إكسبو، منظمة مارس كممول، مؤسسة ريحان كمحتضن، وزارة الصحة كحدا هو صانع قرار أو هو فيها يحكي بالقرار، مشفى الزهراوي كتعاون حقيقي بنحن شو الشيء اللي عملناه جوا المشفى الزهراوي، شو الإشي المفيد وشو فينا نطور لبعدين بالخدمة. فكنا عم نصيغ ورقة، هاي الورقة كنا كمان من خلالها عم نحكي كل حدا وين دوره فيما بعد، يعني الوزارة وين دوره إنها تكون عم تتابع، الفريق وين دوره إنه يكون عم بيتابع، المشفى وين دوره. وعطينا لبعض كمان، يعني كمان بعتبره هذا إشي كتير مهم، إنه 6 شهور هو قياس أثر لهذا المشروع بشكل حقيقي، بعد 6 شهور رح نرجع نصيغ ورقة تانية بناء على هدول 6 شهور يلي صار.
1: حلو حلو. حابة تضيف شيء دكتورة؟
3: تماماً. نحن كنت عم بحكي هاي القصة إنه إن شاء الله بعد ما إنه ناخد ورقة السياسات بعد 6 شهور نحن حابين إنه تتعمم هاي.
1: تماماً. بدي أسألك هذا الموضوع، إنه في فكرة
3: تتعمم مع باقي
1: المراكز، تتعمم على باقي المستشفيات،
3: ولكن بعد ما نحن نصحح عليها لأنه لسه
1: مش بدكم دعم من مين لحتى تتعمم التجربة خلينا نقول؟
3: بشكل أساسي وزارة الصحة طبعاً. أكيد وزارة التعليم العالي طبعاً. صح. كمان
2: لأنه هو مشافي التوليد هي غالباً مشفى تابع لوزارة التعليم، مشفى تابع لوزارة الصحة، وإحنا دائماً عم نكون بالمشافي الحكومية لأن هي الأسهل للوصول للوضع الاقتصادي للسيدات ولكل هدول الشغلات.
1: صحيح.
0: طب جميل، هلا أنتوا وصلتوا لمشروع لينجو الحمل بنسخته الثانية، بما أنه أنتوا وصلتوا لنسخته الثانية معناته أكيد أخذتوا يعني هيك تعليقات جميلة من المجتمع، دعم، شو كان هيك صدى العالم لهذا الشيء؟
2: أوكي، شو كان صدى العالم؟ هلأ بالحفل الختامي كان مبين كتير الصدى، لأنه اشتغلنا على كتير شغلات جوا الحفل الختامي، وعملنا على دمج حقيقي بين السيدات

0: التجربة كانت جدا رائعة، كنا عم نختار الأشخاص إنه هن يجربوا هاي التجربة بحد ذاتها. كان في عنا ماسكات وسماعات، هن بيختاروا الشيء اللي بدهم إياه. كان في 5 طابات إن إحنا زودنا المشفى فيها لهدول السيدات، تحكي لغة إشارة وصوتي للسيدات الإعاقة البصرية. فبيختاروا الشيء اللي بدهم إياه. بتفوت السيدة من الاستقبال، بتأخذ هذا التاب. تمام، السيدة إذا هي عارفانة، نحنا أول شيء بنفتح التاب إذا هي عارفانة العيادة اللي بدها تروح عليها. طبعا دغري بتكبس العيادة اللي بدها تروح عليها، وفي مسار لأنه التاب مزود بالخطة تبع المشفى، الخريطة المشفى بالضبط تماما. أوكي، إذا بتعرف هي وين بدها تروح، ما بتعرف كمان نحنا في عنا إن نحنا كيف ندلها المكان اللي بدها تروح عليه، إن كان مخاض، إن كان عندها حالة ولادة، حالة نزف، أي شيء بدها إياه كمان نحنا قدرانين إنه توصل له. فالأشخاص اللي كانوا معنا واللي عاشوا هاي التجربة بصراحة هي يعني حسوا بقيمة الشيء اللي هن عندهم اياه.
1: بدي تحكي لي عن تجربة إحدى السيدات اللي أثرت فيكي، كيف كانت ردة فعلها مثلا؟
0: هلا كان في تجربتين. أول شيء لسيدة إعاقة بصرية، كانت نحن كنا عم نمسكها بالأول للسيدة وندلها روحي هون تعي هون، فهي ماسكة التاب وعم تسمع الحالة عم تمشي. فهي بصراحة يعني مسكتنا وقالت إنه عجبت، شكرا انكم قدرانين تقدموا لنا هيك خدمه، وخاصه السيدات هن يعني حاله حساسه انه في شغلات ما بيقدروا يحكوا لحدا، وما بدهم مرافق، فبدهم يكون في عندهم هي الخصوصيه. فاحنا تحنا شوي هي الخصوصيه لهم، فكان جدا كثير رائع.
2: يعني بصراحه يعني كله يعني هو المشروع كله مشاعر للامانه.
0: صح.
2: بدي تحكوا لي شو الشغلات النفسيه يلي بيعيشوها ذوات الاعاقه؟ يعني للاسف نحن هلا مهمشين هن ونحن طبعاً، وحضراتكم عم تحاولوا انه تضووا على حالاتهم اكثر، فبدي تحكوا لي عن الحالات النفسيه اللي انتم شفتوها بهدول السيدات.
3: رح احكي شوي عن منى.
0: اوكي.
3: منى اول يوم اجت فيه على جلسه توعيه كانت ضمن مشفى، فكنا بس عم نخبرها بدون ما نكون عم نعمل اي لمس مع سيده، كنا عم نخبرهم صوتي وين يتوجهوا. فمونا بأول يوم حفظت شلون بدها تمشي وصارت عم تمشي. بعدين خبرتنا إن إحنا كنا حاكين معاها إنه فيكي تكوني الحدا يلي عم نصوره من ذوات الإعاقة البصرية معنا كبالفيديوهات. حكت إيه أوكي وهيك. بعدين حكت لا فيكي تكوني عم تقدمي الحفل مع ساندي. إجت حكت لي إيه أكيد إيه. إجت حكت لها بس إنه هذا عاطق عليكي إنه أنتي بدك تمشي لحالك، تطلعي من المسرح على الكرسي لحالك. حكت لي إيه. فهي كانت عم تحفظ عدد الخطوات من الكرسي للمسرح، من المسرح للكرسي، وكانت عم تقوم بهذه العملية لحالها بدون ولا أي شيء. فحسيت إنه كل الصبايا التانيين اللي كانوا معنا إيه ونحن شو بدنا نعمل، يلا طلعونا مهم لحتى نكون معكم عم نشتغل أكثر. كان كتير مهم إنه يكونوا عم ياخدوا مهام حقيقية بالتعبير عن هذا المشروع بالذات، لأنه هو إلن. وإذا بدنا نحكي عن وضعنا النفسي دائما نحن بنحكي تعالوا نرجع خطوة لورا لأنه نحن ما بنعرف نتواصل. بس هو ببساطة بس إنه نحن نتفش حالنا كل إشي بصير كتير سهل التواصل. وهي هي الفكرة الأساسية كانت إنه نحن نعمل لهذا المجتمع هي الفئة، جت هي الفئة على الحفل، تعالوا تواصلوا مع بعض بدون ما تكونوا بتعرفوا لغة إشارة، بجوز تعرفوا شغلات تانية تواصلوا فيها مع بعض.
2: تماما.
1: حلو حلو. حابة تضيفي شيء دكتورة؟
0: لا، لما اخترنا منى بصراحة نحن كنا مقسومين نصين، شيء انه منى بدها تقدم، وشيء انه اي خليها تقدم. معلش بصراحة وقت حفل الاختتام ولما منى قدمت كل الموجود حرفيا بكي بصراحة.
3: بس منى وساندي،
0: صح،
3: منى وساندي عندها مشكلة اللي هي نقص سمع
0: عصبي
3: حسي. فهي عندها نسبة نقص سمع 75%، فكانت مشكلتها بالحكي. فإنه هي عم تحكي لي لا ما بدي، وأنا أحكي لها لا معلش، هو لا تقبل الاختلاف. وهو فعليا وصلنا الرسالة بساندي بتقبل الاختلاف، شو ما كنا حنكون حلوين بالمهمة يلي رح ناخذها.
1: صحيح، هنا أكيد جزء مهم من مجتمعنا يعني بكل تفاصيل وتنوعه. شكرا لكم، نورتوا صباحنا.
0: شكراً.
1: وكل التوفيق.
0: شكرا كثير لكم،
1: وان شاء الله يعني عن جد
2: كل التوفيق يا رب.
1: بنشوف تعميم على
2: ان شاء الله ان شاء الله المستشفيات والمحافظات يا رب. شكرا كثير لكم.
1: شكرا لكم.
3: شكرا كثير.
2: مشاهدينا هلا بدنا نطلع فاصل ونرجع سوا لفقره كلام ميديا مع هديل، لا تروحوا لبعيد.

0: اليوم يصدر بلد فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع هدية. صباح الخير هدية.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير منى، وصباح الخير أيهام. هيك يوم جديد وأخبار جديدة، جمعت لكم هيك أحلى أخبار شغلت السوشيال ميديا
0: هيك بنهاية الأسبوع. أخبار هيك حلوة.
2: حتعرف علي أنا وياكم بعد ما صبح على كل اللي عم يحضرونا. بنت البلد محلاكي عنوان تيو غنائي جديد بيجمع الفنان سان ليفون مع محمد عساف بمشاركة فرقة الأجويد ضمن عمل فني جديد عم يتحضر له بالأردن، ورح نحضر سوا مشاهد من كواليس التصوير يلي جمعهم لتقديم عمل بيجمع بين الأجواء الفلسطينية واللمسة الموسيقية المعاصرة.

0: حقيقة أنا بتلفتني أجواء كواليس العمل أكثر من العمل نفسه.
1: صح.
0: يعني كيف قلدوا أو حاولوا يطوروا نسخة من أغنية سان ليفالي كلنا بنعرفها بموسيقى خاصة هيك بتشبه التراث الأردني، هيك كون هلأ عم تتصور بالأردن. ومبارح كان في حفلة لمحمد عساف أصلاً بالأردن، فبصراحة هيك متحمسة أنا أسمع الغنية.
2: أنا كمان متحمس، وإنه اثنين فلسطينيين وحاس إنه رح يطلع شيء حلو.
1: شيء حلو.
2: إيه، وسانت ليفن بتحسي الديو عنده بالجملة.
0: صح.
2: يعني مع هيفا وهبة، مع تامر حسني،
0: مع
1: ما عم نلحق له ابدا
2: كثير، يعني ما شاء الله عليك.
1: ايه ما شاء الله.
2: بس كثير مهضوم والشاب وهيك عنده حاله خاصه عامل.
0: صحيح. من الامانه. وصراحه محمد عساف من الاصوات الشابه يعني اللي كان لها قاعده جمهوريه كثير كبيره بعد ما يعني
2: صح.
1: لهلا
0: ربح ببرنامج المسابقات. ايه. بس هيك بحس انه ما كثير عنده اعمال بصراحه، بحس هيك ظالم حاله.
1: هو هيك اختفى شوي عن ايه. عن هيك الساحه، بس هلا شكله راجع بقوه مع سان ليفان.
0: صحيح. فهيك والله بصراحة متحمسة لنسمع الغنية.
2: نحن كمان
0: حتابع معكم أخباري. وبتركيا شاب كان رايح يطلب إيد حبيبته للزواج، بس الحماس والارتباك خلاه يخربط بالعنوان ودق على باب الجيران بدل البيت المقصود. موقف تحول للحظة طريفة قبل ما ينتبه الشاب لغلطة الباب ويكمل طريقه لطلب الزواج، فسوا حنتابع هالفيديو.

0: يعني انا الصبح وقت كنت عم ببعث الخبر لمنتج الحلقه عم قال لي طب خلص كان يطلب بنت الجيران بلا ما يروح لعند العروس.
1: لا هي اشاره شكلها.
0: بس هو يمكن بهي اللحظات اكيد بيكون في نوع من الارتباك والخوف والحماس، بس باين العروس لابسه وجاهزه، فمعناها هي مو اول مره بيروح لعندهم على البيت.
2: لا هو المفروض العروس تفتح الباب اول يعني.
1: هو لا بيستنوا هي الاتراك هذول تركي الاتراك بيستنوا لحتى هو يدق الباب.
2: وهي العروس نفسها اللي بتفتح الباب
1: هيك شيء 30 ثانية مستنية مشان ما تبين انه هي فتحت الباب فورا.
2: هلا نحن لو سوريين كانت قالت لأمها فوتي انضبي انا بفتح الباب.
0: ما تطلعي غير لأنا نادية.
1: أيوة.
2: ابدا
0: القهوة
2: وتقدمي القهوة انت.
0: يعني بكل الاحوال مبارك للعروسين
1: اكيد
0: ما عاد يخربط.
1: هو كل الشباب بيكونوا متلبكين
0: وتكون منى اشارة خير ان شاء الله.
1: اشارة خير اكيد.
0: حتابع معكم وكمان هيك جو أعراس يعني مناسبات. وتحت كسوف الشمس قرر شاب يستغل هاللحظة الاستثنائية ليعمل لحبيبته مفاجأة ما رح تنساها، يتقدم لها بطلب الزواج وسط أجواء رومانسية ومميزة. هيك صار الكسوف مو بس ظاهرة فلكية إنما كمان شاهد على بداية قصة جديدة بحياتهم. بلحظة حب اختار تكون مرتبطة بواحدة من أندر وأجمل اللحظات يلي رح نتابعها سوا.

0: شو قصتك اليوم؟
1: دائما
0: شو قصتك اليوم كله فيديوهات طلب ايد وخطبه ومدري شو
1: بلكي تسميع حكي ما بعرف
2: حسيت انا بس قلت خليني ساكته
1: هيك دائما باخبار كلام ميديا عم بعمل لكم مشاكل شيء بجيب لكم واحد معتذر من حبيبته وبالطياره وشي بريبوزل بالسكن الجامعي يعني بجيب هيك اشياء بتخلي الشاب هيك يخاف بس على
0: بس حلوه الفكره يعني بس يعني كيف بدهم يختاروا بقى التاريخ اللي حيحتفلوا بطلب ايده فيه
2: هو صعب
1: التاريخ نفسه
0: يعني كل ما صار كسوف شمس
1: راحت عليها الهدية لا لازم يحتفلوا انه لازم يكون الاحتفال بتاريخ اللي طلب
0: ايده
1: بكل وقت بيصير فيه كسوف
2: اوه جميله
0: هالفكره معناتها احتفال بحياته
1: هتابع معكم آخر خبر لنا لليوم لفتة حلوة من سيدة قررت تسقي وردات جيرانها بالطابق يلي تحتها مستغلة موقع بلكونتها لتوصل المي للزرع وتحافظ على الورد مشهد لاقى تفاعل كتير كبير وكتار اعتبروه مثال بسيط على الاهتمام بالجيران وروح المحبة بين الناس اللي حنتابعه سوا

0: يعني بصراحة من المشاهد اللي استوقفتني.
1: ايه حبيت الفكرة.
2: أنا امبارح شفت الفيديو للأمانة وتأثرت فيه، يعني قلت يعني لو كل العالم عنا هيك بتصير بتكون بلدنا بألف خير.
0: صحيح، وحلو هيك، يعني ممكن يكون الناس مو موجودين بالبيت أو شيء، فسألت الزريعة مشان تضل محافظة على المنظر.
1: وعطيتيني فكرة يعني إنه بس سافر حط زريعاتي على
2: من برا.
1: إيه من برا مشان الجيران وصي الجيران أسأل للزريعات بدل ما أعطيه المفتاح مثلا.
0: إيه أأمن هاي الفكرة أأمن.
1: إيه إيه.
0: أنا لهون بكون خلصت فقرة كلام ميديا، وبدي أتمنى لكم بقية نهار رايق وسعيد.
1: شكرا لك كثير.
2: مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة صحتك بالدنيا، لا تروحوا لبعيد.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: يحلى التقرير كأنه في تضارب بين المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
8: يا صباح الخيرات من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة صحتك بالدنيا. تخيلوا شي مرة تنجرحوا أو تتعرضوا لحرارة وما تحسوا بأي وجع.
9: هلا بصراحة الفكرة بالمنطق الأول بتبين وكأنه قوة خارقة، بس الحقيقة هي مشكلة. الوجع شي طبيعي نحس فيه، وإذا اختفى هذا الإحساس ممكن يكون في مشكلة حقيقية.
8: اليوم أيهم رح نحكي عن حالة عصبية نادرة جدا بمر فيها أشخاص ما بيعرفوا شو يعني ألم جسدي من وقت الولادة، وعلميا بتتسمى عدم الحساسية الخلقية للألم. ولنحكي أكثر عن هالحالة معنا الدكتورة جولييت السعد الاختصاصية بالأمراض الداخلية والعصبية. يسعد صباحك.
9: أهلا دكتورة، صباح الخير.
8: دكتورة، يعني مثل ما ذكرنا هي حالة نادرة جدا، وقلت لك قبل الهوى يعني أنا هذا الشيء يمكن شايفته بفيلم، ما كنت متخيلة إنه في هيك شيء على أرض الواقع. فشو هي متلازمة غياب الألم؟
10: هلا بداية، نحن الألم هو عملية فيزيولوجية طبيعية رب العالمين منحنا إياها لحتى نحمي نفسنا من الخطر. فأنا وقت بتعرض لمنبه ألمي، مثلا أنا مسكت بريق ساخن، فيفترض إنه جلدي يتحسس إنه هاي حرارة عالية، وتنتقل الإشارة عبر الأعصاب الحسية للجهاز العصبي المركزي لحتى أنا بعد إيدي عن المنبه الألمي مشان ما تزيد الأذية. في عنا اضطراب نادر كتير كتير اللي هو بنسميه عدم الحساسية للألم أو متلازمة عدم الإحساس بالألم، هو اللي بصير في عنا أنه نحن هدول الأشخاص ممكن يحرقوا حالهم، ممكن يجرحوا حالهم غير ما يحسوا بالألم. هلأ بقى إلها أسباب كتيرة طبعاً، هو عبارة عن أن أذية بالمستقبلات السطحية مثلاً مستقبلات الجلد أو النهايات العصبية اللي بتتحسس الألم، وممكن يكون المشكلة بالعصب يلي بينقل السيالة للجهاز العصبي المركزي. طبعا هو الالم هو نعمه يعني، فهدول الاشخاص طبعاً غالبا بتعرضوا لمخاطر كثير كبيره نتيجه هذا الشيء.
9: طيب شو الاسباب الجينيه الاسباب ولا لها علاقه؟ يعني حسب المقدمه انه هو من بدايه الولاده بتصير.
10: تماما. هلا هي نحن المرض وراثي، ماله وراثي، مرض وراثي ونادر مثل ما حكينا. بيكون في عنا جينات معينه، هلا اشهر هنن SCN9A وفي عنا NTRK1. هلا هدول المورثات مثل مثلا SCN9A هي مسؤوله عن شيء بنسميه قنوات صوديوم مبوبه بالفولتاج. شو مهمتها هي؟ مهمتها انه هي تنقل الاشاره الكهربائيه للدماغ انه انا في عندي هون الم، مشان هو ياخذ رده فعل. فنحن لما بيكون في عندنا هي الطفره، فهي قناه تتضرر، بنسميها احنا NAV7.1 تتضرر وما عاد بتنقل احساس الالم. فهذا السبب بيخلي انه الشخص ما يحس بالالم. طبعا هي لها درجات وبتختلف يعني من شخص للثاني، ممكن ما يحس ابدا بالالم وممكن يحس ببعض انواع الالم ما يحس ببعض الاخر.
9: مثل شو؟ شو أنواع الألم اللي ممكن يحس فيه والأنواع الثانية اللي
10: ما بحس ألم فيه الحرق أبدا. ألم الجرح، ألم الرب مختلفة، يعني مو ضروري أنه هو كل أنواع الألم، مثلا إحساس الحرارة غير إحساس الألم القاطع.
9: أوكي.
10: فنحن ممكن يحس بالحرارة، ممكن ما يحس بالألم القاطع، ممكن يحس بالألم القاطع ما يحس بالحرارة.
8: تمام. طب يعني دكتورة كيف بيكتشفوا الأهل أنه طفلهم كمان عنده هي المتلازمة؟
10: هذا السؤال حلو كتير، لأنه هو أصلا بصلب حياتنا اليومية. نحن بنلاحظ على الطفل أنه مثلا أنا مسكت إيد الطفل ضغطت عليه هو بحس، لكن إذا أنا مسكت شيء الداحة مثلا حرقته ما بيسحب إيده. بينسك المي السخنة أو البريء الساخن ما بحس، بيحط إيده على النار ما بيقيم إيده لحتى تنأذى إيده. بيلاحظوا مثلا أن الطفل بيوقع ممكن يتنكسر طرفه وضل عم يشتغل بطرفه بدون ما يحس بالألم، ولو أنه في عندي عجز بالحركة لكن هو ما بيشعر بالألم. فهذا الشيء يعني لا بيلفت نظر الأهل أنه نحن هذا الطفل ما له طبيعي. الشغلة الثانية أنه ممكن يصير عنده شيء نسميه أعراض ذاتية، مثل يعني غياب التعرق. التعرق هو عملية طبيعية لتنظيم حرارة الجسم، فبعض متلازمات غياب الألم أو اعتلال الأعصاب الحسي المزيل للألم نحن ما عاد بنحس أو ما عاد بصير في عنا تعرق، فما بيختلف تنظيم الحرارة بالجسم، فمنلاقي الطفل تطلع حرارته بشكل كتير كبير.
9: ممكن يترافق يعني بارتفاع درجة.
10: ممكن يترافق طبعا.
9: طيب هلا في علاج دكتورة لمتلازمة غياب الألم؟
10: للأسف هو نحن ما في عنا علاج بيخلينا نرجع الشخص يحس بالألم، لكن نحن الشيء المعتمد عليه بالعلاج هو الوقاية. يعني أنا شو مشكلتي متلازمة عدم الإحساس بالألم؟ الخطورة أنه هو يأذي نفسه.
9: يأذي نفسه.
10: تمام. لأنه هو منعكس لحتى أنا أحمي نفسي. فأنا شو لازم أعمل؟ لازم راقب هذا الطفل، لازم بعده عن الأشياء، مثلا إذا في حرق معين، إذا هو انجرحت إيده بالعين بلاحظ. هلأ هو ما هيحس بالألم إذا انكسرت رجله، لكن بيقدر يلاحظ الشخص الكبير مثلا.
9: عفوا ممكن يعمل عملية بدون تخدير؟
10: ممكن يعمل عملية بدون بقى لا هي حسب
8: حلو صراحة.
10: حسب بقى درجة يعني درجة الإحساس بالألم. إحنا قلنا هو له درجات، هلأ في أشخاص ما بتحس أبدا بالألم، لكن في أشخاص بتحس بالألم. بعدين هو ممكن إذا شلنا نحن الإحساس بالألم، الإحساس النفسي تبعه أنه مثلا عم يعمل عملية فتح بطن وهو فايق، يعني ممكن هذا الشيء يخلق عنده شيء نفسي. لكن هو في أشخاص فعلا ما بتحس بالألم أبدا، في أشخاص بتحس بدرجات، فهو حسب النوع الجيني تبعه. فهذا الشيء اللي بيختلف، بس هو أهم شيء مثل ما حكينا يراقب نفسه. يعني مثلا لقيت جرح بالرجل هو بده يشوفه بالعين، لقيت مثلا حرق بده يشوفه بالعين، بده يلاحظ مثلا إذا في عندي إحمرار، في عندي تورم، معناته هون في عندي أذية، ما حيحس بالألم.
8: طب دكتورة شو هي أبرز التحديات اللي بتواجهكم أنتم كأطباء مع هدول الأشخاص؟
10: حكينا أنه إحنا هو ما بيحس بالألم عاد ما في يحمي نفسه. فنحن التحديات اللي بتجينا أنه هو ممكن يوصل لمرحلة كبيرة من الأذية. يعني إذا أنا المفصل ضل عم يأكل رد ورا رد ورا رد وعم يصير فيه التهابات وعم يصير فيه تنكسات، ممكن بالنهاية نحن نوصل لمرحلة يخرب هذا المفصل. إذا اليد مثلا الجلد نحط على شيء ساخن كتير ونترك 10 دقائق مثلا وما عم يحس بالألم، فرح يتوصل الأذية للأنسجة العميقة. فنحن أكثر شيء بنواجهه هو خطورة، يعني خطورة عدم الإحساس بالألم على الشخص نفسه.
9: طب انت عم تحكي على الأذية او الألم الخارجي عن طريق الجلد. طب واحد اذا صار معه زايدة مرارة، هذا كله بيعطي مؤشرات ألم،
8: صح؟
9: في حال هو ما عم يشعر بالألم ممكن تنفجر الزايدة بدون ما يحس مثلا.
10: هلا نحن في فرق، يعني هلا انت بقى فتت بنوع ثاني. هلا نحن في عندنا شيء اسمه اعصاب حشويه، في شيء اسمه اعصاب سطحيه. بقى حكينا نحن هذا بيختلف حسب النوع الجيني. الاعصاب الحشويه هي طريقه نقل الالم مختلفه عن الاعصاب السطحيه. فما بالضروره انه لا نحن ما بالضروره انه ما يحس هو بالألم الزايدة.
8: تمام. طب هل من الممكن انه شخص مثلا يولد هو ما عنده، يعني هو ما بيحس بشغلات معينة ولكن بيحس بشغلات تانية، ممكن هذا الشيء وقت هو يكبر بالعمر يتفاقم تتفاقم معه الحالة ويصير ما يحس بكثير من الشغلات؟
10: هلا عادة هو بيجي نمط واحد ثابت، لكن ممكن يتطور. يعني نحن بالطب ما في عنا 1+1=2، دائما 1+1 لا يساوي 2. فنحن ممكن الشخص يضل ثابت انه هي انواع الالم هي ما بحس فيها، ممكن لا يصير كل انواع الالم ما بحس فيها.
9: طب يعني مع اكتشاف هي الجينات والاليات الجديده ممكن مثلا يقود الطب لعلاج فعال اكثر للالم او نوع معين من المسكنات مثلا؟
10: سؤال كثير حلو. هلا فعلا هي فكره، مثلا نحن حكينا انه في مورست الاس سي ان 9A هي بتستهدف قنوات صوديوم بوبه بالفولتاج الناف 7.1. هلا هي المورسه لما لقينا فيها طفره لقوا انه الشخص ما عم يحس بالالم، اجوا هن العلماء استهدفوا هي القناه صوديوم بوبه بالفولتاج انه نحن خلينا نعطل هي القناه لحتى الشخص ما يحس بالالم، لكن ما اعطت نفس النتيجه المتوقعه. لانه الشخص لما بيكون من هو صغير عنده هي الطفرة
9: غير لما تعطلي عن كبر
10: تماماً. يعني هو بجسمه بيتعود على هذا الموضوع، غير لما بياخذها على كبر فما بتعطي نفس النتيجة. وبالنهاية نحن ما هدفنا أنه نحن نروح إحساس الألم، الألم هو شيء منيح، نحن هدفنا نخفف الألم المرضي فقط.
8: طب دكتورة ذكرتي أنه يعني غالب الأوقات بيكون هذا المرض وراثي أصلاً، فشو هي أصلاً الأسباب الجينية وراء هذا المرض؟ يعني شو اللي بيصير؟
10: تمام. هلأ هو فعلا وراثي، وحكينا نحن في كتير جينات مسؤولة عنه، مثل حكينا STN9A اللي بتستهدف قنوات الصوديوم، في عنا NTRK1 كمان تستهدف يعني مستقبلات أخرى. فنحن هي الطفرات ممكن تأثر على النهايات العصبية المستقبلة للألم، ممكن تأثر على العصب الحسي نفسه.
8: طب نحن ما فينا نمنع يعني وصول هذا الشيء لأولادنا، مثلا الأم خلال الحمل، أو مثلا قبل ما هي تقرر أنه تحبل أنه مثلا تأخذ شيء يمنع وجودها بطفله مثلا؟
10: هلا هي بقى بتعتمد على موضوع التحاليل الجينيه.
8: اي
10: ف يعني عاده نحن ما في عندنا هي، يعني في تقنيات متطوره بتكشف لك الجينات، لكن لسه لحد الان كلها تطور الدراسه يعني. فنحن هو مرض وراثي، فانت بدك تكون انت ما عندك المورثه، والزوج ما يكون عنده المورثه لحتى ما ينتقل المرض للولد.
9: طب كنوع من المعرفه، يعني ذكرتي حضرتك انه الاختصاص العصبيه فيه كثير أمور أو أمراض غريبة، شو هيك مرض غريب غير اللي عم نحكي عنه ورد عليك؟
10: في كتير والله يعني أشياء غريبة نحن بنشوفها. يعني في عنا شيء اسمه متلازمة اللكنة الغريبة، يعني الشخص طبعا هو لحد الآن مو معروف شو سببه، لكن ممكن فجأة يصير يحكي لكنة غريبة. هو يعني هي ما لغة، هي لكنة بين عدة لغات، وفعليا
9: لغاته ولا حالة. لهجات يعني مثلا هو شامي يحكي؟
10: لا لا هلا لغات
9: لغات.
10: أنا اللي شفتها هي كانت لكنة بين الأذربيجانية والروسية، يعني حالة كانت عندنا بسوريا. فأنه هي فقدت الوعي فجأة صحيت هي عم تحكي لكنة غريبة.
9: عن جد؟
10: طبعا هي معروفة، ولكن هي
9: متلازمة. كيف يعني قدرت تأخذ هاي المعلومات أو هاي اللغة؟ يعني
10: سبب غير معروف، يعني هي درست كتير لكن ما حدا عارف شو سبب هذا الموضوع لحد الآن، ليش أخذت هذا الشيء. يعني أنا كتير وقتها بحثت، أنت مثلا دارسة لغة كذا، هي مدرسة رياضة، هي ما إلها علاقة باللغات أساساً.
8: أبدا يعني. أصلاً بالأساس شفت فيديو على إنستغرام يعني من شي يومين ثلاثة، كان في حالة أنا قلت لحالي معقول هذا الشيء موجود، إنه معقول هذا الشخص عم بيمثل إنه هو بيكون شخص كتير طبيعي، فجأة هيك بيصفر وبيحكي كلمة، بيصفر وبيحكي كلمة هيك، يعني بين كل خمس دقائق وخمس دقائق بيصفر بهي كلمة. هذا الشيء موجود ولا لا؟
10: إيه هذا الشيء موجود وشائع، يعني هي احنا بنسميها عرات.
8: اي
10: فهو كل فترة ممكن يطلع صوت، يعمل حركة بوشه، فبتصير هي نوع من الحركات اللا
9: لا إرادية.
8: لا إرادية. اي
9: شكرا لك دكتورة جوليت، كانت فقرة مهمة بصراحة واخذنا منها كثير معلومات.
10: اهلا
8: وسهلا. مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة شغل ايد، خليكم معنا.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
11: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
12: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
13: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
14: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة شغل إيد. في كتير أشياء بسيطة حوالينا ما بنتخيل أنه ممكن تتحول لفن حقيقي، من بين هالأشياء الخيط والمسمار. اليوم رح نتعرف على فن مميز اسمه سترينج آرت.
1: هذا الفن بيعتمد على تنسيق الخيوط بين المسامير بطريقة مدروسة ليخلق لوحات وأشكال ملفتة للنظر، فيها دقة وإبداع وصبر كبير. خلونا نكتشف أسرار هالحرفة الجميلة ونحكي أكثر عن تفاصيلها وتحدياتها مع ضيفتنا صانعة الأشغال اليدوية حسبان عبد الله اللي صارت معنا بالاستوديو.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح الخيرات. خلينا بالبداية نعرف المشاهدين شو هو فن السترينج، يعني هيك يمكن أول مرة نحن بنسمعه، فهيك خبرينا عنه.
2: هو فن كتير مميز. فن هو رسم بطريقة مختلفة عن الرسم اللي نحن بنعرفه اللي هو بالقلم والألوان، ولكن هو رسم بالبسامير. منحدد الرسمة من طريقة البسامير، وبعدين من لونها عن طريق الخيوط. هذا الشيء كانوا يعملوه سابقا بالنول اليدوي. كانوا هن يرسموا الرسمة عن طريق لوحة خشب ومن طريق بسمار، ومن بعدها يعملوا لوحة فنية بالخيوط من طريق الخيوط بشكل عرضي أو بشكل طولي.
0: أوكي.
2: ولكن هلأ نحن حاولنا نكون عم نعمل شيء جديد عم يتابع هذا العصر. وهلأ مع الترند وهيك حبينا نكون يعني مختلف أكثر، إنه صرنا نرسم رسمات عصرية أكثر بطريقة شوي مختلفة عن الشيء اللي كان. يعني
0: هلأ نحن عم نشوف هون لوحتين بهذا الفن، خريطة سوريا مع العلم وسوريا 2.
1: تحت هون لوحة كتير جميلة صراحة، هون يعني ما بعرف اذا مبينة.
0: هي حلب.
1: هي حلب، كتير كتير حبيتها، كتير جميلة.
0: مع القلعة.
1: مع القلعة.
0: حلو. طيب شو كيف بتبلشي انت؟ بتبلشي بالرسم عن طريق المسمار اول شيء، بعدين
2: اول شيء بنحدد الرسمه على لوحه خشب. ما لازم يكون كتير سميك وما لازم يكون كتير رفيع كرمال المسمار ما يكون عم يضايقنا بالشغل. بعدين من بعد ما بنرسم الرسمه على لوحه الخشب بنحط الاساسيات يلي هي الاساس هن المسمار. لازم يكون هو معروض بطريقه كتير مرتبه، ما يكون كتير داخل لوحه الخشب لجوا، وما يكون كمان انه مدقوق بس بطريقه، يعني لازم يكون وسطيا
0: وكلهم يعني بيندقوا بنفس الطول.
2: تماما. هذا هو الاتقان. الاتقان انه يكون كلهم بنفس الطول بنفس المتانه، كرمال وقت نحن نشد الخيط ما يكون عم يرتخي او ما يكون عم يطلع البسمار ونحن عم نشد الخيط، او لطواله الامد انه ما يكون هذا الشيء عم بيأثر علينا.
1: حسبان انت قبل ما تحطي المسامير بترسمي الرسمه مشان ممكن ما تخربتي؟
2: ايه تماما. اكيد. مشان يكون عنا نحن اساس واضح. كيف اعرف انا ارسم البسمار بطريقه صح، ما يكون في غلط، لانه اي غلط من المسمار هو بينزع اللوحه اصلا.
1: تماما.
2: وبيبين انه هون كان في بسمار يعني. فنحن بنحددها اول شيء بنرسمها، بعدين بنكون عم نرسمها من خلال البسامير.
1: طيب خلينا نشتغل سوا هلا. تمام. شو رايك؟ لانه نحن تحمسنا.
0: شو نوع الخيط اللي معك؟
2: هذا الخيط اسمه دي ام سي. هو شوي دي ام سي
0: نفسه تبع تيشيرتات الدي ام سي وهدول.
2: نفس الخيط تقريبا، بس هذا شوي امسك يعني. او امتن كرمال يكون قدرانين نحن اذا نشده على البسمار ما يكون عبيد.
0: شو بدك ترسمي هلا هون؟
2: هلا هون نحن موجود معنا هاي اللوحه.
0: اوكي.
2: هاي عباره عن مزهريه.
1: أوكي.
2: بقلب قلب. بدنا نعمل هذا الشكل كرمال نقدر نحن نحط هدول الوردات فيهم.
1: اوكي طيب
2: يلا رح نبلش هلا. اول شيء بنمسك
1: هلا هي اللوحه ممكن انه تخلص هلا.
2: ايه
0: والله.
1: ايه يعني ممكن.
2: هي
1: ما بتاخذ كثير معك وقت.
2: هلا هي لانه نحن عم بدنا بس نحدد الشكل تقريبا.
0: طيب بتعرف شو رح نعمل؟ يعني انت اشتغلي كملي شغل. نحن عم نسالك عم
2: تبدأ. تماما. انا جاهزه هلا. انا رح ابدا ألف الخيط الأبيض لحتى يبين معنا المزهرية. أول شيء أنا برسم رسم.
1: شو كان أغرب طلبية إجتك حسبان؟
2: باللوحات؟ أغرب طلبية ما في للأمانة. أغرب طلبية
1: أو هيك الأقرب لقلبك؟
2: الأقرب لقلبي للأمانة أنا عاملة ريال برشلونة.
0: والله
2: طالع معنا كتير حلو وكتير طلع عليها إقبال، ولحد الآن أنا كل ما حدا بيشوفها عندي على الصفحة كتير بيلاقيها أنه هذا الشيء حلو ومرتب ومتقن، والعالم بتستغربه لأنه هدول يعني هدول العلمين او عفوا
0: الشعارين
2: شعارين
0: صعبين،
2: انه صعبين وخاصه الريال. الريال في له تاج
0: في تفاصيل
2: من فوق كثير كان صعب بالنسبه لي، وهدول كان اكبر
0: تحدي
2: تحدي اني انا اخلصهم باسرع وقت.
1: برشلونة دائما سهله يعني ريال.
2: هلا
0: هيك نحن عم
2: نحدد الرسمه.
0: اوكي
2: نحن ما رح نلونها داخليا لانه
1: هسه هاد حيوه
2: هي الرسمه انك
1: فنحن بنبلش من الاطراف، ما فيك تبلشي من جوا.
2: هلا من جوا هي كشكل ما في داعي، نحن بكفي انه نحن نحدد هذا الشكل لحتى يبين عنا نحن شو عاملين.
1: طب حسوان انت كيف تعلمتي هاي الموضوع هاي الصنعه؟
2: انا من وقت ما كنت صغيره كنت كثير اعمل هيك اساور، وهدول الفتيات الصغار يلي ببلشوا يشتغلوا بالاساور
0: بالحساسات وهيك
2: كان عندي هذا الشغف كثير. شجعتني والدتي واختي الكبيره اني بعد ما خلصت بكالوريا بلش بمكان هو بيشتغل انه مكان هذا بيعمل اعمال يدويه، هو محل فشجعوني انه اكون ليش ما بتقدري تكوني هنيك، انا عم تعملي له قصص وشغلات وهيك. بعد ما كنت بهذا المكان هو ولد لي حافز وشغف اني انا اكتشف اكثر عن شيء عن الاعمال اليدويه. هذا المكان كان عم بيشتغل هو يعني كان هو عنده شيء اسمه سترينج ارت، عرفني عليه وخبرني
0: من هنيك تعلمتي
2: انك تكوني
1: انت مو من الاساس بتشتغلي هذا الشغل. لا
2: انا من وقت ما كنت صغيره عندي هذا الشغف بس شغف السترينج ارت بلش بهذا المكان، انه قال لي انه انا بدي اكون عم بشتغل بدي حدا يعمل لي هدول اللوحات فانه تعالي انت بتقدري انت كذا. فهو شجعني، بعدين بعد ما شجعني واهلي شجعوني وكانوا معي وداعمين انطلقت اني انا اكبر هذا المشروع.
1: برافو.
2: مثل ما كنتم شايفين عم بشتغل كمان بالشموع وبالسوفونير بالتوزيعات، بما انه هلا نحن بمواسم
1: اعراس
2: تماما، وخاصه هلا كثير ترند انه نحن نعمل توزيعات بطريقه مختلفه.
0: خلينا نتعرف منك، مثلا هي الشمع هي كادو سوفونير تبع
2: اذا بتحبي تجرب
0: حديث الولاده يمكن صح؟
1: بجرب
2: ايه تماما، هي حديثة ولادة لبنوتة عاملة شيء ثاني لصبي
0: للصبي
2: يلي هي بالغيمة مع الدبدوب.
1: مزبوط عم بعمل؟
2: ايه هلا
1: لا
2: ايه مزبوط هلا هون نحن بهذا الشغل بنعمله بطريقة
1: زيكزاك.
2: ايه تماما كثير القصة سهلة وبسيطة،
1: بس هذا حسن
2: فيك تروحي لهون لأنه نحن ما في داعي هذا فاضي.
1: اوكي
2: نحن بس بدنا نملي القلب بطريقة معينة. القصة كتير سهلة.
1: ايه هلا شو بتساوي؟
2: هلا الطريقة الثانية انك تكوني عم تخليها بغير اتجاه كرمال نقدر نحن نملي القلب الموجود. على فكرة هذا الفن كتير بيفرغ من الطاقة السلبية.
1: ايه فعلا.
2: وخاصة وقت بتقعدي بتركزي فيه وبتكوني
0: عم بدي اقول لك بده تركيز.
2: عم تحطي مسمار لمسمار ثاني. هذا الشيء كتير بيولد عندك حافز انك ايه بدك تخلصي بدك تشوفي شو بده يصير بعدين.
0: طيب شو اصعب خطوة بهذا الفن؟
1: بس المسمار مو؟
2: ايه تشكيل المسمار على الخشب هو كتير مزعج، خاصة انه انا بنت فايدي شوي بيضايقوني انه بيصيروا خشنين
0: بيصير بيضايقون هيك.
2: ايوه تماما، اذا المسمار حطيته بطريقة غلط او مثلا شكلته بدي اشيله
1: فنرجع من اول
2: تماما. شيلته بالنسبة لي كانت هي كتير صعبة ومزعجة للأمانة.
1: هلا انت قد ايه بتضلي عم تعملي هالحركه؟ خلص هلا هي الفراغ على الاخير.
2: هلا هي ممكن انه نكون نحن عم ننهيها بهلا بهاي الوقت، بس فينا نحن نكمل اكثر.
0: كملي كملي معنا وقت
2: معنا وقت. اوكي
0: هي هون هي بس بوكي ورد من
1: هي ممكن مثلا تنحط قدام مغسله
0: حلوه
2: تماما
1: حمامات كذا، فكتير ريحتها جدا جميله صراحه
0: بالله. طيب لما بيشتغل هذا الشمع بيطلع روائح؟
2: طبعا الروائح بتطلع
0: ولا حسب
2: أكثر.
0: نوع البرفيوم اللي حاطيه؟
2: لا بلا، هو نوع البرفيوم هو خاص بالشموع، اسمه اصلا زيت عطري. ما بنقدر نحن نروح عند اي بياع عطر نشتري عطر للشموع، بينما نحن بنروح بنجيب الزيت العطري اللي هو بيقدر وقت اللي بتشتغل الشمعة تكون عم تطلع بطريقة ظريفة تماما. هي سوفونير للخطوبة او كتب كتاب.
1: جميلة صراحة
2: بطريقة شوي مميزة
1: مميزة. ايه يعني مو مارق على عبالي هيك شيء.
0: انا حبيت هذول الصبارات.
2: الأمانة انا كثير بحب الصبار.
0: ايه.
2: بالنسبه لي هو كثير بيعطيني حافز.
0: طيب ليكي انت لونتيهم لهدول؟
2: ايه انا يعني هي هاي المرحله هاي الشمعه ضلت لكذا مرحله لانه انا عبيت الفخاره من جوا
0: ولونت الشمع.
2: تماما بعدين لونت الشمع باللون الزهري انتظرت وقت بعدين عبيته باللون الاخضر.
0: حلو.
1: هي تبع البخور
2: تماما
1: مبخره.
2: ايوه
0: هي مبخرة جاهزة بس انت عملتي الشمعات اللي جنبها.
2: لا انا كمان عامله
0: انت عملتي لها. كيف بشو
2: هذا شيء ثاني هو يلي هو كونكريت مالي كثير يعني داخله بمجاله لانه هو كمان مجال كثير كبير.
1: مكتوب هديل.
2: ايه تماما هدول عم ياخذوهم العرسان بيعملوهم ببرومو العرس. الكونكريت مالي كثير داخله بمجاله لانه هو كمان موسوعه كثير كبيره. اللي اكثر انا صراحه بستمتع فيه هو الشمع. كثير بحسه انه بيشبهني خصوصا الورد السوفونير كذا حدا بيجي بيطلب مني الطلبيه فبكون عم بحاول قدر المستطاع انه انا اقربها مثل ما الزبونه هي بدها اياها.
0: هون كيف بتلونيهم للشمعات هذول من فوق؟
2: هذول بيكونوا على مرحلتين، اول شيء بنحط الشمع بيكون بلون ابيض.
0: اوكي.
2: بعدين بنخليه لينشف بعدين لحتى نحط اللون الاحمر.
1: هلا هون وصلنا لاي مرحله؟
2: هلا انا انتهيت.
1: شو جميله.
2: خلصت اللوحه هيك، هلا بدنا نخليها شوي اكثر حقيقيه، رح نحط هدول لحتى عن جد تبين انه هي مزهريه. وتكون ديكوريشن ممكن تنحط بالغرفه او تنحط بالصالون
1: ممكن مكتب.
2: تماما.
1: اي صراحه يعني عملناها بسرعه وطلع شكل كثير حلو.
2: هي
0: حلوه
2: هي النتيجه.
1: شكرا لك حسبان عبد الله عن جد يعني ابداع صراحه وفن. نتمنى لك كل التوفيق يا رب. واكيد ما بننسى انه نختم بهي اللوحه الجميله اللي عملت لنا اياها حسبان. شكرا لك.
2: اهلا وسهلا فيكم.
1: نورتي صباحنا.
2: كيفكم؟ اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا فيك. هيك مشاهدينا بنودعكم ونرجع لكم بكره مع حكايات ومواضيع جديده. مع السلامه.
1: نتمنى لكم بقيه نهار رايق برفقه الاهل والاصحاب بيوم الجمعه. الى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها تحجم الاحتياط.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
10: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
11: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
0: أحمد الصافي النجفي شاعر ومترجم عراقي، ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. طلق العلوم الدينية واللغوية في العراق، وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30s وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر، وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.

مرحبا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من جولتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. وزارة الصحة تدين الاعتداء على مشفى ميديكالز في عزاز شمالي حلب، والنيابة العامة تباشر التحقيقات وتتوعد بالمحاسبة. مظلوم عبدي يبحث مع المبعوث الرئاسي ملفات تتعلق بأمن واستقرار الحسكة، ويؤكد التوصل إلى حلول جادة لمعالجتها. تركيا تطور معبر جيلفا كوزو، باب الهواء الحدودي مع سوريا، وتشير إلى أن حجم تجارتها مع دمشق ارتفع نحو 16% منذ بداية العام. وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن إصلاح قاعدة إحدى ركائز الجسر السياسية بدير زور، وتقول إنه استغرق 72 ساعة عمل متواصلة.

0: إلى التفاصيل. دانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالزا في إعزاز بريف حلب الشمالي، وأسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداء على الكوادر الطبية خلال أداء عملهم. وقالت الوزارة إن الاعتداء جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريضة لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية، كما لفتت إلى أن أي شكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي يجب أن تعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، مع التزام الوزارة بمحاسبة أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول. هذا وباشرت النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي الإجراءات القانونية بحق مجموعة أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز بمدينة إعزاز شمالي حلب، وألحقوا أضرارا بعدد من المعدات والأثاث داخل المشفى بحسب عدلية حلب. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات جارية لملاحقة المتورطين في الحادثة، مشددة على أنها لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الاعتداء والتخريب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. عمار مرجع مراسل تلفزيون سوريا من إعزاز بريف حلب ينضم إلي. مرحبا بك عمار، ما هي تفاصيل الاعتداء على المشفى؟
1: مرحبا حسام بك وبالسادة المشاهدين. يعني مساء أمس قام عدد من الأشخاص من ذوي أحد المرضى الذين توفوا بعد عملية جراحية، هذه العملية بحسب المسؤولين أو المصدر هنا من مشفى ميديكالز أجريت لمريض بالسرطان في العقد السابع من العمر بحسب بيان للصحة. بعد هذه العملية تم توقف قلبه إثر مضاعفات ربما للمرة الأولى، وتم إنعاشه في المرة الثانية بعد السادسة مساء توفي ولم تنجح عمليات إنقاذه. بعد وفاة هذا الشخص قام ذوي المريض أو المتوفي بالاعتداء على الكادر الطبي وتخريب الممتلكات والتجهيزات الطبية في المشفى. قمنا منذ قليل في جولة بالمشفى، هناك اعتداءات وتخريب للأبواب للتجهيزات الطبية، المنافس، وعدد أيضا من الأثاث في داخل المشفى. بعد هذا الاعتداء جاءت قوى الأمن وهي لا تزال حاضرة حتى الآن. نحن الآن أمام مشفى ميديكالز في مدينة إعزاز، قوى الأمن موجودة هنا في المشفى للحفاظ على الأمن، حتى الآن تبقى موجودة. أيضا المشفى كان في بيان له قد أصدره أمس علق استقبال المشفى للمرضى خلال يومين الخميس والجمعة البارحة واليوم، وسوف يستمر بعد تقييم الأضرار والإجراءات عبر الفرق الفنية والطبية التي ستقوم بذلك. حسام، الآن عادت الأمور إلى وضعها، يعني بحسب البيان أيضا لعدلية حلب بأنه سوف تتخذ الأمن الداخلي والأمن الداخلي ووزارة الداخلية والصحة الإجراءات والعدلية وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المطلوبين وتحويلهم إلى القضاء الذين قاموا بهذه الاعتداءات على الكادر الطبي. بيان وزارة الصحة ومديرية الصحة بعد التعزية أهل المتوفى يعني شددوا أدانوا هذه العملية وشددوا أنه لا يمكن علاج الأخطاء الطبية بهذه الطريقة، بل يجب تحويلها سواء إلى القضاء أو إلى الجهات المختصة. حسام،
0: نعم، شكرا إليك عمار مرجع مراسل تلفزيون سوريا بإعزاز في ريف حلب. ألقى فرع مكافحة الإتجار بالبشر في محافظة حمص القبض على متزعم شبكة متورطة بجرائم الإتجار بالبشر والاحتيال وعدد من معاونيه. وأفاد الفرع بتلقيه بلاغا من سيدة تعرضت للتهديد والابتزاز لإجبارها على المشاركة في عمليات احتيال عابرة للحدود، تكشف التحقيقات عن شبكة متورطة في الإتجار بالبشر، في حين أظهرت إفادات الضحايا أن أفراد الشبكة استدرجوا أشخاصنا عبر تطبيقات التواصل وسجلوا مقاطع فيديو لهم، كما استخدموا هويات مزورة لإقناع أشخاص خارج سوريا بالزواج والحصول على أموال منهم تحت مسمى المهر. أعلنت قوى الأمن الداخلي عدم ثبوت ارتباط 6 أشخاص بتنظيم

0: قيادة فيه ما دفع إلى توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بوجود صلة لهما بالخلية. وبعد استكمال التحقيقات تبين عدم تورط 6 أشخاص من أصل 9 موقوفين بأي نشاط لصالح التنظيم، واقتصرت صلتهم بالمدعو الشيخ على روابط عائلية فقط. قال قائد قسد مظلوم عبدي إنه بحث مع المبعوث الرئاسي زياد العايش وقائد الفيلق الثاني عواد الجاسم ملفات تتعلق بأمن واستقرار محافظة الحسكة، بما في ذلك الاعتداءات على مؤسسات الدولة وأوضاع المدنيين المهجرين. وأضاف عبدي أن اللقاء تناول أيضا تسريع استكمال عمليات الدمج، مشيرا إلى التوصل إلى جملة من الحلول ووجود أجواء إيجابية وخطوات جادة نحو معالجة هذه الملفات وتعزيز الاستقرار في المحافظة. وينضم إلي الأستاذ علي تيمي، كاتب ومحلل سياسي معي من اللاذقية. مرحبا بك أستاذ علي. بداية، ما هي أسباب التوتر في المناطق التي كانت تسيطر عليها قسد، حيث نشهد بين الحين والآخر توترات واعتداء على مؤسسات الدولة وحرق للأعلام؟
1: تحياتي لكم ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. هذا إنما يدل على تماطل، هذا نتاج طبيعي لعدم تطبيق أو تنفيذ اتفاق 29 يناير على أرض الواقع، وبالتالي من الطبيعي أن نشهد توترات وهناك تهجيش عشائري، وبالتالي قسد اليوم تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم تنفيذ اتفاق 10 آذار وفيما بعد اتفاق 29 يناير. أنا دائما نصحت قسد بأن اتفاق 29 يناير هو حبل النجاة الأخير لها، عليها أن تستفيد من هذه الفرصة، فهي فرصة لن تعوض. وهناك ضغط شعبي من الحسكة والقافشلي على الحكومة، وبالتالي هناك مطالبات من الرأي العام من الحكومة بتنفيذ اتفاق 10 آذار، وعلى القسد أن تستوعب وأن تستغل هذه الفرصة وأن تنفذ اتفاق 10 آذار، لأن هذه الفرصة لن تكرر.
0: أستاذ علي، في حال تكررت هذه الأفعال وخاصة مع حرق العلم السوري وهو علم الثورة السورية وحالة الاحتقان الشعبي في سوريا، كيف ستكون النتيجة؟
1: يعني صراحة يوم أمس وصلتني العديد من البيانات، وخاصة أن عشيرة حرب في الحسكة منحت قسد شهر كامل، وهناك حالات استهداف، تم استهداف شاب في ريف قامشلي ومصيره، ولم يعلن أي جهة حتى اللحظة، من لم تتبنى أي جهة أو لم يتم الاعتراف باستهداف هذا الشاب. أنا برأيي أنه هناك تجيش أو هناك حالة احتقان، دعنا نسميها، في الحسكة والقامشلي على قسد. يعني محاولة قسد اللقاء بقيادات السورية وخاصة محافظ حسكة، أنا برأيي هو محاولة الهروب إلى الواقع وتوجيه رسائل التهدئة إلى الشارع، لكن بالمحصلة عدم تنفيذ اتفاق 29 يناير سيدفع المنطقة نحو فوضى جديدة، نحو حالة تجيج. هناك أكثر، يوم أمس وصلتني العديد من البيانات من العشائر العربية في ريف قامشلي والحسكة تمهل حكومة شهر واحد فقط، وإلا فإنها ستتدخل وستحسم الأمر. أنا باعتقادي أنه لعبة الوقت التي طلب عليها قسد قد شارفت على الانتهاء. نحن وصلنا اليوم إلى مرحلة عنوانها على القسد أن تنفذ اتفاق 29 يناير.
0: وإلا
1: عدم تنفيذ هذا الاتفاق يعني أننا ذاهبون إلى حرب لا مفر منها.
0: هذه الحرب كيف ستكون أستاذ علي؟ كيف تقيم هذه الحرب إن حدثت لا قدر الله؟
1: يعني دعنا نكون صريحين مع مشاهدي التلفزيون السوري، لولا تدخل الرئيس احمد الشرح لوصلت عشائر السوريه في تمددها الى معبر سيمرقة، ولكن حسمت كل المنطقه.

0: عسكريا. لكن الرئيس أحمد الشارع اليوم يحاول تهدئة الأوضاع، يحاول منع إراقة الدماء جديدة في هذه المنطقة، وبالتالي لكن المشكلة ليس عند الدولة السورية، المشكلة عند خصر، فهي لا تستوعب هذا الأمر وتبحث عن ثغرة، تنتظر فرصة حتى تنتقل من الحكومة السورية. لكن بالمحصلة المعطيات في المنطقة في الشرق الأوسط تغيرت،
1: نعم.
0: عصر الجماعات المسلحة انتهى، وعلى قصد أن تستوعب وتقرأ ما بين السطور لهذه المعادلة الجديدة في المنطقة. أنا أعتقد أن خلال هذا الشهر، نحن نتحدث عن 30 يوماً، إن لم تنفذ قسد فهناك العديد من البيانات من العشائر العربية صدرت يوم أمس تتوعد قسد بتوجيه ضربة مؤلمة في حال لم تلتزم باتفاق 29 يناير. لكن أنا من خلال تلفزيون سوريا أنا أخاطب الشارع الكردي أن يقفز من سفينة قسد الغارقة. اليوم رئيس أحمد الشارع صدر مرسوم رقم 13 ومنح الكرد الحقوق كاملة، وبالتالي لا مصلحة لنا كفرد السوريين البقاء أو معلقين في سفينة القسد الذاهبة نحو الغرق.
1: نعم، بالحديث عن لقاء مظلوم عبدي مع المبعوث الرئاسي زياد العايش، هل تعكس هذه اللقاءات تقدمها فعليا في تنفيذ اتفاق الدمج بين قسد والحكومة السورية، خاصة كما صرح عبدي بأن هذا اللقاء مثمر كان؟
0: مع الأسف مظلوم عبدي يصلح لكل شيء إلا لإصدار أو لتنفيذ القرارات أو للالتزام بها. مظلوم عبدي مجرد واجهة لحزب العمال الكردستاني، هذا معروفة لدينا. تحدثنا على شاشة تلفزيون سوريا مرارا وتكرارا بأن مظلوم عبدي مجرد واجهة لا يمكن الالتزام بأي اتفاق. حتى اليوم مثلا مدينة كوباني عين العرب، اليوم هناك عديد من حالات الخطف، حالات فوضى داخل هذه المناطق، في منطقة قامشلي، في معظم المناطق. وبالتالي مظلوم عبدي لا يستطيع الالتزام بهذه الاتفاقات حتى اللحظة. أنا دائما أقول من يتحكم بقرارة قسد هو سيد عبدالله أوجلان، وبالتالي القرار مصادر. لو تدقق معي منذ يومين، لو كان هناك عدد من قتلى من قيادات قسد في ريف قامشلي، لوجد أن أعلام حزب العمال الكردستاني ورموز الحزب كانت منتشرة داخل خيام، وهذا يدل على تحكم هذا الحزب بمصير قسد، ويحاول جعل من قسد واجهة للعب على عامل الوقت مع الحكومة السورية. بالمحصلة
1: أن يكون هناك حل سياسي بعيدا عن الحسم العسكري. شكرا لك على هذه القراءة الأستاذ علي تمي، كاتب ومحلل سياسي، كنت معي من اللاذقية. أكد وزير الصحة مصعب العلي أن عملية دمج العاملين في القطاع الصحي بمحافظة الحسكة ما زالت جارية وقيد المتابعة. وأوضح العلي في تصريح لشبكة رودو أن قوائم العاملين أرسلت إلى الوزارة، في حين تعمل مديرية التنمية الإدارية في الحسكة بالتعاون مع مديرية الصحة على استكمال عقودهم، مشيرا إلى أن قانون تنظيم أوضاع العاملين في الدولة ينص على تعيين جميع الموظفين بموجب عقودة، مضيفا أن آلية الدمج المطبقة في الحسكة هي ذاتها تندرج في جميع الموظفين أو على جميع الموظفين في بقية المحافظات. وذكرت الشبكة أن نحو 70% من عملية الدمج المؤسسي في شمال شرقي سوريا قد اكتملت، من بينهم 1448 عاملا صحيا. حذرت الأمم المتحدة من استمرار خطر تنظيم داعش في سوريا رغم تراجع قدراته مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن التنظيم ما يزال يحتفظ بنحو 3000 مقاتل ويواصل العمل عبر خلايا وشبكات قادرة على تنفيذ هجمات واستقطاب عناصر جديدة. وبحسب التقرير الأممية، ما يزال التنظيم يحتفظ بقدرات عملياتية في سوريا مستفيدا من الثغرات الأمنية والظروف المحلية، ولا سيما في مناطق البادية التي تشكل إحدى أبرز ساحات نشاطه. وأشار التقرير إلى أن داعش يواصل تنفيذ عمليات اغتيال واستهدافية نقاط ومواقع أمنية في محاولة للحفاظ على حضوره وإظهار قدرته على العمل رغم الضغوط التي تعرض لها.

0: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة العلمين بمصر، حيث أكد وزير الخارجية المصري أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم، وعلى مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي. أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أن 275 صهريج بنزين و 143 صهريج مازوت خرج أمس الخميس من ساحة التعبئة في مستودع بانياس، وذلك لتوريد محطات الوقود في المحافظات. وأكدت الشركة مواصلة تزويد محطات الوقود بمادتي البنزين والمازوت من مستودع بانياس بأقصى طاقة تشغيلية متاحة. وأشارت الشركة إلى أن ساحات التعبئة في فرع محروقات طرطوس تعمل على مدار الساعة بعد تشغيل 3 منافذ تعبئة جديدة ومنصة معايير جديدة. بحث معاون وزير النقل محمد رحال مع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودية رميح رميح سبل تعزيز التعاون في النقل البري والسكاكي وخطوط الترانزيت أمام حركة الشاحنات والبضائع. وذكرت وزارة النقل أن المباحثات ركزت على أعمال التحديث والتجهيز في مرفأي اللاذقية وطرطوس وجاهزيتهما لاستقبال الشاحنات البحرية. كما بحث الطرفان تفعيل محور التنف الوليد عرعر عبر العراق كمسمار الترانزيت أو مسار الترانزيت بديل وأقصر بين سوريا والعراق والسعودية، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن معبر النصيب، إلى جانب إعادة تأهيل وتوسعة الطريق المؤدي إلى التنفي لاستيعاب الحركة الحالية. دشنت وزارة التجارة التركية ساحات شحن جديدة ومراكز لوجستية قرب منفذ جيلفا كوزو التركي المقابل لباب الهواء الحدودي من الجانب السوري، وذلك بمشاركة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. وأوضح رئيس الهيئة قتيبة بدوي أوضح أهمية المشروع في تنظيم حركة الشاحنات والحد من الازدحام وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهوى وتطويره على أن ينجز المشروع خلال 3 أشهر، بما يرفع كفاءة منظومة العبور بين المنفذين، وذلك في ظل نمو متسارع في حركة التجارة وترانزيت بين سوريا وتركيا. من جانبه أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% العام الماضي و16% منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال مشاركته مع رئيس هيئة المنافذ قتيبة أحمد بدوي في افتتاح ساحات شحن جديدة قرب معبر جيرفا كوزو التركي المقابل لباب الهواء من الجانب السوري.
1: تشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا العام الماضي بنسبة 45%، وواصل نموه هذا العام محققا زيادة بنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. هذا النمو المستمر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة. وفي هذا السياق افتتحنا اليوم في معبر جيلفا كوزو بولاية هاتاي مرفقا حيويا جديدا يتمثل بساحة شحن حديثة تتسع لاستيعاب 1200 شاحنة دفعة واحدة، إلى جانب أعمال التطوير والتحديث الجارية في المعبر بما يواكب الحجم المتنامي للحركة التجارية بين البلدين.
0: يوسف المراسل تلفزيون سوريا في أنقرة ينضم إلي، مرحبا بك يوسف. إذا حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة كبيرة هذا العام عن العام الماضي، ما هي التفاصيل الإضافية يوسف؟
2: حسام تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن العلاقات التجارية بين كل من تركيا وسوريا تشهد نموا متسارعا، موضحا أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بنسبة 45% خلال العام الماضي، فيما سجل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي زيادة جديدة بنسبة 16%. أكد أن تطوير المعابر الحدودية حسام يمثل خطوة أساسية لمواكبة الزيادة في حركة التجارة والشاحنات بين سوريا وتركيا. في هذا الإطار أيضا الوزير قال لوسائل الإعلام التركية بأن تركيا افتتحت موقفا للشاحنات جديد يتبع للجانب التركي من معبر جيلوا جوزو الحدودي، والذي يقابله من الجانب السوري معبر باب الهوى، بعد إنجاز المشروع خلال 10 أشهر بهدف توفير خدمات أفضل للسائقين وتسهيل حركة العبور في الجهة المقابلة. أيضا السلطات السورية قال بأن أعمال التطوير وتوسعة معبر باب الهوى ستسمح بزيادة مساحته وقدرته على استقبال أعداد أكبر من الشاحنات. أيضا هذه التصريحات كانت بحضور رئيس هيئة المنافذ والمعابر البرية والبحرية قتيبة بدوي، والذي يعني أكد بأنهم يسعون إلى تطوير وتنشيط معبر باب الهوى من الجانب السوري، أيضا لتسريع وتنشيط حركة السفر والتجارة والترانزيت والشحن ونقل البضائع برية بين كلا البلدين. بحسب وزير التجارة التركي حسام، ارتفع عدد الشاحنات الداخلة والخارجة عبر المركبات الداخلة والخارجة عبر معبر جلوجوز ومعبر باب الهوى إلى نحو 1500 مركبة، فيما استخدمت ما يقارب 398 شاحنة المعبر للترانزيت خلال يوم واحد فقط. وقال أن يعني الأعمال التي تمت حالياً سترفع الأرقام القياسية التي يتم كسرها كل يوم بأرقام جديدة، مما سيسرع حركة الاقتصاد والتجارة بين كلا البلدين. الجانب السوري أكد بأن توسعة باب الهوى ستكتمل خلال الفترة المقبلة، خلال الأشهر القادمة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمعبر. تأتي هذه التحركات ضمن خطة أوسع لتنشيط التجارة والنقل البري بين تركيا وسوريا وإحياء الممر التجاري الذي يربط تركيا عبر سوريا والعراق بدول الخليج، في ظل لقاءات متسارعة بين الطرف السوري والجانب التركي لتنشيط حركة التجارة. نتحدث اليوم عن زيادة بنسبة 45% في حجم التجارة بين سوريا وتركيا خلال العام الماضي،
0: نعم،
2: وأيضا يعني 16% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
0: نعم، شكرا إليك على هذه التفاصيل. يوسف ملأ مراسل تلفزيون سوريا في أنقرة. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة وضع محطة تحلية مياه في ناحية مركدة بريف المحافظة الجنوبي بالخدمة، وذلك لتأمين مياه آمنة لأهالي المنطقة. وأوضح المدير العام للشركة فرحان العويس لوكالة سانا، أوضح أن طاقة المحطة الإنتاجية تبلغ 10 أمتار مكعبة من المياه الصالحة للشرب في الساعة الواحدة، حيث ستسهم في تأمين المياه لنحو 15,000 نسمة من أهالي مركدة والتجمعات السكنية المحيطة، ولا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات في تأمين مصادر مياه آمنة ومستقرة. أنجزت فرق المؤسسة السورية للبناء والتشييد أعمال إصلاح قاعدة إحدى ركائز جسر السياسية في دير الزور بعد عمل متواصل استمر 72 ساعة وفقا لوزارة الأشغال العامة والإسكان. وجرت الأعمال تحت سطح الماء على عمق 4 أمتار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد تخفيض منسوب وجريان نهر الفرات، وذلك بهدف تسهيل عمليات الإصلاح واستكمال الفرق لأعمالها قبل إعادة النهر إلى وضعه الطبيعي. وعودة الخدمات المرتبطة بجريانه إلى العمل بكامل طاقتها. مصعب الحت مراسل تلفزيون سوريا في دير زور انضم إلي. مرحبا بك مصعب. إذن أعمال إصلاح قاعدة إحدى ركائز جسر السياسية في دير الزور انتهت بعد ساعات من العمل المتواصل، التفاصيل الإضافية معك مصعب.
3: مساء الخير، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة لسنوات طويلة بقي جسر السياسية في دير الزور خارج الخدمة بعد أن طالته أضرار الحرب التي أصابت معظم الجسور التي كانت تصل ضفتي الفرات في بعضها، لتتحول حركة النقل بين المدينة والريف إلى رحلة شاقة تعتمد في كثير من الأحيان على طرق بديلة وعبارات نهرية خطرة جدا. راح يعني بسببها العشرات من أبناء دير الزور توفوا نتيجة العبور خلال العبارات، هذا العبور الخطر بما تحمله من مخاطر وصعوبات على الأهالي. طبعا يعد جسر السياسية من أهم المعابر في محافظة دير الزور نظرا لموقعه ودوره في ربط مدينة دير الزور بالريف الشمالي، هو خلفي تماما طبعا يربط المناطق الممتدة باتجاه المحافظات الشمالية كما باتجاه المناطق الشمالية، كما أيضا يشكل ممر حيوي لحركة السكان ونقل البضائع والمنتجات الزراعية. لذلك بقيت إعادة تأهيل جسر السياسي واحد من أبرز مطالب أبناء المحافظة. طبعا الأمر المهم قبل أن نتحدث عن الركيزة هو مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات قبل فترة ما رافقه من أضرار طالت بعض المعابر المؤقتة، عاد ملف الجسر إلى الواجهة بشكل أكبر ليتصدر توجيهات بالبدء الفوري بأعمال إعادة تأهيله عقب زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور واطلاعه على واقع الجسور المتضررة ومعاناة الأهالي في التنقل بين ضفتي نهر الفرات. طبعا في الرابع من حزيران بدأت المؤسسة السورية للبناء والتشييد تنفيذ مشروع إعادة تأهيل جسر السياسية بإشراف وزارة النقل ممثلة بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بمدة تنفيذ حددت ب 12 شهرا على أن تتضمن الأعمال إعادة تأهيل الأجزاء الإنشائية المتضررة وإعادة بناء الأجزاء التي تحتاج إلى إنشاء جديد. كان هناك غطاس نزل إلى نهر الفرات واطلع على واقع الجسر وأبلغ المعنيين. طبعا منذ انطلاق المشروع بدأت الفرق الهندسية الفنية في موقع الجسر بالعمل، شملت المراحل الأولى إزالة الأجزاء المتضررة وقشط طبقات الإسفلت وتجهيز ممرات الوصول إلى هذه الركائز المهمة، إلى جانب تجهيز رافعة انسحابية هي خلفي تماما تنسجم مع مراحل التنفيذ اللاحقة. أما يعني داخل مجرى نهر الفرات تتركز جانب أساسي من الأعمال هو الركائز التي نتحدث عنها بشكل دائم التي تحمل جسم الجسر الثقيل، حيث بدأت عمليات صب الركائز البتونية بالتوازي مع تركيب الرافعة الانسحابية لهذا الجسر، وهي خطوة بحسب ما أخبرنا المعنيون تهدف إلى تسريع وتيرة العمل والانتقال من المراحل الأولى إلى المراحل الإنشائية المهمة وهي صب الركائز المعدنية الباتونية التي تحمل الجسر بشكل عام. طبعا أعمال تأهيل الركائز هي كإحدى أهم المراحل في إعادة بناء الجسر بحسب ما أخبرنا القائم على الجسر، القائم على أعمال التنفيذ، كونها تتمثل بالجزء الأساسي الذي يحمل الهيكل العلوي، لذلك تتطلب هذه العمليات دقة بحسب ما أخبرونا ودقة هندسية خاصة إن صح التعبير، لا سيما الركائز الموجودة داخل نهر الفرات فهي تحت المياه وصبها تحتاج إلى يعني خبرة ودقة. نعم بحسب ما أخبرونا. أيضا الأمر المهم جدا هو في حال يعني الآن هناك جسور بديلة هي جسر الترابي والجسر الحربي لنقل الناس ريثما ينتهي العمل من جسر السياسية، وربما يكون مدة تنفيذ جسر السياسي بحسب العمل القائم عليه تكون أقل من المدة المحددة التي هي 12 شهر، ربما تكون 9 أو 10 أشهر بحسب ما أخبرنا المعنيين.
0: نعم شكرا إليك مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور.
3: حياكم الله.
0: تمنع الأرغام ومخلفات الحرب أهالي قرى في ريف الرقة الشمالي من العودة إلى منازلهم واستثمار أراضيهم وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل يسهم في إزالة هذه المخلفات وإعادة الحياة والاستقرار إلى تلك القرى بعد سنوات من الحرب.
4: لم يغادر مالك خيمته في مخيم تل السمن بريف الرقة إذ أجبره الدمار الهائل الذي لحق بمنزله في قرية معلكة على البقاء، وتعد هذه المنطقة من أكثر البقاع السورية خطورة من جراء كثافة انتشار الألغام ومخلفات الحرب.
5: صار لنا 9 سنين ما نقدر نرجع بسبب الألغام والأنفاق والهداد. اليوم احنا كل بيت بده تكلفة جريتنا أقل شيء 3000 دولار بس عشان إزالة الألغام والأتربة. واليوم الجري لا أحد يقدر يطلع ولا أحد يقدر يرجع لأنه بسبب الألغام والهداد البيها. واليوم احنا صار لنا 9 سنين الأراضي لا تقدر تزرعها، لا تقدر تفلحها، لا تقدر المدرسة تفوت بها بسبب الألغام.
4: ومثل مالك تقطعت السبل بعشرات العائلات التي عجزت عن العودة إلى ديارها واستثمار أراضيها رغم توقف العمليات العسكرية منذ شهور بعد الاتفاق مع قسد.
6: ما رجعنا مدمرة بيوتنا بسبب الألغام ومدمرة تدمير كامل، بها أنفاق، بها سواتر ترابية، ولا ماء ولا كهرباء موجودة بها، ما في مقومات الحياة شيء نهائياً. وثاني شيء الأراضي الزراعية بها ألغام، كل ما نقول لحدا يقول بها ألغام، وبها فعلا فيها هي ألغام، ما قدرنا نحرثها من هالسبب هذا.
4: وفي ظل غياب إحصاءات دقيقة لحجم انتشار الألغام، تواصل هذه المخلفات حصد أرواح المدنيين في مناطق ريف الرقة الشمالية، وتشير تقديرات إلى وجود نحو 300,000 لغم في عموم البلاد، ما يعني أن جهود إزالتها ستستغرق سنوات طويلة.
7: المنطقة الشمالية هي منطقة اشتباك كانت، فهي منطقة خطيرة جدا مليئة بالألغام بالمخلفات الحربية والأشراك الخداعية. تقريبا لحتى الآن ما رجع من الأهالي حتى نسبة ضئيلة جدا، أقل من 20%. لازم يكون يعني تكاتف تعاون بين المنظمات الدولية، كونها اكتسبت خبرة سابقة بالدول المجاورة، لأنه هاي نسبة مو قليلة، يعني هي نسبة كبيرة من الأراضي ومنطقة زراعية بنفس الوقت فيها ثروة حيوانية. فمن الضروري يصير به تعاون بين المنظمات الدولية وبين الحكومة السورية.
4: بين وعود التطهير والواقع المرير، تتواصل رحلة النزوح لعشرات العائلات بعيدا عن أرزاقها، وسط مطالبات حثيثة بوضع جدول زمني معلن لتطهير المنطقة وتأمين عودتها.
0: دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم المقدم لجهود التعافي في سوريا، خاصة مع تزايد أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين داخليا. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن صالح قوله في ختام زيارة استمرت أسبوعا إلى سوريا: إن سوريا تقف عند منعطف تاريخي، إذ عاد أكثر من 3 ملايين سوري بالفعل من الخارج أو من مناطق أخرى داخل البلاد، وذلك منذ كانون الأول من عام 2024. وأكد أن التعافي بهذا الحجم يمثل مهمة هائلة لا تستطيع سوريا إنجازها وحدها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى دعم سبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وذلك بالتوازي مع مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة. قال الدفاع المدني إن إجمالي الأنقاض التي جرى ترحيلها من دوما وداري بريف دمشق بلغ 84,000 متر مكعب بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%. وأوضح الدفاع المدني أن الخطوة تأتي ضمن مشروع ممول من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية، يستهدف إعادة تدوير نحوية 30,000 متر مكعب من الركام الصالح للاستفادة، مشيرا إلى ترحيل نحو 25,000 متر مكعب إلى موقع التدوير، وتكسير وفرز نحو 12,000 متر مكعب منها. ديالا البحر مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق، انضم إلي. مرحبا بك ديالا. إذا نسبة تنفيذ تجاوزت 98% من ترحيل الركام من ريف دمشق وخاصة من دوما ودرية، التفاصيل إضافية معك ديالا.
8: نعم حسام، بالفعل كما ذكرت، إذا يعني هذا المشروع وأعمال ترحيل الأنقاض قد قطعت مرحلة يعني تقدر بنحو 98% من يعني هذا المشروع الذي أطلقه الدفاع المدني لإزالة الأنقاض والتعامل معها في كل من دارية ودوما، وهذا المشروع طبعا بتمويل من مركز الملك سلمان. تم يعني ترحيل 84 ألف متر مكعب من الأنقاض من أصل 85 ألف. طبعا أهمية هذا المشروع حسام هي ليس فقط في إزالة الأنقاض التي تغلق يعني الشوارع والأحياء، إنما أيضا في إعادة تدوير هذا الركام وإعادة استخدامه من جديد في أمور وشؤون أخرى. يعني هذا المشروع يتحدث عن السعي أو استهداف إعادة تدوير قرابة 30% من هذه الركام، جرى نقل 25 أو 30 ألف متر مربع من هذا الركام، جرى نقل 25 ألف متر مربع منها، وهناك جزء أيضا قد بدأ استخدامه بشكل فعلي في الأعمال الخدمية. هناك حديث عن تسليم مجلس مدينة دارية يعني قرابة 2500 متر مربع من هذا أو من المواد المعالجة التي تم استخدامها في تحسين طريق المعامل، وكذلك في تنفيذ خطوط للصرف الصحي والكهرباء، وأيضا في المنصفات الطرقية إذا يتم استخدامها في تأهيل للبنية التحتية. هذه المشاريع جمال يراها يعني تعتبر مهمة جدا للتعامل أيضا مع أحد الملفات المعقدة والمهمة والتي تعيق بشكل كبير إعادة الإعمار والتعافي في سوريا، وهو ملف الأنقاض. يعني لدينا في دمشق أو في معظم المحافظات السورية مساحات واسعة جدا أو مساحات شاسعة نتيجة ما خلفه النظام المخلوع من أنقاض في هذه المناطق بعد القصف الذي طال هذه المناطق. هذه الأنقاض ليست فقط يعني تؤثر في مسألة إغلاق الطرق أو منع عودة السكان إلى أحيائهم، كذلك أيضا تؤثر في إمكانية يعني المنظمات القدرة على تقييم الدقيق والحقيقي للأضرار التي تطال هذه المناطق. كذلك أيضا فيما يرتبط بهذه المناطق من أو في هذا يعني ملف الأنقاض ما يرتبط به أيضا من مسألة مخلفات الحرب، وبالتالي هذه المشاريع التي تعمل على إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها لها أهمية كبيرة من حيث أيضا يعني إعادة استخدام هذه المواد وإعادة تأهيل البنية التحتية والمساهمة في إعادة الأعمار بتكاليف من خلال تخفيف يعني التكاليف والأعباء المالية وتخفيف استهلاك والطلب على مواد بناء جديدة. حسام،
0: شكرا إليك على هذه التفاصيل. ديالا البحر، مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. استأنفت محافظة دمشق أعمال هدم عدد من المنازل المخالفة في حي برزة البلد بدمشق، ما أثار استياء أصحاب المنازل ورفضهم، مطالبين بإيجاد حلول للسكان بدلا من هدم منازلهم.
9: اللي عم يحصل الآن أنه من وجهة نظر الأهالي ومن وجهة نظر أنا شخصيا أنه عم يروح الصالح بالطالح، وحاولنا نحن قبل ما تيجي الحمله اليوم يصير عمليه اغلاق الطريق انه نقوم بجهود الوساطه بين وتقريب وجهات النظر بين المحافظه والاهالي حتى ما يصير في مظالم والناس وضعها الاقتصادي المتردي ما لا قادره تستاجر بيوت ولا قادره تشتري بيوت وموجوده يعني شغل الحيز الجغرافي فبدها حل.
10: اول ما بلشنا نرمم ما حدا اجى لنا انذرنا من قبل، فورا اجوا اليوم يوم الخميس اجوا بلشوا شمعوا المحلات وبلشوا هدوا بيوت. نحن اليوم انا ارضي كان معمر عليها طابقين عايشين انا واهلي فيها وشغل ابي كمان نفس الشيء، لما قامت الثوره السوريه وصار قصف وصار دمار وصار قتل وضرب يعني راحت دمرت إلى آخره، طلعنا من المنطقة. اليوم بعد ما صارت النظام جينا عمرناها وقومناها رجعناها مثل الأول، إجوا قاموا بالهد.
11: طيب أنا بدي حل من الدولة، تعطيني ترخيص أو تنظم لي المنطقة انا معهم يعني انا مو ضدهم، بس تلاقي لي حل. هل من المعقول يعني انا هلا متدين دين عمر بيتي يهدوا لي هذا الحكي؟
12: هلا المخالفات تقاس 1%، 1% مخالفات. بس انت لما اليوم عم مالك تجي لهون وتهد، انت هذا الهد اللي عم تهده اليوم له 3 ايام، ما هذا كله هد مو مخالفات، كله عمار قديمه. هين انا واحد من الناس بيتي كان هنيك وكان تحت الطريق وانقصف وراه، انا اللي عم رممه، هذا مخالفات؟ بقول لك في مخالفات بس 1% المخالفات، ما بتروح صالح بالطالع.
13: هلا مطالبنا اول شيء نحن انه المحافظه تجينا يا بتنظيم توضيحي يا اما تترك العالم تعمر، لانه هذا مو من المعقول انه يجي اليات تهد. ونحن وقت كنا نطلب من المحافظه انه تصلح لنا الصرف الصحي ولا تقيم لنا القمامه قلنا ما في كوادر، اليوم نتفاجئ بعدد كبير من الكوادر مع عمال مع الى اخره، كلها كوادر اجت من المحافظه. شلون اجت هاي الكوادر؟
0: فرض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في دمشق على معظم المطاعم والمحال التجارية الاعتماد على المولدات الكهربائية، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة، وسط شكاوى دفعت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة إلى تنفيذ جولات للكشف على المولدات أفضت إلى إيقاف عدد منها.
14: مع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة لجأت معظم المطاعم والمحال التجارية في دمشق إلى تشغيل مولدات كهربائية، ووضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة.
15: نحن اليوم منظر مو ظابط وفي مشاكل فيها صحية، بس أنا اليوم كمحافظة دمشق أعطيني بديل، يا أعطيني كهرباء يا أعطيني أماكن أنا ركب طاقة شمسية إنه كفيني كأنا اسم محل. يعني أنا عندي محل إجباري بده يكون عندي كهرباء 24 ساعة، ما فيني عندي ناس قاعدة جوا عم تاكل ولا أنا بدي خدم محلي بدون أي وسيلة تانية.
14: بعد تلقي شكاوى من الأهالي استجابت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة ونفذت جولات للكشف على المولدات أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي.
16: بالنسبة لهالقرار اللي طلع بالمحافظة الأخير بإلغاء المولدات بالشوارع بسبب الشكاوي أو الإزعاجات للمواطنين منها، هذا أكبر يعني غلط ومش حب بحق المحلات، لأنه لا يوجد مصدر طاقة بديل، وهي المولدة الاعتماد الكبير عليها بالمحلات. لو في تأمين طاقة الكهرباء 24 ساعة كان بنقدر إني نلغي أنا استغني عن المولدة.
17: هل بالنسبة للإزعاجات ما فيهم بهيك مناطق؟ ما في يعني ضمن المدينة ما فيها الإزعاجات، إجباري بده يكون العالم حاطة مولدات كاتمة صوت، لا في دخنة ولا في صوت ولا في الإزعاج هذا، صوت السيارات والدخنة السيارات أصعب منها، هاي الجراثيم من السيارات المازوت والصوت تبعها لسه أصعب من المولدات، والميتورات لسه على أصعب.
14: رغم أن هذه الإجراءات تبقى محدودة ولا تعالج مصادر التلوث الأخرى في المدينة ولا سيما الناتجة عن الازدحام المروري، فإنها تمثل خطوة للحد من الملوثات، في حين يأمل المواطنون تقليص ساعات التقنين الكهربائي بما يقلل اعتمادهم على هذه البدائل المكلفة والمضرة بالبيئة.
0: هذا وتتفاقم شكاوى أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط ضوضاء متواصلة وانبعاثات دخانية تؤثر في السكان.
18: يعاني أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط شكاوى من أصواتها المرتفعة ودخانها المتصاعد، إضافة إلى إشغال بعضها أماكن تعيق حركة السير. لا تقتصر شكاوى السكان على الضوضاء، بل تتعداها إلى أضرار الدخان المتصاعد من المولدات على الأطفال وكبار السن، في حين يقول بعضهم إن رائحة الوقود باتت عالقة بملابسهم ومنازلهم.
19: عم نشتكي مشان المولدات ودخنة المولدات، دخنة المولدات عم بتأثر على البيوت، على الأطفال، على الكبير بالسن إذا معه ربو وضيقة صدر. هالشي هذا يعني كتير مؤثر، عرفت علي شلون؟ يعني عم بينشروا الغسيل، بدل ما يجينا ريحة دواء غسيل عم يجينا ريحة مازوت.
18: يرجع بعض أصحاب المولدات مشكلة الدخان إلى رداءة الوقود المتوافر في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بتأمين وقود أفضل وقطع غيار أصلية بما يساعد في الحد من الانبعاثات.
19: موضوع الدخنة السبب الرئيسي هو المازوت. نحن المواد اللي عم تجينا المازوت كل زمة شكل. زمة تجي حلوة ما في دخنة. تجينا زمة صيب تجي عرجعير. يعني كل زمة المازوت ما عم بجينا زمة واحدة. كل زمة شكل. يعني كل ما بنشتري مازوت بيجي نوع شكل. هاي سبب رئيسي. وسبب الثاني عندنا نحن يلا الجو شوب. يعني الحرارة تلعب دور كتير كبير. هاي سبب. المازوت من طرف والقطع من طرف.
18: بين كلفة الأمبيرات ومخاطر التلوث تتفاقم معاناة الأهالي الذين يطالبون بحلول جذرية لمشكلة الكهرباء وإيصال التيار إلى المدينة بما ينهي اعتمادهم على المولدات كبديل مكلف ومضر للبيئة.
0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب في حالة البحر وارتفاع أمواجه خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع أمواج البحر قد يتراوح بين متر ونصف المتر بالتزامن مع رياح معتدلة إلى نشطة نسبيا تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة. ودعت الوزارة الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة إلى توخي أقصى درجات الحذر في أثناء الإبحار خلال فترة التنبيه والالتزام بتعليمات مديرية الطوارئ وخفر السواحل والجهات المختصة إلى جانب متابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية.
20: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من حالة اضطراب للبحر من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم مع ارتفاع للأمواج من نصف متر وحتى متر مع رياح قد تشتد سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وحذرت المواطنين عدم الاقتراب من الشواطئ في حال كان هناك ارتفاع للأمواج والالتزام بتعليمات خفر السواحل والشرطة السياحية وجميع الجهات المختصة للحفاظ على سلامتهم. هاشم العبد الله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: توفي شخص وأصيب آخران خلال إخماد فرق الدفاع المدني ل104 حرائق في عموم البلاد يوم أمس الخميس. وبحسب الدفاع المدني توزعت الحرائق على 3 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية وحريق و100 متفرقة، حيث تمكنت الفرق المختصة من إخماد الحرائق وتبريد مواقعها. زار وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مقر الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية في مدينة بون لبحث آليات التعاون المشترك. وبحسب وزارة الطوارئ فقد تناول اللقاء تبادل الخبرات في مجالات الإنقاذ والإغاثة والاستجابة للطوارئ بما في ذلك خبرات فرق الدفاع المدني في عمليات البحث والإنقاذ والاستفادة من الخبرات الفنية للوكالة الألمانية، إضافة إلى بحث برامج التدريب وتطوير القدرات والاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة تتضمن مشاريع قابلة للتنفيذ تعزز التعاون بين الجانبين. افتتحت وزارة الخارجية والمغتربين المكتبة القنصلية في مدينة حماة بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتوسيع نطاق الخدمات.
21: يأتي افتتاح المكتب الجديد للخدمات القنصلية في محافظة حماة في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتوسيع خدماتها وحضورها القنصلي للوصول إلى المواطن السوري حيثما كان ولتأمين خدمة منافسة ننافس فيها الدول المتقدمة في تقديم الخدمات القنصلية. وجاء هذا الافتتاح الثالث من نوعه بعد تحرير سوريا، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب ومحافظة دير الزور. سيقدم خدمات قنصلية تتجاوز 2000 معاملة يوميا ضمن بيئة خدمة متقدمة تم تجهيزها بأحدث البنى التحتية والبنى الرقمية.
22: أن الدولة ماضية في مسار العدالة الخدمية.
0: عقدت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل مع المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي، وذلك بهدف توجيه الخدمات وفق الأولويات وضمان وصولها إلى المناطق الأكثر احتياجا بالتوازي مع التوجه لإنهاء حالة المخيمات مع نهاية العام الجاري.
1: الورشة اليوم هي بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كل المنظمات المحلية العاملة في قطاع الصحة. كل المنظمات تقدم خدمة صحية على أراضي الجمهورية العربية السورية، لكن الهدف من هذا الورشة هو تأطير هذا العمل وتنظيمه بما يخدم الواقع وبناء على الاحتياجات والأولويات التي تقدمها الوزارتين، فحتى يكون هناك أثر أكثر للمواطن هو توجيه العمل المقدم من قبل كل هذه الجمعيات والمنظمات إلى المناطق الأكثر احتياج، المناطق الأكثر أولوية، وبناء على تقييم الواقع الذي تقوم به الحكومة وبناء على الخطة الاستراتيجية للوزارتين والرؤية العامة للحكومة، وهنا التركيز أكثر ما يمكن على رؤية الحكومة في الجمهورية العربية السورية والتي هي no camps أي لا مخيمات في العام القادم. فنعمل على تنظيم هذا العمل للوصول إلى الهدف الأسمى وهو إنهاء حالة المخيمات في نهاية 2026.
0: استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي حارة البرودويل جنوب مواصي مدينة رفح في قطاع غزة، وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن مناطق متفرقة من قطاع غزة شهدت اليوم إطلاق نار مكثفا من الآليات العسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع، كما أشارت إلى إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار في عرض البحر رفح جنوبي القطاع، في حين أفادت لجان الصيادين في غزة بإصابة 3 صيادين برصاص زوارق الاحتلال ومسيراته غربي مدينة غزة. نقل موقع إكسيوس عن 5 مصادر مطلعة أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل برفقة الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن غزة نيكولاي ملادينوف لبحث مواصلة تنفيذ الخطة الأمريكية في القطاع. وقال الموقع قال إن كوشنر وملادينوف سيجتمعان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن المراحل المقبلة من الخطة. وتأتي الزيارة في وقت ترفض فيه إسرائيل خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جدد مستوطنون إسرائيليون حصارهم المفروضة لليوم السادس على 3 عائلات فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصر شمالية الضفة الغربية المحتلة، وأعاد المستوطنون نصب خيمة أمام منازل العائلات قبل أن تصل قوات الاحتلال وتهدمها، وذلك للمرة الثانية خلال يومين. وبحسب شهود يواصل المستوطنون عرقلة حركة العائلات ومنع وصول الغذاء والمياه والأدوية، في حين تنتشر قوات الاحتلال في محيط المنطقة وتواصل آلياتها وجنودها الدخول إلى البلدة. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان لا ينسجم مع الالتزامات الواردة في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ولا يخدم السلام والأمن على المدى البعيد. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وافقت عليه، مشيرا إلى أن إسرائيل أوضحت أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان. وأضاف أن واشنطن تدعم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته، لافتا إلى أن اتفاق الإطار يتضمن مسارا قائما على الشروط يقضي بإعادة انتشار تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية بطريقة يمكن التحقق منها. نهاية الساعة الأولى من جولتنا الإخبارية، ألقاكم مشاهدينا بعد دقائق في الساعة 2.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا، رب ما بيموت. مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل، وتوزعت حصته للبقية. أهلي عندهم معلومات أني أنا مو على قيد الحياة. لعام 1997 يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن، إجتني أول زيارة، بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار. أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. توفت والدتي ووالدي، تعطيني قوة إنه أنا هلأ ما عاد أي شيء يقدر حدا يساومني فيه.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعتنا الثانية من الجولة الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. سادكوب ترسل صهاريج وقود لتلبية حاجة المحافظات، وتقول إنها تواصل عمليات التزويد من مستودع بنياس بأقصى طاقة تشغيلية. شانكاش تحدد 3 بالألف كحد أقصى لعمولة السحب لدى الجهات المعتمدة، وتطلق خدمة للشكاوى عبر موقعها الإلكتروني. وزارة الطوارئ تحذر من اضطراب حالة البحر وارتفاع أمواجه، وتدعو الصيادين وأصحاب القوارب إلى توخي الحيطاتية واتباع تعليمات السلامة. وفي الضفة الغربية، مستوطنون إسرائيليون يواصلون حصار عائلات فلسطينية في بلدة قصرة لليوم الخامس، والاحتلال يمنع متضامنين من كسر الحصار.

0: أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أن 275 صهريج بنزين و 143 صهريج مازوت خرج أمس الخميس من ساحة التعبئة في مستودع بانياس لتزويد محطات الوقود في المحافظات. وأكدت الشركة مواصلة تزويد محطات الوقود بمادتي البنزين والمازوت من مستودع بانياس بأقصى طاقة تشغيلية متاحة. وأشارت الشركة إلى أن ساحات التعبئة في فرع محروقات طرطوس تعمل على مدار الساعة بعد تشغيل 3 منافذ تعبئة جديدة ومنصة معايرة جديدة. تنضم إلى لين جبارة مراسل تلفزيون سوريا في طرطوس. مرحبا بك لين. سأبدأ معك من نقص الوقود والمحروقات من بنزين ومازوت في طرطوس، كيف هي الحالة؟ هل ما زال هناك ازدحام على محطات الوقود لين؟
1: نعم حسام، صراحة خلال الفترة الماضية كانت محافظة طرطوس يعني الأقل ازدحاما على محطات الوقود. في معظم المحطات يعني كان الازدحام يعني لا يذكر، ولكن يعني كان يوجد بعض المحطات يوجد فيها بعض الازدحام على مادة البنزين، فمادة المازوت كانت متوفرة بشكل طبيعي. أما يعني اليوم فقد شهدت المحطات ازدحام كبير، يعني وبعد ما صرحت شركة ساتكوب عن رفض السوق ب 275 صهريج بنزين و 143 صهريج مازوت إلى باقي المحافظات، يعني من المفترض أن يعني يكون الازدحام بدأ يتلاشى في معظم المحطات، ولكن يعني على العكس تماما في محافظة طرطوس اليوم يعني شهدت ازدحام في أغلب محطات الوقود. هل عادة يعني هذا الازدحام يحدث يوم الخميس والجمعة يعني في محافظة طرطوس على المحطات، ولكن يعني خلال الفترة الماضية التي كانت تشهد أزمة في مادة البنزين لم تشهد هذه الأزمة، يعني لم تكن موجودة بشكل كبير في محافظة طرطوس على عكس اليوم.
0: نعم، يعني اليوم هناك ازدحام على محطات الوقود رغم التصريح بأن هناك صهاريج أرسلت من البنزين والمازوت لجميع المحافظات السورية.
1: نعم يوجد اليوم ازدحام على عكس يعني الأيام الماضية، يعني ربما قد يعود سبب أنه يعني يحتاج بعض الوقت لتصل المادة إلى جميع المحطات بشكل متساوي، فبعض المحطات يعني يوجد فيها المادة ولكن بشكل قليل أيضا، وبعض المحطات يعني يوجد فيها ازدحام كبير جدا وطابور طويل من السيارات بانتظار يعني دورها لتعبئة البنزين، وبعض أيضا يعني معظم الأشخاص يعني يلجؤون الآن لشراء البنزين بالسوق الحرة وبأسعار مرتفعة عن الأسعار للأسف التي تباع في محطات الوقود.
0: نعم، شكرا إليك لين جبارة مراسل تلفزيون سوريا في طرطوس. بحث معاون وزير النقل محمد رحال مع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودية رميح رميح سبل تعزيز التعاون في النقل البري والسكاكية وخطوط الترانزيت أمام حركة الشاحنات والبضائع. وذكرت وزارة النقل أن المباحثات ركزت على أعمال التحديث والتجهيز في مرفأي اللاذقية وطرطوس وجاهزيتهما لاستقبال الشاحنات البحرية. كما بحث الطرفان تفعيل محور التنف الوليد عرعر عبر العراق كمسار ترانزيت بديل بين سوريا والعراق والسعودية لتخفيف الضغط عن معبر نصيب، إلى جانب إعادة تأهيل وتوسعة الطريق المؤدي إلى التنف لاستيعاب الحركة الحالية. دشنت وزارة التجارة التركية ساحات شحن جديدة ومركزا لوجستيا قرب منفذ جيلفا كازو التركي المقابل لباب الهوى الحدودية مع الجانب السوري، وذلك بمشاركة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. وأوضح رئيس الهيئة كتيبة بدوي أوضح أهمية المشروع في تنظيم حركة الشاحنات والحد من الازدحام وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهوى وتطويره، على أن تنجز أو ينجز المشروع خلال 3 أشهر، بما يرفع كفاءة منظومة العبور بين المنفذين في ظل نمو متسارع في حركة التجارة وترانزيت بين سوريا وتركيا. من جانبه، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% العام الماضي و16% منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال مشاركته مع رئيس هيئة المنافذ قتيبة أحمد بدوي في افتتاح ساحات شحن جديدة قرب معبر جيلفا كوزو التركي المقابل

0: جديدا يتبثر بساحة شحن حديثة تتسع لاستيعاب 1200 شاحنة دفعة واحدة، إلى جانب أعمال التطوير والتحديث الجارية في المعبر بما يواكب الحجم المتنامي للحركة التجارية بين البلدين.
1: دانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز في عزاز بريف حلب الشمالي، وأسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداء على الكوادر الطبية خلال أداء عملهم. وقالت الوزارة أن الاعتداء جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية، كما لفتت إلى أن أي شكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي يجب أن تعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، مع التزام الوزارة بمحاسبة أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول. هذا وبشرت النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي الإجراءات القانونية بحق مجموعة أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز بمدينة عزاز شمالي حلب، وألحقوا أضرارا بعدد من المعدات والأثاث داخل المشفى بحسب عدلية حلب. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات جارية لملاحقة المتورطين في الحادثة، مشددة على أنها لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الاعتداء والتخريب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ألقى فرع مكافحة الإتجار بالبشر في محافظة حمص القبض على متزعم شبكة متورطة بجرائم الإتجار بالبشر والاحتيال وعدد من معاونيه. وأفاد الفرع بتلقيه بلاغا من سيدة تعرضت للتهديد والابتزاز لإجبارها على المشاركة في عمليات احتيال عابرة للحدود، لتكتشف التحقيقات عن شبكة متورطة في الإتجار بالبشر، في حين أظهرت إفادات الضحايا أن أفراد الشبكة استدرجوا أشخاصا عبر تطبيقات التواصل وسجلوا مقاطع فيديو لهم، كما استخدموا هويات مزورة لإقناع أشخاص خارج سوريا بالزواج والحصول على أموال منهم تحت مسمى المهر. أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا في حمص ينضم إلي، مرحبا بك أنس. إذا شبكة كبيرة للإتجار بالبشر وأيضا احتيال والكثير من العمليات المخالفة للقانون، التفاصيل إضافية معك.
2: نعم جمال، بالنسبة لهذه الشبكة كانت امتهنت التطبيقات التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا، وكانت هذه الشبكة استدرجت أحد الضحايا من البلدان العربية المجاورة إلى منطقة النبك، ومن ثم إسراء ورود بلاغ كانت الدوريات التابعة لقوى الأمن الداخلي قد لاحقت هؤلاء المبتزين والعاملين في الإتجار البشر ما أدى إلى هروبهم إلى منطقة حسياء في حمص، حيث لاحقهم الأهالي وقوى الأمن الداخلي فتم إيقافهم. وعلى أثر ذلك كان أيضا هناك بلاغ من سيدتين لقوى الأمن الداخلي تحدثتا عن طريقة الابتزاز التي تقوم بها هذه الشبكة. هذه الشبكة تم اعتقال عناصرها المتواجدة في سوريا، وهي مؤلفة من عدة عناصر موجودة في عدة بلدان عربية إن كان في سوريا وخارج سوريا. هذه الشبكة تبتز الطرف أو الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بداية أن توقع بضحية عبر إقناعه بالزواج من سيدة، ومن ثم يتم إحضار أو تحويل مبلغ مالي بمسمى المهر للطرف الآخر الذي يستخدم أيضا في هذه العملية هويات مزورة، ومن ثم يقومون باستدراجه إلى المكان أو إلى المكان الذي سيتم إما خطف الشخص وتسجيل فيديوهات له لدفع المبالغ المالية. على إثر ذلك وعلى إثر البيان الشكوى التي وردت من عدة سيدات، قامت قوى الأمن الداخلي في حمص بملاحقة هذه الشبكة، وكانت قد تم القاء القبض على متزعم هذه الشبكة وعدد من أفرادها.
1: نعم أنس، أنت ذكرت نقطة في غاية الأهمية بأن هذه الشبكة ليست محلية فقط بل هي مرتبطة بعدد من الدول العربية، وهناك شيء منظم للعمل ويستهدف يعني ضحايا كثر من سوريا وخارج سوريا.

0: نعم حسام، يعني هذه الشبكة عادة أو هذه العصابات عادة ما يتم دفع المبالغ المالية إما عبر شفرات رقمية في مكاتب التحويل أو إما على في بلدان مجاورة، يعني هناك تبعية لهذه الشبكة أو أشخاص يتبعون لهذه الشبكة يتم قبض المال أو الفدية التي تطلبها هذه الشبكة في بلد عربي مجاور.
1: نعم، شكرا إليك أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا في حمص. شكرا. قال قائد قسد مظلوم عبدي إنه بحث مع المبعوث الرئاسي زياد العايش وقائد الفيلق الثاني عواد الجاسم ملفات تتعلق بأمن واستقرار محافظة الحسكة، بما في ذلك الاعتداءات على مؤسسات الدولة وأوضاع المدنيين المهجرين. وأضاف عبدي أن اللقاء تناول أيضا تسريع واستكمال عمليات الدمج، مشيرا إلى التوصل إلى جملة من الحلول ووجود أجواء إيجابية وخطوات جادة نحو معالجة هذه الملفات وتعزيز الاستقرار في المحافظة. قال وزير الصحة مصعب العلي إن عملية دمج العاملين في القطاع الصحي بمحافظة الحسكة ما زالت جارية وقيد المتابعة. وأوضح العلي في تصريح لشبكة رودو أن قوائم العاملين أرسلت إلى الوزارة في حين تعمل مديرية التنمية الإدارية في الحسكة بالتعاون مع مديرية الصحة على استكمال عقودهم، مشيرا إلى أن قانون تنظيم أوضاع العاملين في الدولة ينص على تعيين جميع الموظفين بموجب عقود، مضيفا أن آلية الدمج المطبقة في الحسكة هي ذاتها تتطبق أو يتم تطبيقها على جميع الموظفين في بقية المحافظات. وذكرت الشبكة أن نحو 70% من عملية الدمج المؤسسية في شمالي شرقي سوريا قد اكتملت، من بينهم 1448 عاملا صحيا. أكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة العلمين بمصر، حيث أكد وزير الخارجية المصرية أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم، وعلى مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي. حددت شركة شامكاش الحد الأقصى لعمولة السحب لدى الجهات المعتمدة بثلاثة بالألف، مؤكدة عدم السماح بتجاوز هذه النسبة. وأطلقت الشركة خدمة إلكترونية لاستبدال الشكاوى تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بعمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة أو الوكلاء والفروع والمكاتب التابعة لها. ودعت شامكاش من تفرض عليه عمولة تتجاوز النسبة المحددة أو يواجه أي مخالفة إلى تقديم شكوى عبر موقعها الإلكتروني مع إرفاق المعلومات والتفاصيل المتوفرة. ديال البحر مراسل تلفزيون سوريا في دمشق تنضم إليه. إذن تصريح جديد من شامكاش وتحديد نسبة العمولة للتحويلات وأيضا رقم للشكاوى. قبل أن نتحدث ديال عن هذا الأمر، هناك العديد من التساؤلات والنقد لشامكاش في عمليات التحويل وعدم وجود الأمن الرقمي لهذا التطبيق. ما هي ردود الفعل لديك في دمشق؟
2: نعم مرحبا حسام. يعني في الحقيقة هناك الكثير ممن يتعامل الآن في دمشق عبر تطبيق شام كاش لإنجاز عدد من الأمور الحياتية واليومية، ولكنها تبقى بوتيرة أخف من باقي المحافظات. يعني لم يكن حقيقة هناك كثير في الآونة الأخيرة أحاديث حول ما يتعلق بسرية البيانات أو غيرها، ولكن بشكل عام مسألة التعامل عبر تطبيق شام كاش يعتبر أخف مقارنة بباقي المحافظات، لكن هناك بعض يعني أو معظم الدوائر الحكومية يعتمد خلالها الموظفون على استلام رواتبهم عبر هذا التطبيق. طبعا يعني بالنسبة لما أعلن عنه اليوم عبر شركة شام كاش من القرار الذي أعلنت عنه بتحديد سقف عمولة السحب، وكذلك الخدمة التي أطلقتها من خلال رابط حول يعني لتلقي الشكاوى، حقيقة كان هناك في الفترة الأخيرة شكاوى من قبل عدد من المواطنين في عدد من المحافظات السورية نتيجة تفاوت عمولات السحب التي يتم تقاضيها من قبل المصارف أو من قبل مكاتب الصرافة والمنافذ المتعددة ما بين يعني مكتب وآخر، وهو ما يعني أثار حقيقة استياء المواطنين الذين يعتمدون على تطبيق شام كاش. وبالتالي يعني أصدرت اليوم هذه شركة شام كاش سقفا محددا لتقاضي هذه العمولة وعمولة السحب، وهو 3 ليرات لكل 1000 ليرة، وبالتزامن مع ذلك أطلقت رابطا لتلقي الشكاوى حول هذا الموضوع بحال كان هناك تجاوز من أي مكتب صرافة وأخذ عمولة تتجاوز هذه القيمة. كذلك في الفترة الأخيرة كان هناك بعض المكاتب أيضا تمتنع في بعض الأحيان عن يعني إعطاء المواطن المبلغ الذي يريد سحبه عبر تطبيق شام كاش لعدة أسباب. يعني بعض هذه الشركات أرجعت ذلك لعدم توفر سيولة نقدية لديهم، وكذلك هذا ما أوضحته أيضا شركة شام كاش من خلال التوضيح الذي صدر عنها بأنها لم تحدد سقفا أيضا لسحب العمولة، إنما يختلف ذلك ما بين يعني مكتب وآخر.
1: ديالة يعني الآن بعد إصدار هذا القرار أي مكتب حواليه لا يسلم المبلغ أو يطلب نسبة أكثر من النسبة التي حددت 3 بالألف، هناك رقم شكاوى للاتصال به، وهل هناك ستكون متابعة الأهم من ذلك؟
2: بالضبط حسام. يعني بداية هذا ما يطمئن المواطن بأن شكاواهم يفترض أن تكون حقيقة مسموعة، وهو ما يعني ستثبته المراحل القادمة، بداية من حيث التزام بشكل مبدئي التزام المكاتب مكاتب الصرافة والجهات التي تقوم بتقاضي العمولة الالتزام بهذا السقف بداية، وكذلك أيضا على المواطن دور بحال وجد أي تجاوز من قبل هذه الشركات وطلب عمولة أعلى أن يتقدم بهذا هذه الشكاوى، ويعني بعدها سيتبين فيما إذا كان هناك بالفعل متابعة حقيقية.
1: نعم.
2: لهذا
1: شكراً
2: الأمر وأن تكون شكاوى المواطنين مسموعة.
1: ديالة البحر مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. قال الدفاع المدني إن إجمالية الأنقاض التي جرى ترحيلها من دوما ودارية بريف دمشق تبلغ 84,000 متر مكعب بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%. وأوضح الدفاع المدني أن الخطوة تأتي ضمن مشروع ممول من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية، يستهدف إعادة تدوير نحو 30,000 متر مكعب من الركام الصالح للاستفادة، مشيرا إلى ترحيل نحو 25,000 متر مكعب إلى موقع التدوير، وتكسير وفرز نحو 12,000 متر مكعب منها. استأنفت محافظة دمشق أعمال هدم عدد من المنازل المخالفة في حي برز البلد بدمشق، ما أثار استياء أصحاب المنازل ورفضهم، مطالبين بإيجاد حلول للسكان بدلا من هدم منازلهم.
3: اللي عم يحصل الآن أنه من وجهة نظر الأهالي ومن وجهة نظر أنا شخصياً أنه عم يروح الصالح بالطالح. وحاولنا نحن قبل ما تيجي الحملة اليوم يصير عملية إغلاق الطريق أنه نقوم بجهود الوساطة بين وتقريب وجهات النظر بين المحافظة والأهالي حتى ما يصير في مظالم والناس وضعها الاقتصادي المتردي ما لا قادرة تستأجر بيوت ولا قادرة تشتري بيوت وموجودة يعني شغل الحيز الجغرافي فبدها حل.
4: أول ما بلشنا نرمم ما حدا إجا لنا أنذرنا من قبل، فورا إجوا اليوم يوم الخميس إجوا بلشوا شمعوا المحلات وبلشوا هدوا بيوت. نحن اليوم أنا أرضي كان معمر عليها طابقين عايشين أنا وأهلي فيها وشغل أبي كمان نفس الشيء، لما قامت الثورة السورية وصار قصف وصار دمار وصار قتل وضرب يعني راحت دمرت إلى آخره طلعنا من المنطقة. اليوم بعد ما صارت النظام جينا عمرناها وقومناها رجعناها مثل الأول، إجوا قاموا بالهد.
5: طيب أنا بدي حل من الدولة تعطيني ترخيص أو تنظم لي المنطقة، أنا ما معهم يعني أنا مو ضدهم بس تلاقي لي حل. هل من المعقول يعني أنا هلأ متدين دين عمر بيتي يهدوا لي هذا الحكيم؟
6: هلأ المخالفات تقاس 1% 1% مخالفات، بس انت لما اليوم عمالك تجي لهون وتهد انت هذا الهد اللي عم تهده اليوم اللي له 3 ايام، ما هذا كله هد مو مخالفات كله عمار قديمه. هين انا واحد من الناس بيتي كان هنيك وكان تحت الطريق وانقصف وراء انا لا عم رممه، هذا مخالفات؟ بقول لك في مخالفات بس 1% المخالفات، ما بتروح صالح بالطالع.
7: هلا مطالبنا اول شيء نحن انه المحافظه تجينا يا بتنظيم توضيحي يا اما تترك العالم تعمر، لانه هذا مو من المعقول انه يجي اليات هد. ونحن وقت كنا نطلب من المحافظة أنه تصلح لنا الصرف الصحي ولا تقيم لنا القمامة قلنا ما في كوادر، اليوم نتفاجأ بعدد كبير من الكوادر مع عمال مع إلى آخره كلها كوادر إجت من المحافظة. شلون إجت هاي الكوادر؟
1: فرض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في دمشق على معظم المطاعم والمحال التجارية الاعتماد على المولدات الكهربائية، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة وسط شكاوى دفعت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة إلى تنفيذ جولات للكشف على المولدات أفضت إلى إيقاف عدد منها.
8: مع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة لجأت معظم المطاعم والمحال التجارية في دمشق إلى تشغيل مولدات كهربائية ووضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة.
9: نحن اليوم منظر مو ضابط وفي مشاكل فيها صحية، بس أنا اليوم كمحافظة دمشق أعطيني بديل، يا أعطيني كهرباء يا أعطيني أماكن أنا ركب طاقة شمسية أنه كفيني كأنا اسم محل. يعني أنا عندي محل إجباري بده يكون عندي كهرباء 24 ساعة، ما فيني عندي ناس قاعدة جوا عم تاكل ولا أنا بدي خدم محلي بدون أي وسيلة تانية.
8: بعد تلقي شكاوى من الأهالي استجابت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة ونفذت جولات للكشف على المولدات أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي.
10: لها القرار اللي طلع بالمحافظة الأخير بإلغاء المولدات بالشوارع بسبب الشكاوي أو الإزعاجات للمواطنين منها، هذا أكبر يعني غلط ومش حب بحق المحلات، لأنه لا يوجد مصدر طاقة بديل وهي المولدة الاعتماد الكبير عليها بالمحلات. لو في تأمين طاقة الكهرباء 24 ساعة كان بنقدر أني نلغي أنا استغني عن المولدة.
11: هل بالنسبة للإزعاجات ما فيهم بهيك مناطق؟ ما في يعني ضمن المدينة ما فيها الإزعاجات، إجباري بده يكون عالم حاطة مولدات كاتمة صوت، لا في دخنة ولا في صوت ولا في الإزعاج هذا، صوت السيارات والدخنة السيارات أصعب منها، هاي الجراثيم من السيارات المازوت والصوت تبعها لسه أصعب من المولدات والميتورات لسه على أصعب.
8: رغم أن هذه الإجراءات تبقى محدودة ولا تعالج مصادر التلوث الأخرى في المدينة ولا سيما الناتجة عن الازدحام المروري، فإنها تمثل خطوة للحد من الملوثات، في حين يأمل المواطنون تقليص ساعات التقنين الكهربائي بما يقلل اعتمادهم على هذه البدائل المكلفة والمضرة بالبيئة.
1: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب في حالة البحر وارتفاع أمواجه خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع أمواج البحر قد يتراوح بين متر ونصف المتر بالتزامن مع رياح معتدلة إلى نشطة نسبيا تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة. ودعت الوزارة الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة إلى توخي أقصى درجات الحذر في أثناء الإبحار خلال فترة التنبيه والالتزام بتعليمات مديرية الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة إلى جانب متابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية.

0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من حالة اضطراب للبحر من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم، مع ارتفاع للأمواج من نصف متر وحتى متر، مع رياح قد تشتد سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وحذرت المواطنين عدم الاقتراب من الشواطئ في حال كان هناك ارتفاع للأمواج، والالتزام بتعليمات خفر السواحل والشرطة السياحية وجميع الجهات المختصة للحفاظ على سلامتهم. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
1: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة وضع محطة تحلية مياه في ناحية مركدة بريف المحافظة الجنوبي بالخدمة لتأمين مياه آمنة لأهالي المنطقة. وأوضح المدير العام للشركة فرحان العويس لوكالة سانا أن طاقة المحطة الإنتاجية تبلغ 10 أمتار مكعبة من المياه الصالحة للشرب في الساعة الواحدة، حيث ستسهم في تأمين المياه لنحو 15 ألف نسمة من أهالي مركدة والتجمعات السكنية المحيطة، ولا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات في تأمين مصادر مياه آمنة ومستقرة. أنجزت فرق المؤسسة السورية للبناء والتشييد أعمال إصلاح قاعدة إحدى ركائز الجسر السياسية في دير الزور بعد عمل متواصل استمر 72 ساعة، وذلك وفقا لوزارة الإشغال العام والإسكان. وجرت الأعمال تحت سطح الماء على عمق 4 أمتار بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد تخفيض منسوبية وجريان نهر الفرات، وذلك لتسهيل عمليات الإصلاح. واستكملت الفرق أعمالها قبل إعادة النهر إلى وضعه الطبيعي وعودة الخدمات المرتبطة بجريانه إلى العمل بكامل طاقتها. توفي شخص وأصيب آخران خلال إخماد فرق الدفاع المدني ل104 حرائق في عموم البلاد يوم أمس الخميس. وبحسب الدفاع المدني توزعت الحرائق على 3 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية وحريق ومئة متفرقة، حيث تمكنت الفرق المختصة من إخماد الحرائق وتبريد مواقعها. أعلن الدفاع المدني استجابته ل20 حادثة سير في عموم سوريا يوم أمس الخميس أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 34 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. زار وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مقر الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية في مدينة بون لبحث آليات التعاون المشترك. وبحسب وزارة الطوارئ فقد تناول اللقاء تبادل الخبرات في مجالات الإنقاذ والإغاثة والاستجابة للطوارئ، بما في ذلك خبرات فرق الدفاع المدني في عمليات البحث والإنقاذ والاستفادة من الخبرات الفنية للوكالة الألمانية، إضافة إلى بحث برامج التدريب وتطوير القدرات والاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة تتضمن مشاريع قابلة للتنفيذ تعزز التعاون بين الجانبين الألماني والسوري. براء رزو، مراسل تلفزيون سوريا في برلين، ينضم إلي. مرحبا بك يا براء. إذا وفد من وزارة الطاقة وإدارة الكوارث يزور مقر الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة في مدينة بون الألمانية لبحث سبل التعاون المشترك، ماذا جاء في هذه الزيارة؟
2: نعم حسام، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارة التي قام بها وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح نهاية شهر آذار الماضي، وقبيل زيارة الرئيس أحمد الشرع زار الرئيس أو الوزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح مقر الهيئة الألمانية لإدارة الكوارث في بون، ومن ثم زار برلين والتقى بوزير الداخلية الألماني، وقاموا بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين بشأن دعم ألمانيا لسوريا بخصوص إدارة الكوارث ودعم يعني فرق الدفاع المدني بالتدريبات والتجهيزات اللازمة. إضافة إلى ذلك، هناك مشاريع تعاون بين الطرفين تتعلق بما يخص إزالة الألغام، ومشاريع لإزالة الألغام بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. هذه المشاريع أو هذه الزيارة الثانية لوفد، يعني أقرب لأن يكون تقنيا من وفد تقني من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى مدينة بون، إلى مقر هيئة إدارة الكوارث الألمانية، لبحث الآليات العملية لتنفيذ مذكرة التفاهم والاتفاق الذي تم توقيعه في برلين نهاية شهر آذار مارس الماضي، فيما يتعلق بالطرق العملية لتنفيذ هذا الاتفاق وعكس يعني لتحويله لواقع على الأرض، ينعكس على دعم فرق الدفاع المدني في سوريا وأيضا جهود إدارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مكافحة وإزالة الألغام.
1: نعم براء، هذه الخطة التي يتم الحديث عنها وتبادل الخبرات بين سوريا وبين ألمانيا، التنفيذ وخطوات التنفيذ والآليات، وكيف ستستفاد سوريا من هذا التعاون؟
2: نعم، يعني هناك أيضا عدة نقاط حسام. أيضا نعرف أن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية هي من الدول التي اكتسبت خبرة كبيرة فيما يتعلق بإزالة الألغام، فيما يتعلق بأيضا تجهيز بنية تحتية متعلقة بإدارة الكوارث، بالاستعداد للطوارئ. هناك يعني حتى الآن، حتى هذه اللحظة بعد عشرات السنوات، نرى أن هناك ألغام قد تكون أو مخلفات حرب غير منفجرة موجودة في ألمانيا حتى الآن منذ الحرب العالمية الثانية. لذلك يعني الطريقة التي تعاملت بها ألمانيا مع هذه الكوارث، تود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اكتساب هذه الخبرات الموجودة من خلال مشاريع، يعني قد يكون هناك تدريبات مستقبلية لفرق من الدفاع المدني السوري في ألمانيا. إضافة إلى ذلك، يعني لا نغفل أن أيضا فرق الدفاع المدني السورية الخود البيضاء لديها خبرة كبيرة تعاملت مع حالات لم تتعامل معها أي من فرق
1: نعم
2: الطوارئ
1: براء،
2: والكوارث في العالم، مثل الضربات
1: صحيح
2: المزدوجة ويعني حالات تعاملت معها فرق الدفاع المدني السورية. يمكن أن تنقل يعني الجانب السوري يمكن أن ينقل هذه الخبرات التي اكتسبها متطوعو الخوذ البيضاء والدفاع المدني خلال سنوات الثورة إلى ألمانيا وإلى عدة دول في العالم.
1: نعم شكرا إليك يا براء الرزوق، مراسل تلفزيون سوريا في برلين. وبالعودة إلى تحذير وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطرابات في الساحل السوري في ارتفاع الأمواج، ينضم إلي هاشم عبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. هاشم، يعني أنا أرى خلفك رغم التحذيرات، ولكن يعني الحياة طبيعية والعالم تصطاف وتسبح في البحر ولا كأن هناك أي تحذير.
0: بالفعل حسام، يعني حتى يعني هذه اللحظة لم يكن هناك يعني أي استجابة للتحذيرات من قبل الأهالي والمصطافين بشكل عام والذين يرتادون الشواطئ. يعني كما نشاهد يعني هو ازدحام في هذه الشواطئ رغم التحذيرات، إن كان من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وشرطة سياحية وأيضا خفر السواحل ومديرية الموانئ التي حذرت مع ارتفاع الموج يعني الابتعاد عن بعض الشواطئ. يعني حتى هذه اللحظة يعني رغم وجود هذه الدوريات وغيرها إلا أن هناك يعني عدم التزام من الأهالي وشواطئ يعني مكتظة بالسائحين والمصطافين. من المحتمل أن يكون هناك ارتفاع للموج خلال الساعات القادمة قد يعقد الأمر. هناك أيضا يعني في حال ازداد أكثر من ذلك من المحتمل أن يكون هناك تدخل من قبل خفر السواحل أو حتى من الشرطة السياحية أو حتى من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الدفاع المدني بالتنبيه عبر مكبرات الصوت للابتعاد عن المياه. ولكن حتى هذه اللحظة لا التزام بموضوع هذه التحذيرات التي يعني تبدأ من اليوم حتى يوم الثلاثاء القادم. سرعة الرياح يعني بدأت يعني بالصباح يعني كانت هناك يعني أخف من ذلك، الآن سرعة الرياح بدأت يعني بشكل أكبر، وحتى أن ارتفاع الموج يعني بدأ يعني يزداد شيئا فشيئا، قد يعني يصل إلى ذروته خلال الساعات القادمة، وقد يعقد الأمر في حال لم يلتزم الأهالي والمصطافين وحتى الصيادين ممن يركبون البحر في هذه الأثناء بعملية يعني عدم يعني الأخذ بهذه التنبيهات. يعني خلال الفترة الماضية شهدنا غرفة عمليات مشتركة من الجهات المختصة الموجودة لعملية تنبيه الأهالي، وحتى تم حظر ببعض المناطق التي يعني هي خطيرة من السباحة. أما الآن يعني حتى الآن نحن في الساعات الأولى، من المحتمل أن يكون هناك إجراءات إضافية في حال ارتفع منسوب الموج أو حتى ازدادت سرعة الرياح.
1: نعم هاشم، هل طلب أحد من الشرطة من الأهالي ألا يسبحوا وأن يلتزموا بالتعليمات أم لا؟ خاصة يعني وأنت في المداخلة يعني رأيت عدد من رجال الشرطة يتجولون على الساحل لمراقبة الشاطئ، هل هناك أي تفاصيل حول هذا الأمر؟
0: نعم حسام، يعني إن كان هذه الدوريات وأيضا خفر السواحل والدفاع المدني السوري هم على حالة استنفار منذ بداية إطلاق هذه التحذيرات من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تم استنفار جميع الطواقم، يعني هي بالعادة يعني يقومون بدوريات يعني روتينية، أما يعني بحال هذه التحذيرات يكون هناك زيادة لعدد الدوريات وانتشارها، وخصوصا اليوم نحن يوم جمعة وغدا يوم سبت، هي أيام العطل، تشهد مناطق الساحل السوري، تحدثنا عن طرطوس حتى ولاد إقبالا من الأهالي من جميع المحافظات السورية واكتظاظا للشواطئ، يعني يكون هناك ازدياد بعدد هذه الدوريات، زادت يعني بأغلب الشواطئ التي يعني كنا بها منذ قليل هناك دوريات تقوم بمتابعة عن قرب موضوع هذه التحذيرات، بالإضافة إلى يعني مراقبة أوضاع البحر في حال كان هناك يعني أي يعني يستدعي أمر يعني إخلاء هذه الشواطئ أو حتى عبر مكبرات الصوت أو حتى بوسائل ثانية من قبل الجهات المختصة الموجودة هنا في المنطقة.
1: نعم شكرا إليك أو لك هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. شهدت المنافذ الحدودية نشاطا متزايدا خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة أكثر من 7 ملايين مسافر عبر المعابر البرية مع لبنان والأردن وتركيا والعراق وفق بيانات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. وأظهرت الأرقام أن المنافذ مع لبنان سجلت أعلى حركة عبور بنحو 2,747,000 مسافر، تلتها المنافذ مع الأردن بأكثر من 2,200,000 مسافر، ثم المنافذ مع تركيا بنحو 2,013,000 مسافر، في حين بلغ عدد العابرين عبر المنافذ مع العراق نحو 386,000 مسافر خلال النصف الأول من العام. كما كشفت البيانات عن عودة نحو 391,000 لاجئ سوري طوعا خلال الفترة نفسها، تصدرها منفذ جوسيا بأكثر من 150,000 عائد، يليه منفذا السلامة وباب الهوى، ثم جديدة يابوس ونصيب. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات طالت بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 7 فلسطينيين واحتجاز نحو 30 آخرين، وذلك بحسب مكتب إعلام الأسرى. واعتقلت القوات 6 فلسطينيين في نابلس وفلسطينيا واحدا في طول كرم، في حين احتجزت نحو 30 فلسطينيا في الخليل وأخضعتهم للتحقيق الميداني بعد تقييدهم وتعصيب أعينهم قبل الإفراج عنهم لاحقا. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق حملة مداهمات واعتقالات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط تصاعد وتيرة الاقتحامات والانتهاكات بحق الفلسطينيين. جدد مستوطنون إسرائيليون حصارهم المفروض لليوم الخامس على منازل ثلاث عائلات فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصرى شمالي الضفة الغربية المحتلة. وعاد المستوطنون نصب خيمة أمام منازل العائلات قبل أن تصل قوات الاحتلال وتهدمها، وذلك للمرة الثانية خلال يومين. وبحسب شهود، يواصل المستوطنون عرقلة حركة العائلات ومنع وصول الغذاء والمياه والأدوية، في حين تنتشر قوات الاحتلال في محيط المنطقة وتواصل آلياتها وجنودها الدخول إلى البلدة. هذا ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الناشطين الفلسطينيين والأجانب والإسرائيليين من كسر الحصار الذي يفرضه مستوطنون منذ أيام على ثلاثة منازل فلسطينية في بلدة قصرى شمالية الضفة الغربية المحتلة. هادي صبارني صحفي ينضم إلي من القدس المحتلة، مرحبا بك هادي. ما هي آخر التطورات في الضفة الغربية؟
3: نعم، حملات مداهمات واعتقالات واسعة شهدتها الضفة الغربية المحتلة منذ ساعات فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة. جميع هذه الاقتحامات وهذه الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال والاعتقالات التي ينفذها في غالبية هذه المناطق تأتي هذه بعد حملات وهجمات من قبل المستوطنين الإسرائيليين على السكان الفلسطينيين، خاصة في أطراف البلدات والقرى الفلسطينية من جنوب الضفة الغربية حتى شمالها. نتحدث عن مسافة ريطة في مدينة الخليل، بلدة إذنة غرب مدينة الخليل. الأحداث الأبرز منذ ثلاثة أيام وحتى هذه اللحظة مستمرة هي في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. يواصل المستوطنون الإسرائيليون حصار ثلاث عائلات فلسطينية داخل منازلها ويمنعون السكان الفلسطينيين من الوصول إليها أو الطواقم الطبية من الوصول إليها أو إيصال الغذاء والطعام لتلك العائلات. المستوطنون يحاولون من خلال هذا الحصار لهذه المنازل السيطرة على هذه المنازل وطرد سكانها والاستيلاء على هذه المنازل، لكن الفلسطينيين متمسكون في هذه الأراضي. جيش الاحتلال يدعي بأنه يحاول منع المستوطنون الإسرائيليون من الاستيلاء على هذه المنازل، لكن ما شاهدناه بالأمس، كنا في بلدة قصرى، جيش الاحتلال الإسرائيلي وعلى أعين جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من المستوطنين الإسرائيليين يحصرون تلك العائلة ويمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى هذه المنطقة.
1: نعم هادي، ماذا عن الاعتقالات في نابلس أيضا؟
3: نعم، عدد من الاعتقالات كانت منذ ساعات فجر هذا اليوم، عدد من المعتقلين تم الإفراج عنهم وعدد آخر حتى هذه اللحظة معتقلين، عشرات المعتقلين في مدينة، نتحدث في مدينة نابلس في منطقة تل وفي منطقة قصرى أيضا جنوب مدينة نابلس. في منطقة جنين كان هناك اعتقالات وبيت لحم والخليل منذ ساعات فجر هذا اليوم. حملات مداهمات واعتقالات، جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي من خلال هذه العمليات وهذه الاقتحامات إلى إحباط الإرهاب كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن ما نشاهده الإرهاب هو من قبل المستوطنون الإسرائيليون، والذين إذا حاول الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم ومنع اعتداءات المستوطنين عليهم يتدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لا لمنع المستوطنين من تنفيذ هذه الهجمات أو الاعتداءات على الفلسطينيين، بل يتدخل لمنع الفلسطينيين واعتقال الفلسطينيين وفتح المجال للمستوطنين الإسرائيليين. المستوطنون الذين يتواجدون في بلدة قصرى في عند العائلات المحاصرة هم مستوطنون قاصرين، عدد من المستوطنين شاهدناهم بالأمس هم لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما، حتى في حال كان هناك أي دفاع من قبل الأهالي عن أنفسهم أمام تلك المستوطنين فإنهم في القانون الإسرائيلي يعتبرون قاصرين ولا يمكن الاعتداء عليهم أو لا يمكن الوقوف أمام تلك المستوطنين.
1: نعم، شكرا إليك هادي صبارني صحفي، كنت معي من القدس المحتلة. وفي غزة، استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي حارة البرديول جنوبي مواصي مدينة رفح في القطاع. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن مناطق متفرقة من قطاع غزة شهدت اليوم إطلاق نار مكثفا من الآليات العسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع تحريق للطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع، كما أشارت إلى إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار في عرض بحر رفح، في حين أفادت لجان الصيادين في غزة بإصابة ثلاثة صيادين برصاص زوارق الاحتلال ومسيراته غربي مدينة غزة. نقل موقع إكسيوس عن 5 مصادر مطلعة أن مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل برفقة الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن غزة نيكولاي مالدينوف لبحث مواصلة تنفيذ الخطة الأمريكية في القطاع. وقال الموقع أن كوشنر ومالدينوف سيجتمعان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن المراحل المقبلة من الخطة. وتأتي الزيارة في وقت ترفض فيه إسرائيل خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت السعودية بدء تفعيل رسمي للتحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات بمشاركة ممثلين عن 39 دولة في اجتماع التخطيط الثالث للتحالف في مدينة جدة. وقالت وزارة الدفاع السعودية قالت إن 15 دولة وقعت البيان المشترك في حين استكملت 13 دولة إجراءاتها الوطنية ووقعت ميثاق التحالف وأعلنت انضمامها رسميا، بينما تواصل بقية الدول استكمال إجراءات الانضمام. ويهدف التحالف إلى بناء إطار دفاعي مؤسسي للتعامل مع التهديدات البحرية المتزايدة، وذلك عبر تعزيز الأمن البحرية وحماية حرية الملاحة. نهاية جولتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وما كنت.
4: أنا تجربة عريقة في نضال السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار ورأيك بمسار العدالة لأتقل
5: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا، رب ما بيموت، مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل وتوزعت حصته للبقية. أهلي عندهم معلومات أني أنا مو على قيد الحياة. لعام 1997 يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن، إجتني أول زيارة، بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار. أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. توفت والدتي ووالدي، تعطيني قوة إنه أنا هلأ ما عاد أي شيء يقدر حدا يساومني فيه.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
1: كانت تلاحقكم الطائرة،
0: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
1: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وبتطلق بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة بكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
1: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف.
0: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني يعني. وأتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.
1: من بيت العقاد، المركز الثقافي الدنماركي في دمشق، يتكشف أمامنا الآن هذا القوس الروماني. هذا القوس هو ذروة ما يعرف بمدرج دمشق الروماني المدفون تحت هذه الأرض. أهلا بكم في حلقة جديدة من شهادة للتاريخ مع الشاعر الفلسطيني السوري راسم المدهوم.

0: يا لمأساة الفلسطيني السوري، ويا لصدق مواقفه أمام اختبارين، أحدهما بمواجهة وحشية الاحتلال الإسرائيلي، والآخر تحت رعب همجية الاستبداد الأسدي الذي أنزل الويلات مضاعفة بهذا الشعب العربي كما فعل بالسوريين. الشاعر راسم المدهون في شهادة للتاريخ حين يتحدث ابن مجدل عسقلان في رحلة قادته من عاصمة إلى أخرى تحمله عصافير من الورد إلى ما لم تقله الذاكرة، حيث الظهيرة كما يقول المدهون في قصائده كانت ماثلة أمامه في برجها في دمشق أو غزة. ولدت في مجدل عسقلان في فلسطين المحتلة في العام 1948، تلك السنة التي غيرت وجه فلسطين والمنطقة. كيف مرت السنين آنذاك؟
1: في تلك الأيام كانت الهزيمة مناخ ثقيل على المجتمع الفلسطيني الذي وجد نفسه ممزقا ويفتقد إلى الوحدة التي يمكن أن تكون سمة أي شعب من الشعوب. وكانت الحاجة الأساسية هي الإيواء والتغذية والسكن. ثم بدأت مرحلة البحث عن التعليم، وأنا أعتقد إلى اليوم أن سنوات الخمسينات من القرن الماضي كانت هي سنوات التعليم بجدارة. فسكان المخيمات بالذات دفعوا بكل أبنائهم إلى المدارس، وكان الجو في تلك الأيام هو جو البحث عن المعرفة والعلم والحصول على شهادة دراسية.
0: لكن قبل ذلك كان جو البحث عن الحياة حين نزحتم.
1: طبعا.
0: كيف كان مسار نزوحكم
1: يعني
0: الأول؟
1: أنا أستطيع أن أروي ما سمعته يعني من
0: نعم.
1: أنا من مدينة صغيرة اسمها مجدل عسقلان قديمة، وهي ساحلية أيضا، ورحلنا منها إلى غزة يعني مسافة 35 كيلومتر تقريبا. وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام، يعني تماما يعني هو يعني برميل معبأ بالكذا، وكانوا يسموه جيزان. يعني نزل على بعض المدن وبعض القرى وكذا. وكان الجيش الإسرائيلي الجديد، هو الجناش الجديد، كان عنده 8 طائرات يمكن، فضرب كذا منطقة من بينهم بلدنا، إلى أن يعني صرنا في داخل غزة. وصارت الناس تبحث عن خيمة، عن بيت استئجار كذا. وأنا بذكر بعدها يعني بسنوات، يعني كنا بداية الحياة في خيمة يعني أذكرها هيك مثل الحلم بعيد يعني خيالي يعني. بعدين إلى المخيم في هاي السنوات بالذات، يعني إضافة للنكبة الوطنية الكبرى، أصيبت عائلتنا بنكبة شخصية يعني بالذات، أنه الوالد أصيب بمرض السل، وكان السل هو سرطان
0: ذلك السنة
1: يعني كان بسن 24 يمكن، فبقي في مستشفى الأمراض الصدرية 10 سنوات. يعني من 50 51 إلى 60، وتوفى بعمر 34 سنة. إلى الآن أنا يعني بعدني بوعاه، يعني وعي وكذا بشكل جيد يعني، بس دائما يعني بتوقف ب يعني دهشة خاصة من الأجيال السابقة، إنه هو ابن الأربعة وثلاثين طلع من فلسطين بالأربعة وعشرين تقريبا يعني أو أقل، في سن السبعتاش بالضبط، يعني لما صار عمره سبعتاش كان منتهي من الدراسة، خلص الإعدادي، طبعا بلدنا ما فيها ثانوية فاكتفى بالإعدادي، وموظف في الجمارك بالبلد، وفاتح مقهى باسمه، يعني كل هذا الكلام النشاط بعمل، ولد عمره 17 سنة وطبعا متزوج
0: ومتزوج
1: طبعا، يعني لأنه على رأي جدي يعني أنه هذا ولد كبير ضبوه، لازم نجيب له بنت تضبه يعني مشان ما يتطاول على بنات الناس يعني. فهذا المناخ ترى لفت انتباهي، انه في سنوات كنا نروح عنده زيارات على المستشفى، فكانت تعالج طبيبة أمريكية يهودية يمكن مادلين أعتقد اسمها، فدائما تلح عليه انه يعني محتاج اشي كذا اجيب لك، وقال لها بدي شيء واحد، انت مش بيجيك جرايد يعني اجنبيه؟ قالت له ايه بيجيني بريطانيه وامريكيه. قال لها وين بتروحي فيهم؟ قالت له بقراهم وما زدتهم يعني. قال لها لا تزتيهم، جيبي لي اياهم يعني. هو كان طبعا عنده لغه انجليزيه يعني من ايام الانتداب، يعني لغه جميله يعني. فهو أول من لفت انتباهنا لمسألة الصحافة وكذا، وبعدين صار دائما يبعثنا نجيب له، يعني أنا بتذكر بنجيب له الأهرام ونجيب له المصور وآخر ساعة يعني بشكل دائم، فكنا نحن كمان نقراها يعني انتظارا ليوم الزيارة لحتى نروح نعطيه.
0: زرع لديكم

0: مناخ القراءة. يعني أنا أتذكر أنه الآن مثلا لا يقرأ إلا هواة الأدب، لكن في هذيك الأيام كان التسلية الوحيدة هي القراءة. فأنا أذكر أنه مثلا زي سلسلة روايات عالمية كانت تنتشر بين الشباب ويتداول الرواية يعني من واحد إلى واحد، فالكل يعني مشدود إلى متابعة شيء ثقافي ما وجدناه بعدين، يعني صار يضعف وصارت الناس تروح لمجالات أخرى. يعني
1: أستاذ راسم، أنت الآن أستاذ راسم أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: هاي البدايات يعني
1: رغم المأساة التي كنت تعيشها.
0: طبعا هي يعني أنك أنت تعيش في منطقة زي غزة هي تقريبا منطقة مغلقة، وإحنا المكان الوحيد اللي كان ممكن تروحه أنك تروح هاي القاهرة. ما هذا هيك المجتمع مجتمع صغير ومحدود وكذا، ودائما بالك انه تلاحق ادب يعني انا بتذكر انه يعني احدى المرات شفت مكتبة مهمة، انها كانت مكتبة الهاشمية اسمها في غزة بنص المدينة وكذا شارع التجاري، فحاطط نسختين جزئين من رواية الحرب والسلام، وأنا كنت شايف صورة تولستوي يمكن في مجلة آخر ساعة وكحية طويلة وكذا. فكان عندي شغف شديد جدا أني يعني أشتري الرواية وأقرأها. سألته قلت له قديش هاي يعني؟ قال لي هاي 2.5 جنيه. كان مبلغ كبير يعني رواتب الناس 8 بـ10 جنيه. فضلتني أنا أروح وآجي بس ما يعني بفكر في اصطياد طريقة توصلنا إلى الحرب والسلام. إلى أن ذات يوم قالنا مدير المدرسة إنه بكرة بتجيبوا رسوم المدرسة، كانوا ياخذوا منا 4 جنيه يعني. فقلنا أجت هرجلي، أخذنا من الأهل 4 جنيه، وبدل ما نروح المدرسة رحنا على
1: الهاشمي.
0: الهاشمي مكتب الهاشمي. المفارقة الظريفة يعني انه الرواية جزئين اللي اشتريتهم انا هم 4 اجزاء لازم يكونوا، فانا اخذت الاول والثاني. فصديق اللي بيسألني انه يعني شو استفدت انت؟ قلنا له يعني مشكلة أهون من مشكلة.
1: على القليل
0: جيد إنه أعطانا الأول والثاني، منيح ما أعطانا الأول والرابع. كان صار الموضوع كله يعني
1: فوضى.
0: فيومتها أنا يعني يومها اكتشفت عالم من الأدب يعني مختلف تماما عن يعني بعض قراءاتنا اللي كانت شكل بدايات يعني من كذا. هاي أثر فيه كثير، وأثر فيه اني انا في مكتبة المدينة اكتشفت مجلد ضخم كان فيه كل اعداد جريدة الرسالة تبع احمد حسن الزيات. فيعني بديت اقرأ منه، قرأت مثلا قصيدة شوقي سلام من صبا برد ارق ناشرها فيها، قصة بائعة الكبريت تبع أندرسون كمان هاي كانت يعني موصلة الدنيا كلها وتعتبر يعني من عيون الأدب يعني يا أندرسون. هذا الجو الثقافي في سنوات كان فيها حراك وطني وقومي عربي كبير يعني أنا بتذكر من الأحداث اللافتة جدا حدثين صاروا سنة 58، انقلاب العراق عبد الكريم قاسم، وقبله

0: شوي وحدة مصر
1: الوحدة المصرية
0: وسوريا
1: السورية.
0: وأنا إلى الآن يعني لا زال صوت شكري قواتي بيرن في أذني يعني. وأتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى يعني. ذهبت مثلا يعني مثل ما نقول. ولعل لهذا دائما ارتبط في ذهني أخي إبراهيم أن كلمة رئيس لا تليق بشخص قدر ما تليق بالراحل شكري قوتك. الإنسان الذي جسد شخصية الرئيس الخادم لشعبه والمتواضع والحريص على صيانة الدولة وحماية مكتسباتها وأرزاقها في واقع عربي صار الحكم في مصدر للنهب والاستفادة وتشكيل الثروات كذا. فلذلك يعني بتحس انه حنيننا الى هذا الجيل من الآباء المؤسسين من القادة هو حنين للوضع الطبيعي، انه لا يمكن تكون بلد سواء سوريا او مصر او العراق او اي بلد عربي انه هو قادر على انه يجاري العالم اذا كان هو غلط في يعني في بيته يعني. ما هو يبدا الموضوع من البيت يعني بالاساس.
1: يعني بس تسمح لي استاذ راسم، سنذهب الى فاصل الان ونعود لمواصله الحوار معك، ولكن بعد الفاصل سنرى ان كان هذا الانطباع الذي لديك عن الاباء المؤسسين وعن ذلك الجيل هو بسبب عاطفيه نظرتكم اليه ام هو كان حقيقيا، وستروي لنا كيف ما زلت تتذكر حتى هذه اللحظه حين كتب الاستاذ على اللوح على السبوره 1-1-1959. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذ راسم المدهون في شهادة للتاريخ.
2: أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا رب ما بيموت، مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل وتوزعت حصته للبقية. أهلي عندهم معلومات أني أنا مو على قيد الحياة. لعام 1997 يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن، إجتني أول زيارة بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار. أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. وقت توفت والدتي ووالدي تعطيني قوة إنه أنا هلأ ما عاد أي شيء يقدر حدا يساومني فيه.

0: عاطفية أم موضوعية كانت نظرتكم لذلك الزمن بشخوصه وأحداثه ومعطياته؟
1: لا، هو الآن أصبحت عاطفية، تذكرها الآن أصبح عاطفية، ولكن هاي الشخصيات في حد ذاتها هي ابنة مجتمع كان سوي إلى حد كبير، حتى يعني طغيان لمسة العشائرية في تربيته إلا أنه كانت بالمعنى الإيجابي مش بالمعنى السلبي. يعني أنا أخذ نموذجين، يعني سوريا ومصر مثلا. يعني الآن المصريين دائما عند أي نقاش وأي تطورات بالبلد دائما بذكروا بعض في دستور 23، ولكنه يا أخي اعملوا لنا زي دستور 23 وكذا، اللي هو يعني نتيجة المجتمع الديمقراطي برجوازية وطنية اللي كانت موجودة وأسست الصناعة وخلقت هذا الجو من التفاعل بينها وبين الناس، وصار هذا الكلام مفقود بعد يعني بعد حكم العسكر، خلينا نقول
0: بعد ثورة 52.
1: أيوة، يعني حكم العسكر هو صادر المجتمع وصادر كل شيء. يعني سألتني زوجتي، أنا بتقول لي أنت إمتى كنت يعني بدك أنه النظام في سوريا يسقط؟ يعني أي سنة بالضبط؟ قلت أي سنة؟ في 16 تشرين 1970،
0: في السنة اللي بدأ فيها.
1: نعم. أنا بذكر أنه كنت بجلس في مقهى فوق سينما السفرة، يعني مقهى بيجي عادة رواد السينما، الساعة 5 العصر يمكن تقريبا، أذاعوا بيان القيادة القطرية المؤقتة، أتذكر. وأنا كان عندي فضول إني هاي أول مرة بكون في سوريا بصير فيها انقلاب، يعني هو إنه مشهورة سوريا بالانقلابات وكذا، فكان عندي فضول إني أعرف إنه إيش بدهم يحكوا عن اللي قبله نظام صلاح جديد والأتاسي، لأنه كل واحد بيلعن اللي قبله
0: السابق.
1: ففاجأونا بأنهم اخترعوا مصطلح أنا بسمعه لأول مرة، يعني إنه هم خلصوا الشعب السوري من نظام العقلية المناورة.
0: العقلية المناورة،
1: أيوة، يعني تهمة صلاح جديد والأتاسي وزعيم إنه عقلية مناورة، يعني بتلفه بتدور وكذا، يعني
0: هو اللافت هو انتباهك لهذا.
1: يعني هي كان أكثر شيء لافت بالهاي هو هاي. فيعني أذكر إنه أحد الشباب، يعني بدون ما أحدد، كان يشتغل في جريدة البعث وقال إنه هو ضد العسكر وكذا، أضرب عن الكتابة يعني، فأضرب 3 أيام 4 أيام بعدين كتب، فشفناه إحنا ونتمسخر عليه يعني نمزح معه، قال له شو رجعت؟ قال نعم رجعت. ليش؟ قال يا أخي أقوياء أغبياء ومسلحون،
0: لا يمكن مقاومته،
1: لا يمكن مقاومته.
0: طيب أستاذ راسم، سنعود مرة أخرى لاحقا للحديث عن تلك الفترة التي قدمت فيها إلى سوريا للعيش فيها، لكن أريدك أن ترجعنا إلى لحظة حين كتب الأستاذ على اللوح 1159. ما الذي تعنيه لك ولأي مرحلة دراسية وصلت، وكيف عاشت أسرتكم آنذاك؟
1: بدأنا إحنا يعني نهتم بالأدب يعني بشكل بدائي.
0: أثر عليك شقيقك الكاتب ربعي المدلون؟
1: لا، هو أثر بطريق غير مباشر، إنه يعني لما راعى الجامعة يعني فيما بعد أثر، كان يجي بالصيف فيجيب معه كتب مثلا، يعني أنا بذكر إنه قعدت سنوات طويلة أقرأ لحسان عبد القدوس، يوسف السباعي، أمين يوسف غراب، محمد فريد أبو حديد، كل هدول. بعدين إجا مرة هو جاب نجيب محفوظ. فكان هذا يوم فيه يعني نقلة نوعية كتير يعني بين نجيب محفوظ وبين الجيل اللي قبله أو الرومانسي الثاني، كان في مسافة كبيرة يعني. اتعرفنا على
0: عالم نجيب محفوظ،
1: عالم نجيب محفوظ، وجاب يمكن كتاب عن سارتر يعني هاي أول أنا مرة بسمع بسارتر، مع أني أنا فيما بعد بالخمسة وستين شفته لسارتر يعني. وشفته في حادثة يعني هي تسيء له هو مش إلنا يعني، لأنه هو كان كويس وعظيم وكل المسائل، ما عدا بالموضوع الفلسطيني كان موقفه غاية في السوء، حتى أنه هو كان معجب بالمزارع المستوطنات، كان معه عبد الكريم الكرمي أبو سلمى ويمكن زوجة لطف الخولي.
0: التقيتوا في هذه الفترة؟
1: احنا شفناه بالمقيم. فأبو سلمى يعني عرف كيف يعني أخذوا على ما يسمى بالمواصي، إذا سمعت فيها بالأخبار الأخيرة، اللي هي تلال رملية نقلوا لها تربة زراعية على البحر شاب، وزرعوا فيها تفاح مش أي شيء ونجح يعني. فهو شافها أحرج كثير صار، قال له أنت بتحكي عن مزارع في إسرائيل أخذوها منا أولا، لأنه في تاريخ اليهودي عمره ما كان في الله.
0: نعم.
1: هاي أولا. ثانيا هاي دولة تكنولوجيا وعلم وجزء من أوروبا وكذا. طيب شوف هذول اللي يعني ما عندهم لا مهندسين زراعيين ولا بطيخ ولا إيش، وبيعملوا هاي. ما علق هو سارتر نهائيا يعني، راح القاهرة ثاني يوم مشان يشوف مسرحيته ندم يمكن أو الذباب. هاي تقريبا السنة 65 هي اللي أجا فيها كمان جيفارا يعني النقيضين. جيفارا كمان حدث كبير يعني لا ينسى، أنا نشرت صورته بفجة من سنوات أصبحت أكثر من مرة.
0: كيف كان شعورك أنت يعني ووعيك يتفتح آنذاك مع هذه الغلالة من الأدب اللي كانت تسلح الشخصية الفلسطينية آنذاك، ولكن أيضا هناك توق للحرية وهناك ضغط على الشخصية والهوية الوطنية وتيه ما؟
1: طبعا يعني شوف إحنا جيل يعني تلمس طريقه غالبا لحاله يعني بالخطأ والصواب وجرب وكذا إلى أن صار 67 يعني هزيمة 67 خلت حتى ما عندوش اهتمام أو البطيء في الميل المعرفة وكذا ينشد ويغير يعني رأيه.
0: بس كانت منظمة التحرير نشأت قبل.
1: نعم نشأت قبل، بتذكر جنب بيتنا كان مكتب منظمة التحرير، وأنا استفدت منه أنه يعني أشياء غير اللي هم جايبينها يعني. أنا مثلا يعني منهم أخذت رواية رجال في الشمس يعني هاي طبعا هاي قديمة وكذا، ومنهم في يعني أشياء صارت عادية الآن يعني، بس وقتها كانت مهمة، اللي هي مجموعة كتب عملوها ناس مختصين بالموضوع الإسرائيلي عن مثلا المستوطنات عن كذا وتكوينها وطريقة العمل فيها، هي يعني صارت المعلومات بدائية الآن يعني، بس في هذيك الأيام 64 65
0: كانت متقدمة.
1: كانت متقدمة، إنه إحنا يعني هذا الكيان اللي غامض بالنسبة لنا وبهزمنا كذا، شو هو يعني شو السر فيه، ما كنا نعرف عنه يعني هاي قصة.
0: بس هذا الترافق ما بين الثورة الفلسطينية اللي هي لم تتوقف عن الانطلاق يعني منذ العام 36 يمكن وتكررت بداياتها
1: إلى 65 إلى
0: هذا الترافق ما بين الثورة والثقافة الذي عاشه الشعب الفلسطيني هذا الترافق فريد يعني في كافة تجارب الشعوب
1: يعني شوف، كان يعني احنا دائما بالنسبه لنا انه ثورات فلسطين قبل 48 كان دائما يعني فيها شعراءها وكتابها المرتبطين فيها، عبد الرحيم محمود، ابراهيم طوقان، عبد الكريم الكرمي، ثم الجيل اللي اجى بعدين كمال ناصر ومعين بسيسو، وصولا لجيل درويش
0: سميح
1: يوسف
0: القاسم
1: الخطيب وسميح القاسم وعدد يعني لا بأس فيه من الشعراء.
0: يعني هذه الأجيال اللي سبقتكم ثم سيأتي جيلكم. نعم.
1: احنا جيلنا اجا فتح على هزيمة 5-0 بدرجة كبيرة يعني. انا حتى يعني الى الان يعني اللي ما انهز يعني ما تأثر بالهزيمة 67 بعتقد انه كان مفهوم انه ما راح يتأثر بأي شيء. يعني هاي المناخ اللي صار بعد 67 وعمل فدائي وروح وعمل وكذا ثم معركة الكرامة لأول مرة يعني في نصر معين.
0: نعم.
1: فاللي ما عاش هاي الأحداث يعني عاشها وما تأثر ضل طبيعي وعادي ويتصرف لا يمكن يتأثر بأي شيء بعدين. فهاي حالة استقطاب الثورة لناس أنا بتقديري وثبت هذا صحته أنه فيما بعد أنه هي غير قادرة على الاستيعاب يعني بهالكم اللي أجا متدفق وكبير. وين بدك تروح فيه أنت يعني أنت كتنظيمات أو أحزاب أو فصائل؟ أنت أضعف من أنك تستوعب كل هدول الناس وتأطرهم كذا. وكانت حالة يعني إلى حد ما ثورية، مع العلم أني أنا دائما بعتبر أنه هزيمة حزيران هي ألعن من هزيمة 48، لأنه 48 إحنا كنا نعزي أنفسنا أنه هاي أنظمة الإقطاع والعميل الاستعمار وما بعرف إيش
0: الرجعية.
1: هاي الرجعية وهاي أنظمة الثورة العربية عبد الناصر والبعث فطلع يعني في حال يعني من بعضه
0: يعني النمطان هزيما يعني.
1: التنين يعني بالنتيجة يعني أنا يعني بتذكر إحنا رحلونا هم يعني أصرونا
0: وأخذونا. مين اللي رحلكم؟
1: إسرائيليين
0: كانت مصر، كانت مصر أنا ذاك كانت تشرف على القطاع، على قطاع.
1: طبعا إدارة مصرية. بس لما صار حرب حزيران أنا ما عشت تحت الاحتلال 4 أو 5 أيام يعني. بعدين طلبوا منا إحنا إنه كل من فوق 16 إلى 50 يمكن أو أكثر عند سنة معينة نروح نقعد في ساحة يعني. وأنا كان ممكن إني يعني أفلت يعني كانوا هم يختاروا مين كذا أنت تعال وفي باصات فكان جنبي شاب بتذكر اسمه سعدو، الشاب جميل جدا وجسم رياضي وكذا لكن أخضر فوسيم كثير يعني وعضلات وكذا. فكان هو قدامي فحاجب اليهود عني يعني ما يشوفوني بس طلعوا والناس قالوا له ماذا خلاص كذا هاد واحد انكشفت انا طويل من غزه فقال لي انت على الباص
0: على الترحيل.
1: على الترحيل
0: يعني تهجير قسري هذاك
1: تهجير قسري للشباب بس يعني. فهاي رحلة يعني امتدت فينا للنقب وبعدين ترجع برجوع إلى مصر.
0: عشتوا بالنقب بالصحراء؟
1: لا عشنا يعني في معسكر أنا بتذكر كان في آلاف من الأسرى المصريين وهذا المعسكر فيما بعد بعد أكثر من 30-40 سنة يعني بتفرج على برنامج سر للغاية تبع يسر فود مرة بالجزيرة وإذا بالمعسكر كان عامل حلقة عن الأسرى المصريين هو يعني رمل وكذا وخيم فصرت أرجف يعني أنا فيه يعني
0: أنك عشت فيه.
1: وبعدين يعني كانوا يأخذوا يعذبوا وكذا يمكن أو هو أكيد إنه إحنا ما عذبونا سبب إنه ما جناش الدور يعني أجى ترحيلنا
0: إلى الأردن.
1: يعني من المشاهد مثلا أنا اللي لا يمكن أنساها.
0: لكن قبل ترحيلكم إلى الأردن أنت ذهبت من النقب إلى مصر.
1: ما هو من النقب إلى مصر يعني.
0: نعم.
1: فمن المشاهد اللي لا يمكن تعلق في ذهني، لا يمكن تنتسى، أنه فجأة هم قالوا لنا اطلعوا صفوا أربعة أربعة أربعة يعني، كان بتذكر حزيران يعني 16 17، دنيا نار جهنم على زفت يعني، قاعدين مجندين ومجندات وكذا، في طاولة متخشفة كثير فيها شاب مصري من الهلال الأحمر وشاب أجنبي من الصليب الأحمر الدولي، تقعد بيسجلوا اسمك انه هذا او بعد هذا، بنطلع على لان مش بيعدي فينا. انا كنت بدي اخلص من الاسر يعني، ومعي معلم انا معتبر انه يعني عظيم، هاي خلص احنا بنخلص منه، بس هو لما حطوه بالهاي انفجر بكاء. طبعا هو اوعى منا يعني، انا كنت يعني ابن 19، انه هو ادرك انه هو ممكن ما يرجع نهائيا يعني، ورجل عنده عائله واولاد وكذا، بعدين فهمني يعني هاي الموضوع يعني. اكثر شيء الى الان بتذكره انه احنا كنا ما اكلنا ابدا من 10 ايام عنده، بس مي
0: اسرى
1: هاي، لا حتى الاسرى لازم يعني كذا، ما في ولا شيء يعني. فيعني ذابلين كذا منهكين. ففي بنات تنتين يعني لازلت أنا دائما بشوفهم لما أتذكرهم إنهم أجمل بنات في الدنيا، أنا على الأقل هيك شفتهم يومها يعني. بنات الهلال، واحدة حاملة بريق مي ومعها أسبرين، تعطيك حبتين أسبرين وكاسة مي باردة يثلج عزيزها، واحدة بتعطيك قرصين عجون
0: تمر،
1: أي هيك بشبعوك فعلا يعني، ويعني هو طبيا مفهوم انه هضمهم سهل وكذا، ولا تيجي مين ما تيجي لا يمكن تقنعني انه هدول اجمل من هدول البنتين يعني. يعني انت لما تكون جاي من عند عدوك الى عند اهلك او جماعتك كذا، فهذا مشهد أنا ما شفته
0: يعني مع الأسف المأساة الفلسطينية والعربية يعني هي تكرر ذاتها، لكن يعود الفلسطينيون من جديد دوما. اسمح لي نتابع هذا السرد المثير بالواقع للأشجان بعد الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الشاعر الفلسطيني السوري راسم المدهون في شهادة للتاريخ.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
0: قبل الفاصل أستاذ راسم كنت تحدثنا عن أجمل فتاتين وقعت عيناك عليهما في حياتك، وعن بدء مرحلة الخروج من فلسطين، الخروج النهائي من فلسطين وترك أهلك وراءك.
1: هي يعني رحلة قاسية على شاب يعني صغير بالسن وبدون أي مصدر دخل أو كذا، وكيف عندنا نتدبر يعني أموال من غزة التي جينا، كانت تيجي بس يعني بطرق ما لهاش علاقة بالسهولة
0: يعني، كانت غزة هي التي تساعدكم.
1: نعم أي. أنا بالنسبة لي دائما بحب القاهرة، لأنه يعني القاهرة يعني لها فضل علي، لأنه يعني أنا أول مرة بشوف مدينة يعني ضخمة بمساحة القاهرة حتى بهذه الأيام، كانت تعتبر مدينة كبرى وفيها يعني الأشياء اللي كنت أقرأ عنها أنا أحيانا، يعني مثلا من أول ما جيت يعني مشيت بالشوارع خطر ببالي متحف محمود مختار، فيعني رحت أتذكر كان مبلغ زهيد يعني قرشين، على بمزح معي صديق مصري بقول لي الآن لازم يدفعوا لك عشان تيجي، لأنه ما عاد حدا بيهتم لا بمختار
0: ولا
1: مختار ولا غيره.
0: لكن كان خان الخليلي وقصر الشوخ
1: طبعا طبعا
0: وكل السكرية أحياء نجيب محمود
1: والمقاهي الموجودة والمسرح، لأنك تشوفه يعني أنا جاي من مخيم إلى كذا، أنك تشوف مسرح الجمهورية ومسرح البالون يعني هاي الطقوس الجديدة علينا
0: كذا. كم بقيت بالقاهرة؟
1: يعني بقيت يعني بحدود 3 سنوات، بعدين جينا على
0: لا قبل الأردن. خلال هذه 3 سنوات هل واصلت دراستك؟ هل
1: لا يعني ما واصلت، يعني من باب انه ما بهتم بالامر كله،
0: انخرطت بعمل معين شغل؟
1: لا لا ولا شيء
0: ابدا.
1: لا الى ان جينا على عمان، فجينا على الحرب يعني راسا يعني
0: على احداث ايلول الاسود.
1: الكلام بسنة 70، ومنها طبعا إلى الشام. الشام يعني أنا كنت جاي لعمان عن طريق الشام من القاهرة، لأنه كمان إبعاد يعني جاي على مصر.
0: يعني أنت أبعدت إبعادا من مصر؟
1: إبعاد أنا وأخوي يعني.
0: ثم أبعدت إبعادا من عمان؟
1: من مصر.
0: من مصر،
1: من عمان بعد الهزيمة من الأردن رحلنا احنا كلنا. يعني الشام أمر مختلف يعني بالنسبة
0: كيف
1: مدن يعني وكذا. يعني أنا بذكر أنه لما جيت من الشام الشام من عمان جيت المساء، فما شفت أي شيء. يعني بتذكر اسم الفندق اليوم اسمه جامعة الدول العربية موجود بالسنجق دار، يعني فندق متوسط لا هو شعبي ولا.
0: وجيت فردا واحدا؟
1: جيت انا ويعني اصدقاء وكذا. فالشام يعني حسيت من الاساس ثاني يوم الصبح طبعا يعني نمنا وتعبانين وكذا، وثاني يوم جينا بمزح معنا صاحب الاوتيل انه شو بدكم تفطروا؟ قالوا شو يعني في؟ قال بدنا نبعث نجيب من مطعم كذا فطور تفطر معنا. شو بدكم تفطروا؟ قال لي والله بدنا نفطر فول. قالوا تمام. ومسبحة. قلت شو المسبحة أنا؟ يعني هلا قلت احكي لنا حمص. قال يعني هذا من اليوم الأول أنا ما حسيت في أي نوع من الغربة أو المفاجأة يعني.
0: لكن كان في تلك اللحظة أنت وصلت في العام 70.
1: 70 إيه.
0: لتلك السنوات أنت دخلت إلى دمشق في الوقت الذي كان غسان كنفاني قد غادرها.
1: نعم.
0: بعد أن كان يدرس على مقربة من هذا المكان بيت العقاد.
1: نعم. كان بالكويت.
0: نعم، ولكن كان يدرس هنا على بعد أمتار في مدرسة الإليانس.
1: نعم.
0: في دمشق.
1: يعني هاي الفترة يحدثني عنها أصدقاء، منهم يعني من درس كان يدرسهم رسم، وهي حادثة مشهورة إنه طلب من يرسمه موزة، ففي طالب صار يبكي يعني جاء لي وسأله إنه أنت ليش ما بترسم زيك زي التانيين؟ ما يبكي. يقول ليش ابني احكي شو؟ قال له شو يعني موزة يعني أنا ما شايف. هاي يعني الصدمة الكبرى لغسان، خاصة إنه غسان هو مش يعني من فقراء، مش من فقراء يعني، دارس بالفرير فلسطين وأجا حتى عربي منيح ما بعرفش يعني ما تعلم وأجاده بعدين من العربي هو بجهده الشخصي.
0: لكن أنت التقيت بغسان في تلك السنة في بيروت.
1: يعني حالات قليلة يعني سنة غسان الأخيرة يعني. وظل غصة يعني أنا بتذكر لما استشهد غسان ب72 كنا رايحين على مهرجان الشباب العربي
0: قبل
1: الجزائر.
0: اسمح لي أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف في بيروت وقال لك أنت جاي من الشام.
1: أيوة
0: كيف
1: ويعني رحب كثير يعني
0: هو يحب الشام
1: يعني هو مرتبط بالشام وعاش كل طفولته وحياته يعني هون. اللي أخذ غسان خارج الشام هو يعني البعث وهم كانوا حزب قومي يرى البعث أنه هذول مدام قوميين أعداء ما إحنا موجودين ليش يكون قوميين عرب يعني.
0: ثم تطورت علاقتك مع غسان.
1: أي طبعا ومن ذيول هاي العلاقة يعني مثلا أنه لما صار فيلم المخدوعون كان توفيق صالح المخرج هون وكان صديقنا ودائما يجي على مكاتب الفلسطينيين فخبرني انه بده ياخذ الفيلم على شتورة عشان غسان يشوفه لانه ممنوع يفوت على يعني ما معقول طيب المؤسسة بتتعامل معه وبتاخذ روايته وبتعمل له قال لي يا اخي المؤسسة هو المثقفين والفنانين والكذا بس اللي ما نعرف مش هذول الشباب يعني
0: المخابرات
1: فلذلك احنا يعني بدنا ناخذ له وروالي يومها انه هاي ثاني مره انا بكتب سيناريو للروايه انه كان عنده مشروع يعمل رجال في الشمس فيلم من الستينات لما طلعت بمصر بس سلام هاي السينما ويبدو لسبب ما تعثر الموضوع يعني هاي الفيلم أنا ما بنساه يعني ب72 أو 71 72 واخد جائزة مهرجان قرطاج آخر يمكن فيلم آخر أفلام المؤسسة بسورية بالأبيض والأسود بعده صار شوف العلامة الفارقة يعني إنه بعده.
0: لكن أنت الآن وصلت إلى دمشق ثم وجدت نفسك وسط الحياة الثقافية
1: طبعا
0: وأصبحت تكتب القصيدة الأولى اللي نشرك إياها غسان كنفاني عن ماذا كانت كيف
1: ولا أذكر عن إيش
0: أبدا
1: ولا أذكر عن إيش ولا قصيدة ثانية في جريدة الباث أخذها علي الجندي وكان أنا حتى يعني الله يرحم علي الجندي يعني
0: نعم الشاعر السوري
1: إنه يعني كان بالنسبة إلنا لغز كبير إنه أنت وأنت واقف هو بتعطيه قصيدة فبتحشها كذا وبعدين بنشرها. طيب انت كيف يا استاذ علي عرفت وين ما انتم ما عليكم يعني انا وكان مشهور بانه بالمقهى موجود مش بالمكتب يعني هو دائما تحت
0: نعم
1: الباث القديمة بشارع باكستان أي بعدين يعني
0: عشت في مقاهي دمشق أنا ذاك عشت يعني يعني عشت الحياة الثقافية
1: طبعا
0: يعني كيف توصف
1: الحياة كان فريدي وكان لاتيرنا أكثر شيء
0: المطعم الشهير اللي افتتحه الأستاذ الأديب المحامي الراحل نجاة قصاب
1: نعم نعم مطعم لاتيرنا وفي بنهاية شارع العابد بعد هاي كان في مطعم صغير
0: إتوال
1: لا غير الإتوال مطعم أصحابه من الدير يمكن أو كذا كان بتذكر أول واحد أخذنا عليه مرحوم فايز فواز
0: دكتور فايز فواز
1: وإحنا أنا وأحمد دحبور كنا يعني نتمازح إنه مطعم المكتب السياسي مسمينه
0: نعم يعني كان دكتور فايز واحد من قيادات الحزب الشيوعي المكتب السياسي.
1: طبعا أنا بهاي الفترة يعني خاصة بالستة وسبعين كنت بالإعلام الفلسطيني، هاي اللي تعرفت فيها على رياض الترك وأحمد فايز فواز. وأنا يعني شخصيتين أعتقد إنه هم كسروا المخابرات، المخابرات ما كسرتهم. أحدهم المرحوم
0: رياض
1: الترك، والثاني ميشيل كيلو. يعني هذول رجال ترفع لهم القبعة.
0: طيب كيف تعاملت مع تحولات سوريا أيضا؟ يعني أنت قدمت من مناخ أسر وقبله مناخ حياة صعبة، وفي القاهرة تعرف إلى عوالم الأدب والمسرح، ثم فجأة وجدت نفسك كما قلت وأنت تستمع إلى بيان الانقلاب.
1: نعم.
0: أو ما سميت بالحركة التصحيحية. نعم. بدأ الاستبداد في سوريا.
1: أي.
0: كيف أثر هذا عليكم كفلسطينيين؟
1: أي أثر كثير. يعني مثلا شوف، أنا يعني اشتغلت فترة بحياتي بإذاعة الثورة الفلسطينية كانت في درعا، وبعدين يبدو أنه إحنا كتبنا شيء يعني ما راقبهم الشباب، فأجوا طوقوا
0: الإذاعة
1: اقتحموها وحطونا بالسيارات، وينك يا سجن الموزع. وأتذكر حتى أنه ضلينا 27 يوم يعني زنازين منفردة، وبعدين أجوا جمعونا، والضبط اللي كان يعني بعدين أنا عرفته، يعني هو عرفنا عليه، ألقى فينا كلمة وكذا.
0: من هو؟
1: كان حكمة الشامي، على ما أذكر إذا أنا مش متأكد، إنه كان مسؤول المخابرات العسكرية وقتها، يمكن يعني يا معاون رئيس أركان يا مسؤول مخابرات عسكرية، بس ما كان رئيس أركان يعني، كان قائد جيش بعدين صار. أي هذا النظام يعني عشنا إحنا محنا معه.
0: كم دام اعتقالكم؟ أنت الآن من الأسر الإسرائيلي
1: 27 يوم،
0: من الأسر الإسرائيلي إلى الأسر الأسد.
1: هي 27 يوم بس.
0: 27 يوم.
1: 27 يوم.
0: لكن كانت بدأت فيها الحرب.
1: ها؟
0: بدأت الحرب وأنتم في الداخل بالسجن؟
1: لا. طلعنا قبل بعشر أيام، وأنا بذكر هاي لأنه أنا لما جيت سامعوا بخلوا جيب شباب الإذاعة، خلوا واحد واحد سيدي ولا قالوا لا ناديهم كلهم، هذا مدير السجن. فلما رحت شفت أصدقائنا وجالسين وكذا، وهو ألقى فينا كلمة وأنه إحنا يعني رفاق، وكيف بنحكى عنا أنه إحنا متآمرين على الثورة الفلسطينية وكذا. فأحد المذيعين بده يقولوا أنه لا، قلت له لا حكينا يعني أنا ما بدي نبدأ من الصفر كمان تحقيقا، رجل جايك مسؤول مخابرات وجايب لك الشريط تبعك تعليق يعني، فقلت له لا احنا حكينا خلصنا اسكت. فهو يبدو عجبته يعني كذا، فأصر اني انا انزل معه يعني بالسيارة
0: المحطة
1: لما قلنا انتوا الطلقاء يعني. فهو حكى كلمة، قال لي شايف يا فلان قديش دمشق جميلة. قلت له دمشق طبعا مدينة جميلة وأجمل من طاقة سجن، بشوف بتكون أصعب. قال والله غير أنزلك وين ما بدك، نزلني بتذكر وين، يمكن بوسط البلد يعني جنب مطعم الصحي، وهاي كان في أوتيل ولا بنعرف.
0: اسمح لي ناخذ فاصل ثم نعود لأسألك، ما هي التيارات السياسية الفلسطينية التي انخرطتم بها أنتم كمثقفين آنذاك؟ فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل بعده حوارنا مع الأستاذ راسم المدهون في شهادة للتاريخ.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: كانت التيارات السياسية الفلسطينية آنذاك تهتم كما أسلفنا ذكر بالمثقفين، كانت الثورة الفلسطينية أصلا هي ثورة ثقافية، فأنتم كنتم روافد لهذه الثورة، فأي التيارات اجتذبتك آنذاك؟
1: يعني إحنا التيارات اليسارية يعني في زي كل الشباب بالأساس، واللي بعدين يعني تبين لنا زي ما تجارب العالم معظمها يعني أنه الحال ما بدوم على
0: يعني بأي تيار كنت؟ بأي جبهة؟
1: بالجبهة الديمقراطية كنت أنا زمان، بس أنت بعدين يعني بتكتشف أنه يعني العمل الوطني الفلسطيني لا يحتمل كل هالأيديولوجيا والتشدد فيها، يعني الأمر أبسط من هيك بكثير يعني.
0: لكن هذه كانت قنوات يعني بالعكس يعني هي بقيت تحمل اسم فلسطين والقضية الفلسطينية،
1: صح ما
0: يعني كانت يعني لها جدوى.
1: هاي يعني مش أنا لا أقلل من أهميتها، لكن التيار الوطني العام اللي شكلت وفتح التيار اللي بسميه أنا الوطنية الفلسطينية، يعني هو الأشمل والكذا والأكثر فعالية عمليا، يعني هو اللي بيميز الفلسطينيين عن غيرهم يعني، حتى حماس حتى عن
0: أثناء الفاصل أردت أن تروي حكاية حصلت مع أحد العمداء في المخابرات.
1: هذا كان رئيس فرع الأمن العسكري في السويد، وكان الأمن العسكري بدرعة تابع له، فلما بطلبوك بدك تروح على السويد مش على فأنا بتذكر كان بنتي متجوزة سورية هي وبدها تعمل إقامة بالأول تمهيدا أنه تأخذ الجنسية، فأنا رايح مالي يعني مش مطلوب ولا عندي أي قضية ولا كذا، وأنا بدي أروح معها يعني. بعد ما خلصنا قال العميد بده يشوفكم يعني. فشفنا فصار يحكي، قلت يا أخي يعني أنا كل التحقيق بيجي 4 ساعات وأنت المحقق بناقشني على أساس أني أنا بالمعارضة السورية، أنا ما لا علاقة بالمعارضة. فهو مزح أنه يا أخي طيب أنت ليش تيجي يعني، طيب أنا البنت اللي هي بدها تأخذ الجنسية سألوها كلمتين وبس وتحقيق معي مع صدق، فصار يضحك هو يعني فرصة
0: يعني اعتبروك موجود وموجود
1: أيوة
0: ليحققوا معك.
1: قال لي أنت ليش ما بعتها مع حدا من الشباب إخوتها وكذا، قلنا وياك غلطنا. فوصلنا انه من وين جاي يعني قصة المعارضة، انا بشتغل في تنظيمات فلسطينية ما بشتغل بمعارضة سورية، فهو ما اقتنع يعني انه بتشوف، قلنا له احنا المثقفين بنجالس كل الناس، يعني مثلا على سبيل المثال انا زلمة صديق لميشيل كيلو من اول ما جيت على الشام، كان ميشيل يكتب دراسات في مكتب دراسات فتح، هذا أمر معروف تعرفه كل الناس. طيب أنا إذا فتت على المقهى وميشيل موجود يعني ما بسلم عليه، أنا بسلم عليه إذا شفته هو العميد، طيب بس أنت سيادة العميد إذا سلمت عليه ما حدا بيسألك، أما أنا بنسأل. لا ولا يهمك إحنا عندنا أشياء أكبر. فطلع شو الأشياء الأكبر اللي هي مثبتة اني انا، انه يوم اجا شو اسمه تبع كان احد المعارضين يعني جاي بزيارة للشام وكان عامل لقاء ببيت هيثم المالح، فانا دا يعني حكى لي احد الاصدقاء انه حاب يشوفها، قلنا له بنروح يعني ما حملت الموضوع كثير، طبعا الامن يعني لا يغيب عن هيك مناسبات، فهم اعتبروا انه هذا الرجل بيشتغل مع المعارضه السوريه، ما بقدر عقل الامني انه يفرق بين انه انت لك علاقه بالسياسه وبتشتغل بالسياسه، فبالضروره انت بتعرف كل الناس
0: يعني. لكن هي الحاله الفلسطينيه السوريه، لذلك نحن نصر على كلمة على تعبير الفلسطيني السوري للفلسطيني الذين عاشوا في سوريا وولدوا فيها، لأن الحالة مندمجة بشكل لا يمكن فصلها،
1: لا يمكن فصلها،
0: يعني معتقلات الأسد مليئة بالفلسطينيين.
1: نعم. ومليئة بشبيحة فلسطينية.
0: الثورة السورية ذاتها يعني
1: لا مليئة كمان بشبيحة فلسطينية، يعني هو هذا جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني. يعني مثل ما يعني مرة واحد بيحكي لي انه هيك، قلت له يا اخي هاي واجهتنا ايام سقوط بغداد، انه الفلسطينيين في 4-5 آلاف بعثي. مظبوط. طيب ما في 3 مليون عراقي؟
0: نعم
1: بعثي. يعني السؤال مش هون، هو يعني مخيم اليرموك ما هو دمر عن اول عن بكره بدرعة، بدرعة حصار درعة اللي استشهدوا بيجي 6-7 فلسطينيين.
0: والاكثر بلاغه، والاكثر بلاغه هو ان حضرتك استاذ راسم لديك ابن
1: نعم
0: شهيد
1: نعم
0: في الثوره السوريه.
1: نعم صحيح.
0: سنتحدث صحيح عن هذا في الحلقه.
1: اصغر اولادي غسان.
0: نستأذنك استاذ راسم بالحديث عن هذا الملف وهذه المأساة التي عاشتها سوريا وعشتها أنت شخصيا معها كفلسطيني سوري في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ سنلتقي مجددا مع الأستاذ الشاعر راسم المدهون. إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. هيئة المنافذ تسجل عبور أكثر من 7 ملايين مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، وتشير إلى عودة نحو 391,000 لاجئ سوري طوعا خلال المدة نفسها. الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى دعم عملية التعافي في سوريا، وتؤكد ضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية مع عودة اللاجئين إلى مناطقهم. عضو الفريق الرئاسي المكلف بدمج قسد يكشف أن الاجتماع مع مظلوم عبدي بحث تسريع دمج قسد، ويقول إن حلها مرتبط بتقدم الاندماج. إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق إثر حريق بأحد فنادق حماة، والدفاع المدني يعلن إخماده ونقل المصابين إلى المشفى.

0: شهدت المنافذ الحدودية نشاطا متزايدا خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة أكثر من 7 ملايين مسافر عبر المعابر البرية مع لبنان والأردن وتركيا والعراق، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. وأظهرت الأرقام أن المنافذ مع لبنان سجلت أعلى حركة عبور بنحو 2,047,000 مسافر، تلتها المنافذ مع الأردن بأكثر من 2,200,000 مسافر، ثم المنافذ مع تركيا بنحو 2,013,000 مسافر، في حين بلغ عدد العابرين عبر المنافذ مع العراق نحو 386,000 مسافر خلال النصف الأول من العام. كما كشفت البيانات عن عودة نحو 391,000 لاجئ سوري طوعا خلال الفترة نفسها، تصدرها منفذ جوسيا بأكثر من 150,000 عائد، يليه منفذا السلامة وباب الهوى، ثم جديدة يابوس ونصيب. وينضم إلينا أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من معبر جوسيا الحدودي مع لبنان. مرحبا بك. وحسام المسالمة معنا مباشرة من درعا، مرحبا بكما. أبدأ معك أنس للحديث عن حركة العبور في معبر جوسيا خلال الفترة الأخيرة، وضعنا في تفاصيل الحركة أيضا وما يجري.
1: مرحبا ديما. طبعا نحن الآن متواجدون هنا في معبر جوسيا الحدودي، وتحديدا أن المعابر التي تعمل أو المنافذ التي تعمل مع الجانب اللبناني هم منفذين فقط، منفذ المصنع الحدودي إضافة إلى منفذ جوسيا الحدودي، والآن يتم إعادة تأهيل منفذ الدبوسية وأيضا منفذ العريضة من ناحية طرطوس يتم إعادة تأهيله. والآن منذ قرابة الشهرين بدأ معبر أو منفذ جسر القمار البقيعة، وهذا يقع في الحدود الشمالية للبنان. هذا المعبر يعمل من الدرجة الثانية، يعمل فقط للمشاة أو لعبور المشاة. كان منفذ جوسيا الحدودي كان قد أخذ النسبة الأعلى في العودة الطوعية التي بلغ العائدين طوعيا إلى سوريا حسب الإحصائية التي نشرتها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أن هناك ما يقارب 391,000 عائد من اللاجئين عودة طوعية. كان منفذ جوسيا يتربع على الصدارة في عدد اللاجئين الذين عادوا عودة طوعية من هذا المعبر، إضافة إلى أنه كان هناك ما يقارب في الشهور الماضية وصل عدد العائدين عبر معبر جوسيا ما يقارب 625,000 عائد من هذا المعبر، من أصل 2.47 مليون مسافر كانوا قد دخلوا من الحدود السورية اللبنانية عبر إن كان منفذ جوسيا الحدودي أو منفذ المصنع أو جديدة يابوس الحدودي. طبعا ترتبط سوريا ولبنان بعدة منافذ برية، منها منفذ جديدة يابوس المصنع وهو منفذ من الدرجة الأولى ويعمل بشكل تجاري، أيضا منفذ جوسيا القاع وهو منفذ تجاري لكن غير مؤهل من الجانب اللبناني، لذلك لا يعمل تجاريا حاليا إلا يعني كفاءة بسيطة. إضافة إلى أيضا كان هناك منفذ تم إقراره في عام 2019 من الجانب اللبناني أثناء الحرب والمعارك التي حصلت بين الثوار وحزب الله والنظام السوري السابق، كان هو منفذ مطربة. بعد التحرير تم إلغاء هذا المنفذ، وهو كان منفذ من معبر أو منفذ من الدرجة الثانية، يعتبر هو منفذ سياحي وليس تجاري. وأيضا في حمص هناك منفذ من ناحية منطقة وادي خالد البقيعة جسر القمار، وهو أيضا منفذ من الدرجة الثانية يعمل، تم افتتاحه منذ شهرين تقريبا. لهذا المنفذ لا تعبر عبره سيارات فقط للمسافر، يعني إضافة إلى منفذ الدبوسية الذي كانت قد تم استهدافه من قبل إسرائيل في السنوات الماضية في عام 2024، الآن يتم إعادة تأهيله ونتوقع افتتاحه قريبا. وأيضا منفذ العريضة الذي يربط شمال لبنان مع طرطوس، هذا المنفذ أيضا يعتبر كان من الدرجة الأولى ويعمل تجاريا مثل معبر الدبوسية ودوسيا والمصنع جديدة يابوس. هذا المنفذ أيضا كان قد انهار الجسر المبدئي الذي قامت فيه الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، اليوم يتم إعادة ترميمه. منذ أيام كان هناك بيان للهيئة العامة للمنافذ والجمارك بأن هذا المنفذ سيتم إيقاف الدخول عبره، كانت قد سمح فقط للسوريين بالدخول عبره مشيا على عبر هذا المنفذ في العريضة من طرطوس مشيا على الأقدام باتجاه سوريا، وذلك إلى حين استكمال تأهيل الجسر الواصل بين المنفذين، منفذ العريضة الحدودي
0: على
1: بين
0: ضوء
1: المنفذ
0: ذلك
1: السوري واللبناني.
0: أنس،
1: نعم
0: بحسب بيانات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، الأرقام أظهرت الأرقام بأن المنافذ اللبنانية سجلت أعلى حركة عبور. بناء على ذلك وبحسب هذه الحركة من قبل المواطنين، هل هنالك أي تحديات أو حتى عوائق ربما واجهت من يعبر من ناحية الازدحام، من ناحية الوثائق ربما المطلوبة، أو حتى ربما الإجراءات المطلوبة، الإجراءات الجمركية التي يتم العمل عليها داخل هذه المعابر؟
1: طبعا ديما بالنسبة للمعابر الحدودية مع لبنان، أن هناك كما ذكرت لك عدة معابر، لكن المنافذ التي تعبر من الناحية اللبنانية والسورية هي فقط منفذين، لوسيا والمصنع بشكل كامل، إضافة إلى أن المصنع جديدة يابوس هو الوحيد تجاريا، وجوسيا هو الوحيد أيضا مع معبر المصنع الذي تعبره السيارات السياحية، لكن منفذ جسر القمار البقيعة هو منفذ يعني لا تعبره السيارات مشيا على الأقدام. هذا شكل ضغط على هذه المنافذ كبيرة بشكل كبير، إضافة إلى أنه حالات الازدحام كانت تتداركها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، حيث كنا دائما نقوم بتغطية الازدحامات التي تحصل هنا، وتحديدا أن على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتحديدا في فترة تهديد معبر المصنع الحدودي، معبر المصنع جديدة يابوس الحدودي. الآن يعني المنافذ عادت إلى طبيعتها، العائدين عبر هذا المنفذ وصلت إلى ما يقارب 26 600

0: تواجه احيانا واجهت المسافرين من الجانب اللبناني وتحديدا في هذا المنفذ، نتيجه ان الجانب اللبناني كانت كما يقال لها الامانه اللبنانيه تبعد مسافه 3 كيلومترات تقريبا عن المنفذ السوري، الان اصبحت بقربه منذ عام 2011 الى الان غير مهيئه بشكل كامل، يعني بشكل كامل هذه الامانه اللبنانيه او المعبر اللبناني، يعني الان مهيئ مثلا من ناحيه المصنع بغرف الجمارك بغرف الاستقبال والخروج، لكن هنا هذا المعبر غير مهيئ بشكل كامل على مستوى عالي، مهيئ بشكل بسيط لاستقبال وعوده اللاجئين، لكن الضغط الذي حصل على هذا المعبر جعل المعبر يعني اداره المنافذ والجمارك تفكر في توسيع معبر بروسيا، إضافة إلى أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، إضافة إلى الأمن العام اللبناني، منذ 3 أيام تقريبا كان هناك عمل مشترك لهم في بيروت، حيث كان هناك اجتماع موسع للبحث سبل التعاون على المعابر، وتحديدا التنسيق الجمركي وتسهيل إجراءات الدخول والعبور وتبادل المعلومات.
1: طيب أنتقل إليك حسامة لنرصد وإياك كيف تبدو حركة العبور أيضا عبر المنافذ مع الأردن، كيف تبدو الحركة وهل هنالك أي تحديات أو حتى عوائق تواجه العملية؟
2: نعم دينا، هو منفذ واحد فقط ما بين سوريا والأردن، وهو معبر نصيب الحدودي، مركز نصيب جابر الحدودي، حتى بداية شهر آب في هذا العام، وبحسب هيئة المنافذ والجمارك قالت أنه دخل حوالي 1,200,000 شخص في الاتجاهين ما بين سوريا والأردن، يعني هذا العدد يعتبر مرتفع جدا مقارنة ب يعني عدد العابرين خلال العام الفات أو مقارنة بالأعوام الماضية، ولكن يعني على مستوى العائدين من الأردن وعلى مستوى اللاجئين العائدين من الأردن سجل المعبر عبور فقط 24,000 شخص عائد طوعيا من الأردن إلى سوريا من اللاجئين من الأردن، وهو رقم يعتبر قليل مقارنة مع عدد العائدين خلال عام 2025. إدارة معبر نصيب حقيقة تعمل بشكل كبير على تسهيل الأمور وتسريع حركة المسافرين والعابرين، خاصة بالنسبة للجروبات السياحية وأيضا رحلات العمرة التي تعبر يعني من تركيا ومن لبنان، ورحلات العمرة من سوريا كلها تعبر باتجاه يعني معبر نصيب، ومن ثم إلى المملكة، من ثم عبر الأردن إلى المملكة العربية السعودية. زادت حركة المعتمرين بالآونة الأخيرة مع التسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية بالنسبة لأفياز العمرة، وأيضا هناك حركة يعني عبور أو دخول وعودة من قبل اللاجئين السوريين، هناك تسهيلات سمحت الأردن للاجئين الذين دخلوا المملكة الأردنية بطريقة غير نظامية في الخروج باتجاه سوريا لشهر واحد وثم العودة، سمحت لهم بالخروج والعودة، وهذا الأمر أيضا زاد من عدد أو حركة المسافرين، بالإضافة إلى يعني التسهيلات التي تقوم بها أو يعني تفعلها أو يعلن عنها هيئة المنافذ خلال الأعياد عن طريق السماح للسوريين بالدخول إلى سوريا من دول الخليج بسياراتهم مع إعفاء عن الضرائب، طبعا ضريبة دخول السيارات إلى سوريا $100 عن أسبوعين و$200 عن 3 أشهر، وبالحقيقة يعني هناك الآن كلام يعني منذ أشهر يعني تقريبا 3 أسابيع أو 4 أسابيع عن إعادة تأهيل مركز درعا الرمسة، وهو معبر درعا القديم، ولكن هذا الأمر يعني يواجه تحديات، أهمها أن الجانب الأردني رفض أن يتم ترميم المعبر معبر درعا البلد القديم لأنه بعيد عن نقطة حدود الرمسة، وطلبوا أن يتم تقريب الجمرك السوري إلى الحدود ليتلاصق مع الحدود بشكل مباشر، وهذا يعني وضع تحديات أمام محافظة درعا، وهي عملية شراء أراضي جديدة لبناء جمرك جديد لكي يفتح هذا المعبر، والذي حقيقة هو من المعابر القديمة والتاريخية ما بين سوريا والأردن، وكان هناك ضغط شعبي من قبل أهالي درعا لإعادة افتتاح هذا المعبر، لكن حسب المنظور يعني يتطلب إعادة افتتاح هذا المعبر ربما لفترة ربما تزيد عن سنة، لأنه إلى الآن لا يزال المشروع هو عبارة عن مشروع على ورق، ولكن إذا ما فتح هذا المعبر فستزداد حركة العابرين أكثر وأكثر، نظرا للتقارب الكبير ما بين الرمسة ودرعا وأيضا النسب والمصاهرة بشكل كبير على جانبي الحدود.
1: شكرا جزيلا حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من درعا، وأشكر أيضا أنس إدريس كان معنا من معبر جوسيا الحدودي مع لبنان، شكرا جزيلا.

0: لكم. دشنت وزارة التجارة التركية ساحات شحن جديدة ومركزا لوجستيا قرب منفذ جيلفاغوزو التركي مقابل لباب الهوى الحدودي من الجانب السوري، وذلك بمشاركة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. وأوضح رئيس الهيئة قتيبة بداوي أهمية المشروع في تنظيم حركة الشاحنات والحد من الازدحام وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهوى وتطويره على أن ينجز المشروع خلال 3 أشهر، بما يرفع كفاءة منظومة العبور بين المنفذين في ظل نمو متسارع في حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. من جانبه، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% العام الماضي و16% منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال مشاركته مع رئيس هيئة المنافذ قتيبة أحمد بدوي في افتتاح ساحات شحن جديدة قرب معبر جيلفاغوزو التركي المقابل لباب الهوى الحدودي.
1: تركيا سوريا الاشكاليه
2: تشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا العام الماضي بنسبة 45%، وواصل نموه هذا العام محققا زيادة بنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. هذا النمو المستمر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة. وفي هذا السياق افتتحنا اليوم في معبر جيلفاغوزو بولاية هاتاي مرفقا حيويا جديدا يتمثل بساحة شحن حديثة تتسع لاستيعاب 1200 شاحنة دفعة واحدة، إلى جانب أعمال التطوير والتحديث الجارية في المعبر بما يواكب الحجم المتنامي للحركة التجارية بين البلدين.
0: دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم المقدم لجهود التعافي في سوريا، خاصة مع تزايد أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين داخليا. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن صالح قوله في ختام زيارة استمرت أسبوعا إلى سوريا إن سوريا تقف عند منعطف تاريخي، إذ عاد أكثر من 3 ملايين سوري بالفعل من الخارج أو من مناطق أخرى داخل البلاد منذ كانون الأول من عام 2024، وأكد أن التعافي بهذا الحجم يمثل مهمة هائلة لا تستطيع سوريا إنجازها وحدها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى دعم سبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية بالتوازي مع مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة. من دمشق تنضم إلينا مراسلة التلفزيون سوريا ديالا البحري. مرحبا بك معنا ديالا، لتضعينا في تفاصيل أوفر فيما يتعلق بهذه الزيارة لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والحديث عن التعافي في سوريا وجهود التي يتم العمل عليها الآن. ما هي الاستراتيجية التي وضعت وكيف يبدو الاجتماع الذي تم؟
3: نعم، مرحبا ديما. يعني في الحقيقة خلال هذه الزيارة وفي ختامها مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح كان يعني قد دعا أو طالب المجتمع الدولي بدعم التعافي في سوريا، دعم التعافي المبكر في سوريا. هذا يعني هذه المطالبات التي تأتي اليوم مع ملف عودة السوريين إلى سوريا، هذه العودة التي يعني يتطلع الجميع أن تكون عودة مستمرة ومستقرة ومستدامة وليست فقط عودة لفترة محددة. وكذلك يعني دعا المجتمع الدولي إلى أن لا تقتصر مساعدته على الاحتياجات الإنسانية فقط، إنما يكون هناك يعني العمل على دعم دعم التعافي في سوريا. طبعا نحن نتحدث ديما بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نتحدث عن 3 ملايين سوري عادوا إلى سوريا منذ سقوط النظام المخلوع، سواء من الدول الخارجية التي كانوا يعني لجأوا إليها خلال سنوات الحرب، أو كذلك يعني العودة الداخلية إلى بلدانهم وأماكنهم السابقة. هذه العودة التي تتطلب أن يكون هناك بيئة مستقرة ومقومات للحياة لتكون هذه العودة كما قلنا هي عودة مستقرة ومستدامة. لذلك فإن يعني مندوب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالب المجتمع الدولي بدعم التعافي المبكر في سوريا، دعم مشاريع سبل العيش، كذلك إعادة تأهيل البنية التحتية أيضا، وتوفير الخدمات الأساسية، المياه، الكهرباء، الصحة، التعليم، يعني كل ما يحتاجه بالنهاية أي سوري للعودة والاستقرار وتشجيعه على العودة والاستقرار إلى بلاده بالتأكيد، وكذلك يعني عدة أمور أخرى. وهذا ما يتقاطع ديما مع الملفات التي تم تباحثها ما بين برهم الصالح والرئيس أحمد الشرع منذ أيام. كان هناك عدة ملفات تم تباحثها لدعم العودة الطوعية والمستقرة إلى سوريا.
0: أشكرك جزيل الشكر ديال البحري، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. قال عضو الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد مصطفى عبدي لتلفزيون سوريا إن الاجتماع الأخير مع مظلوم عبدي في الحسكة يهدف إلى تسريع عملية دمج القوى العسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأوضح عبدي أن حل قسد هو أحد بنود الاتفاق وأن تنفيذه مرتبط بتقدم عملية الاندماج، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يفضي إلى خطوات أخرى سوى تسريع عملية الدمج. هذا وشهدت الحسكة اجتماعا ضم محافظة دير الزور والمبعوث الرئاسي العميد زياد العايش وقائد قسد مظلوم عبدي وقائد الفيلق الثاني العميد عواد الجاسم. وبحسب مظلوم عبدي فقد جرى التوصل إلى جملة من الحلول المتعلقة بأمن واستقرار محافظة الحسكة. من دمشق ينضم إلينا الباحث السياسي دكتور حمزة المحيميد. مرحبا بك معنا دكتور حمزة للحديث عن هذا الاجتماع الأخير في الحسكة مع مظلوم عبدي. كيف يمكن أن يقرأ وإلى أي مدى نحن فعلا أمام خطوات وتسريع عملية حقيقية لعملية الاندماج؟
4: حياك الله أستاذة ديما أنت وضيوفك الأعزاء. هو يعني اندماج حقيقي بدأ منذ عدة أشهر، وكان اللقاء الذي جمع السيد مظلوم عبدي مع زياد العايش محافظ دير الزور وهو المبعوث الرئاسي للمفاوضات، كان لقاء إيجابيا. أكد فيه السيد مظلوم عبدي على أن هذا اللقاء ليس من أجل البدء في مفاوضات عملية الدمج، وإنما هو من أجل تسريع عملية الدمج. نقرأ من خلال هذا التصريح بأنه هناك عملية دمج حقيقية، وهذا ما لاحظناه في الأشهر الماضية حيث تم دمج لوائي من قبل قوات سوريا الديمقراطية تلقيا تدريب في النبي، وايضا هناك لواء الحسكه التحق الان ايضا من اجل عمليه التدريب. وفي اللقاء الاخير الذي جمع السيد مظلوم عبدي مع فخامه رئيس الجمهوريه احمد الشرع تم مناقشه بعض الامور، ومن اهمها القوى النسائيه الاسايش الموجوده في قوات سوريا الديمقراطيه، حيث تم اعتماد هذه القوى بانها سوف تكون قوى نسائيه، يعني هي شبيهه للشرطه السياحيه التي توجد في وزاره الداخليه، سوف تنتشر في مناطق الأخوة الأكراد أي في محافظة الحسكة. كل هذه الأمور تؤكد على أن الاتفاق ماضي إلى الأمام. ولاحظنا البارحة عودة أبناء حي غويران وهو حي في محافظة الحسكة، عودة أبنائها وممثلا يعني بقيادة الشيخ السمير الذي عاد بموقف كبير مع أبناء عشيرته إلى حي غويران. ولاحظنا بأن هناك بعض الخلافات تجري هنا وهناك، ومن هذه الخلافات يعني التي جرت في عين العرب تم معالجتها بشكل يعني جيد من قبل الحكومة السورية ومن قبل الإدارة الذاتية. إذا هناك يعني بعض الخلافات موجودة لدى بعض الشخصيات التي لا تلغم في هذا الدمج، ولكن الدمج ماضي إلى الأمام. وأكد
0: طيب
4: السيد
0: دعنا
4: برضو عن
0: نتحدث
4: هذا.
0: عن هذه النقطة فيما يتعلق بالتحديات، وخصوصا بأن كان هنالك تحديات وما زالت مستمرة، تحديات أمنية. في سياق ذلك، ما هي أبرز المعوقات ربما، أو حتى التحديات التي قد تقف عائق أمام تنفيذ هذه العملية؟
4: التحديات تأتي من قبل المنتفعين من الفرقة، ومن وجود كتلة مستقلة بعيدة عن سلطة الدولة تتمثل في الشبيبة الثورية، تتمثل في بعض قيادات حزب العمال الكردستاني وبعض المنتفعين من الفوضى. أيضا نضف إليهم الفلول الذين فروا إلى مناطق قوات سور الديمقراطية، والذين هم مهددين اليوم إذا ما تم الدمج بشكل كامل، مهددين بأن يقوم أن يتم عرضهم إلى المحاكم السورية، وإلى يعني إلى المحاكم السورية من أجل نيل عقابهم. هؤلاء الأشخاص يسعون إلى يعني عرقلة مسيرة الاندماج، ولكن نحن عندما نتكلم عن عملية الدمج فإننا نتكلم عن القيادات، رأس الهرم في قوات سور الديمقراطية السيد مظلوم عبدي، السيد سيبان حموي الذي عندما ظهر في دكسات يعني رفض أن يظهر إلا وعلم الجمهورية العربية السورية خلفه. هؤلاء يعني السيدة إلهام أحمد، هؤلاء من يؤخذ برأيهم ومن يتم التفاهم معهم. فيما دونهم يعني هم موجودين ولكن يحاولون عقله، ولكن لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأنه أيضا يجب علينا أن نركز على أنه هناك ضغط شعبي على كلا الطرفين حقيقة، يعني ضغط شعبي من قبل المكون الكردي على قيادته بأن يكون هناك دمج حقيقي حتى يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم. هناك أكراد يعني تم خروجهم من رأس العين، ومن عين من رأس العين أيضا هناك أكراد تم خروجهم من تل أبيض، يودون العودة إلى منازلهم. اليوم مضى تقريبا قرابة العامين على التحرير، هؤلاء الأشخاص الأهالي المدنيين من حقهم العودة إلى منازلهم، ويشعرون بالألم لأن سوريا أصبحت محررة وهم بعيدين عن منازلهم، لذلك يضغطون على يعني قيادتهم من أجل عملية الدمج حتى يتمكنوا من العودة. لاحظنا أن في رأس العين يعني أنا وصلتني معلومات كثيرة بأنه تم إخلاء منازل جميع الأخوة الأكراد من قبل قاطنيها تمهيدا لعودتهم إلى منازلهم بخير وسلامة. أيضا هناك ضغط من قبل المكون العربي أيضا على الحكومة السورية من أجل أن تقوم بالتسريع بعملية الاندماج حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم. الشعب السوري أدرك أن مصلحته في العودة إلى منازله في الوحدة، ولا يعبأ للمخربين الذين يحاولون عرقلة هذا الاتفاق.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي دكتور حمزة المحيميد الباحث السياسي، كنت معنا من دمشق.
4: حياك الله أستاذ ديما، بارك الله فيك.
0: قال وزير الصحة مصعب العلي إن عملية دمج العاملين في القطاع الصحي بمحافظة الحسكة ما زالت جارية وقيد المتابعة. وأوضح العلي في تصريح لشبكة روداو أن قوائم العاملين أرسلت إلى الوزارة، في حين تعمل مديرية التنمية الإدارية في الحسكة بالتعاون مع مديرية الصحة على استكمال عقودهم، مشيرا إلى أن قانون تنظيم أوضاع العاملين في الدولة ينص على تعيين جميع الموظفين بموجب عقود، مضيفا أن آلية الدمج المطبقة في الحسكة هي ذاتها تنطبق على جميع الموظفين في بقية المحافظات. وذكرت الشبكة أن نحو 70% من عملية الدمج المؤسسي في شمال شرق سوريا قد اكتملت، من بينهم 1448 عاملا صحيا. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وتركي هاكان فيدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة العلمين بمصر، حيث أكد وزير الخارجية المصري أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم، وعلى مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي. نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر وصفتها بالمطلعة أن المقدم السابق بشرطة الرقة في عهد نظام المخلوع مصعب أبو ركبة غادر النمسا بعد الحكم عليه بالسجن واستئنافه للحكم، وعاد إلى سوريا مطلع آب الجاري. وأضافت الوكالة أن محكمة في فيينا كانت قد حكمت الشهر الماضي على أبو ركبة بالسجن 8 سنوات بعد إدانته بتهم الإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معارضين معتقلين، وذلك خلال توليه رئاسة دائرة التحقيقات الجنائية في شرطة الرقة. وأوضحت الوكالة أن أبو ركبة وصل إلى مسقط رأسه في نوى بمحافظة درعا مطلع الشهر الجاري، في حين قالت السلطات النمساوية إن أبو ركبة لم يكن موقوفا خلال المحاكمة أو خاضعا لقيود على حركته، وإن مغادرته النمسا في أثناء استكمال إجراءات الاستئناف لا تعد مخالفة للقوانين أو الأحكام النمساوية.

0: دانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز في إعزاز بريف حلب الشمالي وأسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداء على الكوادر الطبية خلال أداء عملهم. وقالت الوزارة إن الاعتداء جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية، كما لفتت إلى أن أي شكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي يجب أن تعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، مع التزام الوزارة بمحاسبة أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول. هذا وباشرت النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي الإجراءات القانونية بحق مجموعة أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز بمدينة إعزاز شمال حلب، وألحقوا أضرارا بعدد من المعدات والأثاث داخل المشفى بحسب عدلية حلب. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات جارية لملاحقة المتورطين في الحادثة، مشددة على أنها لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الاعتداء والتخريب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وينضم إلينا دكتور أحمد درويش، المدير الإداري لمشفى ميديكالز، معنا مباشرة من إعزاز في ريف حلب. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. الحديث عن الاعتداء الذي تم، وقبل الاعتداء ضعنا في تفاصيل في البداية فيما يتعلق بحادثة الوفاة، كيف تمت؟
1: لين أنس ديما، في البداية راجع المريض عنده قصد عمل جراحي استئصال ورم في الكلية، مريض معه سرطان منتشر في الكلية اليمنى. قامت الأطباء المختصين من طبيب البولية والاستشارات الأخرى من التخدير والداخلية والقلبية بعمل كامل الاستشارات قبل الدخول للعمل الجراحي. أعلمنا الأهل بدرجة خطورة العملية، تمام؟ يعني نحن كمشفى مضطرين للأسف إنه نستقبل حالات حرجة وغير حرجة. علمناهم هذا الشيء، تمت العملية بنجاح الحمد لله، حولنا المريض على قسم العناية المركزة للاستشفاء والمراقبة. قسم العناية المركزة صار عنده هبوط في ضغط الدم للمريض، شافوا الأطباء المختصين، صار في توقف قلب أولي، صار في إنعاش، رجع المريض لوضعه الطبيعي، لكن حوالي المغرب حوالي الساعة 6:30 تقريبا صار في توقف قلب مرة أخرى. توفى المريض الله يرحمه يا رب. تهجم عدد كبير من مرافقينه على قسم العنايه المركزه. صار في تخريب، صار في تكسير في الاجهزه الموجوده، اجهزه التنفس الاصطناعي. كان في مريضه موجوده على جهاز المنفسي، جهاز التنفس الاصطناعي والمضخات، كسروا لها الاجهزه، فقدنا السيطره على الاجهزه لمده 10 دقائق. للاسف الشديد اليوم فقدنا المريضه كذلك، الامر توفت اليوم، سببوا لها باذيه فوق مرضها، انه يعني فقدنا السيطره، الله يرحمها يا رب، فقدناها. نتمنى كذلك الامر من القضاء يتابع هذا الامر. صار في تخريب بكامل اقسام المشفى، من قسم الاسعاف، قسم الاستقبال، المكاتب الاداريه، صار في اعتداء على الكوادر الطبيه الموجوده بالمشفى للاسف الشديد. هذا اللي حصل يعني بالضبط.
0: طب الان التحقيقات جاريه لملاحقه المعتدين على الكوادر الطبيه والمعدات؟
1: نعم نعم، الجهات المعنيه كلياتها تواجدت، الجهات الامنيه، مديريه الصحه، كلياتها تواجدت وفتح تحقيق واخذوا افادات المرافقين المريضه، اخذوا افادات الكادر الطبي الموجود معنا في المشفى.
0: طيب ما طبيعه الاجراءات التي اتخذت لمنع لتكرار هذه الحادثه التي تمت وهذه الاعتداءات؟
1: بالنسبه للجهات الامنيه اتخذت فورا تدابير امنيه على مداخل المشفى كلياتها. متواجدين لحد الان الله يعطيهم العافيه ويجزاهم خير، متواجدين معنا اليوم من امبارح من وقت الحادثه متواجدين معنا. هذا اللي اتخذوه لحد الان يعني. احنا حطينا الموضوع برسم الجهات المعنيه كمؤسسه صحيه ككوادر طبيه انه يتم حمايتهم ومتابعتهم اكثر من هيك بصراحه يعني. يعني احنا كمؤسسه خرجنا عن الخدمه، تمام؟ نحن بنقدم خدمات طبيه لكامل الريف لمده 24 ساعه، لريف حلب وحتى مدينه حلب، خرجنا عن الخدمه للاسف الشديد.
0: الان المشفى مغلق دكتور احمد؟
1: نعم، امبارح واليوم المشفى مغلق، حتى يعني صار في تهديد للمرضى الموجودين بالمشفى، كان في مرضى بالعنايه المركزه وضعهم خطير، هددوهم انه بالمغادره لانه بدنا نحرق المشفى، وفي مرضى عن جد غادرت ما تحملت للاسف الشديد يعني. المشفى خارج الخدمه حاليا حتى نقوم بالصيانات اللازمه يعني.
0: الى متى هل هنالك اي توقعات لعوده المشفى الى الخدمه؟ وخصوصا فيما يتعلق بالمرضى، ماذا حل بالمرضى؟ والمراجعين.
1: بالنسبه للمرضى المتواجدين عندنا بالمشفى عم نقدم لها كامل الخدمات الطبيه اللازمه وكامل الاجراءات، والكادر كلياته متواجد وواقف عليهم من اطباء وممرضين وفنيين كامل متواجدين لتقديم الخدمات والرعايه اللازمه للمرضى المتواجدين عندنا بالمشفى. لكن حاليا متوقفين، خارجين عن الخدمه، يعني الاغصان كلياتها خارجه عن الخدمه. يعني بتحكي على مضخات، منافس، جهاز صادر انعاش قلبي رئوي، كلهم توقفوا عن عمل، جهاز تخطيط القلب، كلها هاي الاجهزه.
0: نعم.
1: قسم الاستقبال كذلك الامر، المكاتب الاداريه، حتى الصيدليه، يعني الصيدليه تعتبر بالقسم الخارجي للمشفى صار في اعتداء عليها، بتصير قسم منها يعني.
0: إلى متى يمكن عودة المشفى إلى العمل وعودة
1: والله
0: الكوادر
1: يعني
0: الطبية؟
1: نحن عم نحاول قدر المستطاع نرجع لحتى يعني نقدم الخدمات اللازمه للمرضى. نحاول ان شاء الله بكره او بعد بكره باذن الله.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد درويش، المدير الإداري لمشفى ميديكالز إعزاز، معنا من إعزاز في ريف حلب. شكرا جزيلا لك. ألقى فرع مكافحة الإتجار بالبشر في محافظة حمص القبض على متزعم شبكة متورطة بجرائم الإتجار بالبشر والاحتيال على عدد من معاونيه. وأفاد الفرع بتلقيه بلاغا من سيدة تعرضت للتهديد والابتزاز لإجبارها على المشاركة في عمليات احتيال عابرة للحدود، لتكشف التحقيقات بعدها عن شبكة متورطة في الإتجار بالبشر، في حين أظهرت إفادات الضحايا أن أفراد الشبكة استدرجوا أشخاصا عبر تطبيقات التواصل وسجلوا مقاطع فيديو لهم، كما استخدموا هويات مزورة لإقناع أشخاص خارج سوريا بالزواج أو الحصول على أموال منهم تحت مسمى المهر. أعلن الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع داخل أحد فنادق مدينة حماة ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه استجابت لبلاغ حول الحريق وباشرت عمليات الإخماد وتأمين المكان للحد من انتشار النيران، في حين قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قدمت قبل نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج بالتنسيق مع منظومة الصحة والهلال الأحمر. وينضم إلينا عبر الهاتف من حماة مراسل تلفزيون سوريا عراق زينو، مرحبا بك معنا عراق، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتفاصيل الحريق الذي اندلع داخل أحد فنادق حماة.
2: نعم، مرحبا ديما. ذكرت مديرية الدفاع المدني في وزارة الموارد وإدارة الكوارث بأن تلقت اليوم فجر اليوم الجمعة بلاغ باندلاع حريق في أحد الفنادق في مدينة حماة داخل المدينة. وقد توجهت فرق الدفاع المدني الى المكان على الفور لبين ان هناك حوالي 6000 اختناق يعني من جراء هذا الحريق الذي حصل في الفندق. على بعد توجهت فرق الدفاع المدني وقاموا بالسيطرة على الحريق واخماده والحد من انتشاره الى اقسام اخرى من الفندق او منعه من الانتشار الى أماكن أخرى بجانب الفندق.
0: نعم عراق، على ما يبدو هنالك مشكلة في الصوت، لا أسمعك بشكل جيد، أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من حماة عراق زينو، شكرا لك. توفي شخص وأصيب آخران خلال إخماد فرق الدفاع المدني ل 104 حرائق في عموم البلاد يوم أمس الخميس. وبحسب الدفاع المدني فقد توزعت الحرائق على 3 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية وحريق ومئة متفرقة، حيث تمكنت الفرق المختصة من إخماد الحرائق وتبريد مواقعها. حددت شركة شام كاش الحد الأقصى لعمولة السحب لدى الجهات المعتمدة بثلاثة بالألف، مؤكدة عدم السماح بتجاوز هذه النسبة. وأطلقت الشركة خدمة إلكترونية لاستقبال الشكاوى تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بعمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة أو الوكلاء والفروع والمكاتب التابعة لها. ودعت شامكاش من تفرض عليه أو تفرض عليه عمولة تتجاوز النسبة المحددة أو حتى يواجه أي مخالفة إلى تقديم شكوى عبر موقعها الإلكتروني مع إرفاق المعلومات والتفاصيل المتوفرة. قال الدفاع المدني إن إجمالي الأنقاض التي جرى ترحيلها من دوما وداريا بريف دمشق بلغ 84 ألف متر مكعب بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%. وأوضح الدفاع المدني أن الخطوة تأتي ضمن مشروع ممول من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية يستهدف إعادة تدوير نحو 30 ألف متر مكعب من الركام الصالح للاستفادة، مشيرا إلى ترحيل نحو 25 ألف متر مكعب إلى موقع التدوير وتكسير وفرز نحو 12 ألف متر مكعب منها. فرض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في دمشق على معظم المطاعم والمحال التجارية الاعتماد على المولدات الكهربائية، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة. وسط شكاوى دفعت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة إلى تنفيذ جولات للكشف على المولدات أفضت إلى إيقاف عدد منها.
3: مع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة لجأت معظم المطاعم والمحال التجارية في دمشق إلى تشغيل مولدات كهربائية، ووضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة.
4: نحن اليوم منظر مو ظابط وفي مشاكل فيها صحية، بس أنا اليوم كمحافظة دمشق أعطيني بديل، يا أعطيني كهرباء يا أعطيني أماكن أنا ركب طاقة شمسية أنه كفيني كأنا اسم محل. يعني أنا عندي محل إجباري بده يكون عندي كهرباء 24 ساعة، ما فيني عندي ناس قاعدة جوا عم تاكل، ولا أنا بدي خدم محلي بدون أي وسيلة تانية.
3: بعد تلقي شكاوى من الأهالي استجابت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة ونفذت جولات للكشف على المولدات أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي.
5: بالنسبة لها القرار اللي طلع من المحافظة الأخير بإلغاء المولدات بالشوارع بسبب الشكاوي أو الإزعاجات للمواطنين منها، هذا أكبر يعني غلط ومشح بحق المحلات، لأنه لا يوجد مصدر طاقة بديل، وهي المولدة الاعتماد الكبير عليها بالمحلات. لو في تأمين طاقة الكهرباء 24 ساعة كان بنقدر اني نلغي انا استغني عن مولدي.
6: هلا بالنسبه للازعاجات ما في، هون بهيك مناطق ما في، يعني ضمن المدينه ما في الازعاجات، اجباري بده يكون العالم حاطه مولدات كاتمه صوت، لا في دخنه ولا في صوت ولا في الازعاج هذا، صوت السيارات والدخنه السيارات اصعب منها. هي الجراثيم من السيارات المازوت والصوت تبعها لسه اصعب من المولدات، والميتورات لسه على اصعب.
3: رغم أن هذه الإجراءات تبقى محدودة ولا تعالج مصادر التلوث الأخرى في المدينة ولا سيما الناتجة عن الازدحام المروري، فإنها تمثل خطوة للحد من الملوثات، في حين يأمل المواطنون تقليص ساعات التقنين الكهربائي بما يقلل اعتمادهم على هذه البدائل المكلفة والمضرة بالبيئة.
0: هذا وتتفاقم شكاوى أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط ضوضاء متواصلة وانبعاثات دخانية تؤثر في السكان.
7: يعاني أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط شكاوى من أصواتها المرتفعة ودخانها المتصاعد، إضافة إلى إشغال بعضها أماكن تعيق حركة السير. لا تقتصر شكاوى السكان على الضوضاء، بل تتعداها إلى أضرار الدخان المتصاعد من المولدات على الأطفال وكبار السن، في حين يقول بعضهم إن رائحة الوقود باتت عالقة بملابسهم ومنازلهم.
8: عم نشتكي مشان المولدات ودخنة المولدات، دخنة المولدات عم تأثر على البيوت، على الأطفال، على الكبير بالسن إذا معه ربو ضيق صدر. هالشي هذا يعني كتير مؤثر، عرفت علي شلون؟ يعني عم ينشروا الغسيل، بدل ما يجينا ريحة دواء غسيل عم يجينا ريحة مازوت.
7: يرجع بعض أصحاب المولدات مشكلة الدخان إلى رداءة الوقود المتوافر في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بتأمين وقود أفضل وقطع غيار أصلية بما يساعد في الحد من الانبعاثات.
8: موضوع الدخنة السبب الرئيسي هو المازوت. نحن المواد اللي عم تجينا المازوت كل زمة شكل. زمة تجي حلوة ما في دخنة. تجينا زمة صيب تجي عرجعير. يعني كل زمة المازوت ما عم بيجينا زمة واحدة. كل زمة شكل. يعني كل ما بنشتري مازوت بيجي نوع شكل. هاي سبب رئيسي. وسبب الثاني عندنا نحن يلا الجو شوب. يعني الحرارة بتلعب دور كتير كبير. هاي سبب. المازوت من طرف والقطع من طرف.
7: بين كلفة الأمبيرات ومخاطر التلوث تتفاقم معاناة الأهالي الذين يطالبون بحلول جذرية لمشكلة الكهرباء وإيصال التيار إلى المدينة، بما ينهي اعتمادهم على المولدات كبديل مكلف ومضر للبيئة.
0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب في حالة البحر وارتفاع أمواجه خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع أمواج البحر قد يتراوح بين متر ونصف المتر بالتزامن مع رياح معتدلة إلى نشطة نسبيا تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلو مترا في الساعة. ودعت الوزارة الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة إلى توخي أقصى درجات الحذر في أثناء الإبحار خلال فترة التنبيه والالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة، إلى جانب متابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية.
9: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من حالة اضطراب للبحر من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم مع ارتفاع للأمواج من نصف متر وحتى متر مع رياح قد تشتد سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وحذرت المواطنين عدم الاقتراب من الشواطئ في حال كان هناك ارتفاع للأمواج والالتزام بتعليمات خفر السواحل والشرطة السياحية وجميع الجهات المختصة للحفاظ على سلامتهم. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: تمنع الألغام ومخلفات الحرب أهالي قرى في ريف الرقة الشمالي من العودة إلى منازلهم واستثمارها الأراضي وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل إلى يسهم في إزالة هذه المخلفات وإعادة الحياة والاستقرار إلى تلك القرى بعد سنوات من الحرب.
10: لم يغادر مالك خيمته في مخيم تل السمن بريف الرقة إذ أجبره الدمار الهائل الذي لحق بمنزله في قرية معلكة على البقاء. وتعد هذه المنطقة من أكثر البقاع السورية خطورة من جراء كثافة انتشار الألغام ومخلفات الحرب.
11: صار لنا 9 سنين ما نقدر نرجع بسبب الألغام والأنفاق والهداد. اليوم إحنا كل بيت بده تكلفة جريتنا أقل شيء 3000 دولار بس لشان إزالة الألغام والأتربة. واليوم الجري لا أحد يقدر يطلع ولا أحد يقدر يرجع لأنه بسبب الألغام والهداد البيها. واليوم إحنا صار لنا 9 سنين الأراضي لا تقدر تزرع، لا تقدر تفلح، لا تقدر المدرسة تفوت بها بسبب الألغام.
10: ومثل مالك تقطعت السبل بعشرات العائلات التي عجزت عن العودة إلى ديارها واستثمار أراضيها رغم توقف العمليات العسكرية منذ شهور بعد الاتفاق مع قسد.
12: ما رجعنا مدمرة بيوتنا بسبب الألغام ومدمرة تدمير كامل، بها أنفاق، بها سواتر ترابية، ولا ماء ولا كهرباء موجودة بها، ما في مقومات الحياة شيء نهائيا. وثاني شيء الأراضي الزراعية بها ألغام، كل ما نقول لحدا يقول بها ألغام وبها فعلا فيها هي ألغام، ما قدرنا نحرثها من هالسبب هذا.
10: وفي ظل غياب إحصاءات دقيقة لحجم انتشار الألغام تواصل هذه المخلفات حصد أرواح المدنيين في مناطق ريف الرقة الشمالية، وتشير تقديرات إلى وجود نحو 300,000 لغم في عموم البلاد، ما يعني أن جهود إزالتها ستستغرق سنوات طويلة.
13: المنطقة الشمالية هي منطقة اشتباك كانت، فهي منطقة خطيرة جدا مليئة بالألغام بالمخلفات الحربية والأشراك الخداعية. تقريبا لحتى الآن ما رجع من الأهالي حتى نسبة ضئيلة جدا، أقل من 20%. لازم يكون يعني تكاتف تعاون بين المنظمات الدولية كونها اكتسبت خبرة سابقة بالدول المجاورة، لأنه هاي نسبة مو قليلة، يعني هي نسبة كبيرة من الأراضي ومنطقة زراعية نفس الوقت فيها ثروة حيوانية فمن الضروري يصير به تعاون بين المنظمات الدولية وبين الحكومة السورية.
10: بين وعود التطهير والواقع المرير تتواصل رحلة النزوح لعشرات العائلات بعيدا عن أرزاقها، وسط مطالبات حثيثة بوضع جدول زمني معلن لتطهير المنطقة وتأمين عودتها.
0: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة وضع محطة تحلية مياه في ناحية مركز بريف المحافظة الجنوبي بالخدمة لتأمين مياه آمنة لأهالي المنطقة. وأوضح المدير العام للشركة فرحان العويس لوكالة سانا أن طاقة المحطة الإنتاجية تبلغ 10 أمتار مكعبة من المياه الصالحة للشرب في الساعة، حيث ستسهم في تأمين المياه لنحو 15,000 نسمة من أهالي مركدة والتجمعات السكانية المحيطة، لا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات في تأمين مصادر مياه آمنة ومستقرة. دعت وزارة الطاقة أهالي محافظتي الرقة ودير الزور إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجرى نهر الفرات تحسباً لارتفاع في منسوب المياه بسبب زيادة الواردة من الجانب التركي. أوضحت الوزارة في بيان أن المؤسسة العامة لسد الفرات ستباشر يوم غد السبت برفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجياً إلى 800 متر مكعب في الثانية، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في الوارد المائي عبر نهر الفرات من الجانب التركي، والذي تجاوز 1200 متر مكعب في الثانية منذ نحو 10 أيام، مع توقع استمرار هذا الارتفاع حتى نهاية الشهر الحالي. افتتحت وزارة الخارجية والمغتربين المكتب القنصلي في مدينة حماة بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتوسيع نطاق الخدمات.
14: يأتي افتتاح المكتب الجديد للخدمات القنصلية في محافظة حماة في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتوسيع خدماتها وحضورها القنصلي للوصول إلى المواطن السوري حيثما كان، ولتأمين خدمة منافسة ننافس فيها الدول المتقدمة في تقديم الخدمات القنصلية. وجاء هذا الافتتاح الثالث من نوعه بعد تحرير سوريا، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب ومحافظة دير الزور. سيقدم خدمات قنصلية تتجاوز 2000 معاملة يوميا ضمن بيئة خدمة متقدمة تم تجهيزها بأحدث البنى التحتية والبنى الرقمية.
15: أن الدولة ماضية في مسار العدالة الخدمية.
0: عقدت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل مع المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي بهدف توجيه الخدمات وفق الأولويات وضمان وصولها إلى المناطق الأكثر احتياجاً بالتوازي مع التوجه لإنهاء حالة المخيمات مع نهاية العام الجاري.
16: الورشة اليوم هي بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كل المنظمات المحلية العاملة في قطاع الصحة. كل المنظمات تقدم خدمة صحية على أراضي الجمهورية العربية السورية، لكن الهدف من هذا الورشة هو تأطير هذا العمل وتنظيمه بما يخدم الواقع وبناء على الاحتياجات والأولويات التي تقدمها الوزارتين، فحتى يكون هناك أثر أكثر للمواطن هو توجيه العمل المقدم من قبل كل هذه الجمعيات والمنظمات إلى المناطق الأكثر احتياج، المناطق الأكثر أولوية، وبناء على التقييم الواقع الذي تقوم به الحكومة وبناء على الخطة الاستراتيجية للوزارتين والرؤية العامة للحكومة، وهنا التركيز أكثر ما يمكن على رؤية الحكومة في الجمهورية العربية السورية والتي هي No Camps أي لا مخيمات في العام القادم. فنعمل على تنظيم هذا العمل للوصول إلى الهدف الأسمى وهو إنهاء حالة المخيمات في نهاية 2026.
0: في الأخبار الدولية، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS أبراهام لينكولن ضمن خطة تناوب عسكرية مقررة مسبقا. وبحسب المسؤولين يجري الجيش الأمريكي الاستعدادات النهائية لنشر الحاملة الجديدة في وقت أمضت فيه أبراهام أكثر من 250 يوما في المنطقة قبل توجهها للخضوع لأعمال الصيانة. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم بدء مشاورات مع شركاء إقليميين ودعوتهم رسميا للانضمام إلى قوة مهام متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. وقالت سنتكوم إن القوى الجديدة التي تحمل اسم فالكون سترايك ستستخدم أو تستخدم مسيرات هجومية أحادية الاتجاه تشمل أنظمة غير مأهولة تعمل في الجو وعلى سطح البحر وتحته ويشغلها عسكريون أمريكيون ومن دول إقليمية شريكة. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الجيش الأمريكي فقد ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 ريبير خلال المواجهات مع إيران، ما يعادل نحو ربع الأسطول العامل من هذا الطراز. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض الطائرات أسقطت في حين تحطمت أخرى بسبب فقدان الاتصال، لتتجاوز قيمة الخسائر الإجمالية $1.3 مليار. توعد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بينستنت بفرض إجراءات غير مسبوقة على إيران، وذلك في إطار حملة الضغط القصوى التي تتبعها واشنطن ضد طهران. وقال إن الإجراءات ستشمل عزلة اقتصادية وحصارا في مضيق هرمز، مشيرا إلى استهداف الحسابات المصرفية والعملات الرقمية المرتبطة بإيران حول العالم. وأضاف أن حملة الضغط الأمريكية أسهمت في انهيار القطاع المصرفي الإيراني، متوقعا تراجع الارتفاع المؤقت في أسعار الطاقة الناجم عن الصراع. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة، إلى اللقاء بأمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. وزارة الطاقة تدعو أهالي الرقة ودير الزور إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات، وتقول إن منسوب المياه معرض للارتفاع بسبب زيادة الوارد من الجانب التركي. الأمن الداخلي يلقي القبض على متورط في أنشطة اختطاف وابتزاز في منبجبيري في حلب، ويوضح أنه عضو في شبكة تستدرج ضحاياها عبر وعود بتهريبهم إلى تركيا. الحدود البرية للبلاد تشهد حركة عبور لسبعة ملايين مسافر في النصف الأول من العام، وهيئة المنافذ تسجل عودة 391 ألف لاجئ سوري. فرنسا تدعو إسرائيل لمحاكمة إسرائيليين يحاصرون منازل فلسطينيين في قصرى بالضفة الغربية، والاحتلال يمنع متضامنين من كسر الحصار.

0: في التفاصيل، دعت وزارة الطاقة أهالي محافظتي الرقة ودير الزور إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجرى نهر الفرات، وذلك تحسبا لارتفاع منسوب المياه بسبب الزيادة الواردة من الجانب التركي. أوضحت الوزارة في بيان أن المؤسسة العامة لسد الفرات ستباشر يوم غد السبت برفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجيا إلى 800 متر مكعب في الثانية، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في الوارد المائي عبر نهر الفرات من الجانب التركي الذي تجاوز 1200 متر مكعب في الثانية منذ نحو 10 أيام، مع توقع استمرار هذا الارتفاع حتى نهاية الشهر الحالي. ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب، ما صورة الوضع الميداني في دير الزور بعد هذا التحذير من وزارة الطاقة؟
1: تحياتي لك وسيم ولمشاهدينا الكرام. على امتداد نهر الفرات تعود التحذيرات من الاقتراب من مجرى المياه، مع توقعات بارتفاع جديد في منسوب النهر خلال الأيام المقبلة نتيجة زيادة الوارد المائي القادم من الجانب التركي، الأمر الذي دفع وزارة الطاقة إلى توجيه تحذير مباشر إلى الأهالي في محافظتي دير الزور والرقة. طبعا الوزارة دعت الأهالي إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات، الامتناع عن السباحة فيه اعتبارا من يوم السبت 15 من آب، وذلك بالتزامن مع الزيادة التدريجية المرتقبة من أو في منسوب المياه نتيجة زيادة الوارد المائي من الجانب التركي. طبعا عندنا درجات الحرارة عالية جدا خاصة وقت الظهيرة والعصر، الأهالي يتوجهون مباشرة إلى نهر الفرات، منهم من يجلس ومنهم من يتوجه إلى السباحة. الوزارة حذرت الأهالي من السباحة في النهر بشكل عام خلال الأيام القادمة من يوم غد إلى نهاية الشهر الجاري. بحسب المعطيات فإن كميات إضافية من المياه ستصل من تركيا عبر مجرى نهر الفرات مرورا بالسدود والمنشآت المائية المقامة على النهر وصولا إلى مناطق دير الزور والرقة، ما يعني أن المناطق القريبة من مجرى النهر مطالبة باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة. هذه التحذيرات جاءت بعد تجربة سابقة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية بشكل ملحوظ، واضطرت الجهات المختصة حينها إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت زيادة التصريف، فتح بوابات مفيد سد الفرات للحفاظ على سلامة السدود والمنشآت المائية. وفاضت المياه عندنا مياه نهر الفرات في دير الزور، ما أدى إلى يعني خروج الكثير من الأراضي الزراعية عن الخدمة، وكذلك السدود التي أقيمت بشكل مؤقت، سواء كان الجسور التي أقيمت بشكل مؤخر والجسر الترابي في مدينة دير الزور، وأيضا الجسر الترابي في مدينة العشارة. كانت موجة ارتفاع المنسوب السابقة قد تركت آثار واضحة في عدد من المناطق الممتدة على ضفاف الفرات، لا سيما دير الزور والرقة، ويعني غمرت المياه مساحات من الأراضي وتضررت بعض المنشآت الخدمية ومحطات ضخ المياه فاضت بعضها وخرجت أيضا عن الخدمة. في دير الزور تحديدا كان قبل مثلا أسبوع أو 10 أيام يعني الجهات المحلية أخذت اتخاذ إجراءات احترازية في بعض المعابر المؤقتة، ومنها الجسر الترابي الذي أغلق في ساعات الليل حرصا على الأهالي. طبعا
0: نعم مصعب، الأهالي في المناطق القريبة من مجرى نهر الفرات هل بدأوا باتخاذ أو اتباع هذه الإجراءات الاحترازية التي تحدثت عنها وزارة الطاقة؟
1: حقيقة لا أعتقد، لأن الخبر يعني نشر قبل عدة ساعات، اليوم يوم جمعة هو يوم عطلة، معظم أو خلينا نقول جل أهالي دير الزور هم يتوجهون إلى نهر الفرات. أنا الآن نحن على فرع نهر الفرات الصغير، النهر الكبير عليه قبل قليل كنت في جولة، يعني آلاف الناس العائلات توجهت إلى النهر بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالية وانقطاع الكهرباء، تأتي الكهرباء لمدة ساعتين أو ثلاثة وتنقطع كذلك ساعتين أو ثلاثة أو أربعة، لكن عندما تنقطع الكهرباء بشكل كبير جدا تصل إلى 4-5 ساعات خاصة في وقت العصر، الناس يتوجهون بشكل مباشر إلى نهر الفرات، منهم من يسبح ومنهم فقط يجلس للبحث عن مكان أبرد من المكان الذي يتواجد فيه سواء كان في المنزل أو في مكان عمله. طبعا التحذيرات لم تصل إلى معظم أهالي دير الزور وأهالي الرقة لأن التحذيرات نشرت قبل عدة ساعات، لكن هي لها أهمية خاصة بالنسبة لسكان المناطق القريبة من النهر حقيقة، في ظل اعتماد الكثير من الأهالي سواء كان في الرقة أو في دير الزور على ضفاف نهر الفرات ومياهه، خاصة في الأرياف يعتمدون عليه بشكل كبير في حياتهم اليومية، إضافة إلى وجود أراضي زراعية ومنازل ومنشآت خدمية بالقرب من مجرى النهر. عندما فاض نهر الفرات قبل شهر ونصف تقريبا غمرت المياه معظم هذه الأراضي، وكان هناك منازل في حويجة صقر في عدة مناطق أخرى غمرت تقريبا منها جزئي ومنها بشكل كامل بسبب ارتفاع منسوب المياه، واضطر الأهالي إلى النزوح والذهاب إلى مناطق خصصتها المحافظة في دير الزور و يعني مديرية الخدمات الفنية وبعض المنشآت الأخرى يعني وضع هؤلاء الأهالي في هذا المكان. إنما الآن هناك تحذير حقيقة غدا من دفقة لا نعلم كم سوف تكون، هل تصل إلى 500 إلى 1000 إلى 1200 متر مكعب في الثانية؟ إذا كانت أكثر من ذلك ستكون أكيد ارتفاع منسوب المياه عالي جدا، إنما إذا كانت أقل من ذلك فهي يعني يجب الاحتراز منها وأيضا الأخذ بها. الآن الأمر المهم هو عدم الاقتراب من نهر الفرات، عدم السباحة في نهر الفرات. شاهدنا في الأيام الماضية حالات غرق كثيرة في الأشهر الماضية، أيضا أطفال كثير غرقوا في نهر الفرات وكان لا يوجد معهم شخص كبير أو يعني شخص عنده معرفة كبيرة بالسباحة والإنقاذ. أيضا الآن هناك تحذيرات يجب على أهالي دير الزور وأهالي الرقة وخاصة القريبين من نهر الفرات الأخذ بها بشكل عام وسير.
0: نعم، أشكرك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. أنجزت فرق المؤسسة السورية للبناء والتشييد أعمال إصلاح قاعدة إحدى ركائز جسر السياسية في دير الزور، وذلك بعد عمل متواصل استمر 72 ساعة وفقا لوزارة الأشغال العامة والإسكان. وجرت الأعمال تحت سطح الماء على عمق 4 أمتار بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد تخفيض منسوب وجريان نهر الفرات لتسهيل عمليات الإصلاح. استكملت الفرق أعمالها قبل إعادة النهر إلى وضعه الطبيعي وعودة الخدمات المرتبطة بجريانه إلى العمل بكامل طاقتها. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة وضع محطة تحلية مياه في ناحية مركدة بريف المحافظة الجنوبي بالخدمة، وذلك لتأمين مياه آمنة لأهالي المنطقة. وأوضح المدير العام للشركة فرحان العويس لوكالة سانا أن طاقة المحطة الإنتاجية تبلغ 10 أمتار مكعبة من المياه الصالحة للشرب في الساعة، حيث ستسهم في تأمين المياه لنحو 15,000 نسمة من أهالي مركدة والتجمعات السكانية المحيطة، ولا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات في تأمين مصادر مياه آمنة ومستقرة.

0: حلب أظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يستدرجون ضحاياهم ثم يوثقونهم بمقاطع فيديو ويرسلونها إلى ذويهم بهدف ابتزازهم ماليا مقابل إطلاق سراحهم، إضافة إلى تورطهم في تنفيذ عمليات سطو مسلحة استهدفت ممتلكات المواطنين في ريف مدينة منبج. وأكد الأمن الداخلي مواصلة الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري لملاحقة باقي أفراد الشبكة الفارين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. ينضم إلي من حلب مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان، أهلا ومرحبا بك عمار، تفاصيل إضافية عن هذه العملية الأمنية.
1: نعم وسيم، يعني الإعلان أو البيان الذي أعلنته مديرية الأمن الداخلي بإلقاء القبض على شخص يرمز له بالأحرف ألف وآر ألف راء، قالت أنه متورط في نشاط شبكة مؤلفة من 6 أشخاص تمتهن الخطف والابتزاز المالي مستغلة رغبة أشخاص بالوصول إلى تركيا. بحسب التحقيقات الأولية التي أعلنتها مديرية الأمن الداخلي، كان أفراد الشبكة يستجرون أو يستدرجون الضحايا بذريعة تهريبهم إلى تركيا. يعني مدينة منبج أو منطقة منبج هي منطقة وسيطة بين عدة مناطق سيطرة، لذلك هذه المهنة إذا صح التعبير أو التسمية موجودة هناك سابقا، والآن يتم على ما يبدو ملاحقتها، تفكيك هذه الشبكات التي يعني توهم الزبائن أو توهم الأفراد بتهريبهم إلى تركيا ثم تختطفهم وترسل مقاطع فيديو إلى ذويهم بهدف الابتزاز والحصول على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم. المعلومات نفسها تشير إلى أن نشاط الشبكة لم يقتصر على الخطف والابتزاز، بل أيضا في عمليات سطو مسلح استهدفت ممتلكات المواطنين في ريف مدينة منبج وسيم. وتواصل الأجهزة الأمنية بحسب البيان البحث عن بقية أفراد الشبكة الذين ما زالوا فارين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. وسيم، هذه ليست الحادثة الأولى التي تشهدها منبج خلال الفترة الأخيرة. في 7 من آب الجاري قوى الأمن الداخلي في المدينة أعلنت أيضا إلقاء القبض على شخصين قالت إنهما متورطان في عمليات سلب وسرقة بقوة السلاح استهدفت مدنيين في مدينة حلب وريفها الشرقي. وفق المعلومات المنشورة جرى تحديد مكان المشتبه بهما بعد متابعة أمنية قبل إحالتهما أيضا إلى القضاء المختص. العمليات بحث ما تزال مستمرة وسيم عن بقية أفراد الشبكة، فيما قالت مديرية الأمن الداخلي أن الإجراءات القانونية ستستكمل بحق الموقوفين على أن تتم إحالتهم إلى القضاء المختص. نعم وصل.
0: نعم، وماذا عن الضحايا وذويهم، وهل يجري تقديم الدعم لهم قبل القبض على بقية أفراد العصابة عمار؟
1: يعني لا يوجد حتى الآن هذه التفاصيل أو هذه المعلومات، ولكن عادة يعني نحن نتحدث الآن عن القبض على يعني الجزء القانوني من القضية أو التنفيذي، وزارة أو الأمن الداخلي أو مديرية الأمن الداخلي نتحدث عنها. بالتأكيد هناك دعم للضحايا وهناك أيضا تواصل معهم ومعرفة ما الذي حدث، لأن هذه الشبكة على ما يبدو بأنها ليست اليوم، ليس الحدث الأول، بما أن هناك سوابق تحدثت عنها مديرية الأمن الداخلي، عمليات سطو مسلح. إذا هناك شكاوى، إذا هناك مواطنين سوف يكونون أو ضحايا ما عدا الخطف والتصوير والابتزاز، هناك أيضا شكاوى أخرى ومواطنين وضحايا آخرين، بالتأكيد سيتم التعامل معهم بالطرق سواء القانونية أو حتى بالدعم ومتابعة قضاياهم.
0: أشكرك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان.
1: شكرا.
0: دانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديل كالز في إعزاز بريف حلب الشمالي وأسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداء على الكوادر الطبية خلال أداء عملهم. وقالت الوزارة أن الاعتداء جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية، كما لفتت إلى أن أي شكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي يجب أن تعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختلفة مختصة، مع التزام الوزارة بمحاسبة أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول. هذا وبشرت النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي الإجراءات القانونية بحق مجموعة أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز بمدينة عزاز شمالية حلب وألحقوا أضرارا بعدد من المعدات والأثاث داخل المشفى بحسب عدلية حلب.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقات جارية لملاحقة المتورطين في الحادثة، مشددة على أنها لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الاعتداء والتخريب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ألقى فرع مكافحة الإتجار بالبشر في محافظة حمص ألقى القبض على متزعم شبكة متورطة بجرائم الإتجار بالبشر والاحتيال وعدد من معاونيه. وأفاد الفرع بتلقيه بلاغا من سيدة تعرضت للتهديد والابتزاز، ذلك لإجبارها على المشاركة في عمليات احتيال عابرة للحدود لتكشف التحقيقات عن شبكة متورطة في الإتجار بالبشر، في حين أظهرت إفادات الضحايا أن أفراد الشبكة استدرجوا أشخاصا عبر تطبيقات التواصل وسجلوا مقاطع فيديو لهم، كما استخدموا هويات مزورة لإقناع أشخاص خارج سوريا بالزواج والحصول على أموال منهم تحت مسمى المهر. أعلن الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع داخل أحد فنادق مدينة حماة ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه استجابت لبلاغ حول الحريق وباشرت عمليات الإخماد وتأمين المكان للحد من انتشار النيران، في حين قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج، وذلك بالتنسيق مع منظومة الصحة والهلال الأحمر. توفي شخص وأصيب آخران خلال إخماد فرق الدفاع المدني ل104 حرائق في عموم البلاد يوم أمس الخميس. وبحسب الدفاع المدني توزعت الحرائق على 3 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية وحريق ومئة متفرقة، حيث تمكنت الفرق المختصة من إخماد الحرائق وتبريد مواقعها.

0: شهدت المنافذ الحدودية نشاطا متزايدا خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة أكثر من 7 ملايين مسافر عبر المعابر البرية مع لبنان والأردن وتركيا والعراق، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. وأظهرت الأرقام أن المنافذ مع لبنان سجلت أعلى حركة عبور بنحو 2,747,000 مسافر، تلتها المنافذ مع الأردن بأكثر من 2,200,000 مسافر، ثم المنافذ مع تركيا بنحو 2,013,000 مسافر، في حين بلغ عدد العابرين عبر المنافذ مع العراق نحو 386,000 مسافر خلال النصف الأول من العام. كما كشفت البيانات عن عودة نحو 391,000 لاجئ سوري طوعا خلال الفترة نفسها، تصدرها منفذ جوسي بأكثر من 150,000 عائد، يليه منفذ السلامة وباب الهوى، ثم جديدة يابوس ونصيب. ينضم إلي من حمص مراسل تلفزيون سوريا أنس إدريس. مرحبا بك أنس. الآن كيف تبدو حركة العبور في المنافذ الحدودية مع لبنان، وهل هناك زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة؟
1: مرحبا. طبعا في الفترات الماضية كان هناك زيادة ملحوظة على حركة المسافرين إن كانوا عائدين أو مغادرين باتجاه الأراضي اللبنانية. اليوم بطبيعة الحال هو يوم عطلة، فحركة الدخول والخروج هي هادئة نسبيا بالنسبة للأيام الماضية، إضافة إلى أنه أيضا تربط لبنان مع سوريا عدة معابر حدودية، منها معبر من الدرجة الأولى وهو معبر جديدة يابوس المصنع، وهو معبر تجاري، إضافة إلى معبر جوسيا القاع وهو معبر تجاري يعتبر لكن غير مؤهل من الجانب اللبناني، إضافة إلى معبر البقيعة أو جسر القمار البقيعة هو معبر من الدرجة الثانية ويعتبر للمشاة، وهو بعد تجديده هو للمشاة فقط دون عبور سيارات، وتحديدا للعوائل التي تقع على طرفي البلدين، على طرفي عفوا المعبر، وهي هناك حالات قرابة ومصاهرة في تلك المنطقة، إضافة إلى معبر الدبوسية الذي يتم تجهيزه في الأيام الماضية. كانت قد نشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن الإجراءات التي تقوم فيها في معبر الدبوسية. هذه المعابر تقريبا من دون معبر المصنع هي في مدينة حمص، يعني حمص فيها الجوسيا البقاع والدبوسية، إضافة إلى معبر البقيعة جسر الإقمار، إضافة إلى معبر تم إلغاؤه هو معبر مطربة القصر. هذا المعبر تم إلغاؤه، كان معبر من الدرجة الثانية. معبر الدبوسية يعتبر من المعابر الدرجة الأولى، لم يتم تفعيله حتى اللحظة، وهو كان قد قصف من قبل الطيران الإسرائيلي في عام 2024. الآن أيضا مع طرطوس هناك معبر العريضة، وهو أيضا كان قد تم إيقافه بعد انهيار الجسر ويتم تجديده الآن، يعني في الأيام المقبلة من المتوقع أن نشهد افتتاح لأحد المعابر إن كان العريضة أو الدبوسية خلال هذا الشهر. المعابر بشكل عام يعني كان هناك حالة ضغط كبير عليها، وتحديدا معبر جوسيا الذي هو معبر يعتبر من الدرجة الأولى لكن غير مؤهل من الجانب اللبناني، وكان معد هذا المعبر لحركة 500 مسافر فقط كان يستوعب هذا المعبر في الأيام الماضية، وتحديدا عند تلقي معبر المصنع جديدة يابوس الإنذار الإسرائيلي وصلت حركة المسافرين فيه لما يقارب 5,000 مسافر يوميا. هذا المعبر كان قد دخله في الأشهر الأربعة الماضية ما يقارب 600,000 و25,000 شخص دخلوا عبر هذا المعبر. وأيضا في مسألة العودة الطوعية للاجئين كان هذا المعبر كان له النصيب الأكبر عبر المعبر.
0: بالنسبة للعودة الطوعية للاجئين، نعم بالنسبة للعودة الطوعية للاجئين أنس، هل هذه العودة أسباب العودة الوضع الأمني في لبنان مع القصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي الأخير، أم الموسم الدراسي انتهاء الموسم الدراسي قبل نحو شهرين، أم هناك أسباب أخرى ربما تحسن الأوضاع إلى حد ما في سوريا؟ كيف لاحظت هذا الأمر من خلال اطلاعك على شهادات العائدين؟
1: طبعا جمال، طبعا هي هذه الأسباب جميعها، وتحديدا كان هذا المعبر في فترة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان شهد أسبوعا كاملا لحركة مسافرين ضخمة وصلت إلى 5000 مسافر يوميا، وتحديدا في فترتها كان هناك تلقي لإنذار لمعبر المصنع جديدة يابوس، إضافة إلى أنه أيضا الأوضاع الأمنية في سوريا بدأت تستتب، فهناك الكثير من العائلات عادت طوعيا باتجاه سوريا، وكان هناك عوائل تنتظر انتهاء امتحانات المدارس لأولادها والجامعات لكي تعود إلى سوريا، بدأت بالعودة في الأشهر الماضية. لذلك كان هذا المعبر تصدر على جميع المعابر بحركة الدخول والعودة الطوعية عفوا، وذلك نتيجة أن أغلب اللاجئين الذين يقعون على الطرف اللبناني من بالقرب من هذا المعبر تعود أصولهم إلى المناطق المحيطة في هذا المعبر، إن كان من قرى تم تهجيرها سابقا على يد النظام البائد، أو إن كان أيضا هناك من مدينة القصير ومدينة حمص والقلمون السورية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر، مراسل تلفزيون سوريا من حمص أنس إدريس. دشنت وزارة التجارة التركية ساحات شحن جديدة ومركزا لوجستيا قرب منفذ جيلبا جوزو التركي المقابل لباب الهوى الحدودي مع الجانب السوري، وذلك بمشاركة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. أوضح رئيس الهيئة قطيبة بدوي أهمية المشروع في تنظيم حركة الشاحنات والحد من الازدحام وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي مع توسيع منفذ باب الهوى وتطويره على أن ينجز المشروع خلال 3 أشهر، بما يرفع كفاءة منظومة العبور بين المنفذين، وذلك في ظل نمو متسارع في حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. من جانبه، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% العام الماضي و16% منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال مشاركته مع رئيس هيئة المنافذ قطيبة بدوي في افتتاح ساحات شحن جديدة، وذلك قرب معبر جيلبا جوزو التركي المقابل لباب الهوى الحدودي.
2: تشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا العام الماضي بنسبة 45%، وواصل نموه هذا العام محققا زيادة بنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. هذا النمو المستمر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة. وفي هذا السياق افتتحنا اليوم في معبر جيلبا جوزو بولاية هاتاي مرفقا حيويا جديدا يتمثل بساحة شحن حديثة تتسع لاستيعاب 1200 شاحنة دفعة واحدة، إلى جانب أعمال التطوير والتحديث الجارية في المعبر بما يواكب الحجم المتنامي للحركة التجارية بين البلدين.
0: دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهام صالح دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم المقدم لجهود التعافي في سوريا، خاصة مع تزايد أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين داخليا. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن صالح قوله في ختام زيارة استمرت أسبوعا إلى سوريا، إن سوريا تقف عند منعطف تاريخي، إذ عاد أكثر من 3 ملايين سوري بالفعل من الخارج أو من مناطق أخرى داخل البلاد منذ كانون الأول من عام 2024، وأكد أن التعافي بهذا الحجم يمثل مهمة هائلة لا تستطيع سوريا إنجازها وحدها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى دعم سبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وذلك بالتوازي مع مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة. قال عضو الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد مصطفى عبدي لتلفزيون سوريا، قال إن الاجتماع الأخير مع مظلوم عبدي في الحسكة يهدف إلى تسريع عمليات دمج القوى العسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأوضح عبدي أن حل قسد هو أحد بنود الاتفاق وأن تنفيذه مرتبط بتقدم عملية الاندماج، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يفضي إلى خطوات أخرى سوى تسريع عمليات الدمج. هذا وشهدت الحسكة اجتماعا ضم محافظ دير الزور والمبعوث الرئاسي العميد زياد العايش وقائد قسد مظلوم عبدي وقائد الفيلق الثاني العميد عواد الجاسم. وبحسب مظلوم عبدي فقد جرى التوصل إلى جملة من الحلول المتعلقة بأمن واستقرار محافظة الحسكة. قال وزير الصحة مصعب العلي إن عملية دمج العاملين في القطاع الصحي بمحافظة الحسكة ما زالت جارية وقيد المتابعة. وأوضح العلي في تصريح لشبكة روداو أن قوائم العاملين أرسلت إلى الوزارة، في حين تعمل مديرية التنمية الإدارية في الحسكة بالتعاون مع مديرية الصحة تعمل على استكمال عقودهم، مشيرا إلى أن قانون تنظيم أوضاع العاملين في الدولة ينص على تعيين جميع الموظفين بموجب عقود، مضيفا أن آلية الدمج المطبقة في الحسكة هي ذاتها تنطبق على جميع الموظفين في بقية المحافظات. وذكرت الشبكة أن نحو 70% من عملية الدمج المؤسسي في شمال شرقي سوريا قد اكتملت، من بينهم 1448 عاملا صحيا. أكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان أكدا أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة العلمين بمصر، حيث أكد وزير الخارجية المصري أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم، وعلى مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي. نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر وصفتها بالمطلعة أن المقدم السابق بشرطة الرقة في عهد النظام المخلوع مصعب أبو ركبة غادر النمسا بعد الحكم عليه بالسجن واستئنافه للحكم، وعاد إلى سوريا مطلع آب الجاري. أضافت الوكالة أن محكمة في فيينا كانت قد حكمت الشهر الماضي على أبو ركبة بالسجن 8 سنوات بعد إدانته بتهم الإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معارضين معتقلين، وذلك خلال توليه رئاسة دائرة التحقيقات الجنائية في شرطة الرقة. أوضحت الوكالة أن أبو ركبة وصل إلى مسقط رأسه في نوى بمحافظة درعا مطلع الشهر الجاري، في حين قالت السلطات النمساوية أن أبو ركبة لم يكن موقوفا خلال المحاكمة أو خاضعا لقيود على حركته، وأن مغادرته النمسا في أثناء استكمال الإجراءات الاستئناف لا تعد مخالفة للقوانين أو الأحكام النمساوية.

0: حددت شركة شمكاش الحد الأقصى لعمولة السحب لدى الجهات المعتمدة بثلاثة بالألف، مؤكدة عدم السماح بتجاوز هذه النسبة. أطلقت الشركة خدمة إلكترونية لاستقبال الشكاوى تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بعمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة أو الوكلاء والفروع والمكاتب التابعة لها. ودعت شمكاش من تفرض عليه عمولة تتجاوز النسبة المحددة أو يواجه أي مخالفة إلى تقديم شكوى عبر موقعها الإلكتروني مع إرفاق المعلومات والتفاصيل المتوفرة. قال الدفاع المدني إن إجمالي الأنقاض التي جرى ترحيلها من دوما وداريا بريف دمشق بلغ 84,000 متر مكعب بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%. وأوضح الدفاع المدني أن الخطوة تأتي ضمن مشروع ممول من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية، يستهدف إعادة تدوير نحو 30,000 متر مكعب من الركام الصالح للاستفادة، مشيرا إلى ترحيل نحو 25,000 متر مكعب إلى موقع التدوير وتكسير وفرز نحو 12,000 متر مكعب منها. فرض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في دمشق على معظم المطاعم والمحال التجارية الاعتماد على المولدات الكهربائية، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة. وسط شكاوى دفعت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة إلى تنفيذ جولات للكشف على المولدات أفضت إلى إيقاف عدد منها.
1: مع استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، لجأت معظم المطاعم والمحال التجارية في دمشق إلى تشغيل مولدات كهربائية، ووضعت بعضها في الشوارع وعلى الأرصفة، ما تسبب بإزعاج السكان وإشغال أجزاء من الأماكن العامة.
2: نحن اليوم منظر مو ظابط وفي مشاكل فيها صحية، بس أنا اليوم كمحافظة دمشق أعطيني بديل، يا أعطيني كهرباء يا أعطيني أماكن أنا ركب طاقة شمسية إنه كفيني كأنا اسم محل. يعني أنا عندي محل إجباري بده يكون عندي كهرباء 24 ساعة، ما فيني عندي ناس قاعدة جوا عم تأكل، ولا أنا بدي خدم محلي بدون أي وسيلة تانية.
1: بعد تلقي شكاوى من الأهالي استجابت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية البيئة ونفذت جولات للكشف على المولدات أفضت إلى إيقاف عدد منها بسبب ما تحدثه من ضوضاء وتلوث بيئي.
3: بالنسبة لهالقرار اللي طلع من المحافظة الأخير بإلغاء المولدات بالشوارع بسبب الشكاوي أو الإزعاجات للمواطنين منها، هذا أكبر يعني غلط ومشحب بحق المحلات، لأنه لا يوجد مصدر طاقة بديل وهي المولدة الاعتماد الكبير عليها بالمحلات. لو في تأمين طاقة الكهرباء 24 ساعة كان بنقدر اني نلغي انا استغني عن المولدة.
4: هلا بالنسبة للإزعاجات ما في هون بهيك مناطق، ما في يعني ضمن المدينة ما في الإزعاجات، إجباري بده يكون العالم حاطة مولدات كاتمة صوت، لا في دخنة ولا في صوت ولا في الإزعاج هذا، صوت السيارات والدخنة السيارات أصعب منها. هي الجراثيم من السيارات المازوت والصوت تبعها لسه أصعب من المولدات، والميتورات لسه على أصعب.
1: رغم أن هذه الإجراءات تبقى محدودة ولا تعالج مصادر التلوث الأخرى في المدينة ولا سيما الناتجة عن الازدحام المروري، فإنها تمثل خطوة للحد من الملوثات، في حين يأمل المواطنون تقليص ساعات التقنين الكهربائي بما يقلل اعتمادهم على هذه البدائل المكلفة والمضرة بالبيئة.
0: هذا وتتفاقم شكاوى أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية في ظل ضوضاء متواصلة وانبعاثات دخانية تؤثر على السكان.
5: يعاني أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط شكاوى من أصواتها المرتفعة ودخانها المتصاعد، إضافة إلى إشغال بعضها أماكن تعيق حركة السير. لا تقتصر شكاوى السكان على الضوضاء، بل تتعداها إلى أضرار الدخان المتصاعد من المولدات على الأطفال وكبار السن، في حين يقول بعضهم إن رائحة الوقود باتت عالقة بملابسهم ومنازلهم.
6: عم نشتكي مشان المولدات ودخنة المولدات، دخنة المولدات عم بتأثر على البيوت على الأطفال، على الكبير بالسن اذا معه ربو وضيق صدر. هالشيء هذا يعني كثير مؤثر، عرفت علي شلون؟ يعني عم ينشروا الغسيل، بدل ما يجينا ريحة دواء غسيل عم يجينا ريحة مازوت.
5: يرجع بعض أصحاب المولدات مشكلة الدخان إلى رداءة الوقود المتوافر في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بتأمين وقود أفضل وقطع غيار أصلية بما يساعد في الحد من الانبعاثات.
6: موضوع الدخنة السبب الرئيسي هو المازوت. نحن المواد اللي عم تجينا المازوت كل زمة شكل، زمة تجي حلوة ما في دخنة، تجينا زمة صيب تجي عرجعير. يعني كل زمة المازوت ما عم بيجينا زمة واحدة، كل زمة شكل. يعني كل ما بنشتري مازوت بيجي نوع شكل. هاي سبب رئيسي. وسبب الثاني عندنا نحن يلا الجو شوب، يعني الحرارة بتلعب دور كتير كبير. هاي سبب المازوت من طرف والقطع من طرف.
5: بين كلفة الأمبيرات ومخاطر التلوث تتفاقم معاناة الأهالي الذين يطالبون بحلول جذرية لمشكلة الكهرباء وإيصال التيار إلى المدينة، بما ينهي اعتمادهم على المولدات كبديل مكلف ومضر للبيئة.
0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب في حالة البحر وارتفاع أمواجه خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع أمواج البحر قد يتراوح بين متر ونصف المتر، وذلك بالتزامن مع رياح معتدلة إلى نشطة نسبيا تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. ودعت الوزارة الصيادين وأصحاب القوارب الصغيرة إلى توخي أقصى درجات الحذر، وذلك في أثناء الإبحار خلال فترة التنبيه والالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة، إلى جانب متابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية.
7: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من حالة اضطراب للبحر من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم، مع ارتفاع للأمواج من نصف متر وحتى متر، مع رياح قد تشتد سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وحذرت المواطنين عدم الاقتراب من الشواطئ في حال كان هناك ارتفاع للأمواج، والالتزام بتعليمات خفر السواحل والشرطة السياحية وجميع الجهات المختصة للحفاظ على سلامتهم. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: ينضم إلي مازن قرابيلو، متخصص بدائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ والكوارث من إدلب، وهو معنا من عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك سيد مازن. ما مدى خطورة هذا الاضطراب البحري المتوقع في سواحل اللاذقية وطرطوس؟
8: تحياتي لك أستاذ، تحياتي لجميع المشاهدين والمستمعين، الله يسعد مساكم جميعا. هلأ بالنسبة للتحذير اللي صدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منذ مساء أو منذ يوم الأمس بخصوص اضطراب على حركة الأمواج واضطراب البحر، يقع ضمن خطر معتدل أو منخفض. هناك مخاطر أو بعض المخاطر تستدعي اتخاذ بعض الاحتياطات لتفادي موضوع حالات الغرق وإلى ما ذلك.
0: نعم، طب هل هناك أو ما الفئات التي ينبغي أن تكون أكثر حذرا نتيجة هذا الاضطراب البحري المتوقع بالنسبة للصيادين والعاملين بالقوارب الصغيرة أم الذين يريدون السباحة في شواطئ اللاذقية وطرطوس؟
8: في الواقع التحذير هو يعني يشمل الفئتين، فئة الصيادين وفئة مرتدو السواحل. الصيادون هم دائما يقع عليهم خطر أثناء الإبحار وتعرضهم لأمواج نوعا ما مرتفعة كما يحدث الآن، إضافة إلى هبات الرياح قد تؤدي هذه الأمواج المرتفعة مع حركة الرياح إلى انقلاب مثلا لا قدر الله قوارب الصيد الصغيرة أو القوارب المطاطية، إضافة إلى الأشخاص مرتادو السواحل من السياح دائما يقع عليهم خطر التيار الساحب الذي يسحبهم إلى مناطق أعمق باتجاه داخل البحر، مما يعرضهم لخطر إضافي من ناحية الغرق. إضافة إلى ارتفاع الأمواج سيواجه مرتادو البحر في حال السباحة، ونحن نبهنا على الامتناع عن السباحة في حال لا قدر الله مثلا أحد الأشخاص ذهب باتجاه البحر ممكن أن يواجه صعوبة شديدة من حيث ارتفاع الأمواج.
0: نعم، ما الرسالة التي توجهونها للمواطنين مع يعني تحذيركم لهم من حالة اضطراب متوقعة للبحر؟
8: نعم، نهيب بأهلنا المدنيين في عموم مناطق الساحل أو مرتادو الشواطئ بضرورة الامتناع عن السباحة خلال فترة سريان التحذير والمحددة منذ يوم الجمعة منذ اليوم الجمعة حتى الثلاثاء 18 آب، إضافة إلى الحذر الشديد للصيادين أثناء عمليات الإبحار مع ضرورة لبس سترات النجاة في حال تعرضهم مثلا لا قدر الله لأمواج مرتفعة لديهم وسائل أمان وحماية، إضافة للالتزام بالتعليمات الجهات المختصة خفر السواحل أو الشرطة السياحية وحتى الموانئ، ضرورة الالتزام بتعليماتهم والخروج من البحر فورا عند سماع الصفارات أو توجيهات هذه الجهات المختصة بالخروج من البحر.
0: نعم، التحذير يمتد من اليوم الجمعة لغاية يوم الثلاثاء والله أعلم، فهل تتوقع أن تتغير شدة الاضطراب خلال هذه الفترة بين اليومين؟
8: غالبا التوقعات ستبقى ضمن مرحله الثبات، لدينا ارتفاع بحركه الامواج من 0.5 حتى او من 50 سنتي حتى 1 متر خلال هذه الفتره.
0: نعم، اشكرك جزيل الشكر المتخصص بدائره الانذار المبكر والتاهب في وزاره الطوارئ والكوارث مازن قرابيلو، كنت معنا عبر الهاتف من ادلب، شكرا جزيلا لك على هذه الايضاحات. عقدت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل مع المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي، وذلك بهدف توجيه الخدمات وفق الأولويات وضمان وصولها إلى المناطق الأكثر احتياجا بالتوازي مع التوجه لإنهاء حالة المخيمات مع نهاية العام الجاري.
9: الورشة اليوم هي بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كل المنظمات المحلية العاملة في قطاع الصحة. كل المنظمات تقدم خدمة صحية على أراضي الجمهورية العربية السورية، لكن هدف هذا الورش هو تأطير هذا العمل وتنظيمه بما يخدم الواقع وبناء على الاحتياجات والأولويات التي تقدمها الوزارتين، فحتى يكون هناك أثر أكثر للمواطن هو توجيه العمل المقدم من قبل كل هذه الجمعيات والمنظمات إلى المناطق الأكثر احتياج، المناطق الأكثر أولوية، وبناء على التقييم الواقع الذي تقوم به الحكومة وبناء على الخطة الاستراتيجية للوزارتين والرؤية العامة للحكومة، وهنا التركيز أكثر ما يمكن على رؤية الحكومة العربية الحكومة في الجمهورية العربية السورية والتي هي نو كامبس أي لا مخيمات في العام القادم، فنعمل على تنظيم هذا العمل للوصول إلى الهدف الأسمى وهو إنهاء حالة المخيمات في نهاية 2026.
0: من جانبه أكد مدير التخطيط والإحصاء في وزارة الصحة علاء عابدين أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي عبر تنظيم وتوجيه خدماتها وفق الأولويات والاحتياجات بما يضمن توزيعا عادلا وكفؤا يسهم في تطوير القطاع وتعزيز فعاليته.
10: المنظمات غير الحكومية هن جزء فاعل وأساسي من العمل في القطاع الصحي، دور أساسي يقوموا فيه هن تقديم الخدمات بشكل مباشر. لا شك أن الشراكة وتعزيزها بين وزارة الصحة كمنظم وكموجه للعمل وضابط للأولويات مع المنظمات بيؤدي بالنهاية للمواطن فعلا يلاقي أثر ملموس وأثر فعلي موجود على الأرض. لا شك خلال سنين الثورة كلهم المنظمات كان لهم دور كبير، ولغاية اليوم إن شاء الله نحن حريصين أنه هذا الدور يظل موجود ويتعزز هذا الدور، ولكن نكون متوافق مع الأولويات الأساسي هو ضمان عدالة وكفاءة توزع الخدمات، وأنه يكون فعلا في مو بس السد الاحتياج وإنما يكون في تطوير القطاع الصحي كون المجتمع المدني دائما عنده القدرة على الابتكار. فمن خلال هيك ورشات وهيك مشاركات بين الوزارة بين الوزارات مع الجهات المعنية نفسها، هذا الشيء بيؤدي لإن شاء الله لفاعلية أكثر وإنتاج أكثر.
0: دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى توقيف ومحاكمة مستوطنين يحاصرون منازل فلسطينيين في بلدة قصرة بالضفة الغربية، معربة عن إدانتها لاحتلال المستوطنين لعدد من المنازل الفلسطينية. هذا وأعاد المستوطنون نصب خيمة أمام منازل العائلات قبل أن تصل قوات الاحتلال وتهدمها، وذلك للمرة الثانية خلال يومين. وبحسب شهود يواصل المستوطنون عرقلة حركة العائلات ومنع وصول الغذاء والمياه والأدوية، في حين تنتشر قوات الاحتلال في محيط المنطقة وتواصل آلياتها وجنودها الدخول إلى البلدة. هذا ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الناشطين الفلسطينيين والأجانب والإسرائيليين من كسر الحصار الذي يفرضه مستوطنون منذ أيام على 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة شمالي الضفة الغربية المحتلة. للمزيد من التفاصيل تنضم إلي مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. مرحبا بك ريم، ما التفاصيل والتحديثات حول محاصرة المستوطنين لهذه المنازل في بلدة قصرة بالضفة الغربية المحتلة؟
11: نعم وسيم، يواصل المستوطنون حصار 3 منازل لفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي على وقع عملية عسكرية إسرائيلية في هذه البلدة. نستطيع القول أن هناك حصار شامل لبلدة قصرة، وأيضا هي أعلن عنها الجيش بأنها منطقة عسكرية مغلقة. حتى هذه اللحظة وحتى هذا اليوم لم يستطع الجيش إخلاء المستوطنين ومنعهم من محاصرة العائلات الفلسطينية. نتحدث هنا عن 3 عائلات تقريبا 15 مواطنا بينهم طفلان محاصرون، يمنع عنهم الماء والكهرباء والطعام لمدة من الأيام لليوم السادس. وهذا اليوم منذ الصباح جاء متضامنون أجانب بالإضافة إلى فلسطينيين جلبوا معهم الماء والطعام والشراب من أجل أن يقدموه لهذه العائلات المحاصرة. بطبيعة الحال جيش الاحتلال منعهم من الاقتراب أكثر من المنزل، وأيضا قام بطردهم من المكان ولم يسمح لهم من الاقتراب أكثر. رغم التنديد الدولي والمحلي لما يجري في بلدة في قصرة إلى أن الأوضاع على ما هي عليه في البلدة وسيم، هناك أيضا منازل فلسطينية أخذها الجيش كسكنات عسكرية، هناك أيضا منازل قيد الإنشاء قام بالسيطرة عليها وأخذها كمواقع عسكرية والسيطرة عليها. بعض العائلات الفلسطينية أجبرت أيضا على إخلاء منازلها. العائلات الفلسطينية المحاصرة ترفض رفضا تاما أن تخلي منازلها، لا تريد أن تترك هذه المنازل رغم الحصار، رغم عدم وجود كهرباء وماء وقلة الطعام، ولكنها تقول أنها لن تتنازل ولن تترك هذه المنازل للمستوطنين للسيطرة عليها. بعد أن قال الجيش الإسرائيلي أنه قام بتفكيك البؤرة الاستيطانية التي بناها المستوطنون إلى أن هناك مساع لإعادة بناء بؤرة استيطانية جديدة في البلدة، بالإضافة إلى أنهم هذا الصباح أيضا نصبوا خياما جديدة. ما يجري في بلدة قصرة يجري أيضا في بلدات أخرى، قام المستوطنون ببناء بؤرة استيطانية هذا اليوم أيضا في بلدة سلواد إلى الشرق من رام الله، هاجموا أيضا قرية المغير في قضاء رام الله، بالإضافة إلى بلدة ترمس عية. تزداد اعتداءات المستوطنين أكثر فأكثر، لا تشمل فقط الاعتداءات الجسدية أو مصادرة الأراضي وبناء البؤر الاستيطانية، بل نتحدث عن محاصرة عائلات، ولا بد أن نتحدث هنا أيضا وسيم عن قرية جالود بمحافظة نابلس، والتي أجبر المستوطنون بحماية جيش الاحتلال عائلة فلسطينية على ترك منزلها منذ 20 يوما، وهي تناشد العودة لهذا المنزل الذي استولى الفلسطينيون عليه. ما يخشاه الفلسطينيون أن يكون هناك تهجير مرة أخرى، نكبة ثانية لتهجير الفلسطينيين من قراهم، وهذا ما جاء أيضا في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية التي نددت أيضا بهذا الأمر، والذي تحدثت أن ما يحدث هو تهجير قصري للفلسطينيين في هذه البلدات، وأن الاحتلال يستخدم المستوطنين كأداة لتنفيذ هذه الأجندة في المنطقة.
0: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد الشق العسكري من الإطار التفاوضي مع إسرائيل والتطورات في جنوبي البلاد. وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن سلام استقبل عيسى وكليرفيلد، حيث تناولت اللقاءات الشق العسكري من الإطار التفاوضي إلى جانب آخر المستجدات الميدانية في الجنوب اللبناني. كما أشار البيان إلى تجديد السلام على ضرورة وقف إسرائيل عملية التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: محمد الفيتوري شاعر ودبلوماسي وصحفي، ولد في مدينة الجنينة جنوبي السودان لأب ليبي وأم سودانية. انتقلت عائلته إلى مصر وهو في الثالثة من عمره، فنشأ وتلقى تعليمه في مدينة الإسكندرية. تخرج في كلية العلوم بالأزهر الشريف، وكان متأثراً بوالده الذي كان شيخاً في الطريقة الشاذلية الصوفية. برزت موهبته الشعرية في خمسينيات القرن الماضي، وتميز بإبراز الانتماء لإفريقيا في شعره. عمل في الصحافة ثم في السلك الدبلوماسي مستشاراً للسفارة الليبية في إيطاليا ولبنان والمغرب. يعد من مجددي الصورة والمفردة في الشعر العربي الحديث، ومن كبار الشعراء المتمردين. جمع الانتماء لإفريقيا والعروبة في قالب فريد، فلقب شاعر إفريقيا والعروبة. سحبت منه الجنسية السودانية عام 1974 إثر مناهضته نظام الرئيس جعفر النميري. منحته ليبيا جنسيتها وعاش في كنف معمر القذافي ومدحه، إلى أن سحبت جنسيته الليبية عقب الثورة الليبية عام 2011. ترك إرثاً شعرياً كبيراً، بدأ مع ديوان أغاني إفريقيا عام 1955، وآخر ما كتب كان بعنوان عرياناً يرقص في الشمس عام 2005. له أربع مسرحيات شعرية: سولارا عام 1970، وعمر المختار عام 1973، ويوسف بن تاشفين واللعبة والشاعر عام 1997. أمضى حياته متنقلاً متمرداً على الدكتاتوريات، ناذراً شعره لقضايا التحرر، إلا أن عيشه في ظل القذافي ترك إشارات استفهام حوله. من أشهر قصائده أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقٍ، التي غناها وتغنى بها المطربون والثائرون. أعادت له السودان جنسيته عام 2014، إلا أنه توفي عام 2015 في المغرب ودفن فيها بعد صراع طويل مع المرأة.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات الخدمية والمعيشية، والبداية بأبرز العناوين. شركة شام كاش تحدد الحد الأقصى لعمولة السحب ب3 بالألف، وتطلق خدمة إلكترونية لتلقي شكاوى مخالفات مرتبطة بعمليات السحب. تهالك شبكة السكك الحديدية يحد من حركة القطارات، وجهود لإعادة تأهيلها واستعادة نشاطها في سوريا. ضيق مساحات الدفن يفاقم أزمة المقابر في حمص، وتهالك المقابر وارتفاع تكاليف الدفن في عموم المحافظات.

0: حددت شركة شام كاش الحد الأقصى لعمولة السحب لدى الجهات المعتمدة بثلاثة بالألف، مؤكدة عدم السماح بأي تجاوز لهذه النسبة، وأطلقت خدمة إلكترونية لاستقبال شكاوى العملاء الذين يتعرضون لاقتطاع عمولة تتجاوز الحد المقرر أو يواجهون أي مخالفة خلال عمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، داعية المتضررين إلى تقديم شكواهم عبر موقعها الإلكتروني مع إرفاق التفاصيل اللازمة.
1: تطور جديد بخصوص تطبيق شام كاش، إذ أعلنت الشركة عن إطلاق خدمة إلكترونية لتلقي شكاوى العملاء بشأن المخالفات المرتبطة بعمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، مؤكدة أن الحد الأقصى المعتمد لعمولة السحب يبلغ 3 بالألف ولا يسمح بتجاوزه، داعية العملاء إلى تقديم شكاوى عبر موقعها في حال تعرضهم لأي مخالفة. هذه الخطوة تأتي في سياق التوسع المتسارع للتطبيق الذي بات منذ أيار 2025 المنصة الرسمية لصرف رواتب موظفي القطاع العام، بعد أن ألزمت وزارة المالية محاسبي الجهات العامة بتحويل الرواتب إلى حسابات مرتبطة بالتطبيق. ويتيح شام كاش للمستخدمين سداد فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والشراء من المطاعم والمتاجر وتحويل الأموال بين الأفراد من دون فرض أجور على الحوالات، لكن التطبيق لا يخلو من إشكاليات جوهرية تجلت حين شهد التطبيق في آذار الماضي توقفاً مفاجئاً في خدماته بسبب إيقاف مزودي خدمة الاستضافة لنطاق الدومين إثر تبليغات ممنهجة ومتكررة من مجموعة من الأشخاص قبل أن تعود الخدمات للعمل بعد إطلاق تحديث جديد. وأكد التطبيق أن الخلل لم يكن اختراقاً أمنياً وأن حسابات المستخدمين آمنة وسليمة وأن جميع السيرفرات وقواعد البيانات تعمل بشكل طبيعي. التعطيل تزامن حينذاك مع تأخر صرف رواتب بعض موظفي القطاع العام، ما أدى إلى استياء المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب رواتبهم، ومع تزايد الاعتماد عليه يشكل وضع حد أقصى لعملية السحب خطوة نحو ضبط مسار المعاملات المالية بما يمنع تفاوت العمولات وارتفاعها على المستخدمين.
0: من دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ديالة البحري، مرحبا بك معنا ديالة، وأرحب بعمار مرجان معنا مباشرة من حلب ومصعب الحنت من دير الزور، مرحبا بكم. أبدأ معك ديالة الحديث عن الوضع فيما يتعلق بعمليات السحب عبر الوكلاء وشركات الصرافة والحوالات بالتوازي مع إطلاق شركة شام كاش هذه الخدمة الإلكترونية المتعلقة بشكاوى المخالفات.
2: نعم مرحبا ديما، في الحقيقة يعني قبل أيام كان هناك شكاوى من قبل عدد من المواطنين نتيجة ارتفاع يعني أسعار العمولة التي تتقاضاها الجهات المعتمدة من قبل شركات شام كاش هنا في دمشق، وكذلك تفاوت هذه الأسعار ما بين يعني للعمولة ما بين مكتب صرافة وآخر أو ما بين منفذ وآخر، وبالتالي يعني كان هناك شكاوى من قبل المواطنين وبهذا الأمر. اليوم شركة شام كاش تطلق هذه الخدمة، خدمة الشكاوى، وتحدد بنفس الوقت سقف العمولة التي يحق للجهة المعتمدة لشركة شام كاش أن تتقاضاها من المواطنين، طبعا ذلك بالتزامن كما قلنا مع إطلاق خدمة الشكاوى من خلال الرابط الذي أعلنت عنه شركة شام كاش، والذي يتيح للمواطن تقديم شكواه عبر هذا الرابط في حال كان هناك أي جهة معينة معتمدة من قبل شركة شام كاش طلبت مبالغ أكبر من الحد المسموح به أو الحد المعلن عنه، وهو 3 بالألف، هذه النسبة التي لا يسمح تجاوزها من قبل هذه الشركات. كذلك الأمر ديما خلال الفترة السابقة كان هناك أيضا يعني شكاوى أيضا من قبل المواطنين نتيجة امتناع بعض المكاتب مكاتب الصرافة عن منح يعني المواطنين المبلغ الكامل الذي يريد سحبه عبر تطبيق شام كاش. يعني بعض هذه المكاتب تذرعت بأن لا يوجد سيولة نقدية كافية، وشركة شام كاش أصدرت طبعا تصريح وتوضيح بهذا الأمر مؤكدة أنه لا يوجد قرار رسمي بتحديد سقف السحب بشكل يومي، إنما يعني هذا الأمر يعود لتصرفات فردية من قبل هذه الجهات المعتمدة، ووفقا يعني بما وتختلف من شركة لأخرى بحسب السيولة النقدية المتوفرة لديها. طبعا تحديد مسألة العمولة التي يتقاضاها هذه الجهات وكذلك إطلاق هذه الخدمة لها بالتأكيد صدى إيجابي لدى أهالي دمشق ولدى السوريين، يعني كل من يعتمد على تطبيق شام كاش في أي من تعاملاته المالية، وكذلك أيضا الموظفين الذين يحصلون على رواتبهم عبر هذا التطبيق بأن يكون هناك مساحة لتقديم يعني الشكوى بحال حدوث أي تجاوز من قبل أي جهة معتمدة من قبل شام كاش. ولكن بنفس الوقت ديما ينتظر حقيقة المواطنون ما بعد هذه المرحلة أن يكون هناك بالفعل متابعة واستماع لشكواهم وأن تلتزم يعني المصارف والجهات المعتمدة أو مكاتب الصرافة بهذا الأمر وبالسقف الذي تم تحديده لهم فيما يتعلق بالعمولة.
0: طيب هذا في دمشق، ماذا عن حلب عمار؟ كيف يبدو الوضع فيما يتعلق بعمليات السحب بالتوازي مع إصدار شام كاش هذه الخدمة الإلكترونية؟
3: لكن بالسادة المشاهدين، يعني سابقا وحتى قبل القرار كانت يؤخذ من أو نسبة 1000 ليرة أو 10,000 ليرة من المليون ليرة السورية القديمة. هذه النسبة كانت متداولة وقد تصل إلى 15,000 ليرة في كل نسبة لكل مليون ليرة قديمة. لذلك كان الموظف يشتكي دائما من أنه يعني يتم استغلاله عند بعض الصرافين، خاصة الغير مرخصين وخاصة الذين لا ينضمون إلى هذه الشبكات، سواء الصرافين المرخصين أو البنك المصرفي مصرف سوريا المركزي. النسبة هذه كانت يعني غير محددة، قد تصل إلى أرقام كبيرة. هناك أحيان يعني مثلا عندما تصل رواتب الموظفين في بداية أو قبل العيد مثلا، كانت هذه يعني الشكاوى تزيد دائما، مقابل أن يعني دائما الشكاوى تقول بأنه يتم أخذ مبالغ كبيرة من هذه الرواتب، لا يبقى كثير من الراتب. لذلك يعني كانوا يشتكون اليوم في مثل هذا التحديد للنسبة، يعني كثير من خاصة الموظفين أو الذين يتداولون ويتعاملون مع أو في عبر تطبيق شام كاش يقولون بأنها نسبة عادلة وبأنها مناسبة، ومن المهم ضبط هذا الموضوع خاصة كما ذكرت بالنسبة

0: شركات الحوالات، هل تنعكس هذه التعليمات أو الخطوات الجديدة على عمليات السحب أيضا في دير الزور؟
1: تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. حقيقة توقفت عمليات السحب عبر تطبيق شام كاش في عدد من مراكز الصرافة في دير الزور في الأيام الماضية. وجد كثير من المواطنين أنفسهم أمام صعوبة جديدة في الوصول إلى أموالهم في وقت تشهد فيه كانت محافظة دير الزور إقبالا كبيرا على عمليات استبدال العملة القديمة. والمشكلة لم تكن بحسب الأهالي مرتبطة بالتطبيق نفسه، وإنما بنقص السيولة النقدية لدى بعض مراكز الصرافة ونقاط السحب نتيجة الضغط الكبير على عمليات السحب، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمة للحصول على أموالهم، خدمة شام كاش أو تطبيق شام كاش. مع تراجع السيولة في بعض النقاط بدأت تظهر شكاوى من ممارسات استغلالية رافقت عمليات السحب في بعض المراكز التي قبلت أن تسحب أموال المواطنين. بدأت تظهر شكاوى من ممارسات استغلالية رافقت عمليات السحب. تحدث مواطنون عن طلب بعض نقاط الصرف ومكاتب الصرافة عمولات إضافية مقابل تنفيذ أي عملية سحب مختلفة ما بين نقطة وأخرى أو مركز وآخر أو محل صرافة وآخر. وصلت حالات إلى 3 و4 و5% من قيمة المبلغ المليون، في بعض الأحيان يسحب عليه 100,000. استغلال كبير جدا بحسب ما تحدث المواطنين من المبلغ المسحوب. طبعا هذه المبالغ الإضافية شكلت عبئا كبيرا على المواطنين، خصوصا أن كثير منهم يقصدون نقاط السحب للحصول على مستحقاتهم أو أمواله الموجودة في حساباتهم البعض. بعض الموظفين يعتمدون بشكل مباشر على هذا التطبيق ليجدوا أنفسهم أمام خيارين، إما الانتظار بسبب نقص السيولة أو دفع عمولة إضافية للحصول على أموالهم. بين نقص السيولة والعمولات المعلنة بقي المواطن حقيقة هو الحلقة الأضعف إن صح التعبير في هذه المعادلة، وسط مطالبات بضرورة ضبط عمليات السحب وتشديد الرقابة على نقاط الصرافة، وأيضا منع استغلال حاجة الأهالي ولا سيما الظروف الاستثنائية التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية. طبعا في مواجهة هذه الشكاوى أعلنت شركة شام كاش إطلاق خدمة إلكترونية مخصصة لتلقي شكاوى العملاء بشأن المخالفات المرتبطة بعمليات السحب. وبحسب ما تحدث الزملاء يعني هناك خطوة تأتي في إطار تنظيم سحب خدمات السحب وحماية حقوق العملاء، وأكدت الشركة أن هناك عمولة محددة معتمدة لعمليات السحب لا يحق للجهات المعتمدة تجاوزها، وهي 3% بحسب الشركة. الحد الأقصى به للعمولة لعمولة السحب يبلغ 3% وبالتالي فإن تقاضي عمولات أعلى من هذه النسبة المحددة يعد بحسب الشركة وبحسب المعنيين مخالفة يمكن للمواطن الإبلاغ عنها عبر قنوات الشكاوى أو القنوات التي أطلقتها الشركة. أيضا هناك مشكلة، لكن بالنسبة للمواطن حقيقة ديما المطلوب في النهاية هو الحصول على أمواله من دون تكاليف إضافية غير قانونية. لا يعلم المواطن كم هي التكاليف، أما اليوم بات المواطن يعلم أن هناك نسبة 3%، فهو سوف يدفعها بالتأكيد. إنما بعض المحال أو إنه إن صح التعبير بعض نقاط الصرف أو الصرافين الجشعين إن صح التعبير هم الذين يقومون بسحب الأموال لكن مقابل مبالغ إضافية كبيرة. الآن المواطن يعرف أو يعلم العمولة التي يفترض دفعها مسبقا، والقدرة يستطيع على تقديم شكوى عند مخالفة هذه القواعد.
0: نعم، طيب أنتقل إليك إلاف، وأرحب بإلاف العلي مراسل تلفزيون سوريا التي انضمت إلينا من إدلب. إلاف، كيف يبدو الوضع فيما يتعلق بعملية السحب، كيف تجري عبر الوكلاء ومسألة شركات الحوالات في إدلب؟
2: ولكن هناك الكثير من مكاتب الصرافة الجشعين الذين يقومون بهذه الأعمال صراحة. هذا الأمر يعني صراحة يسبب

0: السياح لدى السكان والمدنيين في هذه المناطق، وربما هو ما دفع الشركة إلى يعني إصدار هذه المناطق أن يكون وضع جديد لسعر العقود على 2003 ليسمى بها المواطنين صراحة الفصول تقديم شكواهم وعدم يعني استغلالها من قبل مكاتب الصرافة. صراحة اليوم يعني هناك اعتماد كبير على تطبيق شام كاش في محافظة اليد، حيث يعني كما ذكرت هي هو أيضا في عمليات تعبئة الكهرباء، شحن رصيد الكهرباء أو ربما حتى رصيد الخطوط بالصوت أيضا في هذه الامور. كما كان يتحدث لنا بعض المدنيين صراحه انهم ايضا يقومون بارتفاع مبالغ على شحن رصيد الكهرباء على مبلغ ربما 50 دولار و 30 دولار امريكي، وهذا الامر سبب استياء لدى المدنيين.
1: شكرا جزيلا لك إلاف العلي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من ادلب. واشكر ايضا ديالة البحري كانت معنا من دمشق، وعمار مرجان كان معنا من حلب، ومصعب الحنان كان معنا من دير الزور. شكرا جزيلا لكم.

0: تواجه السكك الحديدية في سوريا واقعاً صعباً مع تضرر أجزاء واسعة من الشبكة وقدم القاطرات والتجهيزات، وفي حلب ما يزال خط واحد يعمل لنقل النفط والحبوب وسط نقص في قطع الغيار ومستلزمات الصيانة.
1: 40 عاماً وما يزال الكابتن جميل يقود القطار ذاته بحذر ينطلق نحو مهمته وبمشقة يعود، فقيادة قطار على شبكات متهالكة وبقاطرات قديمة ليست مهمة عادية وفق قوله، بل مسؤولية تتطلب خبرة كبيرة وحذرا مضاعفا في كل رحلة.
2: السائق القطار بده تكون حواسه كلها شغالة في القطار، ومهاراته بده تكون عالية مشان الخط الجاري والممرات السطحية، تفادي الحوادث، تفادي صدم بشر. من كل هفة النواحي بدها تكون حواسه كلها مع قطاره، في تأمين قطاره من المقصد لا محطة نهائية.
1: ومع نهاية كل رحلة تبدأ أعمال الصيانة مباشرة للحفاظ على جاهزية القطارات. الفريق الذي يشرف عليه المهندس عماد يعمل بإمكانات محدودة وسط نقص في قطع الغيار والمعدات، لكن الخبرات المحلية نجحت في إبقاء هذا المرفق حاضرا رغم ما يواجهه من تحديات كبيرة.
3: القطار ما بيمشي ولا متر إذا ما كان له صيانة 100%. طبعا نحن أي قاطر تدخل لعنا ما منطلع إلا نكون عاملين صيانة كاملة. طبعا القطع التبديلية ما في، يعني طبعا أن سوريا كان في عليها حظر، فنحن عم نحاول بجهود، مثلا هلا عنا قلب دوار مثلا للتيربو ما بقى حد، هذا عم نصنعه هون وبنعمل له مثلا نحن اختبار قساوة، بنعمل له اختبار كذا بحيث يكون قدر الإمكان قريب من المحور الأصلي اللي الشركة كانت تصنعه.
1: من أصل 5 خطوط للسكك الحديدية في سوريا لم يبقى قيد الخدمة إلا خط واحد فقط، القاطرات 9 العاملة عليه عمر أصغرها 50 عاما. رغم ذلك ما زالت تؤدي دورا مهما في نقل النفط والحبوب من وإلى حلب التي تستأثر بكونها مقر الإدارة العامة للخطوط الحديدية في سوريا خلاف كل الإدارات الأخرى.
4: ما نحن بنحكي إنه الشبكة هي تقدر ب 2552 كيلومتر تقريبا، الشغال منا فقط الفاعل هو 1052 كيلومتر، وبالتالي عم نحكي عن 40% فقط من الشبكة. فالخطط والرؤية الحالية إنه إعادة تفعيل الخطوط القديمة بالمواصفات السابقة مع بعض التعديلات عليها لتتناسب الحمولات المحورية للشاحنات والقاطرات مع الحمولات المتوقعة بالحد الأدنى، إعادة تفعيل الخطوط السابقة، ومن ثم بعد على المدى المتوسط يعني إعادة دراسة لخطوط جديدة.
1: إحياء هذا القطاع وفق الإدارة العامة للخطوط الحديدية يتطلب استثمارا يعيد تأهيل الشبكات والبنية التحتية ويؤمن قطارات حديثة ويعيد وصل المدن السورية. فرهان لا يقتصر على نقل البضائع بل يمتد إلى حلم عودة قطارات الركاب ليتمكن السوريون مجددا من السفر بالقطار وتستعيد السكك دورها كشريان حيوي للنقل والاقتصاد.
5: بعد سنوات من التراجع تستعيد السكك الحديدية في حلب جزءا من نشاطها في نقل البضائع والنفط، فيما تتواصل خطط إصلاح وتأهيل الخطوط والقطارات وسط آمال باستقطاب استثمارات تساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي وعودة قطارات الركاب. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
0: في السياق، تواصل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص أعمالها داخل مركز خربة التين الذي يضم عددا من خطوط الإنتاج والتجهيز الخاصة بمشاريع إنشاء وصيانة السكك.
6: تتواصل أعمال الإنتاج في مركز خربة التين التابع للشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص، حيث يعمل المركز على تأمين مستلزمات مشاريع إنشاء وصيانة السكك الحديدية.
7: ميزة المعمل هون عندنا العوارض البطونية التي تخرج من المعمل جاهزة للاستثمار الفوري خلال 24 ساعة، تعتبر ميزة جدا مهمة بالنسبة للخط الحديدي، إمكانية استثمار العرض كونه منتج بطوني، الاستثمار الفوري على الخط الحديدي. تخضع العارضة البيتونية لعدة اختبارات قاسية ومطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية، وتنتج لدينا عارضة من العوارض المهمة في الخط الحديدي.
6: يضم المركز 4 كسارات لتكسير الحجر البازلتي، ويجري العمل حاليا بأحد الكسارات الفرنسية بالتزامن مع صيانة وإعادة تأهيل بقية الكسارات لرفع جاهزيتها.
8: لدينا الآن في الدائرة 3 شعب متكاملة: شعبة إنتاج العوارض البيتونية مسبقة الإجهاد طراز بي 70، بالإضافة إلى شعبة تجميع السلالم UIC 60، بالإضافة إلى شعبة الكسارات تتألف من 4 معامل لتكسير الحجر البازلتي. حاليا لدينا معمل فرنسي الأول يقوم بتكسير الحجر البازلتي بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 متر مكعب في الساعة، ونسعى جاهدين نحن هنا في الشركة العامة إلى رفض كامل احتياجات قطاع النقل السككي من الإنتاج الوطني بكفاءات وخبرات وطنية، وذلك للمساهمة في التخفيف من الاستيراد ودعم عجلة إعادة الإعمار في سوريا.
6: كما تواصل شعبة تجميع السلالم والمفاتيح تجهيز السلالم الحديدية من طراز UIC 60 بطول 25 مترا قبل نقلها إلى مواقع تنفيذ المشاريع والصيانة.
9: نحن شغلنا هون بهي الشعبي هو تركيب وتجميع وتخزين سلالم، تعد مرحلة نهائية يعني قبل إرسال هاي السلالم للمشاريع وباستخدام في بعد مد الخطوط الحديدية أو مشاريع الصيانة، يعني الخطوط الموجودة.
6: وفي شعبة إنتاج العوارض البيتونية يعمل خط إنتاج حديث ومؤتمة على تصنيع عوارض بي 70 مسبقة الإجهاد بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 عارضة يوميا لدعم مشاريع تطوير وتأهيل شبكة السكك الحديدية في سوريا. تبذل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص جهودا كبيرة لإعادة صيانة خطوط السكك وإعادة تأهيلها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص.
0: حول هذا الموضوع رحب المهندس إسماعيل الشرم معاون المدير العام في مؤسسة السكك الحديدية للشؤون الإدارية والقانونية في حلب، مرحبا بك معنا. في البداية سيد إسماعيل، نتحدث عن واقع شبكة السكك الحديدية اليوم، كيف يبدو حجم الأضرار التي لحقت بهذه الشبكة؟ ضعنا في تفاصيلها.
10: حياكم الله أنس ديما. في البداية بالنسبة لواقع الخطوط الحديدية في سوريا، مر قطاع السكك الحديدية في سوريا بمرحلة انتقالية حرجة تركز على الانتقال حاليا من مرحلة معالجة الأضرار الجسيمة إلى البدء بالمشاريع الاستراتيجية الحيوية للتعافي الاقتصادي. إذا نحكي نحن عن واقع الخطوط الحديدية حاليا، في عندي القسم الأكبر من الضرر هو يصيب البنية التحتية للخطوط الحديدية، حيث يوجد ما يعادل 40% فقط من طول الشبكة يعمل حاليا من أصل، يعني 40% فقط، يعني ما يعادل 1000 كيلومتر من أصل 2500 كيلومتر كانت موجودة سابقا. بالإضافة إلى ذلك يوجد تضرر كبير بالأصول السككية، حيث أنها أصبحت بحالة فنية متضررة للغاية، فلذلك يوجد لدينا نقص شديد بالقدرة الجرية والمعدات السككية والأصول السككية المتخصصة.
0: طيب على ضوء ذلك، إلى أي مدى ما تزال هذه الخطوط الحالية على هذا الوضع، يعني قابلة فعلا للتشغيل؟
10: نسعى ضمن بالإمكانيات المتوفرة حاليا للنهوض بهذا الواقع بالاعتماد على الكوادر المحلية والخبرات الفنية السككية المتوافرة لدينا، بالعمل على تحسين هذا الواقع للانتقال وتطوير واقع الخطوط الحديدية، لأنه يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية في كل دول العالم.
0: طب كيف على أرض الواقع؟ ما هي ما شكل هذه المساعي؟ ما الذي تقوم به الكوادر الحالية للحفاظ على جاهزية الشبكة؟
10: فيما يخص كما تحدثنا منذ قليل عن الأصول المتهالكة، استطعنا من خلال الخبرات المحلية والكوادر المتوفرة بإعادة تأهيل الآليات السككية التخصصية التي تعمل على صيانة الخطوط الجارية. فمن خلال هذه الصيانات التي تمت استطعنا بإجراء صيانات للخطوط العاملة ورفع السرعات التشغيلية لسرعات تقارب من 60 إلى 80 كيلومتر في الساعة. بالإضافة إلى إلغاء نقاط تخفيف السرعة والمشاكل التي كانت موجودة على الخطوط سابقا، مما ساهم في العمل على زيادة كفاءة وفعالية النقل الجاري حاليا للبضائع الاستراتيجية الموجودة.
0: طب في مسار خطة إعادة التأهيل، ما هي الأولويات اليوم في خطة إعادة تأهيل هذه السكك الحديدية، وهل هنالك أولويات معينة للبدء بالتشغيل والالتحاق بالعمل بها؟
10: من أولى أولويات المؤسسة حاليا هي العمل على بناء القدرات المؤسساتية التخصصية، لأننا نعاني من نقص شديد في الكوادر التخصصية السككية، نظرا لأن القسم الأكبر من الخبرات الموجودة السككية في المؤسسة قد دخل سن التقاعد أو جزء منه قد تقاعد أساسا. لذلك يجب أن نعمل على بناء اللبنة الأساسية في تطوير هذا القطاع من خلال رسم استراتيجية واضحة لتخريج وتأهيل كوادر شابة وجديدة تعمل وقادرة على النهوض بالواقع خلال المرحلة القادمة. بالإضافة إلى أننا
0: هل وضعت أي مدة زمنية، سقف زمني متوقع لإعادة تأهيل هذه الخطوط الرئيسية؟
10: بالنسبة للخطوط الحديدية تقصدين أم ماذا؟
0: نعم، الخطوط الحديدية.
10: الخطوط الحديدية يوجد استراتيجية نعمل عليها بالتعاون مع دول الجوار من أجل تأهيل هذه الخطوط وهذا الفقد الموجود. كما تحدثت منذ قليل يوجد 60% من الخطوط هو تم مفقود ومتضرر. لذلك من الأولويات حاليا هي العمل على تفعيل الربط الدولي عن طريق في البداية الربط مع تركيا عن طريق محور الراعي وميدان إكبس، ومن ثم الربط مع الأردن عن طريق درعا من دمشق إلى درعا. بهذا الشكل نكون قد ربطنا أوروبا عن طريق تركيا إلى سوريا ومنها إلى الأردن والسعودية، وبالتالي الحمولات القادمة من أوروبا يمكنها عبر المرور من سوريا بالعبور إلى دول الخليج، وبالتالي يكون قد حققنا قفزة نوعية واستراتيجية سياسية اقتصادية هامة للبلاد.
0: ما أبرز العقبات برأيك التي يجب أن يتم تجاوزها فيما يتعلق بمسار هذه إعادة هذه البنية التحتية ونقل السكك الحديدية من مرحلة إلى مرحلة أخرى؟
10: أبرز العقبات التي تواجهنا حاليا هي نقص التمويل الاستثماري. لذلك نعمل على التشبيك مع المستثمرين ودول الجوار والجهات المهتمة بالربط السككي وتفعيل هذا القطاع لطرح المشاريع الاستثمارية وتفعيل هذا الربط الهام، وأعتقد أن الجميع بصورة التعاون التركي السوري الأردني السعودي الذي برز في الآونة الأخيرة بعد إغلاق مضيق هرمز للعمل على تفعيل هذا الربط وتفعيل النقل السككي عبر سوريا وتمويله وتأمين المستثمرين لتفعيل هذا الربط.
0: طب بناء على هذه الخطوات، هل هنالك خطوط نقل يمكن أن تعود العمل أولا؟
10: حاليا الخطوط الحديدية تعمل لنقل المواد الأساسية في سوريا، فنحن نعمل على نقل الفيول لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، كما يتم نقل الحبوب للمراكز والصوامع الحبوب والمطاحن، بالإضافة إلى تأمين المواد الأساسية للإسمنت والكلينكر للمعابر الكبرى في البلاد. ويوجد خطط استراتيجية للتشبيك مع القطاع الخاص لتوسيع عمليات النقل الحالية العاملة في سوريا
0: للركاب والبضائع. متى يمكن أن نشهد فعلا عودة فعلية ومنتظمة للقطارات لنقل الركاب؟
10: آنسة ديما، كما ذكرت منذ قليل نقل البضائع يعمل حاليا بسوريا، لكن للخدمات أو الاحتياجات الأساسية نظرا لأن القدرة الجرية في المؤسسة متواضعة، نعمل بتسع قاطرات من أصل 120 قاطرة. أما إذا تحدثنا عن نقل الركاب فهو من أولى أولوياتنا، لكننا ضمن الظروف الحالية للأسف بظل وجود نقص بالقدرة الجرية في المؤسسة لن نستطيع حاليا ضمن المرحلة القادمة بتفعيل هذا النقل، إلا أننا نسعى بكل ما أوتينا من طاقات للعمل على تفعيله بأقرب فرصة ممكنة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر المهندس إسماعيل شرم، معاون المدير العام في مؤسسة السكك الحديدية للشؤون الإدارية والقانونية في حلب، شكرا جزيلا لك. تتفاقم معاناة أهالي حمص في تأمين أماكن لدفن موتاهم مع تراجع المساحات المتاحة وارتفاع تكاليف الدفن في وقت تعاني فيه المقابر الرئيسية من التهالك وسوء التنظيم. ومقبرة تل النصر واحدة من أبرز الأمثلة، حيث لم تعد المساحات المتاحة كافية لاستيعاب قبور جديدة، في حين يمتد التوسع العشوائي باتجاه الأملاك الخاصة.
11: لا تقتصر التحديات هنا في حمص على شؤون الحياة فقط، بل تتجاوزها لتصل شؤون الوفاة أيضاً. فالضغط على المقابر وخاصة مقبرة تل النصر أفرز مشكلات كثيرة، كارتفاع تكاليف الدفن والتوسع العشوائي للمقبرة، والدفن في مساحات زراعية ضيقة وغير مؤهلة.
12: هي صارت توسع بال 2012-2013، وقت الناس مغيبة عن أراضيها بلشوا يتوسعوا ويدفنوا فيها، بحيث أن أصحاب الأرض ما أنا موجودي، صارت هاي التوسعة.
13: هلا بالنسبة للأرض هون التربة حمراء، التربة حمراء غير صالحة للدفن، يعني التركس للباقي اللي عم يحفر للموتى، يعني على غماءة متر أو متر ونص تربة حمراء غير صالحة للدفن الموتى، والبدائل موجودة كتير بدائل.
11: تعتبر مقبرة تل النصر أبرز مقابر أهل حمصة لدفن موتاهم، تقع شمال غربي المدينة قرب حي درب علبة، وكانت بديلاً لمقابر تاريخية أخرى أغلقت كمقبرة الكتيب، لكنها باتت تغص الآن بأعداد القبور، وبات إيجاد بديل لها مطلباً لكثير من الأهالي خاصة المقيمين حولها.
14: مشكلتنا في مقبرة تل النصر اللي تقع شمال حي دير بعلبي مشكلة قديمة جداً، تقريباً حوالي سنة 85، أراضي مستملكة كميات كبيرة جداً هي ومكب النفايات. وهلأ في عنا مسألة مهمة جداً اللي هي ابن بابا عمر، وقت اللي بيدفن مقبرة دير بعلبي يعني بيقطع حمص من جنوب غرب حمص لشمال شرق حمص، مسافة كبيرة جداً، هو فينه يقبر مقابر قريبة منه جداً، يعني مثلاً الوعر قريبة وأرضه غير صالحة للزراعة.
11: الحفاظ على دفن يحفظ كرامة الموتى من جهة، ويتم في مقابر مناسبة تحفظ كرامة ذويهم من جهة أخرى، واجب ومسؤولية، ما يزال المعنيون بها يواجهون تحديات كثيرة إزاءها.
15: من هذا الطريق يتوافد أهالي حمص لدفن أحبتهم في مقبرة تل النصر، طريق لا يواجهون فيه أوجاع فقد الأحبة فقط، بل يواجهون أيضا تحديات ارتفاع التكاليف وضيق المساحات والضغط على المقابر. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: وينضم إلينا هاشم العبدالله مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من اللاذقية، مرحبا بك. وأرحب أيضا بحسام المسالمة من درعا، مرحبا بكما. أبدأ معك هاشم للحديث عن واقع المقابر في اللاذقية وخصوصا مع محدودية الأراضي.
16: نعم ديما، يعني قد يبدو الوضع في اللاذقية مختلف عن بعض المحافظات، وخصوصا إن كان دمشق أو حتى في حمص. يعني هنا المقابر، يعني يوجد عدة مقابر مثلا في مدينة اللاذقية، منها مقبرة الروضة التي نوجد فيها، وأيضا الإحسان والمغربي وقنينص وبستان الريحان وغيرها من المقابر الموجودة هنا. يعني من يتولى عملية دفن الموتى هنا جمعية دفن الموتى الإسلامية، وهي تابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، هي التي تقوم يعني بعملية يعني تجهيز كافة يعني من القبر حتى الكفن حتى أمور الجنازة وغسل الميت، بالإضافة إلى يعني كل هذه الأمور المتعلقة بأمور الدفن يعني يتم عن طريق هذه الجمعية والنقل إلى المقبرة. التكاليف يعني تقريبا التكاليف هي يعني لا تتجاوز كما حدثنا المسؤول عن هذه الجمعية تقريبا يعني 800,000 ليرة سورية على القديم، تقريبا حوالي 8,000 على القبر الواحد، يعني أو ما يسميه القبر المفتوح. ما منهم يعني من يتم يعني وضعهم بعد أن يتجاوز القبر 5 سنوات يتم إنزال أحد أقاربه على هذا القبر. هناك التحديات التي يعني موجودة، يعني أحيانا في يكون تكلفتها أكبر، مثلا في مقبرة الإحسان، يعني هي أرض جديدة وتستهلك يعني قدر أكبر من الحفر وغيره، يتم يعني أحيانا يكون ضيق. مثل هذه المقبرة تقريبا هي يعني لا يستطيعون دفن بقبور جديدة أم لكن بقبور أخرى أو ما يسموها المفتوحة. أما المقابر الأخرى يعني يكون فيها مساحات أوسع، هي على أطراف المدينة، يعني يتم دفن الموتى بقبور جديدة ومناطق أوسع، يعني ويتم يعني من هذه التكاليف التي يعني يتم تحصيلها من الأهالي يقومون يعني بعملية صيانة هذه المقابر والأمور يعني التي تتعلق بها. لا سيما نتحدث هنا، تحدث لنا في نقطة أنه لا يأتيها تبرعات، ولكن بعض الحالات التي لا تستطيع دفع تكاليف أجور الجنازات يعني يتم يعني خروج هذه الجنازة وتجهيزها من الكفن وغيره وإلى القبر بشكل مجاني، عندما تكون الحالة يعني كفقر مدقع أو غيرها يعني يتم بالمجان لهؤلاء.
0: هذا في مدينة اللاذقية وريف المحافظة أيضا هاشم؟
16: نعم في اللاذقية وريفها.
0: طيب ماذا عن
16: تختلف العادات يعني في الأرياف يعني عن المدينة تقريبا.
0: طيب ما هي الإجراءات المتبعة اليوم والمتخذة من قبل الجهات المحلية فيما يتعلق بضبط عملية التوسع العشوائي ربما في المقابر؟ نعم هاشم تسمعني؟
16: السؤال لي؟
0: نعم.
16: بالنسبة لهذا السؤال، نعم ديما، بالنسبة لهذا السؤال يعني هناك المقابر يعني هي محددة ولها أراضي مخصصة، يعني تأتي أحيانا عن طريق الأوقاف أو هي يعني وقف عن طريق تبرعات من ناس معينين، وهي منظمة هذه المقابر. أنا أتحدث هنا عن مدينة اللاذقية وحتى ريفها. في الأرياف لكل قرية لها مقبرة خاصة من أراضي الوقف. أحيانا يكون هناك يعني ضيق ببعض المناطق يتم توسيعتها، بالأرياف الموضوع أوسع من ذلك. أما في المدينة هناك بعض أراضي الوقف ويعني يتم دفن الموتى بحسب المقبرة. أحيانا المقبرة هي التي يعني فيها مساحة أكبر. يعني عموما لا يوجد يعني في اللاذقية مشاكل بموضوع ضيق هذه المساحات، كون يعني هناك عدد جيد من المقابر وهناك عملية تنظيمية،
0: بالتالي لا يوجد
16: عملية دفن الموتى وعدم
0: هاشم. يعني الأمر منتظم فيما يتعلق بذلك.
16: طب نعم كل
0: طيب في درعا انتقل اليك حسام، كيف يبدو الوضع؟ ما هي ابرز المشكلات التي يواجهها الاهالي فيما يتعلق بعمليات الدفن، والواقع كيف يبدو ككل في المحافظه؟
17: نعم ديما، بالحقيقة أنا أقف الآن في مقبرة الشهداء في منطقة البحار في درعا البلد. المقبرة يعني مسورة بالكامل، هي مساحة واسعة، تقريبا يتم الدفن في هذه المقبرة في درعا البلد تقريبا من سبعينات القرن الماضي، وإلى الآن توجد فيها مساحات واسعة. هذه المقبرة ديما مقسمة كما تعرفين، يعني في درعا يعني يطغو الطابع ويطغى الطابع العشائري، وهناك يعني تقسيمات لهذه المقبرة التي نحن نقف فيها الآن. كل عائلة من عشائر درعا لها منطقة تقوم بالدفن فيها، سوى أنه خلال فترة الثورة السورية خلال يعني دفن شهداء القصف كان هناك يعني يتم الدفن بشكل منظم دون النظر إلى موضوع العائلات. كان هناك مناطق مخصصة لدفن شهداء يعني القصف، وكان الدفن عموما يتم بشكل على شكل صفوف، يعني القبور كانت يعني تأخذ شكل صفوف، عندما ينتهي الصف يفتحون صفا جديدا، وهذا الأمر يعني نظم مساحات معينة من المقبرة. المناطق الأخرى، المناطق التي يعني يتم فيها الدفن على التقسيمات العشائرية، يوجد فيها عشوائية بوضع القبور، وبالتالي الآن بتنا نواجه وبات يعني الناس يواجهون مشكلة بالقبور الجديدة. أحيانا يعني القبور تأخذ يعني لا تأخذ طابعا منظما ضمن المساحة، وبالتالي يعني وضع قبر جديد يعني يوجد فيه أحيانا صعوبة، خاصة إذا كان هناك وصية من أحد يعني الميتين بالدفن في مكان معين أو مكان مخصص. هناك أيضا مشكلة تواجه الناس، هي مشكلة عدم وجود جرافة خاصة لأهلها. هذه المقبرة هي مقبرة مركزية في مدينة درعا، لا يوجد سوى هذه المقبرة، يعني إلا هذه المقبرة في مدينة درعا. حقيقة لا يوجد جرافة خاصة لمقبرة الشهداء في درعا. هناك الآن كلام من عشائر درعا أنهم سوف يقومون بشراء جرافة خاصة لدفن الموتى، وبالتالي يعني تخفيف الأعباء. تكلفة القبر تقريبا هي حوالي $50، ويعني عادة ما أهل الميت يقومون بدفعها. لا يوجد جمعيات تتولى موضوع الدفن، عادة يعني الميت يدفنونه أهله ويتولون يعني دفع تكاليف القبر، ويتم يعني إنشاء القبور أو صب وتجهيز يعني مستلزمات القبر في 3 مكاتب موجودة ضمن المقبرة نفسها.
0: نعم، كل الشكر لك حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من درعا، وأشكر أيضا هاشم العبد الله كان معنا من اللاذقية. مستمرون معكم مشاهدينا في عين سوريا وتتابعون فيها بعد الفاصل. قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، مبادرة أهلية في اللاذقية لتعليم طلاب التاسع والثانوية العامة مجانا.
18: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
19: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
20: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أطلقت في حي البصمة بمدينة اللاذقية مبادرة أهلية لتعليم طلاب شهادتي التاسع والثانوي العامة بشكل مجاني بمشاركة تطوعية من عدد من المعلمين، وشهدت المبادرة إقبالاً واسعاً من الطلاب لما توفره من فرصة تعليمية داعمة تخفف عنهم أعباء الدروس الخاصة.
1: بالنسبة للمبادرة كانت نتيجة شوي الوضع المادي بالنسبة للعالم كتير سيء طبعاً عند الأكترية، فالأكترية عم يقدموا امتحانات بدون ما يكون عندهم دعم من طرف أساتذة مختصين عندهم فكرة عن طريقة الإعطاء وعن طريقة الإجابات. فعرضنا فكرة على بعض الشباب هيك على الصفحة عنا على صفحتي، وكان في مبادرين أساتذة كمان من أفضل الأساتذة بالمنطقة هون، إنه نعطي الطلاب، والحمد لله تقدم فوق 70 طالب من التعليم الأساسي، وفي عدد منيح كمان بالنسبة للبكالوريا أدبي وعلمي.
2: حقيقة تفاجأنا بالعدد، يعني العدد كان فوق 70 طالب، يعني من الطلاب المجتهدين الراغبين بالدراسة. وحطينا معايير، ما أخذنا بشكل عشوائي، يعني حطينا معايير معينة، يعني إنه الطالب حضوره، الطالب التزامه، تسميعه، وجوده، يعني ما بيهمنا العدد، بيهمنا النوعية. كان في الحقيقة توفقنا بالعدد والنوعية.
3: أول شيء ما في إمكاني مشان نسجل كل المواد، فما حتوفر لنا هالشيء، وصعوبة المواصلات لأنه أي أستاذ بدك شاطر بده يكون بالبلد، فهوني كانوا كتير أساتذة شاطرة ومنيح المعهد أعطاؤه، فوفر لنا كتير شغلة.
4: يعني هاد ساعدنا إنه ما في هالإمكانية بالمادة، يعني بس في مشكلتين بس، لأنه هون المكان مشوي فمحتاجين لمراوح، وبالشتاء بارد كتير، فإذا في بإمكاني إنه مروحة ومدفاة.
0: قال الدفاع المدني إن إجمالي الأنقاض التي جرى ترحيلها من دوما وداريا بريف دمشق بلغ 84 ألف متر مكعب بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%. أوضح أيضا الدفاع المدني أن الخطوة تأتي ضمن مشروع ممول من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية، يستهدف إعادة تدوير نحو 30 ألف متر مكعب من الركام الصالح للاستفادة، مشيراً إلى ترحيل نحو 25 ألف متر مكعب إلى موقع التدوير، وتكسير وفرز نحو 12 ألف متر مكعب منها. أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أن 275 صهريج بنزين و143 صهريج مازوت خرج أمس الخميس من ساحة التعبئة في مستودع بانياس لتوريد محطات الوقود في المحافظات. وأكدت الشركة مواصلة تزويد محطات الوقود بمادتي البنزين والمازوت من مستودع بانياس بأقصى طاقة تشغيلية متاحة. وأشارت الشركة إلى أن ساحات التعبئة في فرع محروقات طرطوس تعمل على مدار الساعة بعد تشغيل 3 منافذ تعبئة جديدة ومنصة معايير جديدة. أنجزت فرق المؤسسة السورية للبناء والتشييد أعمال إصلاح قاعدة إحدى ركائز جسر السياسة في دير الزور بعد عمل متواصل استمر 72 ساعة وفقا لوزارة الأشغال العامة والإسكان. وجرت الأعمال تحت سطح الماء على عمق 4 أمتار بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد تخفيض منسوب وجريان نهر الفرات لتسهيل عمليات الإصلاح، واستكملت الفرق أعمالها قبل إعادة النهر إلى وضعه الطبيعي وعودة الخدمات المرتبطة بجريانه إلى العمل بكامل طاقته. أطلقت الهيئة العامة للمنافذ البرية والجمارك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروعاً لتوسيع وتطوير منفذ السلام الحدودي والطريق الواصل بينه وبين مدينة إعزاز بيري في حلب الشمالي. وأوضحت الهيئة أن المشروع يتضمن إنشاء صالات للقادمين والمغادرين وساحات جمركية جديدة ومراكز للإسعاف والإطفاء، إضافة إلى فصل مسارات السيارات عن الشاحنات التجارية. كما أضافت المؤسسة العامة للبناء أن الورشات باشرت إعادة تنظيم ساحات المعبر وإنشاء الصالات إلى جانب تنفيذ الطريق الواصل بين المنفذ وعزاز. افتتحت وزارة الخارجية والمغتربين المكتب القنصلي في مدينة حماة بهدف تسهيل إنجاز المعاملات وتوسيع نطاق الخدمات.
5: Thank you. يأتي افتتاح المكتب الجديد للخدمات القنصلية في محافظة حماة في إطار رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتوسيع خدماتها وحضورها القنصلي للوصول إلى المواطن السوري حيثما كان، ولتأمين خدمة منافسة ننافس فيها الدول المتقدمة في تقديم الخدمات القنصلية. وجاء هذا الافتتاح الثالث من نوعه بعد تحرير سوريا، حيث سبقه افتتاح مكتب الخدمات القنصلية في محافظة إدلب ومحافظة دير الزور. سيقدم خدمات قنصلية تتجاوز 2000 معاملة يوميا ضمن بيئة خدمة متقدمة تم تجهيزها بأحدث البنى التحتية والبنى الرقمية.
6: أن الدولة ماضية في مسار العدالة الخدمية.
0: أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة من برنامج عين سوريا. إلى اللقاء بأمان الله.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

محمد الفيتوري شاعر ودبلوماسي وصحفي، ولد في مدينة الجنينة جنوبي السودان لأب ليبي وأم سودانية. انتقلت عائلته إلى مصر وهو في الثالثة من عمره، فنشأ وتلقى تعليمه في مدينة الإسكندرية. تخرج في كلية العلوم بالأزهر الشريف، وكان متأثراً بوالده الذي كان شيخاً في الطريقة الشاذلية الصوفية. برزت موهبته الشعرية في خمسينيات القرن الماضي، وتميز بإبراز الانتماء لإفريقيا في شعره. عمل في الصحافة ثم في السلك الدبلوماسي مستشاراً للسفارة الليبية في إيطاليا ولبنان والمغرب. يعد من مجددي الصورة والمفردة في الشعر العربي الحديث، ومن كبار الشعراء المتمردين. جمع الانتماء لإفريقيا والعروبة في قالب فريد، فلقب شاعر إفريقيا والعروبة. سحبت منه الجنسية السودانية عام 1974 إثر مناهضته نظام الرئيس جعفر النميري. منحته ليبيا جنسيتها وعاش في كنف معمر القذافي ومدحه، إلى أن سحبت جنسيته الليبية عقب الثورة الليبية عام 2011. ترك إرثاً شعرياً كبيراً، بدأ مع ديوان أغاني إفريقيا عام 1955، وآخر ما كتب كان بعنوان عرياناً يرقص في الشمس عام 2005. له أربع مسرحيات شعرية: سولارا عام 1970، وعمر المختار عام 1973، ويوسف بن تاشفين واللعبة والشاعر عام 1997. أمضى حياته متنقلاً متمرداً على الديكتاتوريات، ناذراً شعره لقضايا التحرر، إلا أن عيشه في ظل القذافي ترك إشارات استفهام حوله. من أشهر قصائده أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقٍ، التي غناها وتغنى بها المطربون والثائرون. أعادت له السودان جنسيته عام 2014، إلا أنه توفي عام 2015 في المغرب ودفن فيها بعد صراع طويل مع المرأة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. ما تزال الإشكاليات المرورية من بين المواضيع التي دائما ما تجذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، وتجلب هذه الترندات تعليقات دائما تنتقد قانون المرور السوري. وبينما تعاني شرطة المرور من التجاوزات المتكررة وعدم انصياع السائقين في الكثير من الحالات لأوامر شرطة السير، يرى رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن تغليظ العقوبات تشكل الحد الفاصل بين وجود هذه التجاوزات وغيابها في وقت تصدر فيه السلطات بين الحين والآخر حملات لملاحقة مرتكبي المخالفات على الطرقات الرئيسية. مؤخرا تجددت هذه الحالة بعد تداول مقاطع مصورة متكررة ومحاولة سائقين تشكيل نوع من الرقابة على الطرقات عبر تصوير المخالفين ونشر الصور على السوشيال ميديا، ما جعل هذه المشاهد المتكررة تظهر بكثرة خلال الأيام الماضية. لكن دائما في القضايا المتعلقة بخرق القوانين مهما كانت بسيطة، هناك ما يشكل سلوكا مهددا للحياة، فقد يقول البعض أن مرتكب المخالفة يهدد سلامة عشرات الآليات على الطريق وليس سلامته الشخصية فحسب، بالتالي فإن الموضوع أخطر من كونه تجاوزا مروريا فحسب. مقطع مصور تداوله ناشطون على نطاق واسع يظهر ما يشبه أنه سباق للسيارات على أحد الطرق الرئيسية، وبينما لم يعرف الموقع الأساسي لالتقاط الفيديو أو النطاق الزمني له، شغل حيزا من تفاعل السوريين على السوشيال ميديا وشكل ردود فعل غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض معا جزءا منه ثم نعود.

لم يكن هذا المقطع هو الوحيد الذي شغل رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إنما كان هناك مقطع تداوله ناشطون في إطار كوميدي لساعات يظهر حركات استعراضية لسائق دراجة نارية، لكنه يتفاجأ بوجود سيارة شرطة كانت مركونة على يمين الطريق، وذلك في بلدة غرانيج بدير الزور. دعونا نشاهد معاً.

0: الموضوع حل من بين القضايا الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض التعليقات والمنشورات حولها. عمر كتب وبيقول لك ما في تطور بالبلد، كان يشبب بعد ساعتين يلبسوه المخطط، هلأ صايرين يلبسوه المخطط وهو عم يشبب بحسب تعبيره. عبده كتب أيضاً رأيه عن الموضوع: يا جماعة الطريق مو ملك لحدا وحياة الناس مو لعبة، ثواني من السرعة أو التهور ممكن تخلي الندم سنين، خلونا نسوق بوعي، نحترم قوانين المرور ونوصل كلنا لأهلنا بالسلامة. صفاء كتبت: إذا صارت المخالفات بمبالغ مالية كبيرة ومعها سحب الرخصة وحجز السيارة، وقتها رح يتربى هو ورح يتربى عشرة من أمثاله. ما في شيء بيوجع وبيخلي الواحد يلتزم قد ما بتوجع المخالفة لما تكون جدية ومطبقة على الكل، بحسب ما كتبت. أيضا تعليق أخير من أنس كتب فيه: هذا المشهد طبيعي بعد ما حدثوا سيارات الإدخال، هذا الشوفير كان حلمه يركب كيا ريو، فجأة شاف حاله راكب أوبتيما، شو بدك تتأمل منه، بحسب تعبيره. بموضوع آخر، تحولت قضية توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بارتباطهم بتنظيم داعش إلى واحدة من أكثر القضايا تداولا على منصات التواصل السورية بعدما انتهت التحقيقات بالإفراج عن ستة منهم وتقديم وزارة الداخلية اعتذارا لهم ولعائلاتهم. بدأت القصة بعد إعلان وزارة الداخلية توقيف أشخاص في إطار التحقيق بخلية مرتبطة بتنظيم داعش في القنيطرة قبل أن تتداول صور الموقوفين على وسائل التواصل الاجتماعي وسط اتهامات بارتباطهم بالتنظيم ومناشدات من أقاربهم أكدت عدم صلتهم بهذا التنظيم. لاحقا قالت الوزارة أن التحقيقات لم تثبت تورط ستة من الموقوفين بأي نشاط لصالح التنظيم، وأن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية فأفرج عنهم، وقدمت الوزارة اعتذارا رسميا لهم ولعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات التي رافقت هذا التحقيق. وعاد ذلك القضية إلى واجهة النقاش على منصات التواصل، ليس فقط بسبب توقيف أشخاص ثم الإفراج عنهم، وإنما بسبب أثر نشر صور المشتبه بهم وربطهم علنا بقضية إرهابية قبل اكتمال التحقيقات، وما يمكن أن يؤدي إلى وصمهم اجتماعيا. بعد أيام من الجدل الذي أحدثته القضية على وسائل التواصل الاجتماعي، أفرجت السلطات عن الموقوفين وقدم لهم اعتذار من وزارة الداخلية على التوقيف. دعونا نشاهد معا.
1: الحمد لله على السلامة الشباب، الحمد لله بفضل الله عز وجل طلعوا الشباب الحمد لله، وكانت تهم الباطلة عليهم، والآن الحمد لله حق الحق إن شاء الله ورجع الحق لأصحابه. الحمد لله سلامتك يا عامر، الحمد لله سلامتك يا شباب أخواتنا أهلنا أبناء أنباطنا، كل الشكر للقيادة بمحافظة القنيطرة. شكرا.
0: قبيل انتشار مقاطع مصورة تظهر لحظات الإفراج عن الموقوفين، أصدرت وزارة الداخلية بيانا ملحقا ببيان القبض على الخلية في خان أرنبة بريف القنيطرة. وفق البيان، بعد استكمال الإجراءات أظهرت التحقيقات تورط مصعب خليل الشيخ بقيادة الخلية وتوليه سابقا عددا من المناصب القيادية في التنظيم، كما بينت التحقيقات مشاركة كل من صهيب وائل الشيخ وموسى هاشم مصطفى في أنشطة مرتبطة بالتنظيم. وبعد استكمال التحقيقات تبين عدم ثبوت تورط كل من عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد في أي نشاط لصالح التنظيم، وأن صلتهم بالمدعو المذكور اقتصرت على روابط عائلية. بعد ساعات من الإفراج عن الموقوفين، انتشر مقطع مصور يظهر احتفالات أقارب الموقوفين في خان أرنبة، وذلك في شوارع البلدة بمحافظة القنيطرة. دعونا نشاهد معا جانبا من تلك الاحتفالات.

0: بعض الناشطين اعتبروا أن قضية التوقيف نفسها تشكل مثالا عن مطالب الثورة الأولى، عندما طالب السوريون برفع قانون الطوارئ، منهم الناشط معتز أبو خالد الذي انتقد عملية التوقيف. دعونا نشاهد.
1: يمكن تبين للشعب السوري ليش أول مطلب من مطالب الثورة السورية عام 2011 كانت إسقاط قانون الطوارئ، لأنه مصيبة موجودة على رؤوس السوريين تتكرر هاي المأساة باستمرار، وتكررت في قضية خالق الربا، مجموعة من الأشخاص البسيطين تقرير كيدي لبسوا المخطط تم التشهير فيهم تحت ضغط إعلامي حقوقي، منظمات مجتمع مدني، منظمات حقوقية ونشطاء حقوقيين، تم لفلفة الموضوع، حملوا الموضوع للبعض وطالعوا البعض. يعني بصراحة وزارة الداخلية عم تبهرنا لما ما طالب

0: من انتشار صور الشباب ووالدهم الموقوفين عقب دخولهم إلى سوريا قادمين من دول مختلفة. نشر شقيقهم وهو مقيم في ألمانيا مقطعا مصورا انتقد فيه اعتقال أفراد عائلته وطلب بالإفراج عنهم. دعونا نشاهد معا هذا المقطع الذي نشر قبل بضعة أيام.
1: يا سيد وزير أنس خطاب، أقسم بالله أنه انظلمنا. أني أبوي اللي طلعوا بالفيديو مبارح بالصور واللي انشهر وتشهر فيهم عادل عبد الله السعيد ومصطفى عادل السعيد معه إقامة بألمانيا يعني، ومحمد عادل السعيد متجنس، وأني كمان هاي معي جنسية بألمانيا صار لي هون من 2015. أبوي كمان نفس الشيء غادر بال2014 أو 2015 كمان طلع على السودان، قعد هناك فترة شيء 6-7 سنين من السودان على أربيل، ولما ماتت أختي هناك الله يرحمها رجع لأنه كره البلد. رجع ولما رجع علقانين نحن بالوالدة لأنها مريضة يعني عاملة عملية من 3 سنين عم نعالجها من عملية براسها صابة التهابات ومضاعفات الله يغنيكم عنها، وبتقدروا تتأكدوا معنا الوثائق كلها.
0: تطورات القضية المتتالية شكلت حيزا من تفاعل السوريين على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض التعليقات حولها. أمين كتب: ألف ألف الحمد لله على سلامتهم وعلى تبرئتهم من التهمة المنسوبة إليهم زورا وبهتانا وظلما، وكل الشكر لوزارة الداخلية. دلال قالت: ما شاء الله، على أي أساس بيتوقفوا؟ يعني لو حدا فيهم عنده مرض بقلبه أكيد راح يروح فيها بكل بساطة بدون التأكد من هويتهم، بتهموهم أنهم دواعش، لازم يتحاسب يلي طلب التوقيف. أيضا أمير كتب: كم مظلوم موجود بالسجون، ما حدا عمل عليهم ضجة، ما خلصنا من تصرفات نظام المخلوع، ليش لا تنشروا صور عالم ما انتهى معهم التحقيق؟ ما بتعرفوا بالقانون أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أيضا منصور قال بتعليق أخير: بعد استكمال التحقيقات تبين عدم تورط كل من فلان وفلان، على أي أساس ناشرين صورهم من المخطط؟ لكن إذا أنتوا عم تقولوا اعتقلتوهم بالاشتباه فيهم، ومين باللي قرر أو اللي قرر تجريمهم ونشر صورهم قبل انتهاء التحقيقات بحسب قول جميع المعلقين؟ تعتبر قضية الاعتداء على الطواقم الطبية في المستشفيات من القضايا التي تخضع لتقييمات مستمرة حول العالم وتتكرر في مدن وبلدات عديدة بين الحين والآخر، نظرا لما يحمله أقارب المرضى من مشاعر خلال عمليات المعاينة الطبية أو تلقي العلاج. وفي سوريا لا يختلف الوضع كثيرا، إذ تقع حوادث هنا وهناك لاعتداء على طواقم طبية خلال عملها بسبب خسارة ما خلال معاينة طبية أو عملية جراحية أو غيرها. مؤخرا اقتحم عدد من الأشخاص مشفى ميديكالز المعروفة باسم مشفى دواء وقاموا بتحطيم بعض المعدات، وذلك على خلفية وفاة أحد أقاربهم أو أقربائهم في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي. وبحسب إدارة المشفى اقتحمت مجموعة من الأشخاص المبنى واعتدت على كوادر طبية ومرضى في العناية المشددة، إضافة إلى تحطيم معدات وأجهزة طبية وأثاث وصيدلية المشفى. وتدخلت قوى الأمن للتحقيق في الحادثة، في حين شكلت القضية واحدا من المواضيع التي شغلت رواد وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية. مقطع مصور قصير تداوله ناشطون على نطاق واسع خلال الساعات الماضية أظهر أثاث ومعدات المستشفى وقد تعرضت للأضرار نتيجة هجوم بعض المدنيين على المكان. دعونا نشاهد معا. إدارة المستشفى أصدرت بيانا بعد وقوع الاعتداء أوضحت فيه بعض جوانب القضية، وجاء في البيان أن إدارة المستشفى تعرب عن بالغ أسفها

0: وفاة أحد مرضاها المصابين بالسرطان داخل قسم العناية المشددة، وهي حريصة على تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة. ودانت في الوقت نفسه اقتحام عدد من الأشخاص لقسم العناية المشددة في المستشفى وتعريض حياة المرضى للخطر وفق تعبيرها، إلى جانب الاعتداء على الكوادر الطبية. وأعلنت إدارة المستشفى عن خروج المستشفى عن الخدمة مؤقتا بسبب الأضرار التي لحقت فيه، وطلبت الجهات الأمنية بالتدخل وملاحقة المعتدين. لاحقا نشرت وكالة الأنباء الرسمية مقطعا مصورا من التدخل الأمني بعد الإشكال الحاصل في المستشفى، إلى جانب لقاءات مع عدد من العاملين والمسؤولين في المستشفى. دعونا نشاهد سوية.
1: راجعنا المريض بالغ من العمر 63 سنة بشكاية في الكلية، شاف الطبيب المختص المريض معه سرطان في الكلية بحاجة لعمل جراحي. طبعا قبل ما ندخله لعمل جراحي قاموا الأطباء المختصين بالاستشارات بطلب من الطبيب المختص، طبيب الداخلية، طبيب التخدير، طبيب القلبية بالاستشارات. دخل المريض للعمل الجراحي، قام بالعملية الجراحية باستئصال ورم بالكلية. تخرج المريض من عمليات وعملية ناجحة، نزلناه على قسم العناية المركزة للاستشفاء والمراقبة. بالقسم العناية المركزة المريض صار عنده هبوط مفاجئ في ضغط الدم، دخل الطبيب المختص، طبيب الداخلية، طبيب القلبية، قاموا بالإجراءات اللازمة. صار عندنا إنعاش توقف قلب أولي، أنعشوا المريض، نجح الإنعاش. المرة الثانية حوالي الساعة 6:30 تقريبا صار في توقف قلب مرة أخرى، قاموا بالإنعاش لكن فقدنا سيطرة على المريض. الله يرحمه ويصبر أهله، نقدر له حر المواساة. قام عدد كبير من المرافقين، حوالي 40 مرافق، بدخول قسم العناية المركزي بالاعتداء على الأجهزة الموجودة، على الكادر الموجود، على تكسير عدد كبير من الأجهزة، أجهزة التنفس الاصطناعي، أجهزة الإنعاش القلب الرئوي، المضخات. في أجهزة كانت موجودة على المرضى كمان كسروها، فقدنا السيطرة على الأجهزة، المرضى ظلت بلا أجهزة. كذلك الأمر اعتدوا على كامل مرافق المشفى، من أبواب، من مكاتب إدارية، من قسم الإسعاف. نحن وضعنا الموضوع بين أيادي الجهات المعنية، طبعا دخل الأمن ووضعنا الموضوع بين أيديهم. نتمنى منهم بشكل عام، نحن موضوع ككادر طبي أو كمؤسسة طبية صحية، أنه يكون في اهتمام فيهم، حماية لهم أكثر من قبل وزارة الصحة، من قبل الجهات المعنية.
0: هذه القضية تركت ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعضها. أحمد كتب: أول شيء إلقاء القبض عليهم جميعا والتعويض للمشفى 3 أضعاف ما خرب، والسجن 6 أشهر والتعويض للكادر، ثم دراسة سبب الوفاة وتقييم الحالة، بحسب ما كتب أحمد. أما محمد فعلق قائلا: مصيبة إذا كل شخص مات بمشفى وأهله راح يكسروا المشفى، ما بيضل مشافي سليمة بكل سوريا، كل يوم بيموت مرضى بكل مشافي البلد، بحسب ما قال. يزن بتعليق أخير لهذه القصة كتب: والله إذا بتنحل القصة بتبويس شوارب كل يوم راح تصير مليون قصة مثل هاي، لهيك يا ريت كل شخص من هالأربعين واحد اللي كسروا المشفى ينحط بالسجن مع غرامة مالية كبيرة، بحسب وصفه. بموضوع آخر، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر فيه شاب يحطم زجاج أحدى لافتات مطار دير الزور الدولي في مشهد استقطب موجة من الانتقادات، وقد أعد زملاؤنا في قسم النيو ميديا مادة خاصة حول هذه الحادثة، لنتابع.
2: ليش كسرتها؟ شو الحقك عليها؟ هذا يا جماعة ده كسر اللافتة تبع المطار بلور.
3: في واحد ضرب يا أخي.
4: عارف ورا منهم.
2: حطه ساخذ على القسم. هاي القارمة شال الحجر وكسرها. شايفينها؟ هاي القارمة شال الحجر وكسرها. هاي دوار الصناعة. ونهزم هذاك هو.
0: للوهلة الأولى يمكن للمشاهد اعتبار حماس شخص ما يروج لبضاعه في محله التجاري على أنه موجة غضب انتهت بتحطيمه بضائعه، لكن مع الاستمرار بالنظر يكتشف الناظر أن الرجل يروج لبضاعه ليس إلا وهو بحالة مزاجية جيدة. هنا في هذا المقطع المصور الذي انتشر مؤخرا على السوشيال ميديا، على نطاق واسع ظهر رجل يختبر جودة بضائعه أمام الزبائن، ما شكل حالة فكاهية بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد معا. في القرى والبلدات النائية بريف محافظة إدلب أطلق شاب مبادرة وطلب من المرء أن يحذو حذوه، وذلك عبر شراء أي شيء من البقاليات الصغيرة المنتشرة على الطرق في المنطقة، معتبرا أن ذلك قد يحل إشكالية معيشية بالنسبة للكثيرين من أبناء تلك المناطق. دعونا نتابع.
4: حاليا اهالي هاي الضياع اللي بيمر في هذا الطريق عم يفتحوا محلات بسيطه في ضياع مشان يستغلوا حركه مرور الناس من هاي الضياع. انا عندي مبادره صغيره بحيث انه كل واحد مسافر على هذا الطريق ينزل يجابر الناس بهاي الثلاث ضياع باشو من كان، يشتري يعني مي، فنجان قهوه، بسكويتي، اللي بدك اياه، المهم نقي محل ونزل بهالثلاث ضياع اشتري منه شيء.
0: في محافظة الرقة اشتكى ناشط من الحفر الموجودة على طريق الرقة تل أبيض، وفعلا نشر مقطعا مصورا يظهر كمية الحفر المنتشرة على الطريق الحيوي، مشيرا إلى أن أحدى هذه الحفر أدت إلى ضرر في سيارته سابقا، مطالبا الحكومة بإغلاقها على اعتبار أن كلفة إصلاح الطريق ليست كبيرة، كما أن وجود هذه الحفر قد يكون خطيرا على السائقين والمارة. دعونا نشاهد ماذا قال.
5: طريق الرقة تل أبيض هذا الطريق الأساسي يا أخوان، والله العظيم الطريق خطير، الطريق بيه حفر بيه جور، بدنا من أخواتنا المسؤولين يجيبون سيارات بيهن زفت، سيارتين ثلاثة يمشن من تل أبيض للرقة، شنو بيه جور يحطون بيهن زفت، لأنه والله خطيرات يا أخوان. طبعا أنا نشوف وراح أشوفكم كلهن إن شاء الله، يعني مو كلهن اللي قدامي لأنه بيه كثير وراي راحن. شوفوا هذه والله هاي كسرت لي جنط سيارة أنا يعني. بس تكسر الغيري والضر غيري، خطيرة جدا طريق الرقة الأبيض. نتمنى من أخواننا المسؤولين حل بأسرع وقت. شوفوا شلون، طبعا اللي يجي بالليل على سرعة ما يشوفها تكسر له الجنط، فخطيرة يا أخوان. يعني بدنا من المسؤولين أنه ما تقدرون تزفتون الطريق كله 100 كيلومتر، بس تقدرون تسكرون هذا النه، هذا النه تنقل الطريق من أول لآخر وخلوا بيه 50 وحدة مثل هذه، 50 وحدة ننقذ حياة الناس، نقدر نحلها بسهولة يعني بمبلغ بسيط بكم آلة بكم عامل نقدر نحلها. الله يجزاكم على خير، أتمنى أنكم تأخذون هذول الأمور.
0: ختام حلقة اليوم من ريبوست، دمتم بألف خير.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا، رب ما بيموت. مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل، وتوزعت حصته للبقية. خلوهم يمشوا هالمسافة كلها مشي، يعني ماشي 90 سنة عمرها عم تمشي كيلومتر. وقلنا له لمدير السجن ليش هيك عم تعملوا عم تعذبوا؟ قال نحن غايتنا نعذب أهلكم. طلعت أنا كنت آخر واحد طالع من سجن تدمر، بعدي واحد اسمه رفيق حمامي كمان طيار، يعني أنا رغيت طاري رفيق حمامي. طلقوا طلقات حية، طلقات حية كانت القوة بالرأس خاصة من القناصة. وقت مات حافظ الأسد كنت أنا بباحة اسمها الباحة الرابعة بالغرفة 10. كنت أنا وقتها رئيس الغرفة والمسؤول الصحي تبع الغرفة، يعني مستلم الشغلتين، يعني شغلتين أصعب شغلتين. أجو دخلت الطعام الصباحي وشفتهم مستعجلين، قلت لهم لرفقاتي بالغرفة قلت لهم في شيء غير طبيعي. أنا واقف على الباب ولا سمعت حرس من فوق عم بيقول مستحيل يموت هذا، رب ما بيموت، عم حافظ الأسد. هلأ صار عنا عرفنا موت حافظ الأسد بس ما عنا يقين، صار 80% مثل أنه عن مين عم بيحكي بالضبط. بس كمان المجريات بعدين صرنا نسمع هتافات حافظ الأسد ما بيموت ما بعرف، هاي هتافات هزلية يعني. تأكدنا أنه حافظ الأسد مات يعني. هلأ أنا بالنسبة إلي لا يعنيني شيء، لأن الوضع القناعات مو المشكلة مع شخص، مشكلة مع نظام. يعني مثلا بالمحاولة اغتيال حافظ الأسد بال عام 1980 يعني صار عنا وعي انه لو قتل حافظ الاسد بيجي غيره، يعني في نظام قائم ماشي له ناموسه له مخططاته. في احد المفارقات مثلا جمعونا وقت مهاجع مع بعضها، يعني كل مهجعين يحطوهم بمهجع واحد. اجونا ناس، كان معنا واحد من منطقة سرجي على ما أذكر معه ربو، قعدنا ناكل، نحن كنا ناكل مجموعات كل 8 ناكل. هلأ توزيع الطعام عنا بالغرف مثلا نحن 160 واحد بيوزعوا الطعام كل 8 مجموعة، يعني بدون تمييز، يعني بيحطوا صحون هاي لمجموعة الأولى هاي لمجموعة الثانية، يعني ما معروف أنه صحن بده يطلع لك مشان التساوي والعدل. يعني حطينا الأكل وبدنا ناكل، نخترع أكل اختراع يعني، أكل يعني هي ما في شيء، الأكل يدقوا خبز يساووا في، هلا بحكي لك على الأكلة اسمها، هلا بذكر لك شو اسمها كمان. المهم المفارقة مو هون، قاعدين بدنا ناكل ولا هذا اللي من سرجة معه ربو قلب هيك معه تنفس. كان معنا الدكتور فواز شربك وفي أطباء آخرين معنا، شافوا مات خلاص يعني، بقى مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل، وتوزعت حصته للبقية. يعني عارف شلون، مو إنكار لهيك، مو قلة إنسانية، بس قلة يعني خارجين ما بنعرف، يعني ما فيك تساوي شيء، يعني صرنا نتقبل موت شيء عادي، مو حسد بس إنه هذا ارتاح. أغلقوا سجن تدمر بالشهر السابع 2001. طلعت أنا كنت آخر واحد طالع من سجن تدمر، بعدي واحد اسمه رفيق حمامي كمان طيار، يعني أنا رغيت طاري رفيق حمامي.
الطيار كمان كان متهمين بمحاولة انقلاب بتنسيق مع الإخوان المسلمين. طلعنا حولونا لهالسجن، هاد سجن صيدنا يعني. هاي الغرفة اثنين بالجناح بيمين، هاد أول كنت بالبي يسار وجيت على البي يمين، كان في هون صديقي سامر مندو، هون في واحد بيت طبوش فلسطيني، كان في فلسطينية هون كان في فلسطينية هون، كان هاي الجدران كان في خزن حاطين هون، كان في برداية كان فاصلة مشان هون في المطبخ عاملينه مثل مطبخ وحمام، وكان هون نطبخ وهون هون نمت هون. أنا أول ما نمت، أول ما دخلت هون، هاي دخلت على الباب هون نمت جنب سامر مندو، هون سامر مندو كان، طلع بعد بحوالي 10 أيام نمت محله بهالزاوية هاي. استمريت بهالغرفة حوالي السنتين، بعدين أكثر كمان حوالي 3 سنين انتقلت لغرفة تانية. بعدين هلأ هاي كان نومتنا على الأرض، ما كان في أسرة، فيما بعد جابوا أسرة. هون كان المطبخ، هون كان في برداية، حاطين برداية. فيما بعد صار كان يجي التلفزيون عنا جهاز واحد للجناح كله، كل يوم بغرفة كان يجينا نحن كل 10 أيام نحطه هون، يجوا غير. كان أيامنا المهم العدد، مثلا عدد الجناح 70 شخص 80 شخص، المهم موجود 80 شخص، إن شاء الله ينوجدوا كلهم بنفس الغرفة إن شاء الله موزعين، المهم بيجي بياخد تفقد المساء، المهم العدد مزبوط. مثلا غرفة تكون تلفزيون، نحن عدد غرفتنا 8 بنصير حوالي 20 واحد. هون الحمامات كانت، هون الحمامات، وهون نلعب أحيانا شدة أحيانا طاولة. بنفتح الباب الساعة حوالي الساعة 6 الصبح 7 الصبح، بتم مفتوح لحوالي الساعة 4، يعني بنتنفس هون بالجناح. بس بننزل على الباحة حوالي ساعة، ساعة ونص، لا حوالي ساعة ننزل كل يوم نرجع، بس هون طول النهار حتى بصير الطبخ بالكوريدور تبع الجناح ككل. هلا العائلة أحد العقبات كان بالتفكير السيء. أنا في ناس ما عندهم بجوز، أنا بالنسبة إلي يعني كنت ندمان لأني تزوجت وجبت طفل يعني، وأنا بعيد عنه وعم سببت لهم آلام مثلا. هلا في ناس بتنظر إنه هلا النظام كان قائم بشكل مسلم فيه، يعني انه ما يعني اللي بفكر يقلب النظام او يحكي شيء ضد النظام هذا ما في عقل وهذا عم بيأذي الناس وهيك. بس الالام اللي بالسجن بتشعر انه الام اكثر من الامك، لان هن متعذبين عليك ومتعذبين بحياتهم، انت متعذب بالسجن. يعني انا كنت اتألم، يعني انا بشوف لي ما كان متزوج هيك عنده حرية اكتر. انا وقت توفيت زوجتي بال 2018 يعني شعرت انه في يعني ظلت انه توفيت، بس شعرت انه اعطتني قوة شيء. وقت توفيت والدتي ووالدي، وتوفيت والدتي بال 2012 زعلت كثير عليها، لان كان لي رغبه تشوفني اكثر ما انه اشوفها. إيه بس اعطتني قوه انه انا هلا ما عاد اي شيء يقدر حدا يساومني فيه. يعني والله مشان طلع، والله بدنا نعمل، ما يعني شعرت فيه انه انا ما عاد في اي شيء حدا يساومني انه بدنا نعمل هيك، بدنا ناذي هيك، خلص
امتلكت حريتي الكاملة يعني. يعني في مع الألم في شيء انه بيعطيك قوة انه انا خلاص ما عاد حدا بالنسبة للسلطة يعني، ما عاد يقدروا يضغطوا علي بشيء خالصين يعني. انا طبعا خلال فترة السجن بعد 2002 2003 عرض علي انه اقدم طلب استرحام بيتم اخلاء سبيلي عدة مرات. هاي وقت حتى كنت بسجن صيدنايا كان العميد طلعت محفوظ مستلم سجن صيدنايا طلبني على مكتبه وطلب مني اقدم طلب استرحام، رفضت. قال طيب انت هاي فيها كبر راس؟ لا مو كبر راس. قلت له انا حقي اعرف شو عامل بالضبط، وحقي اطلع بدون ما اقدم طلب استرحام، مو معادلة كبر راس. قلت له اذا انت مدين واحد مثلا 100,000 ليرة بيقول لك تعال بوس ايدي لاعطيك اياها، بترضى تبوس ايده؟ ما بترضى. هاي حقك بدي اعطيك اياها، وانا هاي المعادلة. طلع هيك فتى الفشار وكاميرا، قال ما بعرف انت حر هلا برايك. بعد كم يوم كنا نازلين على السجن الابيض هون، اجا فات لعنا على الغرفه قال له ما حدا بيطلع منكم غير لا يطلع رغيد طوطري. عرف شلون يعني؟ نوع من انه عم بحملني مسؤوليه الناس انه انا بسبب تصرفي هاي يعني هذول مرتبطين فيك، وما لهم اي ربط فيه يعني ولا لي اي علاقه فيهم يعني. بس هو هيك حكى. هاي ما كانت هالجدران المعدنية، هاي حطوا جدران المعدنية بعد الاصطصاء اللي صار بال 2008، استمر من 2007 لبداية 2009، بعدها أخلوا السجن وصفحوا هذا كله، تصفيح صار يعني تصفيح معدني حتى ما يصير خرق، لأن بالاصطصاء السجناء كسروا الجدران ودخلوا على بعضهم وكسروا أبواب السجن. السجن مؤلف من 3 طوابق، كل طابق فيه ألف يمين ألف يسار، بي يمين بي يسار، جيم يمين جيم يسار. خمسة سبعة 2008 صار استعصاء، بدأ الاستعصاء بهجوم قوات الأمن السورية، حوالي 1500 واحد اقتحموا السجن، على قدام كل غرفة وقف 100 ل 150 عسكري، كل قدام كل جناح عفوا، هو كل طابق فيه 6 أجنحة. المهم صرنا نسمع بالروح قدامنا بديك يا بشار بعد أذان الفجر مباشرة. استغربنا كيف الجناح اللي فوقنا بلشوا يقتحموه القوى الأمن ويفوتوا على غرفة غرفة يقتلوهم ويكلبجوهم ورا ظهرهم ويكسروا لهم أغراضهم. في أحد الغرف كسروا الحيط، الشباب السجناء وطلعوا كانوا حاملين هروات الشرطة، قالوا لهم كل شيء جاسي أنا على الأرض وزت إيدك من إيدك كل شيء وارفع إيديك لفوق. المهم استجابوا لهم، في قسم منهم من القوى الأمن هربوا، في بقيوا في انأسروا لدى السجناء، انأسر وقتها حوالي 1100 بين ضابط لعسكري. وقتها أحد السجناء اتصل بإذاعة لندن، قال لهم نحن هيك هيك هاجمين علينا، كان مستمرة لسا الاشتباكات خارج السجن، صار يطلقوا علينا النار. قال لهم نحن صاير معنا هيك، قوات الأمن هجمت علينا وأسرنا 400 واحد. قام المذيعة قالت له للمتصل، قالت له ليش أنتوا قديش عددكم؟
الله، يمكن نحن حوالي 800 واحد. قلت له 800 واحد أسرته 400، ما صدقت. اللي عم بحكي معه ما كان عرفان لسه على العدد مزبوط، لأن في الأسرة كانوا من الجيش والقوى الأمن، طابق الأول والثاني والسطوح، بقى هو اللي قدامه كانوا حوالي 400. قال له أسرنا 400 واحد، ما صدقت، يعني شافت رقم مبالغ فيه، إنه شلون أسرين 400 واحد وأنتم السجناء أعزل، بس هي الحقيقة كانوا 1100 واحد. المهم قطعت اتصال معه وما كملت، طبعا بعدين توضحت الصورة، بس نحن الشباب السجناء أخذوا الموبايلات من الأمانات واتصلوا فيها. ما في بعد حوالي أقل من ساعة إجت سيارات من سيرياتيل حظر السجن، صار قطعوا الاتصال، يعني قطعوا الاتصالات من السجن، ساووا تشويش كامل. استمر الاستعصاء حوالي 6 أشهر، يعني من 5/7/2008 لأول للشهر بداية شهر 1/2009. طبعا وقت الاستعصاء صار ضحايا كثير من السجناء، كانوا يطلقوا علينا، أطلقوا طلقات مطاطية وأطلقوا طلقات حية. طلقات حية كانوا يطلقوها بالرأس، خاصة بالقناصة، جلبوا قناصة، صار يستعملوا قناصات بواسطة سيارات تبع سيارات الكهرباء اللي فيها أبراج، يقعد القناص عليها، كان يطلق على بس يشوف سجين يطلق عليه برأسه، يعني يطلق طلقة قاتلة، يعني مو للتهديد أو شيء. وهن نحن السجناء عزل، كنا ما معنا سلاح. طبعا نتيجة المفاوضات والأخير وهيك انتهى الاستعصاء، بقي حوالي 20-25 واحد بقيوا داخل السجن، ما رضيوا يستسلموا، بقيوا خارج السجن. اقتحمت عليهم قوات الأمن طبعا بالأسلحة ومدافع الرشاشة والقنابل اليدوية، أودت بحياتهم، يعني ماتوا داخل السجن. هلا يعني الرقم الضبط ما بعرف قديش عدد الضحايا، بس ما بتقديري حوالي يعني 60-70 سجين من اول استعصاء لنهايته. من الامن راح برصاص الامن، برصاص الجيش، الجيش صار يطلق رصاص على السجناء وعلى الشرطه اول يوم اللي كانوا بالسطح. يعني السجناء ما قتلوا شرطه وقتها، بس قتلوا المخبرين اللي كانوا بالسجن معروفين، فاتوا قتلوهم. هن كانوا 6 مخبرين والحقوهم بعدين في خطأ صار، مشان واحد كان شاب محترم يعني من بيت الرستناوي قتل معهم نتيجة خطأ، سوء تفاهم مات. بس الستة الآخرين كانوا مخبرين بالسجن، قتلوا جميعا من قبل السجن.

هاي غرفة الزيارات بسجن صيدنايا، كان هون يوقف السجين، هون الأهل في شبك، حتى هون كان في شبك، هلا مقيوم، في شبك هون شبك هون. بس شبك أخاف، يعني الشبك بعيد عني، يعني فيك تحط إيدك هيك. كان تم الزيارات هون في شرطة بتفوت بين الشبكين شرطة. كان زيارات يجوا الأهل يفوتوا بزيارتهم، بعدين ساووا توقف الزيارات تحت، يعني بعيد شيء أكثر من كيلومتر تحت، ويجيبون مكروه. مرة يعني أحد الشغلات، مرة إنه أهلي خلصت زيارة، والدتي عمرها 90 سنة، بدهم يرجعوا، ما في مكروه، تعطل المكروه، ما بعرف راح، خلوهم يمشوا هالمسافة كلها، مشي يعني ماشي 90 سنة عمرها عم تمشي كيلومتر. وقت قلنا له لمدير السجن، ليش هيك عم تعملوا عم تعذبوا؟ قال نحن غايتنا نعذب أهلكم.

نقلوني لسجن طرطوس. طبعا قعدت بسنازين وصار في شيء اسمه السرقل، يعني بتطلع من الزنزانة فورا على باص البولمان بياخذك على السجن الآخر. قعدت بسجن طرطوس. سجن طرطوس بقيت فيه 3 سنين، 3 سنين لغاية يعني رحت بالشهر 19/12/2021 لسجن طرطوس. بقيت فيه ل 8/12/2024 وقت انتصرت الثورة وطلعنا من إنجلترا.

نحن كنا بمهجع أو بجناح اسمه جناح الإرهاب أو جناح الشغب، جناح أغلبه سياسيين، بس صار يحطوا معنا قضايا تانية. هالقضايا التانية في لهم اتصالات، في حدا أخوه بالقصر الجمهوري، حدا أخوه بالبيت الرئيس، حدا أخوه، يتصلوا فيهم يقولوا لهم والله تركنا وهربنا، الرئيس هربان. نحن كان التلفزيون السوري عم بيذيع أنه لا تصدقوا الإشاعات اللي عم تطلع، خذوا معلوماتكم من وكالة سانا هي المصدر الموثوق. هيك نحن كان عنا واصلنا انه بشار الاسد ترك البلاد. صار يخبطوا حوالي الساعة 2، صار يخبطوا السجناء على الباب 2:30 3، حوالي 4 مدير السجن فتح الابواب وقال كل واحد يروح لحال سبيله. انا طلعت، انا عندي اغراض مهمة كتير بس رسومات وهيك، بس انا همني الاوراق يعني اللي بتهمني اخذتها. كان في محاميتي اسمها خديجة منصور ب طرطوس، هي من طرطوس جاية هي وزوجها، اخذت لي اغراضي وركبتني بالسيارة واخذتني على بيتها. انا كان اهلي عندهم معلومات اني انا مو على قيد الحياة للعام 1994 لعام 1997، يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن. اجتني أول زيارة، بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار وقتها. اجتني أول زيارة بسجن تدمر، اجا والدي ووالدتي وأخي وابني، اللي أول مرة بشوف ابني بعد، يعني ما لي شايفه أنا، أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. هلا أنا كثير تضايقت، لأن أنا بالأصل ما حابب شوف ابني أول رؤية له بالسجن. ليش؟ ما بحب الشغلات الرسمية، شو بدي أحكي بالسجن؟ واقفين كان الزيارات هون بالممر هذا هون، يعني مثل هالممر هذا بسجن تدمر، يعني شو بدك تحكي له؟ كيفك؟ شلونك؟ يعني شغلات رسمية يعني كتير بشعة، كتير بشعة ومتحفظ هيك، يعني كتير كنت خايف منه، واللي خايف منه صار. يعني فرحت انه شفته، بس مزعوج الشكل اللي شفته فيه، يعني التركيبة اللي صايرة يعني.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أخبار السابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. سيول بعد أمطار غزيرة في إدلب وانقطاع عدد من الطرقات بسبب المياه. وزارة الطاقة تحذر من ارتفاع منسوبي نهر الفرات بسبب الزيادة التدريجية، ووزارة الطوارئ تطالب من أهالي الرقة ودير الزور الابتعاد عن مجرى النهر. شركة ألمانية تطلق رحلات جوية إلى مطار دير الزور، وتقول إنها ستكون كل ثلاثاء بداية من الشهر المقبل. هيئة المنافذ تسجل عبور أكثر من 7 ملايين مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، وتشير إلى عودة نحو 391 ألف لاجئ سوري طوعا خلال المدة نفسها.

0: في التفاصيل مشاهدينا، حيث تسببت أمطار غزيرة ضربت محافظة إدلب بإغلاق بعض الطرقات في المدينة. وبحسب مراسلينا، تأثرت حركة السيارات والمارة في عدد من الشوارع، أبرزها شارع 30. هذا وأعلن الدفاع المدني أن فرقه عملت على فتح الطرق التي غمرتها مياه الأمطار وتنظيف فتحات صرف المياه وإزالة العوائق فيها، وذلك بهدف الحد من الأضرار وتسهيل حركة المواطنين.
1: تحت عند دوار الجرة، انتبهوا على المي ما شاء الله. أنا بدي حل تشوف البلدية مشان يجي يعمل المي، لأن السيارات ما عاد تحسنت من الطرق. يا شباب، هون تحت عند دوار الجرة، انتبهوا على المي ما شاء الله. أنا بدي حل تشوف البلدية مشان يجي يعمل المي، لأن السيارات ما عاد تحسنت من الطرق.

0: معنا مباشرة حول هذا الوضع من إدلب مراسلتنا إلاف العلي. إلاف، بداية أهلا بك. إذا سيول بعد أمطار غزيرة في إدلب وانقطاع عدد من الطرقات فيها، وذلك بسبب المياه التي ركدت في هذه الطرقات، نرصد معك تفاصيل هذا الوضع الميداني وكذلك تحركات الجهات المعنية.
1: نعم أمينة، صراحة أمطار صيفية غمرت معظم شوارع مدينة إدلب وأيضا في كل من أرياف إدلب من أريحة وريف سراقب. أيضا هذه الأمطار تسببت بتقطع عدد كبير من الطرقات وإغلاقها بشكل كامل، أيضا كما تسببت بغمر العديد من السيارات التي كانت تركن في الشوارع. وأيضا وصلت هذه المياه إلى منازل المدنيين واضطر بعض المدنيين إلى مغادرة منازلهم بعد غمر مياه الأمطار لها. استجابت فرق الدفاع المدني من قبل مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب إلى هذه يعني النداءات والسيول التي غمرت الشوارع عبر فتح فتحات التصريف الصحي وأيضا العمل على تصريف المياه وسحبها من أماكن تجمعها. صراحة هذا ما يكشف عن تدهور البنية التحتية ويعني عدم جاهزيتها للخدمة. اليوم أمطار صيفية غزيرة تسببت بإغلاق معظم الطرقات في إدلب، ونحن بعد أشهر يعني مقبلين على فصل الشتاء، مما ينذر صراحة بكارثة من الممكن أن تحل خلال فصل الشتاء. فتحات الصرف الصحي كما نعلم يعني هي طوال ربما ما تسبب بهذه الفيضانات، أنه طوال فترة الصيف هناك العديد من الأوساخ والأتربة ربما تجمع أيضا في هذه الفتحات، وبالتالي مع غزارة هطول الأمطار أدت إلى إغلاق فتحات التصريف. ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد تهالك في البنية التحتية صراحة أمينة، وهي بحاجة إلى استجابة عاجلة من الجهات المعنية. تتزامن يعني هذه الأمور صراحة مع الحملة التي أطلقها مجلس مدينة إدلب لإدلب تستحق، وهي لتزفيت الطرقات وتأهيل شبكات الصرف الصحي استعدادا لفصل الشتاء. يجري العمل حاليا على عدة شوارع في مدينة إدلب، بدأت من شارع القصور وأيضا من مدخل مدينة إدلب عند دوار المحراب، وتتواصل هذه الأعمال ربما يعني حتى انتهاء تأهيل وتزفيت هذه الشوارع لتكون بأكملها مؤهلة لاستقبال فصل الشتاء وعدم حدوث هذه الفيضانات مجددا أمينة.
0: طيب إلاف، يعني في سياق تحركات الجهات المعنية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ما هي ما قامت به المحافظة وكذلك المؤسسة المعنية ب يعني تسهير مسألة الطرقات والبنى التحتية؟
1: نعم أمينة، يعني مجلس مدينة إدلب اليوم هو المسؤول عن هذه الأمور، قام فورا يعني استنفار لكوادره ونشرها في الشوارع للقيام بأعمال التسليك وفتح فتحات الصرف الصحي عبر إزالة الأحجار والأتربة والأوساخ من هذه الفتحات لتصريف المياه، كما عملت يعني على الاستجابة لبعض ربما المدنيين فتح منازلهم أيضا التي وصلت المياه إليها وغمرتها أيضا. وبالتوازي كما ذكرت لك أنه اليوم المجلس يعمل ضمن حملة إدلب تستحق، والتي تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي في مدينة إدلب أو في محافظة إدلب ككل، بيبدأ بتحسين واقع الطرقات وهي طرقات متهالكة نتيجة سنوات الحرب وتعرضها للقصف صراحة، ليس فقط في المدينة وإنما أيضا في محافظة إدلب ككل. وهذه الأمور يعني ما زالت تجري بربما وتيرة ليست بطيئة، ولكن هي تحتاج إلى وقت وجهد، خاصة أنه يعني خلال الفترات الماضية كان هناك عمل على عدة طرقات محورية، منها طريق المصطومة أريحة وأيضا طريق الM4 والM5 بإعادة تأهيل وإصلاح هذه الطرقات.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه التطورات التي شهدتها البنى التحتية في محافظة إدلب. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلتنا إلى في العالية. هذا وقد دعت بدورها وزارة الطاقة أهالي محافظتي كل من الرقة ودير الزور إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجرى نهر الفرات، وذلك تحسبا لارتفاع منسوب المياه بسبب زيادة الوارد من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة في بيان أن المؤسسة العامة لسد الفرات ستباشر يوم غد السبت برفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجيا إلى 800 متر مكعب في الثانية، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في الوارد المائي عبر نهر الفرات من الجانب التركي، والذي تجاوز 1200 متر مكعب في الثانية منذ نحو 10 أيام، مع توقع استمرار هذا الارتفاع حتى نهاية الشهر الحالي.
2: دعت وزارة الطاقة أهالي محافظتي دير الزور والرقة إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات وعدم السباحة أو الاقتراب من ضفافه اعتبارا من 15 من آب الجاري. تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع توقعات بارتفاع منسوب مياه النهر نتيجة زيادة الوارد المائي من الجانب التركي، ما قد يشكل خطرا على سلامة المواطنين ولا سيما الأطفال والشبان الذين يقصدون النهر للسباحة خلال فصل الصيف. ودعت الوزارة الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن مجرى النهر حفاظا على سلامتهم وتجنبا لأي حوادث محتملة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: كما وجهت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرا لأهالي محافظتي كل من الرقة ودير الزور ولا سيما القاطنين بالقرب من نهر الفرات، داعية إياهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من جراء الزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة من سد كديران اعتبارا من 15 من آب الجاري. هذا وأوضحت الوزارة في بيانها أن كميات المياه سترفع تدريجيا، مما قد يفضي ذلك إلى ارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات وزيادة سرعة الجريان فيه وفي عدد من المناطق الواقعة على ضفافه، داعية الأهالي إلى الابتعاد عن مجرى النهر وضفافه والمناطق المنخفضة حتى، والامتناع عن السباحة وأبعاد الأطفال عن النهر ونقل المعدات الزراعية والممتلكات إلى مواقع مرتفعة وآمنة. وللوقوف على تفاصيل هذه التطورات مشاهدينا فيما يتعلق بارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، بداية أهلا بك. إذن وزارة الطاقة مصعب تحذر بشكل رسمي من ارتفاع منسوب نهر الفرات وذلك بسبب الزيادة التدريجية، ومن جانب ثاني كذلك مصعب وزارة الطوارئ تطالب من أهالي الرقة ودير الزور الابتعاد عن مجرى نهر الفرات. نرصد معك تفاصيل هذه التحذيرات، وهل هنالك أي استجابة وحالة استنفار من الجهات المعنية؟ هنا نتحدث عن وزارة الطوارئ ووزارة الطاقة كذلك، لأي احترازات لربما قد تقع.
3: مساء الخير لك يا أمينة ولمشاهدينا الكرام. نعم، مع ارتفاع الوارد المائي من الجانب التركي من هنا

0: سوف تؤدي إلى تغيير التيار، سرعة المياه، وأيضا ارتفاع منسوبها. هذا يعيد يعني حقيقة الأمر، هذا يعيد التحذير، يعني التحذير هذا بالذات إلى الأذهان ما شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية، عندما أدى ارتفاع منسوب مياه الفرات إلى غمر مساحات من الأراضي الزراعية وتضرر عدد من المحاصيل، ما ألحق خسائر بالفلاحين في المناطق القريبة من النهر، وأيضا انعكس بشكل مباشر على حياة الناس. ارتفاع يعني المياه اليوم أثر على حركة الأهالي سابقا، غدا سوف يكون هناك دفقة ب 800 متر مكعب بحسب ما أخبرتنا وزارة الطاقة، لكن يعني كما أتذكر سابقا قبل شهر ونصف عندما ارتفع منسوب المياه إلى قدرة 800 متر مكعب كانت الأمور نسبيا تحت السيطرة، لكن عندما تخطط حاجز 1200 متر مكعب في الثانية كانت دفقة قوية، عندما فتحت البوابة الثانية هنا بدأت الخطورة على الأهالي، غمرت المياه قسم من الأراضي الزراعية القريبة من النهر، وأيضا نزح الكثير من أهالي دير الزور مثل حويجة الصقر إلى مناطق أكثر أمانا. إذا بعد خروج أيضا يعني وقتها خرجت بعض الجسور الترابية عن الخدمة، الأمر الذي دفع السكان أيضا إلى الاعتماد على العبارات النهرية وللعبور بين الضفتين، إلى جانب تضرر بعض محطات ومرافق المياه. طبعا تبرز المخاوف بشكل أكبر لدى المناطق، لدى السكان لديهم يعني في المناطق الزراعية والمنخفضة خصوصا والقريبة من نهر الفرات، خاصة يعني مع ارتفاع يعني مياه النهر قد تصل إليهم، وهؤلاء يعني بحاجة إلى يعني مساعدة من قبل المعنيين في محافظة دير الزور. سابقا قبل شهر ونصف كان هناك غرفة استجابة و يعني استجابة وطوارئ عملتها محافظة دير الزور وشكلتها عبر عدة مؤسسات خدمية وغيرها في محافظة دير الزور لمساعدة الأهالي. اليوم البعض من أهالي دير الزور طبعا متخوفين من ارتفاع منسوب المياه، خاصة مع يعني إرسال دفقة جديدة غدا تصل إلى 800 متر مكعب، لكن حتى هذه اللحظة المياه هي بحسب ما نرى الآن مجرى النهر أمامي والفرع الصغير والنهر الكبير هو خلفي تماما، المياه هي كما شاهدناها قبل أيام لم ترتفع بعد، إنما سوف ترتفع يوم غد، لم نلحظ أي تغييرات فيها. هناك يعني تجهيزات احترازية من قبل إدارة الطوارئ والكوارث، فرق الدفاع المدني، لأي تخوف وتحسب لأي طارئ. لا يقتصر التحذير على الأضرار المحتملة للممتلكات والأراضي الزراعية، لكن يعني الجهات المعنية دعت الأهالي إلى التعامل بجدية مع هذه التحذيرات خلال الفترة المحددة من يوم غد حتى نهاية الشهر، والابتعاد عن ضفاف نهر الفرات، خاصة الأطفال والشبان الذين يسبحون بشكل دائم إلى حين استقرار منسوب المياه وانتهاء فترة التحذير. وهذا الأمر يجب يعني أن نؤكد عليه، يجب أخذ هذه التحذيرات بكل جدية من قبل أهالي دير الزور سواء كان في الريف أو في المدينة، وكل من يقترب من نهر الفرات، خاصة من يوم غد يوم السبت إلى نهاية الشهر، خاصة أكرر الأطفال و الشبان، يعني عندما فاضت نهر الفرات سابقا أكثر الذين خسرناهم حقيقة هم من الشبان والأطفال نتيجة السباحة في نهر الفرات دون وجود شخص محترف، يعني سباح محترف وماهر وأيضا لديه خبرة بالإنقاذ أمينة.
1: مصعب، سوف نتابع معك مشريات ومستجدات هذه التحذيرات وما مدى التزام الأهالي كذلك واستمرار الاستنفار العام من قبل الجهات المعنية. هنا نتحدث عن وزارة الطوارئ ووزارة الطاقة. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت، شكرا جزيلا لك مصعب. أنجزت فرق المؤسسة السورية للبناء والتشييد أعمال إصلاح قاع عدة إحدى ركائز جسر السياسية في دير الزور، وذلك بعد عمل متواصل استمر 72 ساعة وفقا لوزارة الأشغال العامة والإسكان. هذا وجرت الأعمال تحت سطح الماء على عمق 4 أمتار بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد تخفيض منسوب وجريان نهر الفرات، وذلك لتسهيل عمليات الإصلاح. واستكملت الفرق أعمالها قبل إعادة النهر إلى وضعه الطبيعي وعودة الخدمات المرتبطة بجريانه إلى العمل بكامل طاقتها. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة وضع محطة تحلية مياه في ناحية مركدة بريف المحافظة الجنوبي بالخدمة لتأمين مياه آمنة لأهالي المنطقة. هذا وأوضح المدير العام للشركة فرحان

خان العويس لوكالة سانا أوضح أن طاقة المحطة الإنتاجية تبلغ 10 أمتار مكعبة من المياه الصالحة للشرب في الساعة، حيث ستسهم في تأمين المياه لنحو 15,000 نسمة من أهالي مركدة والتجمعات السكانية المحيطة بها كذلك، ولا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات في تأمين مصادر مياه آمنة ومستقرة. وعلى المستوى الميداني والأمني وآخر تطورات هذا الملف في البلاد، حيث ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة ممجبري في حلب القبض على متورط في نشاط شبكة مؤلفة من 6 أشخاص تمتهن الخطف والابتزاز المالي بذريعة تهريب الأشخاص إلى تركيا. ووفقا للأمن الداخلي في حلب، أظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يستدرجون ضحاياهم ثم يوثقونهم بمقاطع فيديو ويرسلونها إلى ذويهم، وذلك بهدف ابتزازهم ماليا مقابل إطلاق سراحهم، إضافة إلى تورطهم في تنفيذ عمليات سطو مسلح استهدفت ممتلكات المواطنين في ريف مدينة منبج. هذا وأكد الأمن الداخلي في ذات السياق، أكد مواصلة الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري لملاحقة باقي أفراد هذه الشبكة الفارين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. دانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز في إعزاز بريف حلب الشمالي وأسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداء على الكوادر الطبية خلال أداء عملهم. هذا وقالت الوزارة، قالت إن الاعتداء جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية في البلاد. كما لفتت إلى أن أي شكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي يجب أن تعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، مع التزام الوزارة بمحاسبة أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول. هذا وقد باشرت النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي الإجراءات القانونية بحق مجموعة أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي في مشفى ميديكالز بمدينة إعزاز شمالي حلب، وألحقوا أضرارا بعدد من المعدات والأثاث داخل المستشفى بحسب عدلية حلب. هذا وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات جارية لملاحقة المتورطين في الحادثة، مشددة على أنها لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الاعتداء والتخريب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

0: ألقى فرع مكافحة الاتجار بالبشر في محافظة حمص القبض على متزعم شبكة متورطة بجرائم الاتجار بالبشر والاحتيال وعدد من معاونيه. هذا وأفاد الفرع بتلقيه بلاغا من سيدة تعرضت للتهديد والابتزاز لإجبارها على المشاركة في عمليات الاحتلال عابرة للحدود لتكشف التحقيقات عن شبكة متورطة في الاتجار بالبشر. وفي حين أظهرت إفادات الضحايا أن أفراد الشبكة استدرجوا أشخاصا عبر تطبيقات التواصل وسجلوا مقاطع فيديو لهم، كما استخدموا هويات مزورة لإقناع أشخاص خارج سوريا بالزواج والحصول على أموال منهم تحت مسمى المهر. توفي شخص وأصيب آخران خلال أخماد فرق الدفاع المدني ل 104 حرائق في عموم البلاد أمس الخميس. وبحسب الدفاع المدني، توزعت الحرائق على 3 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية وحريق و100 متفرقة، حيث تمكنت الفرق المختصة من أخماد الحرائق وتبريد مواقعها كذلك. قال مدير شركة ليف أفيشن للطيران دانيال برودا لتلفزيون سوريا، قال إن الشركة ستقوم بتوسيع رحلاتها إلى سوريا بإطلاق خط جوي مباشر جديد من مدينة كولن الألمانية ودير الزور. وأضاف برودا أن السفرات ستبدأ اعتبارا من أيلول المقبل بوقع رحلة واحدة أسبوعيا كل ثلاثاء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية المباشرة بين ألمانيا وسوريا، ولا سيما من العائلات ورجال الأعمال. من جانبه، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين مدينة كولن الألمانية ودير الزور، حيث تبدأ شركة ليف أفشن الألمانية بتسيير رحلاتها، وذلك اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. هذا وأشار الحصري إلى أن هذه الخطوة تسجل للمرة الأولى في تاريخ مطار دير الزور الدولية، الذي يستقبل لأول مرة رحلة منتظمة لناقل جوي أوروبي، مؤكدا أن الشركة الألمانية باتت تسير رحلات مباشرة بين ألمانيا إلى دمشق وحلب ودير الزور. معنا مباشرة بخصوص هذا الملف من برلين مراسلنا براء الرزوق. براء، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذه الرحلة التي سوف تكون مباشرة ما بين ألمانيا وسوريا، بالتحديد مطار دير الزور.
1: نعم أمينة، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني استكمالا للرحلات الجوية المباشرة بين ألمانيا وسوريا، انطلقت أولى الرحلات بتاريخ 29 من الشهر الماضي، 29 من يوليو، من مطار دوسلدورف إلى مطار دمشق الدولي، ومن ثم توسعت الرحلات لتشمل مطاري دوسلدورف وكولن باتجاه حلب. وغدا بيوم السبت 15 من أغسطس تنطلق أولى الرحلات من العاصمة الألمانية برلين إلى العاصمة دمشق عبر خطوط أو شركة زوند إير. لاحقا في بداية الشهر المقبل تنطلق الرحلات المباشرة بين مطاري كولن وحلب ودير الزور شرق سوريا. تعد هذه يعني خطوة الأولى من نوعها، لاقت ترحيبا كبيرا بين أوساط الجالية السورية في ألمانيا، لا سيما أبناء المنطقة الشرقية الذين يعني إن سافروا عبر الطيران المباشر إلى دمشق أو حلب سيحتاجون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى دير الزور أو إلى المحافظات الشرقية في الجزيرة السورية. هذه الرحلة ستكون عبر ناقل ألماني خاص على شركة ليف أفيتيشن، والذي صرح رئيس أو المدير التنفيذي للشركة لتلفزيون سوريا اليوم بأن هناك طلب متزايد على الخط أو على النقل الجوي المباشر بين ألمانيا وسوريا ليخدم العائلات السورية المقيمة في ألمانيا، إضافة إلى رجال الأعمال والشركات وحتى الوفود الرسمية بين البلدين. يعني أمينة، نعلم أن هناك أيضا في الفترة القادمة سينطلق معرض دمشق الدولي، وفي معرض دمشق الدولي هناك جناح ألماني واسع تشارك به وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية وعشرات الشركات الألمانية ضمن الجناح الألماني في معرض دمشق الدولي بنسخته 63. لذلك يعني الطيران المباشر سيكون أيضا نقطة مهمة للشركات ورجال الأعمال، حتى من ممكن أن ينعكس لاحقا على الاستثمار في سوريا وعلى عدة يعني
0: نعم،
1: نقاط تنفع البلدين بما يخص. أو إذا أردنا أن نلخص الرحلات الجوية المنتظمة حاليا بين سوريا وألمانيا، لدينا رحلتين أسبوعيا من برلين إلى دمشق ورحلتين أسبوعيا من دوسلدورف إلى دمشق، إضافة إلى رحلتين أسبوعيا من كولن إلى حلب ورحلة أسبوعية من كولن إلى دير الزور. وفي بداية شهر أكتوبر ستنطلق أيضا الرحلات من مطار برلين إلى مطار حلب
0: واضح.
1: الدولي، وهناك يعني بحسب السفارة السورية في برلين تعمل على إدخال مطارات ألمانية جديدة بين النقل الجوي بين سوريا وألمانيا، خصوصا مطارات فرانكفورت وهامبورغ وهانوفر وأيضا مطار ميونخ، حيث توجد جالية سورية كبيرة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الرحلات ما بين برلين ودمشق. كنت معنا مباشرة من برلين مراسلنا براء الرزوق. هذا وقد شهدت المنافذ الحدودية نشاطا متزايدا خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة أكثر من 7 ملايين مسافر عبر المعابر البرية مع لبنان والأردن وتركيا والعراق، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. هذا وأظهرت الأرقام أن المنافذ مع لبنان سجلت أعلى حركة عبور بنحو 1,047,000 مسافر، تلتها المنافذ مع الأردن بأكثر من 1,200,000 مسافر، ثم المنافذ مع تركيا بنحو 1,013,000 مسافر، في حين بلغ عدد العابرين عبر المنافذ مع العراق نحو 386,000 مسافر خلال النصف الأول من العام. كما كشفت البيانات عن عودة نحو 391,000 لاجئ سوري طوعا خلال الفترة نفسها، تصدرها منفذ جوسيا بأكثر من 150,000 عائد، يليه منفذ السلامة وباب الهوى، ثم جديدة يبوس ونصيب. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. ديالا، بداية أهلا بك. إذن هيئة المنافذ الحدودية تقول بأنها قد سجلت نشاطا متزايدا خلال النصف الأول من العام الجاري مع كافة المعابر الحدودية مع دول الجوار، نرصد معك تفاصيل هذه الأرقام وحيثياتها.
2: نعم، مرحبا أمينة. بالفعل يعني المنافذ الحدودية السورية كانت قد شهدت حركة عبور نشطة خلال النصف الأول من العام الجاري، نحن نتحدث عن أكثر من 7 ملايين مسافر عبروا هذه الحدود بالاتجاهين إلى داخل سوريا وإلى خارجها أيضا. يعني مقدمة أو في صدارة هذه المنافذ كان يعني المنفذ الحدودي الحدودي مع لبنان هو من تصدر حركة العبور بما يقارب أو أكثر من 1,400,000 مسافر، تلاه الأردن ثم تركيا والعراق. طبعا هذه الأرقام تتحدث عن ارتفاع ملحوظ ومتنامي في أعداد المسافرين عبر هذه الحدود، يعني يأتي ذلك بالتزامن مع أعمال التأهيل والتوسعة التي تنفذها الهيئة العامة عامة للمنافذ والجمارك في هذه المعابر ورفع سوية هذه المعابر والخدمات المقدمة للمسافرين فيها، وبما يتناسب مع يعني هذه مع الزيادة المتنامية في عدد المسافرين عبر هذه الحدود. كل هذا في يعني خطة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتطوير هذه المعابر والارتقاء بخدماتها. نحن لا نتحدث فقط عن حركة عبور إلى داخل وخارج سوريا، إنما نتحدث أيضا عن العودة الطوعية لعدد من السوريين عبر المنافذ الحدودية، والتي جاء في مقدمتها منفذ جوسيا الذي يعني سجل حركة عبور وعودة لأكثر من 400 ألف سوري إلى داخل سوريا، يعني العودة يعني كعودة طوعية واستقرار في سوريا. وهذا أمينة يأتي بالتزامن أيضا مع عودة وصدارة ملف عودة اللاجئين إلى سوريا من جديد، وما تقوم به السلطات السورية من جهود مع بالتعاون مع الأمم المتحدة للسعي إلى تأمين بيئة مناسبة للسوريين العائدين، بحيث تكون هذه العودة عودة مستدامة، عودة واضح. مستقرة، وليست فقط ديالة. يعني عودة مؤقتة والسفر من جديد. أمينة،
0: نكتفي بهذا القدر. سوف نتابع معك تفاصيل هذا الملف خلال الساعات الإخبارية القادمة بإذن الله. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالة البحري، شكرا جزيلا لك ديالة. دشنت وزارة التجارة التركية ساحات شحن جديدة ومراكز لوجستية قرب منفذ جيليف كوز التركي المقابل لباب الهواء الحدودي مع الجانب السوري، وذلك بمشاركة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. هذا وأوضح رئيس الهيئة قتيبة بدوي أهمية المشروع في تنظيم حركة الشاحنات والحد من الازدحام وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهوى وتطويره على أن ينجز المشروع خلال 3 أشهر، بما يرفع ذلك كفاءة منظومة العبور بين المنفذين في ظل نمو متسارع في حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا.

0: من جانبه أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% العام الماضي و16% منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال مشاركته مع رئيس هيئة المنافذ قتيبة بدوي في افتتاح ساحات شحن جديدة قرب معبر جيلاف كوزو التركي المقابل لباب الهواء الحدودي.
1: تشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا العام الماضي بنسبة 45%، وواصل نموه هذا العام محققا زيادة بنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. هذا النمو المستمر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة. وفي هذا السياق افتتحنا اليوم في معبر جيلاف كوزو بولاية هاتاي مرفقا حيويا جديدا يتبثر بساحة شحن حديثة تتسع لاستيعاب 1200 شاحنة دفعة واحدة، إلى جانب أعمال التطوير والتحديث الجارية في المعبر بما يواكب الحجم المتنامي للحركة التجارية بين البلدين.
0: دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم المقدم لجهود التعافي في سوريا، خاصة مع تزايد أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين داخليا. هذا ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن صالح قوله في ختام زيارة استمرت أسبوعا إلى سوريا إن سوريا تقف عند منعطف تاريخي، إذ عاد أكثر من 3 ملايين سوري بالفعل من الخارج أو من مناطق أخرى داخل البلاد منذ كانون الأول من عام 2024. هذا وأكد أن التعافي بهذا الحجم يمثل مهمة هائلة لا تستطيع سوريا إنجازها وحدها، داعيا الحكومات والشركاء شركاء التنمية والتمويل إلى دعم سبل العيش والبنية التحتية والخدمة الأساسية بالتوازي مع مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة. قال عضو الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد مصطفى عبدي لتلفزيون سوريا، قال إن الاجتماع الأخير مع مظلوم عبدي في الحسكة يهدف إلى تسريع عمليات دمج القوى العسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية. هذا وأوضح عبدي أن حل قسد هو أحد بنود الاتفاق، وأن تنفيذه مرتبط بتقديم عملية وتقدم عملية الاندماج، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يفضي إلى خطوات أخرى سوى تسريع عمليات الدمج فقط. هذا وشهدت الحسكة اجتماعا ضم محافظ دير الزور والمبعوث الرئاسي العميد زياد العايش وقائد قسد مظلوم عبدي وقائد الفيلق الثاني العميد عواد الجاسم. وبحسب مظلوم عبدي فقد جرى التوصل إلى جملة من الحلول المتعلقة بأمن واستقرار محافظة الحسكة. من جانبه قال وزير الصحة مصعب العلي، قال إن عملية دمج العاملين في القطاع الصحي بمحافظة الحسكة ما زالت جارية وقيد المتابعة. هذا وأوضح العلي في تصريح لشبكة روداو، أوضح أن قوائم العاملين أرسلت إلى الوزارة، في حين تعمل مديرية التنمية والإدارة في الحسكة بالتعاون مع مديرية الصحة على استكمال عقودهم، مشيرا إلى أن قانون تنظيم أوضاع العاملين في الدولة ينص على تعيين جميع الموظفين بموجب عقود، مضيفا أن آلية الدمج المطبقة في الحسكة هي ذاتها تنطبق على جميع الموظفين في بقية المحافظات. هذا وذكرت الشبكة أن نحو 70% من عملية الدمج المؤسسة في شمال شرقي البلاد قد اكتملت، من بينهم 1448 عاملا صحيا. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وتركي هاكان فيدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة العالمين بمصر، حيث أكد وزير الخارجية المصري أكد أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم، وعلى مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي. نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر وصفتها بالمطلعة أن المقدم السابق بشرطة الرقة في عهد النظام المخلوع مصعب أبو ركبة غادر النمسا بعد الحكم عليه بالسجن واستئنافه للحكم وعاد إلى سوريا مطلع آب الجاري. هذا وأضافت الوكالة أن محكمة في فيينا كانت قد حكمت الشهر الماضي على أبو ركبة بالسجن 8 سنوات بعد إدانته بتهم الإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معارضين معتقلين خلال توليه رئاسة دائرة التحقيقات الجنائية في شرطة الرقة. هذا وأوضحت الوكالة أن أبو ركبة وصل إلى مسقط رأسه في نوى بمحافظة درعا مطلع الشهر الجاري، في حين قالت السلطات النمساوية قالت أن أبو ركبة لم يكن موقوفا خلال المحاكمة أو خاضعا حتى لقيود على حركته، وأن مغادرته النمسا في أثناء استكمال إجراءات الاستئناف لا تعد مخالفة للقوانين أو الأحكام النمساوية حتى.

حددت شركة شامكاش الحد الأقصى لعمولة السحب لدى الجهات المعتمدة بثلاثة بالألف، مؤكدة عدم السماح بتجاوز هذه النسبة. هذا وأطلقت الشركة خدمة إلكترونية لاستقبال الشكاوى تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بعمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة أو الوكلاء والفروع والمكاتب التابعة لها. هذا ودعت شامكاش من تفرض عليه عمولة تتجاوز نسبة محددة أو يواجه أي مخالفة إلى تقديم شكوى عبر مواقعها الإلكترونية مع إرفاق المعلومات والتفاصيل المتوفرة.

0: قال الدفاع المدني إن إجمالي الأنقاض التي جرى ترحيلها من دوما ودار جابر في دمشق بلغ 84 ألف متر مكعب بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%. هذا وأوضح الدفاع المدني أن الخطوة تأتي ضمن مشروع ممول من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية، يستهدف إعادة تدوير نحو 30 ألف متر مكعب من الركام الصالح للاستفادة، مشيرا إلى ترحيل نحو 25 ألف متر مكعب إلى موقع التدوير وتكسير وفرز نحو 12 ألف متر مكعب منها. هذا وتتفاقم شكاوى أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط ضوضاء متواصلة وانبعاثات دخانية تؤثر على السكان.
1: يعاني أهالي مدينة حلب من انتشار المولدات الكهربائية بين المنازل والأبنية وسط شكاوى من أصواتها المرتفعة ودخانها المتصاعد، إضافة إلى إشغال بعضها أماكن تعيق حركة السير. لا تقتصر شكاوى السكان على الضوضاء، بل تتعداها إلى أضرار الدخان المتصاعد من المولدات على الأطفال وكبار السن، في حين يقول بعضهم إن رائحة الوقود باتت عالقة بملابسهم ومنازلهم.
2: عم نشتكي مشان المولدات ودخنة المولدات. دخنة المولدات عم تأثر على البيوت، على الأطفال، على الكبير بالسن إذا معه ربو وضيقة صدر. هالشي هذا يعني كتير مؤثر. عرفت علي شلون؟ يعني عم ينشروا الغسيل، بدل ما يجينا ريحة دواء غسيل عم يجينا ريحة مازوت.
1: يرجع بعض أصحاب المولدات مشكلة الدخان إلى رداءة الوقود المتوافر في الأسواق، مطالبين الجهات المعنية بتأمين وقود أفضل وقطع غيار أصلية بما يساعد في الحد من الانبعاثات.
3: موضوع الدخنة السبب الرئيسي هو المازوت. نحن المواد اللي عم تجينا المازوت كل زمة شكل. زمة تجي حلوة ما في دخنة، تجينا زمة تصير تجي عرجعير. يعني كل زمة المازوت ما عم بيجينا زمة واحدة، كل زمة شكل. يعني كل ما بنشتري مازوت بيجي نوع شكل. هاي سبب رئيسي. وسبب الثاني عندنا نحن يلا الجو شوب، يعني الحرارة بتلعب دور كتير كبير. هاي سبب المازوت من طرف والقطع من طرف.
1: بين كلفة الأمبيرات ومخاطر التلوث تتفاقم معاناة الأهالي الذين يطالبون بحلول جذرية لمشكلة الكهرباء وإيصال التيار إلى المدينة، بما ينهي اعتمادهم على المولدات كبديل مكلف ومضر للبيئة.
0: تواجه السكك الحديدية في سوريا واقعا صعبا مع تضرر أجزاء واسعة من الشبكة وقدم القطارات والتجهيزات فيها، وفي حلب ما يزال خط واحد يعمل لنقل النفط والحبوب وسط نقص في قطع الغيار ومستلزمات الصيانة.
4: 40 عاما وما يزال الكابتن جميل يقود القطار ذاته بحذر ينطلق نحو مهمته وبمشقة يعود، فقيادة قطار على شبكات متهالكة وبقاطرات قديمة ليست مهمة عادية وفق قوله، بل مسؤولية تتطلب خبرة كبيرة وحذرا مضاعفا في كل رحلة.
5: السائق القطار بده تكون حواسه كلها شغالة في القطار، مهاراته بده تكون عالية مشان الخط الجاري والممرات السطحية، تفادي الحوادث، تفادي صدم بشر. من كل أفة النواحي بده تكون حواسه كلها مع قطاره، في تأمين قطاره من المقصد لا محطة نهائية.
4: ومع نهاية كل رحلة تبدأ أعمال الصيانة مباشرة للحفاظ على جاهزية القطارات. الفريق الذي يشرف عليه المهندس عماد يعمل بإمكانات محدودة وسط نقص في قطع الغيار والمعدات، لكن الخبرات المحلية نجحت في إبقاء هذا المرفق حاضرا رغم ما يواجهه من تحديات كبيرة.
6: القطار ما بيمشي ولا متر إذا ما كان له صيانة 100%. طبعا نحن اي قاطر تدخل لعنا ما منطلع الا نكون عاملين صيانه كامله. طبعا القطع التبديليه ما في، يعني طبعا ان سوريا كان في عليها حظر، فنحن عم نحاول بجهود. مثلا هلا عندنا قلب دوار مثلا للتيربو، ما بقى حد، هذا عم نصنعه هون وبنعمل له مثلا نحن اختبار قساوه، بنعمل له اختبار كذا بحيث يكون قدر الامكان قريب من المحور الاصلي اللي الشركه كانت تصنعه.
4: من أصل 5 خطوط للسكك الحديدية في سوريا لم يبقى قيد الخدمة إلا خط واحد فقط، القاطرات 9 العاملة عليه وعمر أصغرها 50 عاما. رغم ذلك ما زالت تؤدي دورا مهما في نقل النفط والحبوب من وإلى حلب، حلب التي تستأثر بكونها مقر الإدارة العامة للخطوط الحديدية في سوريا خلاف كل الإدارات الأخرى.
7: ما نحن بنحكي انه الشبكه هي تقدر ب 2552 كيلومتر تقريبا، الشغال منها فقط الفاعل هو 1052 كيلومتر، وبالتالي عم نحكي عن 40% فقط من الشبكه. فالخطط والرؤيه الحاليه انه اعاده تفعيل الخطوط القديمه بالمواصفات السابقه مع بعض التعديلات عليها لتتناسب الحمولات المحوريه للشاحنات والقاطرات مع الحمولات المتوقعه الحد الأدنى، إعادة تفعيل الخطوط السابقة، ومن ثم بعد على المدى المتوسط يعني إعادة دراسة لخطوط جديدة.
4: إحياء هذا القطاع وفق الإدارة العامة للخطوط الحديدية يتطلب استثماراً يعيد تأهيل الشبكات والبنية التحتية ويؤمن قطارات حديثة ويعيد وصل المدن السورية. فرهان لا يقتصر على نقل البضائع بل يمتد إلى حلم عودة قطارات الركاب ليتمكن السوريون مجدداً من السفر بالقطار وتستعيد السكك دورها كشريان حيوي للنقل والاقتصاد. بعد سنوات من التراجع تستعيد السكك الحديدية في حلب جزءا من نشاطها في نقل البضائع والنفط، فيما تتواصل خطط إصلاح وتأهيل الخطوط والقطارات وسط آمال باستقطاب استثمارات تساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي وعودة قطارات الركاب. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات الساحة اللبنانية، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرين في مدينة بنت جبيل وبلدة كونون، كما أقدمت على جرف منازل في بلدة بني حجان وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية. هذا وكان قائد الجيش اللبناني قد أبلغ في وقت سابق الجانب الأمريكي أن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل مهام المؤسسة العسكرية اللبنانية لاسيما في المناطق التجريبية رغم أدائها مسؤولياتها خلال فترات التصعيد، فيما يشدد لبنان على مطالبه لواشنطن بحسم وقف النار وتوسيع المناطق التجريبية قبل الذهاب إلى جولة المفاوضات المقبلة. من جانبه بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليفورت الشق العسكري من الإطار التفاوضي مع إسرائيل والتطورات في جنوبي البلاد. هذا وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني إن سلام استقبل عيسى وكليفورت حيث تناولت اللقاءات الشق العسكري من الإطار التفاوضي إلى جانب آخر المستجدات الميدانية في الجنوب اللبناني. كما أشار البيان أشار إلى تجديد سلام على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. دانت وزارة الخارجية استهداف إيران لناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك في أثناء عبورهما مضيق هرمز، وصفة ذلك بأنه اعتداء سافر وخرق لقواعد القانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة الجوية والبحرية كذلك. هذا وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع الإمارات العربية المتحدة ورفضها لاستهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة وتجنب التصعيد الذي من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. ختام السابعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. محمد الفيتوري شاعر ودبلوماسي وصحفي، ولد في مدينة الجنينة جنوبي السودان لأب ليبي وأم سودانية. انتقلت عائلته إلى مصر وهو في الثالثة من عمره، فنشأ وتلقى تعليمه في مدينة الإسكندرية. تخرج في كلية العلوم بالأزهر الشريف، وكان متأثراً بوالده الذي كان شيخاً في الطريقة الشاذلية الصوفية. برزت موهبته الشعرية في خمسينيات القرن الماضي، وتميز بإبراز الانتماء لإفريقيا في شعره. عمل في الصحافة ثم في السلك الدبلوماسي مستشاراً للسفارة الليبية في إيطاليا ولبنان والمغرب. يعد من مجددي الصورة والمفردة في الشعر العربي الحديث، ومن كبار الشعراء المتمردين. جمع الانتماء لإفريقيا والعروبة في قالب فريد، فلقب شاعر إفريقيا والعروبة. سحبت منه الجنسية السودانية عام 1974 إثر مناهضته نظام الرئيس جعفر النميري. أنحت ليبيا جنسيتها وعاش في كنف معمر القذافي ومدحه، إلى أن سحبت جنسيته الليبية عقب الثورة الليبية عام 2011. ترك إرثاً شعرياً كبيراً، بدأ مع ديوان أغاني إفريقيا عام 1955، وآخر ما كتب كان بعنوان عرياناً يرقص في الشمس عام 2005. له أربع مسرحيات شعرية، سولارا عام 1970، وعمر المختار عام 1973، ويوسف بن تاشفين واللعبة والشاعر عام 1997. أمضى حياته متنقلاً متمرداً على الدكتاتوريات، ناذراً شعره لقضايا التحرر، إلا أن عيشه في ظل القذافي ترك إشارات استفهام حوله. من أشهر قصائده أصبح الصبح فلا السجن ولا السجان باقٍ، التي غناها وتغنى بها المطربون والثائرون. أعادت له السودان جنسيته عام 2014، إلا أنه توفي عام 2015 في المغرب، ودفن فيها بعد صراع طويل مع المرض.

المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى مشاهدينا ببحث مسار دمج قسد بالدولة في ضوء اجتماع المبعوث الرئاسي وقائد الفيلق الثاني مع مظلوم عبدي بالحسكة، وتصريحات الأخير حول التوصل إلى جملة من الحلول للملفات العالقة. في محورنا الثاني نتناول التغيرات التي طرأت على آلية دعم الأمم المتحدة للسوريين في الخارج والداخل في ضوء تواصل تعليق برنامج الأغذية العالمي للمساعدات للاجئين في خارج المخيمات بالأردن. وفي ساعتنا الثانية نتناول الاعتداءات على المرافق العامة والصحية، وهل يشكل ذلك خللاً في سيادة القانون؟ أما في محورنا الأخير مشاهدينا فنبحث مدى حاجة سوريا لمعابر برية إضافية مع دول الجوار لتعزيز قطاع التجارة. أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال قائد قسد مظلوم عبدي إنه بحث مع المبعوث الرئاسي زياد العايش وقائد الفيلق الثاني عواد الجاسم ملفات تتعلق بأمن واستقرار محافظة الحسكة، بما في ذلك الاعتداءات على مؤسسات الدولة وأوضاع المدنيين المهجرين. وأضاف عبدي أن اللقاء تناول أيضا تسريع واستكمال عمليات الدمج، مشيرا إلى التوصل إلى جملة من الحلول ووجود أجواء إيجابية وخطوات جادة نحو معالجة هذه الملفات وتعزيز الاستقرار في المحافظة.
1: في إطار مساعي تسريع تنفيذ اتفاق الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، عقد اجتماع في الحسكة لبحث ملفات أمنية وعسكرية مرتبطة بالمنطقة واستكمال عملية دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة. الاجتماع جمع قائد قسد مظلوم عبدي مع المبعوث الرئاسي زياد العايش وقائد الفيلق الثاني عواد الجاسم، وناقش ملفات حول أمن محافظة الحسكة واستقرارها والاعتداءات على مؤسسات الدولة وأوضاع المدنيين المهجرين، إلى جانب تسريع واستكمال عمليات الدمج بحسب مظلوم عبدي، الذي أكد أيضا أن الاجتماع أفضى إلى مجموعة من الحلول، واصفا أجواء اللقاء بالإيجابية. من جانبه قال عضو الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق الاتفاق مصطفى عبدي لتلفزيون سوريا إن الاجتماع الأخير بالحسكة هدف إلى تسريع عمليات دمج القوى العسكرية ضمن مؤسسات الدولة، موضحا أن حل قوات سوريا الديمقراطية يعد أحد بنود الاتفاق وأن تنفيذه يرتبط بتقدم عملية الاندماج. تأتي هذه التحركات والتصريحات بعد توترات شهدتها مدن في شمال شرقي سوريا على خلفية اعتداءات واحتكاكات طالت عائلات عائدة إلى رأس العين ضمن أول قافلة ضمت أكثر من 400 عائلة بعد نحو 7 سنوات من النزوح، حيث امتدت التوترات إلى القامشلي والحسكة وعين العرب كوباني، ليتخللها اعتداءات على مقار أمنية وحكومية وصلت لإنزال العلم السوري. وانتهت التوترات بعد تدخل قوى الأمن وتوقيف عدد من المتورطين، إضافة إلى تعليق رحلات عودة نازحي رأس العين مؤقتا لضمان سلامة الأهالي.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ خورشيد دلي المحلل السياسي المتخصص بشؤون الكردية ضيفي من دمشق، معنا أيضا الأستاذ سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي ضيفي من ريف حلب. أرحب بكم أستاذ خورشيد. دعني أبدأ معك. في تصريحات مظلوم عبدي يعني ابتدأ حديثه عن أجندة اللقاء الذي جرى بأنه أمن واستقرار المحافظة بشكل أساسي كان موضوعا للنقاش، تحدث أيضا في إشارة واضحة إلى أحداث الأيام الماضية عن موضوع الاعتداء على مؤسسات الدولة، موضوع النازحين، وفي نهاية التصريح أيضا قال أنه كل ذلك هو بالإضافة إلى مسألة الاندماج. أستاذ خورشيد، يعني إذا كان بالفعل جدول اللقاء كان بهذا الترتيب، فما الحلول المطروحة من أجل أمن واستقرار الحسكة اليوم؟
2: تحياتي لك سيدتي وللضيف الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. اعتقادي إشارة مظلوم عبده إلى الوضع الأمني في الحسكة جاء في سياق جملة من الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، والتي بدأت شرارتها في رأس العين سريكاني عندما عاد عشرات العائلات إلى مناطقهم والبعض منهم تعرضوا لاعتداءات، ومن ثم من مرافق ذلك من ردود فعل تمثلت بالاعتداء وممارسة بعض السلوكيات التي تتنافى مع قيم دعينا نقول الدولة والحفاظ على مؤسساتها. بالتزامن كل ذلك قبل نحو أسبوعين مع الخيمة التي وضعت في منطقة بالحسكة والتي سميت بخيمة حرب، ومن ثم الخطاب الاستفزازي الذي نشهده هنا أو هناك، وهو ما يجعل من المحافظة في وضع خطر جدا وأمام ربما تطورات دراماتيكية ما لم تلجأ أو تنجح جهود سواء الحكومة أو قسد أو غير ذلك من الجهات المعنية بتحقيق السلم والاستقرار في تلك المحافظة. هو حقيقة الوضع حساس، ولذلك إشارة مظلوم عبدي جاءت في هذا السياق. أيضا اللقاء ربما كان محطة مهمة بعد اللقاء الذي جرى بين الرئيس الشرعي ومظلوم عبدي عقب زيارة رئيس أقليم كردستان إلى دمشق، و تم مراجعة القضايا التي تتعلق بعملية الدمج، وكما جرى حسب المعلومات تحديد بعض الإشكالات التي تواجه هذه العملية والبحث في آليات لتجاوز هذه الأمور من أجل إتمام عملية دمج. وبالتالي مثل هذه اللقاءات ضرورية، وهي ليست فقط تعطي أهمية لعملية دمج، وأنما أيضا لتحقيق ربما رسالة استقرار لكافة أبناء محافظة الحسكة وبكافة مكوناتها، ومن شأن هذا اللقاء الدفع نحو هذا المسار.
0: مع أنه يعني شكرا لك على الإشارة إلى لقاء عبدي مع الرئيس الشرعي، لكنه لم يكن هناك تصريحات رسمية عن محتوى هذا اللقاء، وحتى يعني اختلف المحللون حول ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا. قبل أن أذهب إلى الأستاذ سامر، فقط يعني أستاذ خورشيد حتى نستكمل الإجابة على السؤال الذي طرحته، هو قال مظلوم عبدي في التصريح أنه طرح يعني حلول، طرحت مجموعة من الحلول في لقاء اليوم. ما هي الحلول التي تتوقع أنه جرى الحديث عنها في سياق المشاكل المطروحة؟
2: يعني هناك مشاكل عالقة سيدتي. من هذه المشاكل مثلا قضية تتعلق بدمج قوات وحدات حماية المرأة. هذه القضية طالت، وهذه القضية هناك اختلاف في وجهات النظر بين الجانبين. في سياق المؤسسة العسكرية السورية إلى الآن وزارة الدفاع ليس هناك قسم دعينا نقول للمرأة كي تكون مقاتلة في صفوف هذا الجيش. جرت الاقتراحات بأن يكون دمجهم في إطار وزارة الداخلية. إلى الآن حقيقة لا نسمع إجابات واضحة في كيفية إيجاد حل لهذه القضية. وهذه وحدات حماية المرأة لعبت دورا مهما في مناطق شمال شرق سوريا، ولا سيما في مواجهة داعش عندما هاجمت كوباني في عام 2014. من جملة القضايا أيضا فيما تلك التي لها علاقة بعملية الدمج المؤسسات المدنية، وأقصد هنا في الجانب التعليمي في الجانب اللغوي هناك يعني إشكالية في هذه القضية.
0: بين أن تكون خرشيد، أنت هنا أعدتني إلى المشكلات تفضل. إلى المشكلات المتعلقة بالدمج، يعني أعدتني للحديث عن المشكلات المتعلقة بالدمج، وهو يعني حديث قد أشبع نقاشا على شاشتنا. كنت قد سألتك أنه يعني مظلوم عبدي يتحدث أنه حاولوا اليوم إيجاد حلول، هل هناك حلول للمشكلة الاجتماعية ولما تتفضل به أيضا من مشكلات الدمج؟
2: هذا لو كانت الحلول متوفرة أنا باعتقادي أساسا لما جرى البحث عن الآليات، لكن الآن يتم وضع تصورات وآليات لكيفية إيجاد حلول لهذه القضايا التي نتحدث عنها، سواء فيما يتعلق بقضية المرأة أو فيما يتعلق بأعداد من قوات قسد لم يتم ضمهم إلى الآن إلى المؤسسة العسكرية والأمنية، أو على صعيد القضايا المتعلقة بالإدارة وتحديدا خاصة موضوع اللغة الكردية وكيفية الإقرار بها وتعليمها سواء بشكل رسمي أو كما يطرح على أن تكون وجهة نظر حكومية أن تكون لمدة ساعات. وهناك إشارة أيضا إلى أن من الوفد الرئاسي بأن الأمر الآن تجري في وزارة التربية جهود ودراسات للتوصل إلى رؤية نهائية لهذه القضية. هذه القضايا هي قضايا في النهاية طبيعية سيدتي، لا ينبغي التصور وكأن هذه هي عقبات ستؤدي إلى فشل عملية الدمج. هذه قضايا طبيعية بحكم التعقيدات القائمة، بحكم أنه هناك إدارة ذاتية هناك عمرها أكثر من 10 سنوات، بحكم هناك التنوع القائم في تلك المنطقة، بحكم التأثيرات الموجودة على تلك المنطقة، وبالتالي هذه من الطبيعي أن نواجه بعض من هذه التحديات والقضايا التي ينبغي معالجتها. لكن طالما أن هناك الاجتماعات مستمرة، طالما أن هناك حوار، إنما هناك تبادل وجهات النظر، وهناك في الأساس إرادة حقيقية لدى الطرفين بأن تتم إنجاح هذه العملية، لذلك الأمور ستسير وستمضي نحو النهاية في إنجاز هذه الملفات الخلافية.
0: طيب يعني من هذه النقطة يعني أود أن أنقلها لك يعني من إحدى زواياها أستاذ سامر، هل بالفعل اليوم مشكلة المنطقة هي مشكلة الملفات المتعلقة بالدمج؟
3: مساء الخير نور لك وللضيف ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني بداية فقط أود أن أشير إلى أحد القصص. اليوم هناك حملة أطلقت منذ الصباح على يد مجموعة من الناشطين الممولين من قسد والشبيبة الثورية، تستهدف عدد من الصحفيين من بينهم أنا طبعا صحفيين سوريين، يتهموننا أننا نضر بالسلم الأهلي ويناشدون قيادة قسد أن تعتقلنا، وهم مجموعة من السوريين بينهم الزميل هادي العبد الله العامل معكم. يعني فهذا يعني نموذج للاندماج. أي حدا بده ينتقد بده يحكي عن انتهاك لازم يتم محاسبته واعتقاله بتهمة المس الأمن القومي. يعني على كل هذا لن يضر أبدا، نحن مستمرون.
0: يعني هي هذه البنود وضوحا لم تكن أصلا موجودة في الاتفاق ولا أي شيء له علاقة بالسلم الأهلي والأمن المجتمعي وما إلى ذلك.
3: لا لا أنا أتحداهم أننا نحافظ على السلم الأهلي أكثر منهم ومن
0: قيادة. لا أنا أتحدث عن الاتفاق، يعني أنا أتحدث عن الاتفاق، لكن يعني بالنسبة يعني اليوم بالنسبة لخطاب التحريض، يعني فقط يعني دعني أعاقب على هذه النقطة أستاذ سامر، يعني هو للأسف موجود في الوسط العام السوري يعني بشكل أو بآخر،
3: ومن صحيح السوشيال ميديا
0: صحيح طبعاً طبعاً، لكن موجود يعني وأيضاً يحتاج إلى وقفة جدية، يعني يحتاج إلى وقفة قانونية وجدية من الحكومة.
3: المشكلة نور أن حرية الصحافة اليوم إذا نظرنا إلى مستوى حرية الصحافة في سوريا نرى مستوى حرية الصحافة في مناطق

0: ما تقول انهم ان هؤلاء الذين تم الاعتداء عليهم لم يكونوا منسقين مع الحكومه، فلم يتم اخلاء بيوتهم، هناك مراحل للعوده والى اخره. على كل هذا الامر مدان، الاعتداء على علم الدوله ورموز الدوله وعلى عناصر الامن العام ومراكز الامن العام مدان. ما تبيعه هجوم مسلح على نقطه لقسد في جنوب القامشلي، نقطه بعيده في احدى القرى، ما بعرف شو عم تسوي هناك. ففي مجموعه مسلحه لم تعلن حتى الان اي جهه عن مسؤوليتها، اطلقت النار على حاجز او نقطه وقتل 3 عناصر لقسد، نكتشف انهم جنود الجيش السوري، ثم يتم تشييعهم باعلام حزب العمال الكردستاني، لم يتم رفع علم سوري واحد. على كل ثم
1: يعني المشكله استاذ اسامه، انا يعني لا اود الدخول الى هذه الحوادث بتفصيلها، لانه دائما هناك روايات متضاربه وهناك الكثير من الحوادث. يعني امس على سبيل المثال كنا قد اخذنا بيانا لاحدى القبائل في المنطقه بانه ابنهم مصطفى لدى الشبيبه الدوليه. يعني هناك الكثير من الحوادث، يعني دعنا نحاول ان نبحث حلولها اليوم في هذه الحلقه او ما يطرح من حلولها.
0: انا الحلول بس
1: طيب تفضل
0: رويدك قليلا. بعد ما أعلن مقتل العناصر، وهذا الهجوم أيضا مدان لأنه هو هجوم خارج القانون، يعني تم انتقام من قبل الشبيبة الثورية بقتل مدني أعزل في قرية العودة، وهي قريتي على فكرة. يعني تم قتل المدني بدم بارد، وحتى الآن لم يتم الاعتراف بجثته، لم يتم التسليم، لم يتم الاعتراف بأي شيء. البارحة المسؤولين الحكوميين جاءوا إلى القرية لم يحملوا معهم إلا أنه نحن من طالب قسد، وقسد ما عم تستجيب. قسد تقول لا. ليش؟ لأنه الاندماج هو شكلي، لأنه اليوم الدولة مشت بالاندماج بخطوات متقدمة زيادة، وهذا من دون النظر إلى البنية التنظيمية والأديولوجية لحزب العمال الكردستاني. اليوم اللي قتل المدني هم عناصر ربما من الشبيه الثورية أو من الاستخبارات. طيب هذول اندمجوا بالدولة ولا لا؟ مين رح حاسبهم؟ طيب في بيان للأمن الداخلي بيحكي عن مقتل المدني أو اختفائه على الأقل، إن شاء الله ما بيكون ميت يعني، بس وجد دماء. فكيف بدنا نعالج الأمر هذا؟ أنا أشرت المشكلة هي أنه عدم فهم وإدراك البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني والتعامل معها على أنها قسد. التعامل مع قسد على أنها قسد مختلف عن بقية الفصائل. يعني معليش، السلطة اليوم أو الحكومة في دمشق تنظر أنه مثل فصيل بالجيش الوطني، فصيل الجيش الوطني بالنهاية كان مجموعة من العناصر لهم قائد، قائدهم اندمج، العناصر اندمجوا. الموضوع اليوم عابر للحدود ومتعلق بعملية السلام بتركيا ومتعلق ببنية تنظيمية معقدة عابرة ل4 دول. فالحلول اليوم أن نكون أكثر واقعيين، لا نكون مثاليين. يعني الواقعية اليوم تقول أن هناك ازدواجية قرار أمني موجود في المنطقة يجب معالجته. كيف معالجته؟ من خلال الضغط السياسي الواضح، بأنه البارحة على فكرة انسحبت قسد من عدد من القرى نتيجة تصعيد القبائل، أنه أنتوا عم تقتلوا مدنيين وأنتوا موجودين بقرى أصلاً، معلش أنا آسف للتسمية، هي قرى عربية يعني، لا يعني أنتوا شو عم تسووا فيها؟ وكيف جيش موجود بمدرسة مدنية ومفروض الجيش موجود بثكنات عسكرية؟ فالإشكالية هنا بالبنية التنظيمية. البنية التنظيمية
1: يعني
0: هي
1: تقصد أنه في ازدواج قرار أنه هناك يعني عناصر تتبع للتشكيلات تبع الحكومة وعناصر أخرى ما زالت تتبع لتشكيلات قسد، وليس هناك منظومة أوامر
0: بالضبط.
1: واضحة
0: بالضبط. يعني ما بنعرف مين الرأس، مين الرأس اللي عم يدير هذه العمليات بصراحة.
1: يعني للأمانة أضأنا أيضا أمس في حلقة أمس على موضوع ازدواج القرار الأمني بالذات، يعني لمن يريد أيضا الاستزادة
0: هذا
1: في
0: هو عائق الاندماج الرئيسي وازدواج القرار.
1: طيب يعني
0: بقيت الأمور تحل بالتفاوض بالحكي عادي. يعني
1: في نقطة مهمة جدا طرحتها أستاذ سامر، أود العودة لك أستاذ خورشيد فيها، وهو من المسؤول عن حل هذه التشكيلات التي هي ليست قسد وهي تتبع بشكل أو بآخر لحزب العمال الكردستاني؟ لأنه يعني سأعطيك مثالا عن ذلك، الشبيبة الثورية التي تتهم بالكثير من التجاوزات، واللي هي يعني بالمناسبة حتى يعني متهمة بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك تجنيد الأطفال على سبيل المثال، هذا التشكيل ليس تابعا لقسد ضمن هيكلها التنظيمي، فمن المسؤول اليوم عن التعامل معها دون أيضا أن يثير ذلك المزيد من المشكلات في المنطقة أستاذ خورشيد؟
2: بالتأكيد هذه المشكلات موجودة في محافظة الحسكة، سواء لدى الجانب، دعيني أقول، الكردي، أو حتى لدى متعلق بجانب القبائل العربية. وستجدين في

0: كل طرف من هذه الأطراف للأسف حتى المحافظة مقسمة تقريبا إلى محافظتين، بين منطقة الحسكة والقامشتي الواقعة تحت سيطرة قسد، وبين المنطقة الجنوبية الشدادة ومرقدة تابع للقبائل والعشائر التي نصبت قبل أيام خيمة. ضمن هاتين المنطقتين هناك جماعات متشددة، وهناك من يحرض حتى هذه الجماعات. وأحييك عندما قلت للضيف بمعنى إشارة لابد من وقف خطاب التحريض والكراهية كما جاء في بنود اتفاق 10 آذار. وبالتالي أنا باعتقادي الحكمة تتطلب منا أن نفكر ليس من نظرة واحدة، إنما برؤية كلية كي نرى الأمور بشكل كامل. في المقام الأول ينبغي وقف دوما القول شماعة حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني أعلن حل نفسه ودخل في عملية سلام مع الحكومة التركية، وتركيا تقدم الآن خطوات في البرلمان. وبهذه الخصوص هذه قضية يجب أن نفصل بينها وبين الوضع الكردي في داخل سوريا. قسد عندما تقدم نفسها وتكون طرفا في توقيع الاتفاقيات مع الحكومة السورية وتقوم بالإجراءات وبالخطوات اللازمة، يجب نحن كسوريين نراهن على هذا المسار. ستحصل مشكلات، نعم، ستحصل قضية هنا، نعم، كما حصلت في رأس العين سيكاني عندما عاد أهلها إليها، وهذا تقصير. وبالتالي
1: في سياق كلامك، هل تملك قسد اليوم أن تعطي أوامر أو تمنع أو تتعامل مع هذه العناصر المؤدلجة؟ يعني حتى لو حلت هذه المسألة في تركيا، هناك إيديولوجيا انتشرت وكانت موجودة في هذه المنطقة لفترة طويلة، وربما لدى بعض الأفراد ارتباطات معينة، لذلك يجب دمجهم بشكل أو بآخر، يجب يعني إيجاد سياق سياسي مثلا ليعملوا فيه، يجب من يحمل منهم السلاح أن يجري التعاون معهم. لكن هل يعني بالعامي بتمون قسد على بعض هذه التشكيلات، بعض هذه العناصر التي تسبب بعض المشكلات في المنطقة؟
0: لو كانت قسد تمون على هذه المجموعات كما يقال بالعامية، لما شاهدنا هذه المجموعات تقوم بدور انفرادي خارج إطار قسد. هذه المجموعات هي لها تكوينها الخاص ولها ربما آلياتها الخاصة وخارج إطار قسد، وبالتالي لا يمكن تحميل قسد هذه المسؤولية. كما هناك في الأطراف الأخرى نجد يوميا خطابات حربية وتدعو إلى إبادة الكرد ودعوة إلى ترحيلهم إلى مناطق أخرى. هذه الخطابات للأسف هي التي الآن تشكل تهديدا خطيرا في محافظة الحسكة، ويمكن أن تفجر
1: يعني
0: الأوضاع.
1: وفي خطاب معاكس أستاذ حوشي
0: إلى هذا الخطاب
1: يعني الأقلاني. كمان في خطاب كراهية، يعني خلينا نكون واقعيين، أيضا في خطاب كراهية يعني من بعض الكرد ضد العرب، أيضا في مشكلة، يعني في مشكلة حتى من طرف قسد في عودة النازحين من العرب إلى مناطقهم. يعني كل المشكلات لها وجهان في هذه المنطقة، لذلك نستمر في السؤال عن الحلول، من أين يجب أن تبدأ؟
0: الحلول يجب فعلا القيام بخطوات مهمة جدا. أول خطوة أنا باعتقادي موضوع تجريم خطاب الكراهية أن يتم دفع إلى حيز التطبيق وأن تطبق على الجميع. يعني إذا كان هناك كردي ينادي بهذا الخطاب العنصري فلماذا لا يتم محاسبته؟ لكن في المقابل عندما نجد يوميا عشرات البثات والمؤثرين وحتى البعض منهم الإعلاميين ويدعون ويتحدثون بخطاب استعلائي وإلى الإبادة وإلى وإلى، هؤلاء ما لم يتم محاسبتهم بالبداية نظرا أنهم البعض منهم محسوب حتى يتحدث كقريب إلى السلطة، وبالتالي نحن هنا أمام إشكالية. هل نستطيع أن نتقدم خطوة في هذا المجال؟ هذه مسؤولية للحكومة بالدرجة الأولى.
1: يعني حتى هذا الاستقطاب، هذا الاستقطاب ليس كرديا عربيا حتى نقول أنه هو والله من يمنع اليوم اندماج قسد. يعني هذا الاستقطاب موجود بين العرب أنفسهم، بين طوائفهم. يعني هذه مشكلة المفروض أنه لا دخل لها بالجهود التي تبذل على مستوى السلم الأهلي، على المستوى الأمني في هذه المنطقة.
0: بالتأكيد أنا أتفق معك أن هذا الخطاب الكراهية لا يشمل فقط هذه الثنائية، إنما تشمل مناطق أخرى، تشمل الساحل، تشمل السويداء، تشمل حتى بين المكون السني، دعينا نقول بين بعضهم بعض. نحن من أحد المصائب التي ابتلينا فيها بسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد هو انفلات هذا الخطاب مستفيدا من وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض والكراهية وعدم إحساس بالمسؤولية. هناك ناس موجودون خارج القارة الآسيوية كلها وكل يوم بالسنة وعلى خطاب الكراهية وتحريض المكونات السورية ضد بعضها بعض. لذلك من الأهمية الآن هذا القانون أن يتم تفعيله والبدء بإجراء وإعطاء أهمية كبيرة لها في الإعلام، وأنا متأكد أن ذلك سيخفف من حالة الاحتقان الموجود في الشارع السوري. الأمر الآخر، نحن بسوريا بحاجة إلى عمل سياسي سيدتي، لا يعقل أن نترك الأمور للاتفاقات الأمنية، نحن بحاجة إلى خطوات سياسية، وبعد تشكيل مجلس الشعب ينبغي البحث عن حياة سياسية، عن حياة حزبية، عن قوانين أحزاب يمكن من خلالها أن تمارس أن يتم ممارسة النشاط السياسي، عن تحديد برامج سياسية كي يتم على الأقل أخذ الساحة من هؤلاء الذين يقومون بالتحريض ويتحولون هؤلاء إلى الرأي العام في سوريا، بدل أن ينشغل الرأي العام في البرامج السياسية التي المفترض الأحزاب أن تقدمها. نحن بحاجة إلى خطوات سياسية حقيقية من أجل أن تكون هناك قوة مؤثرة، هذه القوة تساهم في دفع الاستقرار والتعددية وفق المكونات القائمة على الجغرافيا السورية.
1: يعني سواء مناهضة خطاب الكراهية وسواء الدفع باتجاه العمل السياسي، هذا مطلوب حتى من قسد وحتى في المناطق الكردية. أستاذ سامر، يعني هذه المنطقة تحتاج لما يسمى بإدارة التنوع بشكل أو بآخر، وكل المشكلات التي تجري الآن في هذه المنطقة والاحتكاكات يعني عمرها سنوات، يعني نرى وكأنه التاريخ يعيد نفسه، سمعنا هذه المشكلات سابقا، سمعنا بمشكلات النازحين سابقا، ودخل السوريون في هذه السجالات سابقا، لماذا لم يضمن اتفاق إدارة هذه المنطقة حلولا من الأساس لهذه المشكلات؟ لماذا انتظرنا إلى أن تظهر هذه المشكلات على السطح، يصبح هناك قتلى ويعني تزداد ربما الشروخ بين مكونات هذه المنطقة؟ وهل يمكن اصلا اليوم انه يعني يتم الاندماج دون ان تحل البنية الاجتماعية ويدار تنوع المنطقة؟
2: ان شاء الله تعطيني وقت كافي.
1: تفضل.
2: نحن يعني في خلط عند الدكتور، ربما ما فهم علينا او في قصة بوصول المعلومة. موضوع انت لما رديتي علي انه في خطاب كراهية عند المؤثرين، ما بعرف اذا عم تقصديني او لا، هو هيك فهمت؟
1: لا طبعا، لا ابدا، يعني لا اوجه اي اتهام خلال هذه الحلقه.
2: حياكي على انه رديتي علي، انا
1: لا
2: غريب.
1: هو فقط يعني اشار الى انه انا يعني هو تحدث عن اشارتي الى انه هذا موجود من جميع الاطراف، ويعني كما قلت لاحقا حتى موجود بين العرب انفسهم، موجود من الكرد.
2: في تزوير شوي للحقائق. في خطابين موجودات يعني بالجماعتنا، خلينا نقول جماعة الدولة أو جماعة المكونات اللي ما هي قسد، أنتي قسد. في خطاب، في ناس وهم قلة على فكرة، وأتحدى أنه في أكثر من 10 حسابات أو 20 حساب عم يدعو لقصة الكرد وهي القصة الثانية، وهم ناس أولاد يعني. أما الصحفيين، نحن عم نحكي عن انتهاكات سلطة أمر واقع. ما حدا، أتحدى حدا أثبت علي أو على أي حدا من شباب الجزيرة أو الشباب الصحفيين لم يحكوا عن انتهاكات قسد أنه حكينا قسد كردية. بالعكس تماما، أكثر واحد حكى أنه انتهاكات قسد هي ضد المكون الكردي قبل العربي. نحن لما نحكي عن انتهاكات مكون، لما نحكي عن انتهاكات سلطة أمر واقع، نحن ما نحكي عن مكون، عفوا يعني الموضوع لا حدا يلعب على المصطلح. مثل ما اليوم جماعة قسد بالتحرير راحوا كاتبين أسمائنا وأنه عم نهدد أمن الأمن السلم الأهلي. شلون عم نهدد السلم الأهلي؟ لما الشباب طلعوا وأدانوا حرق العلم من قبل مجموعة مارقة وخارج عن قانون، كلياتنا هذا ضد حرق العلم. ما حدا حكى أنه الأكراد عم يحرقوا العلم، نحن عم نحكي عن مجموعة خارج عن قانون، انتهى الحكي. حتى ما حدا قال قسد.
1: أستاذ سامر، يعني أول أنه الوقت يداهمنا،
2: فهم خطاب الكراهية معليش يعني. طيب لما نحكي عن انتهاك
1: يعني بس لو نرجع لموضوع الحلقه استاذ سامر، لانه والله يعني الوقت يداهمنا يعني. وايضا يعني للامانه لفت نظري انك انت تقول انه هي سلطات امر واقع، مع انه قسد الان مفروض جزء من الدوله، يعني قسد الان جزء من الحكومه.
2: حتى الان بما انه القرار الامني ليس للدوله السوريه في تلك المناطق، فهناك سلطات امر واقع، مثل ما كان سابقا بعفرين سلطات امر واقع، عندما جت الدوله الان الدوله بتسيطر على عفرين في اي حكومه. اليوم أنا بالقامشلي سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا هي قسد، لم يتم اكتمال الاندماج. وشفنا البارح وأولت البارح كيف قوات تسمى الهات مثلا هي ما اندمجت بالحكومة، اللي اندمج بالأمن هو الأسايش. الهات شو شغلتها؟ امبارح خرجت مئات العناصر، ما بعرف ليش من وين يجوا الهات ومين هذول الهات. الاستخبارات ما اندمجت، الشبيبة الثورية اللي هي تابعة لقيادة قسد على فكرة، عشان ما حد يقول قسد ما له علاقة. يا دكتور أرجوك روح على القمشلي وشوف مين صح.
1: يعني هي ليست بالهيكل التنظيمي، يعني هذا ما وجهته في حديثي مع الأستاذ خرشيد.
2: ما بعرف، أنا ما بعرف هذول إذا رافعين شعارات قسد وأعلام قسد وصور قادة قسد وآخر شيء مو بالهيكل التنظيمي. بالنسبة لخيمة الحرب اللي تم الحكي عنها، لما الحكومة إجت شالوا الخيمة انتهت، بس هون بالطرف الثاني صار دم. حتى الآن لا يوجد هناك تصعيد من قبل القبائل، وهناك خطاب إلى حد ما مضبوط. وامبارح كان يمكن الشيخ أحمد الأسعد اللي هو صحيح. أكثر واحد عم يتم هاجمته من قبل قسد، الزلمة عم يحكي بالسلم الأهلي، بيقول إحنا مع الحكومة وناطرين.
1: لا حتى كان إيجابيا في حديثه عن لقائه مع المحافظ، عن لقاء العشائر مع المحافظ. يعني
2: الطرف الآخر لم يتحدث في هذه الصيغة حتى الآن للأسف. نحن نتمنى يا جماعة أيها العقلاء من قسد، سيادة المحافظ، عميد سيمانت، العميد سيبان، أنتوا جماعة اندمجتوا بالدولة وتؤمنون بالدولة، طيب شوفوا لنا حل. نحن بدنا نرجع بيوتنا، بدنا المهجرين يرجعوا، حقهم أكراد رأس العين حقهم يرجعوا، وعرب غويران حقهم يرجعوا، خلينا نحكي بهاي اللغة، نحن آسفين بس نحن بدنا نرجع بضمانات أنه هذا لما حدا يكتب على الفيسبوك هذا ممكن يتم معالجته، بس لما حدا يجي في الشارع يقتل صحيح. ويعتقل ويخطف هذا كيف بدي أعالجه أنا؟ مين مسؤول عنه؟
1: طب بعد ما نرجع، شو الحل للتعايش أستاذ سامر؟ يعني شو الحل حتى ما تعود هاي المشاكل موجودة، لحتى لا نرى اعتداءاتنا الطرفين، لا نرى خطابا للكراهية، يكون سكان كل قرية وكل مدينة في هذه المحافظة راضين عن الأسلوب الذي تدار محافظتهم به؟ لأنه يعني شوف حتى إيكال بعض هذه المهمات للمحافظة قد يؤشر إلى أنه قد يكون هناك توجه اليوم من قبل الحكومة لشكل يعني من أشكال يعني الاستقلال، الاستقلالية في القرار لهذه المنطقة لنقول، أو شكل من أشكال اللا مركزية في هذه المنطقة.
2: لا مركزية نورة، لا مركزية الإدارية،
1: أو يعني صلاحيات موسعة، يعني لا أريد أن أستخدم هذه المصطلحات، صلاحيات يعني واسعة شوي للمحافظة في هذه المنطقة، يعني هذا ما قصدت.
2: تمام. يعني بالنهاية أيضا حق الناس يطالبوا بشكل الحكم، وبدهم بشكل الحكم اللي بدهم إياه، بس يعني أنت حر بما تؤمن به، لكن لا تفرضوا علي. أنا هذا هو مشكلتي اليوم، أي حدا عنده اعتراض، عنده أي شيء، هو حر، لكن ما بيجي يفرض علي ويجبرني أنه أنا صفق لفلان أو ما بحكي عن انتهاك فلان. اليوم الحل بسيط، الحل أولاً فتح قنوات حوار جدية.
1: جميل.
2: الخطوة اللي عملوها الوفد الرئاسي لما أخذوا العشائر وأخذوا أهل غويران على المحافظ، هذه خطوة جبارة. بانتظار قسد أيضاً يشوفون الإعلاميين والمحاربين جاهزين نقعد معهم. نحن جاهزين نقعد معهم إذا في مصلحة عامة. ونحن ما أبدا ولا مرة حكينا أنه لازم نفنيهم أو نعتقلهم، أو نحن بدنا وقف الانتهاكات وبس. وبس، ها، ما بدنا أي شيء آخر.
1: أستاذ سامر، يعني معي دقيقة حتى تستطيع فقط إكمال كل الأفكار التي تريد إيصالها خلال دقيقة.
2: الأفكار نحن نتمنى أنه يتم الاندماج، لكن يجب أن نكون واقعيين بالتعامل ومو مثاليين. مشان نفهم الواقع مفروض يتم دراسة الوضع هناك بشكل جيد، والاستعانة بمراكز أبحاث، بصحفيين، بمراكز صحفية، ما بعرف. بس الجهل بالمنطقة هو اللي عم يودينا لهذه البلاوي والمصائب اللي عم تصير للأسف. يعني صار في دماء حتى. ما نتمنى ما يتم تصعيد، ونتمنى الحذر الشباب العرب والأكراد السكان. هذه الدعوات اللي تصدر من سلطات الموجودة هناك أو بعض المؤثرين هذه مرفوضة. التجيش والحشد مرفوض،
1: كله هو التجيش.
2: ونريد
1: يجب
2: سيادة الدولة للجميع.
1: طيب أستاذ خورشيد، إذا كان لديك تعليق بثلاثين ثانية، لأنه يعني مضطر أن أنهي المداخلات الآن.
0: بثلاثين ثانية أدعو إلى وقف حملات التحريض والتجيش. أدعو إلى إفساح المجال كاملا للجهود بين الحكومة السورية وقصد لإتمام عملية الدمج، وأرجو من يؤمن بالدمج أن لا يرى في ذلك إلغاء للآخر، وإنما إيمان بشراكته في البلد ومؤسساته وإدارته. وكل الشكر.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ خورشيد دلي، المحلل السياسي المختص بشؤون الكردية، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ سامر الأحمد، الصحفي والباحث السياسي، ضيفي من ريف حلب. مشاهدينا، في محورنا القادم نبحث في التغيرات التي طرأت على آلية دعم الأمم المتحدة للسوريين في الخارج والداخل. ابقوا معنا.
3: بعد بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن برنامج الأغذية العالمي مواصلة تعليقه للمساعدات المقدمة للاجئين السوريين في الأردن منذ نيسان الماضي، مع تقديمها مساعدات في شهر تموز الماضي لنحو 81 ألفا داخل المخيمات بواقع 15 دينارا، وذلك بسبب نقص حاد في التمويل، وهو ما أثار مخاوف من اتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية خلال الأشهر القادمة.
1: تتفاقم أزمة اللاجئين السوريين في الأردن مع إعلان برنامج الأغذية العالمي مواصلة تعليق دعمه للاجئين المقيمين خارج المخيمات منذ شهر نيسان الماضي بسبب نقص حاد في التمويل، مع تقديمها بشكل شحيح للقاطنين داخلها. وفي تقريره الصادر لشهر آب الجاري، كشف البرنامج عن تقديمه مساعدات خلال شهر تموز الماضي لنحو 81 ألف لاجئ سوري داخل المخيمات بقيمة 15 ديناراً للفرد، أي نحو 21 دولاراً، وهي قيمة لا تسد الاحتياجات الأساسية من الغذاء فحسب، بل تثير مخاوف من اتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية خلال الأشهر القادمة، إذ أشار البرنامج الأممي إلى حاجته إلى 28 مليون و600 ألف دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتغطية احتياجاته في الأردن الذي يضم نحو 370 ألف لاجئ سوري حتى تموز الماضي بحسب التقرير. إحصائيات قد تدفع اللاجئين السوريين للعودة القسرية تحت مسمى الطوعية إلى بلادهم في ظل مخاوف من استمرار نقص التمويل وتأخر توفر الموارد اللازمة للبقاء أو العودة ومستلزماتها وما يتبعها من تأمين سبل العيش للفئات الأكثر ضعفاً. وتأتي هذه المخاوف في وقت تجاوزت فيه أعداد اللاجئين العائدين من الأردن إلى سوريا 210 آلاف شخص من كانون الأول لعام 2024 وحتى آب 2026، مع عودة أكثر من 3 ملايين من كافة الدول أو من مناطق أخرى داخل البلاد. في ظل هذه المعطيات، دعا المفوض الأممي لشؤون اللاجئين برهم صالح المجتمع الدولي لتكثيف الدعم المقدم لسوريا مع تزايد العائدين من اللاجئين والنازحين في ظل تحديات اقتصادية وتداعيات إقليمية من جراء الحرب الأمريكية الإيرانية، والتي قد تفتح الباب أمام سيناريوهات قد تطول المستقبل الضبابي للاجئين السوريين في معظم الدول التي يقطنونها.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ منذر سلال، المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار ضيفي من حلب. معنا أيضا الأستاذ علاء البكور، المدير التنفيذي لمنظمة بنفسج ضيفي من دمشق. أرحب بكم أستاذ منذر. دعني أبدأ معك من الأسباب التي أدت لهذه التغيرات. يعني كان الدعم في بلد جار فيه أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين موجها سواء للذين يجلسون في المخيمات أو للذين يسكنون ضمن المجتمعات المضيفة، يعني داخل المدن من عمان أو غيرها. لماذا الآن توقف هذا الدعم داخل المجتمعات المضيفة؟ هل هذه فقط يعني الأمر المتعلق بفلسفة الدعم بعد سقوط النظام، أم هو التغير الذي طرأ أيضا على المانحين بشكل أو بآخر؟
2: تحياتي لك أنيسة نور ولجميع السادة المشاهدين على شاشتكم الكريمة. يعني كما هو معلوم لدى معظم المهتمين يعني بالشأن الإنساني في سوريا، أنه هنالك شح بالتمويل منذ سنوات. يعني فينا نقول التدرج المنطقي أو التدرج الفعلي لشح الدعم في سوريا بدأ من كورونا، الأزمة الاقتصادية التي جرت في العالم يعني جراء كورونا، ثم انتقلت بعدين يعني بحرب أوكرانيا، زاد الشح يعني أكثر من السابق، ثم يعني وصلنا إلى حرب غزة، ونحن يعني نصنف كسوريا كانت حالة إنسانية مستمرة، بينما عندما يأتي حالة طارئة أو ساخنة مثل ما جرى في أوكرانيا أو في غزة أو ما إلى ذلك، فيذهب الاهتمام أكثر إلى تلك الأزمات الساخنة. ثم هنالك يعني أزمات اقتصادية في العالم يعني نشهدها، وركود عالمي، كان كل ذلك يعني يؤدي لأن نناقش مع الأمم المتحدة ومع عموم المانحين كيفية تخصيص المنح والدعم الإنساني إلى سوريا والدعم التنموي إلى سوريا. كيف من الممكن أن في ظل هذا الشح وهذا النقص أن نحاول أن نكيف هذا الدعم بما يتوافق مع احتياجات وأولويات السوريين؟ فمنذ سنوات كنا نتحدث عن يعني اللوكاليزيشن للدعم، أي يعني أن يكون الدعم محلي، أن ينتقل الدعم من الدعم عبر الوسطاء الدوليين والأمميين والمكلف بشكل كبير، يعني جراء أنه أنت عم تستهلك من منظمات أجنبية سواء كان موظفين أو كوادر أو سفر أو نقل وما إلى ذلك.
0: تشغيلية.
2: تماما يعني اتجه المجتمع الدولي لكي يعتمد على المنظمات السورية، ويعني ما زلنا نخاطب والمانحين أن يتوجهوا إلى ذلك حتى هذه اللحظة. وكذلك ما قبل الأردن، يعني كما تعلمون يعني يمكن على شاشتكم تحدثنا عن هذا الشيء، أنه في تركيا منذ أشهر كذلك توقف الدعم الطبي للاجئين السوريين. وفي عموم الدول يعني هنالك توجه لإنقاص الدعم، ولكن يعني أنا بصراحة دائما ما نجتمع حتى في زيارة غوتيريش الأخيرة، السيد غوتيريش الأمين العام الأمم المتحدة، أنا كنت موجود وكنا نناشد الأمم المتحدة وعموم المانحين لسوريا أنه لا يزال الوقت مبكرا لتقليص أو أنه نعتبر أن سوريا تعافت. يعني اليوم ورد إلى سوريا أو عاد إلى سوريا أكثر من 3.5 مليون ما بين نازع داخلي وما بين لاجئ خارجي. نشاهد أن البنى التحتية في سوريا لا تتمكن من استيعاب هذه الأعداد.
0: سأعود إليك في هذه النقطة، سأعود إليك في هذه النقطة بعد قليل أستاذ منذر. يعني لكنك ذكرت الإحصائية فعلا التي تتحدث عنها الأمم المتحدة، وأود أن أنتقل بهذه الفكرة للأستاذ علاء. يعني 3 ملايين على الأقل، يعني نحن نتحدث عن أكثر من 3 ملايين. أستاذ منذر قال 3.5 مليون تقريبا. في أرقام العائدين ما الذي يجب أن نركز عليه؟ هل نتحدث هنا عن عودة مستدامة لهؤلاء؟ يعني هؤلاء 3 ملايين، هل هناك إحصائيات تتحدث لنا من منهم استطاع العودة إلى منزل ما زال قائما على سبيل المثال؟ من منهم يتوفر له مركز صحي أو طبابة أو مياه نظيفة في سوريا؟
3: تحياتي لك أستاذ نور وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم الأستاذ منذر. دعيني أقول بأن المجتمع الدولي يتعاطى مع موضوع اللاجئين السوريين بكلمة أسميها التمويل بالخصم لا بالاستثمار. فالمجتمع الدولي قطع التمويل كما ذكر الأستاذ منذر، وخفض التمويل مثلا في الأردن كما ذكر أيضا تقريركم، وفي دول أخرى في تركيا وفي دول أخرى في اللجوء، لكن على سياق آخر لم يرتفع التمويل لدعم العائدين إلى سوريا. فالسردية الآن هي سردية واحدة، السردية التي تقول نعم لدعم العائدين، لكن التمويل في شقيه للاجئين خارج سوريا وللعائدين إلى سوريا ينكمش بشكل كبير. إذا كنا نشاهد بأن التمويل ينخفض خارج سوريا، فهذا يعني التمويل عفوا ينخفض لدعم اللاجئين، فهذا يعني بأن التمويل الذي سيخفض في مكان سيعوض في مكان آخر لدعم اللاجئين. نعم هناك أكثر من 3.5 مليون سوري عادوا إلى سوريا، مع العلم أن الإحصائيات تقول أن هناك ما زال 4 مليون سوري في دول جوار سوريا ومصر حتى الآن. أيضا الإحصائيات تقول بأن أكثر من 70% من العائدين إلى سوريا هم انتقلوا من حالة اللجوء خارج سوريا إلى حالة النزوح داخل سوريا بسبب عدم وجود جهود كاملة للتعاطي مع هذا الأمر. نعم هناك جهود، لكن هذه الجهود هي تقوم بإيصال العائدين أو اللاجئين الذين يودون العودة إلى سوريا إلى بيوتهم وليس لتمكينهم، والبيوت غير جاهزة والبيئة غير جاهزة. فبالتالي نحن لا ننهي اللجوء، نحن نقوم بعملية تحويل اللجوء من لاجئ خارج سوريا إلى نازح داخلي.
0: يعني هو حقيقة هذا كان يعني هذا كان لب سؤالي، لأنه يسوق الرقم وكأنه إنجاز.
3: لا لا طبعا هو ليس إنجاز، هناك جهود لكن هذه الجهود غير متوازية. لدينا في سوريا وفق تقارير الأمم المتحدة أكثر من 15 مليون سوري هم بحاجة للدعم، منهم أكثر من 5 مليون سوري نازحين داخليا. بالإضافة إلى ذلك، وفق تقارير الأمم المتحدة سوريا بحاجة إلى ما يقارب 3 مليار دولار لإعادة الإعمار. إذن فنحن أمام بنية تحتية، نحن أمام تشاهدون الحالات المتعلقة مثلا في موضوع الألغام، خلال شهر آذار ونيسان أكثر من 200 حالة لوم توازت مع ما يقارب 90 قتيل نتيجة الألغام. فبالتالي الجهود غير متوازية، هناك جهود لكن هذه الجهود حتى الآن غير متوازية. وأكرر، السردية هي واحدة، الجهود تعمل على عودة النازحين لكن هي لا تعمل على دعمهم. وأحد دعيني أشارك لك معلومة من المفوضية السامية. نحن من يومين كنا باجتماع مع المفوض السامي وتم ذكر أيضا التوطين كما ذكره الأستاذ منذر، لكن أيضا وفق إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي قالت بأنها دعمت أكثر من أو ما يعادل حوالي 11 ألف عائلة سورية عادت. مع العلم أن العائدين 3 مليون فقط وازني. 11 ألف عائلة تم دعمها بمبالغ تراوحت بين 600 دولار ل 2200 دولار بالمقابل 3 ملايين، هاي وفق إحصائية الأمم، وفق إحصائية مفوضية سامي لشؤون اللاجئين. فهي قالت بأنها هذه الجهود لا تكفي، إذن نحن بحاجة إلى إعادة دعم كامل لسوريا، إعادة تعريف كيف تتم عملية الدعم المالي للاجئين، ينحصر في مكان لكن يجب أن يتم زيادته ودعمه بشكل أكبر في مكان آخر، ولا نكتفي بالسردية. أكرر موضوع السردية هو مشترك، نعم هناك جهود كبيرة لكن هذه الجهود حتى الآن لم تترجم إلى أرض الواقع بشكل كامل. وشاركت معي في الأرقام التي تعبر عن هذه الفجوة الكبيرة بين ما حقق وما هو مطلوب بشكل كامل.
0: طيب أستاذ منذر، يعني من إحدى النقاط التي ذكرها ضيفي واللي هي مهمة جدا، أنه يعني عندما يوقف جزء أو يعني لنقل أحد مصارف المساعدات للسوريين في الخارج كما حدث الآن في الأردن وكما حدث سابقا في تركيا، هل يجري نقله على شكل يعني دعم من أجل التعافي داخل سوريا؟ يعني الأمانة سوريا اليوم في داخلها يعني بحاجة إلى 3 أشكال من الدعم في الوقت نفسه، يعني ما زالت تحتاج للاستجابة وتحتاج للتعافي وتحتاج للتنمية أيضا. هل تخصص هذه المبالغ من أجل مساعدة سوريا في ذلك؟
2: يعني مثل ما بتعرفي أنه في مبادرة أو لجنة خصصت، يعني لجنة حكومية يعني موجود فيها العديد من الوزراء والمحافظين من أجل يعني مبادرة صفر خيمة، يعني أساس استراتيجيتها قائمة على دعم النقل ثم دعم الترميم ثم دعم سبل العيش لحتى اللاجئ أو النازح أساعده أنه ينتقل من مكانه إلى بيته، بكون عبرمم له بيته بساعده فيه ثم بساعده يشتغل. فهذا الشيء إلى الآن ما شفنا منح ضخمة وكبيرة بهذا السياق، لا على العكس كنا عم نشوف أحيانا يعني في بعض الجهات بدها تدعم مخيمات وحيطها باستراتيجيتها دعم مخيمات يعني لسنوات عديدة، مع أن الدولة السورية يعني هي وضعت لنفسها خطة أنه خلال عام 2026
0: يعني لأنه أيضا أستاذ مدر هناك مشكلة أخرى، أنه هذه يعني مجموعة من المنظمات وهي كبيرة وبعضها يعني دولي وبعضها أمريكي، ربما هو متخصص أصلا بموضوع الاستجابة ولا يذهب أبعد من ذلك في موضوع التعافي المبكر في الدول، يعني هذه مشكلة أخرى. ولذلك ربما هذه المنظمات كثير منها مقيد في التعامل مع الملف السوري اليوم أو كيفية المساعدة والاستجابة فيه أو ربما حتى توجيه أموال المانحين.
2: يعني هلا لا يعني كما كنا نتحدث او انه في هنالك يعني قص من المنح ونقص كبير وشح وما الى ذلك، ولكن هل اذا يعني اذا كان هنالك توفير من من من من التمويل خارج سوريا فهذا يعني انعكاسه لمنح اكبر داخل سوريا؟ لا ما حدث هذا الشيء، ولسه إلى الآن يعني فينا نقول إنه في بعض المانحين لسه عم يفتحوا مكاتبهم بسوريا، في بعض المانحين يعني عم بخططوا ليشتغلوا بسوريا. إلى الآن يعني شهدنا بعض الإقبال للعمل داخل سوريا ليس من عموم المانحين. كذلك هنالك نقطة جدا جدا مهمة، إنه يعني أكيد موضوع إعادة الإعمار يحتاج إلى استقرار سياسي، ولا تزال العقوبات موجودة، يعني آثارها موجودة على سوريا. يعني أعتقد هنالك لدينا فرصة في يعني عند ذهاب السيد الرئيس إلى الأمم المتحدة. إلى الأمم المتحدة في الشهر التاسع. يعني يجب أن تبدأ سوريا أن تسعى إلى الوصول إلى مؤتمر لإعادة إعمار سوريا، يعني بعد إدماج شمال شرق سوريا، وبعد يعني اكتمال السلطات الثلاثة في سوريا، مجلس الشعب والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بتشكيل المحكمة الدستورية. أعتقد أصبحنا نستطيع أن نقول أن سوريا اتجهت نحو الاستقرار المؤسساتي بشكل كبير، وأصبحت قادرة للبدء بعملية إعادة الإعمار. كنا خلال الفترة الماضية بعموما نتحدث عن مرحلة الاستقرار أو مرحلة التعافي المبكر. يعني ما فينا نقول أنه تعافت سوريا أكيد بكل تأكيد، ولكن هذا بجزء كبير منه أنه في هنالك ضخ لعودة غير منظمة للسوريين من دول المهجر أو حتى مناطق النزوح إلى داخل سوريا. يعني اليوم عم نشوف هنالك شكاوى من المواطنين أنه القمامة متكدسة في هذه المحافظة أو في تلك المدينة أو الخدمات وكذا وكذا. في الحقيقة المؤسسات السورية ورثت يعني مديريات ومؤسسات يعني مهترئة، ولا يوجد فيها حتى إمكانيات. وفوق كل ذلك، يعني نتحدث مثلا في إحدى المحافظات أنه كانت يعني تنقل في اليوم الواحد 100 طن من القمامة، أصبحت تنقل أكثر من 300 طن من القمامة بشكل يومي. فبالتالي زادت العملية الاحتياج، هذا الاحتياج يحتاج لآليات ويحتاج للموظفين.
0: لهذا تحدثنا أيضا منذ قليل عن فكرة الاحتفاء بالأرقام، لأنه كما تفضلت يعني الدول التي لديها لاجئين تحتفي دائما بالأرقام المتزايدة من السوريين الذين يعودون. وهنا تبدأ الأسئلة حول العودة إلى سوريا. يعني فقط حتى أكمل هذه النقطة معك أستاذ منذر، وقبل أن أعود للأستاذ علاء، هل تعتقد أنه يعني موضوع العودة أصبح جزءا من السياسة الدولية بغض النظر عما يجري داخل سوريا، ويعني هناك خشية ربما أنه لن يكون هناك دعم مادي متناسب مع سياسة دولية تريد عودة السوريين؟
2: يعني مع الأسف بالفعل، يعني إذا بتلاحظي إن كان بدول أوروبا وإن كان بتركيا وإن كان بالأردن، هيك ليش اللاجئ يعني عبكون مع أنه لسه بيته مو جاهز وشغله مو جاهز وكذا، بس مع ذلك عب بيأسرع وبيجي على سوريا ويعني بيتحمل أعباء النزوح أو الهجرة الجديدة، لأنه هو بيته ما هو جاهز. فبالتالي هو هاجر مرة أخرى، لم يعد يعني لم يوطن من جديد. فليش في هي العجلة؟ يعني بتصريح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، طيب، إنه أسرع عملية عودة في في في يمكن في دول العالم في العهد الحديث هي العودة السورية.
0: طيب
2: يعني العودة إلى سوريا هي من أسرع العودات، فهي العودة أكيد هي بسبب السياسات التي تقوم بها الدول لحظ وتسريع عملية عودة السوريين، عبر تجفيف منابع الدعم لهؤلاء اللاجئين، عبر التضييق عليهم إن كان ورقيا إن كان بالإقامات إن كان ما إلى ذلك.
0: وصلت الفكرة.
2: وهذا الشيء عم نشوفه بالعديد من الدول.
0: أستاذ علاء، يعني تفضل ضيفي منذ قليل بالحديث عن يعني بعض الأسباب الموضوعية التي ربما يعني تقف حجر عثرة أمام بعض المانحين من أجل التعامل مع سوريا. ربما ما زال هناك أثر للعقوبات، يعني وهناك بعض العوامل. أود أن أسألك عن دور الحكومة، هل هناك ما يجب على الحكومة عمله الآن أيضا من أجل الدفع، من أجل يعني تشجيع المانحين على الدخول في عجلة إعادة الإعمار؟
3: طبعا هذا سؤال مهم، لكن نحن في سياق المانحين، وأيضا ذكر الأستاذ منذر بجوابه على سؤالك الأول جزء من هاي المعلومة، سياق المانحين عموما هو ليس فقط على سوريا، هو يتعلق بالدعم المادي حول العالم. يعني اليوم مفوضي السامي لشؤون اللاجئين أكثر من 500 موظف سرحت بسبب نقص التمويل. الأوتشا حول العالم أكثر نزل تمويلها لل 40%، فبلشت تفكر بتغيير آلية التنسيق اللي بدها تشتغل عليها ضمن الدول. فبالتالي لنتفق أن موضوع الدعم هو عالمي، لكن نحن متأثرين فيه كدولة خارجة من يعني من أزمة كبيرة، من مؤسسات مدمرة، من بنية تحتية مهتلكة نتيجة إرث النظام البائد. الشيء الملفت للنظر طبعا بالنسبة للحكومة كان في دعم كتير كبير، أطلقت الأولويات المتعلقة بإعادة الإعمار، بالتعافي المبكر، حشدت بشكل كتير كبير سواء سياسيا أو حتى اقتصاديا لموضوع تركيز الجهود، فتحت الأبواب. نحن كمنظمات محلية بنشوف أنه هي فتحت الأبواب أمام المنظمات الدولية للتعامل مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم كتير تعاملات جيدة. طبعا في تحديات كتير كبيرة لسه أمام الحكومة للتعامل معها، لكن هناك جهود كبيرة عم تبذلها الحكومة. ولا ننسى أنه أحد التغيرات اللي طرأت على عمل اليو إن أنه اليو إن حطت استراتيجيتها بسوريا بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية، وهذا أيضا يحسب للحكومة السورية. فبالتالي صار في موائمة بعملية الخطط، صار في عملية دمج كامل. أيضا من الطرف أنا عم بحكي طبعا الدمج إلى حد ما بناحية الخطط، وهذا شيء كتير إيجابي. لكن أيضا من السياق الآخر، العمل اللي عم تشتغل فيه الحكومة على تغيير أو على إزالة العقوبات عمل جبار، لكن في كتير من النقاط ما زالت أمام تحديات دولية كبيرة لإزالة هذه العقوبات.
0: بس يعني أستاذ علاء، يعني في نقطة تفضلت بها بدي استوضحها منك، يعني عم تقول إنه استراتيجية الأمم المتحدة فيما يخص سوريا قد وضعت بالتعاون مع الحكومة، معناته موضوع تجفيف يعني منابع المساعدات للسوريين في الخارج يعني مطلب سوري أيضا.
3: أكرر، نعم هو تم بالتنسيق، لكن ما زال ذلك حبر على ورق هذه الخطط من قبل الأمم المتحدة. هناك جهود، ونحن لنكون صريحين أستاذ نور، الحق ليس كله على الأمم المتحدة. نحن بدنا ما ننسى أنه في مانحين، يعني الأمم المتحدة هي نظام تمويلي عالمي يستقبل من المانحين، ووفق هذا النظام يتم العمل. نحن كسوريين نعم في عنا كتير نقاط وتحديات مع هذا النظام، لكن ما في مانحين بالأخير هني اللي عم يقوموا بهذا التمويل. لكن أيضا في دور للمانحين بهذا الأمر بشكل كتير كبير، أن هن خففوا هاي المنابع. الدولة السورية عم بتحاول بشكل كتير كبير تعطي هاي التسهيلات وتعطي هاي الدعم، لكن أنا برجع بقول لك تحديات ما زالت دولية، تحديات ليست
0: يعني
3: فقط
0: معي
3: على المستوى السوري.
0: نص دقيقة، لكن اليوم حتى داخل سوريا عندما نتحدث عن تفكيك المخيمات، كيف ستقنع السوري أنه يترك الخيمة ويعود إلى مدينة غير مخدمة بالكامل إلى الآن، وهو يعرف أنه سينقطع عليه الدعم المادي الذي كان يعني يساعده في إطعام أطفاله داخل المخيم؟
3: صحيح، لكن دعيني أشارك لك بعض
0: الأرقام. بس يعني بـ30 ثانية لأنه انتهى وقتي
3: عن جهة رسمية لك.
0: تفضل.
3: نعم، إذا نظرت إلى المخيمات، أكثر من 60% من المخيمات السوري من أهلنا بالمخيمات هم عادوا خلال أقل من سنتين. الزلزال في تركيا، ونحن كنا في تركيا وقد ضرب تركيا، بعد سنة ما رجعت 40% من السكان. فنحن في بلد مدمرة يعني ونسبة 60% عادوا، فهو شيء كتير جيد. أعيد وأكرر، الجهود كبيرة، لكن ما زلنا لا تتناسب مع الحجم الكبير في التمويل. صحيح. لمعالجة اللجوء، وليس فقط نقل اللجوء إلى نزوح داخلي.
0: أشكرك شكرا جزيلا، ضيفي من دمشق المدير التنفيذي لمنظمة بنفسج الأستاذ علاء البكور. الشكر أيضا موصول للأستاذ منذر سلال المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار، ضيفي من حلب. مشاهدينا على رأس الساعة نتناول أسباب الاعتداءات على المرافق العامة والصحية، فابقوا معنا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت عدلية حلب وفاة السيدة وضح العماش إثر الاعتداء الذي تعرضت له في مشفى ميديكاز بمدينة أعزاز أمس. وأوضحت العدلية أن الاعتداء أدى إلى توقف جهاز التنفس الموجود على سرير المريضة ما تسبب بوفاتها لاحقا. وأضافت أن النيابة العامة في أعزاز باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادثة. هذا ودانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز في أعزاز بريف حلب الشمالي وأسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداء على الكوادر الطبية خلال أداء عملهم. وقالت الوزارة إن الاعتداء جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية. كما لفتت إلى أن أي شكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي يجب أن تعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، مع التزام الوزارة بمحاسبة أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول. وفي سياق متصل، تداول ناشطون مقطعا مصورا لشاب يقوم بالاعتداء على لافتة المطار عند دوار الصناعة بمدينة دير الزور، ناهيك عن رشقه بالحجارة أشخاصا حاولوا إيقافه.
1: ليش كسرتها؟ شو حقك عليها؟ هذا يا جماعة ده كسر اللافتة تبع المطار البلور.
2: في واحد ضرب يا اخي، منهم
1: حطها ساخذ على القسم. هاي القارمة شال الحجر وكسرها. شايفينها؟ هاي القارمة شال الحجر وكسرها، هاي دوار الصناعة. وانهزم هذاك هو. تعال خالد عيفو، تعال خالد.
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه انضم إلينا الأستاذ زكريا ميلاجي المحامي والمستشار القانوني ضيفي من حلب. معنا أيضا الدكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع ضيفي من باريس. أرحب بكما دكتور طلال. يعني دعني أبدأ معك. نحن انطلقنا من مجموعة من الحوادث خلال يعني الفترة الأخيرة، حوادث مؤسفة. يعني حادثة أعزاز كان هناك شخص يبدو أنه توفي بشكل أو بآخر بسبب حدث في المشفى، وحدث اعتداء من أهله أو ذويه أدى إلى وفاة مريضة أخرى. يعني تتراكم هنا المشكلات يعني المتعلقة في هذا السياق. انطلقنا من هذه الحوادث لنناقش أنه لماذا يحاول ربما المواطن بشكل أو بآخر أن يحصل على حقه بنفسه وبيده قبل أن يلجأ إلى القانون. على ماذا يدل هذا في المجال العام أو في بلد مثل سوريا أيضا، يعني خارجة من نزاع طويل؟
3: نعم، تحيات طيبة لك أستاذة نور، وأيضا لضيفك وللمشاهدين تلفزيون سوريا. حقيقة الحوادث اللي تفضلت فيها هي يعني ربما يعني ليست حوادث أمنية فردية، ربما يمكن القول عنها ظاهرة تستحق التوقف عندها في سوريا اليوم. وربما نستطيع أن نقول أنها تعبر هذه الحوادث إن كان في المشفى أو في المطار، تعتبر أو تعبر عن مؤشر اجتماعي وسياسي على طبيعة المرحلة التي يعيشها المجتمع السوري. يعني اعتداء بعض الأفراد على هذه المرافق العامة، ولا سيما خاصة المشافي والمؤسسات الخدمية، أو تهديد العاملين فيها، أو التعامل معها بوصفها يعني ملكية بلا صاحب. هذه الظاهرة لا نستطيع فقط أن نحيل إلى قلة الأخلاق أو غياب الوعي، بل هذا السلوك يعني يمكن أن حقيقة أن يتكرر، وهو يتكرر في سياقات متشابهة وفي أكثر من مدينة. وهذا مؤشر يتجاوز الفرد نفسه ويكشف عن علاقة غير صحيحة أو علاقة مختلة بين المجتمع والمؤسسات العامة، أو بين المواطن السوري والدولة، أو بين الحق والواجب. ربما هذا الاختلال لا نريد، يعني ليس من باب الدفاع عن السلطة الحالية أو من باب عدم انتقادها، لكن حقيقة لا نستطيع أن نحملها المسؤولية كاملة عن هذه العلاقة المختلة. ربما نحمل القسط الأكبر للسلطة السابقة أو للنظام البائد. نحن نعلم في المجتمعات الطبيعية والتي تتمتع بشرعية مؤسساتية مستقرة، في قاعدة واضحة أنه المشفى، الجامعة، المطار، الطريق، هي ليست ملكية للحكومة أو للموظف أو للسلطة، هي ملكية عامة، وبالتالي ما دامت ملكية عامة هي ملكية لمن يقوم بأذى المشفى أو بتخريب المشفى أو تخريب اللافتة على المطار.
0: هي
3: يعني
0: كيف تتشكل اجتماعيا هذه الفكرة دكتور طلال؟
3: تتشكل، هي متشكلة منذ عهد قديم، منذ النظام السابق. هناك خلط، أو النظام السابق يعني زرع في عقول السوريين أن هذه المؤسسات أو المرافق العامة هي ملكية السلطة وليست ملكية الدولة. وحتى من الأسماء، مشفى الأسد، مشفى الباسل، جامعة الباسل، جامعة الأسد إلى آخره. وبالتالي عند المواطنين، يعني طبعا ليس عند كافة المواطنين،
0: أكيد
3: عند عدد من المواطنين السوريين
0: في انتقام
3: أن
0: من
3: هذه
0: السلطة عن طريق المرافق العامة
3: بالضبط
0: يعني.
3: بالضبط وكأن هذه المرافق وهذه المؤسسات هي للسلطة، وبالتالي هو يفرغ غضبه اتجاه هذه السلطة.
0: طيب
3: أيضا هو لا يفرق بين سوء خدمات موظف في المشفى وبين المشفى ذاته. يعني يستطيع هو أن يقوم بالاحتجاج بالشكوى على هذا الموظف إذا ما لم يقم بوظيفته الكاملة اتجاه هذا المستفيد، المريض أو الزائر أو غير ذلك. وبالتالي هنا هذا الحكم السلطوي الطويل الأمد يعني زرع في عقول هؤلاء أن حتى الموظفين بيعتبروهم هن جزء من السلطة. وللأسف يعني ممارسات بعض الموظفين وبعض ربما
0: تعزز هذا الإحساس. طيب
3: تعزز يعني حتى مو بس الموظفين، حتى بعض المسؤولين يعني تعزز
0: صحيح
3: هذه. ونحن نعلم جميعنا يعني عبارات أعرف مع مين عم تحكي، والدولة لمين، والدولة إلنا، والدولة. بالتالي هذه العبارات ما زالت يعني لا نستطيع أن نتخلص منها خلال عام أو عامين. ربما نحتاج إلى جيل، إلى 10 سنوات حتى نزرع.
0: والى
3: أو
0: سيادة قانون يعني في الوقت نفسه.
3: بالضبط
0: ويعني اسمح لي ان انقل هذه
3: بالضبط
0: النقطة للاستاذ زكريا. مرحبا بك من جديد استاذ. يعني نتحدث هنا عن سيادة القانون، واشار الدكتور طلال الى نقطة مهمة جدا، انه يعني احيانا لا تخطر يعني على بال المتضرر باي شكل او المواطن العادي فكرة أنه يستطيع أن يقدم شكوى قضائية من أجل حل مشاكله. يعني هناك علاقة أيضا غير صحية بين الناس وبين فكرة القانون، أو فكرة أنه سيستطيعون الوصول إلى حقهم عن طريق الجهات المختصة. كيف يمكن تجاوز ذلك بالقانون نفسه؟
4: تماما نور، تحية لك وللدكتور طلال ولجميع الأخوة المشاهدين، وأيضا نستهل حديثنا بتقديم التعزية للإخوة الذين توفوا لذويهم، وأسأل الله أن يرحمهم جميعا.
0: رحمهم الله.
4: تحدثت نور عن نقطة سيادة القانون. هي مسلمة ينبغي الوصول إليها، ولكن هذا الطريق ليس معبدا وليس سهلا وليس يعني كما نتصوره الآن بسهولة الطرح النظري. هناك موروث حقيقة أشار له الدكتور طلال مشكورا، إلى أن فكرة الشكوى، العلاقة بين الحق الذي يمتلكه المواطن وبين الواجب الذي هو يعني يتوجب عليه تجاه تلك المؤسسات التي تقدم له الخدمات بالأصل. بالتالي نقف هنا عند مفترق سيادة القانون. سيادة القانون هي ثقافة وموروث يجب زرعه، مفقودة منذ حقيقة حوالي 15 عاما عندما بدأت بعض المناطق بالتحرر، كان هناك شكل من أشكال تثبيت سيادة القانون من خلال الترهيب، وهو شكل من أشكال تلك السيادة، بحيث كانت الناس تخاف من سلطة النظام فبتقوم بالتالي بالاعتداء ضمن ضوابط معينة على مشفى على كذا. أما من بداية التحرير وانهيار منظومة الدولة، حقيقة بدأت مشكلة كبيرة تنمو، وهي أنه لا يوجد دولة محاسبة، غياب الدولة لسنوات، والمفهوم الأهم هو فكرة الإفلات من العقاب. على مدار سنوات ترسخ لدى الناس فكرة الإفلات، أنه أنا أعمل ما أشاء ولن يحاسبني أحد. فكرة الاستقواء ببعض الأحياء، ببعض النافذين، ببعض المنتفذين، فبالتالي أنا فوق القانون. هذه هي جوهر المشكلة. الدولة الآن أمام مشكلة حقيقية، وهي تغيير المفاهيم القانونية في عقول الناس، تقديم فكرة سيادة القانون من خلال فعلاً الوقوف إلى جانب
0: يعني موضوع الحقوق القانونية. هي مهمة جدا، أنه يعني لا يعرف المواطن حدوده، يعني حقوقه وواجباته، أين يجب أن يقف أمام الملكيات العامة، وأيضا عندما هو يمتلك حقا مع جهة معينة كيف يمكن أن يأخذ حقه. يعني هذه نقطة مهمة جدا. يعني في هذا السياق أستاذ، طيب تفضل، كنت سأطرح أيضا يعني سؤالا آخر،
4: وهي أهم فكرة نور. ذكرت حضرتك أن المواطن لا يستطيع تقديم شكوى، فبالتالي لا، المواطن في سوريا يعرف كل المعرفة أنه أنا أستطيع أن أقدم شكوى، ولكن يعرض عن تقديم الشكوى. لماذا؟ المشكلة بفكرة أنه نحن بالعامية كما يقال، نحن إذا اشتكينا ما رح يجي حق، واللي بده يضيع حقه يقدم شكوى. هذه مفهومة الدولة، في يوجد في مفهوم الحق اللي بده يموت بتعمل له لجنة، هذه المفهوم. هنا واجب الدولة تجاه المواطن جدية استقبال الشكاوى، جدية الاستماع، وجدية متابعة شكاوى المواطن بعد مدة، وتعود الثقة المتبادلة بين المواطن في دولته من حيث استجابتها وسماعها لشكواه، والدولة بمواطنها من خلال اعتمادها على مدى وعيه القانوني واحترامه. والمبدأ يكون هنا الواجب برأيي يكون على الدولة. المواطن غابت ثقافته، على الدولة إعادة بناء ثقافة المواطن تجاه احترام القانون وتعريفه بأهمية وخطورة الاعتداء على مؤسسات

0: حوادث مثل انه الطفل يكسر زجاج المطار الذي اصلا افتتح جديدا، يعني هذا شكل من اشكال العنف او التفريغ، كيف يمكن ان يفهم هذا في السياق السوري؟
1: نعم، يعني سؤال مهم جدا. حقيقة نحن نعلم أن سوريا لسنوات، يعني لعشر سنوات، تعرضت للعنف الواسع حقيقة، وليس العنف الاجتماعي، العنف العسكري، التدمير، القتال. هلا بشكل عام، لا يعني لا يعني وقف القتال أو وقف المعارك كما حدث في نهاية 2024 أن العنف انتهى، بالعكس تماما. أحيانا البعض لعدم وجود المناخ المناسب لممارسة العنف الذين اعتادوا عليه ربما كمقاتلين أو غير ذلك، يتجهون إلى استخدام العنف اتجاه عنف اجتماعي، ربما أحيانا اتجاه الجوار، اتجاه الأهل، اتجاه الأقارب، بما في اتجاه المؤسسات. وبالتالي هذا العنف يصبح ثقافي، وبالتالي أحيانا والخوف والأخطر أن ننتقل إلى التطبيع الاجتماعي مع هذا العنف. بمعنى الكثير من الناس يقولون، يعني بالنسبة لجيل معين أو لمنطقة معينة، بدون تحديد، يعني بدون ذكر منطقة معينة، يعني بدنا نتحملهم، هؤلاء اعتادوا على يعني على ممارسة العنف، هؤلاء اعتادوا على حمل السلاح، هؤلاء معروفين أنه إيدهم والمسدس. هذا الكلام غير مقبول، وهو كلام يطبع العنف ويصبح جزء من حياتنا اليومية، وبالتالي مشكلة خطيرة للمستقبل. وهذا للأسف في مجتمعات كثيرة، مثلا على سبيل المثال اليمن طبعوا مع العنف، يعني خاصة اليمن الشمالي، يعني الأسلحة تباع وتشرى حتى عندما كان إلى حد ما في استقرار في الشوارع في المحلات. وبالتالي يجب ألا نطبع، وهذه المسألة تعود إلى مسؤولي القانون، وخاصة وزارة الداخلية والدفاع. يعني هنا تأتي أهمية نزع الأسلحة بما في السلاح الفردي أو ترخيصه. يعني عادة في كل المجتمعات حتى المستقرة هناك من بحاجة إلى حمل السلاح لضرورات مهنية، مثل رعاة الأغنام، مثل الفلاحين. هذه الأسلحة ترخص من قبل الدولة وتراقب بشكل مباشر. وأما إذا هذا السلاح بقي منفلتا، وهنا أتحدث عن السلاح الفردي وليس عن أسلحة ثانية، إذا بقي ربما حالات الغضب يعني وردات الفعل أحيانا تجعل الأب يقتل الأخ أو الأب يقتل الابن أو إلى يعني هذه مسألة خطيرة جدا.
0: وتخلق دوائر، طبعا دوائر فقر وانتقام.
1: بالضبط، مسألة التطبيع، يعني لا يجوز أن نطبع العنف، أن لا نجد مبررات. يجب أن يحاسب بالقانون، ويجب أن يعرف أن هناك قوانين تردعه لمن يمارس هذا العنف،
0: جميل.
1: لا
0: طيب
1: أن
0: دعني يعني
1: نبرر
0: دعني
1: لا أن
0: انتقل هذه
1: نبرر له.
0: النقطة لضيفي من حلب، أستاذ زكريا، هل لدينا التشريعات التي تتعامل سواء مع موضوع انفلات السلاح؟ يعني هو موضوع انفلات السلاح يعني ناقشناه كثيرا، لكن حتى اليوم لا يوجد تشريع في سوريا من أجل ترخيص السلاح، أو على الأقل لا يجري العمل به. ما عدا ذلك أيضا من حوادث يعني تخلق دوائر العنف، ويعني لا يبدو أننا نستطيع كسرها الآن بالقانون. هل تعتقد أنه نحن نمتلك منظومة تشريعية، أم يجب العمل على ذلك؟ وإلى أي مدى المشكلة هي في تطبيقها ليس فقط امتلاكها؟
2: يعني في الإطار العام لسؤالك نور، وضمن يعني أنا إذا أقولب هذا السؤال بحيث ينصب في الموضوع الذي نتحدث فيه، وهو الاعتداء على ممتلكات

0: الدولة، يمكن القول يعني فرض هيبة الدولة. ما أعرف أنا إذا كان الصوت واضح.
1: واضح
0: هنا
1: واضح، تفضل.
0: هنا هنا نحن أمام مفهوم فرض هيبة الدولة، وهنا هيبة الدولة لا تعني الهيبة بمعنى السطوة، بمعنى الدولة المتسلطة. هيبة الدولة هنا تكمن بمدى احترام الناس لتلك الدولة ومدى التزامها. مسألة انفلات السلاح وإن وجدت لن تكون بتلك الخطورة عندما يتفهم الناس ويمتلكون الوعي أن تخريب مشفى أو تخريب مؤسسة حكومية أو تخريب لوحة على طريق المطار أو أي مشهد من هذه المشاهد سينعكس سلبا علي أنا كمخرب قبل كل الناس. يعني أنا بكرة سأضطر الذهاب إلى هذا المشفى. العلاجات هنا تكون في إطار ثاني، هو العلاجات التي تقوم على بناء الثقة. أنا أؤكد على مبدأ الثقة في الدولة، بمعنى أنه أنا إذا كان حصل إلي مطلب عند الدولة، وهنا عم يصير خلط عند الناس ما بين المطالب المحقة أمام الدولة وبين مظاهر التخريب، وهنا عم يصير تماس ما بين فكرة المطالب المحقة والتخريب. يحق لك أن تعترض على سوء خدمة طبية، إذا يحق لك أن تعترض على سوء أداء مهني طبي، ولكن لا يحق لك الاعتداء على الطبيب. في حال كان هناك الطبيب أخطأ، عليك أن تقوم بتقديم الشكوى ضمن الأصول إلى نقابة الأطباء بل إلى المحاكم في حال تسبب في الوفاة كما هو مفترض في واقعة إعزاز. أما أن نقوم بالاعتداء على المؤسسة المقدمة لخدمة الطلاب فهنا جريمة مستقلة على الدولة أن تفرض هيبتها كما قلت. كيف
1: يعني
0: هيبة الدولة
1: جميل،
0: من خلال
1: يعني انا
0: تقويم
1: هنا لا
0: الطالب؟
1: يعني انا هنا لا اريد ان استشهد بمثال اعزاز، لانه كما تفضلت يعني تحول لجريمه، يعني وضوحا هناك حالتي قتل يعني او وفاه وقتل، فيعني بشكل او باخر هو تحول لجريمه. لكن حادثه مثل حادثه دير الزور، وهي يعني نراها حتى في سوريا في حياتنا اليوميه، حتى مثلا عندما نركب الباص نرى انه ربما قد يقوم احد الركاب بتخريب احد المقاعد. هل هناك يعني هل هناك في القانون ما يتعامل مع حوادث كهذه؟ ما هو مستوى العقوبات أو الغرامات المتعلقة بحوادث كهذه؟ كسر زجاج، تخريب مقعد في حديقة على سبيل المثال، تخريب مقعد في باص.
0: تماما، هناك القانون يتسع نور. هناك جرم الإيذاء، التسبب بالإيذاء، جرم تعريض الناس للخطر، جرم تخريب الممتلكات العامة. هناك نصوص قانونية تعالج هذه الظاهرة. إنما السؤال، لماذا يقوم أصلا هذا المواطن؟ المواطن يقوم بالتخريب لانعدام ثقته في مؤسسات الدولة. يعني عندما يقوم شخص بتخريب مقعد في مؤسسة في باص نقل حكومي، ثقي أن هذا المواطن يشعر بنقمة تجاه هذه المؤسسة لسوء الخدمة. طيب أنا لأضمن عدم الإساءة من قبل المواطن، علي أن أزيد في الخدمة وأن أقدم ما يحتاجه المواطن لي لأجلس في المنزل. أما موضوع تسليم للواقع، بمعنى هناك للأسف في إدارات في مديرين عندنا في قطاعات معينة هذا الموجود. كان الناس متعودين فليبقوا متعودين على الدولة أن تتقدم خطوة إلى الأمام من ناحية جودة الخدمة. وثقي تماما، نحن نعول على الموروث الأخلاقي في المجتمع السوري، هو موروث جيد وطيب ويبنى عليه. إنما ما يحصل هو موروث مرتبط بأن الدولة إذا اشتكينا إليها ما تحقنا. هنا على الدولة أن تعالج، وأنا هنا طبعا لا ألوم إنما أحرض على
1: يعني مين أهم
0: وضع
1: هنا، التوعية
0: المجتمع
1: ولا القانون؟
0: المستيف.
1: يعني التوعية ولا العقوبة؟ من هو الذي يغير سلوك الناس؟
0: العقوبة نور، العقوبة هي إحدى أساليب التوعية. بمعنى أنا لا كيف يعني عندما يصاب شخص بالذهول أول ما يعملون الناس شو بيعملوا له؟ بضربوه. يعني إذا شخص أصيب بهلع شديد أول إجراء يقوم به الناس هو أن يضربونه على وجهه صفحة كي يذهب الذهول.
1: طيب.
0: فبالتالي العقوبة هي أحد أساليب التوعية. في حال فرضت عقوبات صارمة، ولكن علي تقديم خدمات تستاهل تلك المستوى من العقوبات. وهنا يعني متلازمه في غالبها يقع على عاتق المؤسسات الحكوميه. المواطن هو احدى ادوات التقدم، بمعنى المواطن هو حجره في شطرنج اداره المؤسسات. عندما تقدم له خدمه طبيه جيده لن يقوم بالاعتداء على المشفى، ولكن ايضا عندما تقوم يا مواطن في الاعتداء على مؤسسه معينه سواء مشفى او لوحه او طرق وتخضع للعقوبه الرادعه، سترتدع لعدم اعادتها وسيرتدع غيرك بمدى العقوبه.
1: شكرا لك على هذا التوضيح استاذ زكريا. طب دكتور طلال، يعني اود العوده اليك بنقطه اجتماعيه اخرى، يعني تحدثنا عن العنف، هناك ايضا شكل من اشكال ميل السوريين اليوم الى المحاكمات الشعبية، يعني أي حادثة تحدث في الشارع ما التقطتها كاميرا وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حتى نرى أن القانون لم يعد موجودا، يعني الناس هم من يحاكمون، هم من يتناقلون، يطلقون أحكاما أحيانا على أطراف حادثة معينة حتى لو لم يكن يعني هناك إلمام ربما بكل ملابسات هذه الحادثة. لماذا هذه النزعة؟ وهل هي أيضا متعلقة بيعني أنه الدولة يعني حتى الآن ليست قوية أو موجودة بما يكفي في حياة الناس؟
2: نعم، يعني قبل أن أجيب على السؤال بس اسمحي لي إضافة يعني بسيطة وصغيرة فيما يتعلق بموضوع التشريعات القانونية وتجديد العقوبات. رغم أهميتها ورغم أهمية المحاسبة وضرورية ولا غنى عنها، لكن أيضا بدي أنا أضيف أنه المطلوب أوسع من ذلك. المطلوب إعادة بناء العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما في يعني بمعنى مثال أنه يجب أن يشعر المواطن أن هذا المشفى الذي يدخله ليس مشفى الحكومة وليس مشفى وزير الصحة وليس مشفى مدير المشفى، إنما هو مشفى، هو مشفى لكافة السوريين، وهو أي ضرر لهذا المشفى هو ضرر له. وهكذا ننتقل إلى المدرسة وإلى المطار وإلى الحديقة وإلى الجامعة وإلى كافة المراكز. هلأ أنتقل إلى سؤالك أيضا الهام جدا. يعني كما قلت نحن هلأ الآن نحن بمرحلة انتقالية، هذه المرحلة الانتقالية يعني إلى حد ما غير واضحة بالنسبة لبعض السوريين، أو ربما طبيعي كونها، أنا أعتقد كونها مرحلة انتقالية هي مرحلة بناء، وبالتالي لا توجد قانون قوانين كافية، لا توجد تشريعات كافية، لا توجد. وأيضا اعتاد السوريين خلال أكثر من 10 سنوات على وجود إلى حد ما قوى أمر واقع في العديد من المناطق، وبالتالي غير معتادين حقيقة، غير معتادين على تشريع واحد، على قانون واحد، على وبالتالي منشوف بوسائل التواصل الاجتماعي بأي موضوع بأي نجد هناك استقطابات اجتماعية مختلفة، ما من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من يبرر بالاعتداء على المشفى، إلى من يطالب بمحاكمة هذا المعتدي. ونجد أيضا ما بين هذين الموقفين مواقف مختلفة. أعتقد أن السوريين كما قلت اعتادوا لفترة لا بأس بها، يعني جيل كامل أكثر من 10 سنوات، وبالتالي بشكل خلينا نسميه بنوع من الانفلات من القوانين. بالمناسبة حتى بمناطق سيطرة النظام البائد كان هناك انفلات من تطبيق القانون، كانت الرشاوي شغالة بيرتكب جريمة بيدفع مبلغ مالي بيطلع بريء بيطلع. وبالتالي لا يوجد منظومة قانونية كانت تطبق خلال الفترة الماضية، وبالتالي خلال عام ونصف من الطبيعي أن نجد هذا الانزياح عن المنظومة القانونية، وبالتالي نجد استقطابات اجتماعية وثقافية متنوعة ومتضاربة مع بعضها البعض.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع ضيفي من باريس. أشكر أيضا للأستاذ زكريا ميلاجي المحامي والمستشار القانوني ضيفي من حلب. مشاهدينا نبحث في محورنا القادم مدى حاجة سوريا إلى معابر برية إضافية لتعزيز التجارة، فابقوا معنا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% العام الماضي و16% منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال مشاركته مع رئيس هيئة المنافذ قتيبة أحمد بدوي في افتتاح ساحات شحن جديدة قرب معبر جلفاغوزو التركي المقابل لباب الهواء الحدودي.
1: تشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا العام الماضي بنسبة 45%، وواصل نموه هذا العام محققا زيادة بنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. هذا النمو المستمر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة. وفي هذا السياق افتتحنا اليوم في معبر جلفاغوزو بولاية هاتاي مرفقا حيويا جديدا يتمثل بساحة شحن حديثة تتسع لاستيعاب 1200 شاحنة دفعة واحدة، إلى جانب أعمال التطوير والتحديث الجارية في المعبر بما يواكب الحجم المتنامي للحركة التجارية بين البلدين.
0: أن مشاهدينا، في سياق متصل، دشنت وزارة التجارة التركية ساحات شحن جديدة ومركزا لوجستيا قرب منفذ جلفاغوزو التركي المقابل لباب الهواء الحدودي من الجانب السوري، وذلك بمشاركة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. وأوضح رئيس الهيئة قتيبة بدوي أهمية المشروع في تنظيم حركة الشاحنات والحد من الازدحام وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهواء وتطويره على أن ينجز المشروع خلال 3 أشهر، بما يرفع كفاءة منظومة العبور بين المنفذين في ظل نمو متسارع في حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الدكتور أنس البو رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد غرف التجارة السورية، ضيفي من دمشق. ورحب بكم دكتور خالد. دعني أبدأ معك، هل نحن بحاجة إلى المزيد من المنافذ البرية في سوريا اليوم ويجب أن تعمل الحكومة على ذلك، أم أن الموضوع يتعلق فقط بالطاقة الاستيعابية لهذه المعابر بموضوع تجديدها، خاصة أنه يعني معظمها متهالك مثل الكثير من البنى التحتية في سوريا؟
2: أسعد الله مساءك ومساء ضيفك الكريم الأستاذ أنس. في الحقيقة الموضوع ليس مرتبط بها بقدر ما هو مرتبط بجودة هذه المعابر. اليوم تركيا تشكل بالنسبة لسوريا هي الشريان الحيوي فيما يتعلق بالعبور، إن كان للمواطنون وإن كان للحركة التجارية ولاحقا إعادة الأعمار. وبالنسبة للبنى التحتية المتهالكة،
0: يبدو أننا نواجه بعض المشكلات في سماع الدكتور خالد. دكتور أنس، يعني سأنتقل إليك بالسؤال نفسه، هل نواجه مشكلات في عدد المعابر أم في طاقتها الاستيعابية، خاصة فيما يخص الجانب التجاري؟ يعني للأمانة في تركيا هناك ضغط حتى فيما يخص انتقال السوريين بين طرفي المعبر أو حتى عبور المدنيين، لكن هنا دعنا نركز على الجانب التجاري بشكل أكبر.
3: صحيح، يعني حياكم الله. طبعا عدد المنافذ مهم جدا، بخفف من يعني شيء منطقي، بخفف من حجم ازدحام الشاحنات، هذا أكيد. وبنفس الوقت مثل ما تفضل الضيف الكريم الأستاذ خالد، الكواليتي والخدمة اللي بقدمها وتهيئة هذه المنافذ أيضا مهم جدا لسهولة المرور الترانزيت. فأنا بدي ركز على يعني عدة أشياء. أول شيء بدي ركز على موضوع أنه البنى التحتية نحن نهيئها بشكل جيد، لابد أيضا من طرق سريعة. إذا بيكون في عندي منافذ برية والطرق متهالكة، يعني بيكون الاستفادة ضعيفة، فلابد من تهيئة هذه الطرق السريعة، وأيضا لابد من تهيئة المراكز الشحن وأيضا مناطق الترانزيت، هذه مهمة. الشيء الثاني، لابد من سرعة الإجراءات. يعني أظن كان الدكتور خالد يرمو إلى ذلك، سرعة الإجراءات أنا سهولتها وعدم تعقيدها. أيضا موضوع مهم جدا هو موضوع استقرار الجمارك. أنا البضاعة اللي بدي استوردها مو كل فترة تجي بسعر معين ويزداد سعره، هذا مهم جدا. أيضا عندنا موضوع رقمنة المعابر، يعني لازم نحن نتخلص من الأمور الورقية. الأمور الورقية يعني أكل عليها الدهر خلاص، لازم نحن نتحول للتحول الرقمي. ربط كل المنافذ البرية مع بعض البعض بنظام ومع الجهات المعنية، ونتخلص منها كلها بضغطة زر، بإمكاننا نحل كل هذه الأمور.
0: يعني حقيقة
3: أيضا موضوع عندنا موضوع توحيد الإجراءات. آخر نقطة توحيد الإجراءات. طب مو أنا بمركز مثلا من المراكز العبور أو أحد المنافذ فيه له إجراءات تختلف عن إجراءات مثلا باب الهواء غير نصيب، كمان ما بيصير. لازم تكون كل هذه الإجراءات موحدة، وأظن أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على ذلك.
0: طيب إذا أردنا أن نتحدث أكثر عن ما يمر عبر هذه المعابر، خاصة أنه يعني ما بنينا عليه نقاشنا هو تصريح من الجانب التركي عن ازدياد نسب التجارة، كيف يستفيد الاقتصاد السوري دكتور أنس من ذلك، يعني من عمل المعابر بشكل كفؤ ومن زيادة نسب التجارة مع دول الجوار؟ هل هذا إيجابي أم أنه أيضا قد يشكل خطورة أو بعض السلبيات على التاجر والصناعة السوري؟
3: طبعا إيجابي 100%. لماذا؟ لأن المنافذ هي شرايين الاقتصاد السوري، وإذا استخدمنا وإذا أدرنا هذه المنافذ بشكل جيد ممكن أن تساهم هذه المنافذ في إعادة التعافي الاقتصادي إذا استفدنا من الموقع الاستراتيجي. ولكن في نقطة مهمة جدا لازم نأخذ احتياطنا منها، أنه مو لحنا فقط ندخل بضائع، يجب أن نستخدم هذه المنافذ لتصدير البضائع السورية.
0: هو هذا سؤال مهم، يعني هو الرقم هذا يعني مع تركيا 45%، تعتقد أنه في جزء منه صادرات ولا كله واردات؟
3: لا أكيد في صادرات. أكيد في صادرات، وخاصة في الأمور الزراعية. في عنا صادرات الزيت، في عنا كتير في أشياء صادرات الحمد لله. فلازم نحن يعني نعمل على ذلك، نزيد حجم الصادرات. وإلا إذا فقط مندخل أشياء سلع أكيد رح نضر بالاقتصاد بالتصنيع بالصناعة ونضر بالزراعة. فلابد يكون في بصراحة تعادل وتكافؤ. نحن لا بنحب نصدر كل شيء وبنفس الوقت ما بنحب نستورد كل شيء. فالعدالة هي أن تكون مصلحة مشتركة بيننا وبين تركيا وبيننا، وليس هذا ليس فقط ينطبق على تركيا بل ينطبق على جميع الدول الجوار اللي هن أشقائنا وأخوتنا، ونتمنى لهم كل خير، ونتمنى أن يكون تعاملنا بالمثل ويعم الفائدة والخير والبركة على جميع الدول وعلى على جميع هذه الشعوب.
0: طيب دكتور، في الوضع الحالي للمعابر أو يعني أي معبر يمكن حتى أن يفتتح لاحقا في سوريا، من هو المستفيد الأكبر من هذا المعبر؟ يعني هل هو المواطن بما يدخل عن طريق المعبر؟ هل هو التاجر؟ هل هي الدولة نفسها؟ وأتحدث هنا وفق معطياتنا السورية، وفق التعرفة التي نعرفها إلى الآن، وفق وضع التاجر والصناعي.
3: صحيح، أنا بكل صراحة وبكل صدق بحكي الفائدة رح تعم الكل، رح تعم الدولة من خلال الرسوم والجمارك واللي بتحصلها من خلال هذه المنافذ وزيادة حجم الصادر، يعني مرور الترانزيت. وأيضا رح يستفيد منها التاجر، لأنه التاجر إذا صار في سهولة في أعمال الشحن والترانزيت رح تخف تكلفته، وبنفس الوقت رح يستفيد المواطن يلي هو بالأخير رح يستفيد. إذا خفت هذه التكاليف راح بالأخير تنتقل إليه. فهون نحن بس لازم يكون في عنا نقطة مهمة، أن يكون تحصيل هذه الفائدة من إلى المواطن تعود وليس فقط إلى
0: يعني
3: التاجر.
0: لا تزداد الرسوم والكلف عليه، لأنه أحيانا تطوير المعابر وحتى زيادة العبور عن طريقها يمكن أن يؤثر سلبا أيضا في يعني في زيادة الرسوم على المواطن أو على من يشتري الخدمة في نهاية السلسلة.
3: بالعكس ابدا، اذا تحسنت اجراءات المعابر وسهولتها وسرعه مرور هذه الشاحنه عندما عم تبقى بالمعبر مثلا 20 يوم او 15 يوم، هي التكلفه عمين عم تعود بالاخير عم يتحمل المواطن من جيب المستهلك. فاذا صارت هذه السلاسه في مرور هذه الشاحنات والاجراءات بالاخير راح تخف تكلفه الشحن وراح تخف الرسوم، وبالاخير راح تعود هذا الخير على بالأخير على المواطن، وهو الذي يهمنا في الأخير. فالدولة تعمل ليل نهار بالأخير من أجل المواطن، وليس الدولة يعني النظام هو من يعمل من أجل المواطن بالأخير. فالفائدة سوف تعود أكثر شيء على جيب المواطن.
0: دكتور أنس، إلى أي مدى تساهم المعابر الموجودة أو التي يمكن أن تفتح في المستقبل في رسم الخارطة التجارية لسوريا؟ يعني سوريا الآن قبل سقوط النظام بأي أسواق كانت مرتبطة، وما هي خطة الحكومة اليوم بما يخص ربطها أيضا بالأسواق نفسها أو بأسواق جديدة؟ هل نتحدث هنا عن الخليج بشكل أكبر، عن تركيا الآن بشكل أكبر؟ كيف يمكن أن نتخيل هذا الموضوع؟
3: بصراحة يعني الحكومة تعمل جاهدة لفتح أسواق جديدة، ونحن كاتحاد غرف التجارة أيضا نعمل ليل نهار من أجل ذلك. موقعنا الله عز وجل حبانا بهذا الموقع الاستراتيجي، الموقع الذي من خلاله ممكن أن نكون بوابة للعالم والجسر الذي يربط الشرق بالغرب، نحن ودول الجوار، هذه الجوار إخوتنا. فنحن مثلا لا نكتفي فقط نعود إلى فتح سوق الخليج أو التعامل فقط مع تركيا، بل لابد أيضا أنه نساهم بفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا السورية، وربط سوريا مع العراق، والسوق العراقي سوق كبير، ونحن أظن يعني نسعى إلى أن نقوم بزيارة رسمية إلى العراق في نهاية شهر سبتمبر. وأيضا هناك محادثات، أيضا زارنا وفد من ليبيا، وكلنا نعمل جاهدين إلى فتح أيضا السوق الليبية، وأيضا تعاملنا مع الجزائر. إذن الحكومة والقطاع الخاص يعملون جنبا إلى جنب إلى فتح أسواق كثيرة، ونستغل من خلالها الموقع الاستراتيجي لسوريا، وخصوصا مع ما مرت به المنطقة ويعني الطولة فترة نقل البضائع من الصين إلى تصل إلى أوروبا أو إلى الدول العربية. ممكن أن تكون سوريا والدول المجاورة لها نقطة ترانزيت وثم انطلاق إلى أوروبا وإلى بقية هذه الدول.
0: يعني موضوع تطوير الترانزيت مهم جدا، لعلنا نستطيع الوصول إلى دكتور خالد وتعديل موضوع الصوت معه أيضا حتى نناقشه في الأمر. دكتور أنس، ما هي شبكة المنافذ التي تحتاج إليها سوريا اليوم؟ يعني تحدثنا الآن في الكثير من العوامل، في خطط الحكومة، فيما تحاول القيام به، لا أسأل هنا فقط أنا عن المعابر البرية، ما الذي نحتاجه أكثر اليوم؟ أين هي المعابر البرية التي قد تطور التجارة السورية أو وضع الترانزيت في سوريا؟ أيضا نتحدث هنا عن الموانئ سواء البحرية أو الجوية، أين هي أولوياتنا في هذا السياق بتقديرك؟
3: بصراحة هو عمل مشترك، يعني نحن ما نكتفي بشيء مثل ما تفضلتي حضرتك انه بالمنافذ البرية. نحن بفضل الله عندنا ما يقرب من نحو 15 منفذ بري الان يعملون. هذا شيء رقم جيد بالنسبة لسوريا، مع بيربطنا مع العراق، مع الأردن، مع لبنان ومع تركيا، فهذا شيء جيد. أيضا لابد من تطوير الموانئ الجوية، وشفنا نحن أنه تم افتتاح مطار دير الزور، والحمد لله أصبح مطار دولي. وأيضا هناك تأهيل، منذ أيام كان هناك تأهيل لمطار اللاذقية، وعندنا مطار حلب وعندنا مطار دمشق، وإن شاء الله تعالى نأمل من الله يوم من الأيام نرى في كل محافظة مطار. وأيضا لدينا الموانئ البحرية، ميناء طرطوس وميناء اللاذقية، وشفنا أنه ازداد عنا رصيف جديد في الميناء. هذا كله يعني بيدعم حركة الترانزيت وبيدعم حركة مرور هذه البضائع بسلاسة وبسرعة، والذي يعمل بالأخير إلى يعني زيادة دخل للاقتصاد السوري، وأيضا يعم الفائدة بالأخير على المواطن وعلى التاجر السوري.
0: بتقديرك ما هي يعني ما هو أولى، زيادة عدد المنافذ بشكل أو بآخر، ولا يعني تطوير المنافذ الموجودة الآن من أجل تقليل عدد يعني تقليل عدد ساعات الانتظار أو الزمن المتوقع للانتظار؟ لأنه كل ذلك يعني بطبيعة الحال يعني يزيد التكلفة على عملية النقل كلها.
3: صحيح، لا يفضل إذا حسنا نمشي بالمسارين مع بعضنا البعض بيكون ممتاز. إذا حسنا نفتح منافذ وبنفس الوقت نطور، ولكن إذا الأمر فيه صعوبة أنه نفتح منافذ، لا، الأولى فعلا أن نطور هذه المنافذ الموجودة ونعملها بسلاسة لمرور البضاعة، ونفكر كيف ما نخلي هذه البضاعة تبقى أيام في منطقة الترانزيت وخليها تكون سلسة مرورة ولابد طبعا من أجهزة من حديثة من كل هذا يتطلب، يعني هي ليست فقط إجراءات إدارية بل لابد من هي عملية متكاملة، عنا رقمنة، عنا تحول رقمي، عنا أجهزة، عنا تدريب الموظفين بشكل جيد وبشكل سريع وإدارة وحوكمة لهذه المنافذ.
0: إذن
3: هو عمل متكامل لكن يفضل أن نمشي في المسارين.
0: يعني ذكرت العديد من النقاط، يعني ذكرت العديد من النقاط منها موضوع الرقمنة، أن يكون هناك نظام يخص المعابر كلها، يعني لكن أود أن أعرف منك ما هو التحدي الأكبر اليوم في وجه حركة التجارة داخل سوريا؟
3: هلا ما يعني بتصور الموضوع الرقمنة والأشياء سهلة ما لها صعبة، يعني وخاصة في هذا العالم المتطور كل شيء أصبح يعني على مرمى اليد، بإمكاننا نهيئ نظام منصة سريعة فيها من التحول الرقمي وربط كل المنافذ مع بعض البعض، هذا أمر سهل جدا. وبتصور أنا التحدي الأكبر رح يكون في البنى التحتية، هو التحدي الأكبر لأنه هو التكلفة الحقيقية رح تكون في هذه البنى التحتية، في الطرق، مد الطرق وتزفيتها وتوسعتها لكي تتناسب مع مرور هذه الشاحنات، بتصور هذا أحد الأسباب يعني الأشياء المهمة جدا. وأيضا وجود مناطق للترانزيت ومراكز مثلا تكون في مدن صناعية أيضا مرتبطة مع المنافذ، موانئ جافة، مناطق حرة، كل هذا يفيد مع بعضه البعض، هذا كله بنى تحتية وفيه تكاليف كبيرة جدا وبيتطلب مستثمرين. والحمد لله يعني أنا بعرف أنه تم الإعلان عن عدة مناطق حرة في سوريا جديدة وعن مدن صناعية أيضا قادمة، فالأمر بيتطلب قليلا من الوقت لأنه في تكلفة كبيرة.
0: يعني
3: هذا التحدي الأكبر.
0: شكرا لك دكتور أنس على كل هذه الشروحات، تعبناك بالمداخلة الطويلة، للأسف يعني باقي معي دقيقتين لكن عاد إلينا الآن الدكتور خالد، يعني نكسب هذا الوقت المتبقي معك دكتور بسؤال: إمكانية تحول المنافذ السورية من مجرد بوابات للاستيراد إلى أن تكون جزءا من شبكة إقليمية؟
2: في الحقيقة هذا السؤال هو المهم اليوم، نحن ونسعى إليه بسوريا أن تتحول هذه البوابات الحدودية من مجرد هي يعني مكان لعبور الأفراد والشاحنات إلى رافعات استثمارية. اليوم عندما نتحدث عن المعابر الحدودية نحن نتحدث عن تجارة بينية، نتحدث عن تجارة إقليمية، نحن عندما نتحدث عن العلاقة بين سوريا وتركيا نتحدث عن 3.7 مليار دولار، في المستقبل القريب نسعى أن تكون 5 مليار دولار، وفي المستقبل يعني لمدة عام نرنو أن تكون 10 مليار دولار. نتحدث عن تنشيط لهذه التجارة، نتحدث عن حركة عبور مواطنين من هذه المعابر، نتحدث عن 863 ألف مواطن دخلوا إلى سوريا من أحد المعابر. اليوم نحن نسعى إلى أن تكون هناك جودة في هذه المعابر، بنى تحتية هامة ورقمنة، وأن يكون توحيد الإجراءات الجمركية في كافة المعابر، وأن يكون هناك أن تطعم يعني أشخاص ذو كفاءة إدارية. اليوم المعابر هي يعني كانت قبل هي من شبكات غير شرعية، اليوم تتحول إلى أهمية للبلدين، سوريا بحاجة إلى هذه المعابر وكذلك تركيا. حركة الترانزيت، ويجب أن يكون هناك التركيز على اللوجستيات المرتبطة بالمعابر، مستودعات كبيرة، موانئ تجارية جافة على الحدود. نحن سيدتي نتحدث عن أكثر من 900 كيلو متر بين سوريا وتركيا، علاقات استراتيجية مع الحليف التركي وعلاقات تجارية هامة. اليوم التجارة بين سوريا وتركيا هامة جدا، كان هناك زيارة
0: والنسب اللي يجري الحديث عنها يعني ما ضل إلا ثواني مع دكتور خالد، وأود إجابة مختصرة، هذه النسب التي يجري الحديث عنها إيجابية بالنسبة للمواطن يعني لقدرته الشرائية ولجيبه أم سلبية؟
2: بالحقيقة سأجيب. اليوم المعابر التي بين سوريا وتركيا هي توفر على المواطن السوري ضريبة النقل البحري أو الجوي. اليوم نتحدث عن مواد تنقل بريا بين البلدين، وهي ستنعكس إيجابا على المواطن. ولكن اليوم الموضوع المعابر بين سوريا وتركيا هو موضوع استراتيجي للدولة السورية، اليوم هي ضرورة، وليست ترفا، وبجميع الأحوال عند انعكاسها على الدولة السورية بشكل إيجابي ستنعكس على المواطنين لاحقا.
0: شكرا لك يا دكتور، وعذرا يعني على مشكلة الصوت. الشكر الجزيل لك دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. أشكر أيضا موصول للدكتور أنس ألبو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية ضيفي من دمشق. مشاهدينا الشكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: عبد الرحمن منيف روائي وناقد سعودي، ولد في عمان عام 1933 لأب سعودي وأم عراقية. درس حتى الثانوية في عمان وأتم دراسته الجامعية في بغداد والقاهرة، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بلغراد عام 1961. عمل في الشركة السورية للنفط ومجلة البلاغ ببيروت ومجلة النفط والتنمية العراقية، وفي عام 1986 استقر في دمشق وتفرغ للكتابة الأدبية. اشتغل في السياسة وطرد من العراق عام 1955 لانضمامه إلى حزب البعث الذي أصبح قيادياً فيه، قبل أن يستقيل منه عام 1962. كتب الرواية بعد بلوغه الأربعين، ويعد من أشهر الروائيين العرب، وكتب كذلك في النقد الحدثي والفكر والفن التشكيلي. أحدثت روايته الأولى الأشجار واختيال مرزوق عام 1973 هزة في الكتابة الروائية العربية، وعرض فيها لهزيمة الإنسان العربي وقضية حقوق الإنسان. أصدر نحو 30 كتابا في الرواية والنقد والفكر والاقتصاد، وترجم كثير منها إلى اللغات العالمية. تعد روايته شرق المتوسط عام 1975 من ركائز أدب السجون في العالم العربي. صنفت روايته مدن الملح من أفضل الأعمال الروائية في القرن العشرين. منعت رواية مدن الملح في بلده وفي عدة دول عربية قبل أن يرفع المنع مؤخراً، وكان يتم تداولها سراً. يصف منيف نفسه بالثائر الروائي، وسماه النقاد مثور الرواية، وكان مناهضاً للأنظمة العربية الملكية والجمهورية. من أعماله الشهيرة أيضاً قصة حب مجوسية وسباق المسافات الطويلة وحين تركنا الجسر. حاز جوائز عربية مرموقة مثل جائزة القاهرة للإبداع الروائي وجائزة سلطان العويس الثقافية. توفي في دمشق بداية عام 2004 ودفن فيها بناء على وصيته.

مرحبا. تركيا الحالية لا تشبه بتاتا تركيا قبل أكثر من عقدين من الزمان. العرب الذين يزورون تركيا يقولون هذه العبارة ويضيفون إن هذا البلد لم يكن كما كان عليه الآن، لا الشوارع ولا الناس ولا حتى البوسفور نفسه. إذا عدنا إلى الوراء قليلاً قبل 25 عاماً حين ولد حزب في تركيا قال إن شيئاً لن يبقى كما كان. كان الطريق إلى أوروبا أحد التحديات التي ورثها هذا الحزب، في حين كان الشرق بالنسبة إليه تحدياً جديداً راهن عليه. ربع قرن مر إذن ولم تعد تركيا هي نفسها، اقتربت من أوروبا وابتعدت عنها، تصادمت مع روسيا وتعاونت معها، دخلت حروباً ووساطات وبنت نفوذاً يمتد من القوقاز إلى الخليج ومن إفريقيا إلى آسيا. واليوم بينما يحتفل حزب العدالة والتنمية بمرور 25 عاماً على تأسيسه، ربما لا يكون السؤال ماذا فعل الحزب بتركيا، بل ما هي خطوته المقبلة إزاء التحديات الداخلية والخارجية. ومن جهة أخرى، هل نجحت تركيا خلال ربع قرن في محاولتها الجمع بين الشرق والغرب، أم أنها أصبحت قوة تقف بينهما، أو ربما أصبحت جسراً بين الطرفين؟

0: قرن على تأسيس حزب العدالة والتنمية في تركيا، فما الذي حققه الحزب من رؤيته وكيف يبدو مستقبله؟ نتابع التقرير ونعود للحوار.
1: ربما لا توجد صورة تختصر تركيا أكثر من جسر البوسفور، نصفه في آسيا ونصفه الآخر في أوروبا، موقع فريد بين الشرق والغرب، ظل حاضرا في رؤية حزب العدالة والتنمية الذي يمكن القول بأنه بعد 25 عاما من تأسيسه لم يعد يريد لتركيا أن تكون مجرد جسر بينهما. في الرابع عشر من آب عام 2001 أعلن عن تأسيس حزب العدالة والتنمية، وفي انتخابات 2002 حقق فوزا كبيرا أوصله إلى السلطة، ومنذ ذلك الحين بقي القوة السياسية الأبرز في تركيا. في سنواته الأولى اتبع الحزب سياسات اقتصادية ليبرالية ووسع الاستثمارات في البنية التحتية وحقق نموا اقتصاديا عزز مكانة تركيا وشعبية الحزب، لكن ربع قرن في السلطة ترك إرثا مثيرا للجدل، فمعارضو الحزب يتهمونه بتركيز السلطة والتضييق على الإعلام والمعارضة، بينما يقول المدافعون عنه إن صناديق الاقتراع ظلت حاضرة وإن تقدم المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة يؤكد استمرار المنافسة السياسية. وخارجيا وسع العدالة والتنمية مجال حركة تركيا، فلم تعد أنقرة تكتفي بعلاقاتها التقليدية مع أوروبا والولايات المتحدة، بل انفتحت على العالم العربي وإفريقيا وآسيا الوسطى وطورت علاقاتها مع روسيا وإيران، وسعت إلى ترسيخ موقعها كقوة إقليمية وصولا إلى شراكات دفاعية جديدة مع دول مثل السعودية وباكستان. لكن هذا التوجه لم يكن بلا كلفة، فقد تراجعت آفاق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وانخرطت تركيا عسكريا وسياسيا في أزمات المنطقة من سوريا والعراق إلى ليبيا والقوقاز، فابتعدت أحيانا عن حلفائها الغربيين رغم استمرار عضويتها في الناتو. واليوم تقف تركيا أمام معادلة أكثر تعقيدا، شرق مضطرب تسعى إلى الحفاظ على نفوذها فيه، وغرب لا يزال يحتاج إليها كبوابة إلى الشرق. ربما تغيرت تركيا كثيرا خلال 25 عاما، لكن موقعها لم يتغير، فالبوسفور لا يزال بين قارتين، وتركيا بعد 25 عاما من العدالة والتنمية لا تريد أن تختار ضفة واحدة، بل أن تكون لاعبا على كلتا الضفتين.
0: للنقاش معي خالد خوجة السياسي السوري التركي مباشرة من قونيا، أهلا بك. ومعي محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية مباشرة من اسطنبول، أهلا بك أستاذ محمود. أبدأ مع دكتور خالد. دكتور خالد، بعد 25 عاما من تجربة حزب العدالة والتنمية، ماذا بقي من الحزب من شعاراته، وما الذي تغير فيه وفي تركيا أيضا؟
2: هناك الكثير تغير طبعا في تركيا. سؤالك هذا ذكرني بكتاب للكاتب التركي طه أكيول عن أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك. الكتاب كان عنوانه أي أتاتورك، فنحن عن أي حزب عدالة والتنمية نتكلم؟ هل هو في الحزب الذي كان في بدايات تأسيسه 2002 بعد الانشقاق عن حزب الدكتور الراحل نجم الدين أربكان، أم الحزب فيما بعد 2010 الذي عاش أزمات داخلية داخل الحزب ضمن قيادات الحزب، الفريق المتميز الذي كان حول أردوغان إلى 2016، أما الحزب الذي يقوده الرئيس أردوغان بعد النظام الرئاسي بصلاحيات لم تكن في تاريخ الجمهورية التركية نفسها؟ فالحزب مر بمراحل عدة، وفي كل مرة كان هناك مرونة عالية من قيادة الحزب، من الرئيس أردوغان نفسه ليتكيف مع الواقع الذي كان يعيشه الحزب. في بدايات التأسيس كان هناك طبعا تركيا مرت بمرحلة اقتصادية يكاد يكون الاقتصاد منهار بعد التحالف الثلاثي بعد الانقلاب على نجم الدين أربكان الذي سمي بالانقلاب البوست مودرن. ما أعرف ترجمتها بالعربية، ما بعد الحداثي، انقلاب ما بعد الحداثي، كان هناك تحالف يضم الحليف الحالي دولة باهتشلي مع رئيس الوزراء راح رئيس حزب الوطن الأمة مسعود يلماز، وهناك حليف آخر كان ضمن هذا الحزب، قادوا تركيا إلى مرحلة انهيار اقتصادي. فعندما أتى حزب العدالة والتنمية أتى بإصلاحات اقتصادية، وكان هناك مشروع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إصلاحات جذرية، وفعلا تحسن الاقتصاد التركي، وكان هناك توجه ليبرالي نحو الفصل السلطات، نحو احترام المؤسسات، وفعلا كانت مرحلة تمكينية قوية. ولكن ربما الحادثة التي شهدناها في 2009 في داووس مع بيريز جعلت الحزب هذا يتحول من الخطاب الليبرالي إلى الخطاب المحافظ بسبب أحداث غزة، الخطاب المحافظ القومي.
0: هل هذه نقطة التحول يعني دكتور خالد؟ لأنه كثيرا ما تقسم مراحل حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن إلى عدة مراحل، يعني يقال بأنه تحول من حزب إصلاحي كما قلت نادي بالليبرالية الاقتصادية بالديمقراطية أيضا إلى حزب أكثر تركيزا للسلطة. هل هذه النقطة، هذه اللحظة التاريخية هي التي تمثل نقطة التحول فعلا؟
2: أعتقد تركيز السلطة حصل بعد مرحلة الانقلاب، بعد النظام الرئاسي نفسه، بعد 2016. لكن مرحلة 2010 إلى 2016 كانت مرحلة أزمات داخل الحزب، داخل قيادات الحزب نفسه. هذا الفريق المتميز الذي كان حول أردوغان، داوود أولو، عبد الله جول، بولانت أرنج، جميل شيشك، رئيس حزب الدواء ما عاد أذكر اسمه الآن، رئيس وزير الاقتصاد السابق، هؤلاء كان فريق متميز. لكن هذا الفريق عاش أزمات داخل الحزب مع الرئيس أردوغان نفسه، بما فيه الدكتور أحمد داوود أولو. في الطرف الموازي كانت هناك أزمة مع شريك آخر، هي جماعة جولان التي قادت محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. بعد 2016 أردوغان تخلص من كلا الفريقين، يعني تخلص من أصدقاء الذين كانوا حواليه، علي بابا جان الآن ذكرت اسمه الذي كان قاد اقتصاد تركيا ببراعة، وداوود أغلو الذي كان لديه يعني تجربة استراتيجية عندما كان مستشار للرئيس أردوغان قبل أن يصبح وزير خارجية، يعني وقاد تركيا حسب رؤيته تصفير المشاكل والعمق الاستراتيجي. وداوود أولو فيما بعد ابتعد عن أردوغان.
0: هو أنت قريب أيضا كنت يعني من أحمد داوود أوغلو، يعني هذا الابتعاد أو هذه الخلافات بين أردوغان وبين يعني رفقاء الدرب السابقين، خلافات شخصية أم أنها كانت خلافات حول مستقبل الحزب داخليا، مستقبل الدولة وشكل السياسة الخارجية دكتور خالد؟
2: أنا أعتقد كان هناك رؤية عند الرئيس أردوغان نفسه عند تأسيس الحزب، كان يقول هذا يعني قسم مراحل الحزب إلى 20 سنة ثم 30 عام، يعني عند في 2002 كان عنده رؤية إلى 2023، بعد 23 أصبح عنده رؤية إلى 2032. فعنده رؤية الرئيس أردوغان لقيادة الحزب يعني طول فترة حياته. هذه الرؤية نفسها جعلت هناك بعض التجاذبات داخل الحزب وبعض الاحتكاكات مع هذا الفريق. يعني رئيس الوزراء أحمد داوود أولو كانت وجهته نحو تعزيز العلاقات مع الشرق، وفي نفس الوقت توجه نحو الاتحاد الأوروبي واعتماد معايير الاتحاد الأوروبي. هذه فيما بعد فترة 2013 لم يردها الرئيس أردوغان، وأصبح التوجه نحو يعني سلطوية أكثر، وهذا تعزز بعد النظام الرئاسي بعد 2016، وأصبح هناك الآن تحالف، يعني هناك للمفارقة بدأ الحزب الحاكم. أعتقد كانت نسبة في الأول انتخابات، هناك 7 انتخابات برلماني خاضع الحزب، أول انتخابات بحدود 34% كانت. آخر انتخابات يعني أيضا وصل إلى هذه الحد، وإنما خلال هذه الفترة وصل 40 و49%، لكن هذا الحزب تراجع بسبب أولا سيطرة الرئيس أردوغان، ثم اعتماده على حلفاء آخرين من أحزاب تانية توجه نحو نظام، يعني بعض النظام الرئاسي تحالف مع باقي الأحزاب على حساب أصدقاء الدرب.
0: دعنا الآن نرحب، دعوني ضيوفي، نرحب بضيفي الصحفي من اسطنبول السيد رمضان بورصة. أهلا بك أستاذ رمضان. أستاذ رمضان، بعد ربع قرن بماذا نجح حزب العدالة والتنمية وبماذا أخفق؟ هل نجح في تحقيق مشروعه التاريخي في إنهاء الوصاية العسكرية وفتح المجال أمام المحافظين وأمام المكونات الأخرى، أم أنه يعني أعاد الكرة مرة أخرى وركز السلطة في جهة واحدة؟
3: طبيعي أن نرى أن حزب العدالة والتنمية عندما أتى في شهر 11 في عام 2002 إلى يومنا هذا حصل كثير من التغيرات. أولا تركيا، التغير حصل في نظام التركي، وتحولت تركيا من البرلمان

0: مر رجب طيب أردوغان كرئيس وزراء، وفي عام 15 تموز محاولة انقلاب حصل تغير في الدستور، واليوم وصلنا إلى نظام رئاسي، وأصبحت الحكومة حكومة الرئاسية في تركيا، وهذا يعتبر أكبر تغيير في تركيا حصل بجلب النظام الرئاسي. يعني أصبحت تركيا التي تغيرت منذ عام 2002 بحزب برلماني أصبحت بحزب رئاسي. وطبيعي هناك كثير من التغيرات الجذرية الأخرى حصلت بعد ترأس رجب طيب أردوغان الحكومة في تركيا، وحصل الاحتلال بعدها العراقي، وفي عام 2016 تعرض لمحاولة انقلاب هامة جدا، وأيضا كانت هناك بعض الأزمات مع الحدود السورية أيضا موجودة. كل ذلك لم يكن في السابق مع رجب طيب أردوغان، كل ذلك تطور أثناء حكمه، واليوم الحكم والحرب الإيرانية، كل هذه الأمور حدثت في خلال هذه السياسة، في هذه السياسات الخارجية التي صارعتها تركيا، وأيضا علاقتها بين الغرب والشرق وبعض الأدوار وقعت أثناء حكم رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية. كل هذه الأشياء إذا اجتمعت مع بعضها البعض كان لها تأثير على حزب العدالة والتنمية، و أصبحت في شكل معين من الحكم بهذا الشكل الذي نراه الآن، وهو يوجد فرق كبير بين ما هو في الماضي عند مباشرته إلى يومنا هذا. وهم لم يقوموا بتطوير ذلك، ولكن ذلك كله كان مبنيا على التطورات التي حصلت حول تركيا في هذه الفترة الزمنية.
1: أستاذ محمود، أشار ضيفي إذن إلى أسباب داخلية وأيضا إلى أسباب خارجية وظروف يعني في الإقليم وفي العالم. بعيدا عن الاستقطاب الداخلي، كيف غير حزب العدالة والتنمية موقع تركيا في الإقليم والعالم خلال 25 عاما مرورا بالأحداث التي أشار لها ضيفي أستاذ رمضان؟
2: مساء الخير لكم وللسادة الضيوف والمشاهدين المحترمين. يعني طبعا هناك تحولات كبيرة أحدثها حزب العدالة والتنمية على هوية تركيا الجيوسياسية، على علاقاتها بكل من الغرب والشرق، وأيضا على أدوارها الإقليمية. اليوم بعد ربع قرن نرى كيف أن تركيا أصبحت قوة إقليمية قائمة بحد ذاتها، استطاعت أن توازن بين علاقاتها مع الغرب وعلاقاتها مع الشرق، عادت إلى منطقة الشرق الأوسط للعالم العربي كقوة فاعلة في هذه المنطقة. الآن تركيا هي الفاعل الإقليمي الأكثر تأثيراً في تشكيل المشهد الجديد في المنطقة، ليس فقط في الشرق الأوسط، نتحدث عن شمال أفريقيا، نتحدث أيضا عن آسيا الوسطى، جنوب القوقاز، عن البلقان. أحدث الرئيس أردوغان ثورة كبيرة في مكانة تركيا على مستوى السياسات الخارجية، لكن طبعا هناك مجموعة آلاء من العوامل التي أعتقد بأنها دفعت تركيا إلى انتهاج هذا النهج الذي حصدت ثماره بعد ربع قرن تقريبا. على رأس هذه العوامل أنه اتجاه تركيا نحو الغرب وصل إلى مرحلة لم تعد فيها تركيا قادرة على حصد ما كانت تأمل إليه. موضوع علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وعمليات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود، وهذا الطريق عزز من قناعة تركيا بأنها دولة غير مرغوبة فيها كعضو في الاتحاد الأوروبي، ليس بسبب أنها لم تصلح ما يريده الاتحاد الأوروبي، بل بسبب هويتها، بسبب أنها دولة مسلمة. وأعتقد بأنه هذا التصور كان واقعي إلى حد كبير. على مستوى تعزيز العلاقات مع الشرق، هناك تحولات عالمية كبيرة طرأت على النظام العالمي، لم تعد السلطة تتمحور حول الغرب، هناك صعود للشرق، صعود للصين، صعود لروسيا، وهذا الأمر دفع تركيا أيضا إلى البحث عن مصالحها مع الشرق. هناك أيضا عامل آخر يتمثل في الاضطرابات الكبيرة التي طرأت على العلاقات التركية الغربية خلال تقريبا فترة ربع قرن، أو بالتحديد ما بعد عام 2011. هذه الاضطرابات أيضا شكلت محفز آخر لتركيا لتنويع شركاتها الاستراتيجية مع الفاعلين الإقليميين. على مستوى المنطقة العربية، الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011 أحدث تحول كبير أيضا في سياسة

0: سياسة تركيا الخارجية. أيضا تعمقت مصالح تركيا في هذه المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك كبديل عن حصر اتجاهها في الغرب، بدأت تركيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العالم الإسلامي، مع المنطقة العربية، التي أيضا فتحت آفاق كبيرة أمام سوريا من أجل لعب دور أكبر. ما جرى في سوريا أيضا كان لتركيا دور وتأثير كبير فيه، وصولا إلى ذروة العلاقات التركية الإسلامية المتمثلة في اتفاقية الدفاع المشترك مع المملكة
1: لكن كل
0: العربية
1: هذه
0: السعودية
1: المكاسب أستاذ
0: وتركيا.
1: محمود،
0: نحن نتحدث الآن عن
1: هذه
0: ثورة
1: المكاسب،
0: كبيرة في
1: يعني في
0: السياسة
1: سوريا،
0: الخارجية.
1: اتفاقية مكة، أيضا النفوذ التركي في أفريقيا، هل يمثل مكاسب أمام أيضا يعني إيصاد الأبواب تماما أمام تركيا في الاتحاد الأوروبي كما بدأت حديثك؟
0: نعم، أنا أعتقد بأنه جانب من الاندفاع، الجانب وليس كل الجوانب، جانب من الاندفاع التركية نحو البحث عن مصالحها في هذه المنطقة يتمثل في أنه وصلت إلى قناعة بأن هناك حدود لتماهيها وانسجامها مع المنظومة الغربية. لكن نحن نتحدث أيضا عن تحولات كبيرة في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد 2011 أوجدت فراغات كبيرة، وبالتأكيد كان جانب أو دافع أساسي من محركات انخراط تركيا في هذه المنطقة هو منع أي أطراف معادية لمصالح تركيا من أن تملأ هذه الفراغات. يعني دائما ما يستحضر أن تركيا كانت لديها خلال فترة البروفيسور أحمد داود أوغلو سياسة صفر مشاكل مع محيطها، هذا الأمر صحيح، لكن الظروف التي شكلت السياسة التركية في تلك الفترة تختلف بشكل
1: تختلف عن الظروف.
0: جذري عن الظروف التي شكلت السياسة التركية في مرحلة 2011. كانت صفر مشاكل لأنه عمليا لم تكن هناك مشاكل مع دول المنطقة، لكن في مرحلة 2011 حدث انهيار كبير في الحالة العربية، وأوجدت اضطرابات ومشاكل أمنية وجيوسياسية وجيواقتصادية بالنسبة لتركيا، وكانت مضطرة إلى أن تدخل إلى هذه المنطقة العربية من أجل أن تبحث عن مصالحها.
1: واضح.
0: ليس المهم في سياسة تراكم المشاكل التي بدأت في مرحلة ما بعد 2011، المهم ألا هو المرحلة الآن. الآن عادت تركيا إلى سياسة، ليس فقط إلى سياسة تصفير المشاكل مع العالم العربي، أصبحت لديها شراكة استراتيجية مع أهم دولة في العالم العربي هي
1: وهي
0: المملكة
1: الولايات،
0: العربية السعودية.
1: نعم.
0: بالتأكيد، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تراهن بشكل كبير على تركيا ودورها في هذه المنطقة بالنظر إلى الأدوات التي تمتلكها في التأثير على ديناميكيات الأمن والسياسة والاقتصاد في هذه المنطقة. ثورة كبيرة في الحقيقة أحدثها الرئيس رجب طيب أردوغان على سياسة تركيا
1: رغم
0: الخارجية.
1: هذه الإنجازات أستاذ محمود، لكن في الانتخابات المحلية عام 2019 حصل حزب العدالة والتنمية على أكثر من 44% من الأصوات، في 2024 تراجع إلى 35.49% مقابل تقدم للحزب للشعب الجمهوري 37.77%. هنا سؤالي للأستاذ خالد، المشكلة سبب هذا التراجع عائدة للسياسات الاقتصادية، عائدة إلى الأسماء وقيادات الحزب، أم في طريقة إدارة الدولة بشكل عام؟ ما رأيك أستاذ خالد؟
2: لا، هناك عدة عوامل بصراحة لهذا التراجع. أهم عامل أن الرئيس أردوغان، أهم مرحلة مفصلية هو الانقلاب الذي حصل في 15 تموز، فأصبح هناك شعور عام أن تركيا تقاد بتحالف قومي إسلامي، وهناك حليف آخر غير مرئي أيضا قومي، ما ترجمته بالعربي هو الأولوسال جيلاردو بيريتشيك، هذا الحزب الماوي اليساري أصبح حليف غير مرئي وهو له نفوذ داخل المؤسسة العسكرية. فعادت تركيا، أعتقد إذا جاز التعبير، الدولة العميقة، عادت لتمسك بزمام المبادرة بعد الانقلاب، فأصبح هذا التحالف هو الأهم، وإدارة الرئيس أهم من البرلمان أصبحت. ولكن هناك بسبب كون الرئيس أردوغان يريد أن يمدد إلى فترة ثالثة، فأصبح هناك خرق داخل الأحزاب المعارضة نفسها. فأعتقد أن هذه العملية يديرها الرئيس أردوغان ببراعة، ولم تعد موضوع أنه البرلمان مهم، هناك مراسيم رئاسية بحكم القانون تدار منذ 2016، منذ الانتخاب الرئيس أردوغان بعد إقرار النظام الرئاسي. فأصبحت تركيا تدار بمراسيم رئاسية، ولم يعد البرلمان له ذات الأهمية التي كانت في عندما كان
1: صحيح.
2: النظام برلماني، اللهم إلا كما ذكرت لتغيير الدستور. ويبدو التصويت الأخير على قانون العفو على الإرهابيين حزب العمال الكردستاني الذي تم إقراره في البرلمان أظهر أن يبدو التوجه سيكون نحو إقرار تغيير الدستور وتمديد فترة الرئيس أردوغان لفترة ثالثة. ولكن هناك عوامل أخرى كما ذكرت، الاقتصاد أصبح منهار، أصبح هناك القريبون من الحزب يعني يستفيدون بشكل كبير جدا من العلاقات مع الدولة، وأصبح هناك الطبقة المتوسطة أصبحت مسحوقة، لم يعد هناك طبقة متوسطة في تركيا. هناك كما ذكر الأستاذ محمود علوش، هناك على المستوى الخارجية هناك نجاحات طبعا، لكن يقابلها إخفاقات في المستوى في الإدارة الداخلية لتركيا.
1: طيب
2: أعتقد
1: دكتور خالد،
2: تفضلي.
1: يعني إزاء ذلك وإزاء الحديث عن ضرورة أيضا مراجعات وإجراء إصلاحات، هل يستطيع الرئيس أردوغان إجراء تغيير داخلي حقيقي داخل الحزب دون أن يهز الحزب؟ هل هذا ممكن؟
2: والله الأخ محمود ذكرني بالخلاف الأساسي بين دكتور أحمد داوتوغلو وأردوغان. كان هناك اتفاقية في 2015، في آذار 2015 بسبب أزمة اللاجئين، استفاد منها الدكتور أحمد داوتوغلو لتفعيل اتفاقية تفعيل التجوال الحر للأتراك ضمن مواطنين الأتراك ضمن دول الاتحاد الأوروبي. كان ضمنها هذه الشروط، أهمها شروط الشفافية السياسية. والرئيس أحمد داوتوغلو أراد أن يفعل الأخلاق السياسية والشفافية في ضمن البلديات خاصة إدارات المحلية. كان الرئيس أردوغان له تصريح علني، إذا فعلنا قانون المحاسبة هذا الذي يريد الدكتور أحمد داود أغلو أن يأتي به، قال لن تجد مختار يترشح عن الحزب، فهو إقرار من الرئيس أردوغان بانتشار الفساد داخل الحزب نفسه. وهناك أيضا مرحلة مهمة جدا، عندما هذا رضا زراب هذا الإيراني الذي كان هناك تبييض لأموال إيران ضمن البنك هالك بنك، بنك الشعب هذا ترجمته في العربي، كان هناك ثلاث وزراء أقر هذا الإيراني برشوتهم، وأراد الدكتور هؤلاء الوزراء كانوا ضمن حكومة الدكتور أحمد داوود أوغلو، فعندما أراد الدكتور أحمد داوود أوغلو أن يحاكمهم في البرلمان حصل الخلاف وأدى إلى تخلي الدكتور أحمد داوود أوغلو عن رئاسة.
1: إذا إجراء إصلاحات أمر يعني بالغ التعقيد وربما يكون صعب.
2: ليس هذه مرفوضة من الرئيس أردوغان نفسه.
1: طيب دعني أخذ رأي ضيفي أستاذ رمضان في هذا الشأن، ما رأيك بما تفضل به دكتور خالد؟ ويعني بالحديث عن قانون الإرهاب الذي أشار له أيضا، هل يستطيع هذا القانون ومزيد أيضا من السياسات التي يقوم بها الرئيس أردوغان، هل إذا أراد أن يجري انتخابات مبكرة وأن يترشح لولاية ثالثة، هل يستطيع تحالفه الحالي تأمين مسار سياسي لازم للانتخابات المبكرة عن طريق هذه الإجراءات؟
3: Tabii ki şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
4: yani Reis Cumhurية Recep Tayyip Erdoğan ما يفكره الآن هو أن يكون مرشحا من جديد من أجل مرحلة ثالثة في رئاسة جمهورية، والانتخابات المبكرة يتحدثون عنها في تركيا قبل 6 أشهر أو 7 أشهر أو قبل ذلك كانوا يتحدثون بذلك، ولكن إذا نظرنا إلى الدستور التركي الاعتيادي هو أن قبل أسبوع من الانتخابات المبكرة هي قبل أسبوع من التاريخ المحدد، وهذا كافي لأن يكون انتخابات مبكرة. هذا ما يرد في الدستور التركي، وهذه آراء الحقوقيين. وفي موضوع ترشيح رجب طيب أردوغان إلى الرئاسة الثالثة لا يوجد مشكلة، ورجب طيب أردوغان سوف يكون أيضا مرشح لمرحلة جديدة وسوف يطلب ذلك، والفترة التي نعيشها ترينا بأن ما نراه من انكسارات وتصدعات في المعارضة، وإذا نظرنا إلى ما يحدث على هذا الصدع نرى بأن رجب طيب أردوغان إذا ترشح لأن يكون رئيس الجمهورية مرة ثانية سيكون ترشيحه واردا وسهلا، وهذا لا يكون بطلب شخص أو شخصين لكي ينضج الأمر وأن يكون رجب طيب أردوغان. بناء عليه أنا من الممكن أن أفيدكم أن مشروع تركيا بدون إرهاب وتتطلب بعض القوانين الأخرى، ولكن رجب طيب إردوغان إذا رشح نفسه لأن يكون رئيسا للجمهورية وانتخب مرة أخرى في المرحلة الثالثة ضمن الحزب وأيضا في الدستور سوف يحدث هناك من الممكن أن يحدث بعض التغييرات الجذرية، وهذا ما أعتقده أنا. هذه الإصلاحات التي تكلمنا عنها ما ليست الآن ولكن نتكلم فيها بعد أن يتولى في رئاسته الثالثة، وهذه الأمور والتغييرات والتحولات ضمن الحزب سوف تحصل وبعد ذلك سوف تحدث.
1: لكن أستاذ رمضان، يعني مسألة أيضا ترشح الرئيس أردوغان لولاية ثالثة، كيف ستتعامل المعارضة مع هذا الأمر؟ هل ستتعامل مع الأمر كمعركة قانونية ودستورية أم أنها ستكون قادرة على مواجهته سياسيا من خلال شخصية واحدة؟ ومن هي هذه الشخصية التي يمكن أن تواجه الرئيس أردوغان الآن، يعني في ظل أيضا الانقسامات التي سأتناولها بعد قليل التي تمنى بها المعارضة؟
4: إردوغان إذا كان بانتخابات مبكرة وحصل وأصبح مرشح لا يوجد مشكلة في الدستور وفي تركيا. قبل أيام وقبل سنوات كانوا يتناقشون في ذلك، ولكن هذه المناقشة عبرت، وفي الدستور لا يوجد أي عائق من أجل أن يكون مرشح وتم قبول ذلك في المجتمع التركي. ولكن من سيكون منافس لرجب طيب إردوغان من حزب الجمهورية التركي؟ وهو انقسم على إلى حزبين، والحزب الجديد هو يريد أصبح الحزب الأول المعارض في البرلمان بعد حزب الجمهورية في تركيا، وكيف سيحدث الأمر لا ندري لأنه انشق إلى قسمين. لذلك الحزب الجديد ما نتوقع منه كقوة هو ربما لا يجمع قوته وأطرافه من أجل أن يصعد مرشح جديد. وإذا نظرنا من زاوية أخرى نرى حزب السعادة وحزب المستقبل وحزب الدهاء ربما أن يتفقوا في المجلس مع ما اجتمعوا مع بعضهم في المجلس واتفقوا، وحزب المستقبل ورئيسهم أحمد داود أولو أفاد بأنه بشكل واضح سوف يغلق حزبه وأغلقه. لذلك بعد إغلاق هذا الحزب كان لم يكن هناك استشارة مع الأحزاب الأخرى، لذلك سلجوق أوزال لم يكن لديه خبر أو علم بأنه سوف يتم إغلاق هذا الحزب من قبل أحمد داود أوغلو، وأنه علم ذلك عبر الإعلان. لذلك يوجد خلافات في البرلمان وعدم توافق بين المعارضة. أما حزب السعادة وحزب من جديد حزب الرفاه يوجد تقارب بينهما، وأنتم تعلمون حزب رفاه من جديد هو ابنه نجله نجل أربكان هو الذي يحكم هذا الحزب وهو موقفه غير واضح. لذلك حزب الرفاه من جديد وحزب الجديد وحزب الدواء وحزب السعادة ربما يقررون على مرشح، وعبد الله قل إذا لم يكن هو الذي يتم التفكير به كمرشح أمام منافس رجب طيب أردوغان لا يمكن أن يكون هناك أي تغيير في المشهد، وعبد الله قل لا يمكن أن يكون مرشح حسب اعتقادي. ولذلك أريد أن أفيدكم أن أكرم إمام أولو ليس ممكن من الممكن أن يكون مرشح. منصور يواش رئيس بلدية أنقرة ربما ننظر إلى هذا الأمر لنرى أن هنا انقسام، كيف ستكون الانتخاب وانتخابات، ومن هم الذين سيؤيدون. لذلك هذا الانقسامات الحاصلة في المعارضة، نرى أنه لا يمكن أن يظهر مرشح منافس لرجب طيب أردوغان. لذلك الكفة الآن راجحة لرجب طيب أردوغان. ولكن إذن
1: الرئيس أردوغان يستفيد من الانقسام الحاصل في المعارضة. أستاذ محمود، من زاوية مقارنة التجارب السياسية أيضا يعني في العالم، يعني لن أقول في الجوار العربي، لكن هل ما يحدث للعدالة والتنمية أمر طبيعي، يعني دورة طبيعية لحزب بدأ العمل منذ ربع قرن، أم أن المسألة متعلقة بالخصوصية التي تفرضها شخصية الرئيس أردوغان، ويعني ارتباطه المباشر بالحزب؟
0: يعني أعتقد ألا بأنه دائما السؤال الذي يتم طرحه هو أنه كيف استطاع حزب العدالة والتنمية أن يتعامل مع المشاكل والتحديات التي واجهته خلال فترة الحكم. في الحقيقة أرى بأنه السؤال أنه كيف استطاع حزب العدالة والتنمية أن يصمد في السلطة كل هذه الفترة، ربع قرن، 25 عام، الآن يطمح الرئيس أردوغان أيضا إلى الترشح لولاية رئاسية أخرى. وبالتالي نحن نتحدث عن حزب موجود في السلطة منذ فترة طويلة، وحصلت هناك مشاكل كبيرة داخل تركيا علينا أن نأخذها بعين الاعتبار عند تقييم أداء حزب العدالة والتنمية في السلطة، وحتى عند تقييم التحولات التي طرأت على تركيا، خصوصا فيما يتعلق بالانتقال إلى النظام الرئاسي ومحاولة الانقلاب العسكري في عام 2016. لكن أعتقد بأنه ربما الدكتور خالد أثار مسألة وأنا أوافقه في هذا الطرح، أنه نقطة قوة حزب العدالة والتنمية تتمثل في الرئيس أردوغان، ونقطة ضعف حزب العدالة والتنمية تتمثل أيضا في الرئيس أردوغان. لماذا أقول هذا؟ حزب كلاهما أنا أعتقد بأنه الأمر الأساسي أنه أصبح هناك اتجاه في مرحلة ما بعد 2016 لدى الرئيس أردوغان لمركزية القرار داخل حزب العدالة والتنمية وداخل إدارة الدولة. يعني تحول النظام الرئاسي يعكس دعينا نسميه نوع من السلطوية، وأنا لا أريد أن أستخدمها بالمعنى السلبي، أريد أن أستخدمها بمعنى التوصيف الواقعي للحالة التركية، أنه أصبح الرئيس أردوغان ممسك تقريبا بكل شيء في البلد. لكن أيضا المشكلة الأساسية أنه داخل حزب العدالة والتنمية لم يوجد هناك مشروع قائد يمكن أن يتولى زعامة حزب العدالة والتنمية في مرحلة الرئيس رجب طيب أردوغان، وهذه إشكالية كبيرة، لأنه حضرتك أثرت التجارب السياسية في العالم. يعني دعينا نتحدث على سبيل المثال عن التجربة الرئاسية الأمريكية، هناك حزب جمهوري وحزب ديمقراطي، هناك رئيس يتم يعني الحزب يؤهل رؤساء باستمرار من أجل أن يتولوا مناصبهم. في تركيا لم يتمكن حزب العدالة والتنمية بتقديري من صناعة آلية مؤسسية لصناعة القادة. ربما الأمر يتعلق بدرجة أساسية أنه في ظل وجود الرئيس أردوغان، أطال الله في عمره وعافاه الصحة، ربما في ظل وجود الرئيس أردوغان وكاريزمته وشخصيته لا يمكن لحزب العدالة والتنمية أن ينتج مشروع قائد في كنف الرئيس أردوغان.
1: طيب أستاذ محمود،
0: هذه هي نقطة الضعف الأساسية.
1: يعني أيضا بما أن تحدثنا معك عن السياسة الخارجية لتركيا في عهد حزب العدالة والتنمية، هل هذه السياسة الخارجية التركية اليوم مرتبطة بشخصية الرئيس أردوغان؟ لأنه يعني أغلب التحالفات أيضا التي عقدت كانت مبنية على علاقات شخصية تربط بين الرئيس أردوغان وبين رؤساء الدول التي اقتربت منها تركيا، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، حتى روسيا عندما كانت العلاقات قوية جدا مع روسيا. هل السياسة الخارجية مرتبطة بأردوغان إذن، أم أنها أصبحت سياسة دولة ستستمر حتى ما بعد صفحة أردوغان في تركيا؟
0: لا أعتقد بأن مصالح تركيا بدرجة أساسية هي من تشكل هذه السياسة، لكن لا شك أن شخصية الرئيس رجب طيب أردوغان كانت من العوامل التي أتصور بأنها مساعدة لتحقيق هذه المصالح التركية مع دول العالم. يعني عمليا طبيعة علاقة العمل بين الرئيس أردوغان والرئيس بوتين سرعت إلى حد كبير وساعدت إلى حد كبير في حماية العلاقات الروسية التركية في فترة مضطربة. يعني هذه العلاقات كادت تدخل في صدام مباشر بسبب سوريا في عام 2015، أيضا كادت تدخل في أزمة أخطر مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال منتصف العقد الماضي وما بعده. واليوم نرى كيف أن هذه العلاقة الشخصية تلعب دورا مهما في مساعدة البناء الجديد في العلاقات التركية الأمريكية. طبعا شخصية الرئيس أردوغان تقديري أنه كانت مساعدة بشكل كبير، لكن ليست هي العامل الحاسم في تشكيل هذه السياسة الخارجية التركية. في النهاية هذه السياسة الخارجية تحددها مصالح تركيا بطبيعة الحال مع دول العالم.
1: طيب أستاذ خالد، دكتور خالد، يعني بالإشارة إلى ما حدث مع حزب المستقبل وإلى الإعلان الذي أعلن عنه أحمد داود أوغلو، يسأل اليوم يعني لماذا اتخذ أحمد داود أوغلو هذه الخطوة؟ هل هذا اعتراف بفشل تجربة سياسية؟ أم ما الذي دفعه إلى اعتزال العمل السياسي والعمل الحزبي؟
2: أولا هذا القرار اتخذ بالتشاور، وأنا كنت أحد الذين حضروا هذا اللقاء التشاوري، أحد 6 أشخاص من مؤسسين الحزب الذين حضروا هذا اللقاء التشاور، وفيما بعد تم توسيع دائرة التشاور ليشمل رؤساء فروع الحزب فيما بعد. والذي ذكره النائب سلجوق أوزدار الأخ رمضان نقل عنه كلامه، يعني لا يعكس الواقع، لأن كما ذكرت القرار اتخذ بالتشاور وله أسباب. أهم سبب هو التضييق المادي على الحزب، تضييق حصل منذ تأسيس الحزب، ولكن مع مرور الزمن أصبح التضييق يطال أعضاء الحزب الممولين وعائلاتهم. هذا السبب الأول. السبب الآخر، لم يجد الدكتور أحمد في باقي الأحزاب المعارضة حليف موثوق بعد التجربة التي حصلت في الانتخابات الماضية، الطاولة الرباعية والخماسية فيما بعد أصبحت، لم يجد حليف موثوق. فيما بعد في المرحلة الثانية من الانتخابات تبين أن الأحزاب، رؤساء الأحزاب المعارضة كلها يعني خلف الستار لها تحالفات أخرى ومع الحزب الحاكم نفسه. فهذه المرحلة لن تختلف في الانتخابات القادمة، إذا كان هناك سباق رئاسي لن تختلف عن المرحلة التي كانت قبل ذلك، و عاينها الدكتور أحمد داود أوغلو بنفسه مع رؤساء الأحزاب، يعني رفضوا أن يكون هناك تعاون انتخابي باقي الأحزاب المعارضة. فيبدو هناك خرق كبير فعلا هنا، حتى في حزب المستقبل حصل خرق كبير. كان نحن لدينا 10 نواب، بقي منهم 4،
1: صحيح.
2: 6 نواب، فكان خرق في كل الأحزاب من قبل الحزب الحاكم. فالذي ذكره الدكتور أحمد أنه لم يعد بالإمكان أن تمارس سياسة الحزب داخل تركيا بسبب الهيمنة، وأشار إليها الأستاذ محمود، هيمنة تامة يعني للقصر الجمهوري على الحياة السياسية. لم يعد بالإمكان ممارسة السياسة عن طريق الحزب، ولكن لم يترك الدكتور أحمد داود أوغلو السياسة هناك، فتبقى هناك مكاتب يعني سياسية، وسيكون هناك المرحلة القادمة حتى الانتخابات سيكون هناك مرحلة بناء
1: لكن
2: علاقات
1: يعني دكتور خالد
2: خارجية.
1: مع احترامي لكل ما تفضلت به، لكن أيضا يسأل من خلال التجارب الانتخابية التي دخل خاض غمارها حزب المستقبل، يعني رغم تاريخ أحمد داود أوغلو، سيد أحمد داود أوغلو كرئيس للوزراء وأيضا أحد مهندسي حزب العدالة والتنمية، لماذا لم يتمكن من بناء قاعدة شعبية إن صح التعبير واسعة يعني تضاهي مثلا حزب العدالة والتنمية؟
2: هذا تم أيضا مناقشته قبل حل الحزب على مدى يعني منذ تأسيس الحزب المستقبل 2019، ونحن نناقش هذه المسألة. مشكلة حزب المستقبل دكتور أحمد داوود أوغلو أراد أن يقود حزب المستقبل كما كانت بدايات حزب العدالة والتنمية، يعني يجمع التيار الليبرالي مع المحافظ مع القومي داخل بوتقة واحدة. وهذا نفسه حزب العدالة والتنمية ترك هذه السياسة، اتجه إلى سياسة الاستقطاب، لأن هو حزب قومي محافظ، فلم يعد هناك السياسة الليبرالية موجودة، لم تعد الليبرالية في العالم أصلا موجودة، فأصبح التوجه استقطابي في أغلب الدول حتى في الدول الأوروبية. هذا كان الخطأ الاستراتيجي الأول أعتقد، وما زال الدكتور أحمد داود أوغلو إلى الآن يصر على أن العودة ستكون إلى يعني إلى المؤسساتية وإلى فصل السلطات وتبني، إلى الآن يصر على ذلك، يعني يقول أن هذه مرحلة ستنتهي. وله كتاب الزلزال النظمي، ربما ترجمته في العربي سيستميك إيرثكويك، الزلزال، ذكر في هذا الكلام. فأعتقد الاستراتيجية التي تبناها الدكتور أحمد في صهر التيارات كلها، هذه الشعب التركي نفسه أصبح يتوجه إلى الأحزاب التي تتبنى نهجا معين. حزب الرفاه الجديد حزب محافظ شديد المو، حزب القومي معروف الأحزاب القومية هي، وكما ذكرت حزب العدالة والتنمية أصبح يعني يتكلم أحيانا بالأتاتوركية، أحيانا بالقومية، أحيانا حتى بالتوجه نحو الصين وروسيا، يظهر حليف وضوء بيرينشيك، والإعلام أيضا يقود هذه الحملات. فأصبح الحزب بصراحة حزب المستقبل، حتى في الطاولة التي شكلها الانتخابية لم يجد قبول لدى اليساريين، وفيما بعد يعني تم هناك صدام بين اليسار وبين حزب المستقبل. الدكتور أحمد داود، لكن هناك نقطة هامة، أن ما زالت رؤية الدكتور أحمد وقبلها رؤية الأستاذ نجم الدين، اتفاق مكة، هذا اتفاق مكة الذي حصل هي جزء من رؤية الدكتور نجم الدين أربكان الذي جمعها في مجموعة الثمانية، وتم بسببها أحد أسباب الانقلاب على الدكتور نجم الدين أربكان. والدكتور أحمد داوود أغلو هو الذي قدم الدكتور هاكان فيدان، الآن هو وزير الخارجية، هو تلميذ الدكتور أحمد داوود، وإبراهيم قلن أيضا هو تلميذ الدكتور أحمد داوود أغلو. لذلك السياسة هذه مستمرة، لكن هناك مشكلة أيضا أساسية، وهذا حصل لربما على الإعلام لأول ما، أن الرئيس أردوغان يعني قال أنا أقبل حزب المستقبل وأقبل أن نكون، لكن أين نضع الدكتور أحمد داوود أغلو؟ هو رجل قيادي، يعني لا يمكن، ليس له مكاني يعني، هذا المعنى. فلذلك أعتقد هذه المشكلة الأساسية.
1: أستاذ رمضان، يعني اليوم هناك يعني ثمة مقال بالعرب الجديد يصف المرحلة التي يمر بها حزب العدالة والتنمية بالشيخوخة العشرينية، ويسأل اليوم ماذا بعد، حتى ماذا بعد الرئيس رجب طيب أردوغان. هناك حديث عن عدة شخصيات، عن ابن الرئيس أردوغان، عن وزير الخارجية هاكان فيدان. كيف يمكن أن نتخيل مصير حزب العدالة والتنمية في المرحلة المقبلة؟
3: من الطبيعي
4: كل حزب بعد هذه الفترة الطويلة، بعد أن يبقى في الحكم، يحصل هناك بعض التعب.
1: ليس فقط بعد أن يبقى بالحكم أستاذ رمضان، حتى بعد أن يرتبط الحزب بشخصية واحدة يعني تتمركز حولها أيضا سياسات الحزب ومصير الحزب.
4: من اليوم أفيدكم أنه من الصعب جدا أن نتنبأ بما هو بعد رجب طيب أردوغان، ونحن نرى التكتلات داخل الحزب من الآن. بلال أردوغان نراه أمامنا عندما وراء الكواليس، وإبراهيم كالن، وبعض الأسماء الأخرى، هاكان فيدان، بعض الشخصيات الأخرى حول محوره. وأريد أن أفيدكم الآن، هناك بعض المجموعات بدأت تظهر رويدا رويدا حول هذه الشخصيات. رجب طيب أردوغان هو يراقب هذه الأمور عن قرب، وما بعد رجب طيب أردوغان من الصعب جدا أن نتنبأ الآن. ولكن أردوغان في الانتخابات المستقبلة إذا أصبح مرشح وكسب انتخابات وفاز بانتخابات في الفترة الجديدة، سوف يكون هناك خطوات نحو
1: مثل ماذا؟ يعني أشرت إلى ذلك قبل قليل، وحتى أشرت إلى إصلاحات ستكون في الفترة المقبلة. ما هي الإصلاحات التي يمكن أن يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان على مستوى الحزب في ولايته الثالثة؟
4: على سبيل المثال، إذا انتخب رئيس جمهورية في المرحلة الثالثة، سوف يترك رئاسة الحزب وسوف يصبح رئيس الجمهورية فقط، وسوف يسلم الأمر في رئاسة الحزب إلى شخص يثق به كثيرا جدا. وعندما أنا هذا ما أقتنع به في الفترة المستقبلية، إذا انتخب مرة أخرى رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية بعد فترة، سوف يترك يتخلى عن رئاسة الحزب وسوف يستمر في رئاسة الجمهورية فقط بناء عليه. هذا عبارة عن إصلاحات كبيرة جدا من أجل الديمقراطية، وهذه إشارة جديدة نحو مستقبل الحزب.
1: أستاذ محمود، كيف يمكن تخيل سياسات تركيا الخارجية في العقد القادم بعدما يقال بأن تركيا تستفيد من الفراغ الذي تتركه إيران في المنطقة، ومن تحالفها الكبير مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أيضا تحالفاتها مع الخليج التي دشنت باتفاقية مكة؟
0: أتصور بأن هذا العصر هو عصر تركيا في الأقاليم المحيطة في
1: عصر تركي
0: الشرق الأوسط، عصر تركيا. نعم نعم، أنا أعتقد بأنه هذا عصر تركيا. حتى سبق الرئيس أردوغان قبل فترة أن وصف أو قال بأن رياح تركيا تهب بالعالم، وأعتقد بأنه الرئيس كان يعني محق في هذا التوصيف، وأنا أستند في هذا التوصيف على وقائع. يعني اليوم دعينا ننظر إلى دور تركيا في محيطها الأقليمي على مستوى الشرق الأوسط. الآن تركيا هي صانعة سلطة في منطقة الشرق الأوسط، هي القوة الأكثر فاعلة أقليميا في هذه المنطقة، ليس فقط القوة الأكثر فاعلة أقليميا بل أيضا هناك الدولة العظمى في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت من تشكل الجغرافيا السياسية عمليا في هذه المنطقة، أصبحت تراهن على تركيا بشكل أكبر، وكأنه نحن أمام مرحلة تحول. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقلص انخراطها في هذه المنطقة بسبب اهتماماتها المستجدة مع الصين وروسيا، وأن تسلب الدور الذي كانت تلعبه لحلفائها، حلفائها الأقوياء الكبار في هذه المنطقة مثل تركيا. في آسيا الوسطى أيضا هناك ارتباط كبير حسب خلال فترة ربع قرن مع دول آسيا الوسطى، دول المناطق بالتركية، وبالتالي نشهد أيضا تمدد وتعمق في الانخراط التركي فيما يتعلق بآسيا الوسطى وجنوب القوقاز. جزئيا في البلقان أيضا هناك توسع في الدور التركي والانخراط التركي. أعتقد بأنه نحن أمام تحول كبير في مكان تركيا على مستوى السياسة الخارجية. مرة قال نتنياهو بأنه عندما سئل لماذا تخشى إسرائيل من تركيا، قال بأنه تركيا عندما تدخل هذه المنطقة لا تدخل من أجل أن تخرج قريبا. وأعتقد بأنه واقعي أيضا في
1: وبالتالي يعني دعني أختم بالجملة التي قلتها وأقتبس منك، أنه يعني تعتقد بأنه العقد المقبل سيكون عقد تركي في المنطقة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمود علوش، الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، وشكري لرمضان بورصة الصحفي كان معنا من إسطنبول أيضا، وشكري لدكتور خالد خوجة السياسي السوري التركي في قونة. شكرا جزيلا لكم. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
7: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
9: البيانات الدقيقه.
10: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.
11: بشار الأسد من دمشق.
12: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
13: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
14: من تلفزيون سوريا.
12: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
15: ختام النشرة في أمان الله.
16: قصر البنات، درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعاد تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
11: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
16: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

ساعة لأهم الأنباء مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. وفاة 7 أشخاص بحادث مرور في ريف حمص ودرعا، والحصيلة مرشحة للارتفاع مع وجود عدة إصابات. الأمن الداخلي يفتح تحقيقا في ملابسات توقيف محمد غمير بريف اللاذقية، وعائلته تتحدث عن تفاقم حالته الصحية بسبب تعرضه للضرب. عدلية حلب تعلن وفاة سيدة إثر الاعتداء على مشفى ميديكالز في عزاز، والنيابة العامة تباشر التحقيقات. انقطاع طرقات في إدلب بعد سيول غزيرة، وعدة وزارات تحذر من تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

في التفاصيل مشاهدينا، حيث أعلنت مديرية إعلام حمص ارتفاع حصيلة حادث سهرج النفط الذي انقلب على طريق حمص طوس إلى 5 وفيات بينهم 3 أطفال بالإضافة إلى 3 إصابات. هذا وأوضحت المديرية أن الحادث وقع إثر انقلاب سهرج كان متجها نحو طرطوس إلى الجهة المقابلة من الطريق واصطدم بسيارات مدنية، ما أدى ذلك إلى اندلاع حريق خلف وفيات وإصابات وأضرارا مادية.

0: ولتفاصيل أوفى مشاهدينا حول هذه الحادثة معنا مباشرة مراسلنا من حمص أنور أبو الوليد. أنور بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذا الحادث وكذلك حالة من أصيبوا جراء هذا التصادم.
1: نعم أمينة، تحية لك والسادة المشاهدين. بالفعل حادث جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الحوادث المؤسفة التي وقعت تحديدا في هذا الطريق، نتحدث عن طريق حمص طرطوس وبالمنطقة الواقعة بالقرب من مدينة الكلخ تحديدا. هناك عدة مفارق رئيسية تؤدي إلى هذه الحوادث المتكررة، آخرها كان اليوم، والذي كان أحد أو المسبب الرئيسي فيه هو صهريج يقل مادة النفط، كان متجها إلى من حمص إلى طرطوس وانقلب واتجه عن مساره إلى المسار الآخر، ما أدى إلى اصطدامه بسيارات مدنية موقع هذا العدد من الضحايا. طبعا هناك حصيلة غير نهائية كانت يعني آخر الحصيلة الأخيرة التي أعلنت عنها الجهات المختصة، وصلت إلى 4 وفيات، ولكن العدد مرجح للارتفاع. هناك وفيات من بينها أطفال، طبعا طفلين من ضمن الحصيلة الأولية، إضافة إلى 3 جرحى إصابتهم خطيرة، وبالتالي العدد مرجح للارتفاع. لذلك لم يعني يصدر حتى الآن الحصيلة النهائية لهذا الحادث. الحادث المؤسف الذي كما ذكرت يتكرر، ولن يعني لم يكن الحادث الأول الذي يقع في هذه المنطقة تحديدا. مفرق حديدة على طريق حمص طرطوس كان على موعد مع أكثر من حادث خلال هذا الفصل فقط، خصوصا أن يعني العديد من السيارات الشحن الكبيرة كبيرة الحجم والتي تقل مادة المحروقات كانت تمر عبر هذا الطريق بشكل أو تمر بشكل يومي وبأعداد كبيرة جدا من خلال هذا الطريق، وبالتالي هي أيضا محملة بمادة سريعة الاشتعال كما حصل اليوم. كان يعني تلا الحادث مباشرة وانقلاب صهريج، حريق كبير في المكان أدى إلى هذا العدد من الضحايا ومن الجرحى، وبالتالي يعني نوعية السيارات التي تمر في طريق أيضا غير مؤهل، وهو بمساحة أو بمسافة ضيقة، عرض لا يتسع لعدد كبير من السيارات، وبالتالي أي عملية أو أي خطأ صغير ممكن أن يؤدي إلى حادث كبير. سيارات ضخمة ينقلاب فيها وانحراف عن مسارها سيؤدي إلى استتامها بعدة سيارات وليس سيارة واحدة فقط، وهذا ما يفسر تكرار الحوادث في هذا الطريق، وأيضا دائما ما تكون مصحوبة بوفيات. نحن نتحدث عن دائما وفيات من المدنيين وأعداد مؤسفة من الضحايا نتيجة عدة أسباب كما ذكرت، نوعية سيارات كثيرة التي تمر بشكل يومي خصوصا بعد فتح الطريق النفطي بين العراق وبين سوريا، وأيضا طبيعة الطريق الغير مؤهلة، إضافة إلى تهور بعض السائقين حقيقة وعدم انضباطهم بقواعد المرور وتجاوزهم لسيارات صغيرة، ما يؤدي إلى انحرافات في مسارها وانقلابها وبالتالي اصطدامها بعدد من السيارات كما حصل في حادث اليوم.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الحوادث، كنت معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في درعا وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بينهم طفل من جراء حادث سير وقع في وادي الأشعر بعد انزلاق سيارة واصطدامها بجدار أحد المباني على طريق شديد الانحدار. هذا واستجابت فرق الدفاع المدني بمحافظة درعا إلى موقع الحادث حيث تولت تأمين المنطقة وإزالة آثار الحادث من الطريق، في حين نقل المصابون إلى المشفى وذلك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

0: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية فتح تحقيق في ملابسات توقيف الشاب محمد حسام الدين غمرة وما آل إليه وضعه الصحي خلال توقيفه في قسم شرطة الحفة للوقوف على مجريات القضية والإجراءات المتخذة بحقه خلال فترة التوقيف. وبحسب قيادة الأمن الداخلي فإن التحقيق يشمل التحقق من ظروف التوقيف ومدى توافقها مع الأصول القانونية مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض النعور. وبحسب رواية عائلته كان الشاب في حالة صحية مستقرة عند دخوله المخفر، غير أن العائلة تسلمته بعد أيام من مشفى الحفة وهو يعاني من نزيف في ساقه وحالته متدهورة، لتنقله إلى المشفى الوطني ثم إلى مشفى تشرين الجامعي حيث أظهرت الفحوصات وجود نزيف دماغي. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر وما آلاته كذلك معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبد الله. هاشم، بداية أهلا بك. إذن فيما يتعلق بقضية هذا الشاب نرصد معك التفاصيل، رواية الأهل بداية ثم ما صرحت به لربما الجهات الأمنية في اللاذقية.
1: نعم أمينة، يعني هذه القضية التي يعني شغلت الرأي العام خلال اليومين الماضيين عن توقيف الشاب بتهمة يعني سرقة مبلغ مالي، وبعدها يعني نقل إلى المشفى حيث يعني وضع بالعناية المركزة نتيجة نزيف دماغي. هناك روايات تحدثت عن أن الشاب تعرض للضرب أثناء عملية التوقيف في قسم الحافة بريف اللاذقية. طبعا يعني حتى هذه اللحظة لم يعني يتم تأكيد هذه الرواية إن كانت صحيحة أم لا، بانتظار تقرير الطبابة الشرعية. قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية قالت أنها فتحت تحقيقا بملابسات هذه الحادثة والوقوف على مجرياتها، وهل كانت ظروف التوقيف وفق الأصول القانونية أم أن هناك انتهاكات ارتكبت بحق الشاب، ولا سيما أن الشاب يعاني من مرض الناعور يعني قد يعني يكون هو السبب، كما قالت يعني قيادة الأمن الداخلي قد يكون السبب وراء هذا الموضوع. حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد يعني بيان رسمي سوى فتح التحقيق للوقوف على ملابسات هذه الجريمة، لربما خلال الساعات القادمة سيكون هناك تقرير مفصل وأيضا تقرير للطبابة الشرعية يعني يؤكد عملية إن كان هناك ضرب أثناء عملية التوقيف أم لا، وأي يعني خصوصا أن الشاب بعض الصور التي انتشرت له عليه صور كدمات، هذه الكدمات يعني لم أحد يعني يؤكد أن هذه الكدمات إن كانت من الضرب أو حتى من يعني من هذا المرض. الروايات يعني حتى الآن هي متضاربة، لا توجد يعني رواية يعني تؤكد ما حصل معه سوى الرواية التي يعني كان موقوفا في قسم الحافة وتم نقله إلى المشفى الجامعي لاستكمال العلاج وهو الآن في العناية المركزة.
0: شكرا لك هاشم العبد الله مراسلنا، كنت معنا مباشرة من اللاذقية حول هذا الملف. نبقى مشاهدين في ذات الملف، إذ ينضم إلينا مباشرة من حلب المحامي ومدير مركز وتد الدراسات الأستاذ شادي دالاتي. أستاذ شادي بداية أهلا بك. إذن كما استمعت معنا واستمعنا جميعا إلى مداخلة وتفاصيل هذه الحادثة التي شهدتها اللاذقية من مراسلنا، إذن أستاذ شادي كما شاهدنا وسمعنا في هذه الأخبار المتداولة حتى من رواية الأهل نزيف دماغي وغيبوبة، باعتقادك كيف سوف تتعامل الجهات الأمنية في اللاذقية مع هذه التهم التي أصبحت موجهة لها بشكل مباشر رغم أنها أشارت بأنها فتحت تحقيق في هذه الحادثة؟
2: أهلا وسهلا بكم سيدتي وبالسادة المشاهدين. شكرا. طبعا حاليا هذه الحادثة هي حادثة رأي عام، ويعني حاليا يجب على إدارة الأمن الداخلي وأيضا وزارة الداخلية التعامل بهذا الملف بكل شفافية وبكل مسؤولية من خلال فتح تحقيق ويكون هذا التحقيق فيه وضوح وفيه شفافية، لأن يعني دائما نحن يعني إنه لدينا تاريخ جدا جدا مظلم في موضوع السجون وموضوع مخافر الشرطة وأقسام الشرطة وأفرع الأمن الجنائي. وهذا الموروث، المجتمع السوري يتعامل مع هذا الموروث بحساسية جدا جدا عالية. لذلك يجب أن يكون هذا التحقيق تحقيق شامل ووافي، وأيضا فيه وضوح بدون أي ملابسة، وأن يعرض للرأي العام بأسرع وقت ممكن، حتى يكون هناك مسؤولية عالية لدى وزارة الداخلية.
0: طيب باعتقادك، لربما يعني كما أشرت أستاذ شادي بأن هذه القضية أصبحت اليوم قضية رأي عام ما بين المواطنين السوريين، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الكل يدعو إلى كشف حقيقة ملابسات هذه القضية بالذات، باعتقادك ما التوجيهات التي يجب على وزارة الداخلية أن تتعامل بها في مسائل الحجز والاستدعاء للتحقيق؟
2: لا طبعا، نحن يعني منذ ايام قليله كانت هناك مدونه السلوك، وايضا تم شرح هذه المدونه والى اخره وتم اصدارها. ولكن يعني نحن لدينا ثقافه قديمه، الا وهي ان عنصر الامن ممكن ان يكون ان يصول ويجول، وان ليس هناك عليه اي مسؤوليه عندما يقوم في التحقيقات وحتى في الضرب او حتى في التعذيب، وهذا كان سابقا على زمن النظام البائد. وللأسف هذه الثقافة أحيانا أصبحت يعني أصبح هناك أكثر من حادثة في هذا الموضوع، منها الاعتداءات أو مثلا دخول حرمة المنازل، وهذا الأمر بحاجة إلى ضبط، ويعني إنه لا يحق لأي سلطة يعني أمنية أن تقوم بهذه الإجراءات في موضوع يعني موضوع الضرب أو التعذيب أو ما شابه ذلك إذا ثبت ذلك. أيضا يعني انه يعني يعني انه حسب روايه الاهل بانهم افادوا قسم الشرطه بان هذا الشخص مريض بمرض الناعور واتوا اليه الدواء والى اخره، ولكن هذا القسم لم يستجيب لهذا الامر، وهذه ايضا مسؤوليه جدا عاليه، يعني خلينا نسميه انه يجب مراعاه ظروف كل شخص مهما كانت تهمته. ليه؟ يعني السبب الرئيسي هو كرامة الإنسان، وأيضا في موضوع الاحتجاز يجب أن تكون هناك كرامة الإنسان على أعلى ما يمكن. ولكن حاليا مطالبة وزارة الداخلية بأمر جدا جدا مهم، ألا وهو رفع الوعي وسوية الأشخاص المنتسبين إليها، خاصة نحن بنشوف مثلا موضوع التدريبات أو
0: أستاذ شادي، رفع الوعي ما بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالمسائل الأمنية. هنا نتحدث عن مدونة السلوك التي ذكرتها أنت في بداية النقاش معك أستاذ شادي، كيف يمكن تطبيق مدونة السلوك في مثل هكذا مسارات؟
2: طبعا بداية مدونة السلوك يجب أن تكون هناك مسارات تدريبية، هذه التدريبات أن تكون سريعة وأيضا أن تكون مكثفة، بحيث أن يفهمها عنصر الأمن مهما كان رتبه ما على أو مثلا يعني أنه نزلت شو السبب كل تصرف يقوم به. وخاصة يعني نحن ذكرنا أن هناك ثقافة قديمة أن عنصر الأمن ليس مسؤول عن أي تصرف يقوم به، فلذلك على وزارة الداخلية أن

0: وعاده، ويعني فعلا ان
1: نعم.
0: ان تكون ذاهبه الامور الى اخطر من ذلك.
1: شكرا لك على كل هذه التحليلات فيما يتعلق بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من حلب المحامي ومدير مركز وتد الدراسات الأستاذ شادي دلاتي. أعلنت عدلية حلب وفاة السيدة وضحى العماش إثر الاعتداء الذي تعرضت له في مشفى ميديكالز بمدينة عزاز أمس، موضحة أن الاعتداء أدى إلى توقف جهاز التنفس الموجود على سرير المريضة، ما تسبب ذلك بوفاتها لاحقا. وأضافت أن النيابة العامة في عزاز باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة. هذا وأدانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز في عزاز بريف حلب الشمالي وأسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداء على الكوادر الطبية خلال أداء عملهم. وقالت الوزارة قالت إن الاعتداء جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية، كما لفتت إلى أن أي شكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي يجب أن تعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، مع التزام الوزارة بمحاسبة أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول. ينضم إلينا مباشرة مشاهدينا من حلب مراسلنا عمار مرجان. عمار، بداية أهلا بك، إذن تفاصيل هذه الحادثة وما حدث في المستشفى معك عمار.
2: نعم أمينة، مرحبا بك، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. الحادثة بدأت داخل مشفى ميديكالز في مدينة عزاز شمالي حلب بعد وفاة أحد المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المشفى. المريض وهو في العقد السابع من العمر بحسب بيان الصحة، كان يعاني من سرطان كلوي منتشر وخضع لعمل جراحي داخل المشفى قبل أن تتدهور صحته أو حالته الصحية وينقل إلى قسم العناية المشددة، حيث حاول الفريق الطبي إنعاشه، لكن محاولات الإنعاش للمرة الثانية لم تنجح ليفارق الحياة مساء أمس. عقب الوفاة أمينة، اقتحم عدد من أقارب المريض المشفى واعتدوا على عدد من أفراد الكادر الطبي والإداري، وجرى تكسير وإتلاف أثاث وتجهيزات طبية في وقت كان فيه مرضى آخرون داخل أقسام المشفى، وبينهم مرضى في العناية المشددة، ما عرض حياتهم للخطر وأدى إلى توقف المشفى عن العمل مؤقتا البارحة. واليوم المشفى أعلن بأنه توقف مؤقتا عن استقبال المرضى لتقييم الأضرار. إدارة مشفى ميديكالز في البيان أدانت الاعتداء وأعلنت خروج المشفى عن الخدمة، وأكدت مديرية صحة حلب إدانتها لما جرى وقدمت تعازيها لذوي المتوفين، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن المريض أو وفاة المريض لا تعتبر أو لا تبرر الاعتداء على الكوادر الطبية أو تخريب المنشآت والتجهيزات الصحية. مديرية الصحة أيضا طالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الاعتداء، بينما تدخلت النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي في عزاز وجرى تطويق المشفى وتنظيم الضبط وملاحقة المتورطين تمهيدا لحالتهم للقضاء. الحادثة لم تنتهي عند هذا الحد، أعلنت النيابة العامة في عزاز النيابة العامة ونيابة وعدلية عزاز لاحقا وفاة سيدة كانت موجودة في المشفى موضوعة على جهاز تنفس، وقالت إن جهاز التنفس تعرض للاعتداء خلال عملية التخريب، ما أدى إلى توقفه قبل أن تفارق السيدة الحياة. اليوم نحن أو الآن نحن في هذه الحادثة أمام مسارين متوازيين أمينة، الأول يتعلق بوفاة المريض الأول وتحديد أسباب الوفاة والمسؤولية الطبية، والثاني يتعلق بالاعتداء الذي وقع داخل المشفى وما نتج عنه من أضرار وتعريض حياة مرضى آخرين للخطر وصولا إلى وفاة السيدة. التحقيقات الطبية والقضائية التي يفترض أن تحدد بشكل دقيق ملابسات الوفيات والمسؤوليات القانونية بعيدا عن أي أحكام مسبقة. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل ومستجدة في هذا الملف، كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا عمار مرجان. وبالعودة إلى باقي ملفاتنا مشاهدين في هذه الساعة الإخبارية، حيث ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة مامبجبيري في حلب القبض على متورط في نشاط شبكة مؤلفة من 6 أشخاص تمتهن الخطف والابتزاز المالي بذريعة تهريب الأشخاص إلى تركيا. ووفقا للأمن الداخلي في حلب، أظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يستدرجون ضحاياهم ثم يوثقونهم بمقاطع فيديو مصورة ويرسلونها إلى ذويهم بهدف ابتزازهم.

ابتزازهم ماليا مقابل إطلاق سراحهم، إضافة إلى تورطهم في تنفيذ عمليات سطو مسلح استهدفت ممتلكات المواطنين في ريف مدينة منبج. وأكد الأمن الداخلي مواصلة الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري لملاحقة باقي أفراد هذه الشبكة الفارين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على خالد خلف العلي، أحد المتورطين في قمع المظاهرات خلال الثورة السورية. هذا وأوضحت الجهات الأمنية أن العلي كان يشغل رتبة مساعد أول في فرع أمن الدولة بدير الزور، كما تولى مهاما استخباراتية منها إدارة مكتب رئيس الفرع ورئاسة قسم الأديان المسؤولة عن مراقبة المساجد والخطباء ورفع التقارير الأمنية بحقهم. وبحسب البيان، أثبتت التحقيقات مشاركته الميدانية المباشرة في قمع المتظاهرين المدنيين منذ انطلاق الثورة السورية والقتال إلى جانب قوات النظام البائد في معاركه.

0: قال عضو الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد مصطفى عبدي لتلفزيون سوريا، قال إن الاجتماع الأخير مع مظلوم عبدي في الحسكة يهدف إلى تسريع عملية دمج القوى العسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية. هذا وأوضح عبدي أن حل قسد هو أحد بنود الاتفاق وأن تنفيذه مرتبط بتقدم عملية الاندماج، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يفضي إلى خطوات أخرى سوى تسريع عملية الدمج. هذا وشهدت الحسكة اجتماعا ضم محافظ دير الزور والمبعوث الرئاسي العميد زياد العايش وقائد قسد مظلوم عبدي وقائد الفيلق الثاني العميد عواد الجاسم. وبحسب مظلوم عبدي فقد جرى التوصل إلى جملة من الحلول المتعلقة بأمن واستقرار محافظة الحسكة. من جانبه قال وزير الصحة مصعب العلي قال إن عملية دمج العاملين في القطاع الصحي بمحافظة الحسكة ما زالت جارية وقيد المتابعة. هذا وأوضح العلي في تصريح لشبكة روداو أوضح أن قوائم العاملين أرسلت إلى الوزارة، في حين تعمل مديرية التنمية الإدارية في الحسكة تعمل بالتعاون مع مديرية الصحة على استكمال عقودهم، مشيرا إلى أن قانون تنظيم أوضاع العاملين في الدولة ينص على تعيين جميع الموظفين بموجب عقود، مضيفا أن آلية الدمج المطبقة في الحسكة هي ذاتها تنطبق على جميع الموظفين في بقية المحافظات. هذا وذكرت الشبكة أن نحو 70% من عمليات الدمج المؤسسة في شمال شرقي سوريا قد اكتملت، من بينهم 1448 عاملا صحيا. نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر وصفتها بالمطلعة أن المقدم السابق بشرطة الرقة في عهد النظام المخلوع مصعب أبو ركبة غادر النمسا بعد الحكم عليه بالسجن واستئنافه للحكم وعاد إلى سوريا مطلع آب الجاري. هذا وأضافت الوكالة أن محكمة في فيينا كانت قد حكمت الشهر الماضي على أبو ركبة بالسجن 8 سنوات بعد إدانته بتهم الإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معارضين معتقلين خلال توليه رئاسة دائرة التحقيقات الجنائية في شرطة الرقة. هذا وأوضحت الوكالة في ذات السياق أوضحت أن أبو ركبة وصل إلى مسقط رأسه في نوى بمحافظة درعا مطلع الشهر الجاري، في حين قالت السلطات النمساوية إن أبو ركبة لم يكن موقوفا خلال المحاكمة أو خاضعا حتى لقيود على حركته، وأن مغادرته النمسا في أثناء استكمال إجراءات الاستئناف لا تعد مخالفة للقوانين أو الأحكام النمساوية. تسببت أمطار غزيرة ضربت محافظة إدلب بإغلاق بعض الطرقات في المدينة، كما ألحقت الهطولات المطرية أضرارا مادية صعبت كذلك حركة الأهالي، في حين استنفرت فرق أمن الطرق لتسهيل حركة السير. هذا وأعلن الدفاع المدني أن فرقه عملت على فتح الطرق التي غمرتها مياه الأمطار وتنظيف فتحات الصرف الصحي والمياه وإزالة العوائق فيها، وذلك بهدف الحد من الأضرار وتسهيل حركة المواطنين.
1: هلا هاي اول مطره تعتبر بين بدايه فصل الشتاء وانتهاء فصل الصيف، يعني المطر ما تجاوز لمده ساعه، كان كثير في سوء صرف بالنسبه لموضوع الشوارع وموضوع الطرقات، يعني اغلب الطرقات تسكرت، سيارات نصها غرقت، حتى في ابنيه سكنيه يعني صارت تنزل على الابو المي، خاصه بحي الضبيط وشارع 30. بنتمنى من الحكومة، خاصة بعد ما انطرح من يومين مشروع تصفية شوارع أدلب مشروع الجديد، أنه ياخذوا بالخطة هذا الموضوع، موضوع تصليح أو إنشاء مصارف تمام غير اللي كانت موجودة سابقا بطريقة صحيحة، بطريقة إنشاء صحيحة، لحتى يتم تصريف الماء بشكل فوري. يعني نحن هاي أول مطرة تعتبر هذا من أمطار الصيف وهيك صار اليوم، فكيف بكرة بفصل الشتاء؟
0: وللوقوف على تفاصيل هذه العمليات مشاهدينا وهذه الإنجازات وكذلك ما تسببت به هذه الهطولات المطارية من أضرار في محافظة إدلب، ينضم إلينا مباشرة من إدلب مدير مركز عمليات الدفاع المدني في إدلب يحيى عرجة. أستاذ يحيى أهلا وسهلا بك. إذن تسببت الهطولات المطارية الغزيرة بتشكل السيول وكذلك غمر عدد من الطرقات في محافظة إدلب، بداية نرصد معك الأضرار وكيف تعاملت الجهات المعنية وكذلك مركز عمليات الدفاع المدني في إدلب مع كل نداءات الاستغاثة؟
2: أهلين عزيزي سلامات. بالفعل شهدت مدينة إدلب اليوم عاصفة مطرية شديدة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ. استجابت طواقمنا في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب في تاريخ الجمعة 14 آب لعدة من البلاغات الواردة في مدينة إدلب جراء تشكل السيول الناتج عن الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة. عملت فرق الدفاع المدني على فتح الطرقات داخل المدينة، كما تسببت الفيضانات بطوفان في البيوت وقطع الطرقات التي سببت قطع الطرقات في المدينة بسبب تعطل السيارات وانهيار بعض الجدران في المدينة. عملت فرق الدفاع المدني ونظرا لشدة العاصفة والضغط الكبير تم تقديم المؤازرة لنا من المراكز والفرق المحيطة بالمدينة، حيث تضافرت كل الجهود لسحب السيارات العالقة ونقلها لأماكن آمنة وشفط المياه من المنازل والمحلات المتضررة وإزالة آثار الجدران المنهارة في المدينة.
0: طيب أستاذ يحيى، هنا نتحدث بأن هنالك بنية تحتية فعلية متهالكة في محافظة إدلب، إلى أي مدى يمكن حل هذا الإشكال خصوصا بأن هذه الهطولات المطرية هي هطولات صيفية فقط ونحن مقبلون بعد 4 أشهر تقريبا إلى فصل الشتاء، كيف سوف تتعامل كل هذه الفرق مع ما سوف يأتي قادما؟
2: هلا بمدينة إدلب يعني حوالي 15 سنة كانت في مرحلة حرب والبنى التحتية منهارة كلياتها، فهلا حاليا باشر المجلس المديني ومجلس المحافظة بتفعيل وإعادة تأهيل الصرف الصحي، وإن شاء الله يعني متأملين إن شاء الله هاي السنة راح تكون أحسن من السنة الماضية.
0: طيب نبقى في ذات السياق، ماذا عن مخيمات النازحين في الشمال؟ هل هنالك أي احترازات أو خطط احترازية أستاذ يحيى من أجل تفادي أي سيناريو كارثي مثل ما حدث في الأعوام الماضية؟ عفوا.
2: في خطة إن شاء الله بنهاية 2027 راح المخيمات كلها راح يعني تفضى وترجع كل الناسين يرجعوا لبيوتهم إن شاء الله. وتم الاستجابة لأماكن اللي فيها مخيمات والحمد لله أمورهم على سلام، ما في أي شيء ولا أضرار عندهم.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الحالة والبنية التحتية التي تضررت بسبب هذه الهطولات الصيفية المطرية التي شهدتها محافظة إدلب. كنت معنا مباشرة من هناك مدير مركز عمليات الدفاع المدني في إدلب الأستاذ يحيى عرجة. دعت وزارة الطاقة أهالي محافظتي الرقة ودير الزور إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجرى نهر الفرات، وذلك تحسبا لأي ارتفاع لمنسوب المياه بسبب زيادة الوارد من الجانب التركي. هذا وأوضحت الوزارة في بيانها، أوضحت أن المؤسسة العامة لسد الفرات ستباشر يوم غد السبت برفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجيا إلى 800 متر مكعب في الثانية، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في الوارد المائي عبر نهر الفرات من الجانب التركي والذي تجاوز 1200 متر مكعب في الثانية منذ نحو 10 أيام، مع توقع استمرار هذا الارتفاع حتى نهاية الشهر الحالي.
3: طاق أهالي محافظتي دير الزور والرقة إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات وعدم السباحة أو الاقتراب من ضفافه اعتبارا من 15 من آب الجاري. تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع توقعات بارتفاع منسوب مياه النهر نتيجة زيادة الوارد المائي من الجانب التركي، ما قد يشكل خطرا على سلامة المواطنين ولا سيما الأطفال والشبان الذين يقصدون النهر للسباحة خلال فصل الصيف. ودعت الوزارة الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن مجرى النهر حفاظا على سلامتهم وتجنبا لأي حوادث محتملة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: من جانبها وجهت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرا لأهالي محافظتي كل من الرقة ودير الزور ولا سيما القاطنين بالقرب من نهر الفرات، داعية إلى أقصى درجات الحيطة والحذر من جراء الزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه الممررة من سد جديران اعتبارا من 15 من آب الجاري. هذا وأوضحت الوزارة أن كميات المياه سترفع تدريجيا، مما قد يفضي ذلك إلى ارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات وزيادة سرعة الجريان في عدد من المناطق الواقعة على ضفافه، داعية الأهالي إلى الابتعاد عن مجرى النهر وضفافه والمناطق المنخفضة والامتناع حتى عن السباحة وإبعاد الأطفال عن النهر ونقل المعدات الزراعية والممتلكات إلى مواقع مرتفعة وآمنة. أنجزت فرق المؤسسة السورية للبناء والتشييد أعمال إصلاح قاعدة إحدى ركائز جسر السياسية في دير الزور، وذلك بعد عمل متواصل استمر 72 ساعة وفقا لوزارة الأشغال العامة والإسكان. هذا وجرت الأعمال تحت سطح الماء على عمق 4 أمتار بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد تخفيض منسوب وجريان نهر الفرات لتسهيل عمليات الإصلاح واستكمال الفرق أعمالها قبل إعادة النهر إلى وضعه الطبيعي وعودة الخدمات المرتبطة بجريانه إلى العمل بكامل طاقتها. هذا وقد أعلنت من جانبها الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة وضع محطة تحلية مياه في ناحية مركدة بريف المحافظة الجنوبي بالخدمة لتأمين مياه آمنة لأهالي المنطقة. هذا وأوضح المدير العام للشركة فرحان العويس لوكالة سانا، أوضح أن طاقة المحطة الإنتاجية تبلغ 10 أمتار مكعبة من المياه الصالحة للشرب في الساعة، حيث سوف تسهم في تأمين المياه لنحو 15,000 نسمة من أهالي مركدة والتجمعات السكانية المحيطة بها كذلك، ولا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات في تأمين مصادر مياه آمنة ومستقرة.

0: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري أن مطار دمشق الدولي يستعد غدا لاستقبال أولى رحلات شركة ساندري الألمانية القادمة مباشرة من برلين. هذا وأوضح الحصري في تصريحاته أن إطلاق هذا الخط يأتي في إطار جهود الهيئة لإعادة ربط المطارات السورية بالوجهات الأوروبية وتوسيع شبكة النقل الجوي الدولي، بما يسهل ذلك حركة المسافرين لا سيما أبناء الجالية السورية في ألمانيا ويدعم السياحة والتبادل الاقتصادي. هذا وقد قال مدير شركة ليف أفيشن للطيران المدني دانيال برودا لتلفزيون سوريا، قال أن الشركة ستقوم بتوسيع رحلاتها إلى سوريا بإطلاق خط جوي مباشر جديد بين مدينة كولن الألمانية ودير الزور. هذا وأضاف برودا في تصريحاته لنا، أضاف أن السفرات تبدأ اعتبارا من أيلول المقبل بواقع رحلة واحدة أسبوعيا كل ثلاثاء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية المباشرة بين ألمانيا وسوريا ولا سيما العائلات ورجال الأعمال. في ذات السياق، حيث أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة حتى بين مدينة كولن الألمانية ودير الزور، حيث تبدأ شركة ليف أفشن الألمانية بتسيير رحلاتها اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة أسبوعية. هذا وأشار الحصري في تصريحاته، أشار إلى أن هذه الخطوة تسجل المرة الأولى في تاريخ مطار دير الزور الدولي الذي يستقبل لأول مرة رحلة منتظمة لنقل جوي أوروبي، مؤكدا أن الشركة الألمانية باتت تسير رحلات مباشرة من ألمانيا إلى دمشق وحلب ودير الزور. معنا مباشرة من برلين مراسلنا براء الرزوق. براء، بداية أهلا بك. إذن تفاصيل هذه التطورات التي يشهدها المجال الجوي من وإلى دمشق وبرلين معك براء.
1: نعم أمينة، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني بالفعل تنطلق غدا في تمام 11:30 بتوقيت برلين أولى الرحلات المباشرة بين العاصمة الألمانية برلين والعاصمة دمشق عبر شركة زوندير للطيران. ستنطلق هذه الرحلة الأولى بعد انقطاع على هذا الخط الجوي لما يقارب 14 عاما، لكن قبل هذه الرحلة كانت شركة ليف أفيشن قد سيرت أولى رحلاتها لتفتتح هذا الخط من ألمانيا إلى سوريا. عموما كانت أولى رحلاتها من مطار دوسلدورف غربي ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي. إضافة إلى ذلك أيضا يعني تم إطلاق أو فتح خط دوسلدورف أو كولن حلب، وأيضا تعتزم هذه الشركة فتح خط كولن دير الزور بداية الشهر المقبل. أيضا من برلين في بداية أكتوبر القادم يعني يفتتح خط برلين حلب. إضافة إلى ذلك يعني قالت السفارة السورية في برلين وهي يعني عملت على هذا الموضوع منذ تقريبا قدوم البعثة الدبلوماسية الجديدة إلى برلين منذ عدة أشهر، حيث استطاعت بالتنسيق مع الجهات الألمانية والجهات السورية المعنية رفع الحظر الجوي عن سوريا، والذي قد كانت فرضته ألمانيا وعدة دول أوروبية في عام 2012 إثر الانتهاكات التي قام بها النظام المخلوع. هذه الجهود أثمرت عن رفع الحظر الجوي بين البلدين، ويعني باتت الآن الشركات تستطيع تسيير هذه الرحلات. الخطوة القادمة كما تقول السفارة السورية في برلين في عدة مناسبات، ذكر مسؤولو السفارة أن الخطوة القادمة هي تعزيز وجود الناقل الوطني إلى ألمانيا، حيث يعني من المنتظر أن تبدأ السورية للطيران تسير رحلاتها من برلين ومن فرانكفورت، وأيضا يعملون على عدة مطارات ألمانية أبرزها فرانكفورت وهامبورغ وأيضا مطار هانوفر في ألمانيا ومطار ميونخ. هذه المدن فيها تركز كبير من أبناء الجالية السورية، كانوا يضطرون يعني سلك طرق طويلة خصوصا بما يخص الترانزيت في دول الجوار أو غير ذلك، تأخذ معهم وقت طويل. حتى الآن المسافرون يشتكون من أسعار هذه التذاكر المباشرة بين ألمانيا وسوريا، حيث ما زالت أسعارها مرتفعة بشكل ملحوظ، لكن يعني يقول القائمون على هذه الشركات أن هذا بسبب المواسم، ومن يعني يتوقع أن تنخفض أسعار هذه التذاكر في المرحلة المقبلة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بمسار عودة المجال الجوي بانتظام الرحلات الجوية من وإلى دمشق من برلين. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلون براء الرزوق. شهدت المنافذ الحدودية نشاطا متزايدا خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة أكثر من 7 ملايين مسافر عبر المعابر البرية مع لبنان والأردن وتركيا والعراق، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. هذا وأظهرت الأرقام أن المنافذ مع لبنان سجلت أعلى حركة عبور بنحو 2,047,000 مسافر، تلتها المنافذ مع الأردن بأكثر من 1,200,000 مسافر، ثم المنافذ مع تركيا بنحو 2,013,000 مسافر، في حين بلغ عدد العابرين عبر المنافذ مع العراق نحو 386,000 مسافر خلال النصف الأول من العام. كما كشفت البيانات عن عودة نحو 391,000 لاجئ سوري طوعا خلال الفترة نفسها، تصدرها منفذ جوسيا بأكثر من 150,000 عائد، يليه منفذ السلامة وباب الهوى، ثم جديدة يابوس ونصيب. دشنت وزارة التجارة التركية ساحات شحن جديدة ومراكز لوجستية قرب منفذ جيلوفوكوز التركي المقابل لباب الهوى الحدودي مع الجانب التركي مع الجانب السوري عفوا، وذلك بمشاركة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. هذا وأوضح رئيس الهيئة قتيبة بدوي أهمية المشروع في تنظيم حركة الشاحنات والحد من الازدحام وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهوى وتطويره على أن ينجز المشروع خلال 3 أشهر، بما يرفع ذلك كفاءة منظومة العبور بين المنفذين في ظل نمو متسارع في حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. من جانبه أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% العام الماضي و16% منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال مشاركته مع رئيس هيئة المنافذ قتيبة بدوي في افتتاح ساحات شحن جديدة قرب معبر جيلافيكوز التركي المقابل لباب الهوى الحدودي.
2: تشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا العام الماضي بنسبة 45%، وواصل نموه هذا العام محققا زيادة بنسبة 16% خلال الأشهر 7 الأولى فقط. هذا النمو المستمر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة. وفي هذا السياق افتتحنا اليوم في معبر جيلوكوزو بولاية هاتاي مرفقا حيويا جديدا يتمثل بساحة شحن حديثة تتسع لاستيعاب 1,200 شاحنة دفعة واحدة، إلى جانب أعمال التطوير والتحديث الجارية في المعبر بما يواكب الحجم المتنامي للحركة التجارية بين البلدين.
0: وفي ملفاتنا المحلية والخدمية مشاهدينا، حيث أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر، أكد أن الإدارة القنصلية تعمل على بناء منظومة أكثر حداثة تقوم على تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي وتوسيع شبكة الخدمات. كما لفت إلى أن افتتاح مكتب حما يأتي بعد مكتبي إدلب ودير الزور ليضيف محطة جديدة إلى الشبكة القنصلية المتنامية، مشددا في الوقت نفسه على أن تطوير العمل القنصلي لا يقتصر على توسيع نقاط الخدمة، بل يمتد لتطوير آليات العمل والاستفادة من الأنظمة الحديثة. حددت شركة شام كاش الحد الأقصى لعمولة السحب لدى الجهات المعتمدة ب3 بالألف، مؤكدة عدم السماح بأي تجاوز لهذه النسبة، وأطلقت خدمة إلكترونية لاستقبال شكاوى العملاء الذين يتعرضون لاقتطاع عمولة تتجاوز الحد المقرر أو يواجهون حتى أي مخالفة خلال عمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، داعية المتضررين إلى تقديم شكاواهم عبر موقعها الإلكتروني مع إرفاق التفاصيل اللازمة.
3: تطور جديد بخصوص تطبيق شام كاش، إذ أعلنت الشركة عن إطلاق خدمة إلكترونية لتلقي شكاوى العملاء بشأن المخالفات المرتبطة بعمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، مؤكدة أن الحد الأقصى المعتمد لعمولة السحب يبلغ 3 بالألف ولا يسمح بتجاوزه، داعية العملاء إلى تقديم شكاوى عبر موقعها في حال تعرضهم لأي مخالفة. هذه الخطوة تأتي في سياق التوسع المتسارع للتطبيق الذي بات منذ أيار 2025 المنصة الرسمية لصرف رواتب موظفي القطاع العام، بعد أن ألزمت وزارة المالية محاسبي الجهات العامة بتحويل الرواتب إلى حسابات مرتبطة بالتطبيق. ويتيح شام كاش للمستخدمين سداد فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والشراء من المطاعم والمتاجر وتحويل الأموال بين الأفراد من دون فرض أجور على الحوالات، لكن التطبيق لا يخلو من إشكاليات جوهرية تجلت حين شهد التطبيق في آذار الماضي توقفاً مفاجئاً في خدماته بسبب إيقاف مزودي خدمة الاستضافة لنطاق الدومين إثر تبليغات ممنهجة ومتكررة من مجموعة من الأشخاص قبل أن تعود الخدمات للعمل بعد إطلاق تحديث جديد. وأكد التطبيق أن الخلل لم يكن اختراقاً أمنياً وأن حسابات المستخدمين آمنة وسليمة وأن جميع السيرفرات وقواعد البيانات تعمل بشكل طبيعي. التعطيل تزامن حينذاك مع تأخر صرف رواتب بعض موظفي القطاع العام، ما أدى إلى استياء المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب رواتبهم، ومع تزايد الاعتماد عليه يشكل وضع حد أقصى لعملية السحب خطوة نحو ضبط مسار المعاملات المالية بما يمنع تفاوت العمولات وارتفاعها على المستخدمين.
0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على سواحل كل من محافظتي اللاذقية وطرطوس خلال الفترة الممتدة بين يوم الجمعة حتى الثلاثاء القادم. هذا وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج يتوقع أن يتراوح بين 0.5 متر و1 متر، وذلك بالتزامن مع رياح معتدلة إلى نشطة نسبيا تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة.
4: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من حالة اضطراب للبحر من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم، مع ارتفاع للأمواج من 0.5 متر وحتى 1 متر، مع رياح قد تشتد سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وحذرت المواطنين عدم الاقتراب من الشواطئ في حال كان هناك ارتفاع للأمواج والالتزام بتعليمات خفر السواحل والشرطة السياحية وجميع الجهات المختصة للحفاظ على سلامتهم. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: تواجه السكك الحديدية في سوريا واقعا صعبا جدا مع تضرر أجزاء واسعة من الشبكة وقدم القطارات والتجهيزات وفي حلب مشاهدينا ما يزال خط واحد يعمل لنقل النفط والحبوب، وذلك وسط نقص في قطاع الخيار ومستلزمات الصيانة.
5: 40 عاما وما يزال الكابتن جميل يقود القطار ذاته بحذر ينطلق نحو مهمته وبمشقة يعود، فقيادة قطار على شبكات متهالكة وبقاطرات قديمة ليست مهمة عادية وفق قوله، بل مسؤولية تتطلب خبرة كبيرة وحذرا مضاعفا في كل رحلة.
6: السائق القطار بده تكون حواسه كلها شغالة في القطار، ومهاراته بده تكون عالية مشان الخط الجاري والممرات السطحية، تفادي الحوادث، تفادي صدم بشر. من كل أفة النواحي بده تكون حواسه كلها مع قطاره، في تأمين قطاره من المقصد لا محطة نهائية.
5: ومع نهاية كل رحلة تبدأ أعمال الصيانة مباشرة للحفاظ على جاهزية القطارات. الفريق الذي يشرف عليه المهندس عماد يعمل بإمكانات محدودة وسط نقص في قطع الغيار والمعدات، لكن الخبرات المحلية نجحت في إبقاء هذا المرفق حاضرا رغم ما يواجهه من تحديات كبيرة.
7: القطار ما بيمشي ولا متر إذا ما كان له صيانة 100%. طبعا نحن اي قاطر تدخل لعنا ما منطلع الا نكون عاملين صيانه كامله. طبعا القطع التبديليه ما في، يعني طبعا ان سوريا كان في عليها حظر، فنحن عم نحاول بجهود. مثلا هلا عندنا قلب دوار مثلا للتيربو، ما بقى حد، هذا عم نصنعه هون وبنعمل له مثلا نحن اختبار قساوه، بنعمل له اختبار كذا بحيث يكون قدر الامكان قريب من المحور الاصلي اللي الشركه كانت تصنعه.
5: من أصل 5 خطوط للسكك الحديدية في سوريا لم يبقى قيد الخدمة إلا خط واحد فقط، القاطرات 9 العاملة عليه عمر أصغرها 50 عاما، رغم ذلك ما زالت تؤدي دورا مهما في نقل النفط والحبوب من وإلى حلب، حلب التي تستأثر بكونها مقر الإدارة العامة للخطوط الحديدية في سوريا خلاف كل الإدارات الأخرى.
8: ما نحن بنحكي انه الشبكه هي تقدر ب 2552 كيلومتر تقريبا، اللي شغال منها فقط الفاعل هو 1052 كيلومتر، وبالتالي عم نحكي عن 40% فقط من الشبكه. فالخطط والرؤيه الحاليه انه اعاده تفعيل الخطوط القديمه بالمواصفات السابقه مع بعض التعديلات عليها لتتناسب الحمولات المحوريه للشاحنات والقاطرات مع الحمولات المتوقعه الحد الأدنى، إعادة تفعيل الخطوط السابقة، ومن ثم بعد على المدى المتوسط يعني إعادة دراسة لخطوط جديدة.
5: إحياء هذا القطاع وفق الإدارة العامة للخطوط الحديدية يتطلب استثمارا يعيد تأهيل الشبكات والبنية التحتية ويؤمن قطارات حديثة ويعيد وصل المدن السورية. فرهان لا يقتصر على نقل البضائع بل يمتد إلى حلم عودة قطارات الركاب ليتمكن السوريون مجددا من السفر بالقطار وتستعيد السكك دورها كشريان حيوي للنقل والاقتصاد. بعد سنوات من التراجع تستعيد السكك الحديدية في حلب جزءا من نشاطها في نقل البضائع والنفط، فيما تتواصل خطط إصلاح وتأهيل الخطوط والقطارات وسط آمال باستقطاب استثمارات تساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي وعودة قطارات الركاب. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
0: أعلنت الشركة السورية للبترول الانتهاء من إزالة الحراقات البدائية في محافظة دير الزور بالكامل في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والحفاظ على الموارد النفطية ورفع كفاءة العمل النفطي في البلاد. هذا وكانت محافظة دير الزور قد شهدت خلال العام الحالي حملات متواصلة لإغلاق هذه الحراقات وإيقاف التكرير البدائي في مناطق مختلفة من البلاد مع مصادرة بعض المعدات أو إتلافها. ختام هذه الساعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

عبد الرحمن منيف روائي وناقد سعودي، ولد في عمان عام 1933 لأب سعودي وأم عراقية. درس حتى الثانوية في عمان وأتم دراسته الجامعية في بغداد والقاهرة، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بلغراد عام 1961. عمل في الشركة السورية للنفط ومجلة البلاغ ببيروت ومجلة النفط والتنمية العراقية، وفي عام 1986 استقر في دمشق وتفرغ للكتابة الأدبية. اشتغل في السياسة وطرد من العراق عام 1955 لانضمامه إلى حزب البعث الذي أصبح قياديا فيه قبل أن يستقيل منه عام 1962. كتب الرواية بعد بلوغه الأربعين، ويعد من أشهر الروائيين العرب، وكتب كذلك في النقد الحدثي والفكر والفن التشكيلي. أحدثت روايته الأولى الأشجار واختيال مرزوق عام 1973 هزة في الكتابة الروائية العربية، وعرض فيها لهزيمة الإنسان العربي وقضية حقوق الإنسان. أصدر نحو 30 كتاباً في الرواية والنقد والفكر والاقتصاد، وترجم كثير منها إلى اللغات العالمية. تعد روايته شرق المتوسط عام 1975 من ركائز أدب السجون في العالم العربي. صنفت روايته مدن الملح من أفضل الأعمال الروائية في القرن العشرين. منعت رواية مدن الملح في بلده وفي عدة دول عربية قبل أن يرفع المنع مؤخراً، وكان يتم تداولها سراً. يصف منيف نفسه بالثائر الروائي، وسماه النقاد مثور الرواية، وكان مناهضاً للأنظمة العربية الملكية والجمهورية. من أعماله الشهيرة أيضاً قصة حب مجوسية وسباق المسافات الطويلة وحين تركنا الجسر. حاز جوائز عربية مرموقة مثل جائزة القاهرة للإبداع الروائي وجائزة سلطان العويس الثقافية. توفي في دمشق بداية عام 2004 ودفن فيها بناء على وصيته.

بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى مشاهدينا ببحث مسار دمج قسد بالدولة في ضوء اجتماع المبعوث الرئاسي وقائد الفيلق الثاني مع مظلوم عبدي بالحسكة، وتصريحات الأخير حول التوصل إلى جملة من الحلول للملفات العالقة. في محورنا الثاني نتناول التغيرات التي طرأت على آلية دعم الأمم المتحدة للسوريين في الخارج والداخل في ضوء تواصل تعليق برنامج الأغذية العالمي للمساعدات للاجئين في خارج المخيمات بالأردن. وفي ساعتنا الثانية نتناول الاعتداءات على المرافق العامة والصحية، وهل يشكل ذلك خللاً في سيادة القانون؟ أما في محورنا الأخير مشاهدينا فنبحث مدى حاجة سوريا لمعابر برية إضافية مع دول الجوار لتعزيز قطاع التجارة. أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال قائد قسد مظلوم عبدي إنه بحث مع المبعوث الرئاسي زياد العايش وقائد الفيلق الثاني عواد الجاسم ملفات تتعلق بأمن واستقرار محافظة الحسكة، بما في ذلك الاعتداءات على مؤسسات الدولة وأوضاع المدنيين المهجرين. وأضاف عبدي أن اللقاء تناول أيضا تسريع واستكمال عمليات الدمج، مشيرا إلى التوصل إلى جملة من الحلول ووجود أجواء إيجابية وخطوات جادة نحو معالجة هذه الملفات وتعزيز الاستقرار في المحافظة.
1: في إطار مساعي تسريع تنفيذ اتفاق الدمج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، عقد اجتماع في الحسكة لبحث ملفات أمنية وعسكرية مرتبطة بالمنطقة واستكمال عملية دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة. الاجتماع جمع قائد قسد مظلوم عبدي مع المبعوث الرئاسي زياد العايش وقائد الفيلق الثاني عواد الجاسم، وناقش ملفات حول أمن محافظة الحسكة واستقرارها والاعتداءات على مؤسسات الدولة وأوضاع المدنيين المهجرين، إلى جانب تسريع واستكمال عمليات الدمج بحسب مظلوم عبدي، الذي أكد أيضا أن الاجتماع أفضى إلى مجموعة من الحلول، واصفا أجواء اللقاء بالإيجابية. من جانبه قال عضو الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق الاتفاق مصطفى عبدي لتلفزيون سوريا إن الاجتماع الأخير بالحسكة هدف إلى تسريع عمليات دمج القوى العسكرية ضمن مؤسسات الدولة، موضحا أن حل قوات سوريا الديمقراطية يعد أحد بنود الاتفاق وأن تنفيذه يرتبط بتقدم عملية الاندماج. تأتي هذه التحركات والتصريحات بعد توترات شهدتها مدن في شمال شرقي سوريا على خلفية اعتداءات واحتكاكات طالت عائلات عائدة إلى رأس العين ضمن أول قافلة ضمت أكثر من 400 عائلة بعد نحو 7 سنوات من النزوح، حيث امتدت التوترات إلى القامشلي والحسكة وعين العرب كوباني، ليتخللها اعتداءات على مقار أمنية وحكومية وصلت لإنزال العلم السوري. وانتهت التوترات بعد تدخل قوى الأمن وتوقيف عدد من المتورطين، إضافة إلى تعليق رحلات عودة نازحي رأس العين مؤقتا لضمان سلامة الأهالي.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ خورشيد دلي المحلل السياسي المتخصص بشؤون الكردية ضيفي من دمشق، معنا أيضا الأستاذ سامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي ضيفي من ريف حلب. أرحب بكما أستاذ خورشيد. دعني أبدأ معك. في تصريحات مظلوم عبدي يعني ابتدأ حديثه عن أجندة اللقاء الذي جرى بأنه أمن واستقرار المحافظة بشكل أساسي كان موضوعا للنقاش، تحدث أيضا في إشارة واضحة إلى أحداث الأيام الماضية عن موضوع الاعتداء على مؤسسات الدولة، موضوع النازحين، وفي نهاية التصريح أيضا قال أنه كل ذلك هو بالإضافة إلى مسألة الاندماج. أستاذ خورشيد، يعني إذا كان بالفعل جدول اللقاء كان بهذا الترتيب، فما الحلول المطروحة من أجل أمن واستقرار الحسكة اليوم؟
2: تحياتي لك سيدتي وللضيف الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. اعتقادي إشارة مظلوم عبدي إلى الوضع الأمني في الحسكة جاء في سياق جملة من الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، والتي بدأت شرارتها في رأس العين سريكاني عندما عاد عشرات العائلات إلى مناطقهم والبعض منهم تعرضوا لاعتداءات، ومن ثم من مرافق ذلك من ردود فعل تمثلت بالاعتداء وممارسة بعض السلوكيات التي تتنافى مع قيم، دعينا نقول، الدولة والحفاظ على مؤسساتها. بالتزامن كل ذلك قبل نحو أسبوعين مع الخيمة التي وضعت في منطقة بالحسكة والتي سميت بخيمة حرب، ومن ثم الخطاب الاستفزازي الذي نشهده هنا أو هناك، وهو ما يجعل من المحافظة في وضع خطر جدا وأمام ربما تطورات دراماتيكية ما لم تلجأ أو تنجح جهود سواء الحكومة أو قسد أو غير ذلك من الجهات المعنية بتحقيق السلم والاستقرار في تلك المحافظة. هو حقيقة الوضع حساس، ولذلك إشارة مظلوم عبدي جاءت في هذا السياق. أيضا اللقاء ربما كان محطة مهمة بعد اللقاء الذي جرى بين الرئيس الشرعي ومظلوم عبدي عقب زيارة رئيس أقليم كردستان إلى دمشق، و تم مراجعة القضايا التي تتعلق بعملية الدمج، وكما جرى حسب المعلومات تحديد بعض الإشكالات التي تواجه هذه العملية والبحث في آليات لتجاوز هذه الأمور من أجل إتمام عملية الدمج. وبالتالي مثل هذه اللقاءات ضرورية، وهي ليست فقط تعطي أهمية لعملية الدمج، وأنما أيضا لتحقيق ربما رسالة استقرار لكافة أبناء محافظة الحسكة وبكافة مكوناتها. ومن شأن هذا اللقاء الدفع نحو هذا المسار.
0: مع أنه يعني شكرا لك على الإشارة إلى لقاء عبدي مع الرئيس الشرع، لكنه لم يكن هناك تصريحات رسمية عن محتوى هذا اللقاء، وحتى يعني اختلف المحللون حول ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا. قبل أن أذهب إلى الأستاذ سامر، فقط يعني أستاذ خورشيد حتى نستكمل الإجابة على السؤال الذي طرحته، هو قال مظلوم عبدي في التصريح أنه طرح يعني حلول، طرحت مجموعة من الحلول في لقاء اليوم. ما هي الحلول التي تتوقع أنه جرى الحديث عنها في سياق المشاكل المطروحة؟
2: يعني هناك مشاكل عالقة سيدتي. من هذه المشاكل مثلا قضية تتعلق بدمج قوات وحدات حماية المرأة. هذه القضية طالت، وهذه القضية هناك اختلاف في وجهات النظر بين الجانبين. في سياق المؤسسة العسكرية السورية إلى الآن وزارة الدفاع ليس هناك قسم دعينا نقول للمرأة كي تكون مقاتلة في صفوف هذا الجيش. جرت الاقتراحات بأن يكون دمجهم في إطار وزارة الداخلية. إلى الآن حقيقة لا نسمع إجابات واضحة في كيفية إيجاد حل لهذه القضية. وهذه وحدات حماية المرأة لعبت دورا مهما في مناطق شمال شرق سوريا، ولا سيما في مواجهة داعش عندما هاجمت كوباني في عام 2014. من جملة القضايا أيضا فيما تلك التي لها علاقة بعملية الدمج المؤسسات المدنية، وأقصد هنا في الجانب التعليمي في الجانب اللغوي. هناك يعني إشكالية في هذه القضية بين أن تكون خرشيد. اللغة
0: أنت هنا أعدتني إلى المشكلات تفضل. إلى المشكلات المتعلقة بالدمج، يعني أعدتني للحديث عن المشكلات المتعلقة بالدمج، وهو يعني حديث قد أشبع نقاشا على شاشتنا. كنت قد سألتك أنه يعني مظلوم عبدي يتحدث أنه حاولوا اليوم إيجاد حلول، هل هناك حلول للمشكلة الاجتماعية ولما تتفضل به أيضا من مشكلات الدمج؟
2: هذا لو كانت الحلول متوفرة أنا باعتقادي أساسا لما جرى البحث عن الآليات، لكن الآن يتم وضع تصورات وآليات لكيفية إيجاد حلول لهذه القضايا التي نتحدث عنها، سواء فيما يتعلق بقضية المرأة أو فيما يتعلق بأعداد من قوات قسد لم يتم ضمهم إلى الآن إلى المؤسسة العسكرية والأمنية، أو على صعيد القضايا المتعلقة بالإدارة وتحديدا خاصة موضوع اللغة الكردية وكيفية الإقرار بها وتعليمها سواء بشكل رسمي أو كما يطرح على أن تكون وجهة نظر حكومية أن تكون لمدة ساعات. وهناك إشارة أيضا إلى أن من الوفد الرئاسي بأن الأمر الآن تجري في وزارة التربية جهود ودراسات للتوصل إلى رؤية نهائية لهذه القضية. هذه القضايا هي قضايا في النهاية طبيعية سيدتي، لا ينبغي التصور وكأن هذه هي عقبات ستؤدي إلى فشل عملية الدمج. هذه قضايا طبيعية بحكم التعقيدات القائمة، بحكم أنه هناك إدارة ذاتية هناك عمرها أكثر من 10 سنوات، بحكم هناك التنوع القائم في تلك المنطقة، بحكم التأثيرات الموجودة على تلك المنطقة، وبالتالي هذه من الطبيعي أن نواجه بعض من هذه التحديات والقضايا التي ينبغي معالجتها. لكن طالما أن هناك الاجتماعات مستمرة، طالما أن هناك حوار، إنما هناك تبادل وجهات النظر، وهناك في الأساس إرادة حقيقية لدى الطرفين بأن تتم إنجاح هذه العملية، لذلك الأمور ستسير وستمضي نحو النهاية في إنجاز هذه الملفات الخلافية.
0: طيب يعني من هذه النقطة يعني أود أن أنقلها لك يعني من إحدى زواياها أستاذ سامر، هل بالفعل اليوم مشكلة المنطقة هي مشكلة الملفات المتعلقة بالدمج؟
3: مساء الخير نور لك وللضيف ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني بداية فقط أود أن أشير إلى أحد القصص. اليوم هناك حملة أطلقت منذ الصباح على يد مجموعة من الناشطين الممولين من قسد والشبيبة الثورية، تستهدف عدد من الصحفيين من بينهم أنا طبعا صحفيين سوريين، يتهموننا أننا نضر بالسلم الأهلي ويناشدون قيادة قسد أن تعتقلنا، وهم مجموعة من السوريين بينهم الزميل هادي العبد الله العامل معكم. يعني فهذا يعني نموذج للاندماج. أي حدا بده ينتقد بده يحكي عن انتهاك لازم يتم محاسبته واعتقاله بتهمة المس الأمن القومي. يعني على كل هذا لن يضر ابدا، نحن مستمرين.
0: يعني هي هذه البنود وضوحا لم تكن اصلا موجوده في الاتفاق ولا اي شيء له علاقه بالسلم الاهلي والامن المجتمعي وما الى ذلك.
3: لا لا انا اتحداهم اننا نحافظ على السلم الاهلي اكثر منهم ومن
0: لا انا اتحدث عن الاتفاق، يعني انا اتحدث عن الاتفاق. لكن يعني بالنسبه اليوم يعني اليوم بالنسبه لخطاب التحريض، يعني فقط يعني دعني اعاقب على هذه النقطه استاذ سامر، يعني هو للاسف موجود في الوسط العام السوري يعني بشكل او باخر،
3: ومن موجود صحيح من السوشيال ميديا
0: صحيح طبعا طبعا، لكن موجود يعني وايضا يحتاج الى وقفه جديه، يعني يحتاج الى وقفه قانونيه وجديه من الحكومه.
3: المشكله نور ان حريه الصحافه اليوم اذا نظرنا الى مستوى حريه الصحافه في سوريا نرى مستوى حريه الصحافه في مناطق شرق سوريا والكل يعرف. على كل انا بس للاشاره ارض الواقع، يعني مع احترامي للدكتور، الدكتور عم يحكي بالنظريات اللي هو في خلاف على المناهج، في خلاف على وحدات حماية الشعب، هذا كله يعني من باب النظريات بين بالاندماج النظري بين الحكومة وقسد كقوات نظرية. لكن على أرض الواقع الأمر مختلف مع الأسف. يعني الأسبوع الماضي كان شديد البؤس، يعني من الاعتداء على المدنيين العائدين إلى رأس العين، رغم أن الحكومة تقول أن هؤلاء الذين تم الاعتداء عليهم لم يكونوا منسقين مع الحكومة، فلم يتم إخلاء بيوتهم، هناك مراحل للعودة وإلى آخره. على كل هذا الأمر مدان، الاعتداء على علم الدولة ورموز الدولة وعلى عناصر الأمن العام ومراكز الأمن العام مدان. ما تبيعوا هجوم مسلح على نقطة لقسد في جنوب القامشلي، نقطة بعيدة في إحدى القرى، ما بعرف شو عم تسوي هناك. ففي مجموعة مسلحة لم تعلن حتى الآن أي جهة عن مسؤوليتها، أطلقت النار على حاجز أو نقطة وقتل 3 عناصر لقسد، نكتشف أنهم جنود بجيش سوري، ثم يتم تشييعهم بإعلام حزب العمال الكردستاني، لم يتم رفع علم سوري واحد. على كل ثم
0: يعني المشكلة أستاذ سامر، أنا يعني لا أود الدخول إلى هذه الحوادث بتفصيلها، لأنه دائما هناك روايات متضاربة وهناك الكثير من الحوادث. يعني أمس على سبيل المثال كنا قد أخذنا بيانا لإحدى القبائل في المنطقة بأنه ابنهم مختطف لدى الشبيبة الثورية. يعني هناك الكثير من الحوادث، يعني دعنا نحاول أن نبحث حلولها اليوم في هذه الحلقة أو ما يطرح من حلولها.
3: الحلول بس
0: طيب تفضل
3: رويدك قليلا. بعد ما أعلن مقتل العناصر وهذا الهجوم أيضا مدان لأنه هو هجوم خارج القانون، يعني تم انتقام من قبل الشبيبة الثورية بقتل مدني أعزل في قرية العودة، وهي قريتي على فكرة. يعني تم قتل المدني بدم بارد، وحتى الآن لم يتم الاعتراف بجثته، لم يتم التسليم، لم يتم الاعتراف بأي شيء. البارحة المسؤولين الحكوميين جاءوا إلى القرية لم يحملوا معهم إلا أنه نحن عم نطالب قسد، وقسد ما عم تستجيب. قسد كل لا، ليش؟ لأنه الاندماج هو شكلي، لأنه اليوم الدولة مشت بالاندماج بخطوات متقدمة زيادة، وهذا من دون النظر إلى البنية التنظيمية والأديولوجية لحزب العمال الكردستاني. اليوم اللي قتل المدني هم عناصر ربما من الشبيه الثورية أو من الاستخبارات. طيب هذول اندمجوا بالدولة ولا لا؟ مين رح حاسبهم؟ طيب في بيان للأمن الداخلي بيحكي عن مقتل المدني أو اختفائه على الأقل، إن شاء الله ما بيكون ميت يعني، بس وجد دماء. فكيف بدنا نعالج الأمر هذا؟ أنا شرط المشكلة هي أنه عدم فهم وإدراك البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني والتعامل معها على أنها قسد. التعامل مع قسد على أنها قسد مختلف عن بقية الفصائل. يعني معليش، السلطة اليوم أو الحكومة في دمشق تنظر أنه مثل فصيل بالجيش الوطني

0: القرى نتيجة تصعيد القبائل، أنه أنتم عم تقتلوا مدنيين وأنتم موجودين بقرى أصلاً، معلش أنا آسف للتسمية، هي قرى عربية يعني، لا يعني أنتم شو عم تسووا فيها؟ وكيف جيش موجود بمدرسة مدنية ومفروض الجيش موجود بثكنات عسكرية؟ فالإشكالية هنا بالبنية التنظيمية، البنية التنظيمية هي
1: يعني
0: اللي
1: تقصد أنه في ازدواج قرار أنه هناك يعني عناصر تتبع للتشكيلات تبع الحكومة وعناصر أخرى ما زالت تتبع لتشكيلات قساد، وليس هناك منظومة أوامر
0: بالضبط.
1: واضحة.
0: بالضبط. يعني ما بنعرف مين الرأس، مين الرأس اللي عم يدير هذه العمليات بصراحة.
1: يعني للأمانة أضأنا أيضا أمس في حلقة أمس على موضوع ازدواج القرار الأمني بالذات يعني لمن يريد أيضا الاستزادة في هذا
0: هو
1: السياق.
0: عائق الاندماج الرئيسي هو ازدواج القرار.
1: طيب يعني
0: بقيت الأمور تحل بالتفاوض بالحكي عادي يعني.
1: في نقطة مهمة جدا طرحتها أستاذ سامر، أود العودة لك أستاذ خورشيد فيها، وهو من المسؤول عن حل هذه التشكيلات التي هي ليست قسد وهي تتبع بشكل أو بآخر لحزب العمال الكردستاني؟ لأنه يعني سأعطيك مثالا عن ذلك، الشبيبة الثورية التي تتهم بالكثير من التجاوزات واللي هي يعني بالمناسبة حتى يعني متهمة بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك تجنيد الأطفال على سبيل المثال، هذا التشكيل ليس تابعا لقسد ضمن هيكلها التنظيمي، فمن المسؤول اليوم عن التعامل معها دون أيضا أن يثير ذلك المزيد من المشكلات في المنطقة أستاذ خورشيد؟
2: بالتأكيد هذه المشكلات موجودة في محافظة الحسكة سواء لدى الجانب دعيني أقول الكردي أو حتى لدى متعلق بجانب القبائل العربية. وستجدين في كل طرف من هذه الأطراف للأسف حتى المحافظة مقسمة تقريبا إلى محافظتين بين منطقة الحسكة والقامشلي الواقعة تحت سيطرة قسد وبين المنطقة الجنوبية الشدادة ومرقدة تابع لي القبائل والعشائر التي نصبت قبل أيام خيمة. ضمن هاتين المنطقتين هناك جماعات متشددة وهناك من يحرض حتى هذه الجماعات، وأحييك عندما قلت للضيف بمعنى إشارة لابد من وقف خطاب التحريض والكراهية كما جاء في بنود اتفاق 10 آذار. وبالتالي أنا باعتقادي الحكمة تتطلب منا أن نفكر ليس من نظرة واحدة إنما برؤية كلية كي نرى الأمور بشكل كامل. في المقام الأول ينبغي وقف دوما القول شماعة حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني أعلن حل نفسه ودخل في عملية سلام مع الحكومة التركية، وتركيا تقدم الآن خطوات في البرلمان وبهذه الخصوص. هذه قضية يجب أن نفصل بينها وبين الوضع الكردي في داخل سوريا. قسد عندما تقدم نفسها وتكون طرفا في توقيع الاتفاقيات مع الحكومة السورية وتقوم بالإجراءات وبالخطوات اللازمة، يجب نحن كسوريين نراهن على هذا المسار. ستحصل مشكلات، نعم، ستحصل قضية هنا، نعم، كما حصلت في رأس العين سيكاني يعني عندما عاد يعني أهلها إليها يعني وهذا تقصير. وبالتالي
1: في تفضل. في سياق كلامك تفضل. هل تملك قسد اليوم أن تعطي أوامر أو تمنع أو تتعامل مع هذه العناصر المؤدلجة؟ يعني حتى لو حلت هذه المسألة في تركيا هناك إيديولوجيا انتشرت وكانت موجودة في هذه المنطقة لفترة طويلة، وربما لدى بعض الأفراد ارتباطات معينة، لذلك يجب دمجهم بشكل أو بآخر، يجب يعني إيجاد سياق سياسي مثلا ليعملوا فيه، يجب من يحمل منهم السلاح أن يجري التعاون معهم. لكن هل يعني بالعامي بتمون قسد على بعض هذه التشكيلات، بعض هذه العناصر التي تسبب بعض المشكلات في المنطقة؟
2: لو كانت قسد تمون على هذه المجموعات كما يقال بالعامية لما شاهدنا هذه المجموعات تقوم بدور انفرادي خارج إطار قسد. هذه المجموعات هي لها تكوينها الخاص ولها ربما آلياتها الخاصة وخارج إطار قسد، وبالتالي لا يمكن تحميل قسد هذه المسؤولية. كما هناك في الأطراف الأخرى نجد يوميا خطابات حربية وتدعو إلى إبادة الكرد ودعوة إلى ترحيلهم إلى مناطق أخرى. هذه الخطابات للأسف هي التي الآن تشكل تهديدا خطيرا في محافظة الحسكة ويمكن أن تفجر
1: يعني وفي خطاب معاكس أستاذ
2: حرشي إلى هذا الخطاب
1: يعني الأخلاقي. كمان في خطاب كراهية يعني خلينا نكون واقعيين أيضا في خطاب كراهية يعني من بعض الكرد ضد العرب أيضا في مشكلة يعني في مشكلة حتى من طرف قسد في عودة

0: النازحين من العرب إلى مناطقهم؟ يعني كل المشكلات لها وجهان في هذه المنطقة، لذلك نستمر في السؤال عن الحلول، من أين يجب أن تبدأ؟
1: الحلول يجب فعلا القيام بخطوات مهمة جدا. أول خطوة أنا باعتقادي موضوع تجريم خطاب الكراهية أن يتم دفع إلى حيز التطبيق وأن تطبق على الجميع. يعني إذا كان هناك كردي ينادي بهذا الخطاب العنصري فلماذا لا يتم محاسبته؟ لكن في المقابل عندما نجد يوميا عشرات البثات والمؤثرين وحتى البعض منهم الإعلاميين ويدعون ويتحدثون بخطاب استعلائي وإلى الإبادة وإلى وإلى، هؤلاء ما لم يتم محاسبتهم بالبداية نظرا أنهم البعض منهم محسوب حتى يتحدث كقريب إلى السلطة، وبالتالي نحن هنا أمام إشكالية. هل نستطيع أن نتقدم خطوة في هذا المجال؟ هذه مسؤولية للحكومة بالدرجة الأولى.
0: يعني حتى هذا الاستقطاب، هذا الاستقطاب ليس كرديا عربيا حتى نقول أنه هو والله من يمنع اليوم اندماج أسد. يعني هذا الاستقطاب موجود بين العرب أنفسهم بين طوائفهم. يعني هذه مشكلة المفروض أنه لا دخل لها بالجهود التي تبذل على مستوى السلم الأهلي، على المستوى الأمني في هذه المنطقة.
1: بالتأكيد أنا أتفق معك أن هذا الخطاب الكراهية لا يشمل فقط هذه الثنائية، إنما تشمل مناطق أخرى، تشمل الساحل، تشمل السويداء، تشمل حتى بين المكون السني، دعينا نقول بين بعضهم بعض. نحن من أحد المصائب التي ابتلينا فيها بسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد هو انفلات هذا الخطاب مستفيدة من وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض والكراهية وعدم إحساس بالمسؤولية هناك ناس موجودون خارج القارة الآسيوية كلها وكل يوم يبثون وعلى خطاب الكراهية وتحريض المكونات السورية ضد بعضها بعض. لذلك من الأهمية الآن هذا القانون أن يتم تفعيله والبدء بإجراء وإعطاء أهمية كبيرة لها في الإعلام، وأنا متأكد أن ذلك سيخفف من حالة الاحتقان الموجود في الشارع السوري. الأمر الآخر، نحن بسوريا بحاجة إلى عمل سياسي سيدتي، لا يعقل أن نترك الأمور للاتفاقات الأمنية. نحن بحاجة إلى خطوات سياسية، وبعد تشكيل مجلس الشعب ينبغي البحث عن حياة سياسية، عن حياة حزبية، عن قوانين أحزاب يمكن من خلالها أن تمارس أن يتم ممارسة النشاط السياسي، عن تحديد برامج سياسية كي يتم على الأقل أخذ الساحة من هؤلاء الذين يقومون بالتحريض ويتحولون هؤلاء إلى الرأي العام في سوريا بدل أن ينشغل الرأي العام في البرامج السياسية التي المفترض الأحزاب أن تقدمها. نحن بحاجة إلى خطوات سياسية حقيقية من أجل أن تكون هناك قوة مؤثرة، هذه القوة تساهم في دفع الاستقرار والتعددية وفق المكونات القائمة على الجغرافيا السورية.
0: يعني سواء مناهضة خطاب الكراهية وسواء الدفع باتجاه العمل السياسي، هذا مطلوب حتى من قسد وحتى في المناطق الكردية. أستاذ سامر، يعني هذه المنطقة تحتاج لما يسمى بإدارة التنوع بشكل أو بآخر، وكل المشكلات التي تجري الآن في هذه المنطقة أو الاحتكاكات يعني عمرها سنوات، يعني نرى وكأنه التاريخ يعيد نفسه. سمعنا هذه المشكلات سابقا، سمعنا بمشكلات النازحين سابقا، ودخل السوريون في هذه السجالات سابقا. لماذا لم يضمن اتفاق إدارة هذه المنطقة حلولا من الأساس لهذه المشكلات؟ لماذا انتظرنا إلى أن تظهر هذه المشكلات على السطح، يصبح هناك قتلى يعني تزداد ربما الشروخ بين مكونات هذه المنطقة؟ وهل يمكن اصلا اليوم انه يعني يتم الاندماج دون ان تحل البنيه الاجتماعيه ويدار تنوع المنطقه؟
2: ان شاء الله تعطيني وقت كافي.
0: تفضل.
2: نحن يعني في خلط عند الدكتور، ربما ما فهم علينا او في قصه بوصول المعلومه. موضوع انت لما رديتي علي انه في خطاب كراهيه عند المؤثرين، ما بعرف اذا عم تقصديني او لا، هو هيك
0: فهمت؟ لا طبعا، لا ابدا، يعني لا اوجه اي اتهام خلال هذه الحلقه.
2: حياكي على انه رديتي علي، انا
0: لا
2: غريب
0: يعني. هو فقط يعني اشار الى انه انا يعني هو تحدث عن اشارتي الى انه هذا موجود من جميع الاطراف، ويعني كما قلت لاحقا حتى موجود بين العرب انفسهم، موجود من الكرد.
2: في تزوير شوي للحقائق. في خطابين موجودات يعني بالجماعتنا، خلينا نقول جماعة الدولة أو جماعة المكونات اللي ما هي قسد، أنت قسد. في خطاب، في ناس وهم قلة على فكرة، وأتحدى أنه في أكثر من 10 حسابات أو 20 حساب عم يدعو لقصة الكرد وهي القصة الثانية، وهم ناس أولاد يعني. أما الصحفيين نحن عم نحكي عن انتهاكات سلطة أمر واقع. ما حدا، أتحدى حدا أثبت علي أو على أي حدا من شباب الجزيرة أو الشباب الصحفيين عم يحكوا عن انتهاكات قسد أنه حكينا قسد كردية. بالعكس تماماً، أكثر واحد حكى أنه انتهاكات قسد هي ضد المكون الكردي قبل العربي. نحن لما نحكي عن انتهاكات مكون، لما نحكي عن انتهاكات سلطة أمر واقع، نحن ما عم نحكي عن مكون. عفواً، يعني الموضوع لا حدا يلعب على المصطلح، مثل ما اليوم جماعة قسد بالتحرير راحوا كاتبين أسمائنا وأنه عم نهدد أمن الأمن السلم الأهلي. شلون عم نهدد السلم الأهلي؟ لما الشباب طلعوا وأدانوا حرق العلم من قبل مجموعة مارقة وخارج عن قانون، كلياتنا هذا ضد حرق العلم. ما حدا حكى أنه الأكراد عم يحرقوا العلم، نحن عم نحكي عن مجموعة خارج عن قانون، انتهى الحكي، حتى ما حدا قال قسد.
0: أستاذ سامر، يعني أول أنه الوقت يداهمنا،
2: فهم خطاب الكراهية، معليش يعني. طيب لما نحكي عن انتهاك
0: يعني بس لو نرجع لموضوع الحلقه استاذ سامر، لانه والله يعني الوقت يداهمنا يعني. وايضا يعني للامانه لفت نظري انك انت تقول انه هي سلطات امر واقع، مع انه قسد الان مفروض جزء من الدوله، يعني قسد الان جزء من الحكومه.
2: حتى الان بما انه القرار الامني ليس للدوله السوريه في تلك المناطق، فهناك سلطات امر واقع، مثل ما كان سابقا بعفرين سلطات امر واقع عندما جت الدوله، الان الدوله بتسيطر على عفرين في اي حكومه. اليوم أنا بالقابشلي سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا هي قسد، لم يتم اكتمال الاندماج. وشفنا البارح وأولت البارح كيف قوات تسمى الهات مثلا هي ما اندمجت بالحكومة، اللي اندمج بالأمن هو الأسايش. الهات شو شغلتها؟ البارح خرجت مئات العناصر، ما بعرف ليش من وين يجوا الهات ومين هذول الهات. الاستخبارات ما اندمجت، الشبيبة الثورية اللي هي تابعة لقيادة قسد على فكرة، عشان ما حد يقول قسد ما له علاقة. يا دكتور أرجوك روح على القامشلي وشوف مين صح.
0: يعني هي ليست بالهيكل التنظيمي، يعني هذا ما وجهته في حديثي مع الأستاذ خورشيد.
2: ما بعرف، أنا ما بعرف هذول إذا رافعين شعارات قسد وأعلام قسد وصور قادة قسد وآخر شيء مو بالهيكل التنظيمي. بالنسبة لخيمة الحرب اللي تم الحكي عنها، لما الحكومة أجت شالوا الخيمة انتهت، بس هون بالطرف الثاني صار دم. حتى الآن لا يوجد هناك تصعيد من قبل القبائل، وهناك خطاب إلى حد ما مضبوط. وامبارح كان يمكن الشيخ أحمد الأسعد اللي هو صحيح أكثر واحد عم يتم مهاجمته من قبل قسد، أصلا ما عم يحكي بالسلم الأهلي، بيقول إحنا مع الحكومة وناطرين.
0: لا، حتى كان إيجابيا في حديثه عن لقائه مع المحافظ، عن لقاء العشائر مع المحافظ. يعني
2: الطرف الآخر لم يتحدث في هذه الصيغة حتى الآن للأسف. نحن نتمنى يا جماعة أيها العقلاء من قسد، سيادة المحافظ، عميد سيمانت، العميد سيبان، أنتوا جماعة اندمجتوا بالدولة وتؤمنون بالدولة، طيب شوفوا لنا حل. نحن بدنا نرجع بيوتنا، بدنا المهجرين يرجعوا، حقهم، أكراد راس العين حقهم يرجعوا، وعرب غويران حقهم يرجعوا، خلينا نحكي بهاي اللغة، نحن آسفين، بس نحن بدنا نرجع بضمانات أنه هذا لما حدا يكتب على الفيسبوك هذا ممكن يتم معالجته، بس لما حدا يجي في الشارع يقتل صحيح ويعتقل ويخطف، هذا كيف بدي أعالجه أنا؟ مين مسؤول عنه؟
0: طب بعد ما نرجع، شو الحل للتعايش أستاذ سامر؟ يعني شو الحل حتى ما تعود هاي المشاكل موجودة؟ لحتى لا نرى اعتداءاتنا الطرفين، لا نرى خطابا للكراهية، يكون سكان كل قرية وكل مدينة في هذه المحافظة راضين عن الأسلوب الذي تدار محافظتهم به. لأنه يعني شوف، حتى إيكال بعض هذه المهمات للمحافظة قد يؤشر إلى أنه قد يكون هناك توجه اليوم من قبل الحكومة لشكل يعني من أشكال يعني الاستقلال، الاستقلالية في القرار لهذه المنطقة لنقول، أو شكل من أشكال اللا مركزية في هذه المنطقة.
2: لا مركزية نورة، لا مركزية الإدارية،
0: أو يعني صلاحيات موسعة، يعني لا أريد أن أستخدم هذه المصطلحة، صلاحيات يعني واسعة شوي للمحافظة في هذه المنطقة، يعني هذا ما قصدت.
2: تمام. يعني بالنهاية أيضا حق الناس يطالبوا بشكل الحكم وبدهم بشكل الحكم اللي بدهم إياه، بس يعني أنت حر بما تؤمن به، لكن لا تفرضوا علي. أنا هذا هو مشكلتي اليوم، أي حدا عنده اعتراض، عنده أي شيء، هو حر، لكن ما بيجي يفرض علي ويجبرني أنه أنا صفق لفلان أو ما بحكي عن انتهاك فلان. اليوم الحل بسيط، الحل أولاً فتح قنوات حوار جدية.
0: جميل.
2: الخطوة اللي عملوها الوفد الرئاسي لما أخذوا العشائر وأخذوا أهل غويران على المحافظ، هذه خطوة جبارة. بانتظار قسد أيضاً يشوفون الإعلاميين والمحاربين جاهزين نقعد معهم. نحن جاهزين نقعد معهم إذا في مصلحة عامة. ونحن ما أبدا ولا مرة حكينا أنه لازم نفنيهم أو نعتقلهم، أو نحن بدنا وقف الانتهاكات وبس. وبس، ها، ما ما بدنا أي شيء آخر.
0: أستاذ سامر يعني معي دقيقة حتى تستطيع فقط إكمال كل الأفكار التي تريد إيصالها خلال الدقيقة.
2: الأفكار نحن نتمنى أنه يتم الاندماج، لكن يجب أن نكون واقعيين بالتعامل ومو مثاليين. مشان نفهم الواقع مفروض يتم دراسة الوضع هناك بشكل جيد، والاستعانة بمراكز أبحاث، بصحفيين، بمراكز صحفية، ما بعرف. بس الجهل بالمنطقة هو اللي عم يودينا لهذه البلاوي والمصائب اللي عم تصير للأسف، يعني صار في دماء حتى. ما نتمنى ما يتم تصعيد، ونتمنى الحذر الشباب العرب والأكراد السكان. هذه الدعوات اللي تصدر من سلطات الموجودة هناك أو بعض المؤثرين هذه مرفوضة. التجيش والحشد مرفوض،
0: كله هو التجيش.
2: ونريد يجب سيادة الدولة للجميع. ناحية.
0: طيب أستاذ خورشيد، إذا كان لديك تعليق بثلاثين ثانية، لأنه يعني مضطر أن ينهي المداخلات الآن.
1: بثلاثين ثانية أدعو إلى وقف حملات التحريض والتجيش. أدعو إلى إفساح المجال كاملا للجهود بين الحكومة السورية وقصد لإتمام عملية الدمج، وأرجو من يؤمن بالدمج أن لا يرى في ذلك إلغاء للآخر، وإنما إيمان بشراكته في البلد ومؤسساته وإدارته. وكل الشكر.
0: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ خورشيد دلي، المحلل السياسي المختص بشؤون الكردية، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ سامر الأحمد، الصحفي والباحث السياسي، ضيفي من ريف حلب. مشاهدينا، في محورنا القادم نبحث في التغيرات التي طرأت على آلية دعم الأمم المتحدة للسوريين في الخارج والداخل. ابقوا معنا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن برنامج الأغذية العالمي مواصلة تعليقه للمساعدات المقدمة للاجئين السوريين في الأردن منذ نيسان الماضي، مع تقديمها مساعدات في شهر تموز الماضي لنحو 81 ألفا داخل المخيمات بواقع 15 دينارا، وذلك بسبب نقص حاد في التمويل، وهو ما أثار مخاوف من اتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية خلال الأشهر القادمة.
1: تتفاقم أزمة اللاجئين السوريين في الأردن مع إعلان برنامج الأغذية العالمي مواصلة تعليق دعمه للاجئين المقيمين خارج المخيمات منذ شهر نيسان الماضي بسبب نقص حاد في التمويل، مع تقديمها بشكل شحيح للقاطنين داخلها. وفي تقريره الصادر لشهر آب الجاري، كشف البرنامج عن تقديمه مساعدات خلال شهر تموز الماضي لنحو 81 ألف لاجئ سوريا داخل المخيمات بقيمة 15 دينارا للفرد، أي نحو 21 دولارا، وهي قيمة لا تسد الاحتياجات الأساسية من الغذاء فحسب، بل تثير مخاوف من اتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية خلال الأشهر القادمة، إذ أشار البرنامج الأممي إلى حاجته إلى 28 مليون و600 ألف دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتغطية احتياجاته في الأردن الذي يضم نحو 370 ألف لاجئ سوري حتى تموز الماضي بحسب التقرير. إحصائيات قد تدفع اللاجئين السوريين للعودة القسرية تحت مسمى الطوعية إلى بلادهم في ظل مخاوف من استمرار نقص التمويل وتأخر توفر الموارد اللازمة للبقاء أو العودة ومستلزماتها وما يتبعها من تأمين سبل العيش للفئات الأكثر ضعفاً. وتأتي هذه المخاوف في وقت تجاوزت فيه أعداد اللاجئين العائدين من الأردن إلى سوريا 210 آلاف شخص من كانون الأول لعام 2024 وحتى آب 2026، مع عودة أكثر من 3 ملايين من كافة الدول أو من مناطق أخرى داخل البلاد. في ظل هذه المعطيات، دعا المفوض الأممي لشؤون اللاجئين برهم صالح المجتمع الدولي لتكثيف الدعم المقدم لسوريا مع تزايد العائدين من اللاجئين والنازحين في ظل تحديات اقتصادية وتداعيات إقليمية من جراء الحرب الأمريكية الإيرانية، والتي قد تفتح الباب أمام سيناريوهات قد تطول المستقبل الضبابي للاجئين السوريين في معظم الدول التي يقطنونها.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ منذر سلال، المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار، ضيفي من حلب. معنا أيضا الأستاذ علاء البكور، المدير التنفيذي لمنظمة بنفسج، ضيفي من دمشق. أرحب بكم أستاذ منذر. دعني أبدأ معك من الأسباب التي أدت لهذه التغيرات. يعني كان الدعم في بلد جار فيه أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين موجها سواء للذين يجلسون في المخيمات أو للذين يسكنون ضمن المجتمعات المضيفة، يعني داخل المدن من عمان أو غيرها. لماذا الآن توقف هذا الدعم داخل المجتمعات المضيفة؟ هل هذه فقط يعني الأمر المتعلق بفلسفة الدعم بعد سقوط النظام، أم هو التغير الذي طرأ أيضا على المانحين بشكل أو بآخر؟
2: تحياتي لك أنسة نور ولجميع السادة المشاهدين على شاشتكم الكريمة. يعني كما هو معلوم لدى معظم المهتمين يعني بالشأن الإنساني في سوريا، أنه هنالك شح بالتمويل منذ سنوات، بدأ منذ سنوات. يعني فينا نقول التدرج المنطقي أو التدرج الفعلي لشح الدعم في سوريا بدأ من كورونا، الأزمة الاقتصادية التي جرت في العالم يعني جراء كورونا، ثم انتقلت بعدين يعني بحرب أوكرانيا، زاد الشح يعني أكثر من السابق، ثم يعني وصلنا إلى حرب غزة، ونحن يعني نصنف يعني كسوريا كانت حالة إنسانية مستمرة، بينما عندما يأتي حالة طارئة أو ساخنة مثل ما جرى في أوكرانيا أو في غزة أو ما إلى ذلك، فيذهب الاهتمام أكثر إلى تلك الأزمات الساخنة. ثم هنالك يعني أزمات اقتصادية في العالم يعني نشهدها، وركود عالمي، كان كل ذلك يعني يؤدي لأن نناقش مع الأمم المتحدة ومع عموم المانحين كيفية تخصيص المنح والدعم الإنساني إلى سوريا والدعم التنموي إلى سوريا. كيف من الممكن أن في ظل هذا الشح وهذا النقص أن نحاول أن نكيف هذا الدعم بما يتوافق مع احتياجات وأولويات السوريين؟ فمنذ سنوات كنا نتحدث عن يعني اللوكاليزيشن للدعم، أي يعني أن يكون الدعم محلي، أن ينتقل الددعم من الدعم عبر الوسطاء الدوليين والأمميين والمكلف بشكل كبير، يعني جراء أنه أنت عم تستهلك من منظمات أجنبية سواء كان موظفين أو كوادر أو سفر أو نقل وما إلى ذلك.
0: التشغيلية.
2: تماما يعني اتجه المجتمع الدولي لكي يعتمد على المنظمات السورية، ويعني ما زلنا نخاطب المانحين أن يتوجهوا إلى ذلك حتى هذه اللحظة. وكذلك ما قبل الأردن، يعني كما تعلمون يعني يمكن على شاشتكم تحدثنا عن هذا الشيء، أنه في تركيا منذ أشهر كذلك توقف الدعم الطبي للاجئين السوريين. وفي عموم الدول يعني هنالك توجه لإنقاص الدعم، ولكن يعني أنا بصراحة دائما ما نجتمع حتى في زيارة غوتيريش الأخيرة، السيد غوتيريش الأمين العام الأمم المتحدة، أنا كنت موجود وكنا نناشد الأمم المتحدة وعموم المانحين لسوريا أنه لا يزال الوقت مبكرا لتقليص أو أنه نعتبر أن سوريا تعافت. يعني اليوم ورد إلى سوريا أو عاد إلى سوريا أكثر من 3.5 مليون ما بين نازح داخلي وما بين لاجئ خارجي. نشاهد أن البنى التحتية في سوريا لا تتمكن من استيعاب هذه الأعداد.
0: سأعود إليك في هذه النقطة، سأعود إليك في هذه النقطة بعد قليل أستاذ منذر. يعني لكنك ذكرت الإحصائية فعلا التي تتحدث عنها الأمم المتحدة، وأود أن أنتقل بهذه الفكرة للأستاذ علاء. يعني 3 ملايين على الأقل، يعني نحن نتحدث عن أكثر من 3 ملايين، أستاذ منذر قال 3.5 مليون تقريبا. في أرقام العائدين ما الذي يجب أن نركز عليه؟ هل نتحدث هنا عن عودة مستدامة لهؤلاء؟ يعني هؤلاء 3 ملايين، هل هناك إحصائيات تتحدث لنا من منهم استطاع العودة إلى منزل ما زال قائما على سبيل المثال؟ من منهم يتوفر له مركز صحي أو طبابة أو مياه نظيفة في سوريا؟
3: تحياتي لك أستاذ نور والأستاذ المشاهدين ولضيفك الكريم الأستاذ منذر. دعيني أقول بأن المجتمع الدولي يتعاطى مع موضوع اللاجئين السوريين بكلمة أسميها التمويل بالخصم لا بالاستثمار. فالمجتمع الدولي قطع التمويل كما ذكر الأستاذ منذر، وخفض التمويل مثلا في الأردن كما ذكر أيضا تقريركم، وفي دول أخرى في تركيا وفي دول أخرى في اللجوء، لكن على سياق آخر لم يرتفع التمويل لدعم العائدين إلى سوريا. فالسردية الآن هي سردية واحدة، السردية التي تقول نعم لدعم العائدين، لكن التمويل في شقيه للاجئين خارج سوريا وللعائدين إلى سوريا ينكمش بشكل كبير. إذا كنا نشاهد بأن التمويل ينخفض خارج سوريا، فهذا يعني التمويل عفوا ينخفض لدعم اللاجئين، فهذا يعني بأن التمويل الذي سيخفض في مكان سيعوض في مكان آخر لدعم اللاجئين. نعم هناك أكثر من 3.5 مليون سوري عادوا إلى سوريا، مع العلم أن الإحصائيات تقول أن هناك ما زال 4 مليون سوري في دول جوار سوريا ومصر حتى الآن. أيضا الإحصائيات تقول بأن أكثر من 70% من العائدين إلى سوريا هم انتقلوا من حالة اللجوء خارج سوريا إلى حالة النزوح داخل سوريا بسبب عدم وجود جهود كاملة للتعاطي مع هذا الأمر. نعم هناك جهود، لكن هذه الجهود هي تقوم بإيصال العائدين أو اللاجئين الذين يودون العودة إلى سوريا إلى بيوتهم وليس لتمكينهم، والبيوت غير جاهزة والبيئة غير جاهزة. فبالتالي نحن لا ننهي اللجوء، نحن نقوم بعملية تحويل اللجوء من لاجئ خارج سوريا إلى نازح داخلي.
0: يعني هو حقيقة هذا كان يعني هذا كان لب سؤالي، لأنه يسوق الرقم وكأنه إنجاز.
3: لا لا طبعا هو ليس إنجاز، هناك جهود لكن هذه الجهود غير متوازية. لدينا في سوريا وفق تقارير الأمم المتحدة أكثر من 15 مليون سوري هم بحاجة للدعم، منهم أكثر من 5 مليون سوري نازحين داخليا. بالإضافة إلى ذلك، وفق تقارير الأمم المتحدة سوريا بحاجة إلى ما يقارب 3 مليار دولار لإعادة الإعمار. إذن فنحن أمام بنية تحتية، نحن أمام تشاهدون الحالات المتعلقة مثلا في موضوع الألغام، خلال شهر آذار ونيسان أكثر من 200 حالة لوم توازت مع ما يقارب 90 قتيل نتيجة الألغام. فبالتالي الجهود غير متوازية، هناك جهود لكن هذه الجهود حتى الآن غير متوازية. وأكرر، السردية هي واحدة، الجهود تعمل على عودة النازحين لكن هي لا تعمل على دعمهم. وأحد دعيني أشارك لك معلومة من المفوضية السامية. نحن من يومين كنا باجتماع مع المفوض السامي وتم ذكر أيضا التوطين كما ذكره الأستاذ منذر، لكن أيضا وفق إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي قالت بأنها دعمت أكثر من أو ما يعادل حوالي 11 ألف عائلة سورية عادت. مع العلم أن العائدين 3 مليون فقط وازني، 11 ألف عائلة تم دعمها بمبالغ تراوحت بين 600 دولار ل 2200 دولار، بالمقابل 3 ملايين. هاي وفق إحصائية الأمم، وفق إحصائية مفوضي سامي لشؤون اللاجئين. فهي قالت بأنها هذه الجهود لا تكفي، إذن نحن بحاجة إلى إعادة دعم كامل لسوريا، إعادة تعريف كيف تتم عملية الدعم المالي للاجئين، ينحصر في مكان لكن يجب أن يتم زيادته ودعمه بشكل أكبر في مكان آخر، ولا نكتفي بالسردية. أكرر موضوع السردية هو مشترك، نعم هناك جهود كبيرة لكن هذه الجهود حتى الآن لم تترجم إلى أرض الواقع بشكل كامل. وشاركت معك الأرقام التي تعبر عن هذه الفجوة الكبيرة بين ما حقق وما هو مطلوب بشكل كامل.
0: طيب أستاذ منذر، يعني من إحدى النقاط التي ذكرها ضيفي واللي هي مهمة جدا، أنه يعني عندما يوقف جزء أو يعني لنقل أحد مصارف المساعدات للسوريين في الخارج كما حدث الآن في الأردن وكما حدث سابقا في تركيا، هل يجري نقله على شكل يعني دعم من أجل التعافي داخل سوريا؟ يعني الأمانة سوريا اليوم في داخلها يعني بحاجة إلى 3 أشكال من الدعم في الوقت نفسه، يعني ما زالت تحتاج للاستجابة وتحتاج للتعافي وتحتاج للتنمية أيضا، هل تخصص هذه المبالغ من أجل مساعدة سوريا في ذلك؟
2: يعني مثل ما بتعرفي أنه في مبادرة أو لجنة خصصت، يعني لجنة حكومية يعني موجود فيها العديد من الوزراء والمحافظين من أجل يعني مبادرة صفر خيمة، يعني أساس استراتيجيتها قائمة على دعم النقل ثم دعم الترميم ثم دعم سبل العيش لحتى اللاجئ أو النازح أساعده أنه ينتقل من مكانه إلى بيته، بكون عم برمم له بيته بساعده فيه ثم بساعده يشتغل. فهذا الشيء إلى الآن ما شفنا منح ضخمة وكبيرة بهذا السياق، لا على العكس كنا عم نشوف أحيانا يعني في بعض الجهات بدها تدعم مخيمات وحيطها باستراتيجيتها دعم مخيمات يعني لسنوات عديدة، مع أن الدولة السورية يعني هي وضعت لنفسها خطة أنه خلال عام 2026
0: يعني، لأنه أيضا أستاذ مدر هناك مشكلة أخرى، أنه هذه يعني مجموعة من المنظمات وهي كبيرة وبعضها يعني دولي وبعضها أمريكي، ربما هو متخصص أصلا بموضوع الاستجابة ولا يذهب أبعد من ذلك في موضوع التعافي المبكر في الدول، يعني هذه مشكلة أخرى. ولذلك ربما هذه المنظمات كثير منها مقيد في التعامل مع الملف السوري اليوم أو كيفية المساعدة والاستجابة فيه أو ربما حتى توجيه أموال المانحين.
2: يعني هلا لا يعني كما كنا نتحدث او انه في هنالك يعني قص من المنح ونقص كبير وشح وما الى ذلك، ولكن هل اذا يعني اذا كان هنالك توفير من من من من التمويل خارج سوريا فهذا يعني انعكاسه لمنح اكبر داخل سوريا؟ لا، ما حدث هذا الشيء. ولسه إلى الآن يعني فينا نقول إنه في بعض المانحين لسه عم يفتحوا مكاتبهم بسوريا، في بعض المانحين يعني عم بخططوا ليشتغلوا بسوريا. إلى الآن يعني شهدنا بعض الإقبال للعمل داخل سوريا ليس من عموم المانحين. كذلك هنالك نقطة جدا جدا مهمة، إنه يعني أكيد موضوع إعادة الإعمار يحتاج إلى استقرار سياسي، ولا تزال العقوبات موجودة، يعني آثارها موجودة على سوريا. يعني أعتقد هنالك لدينا فرصة في يعني عند ذهاب السيد الرئيس إلى الأمم المتحدة. إلى الأمم المتحدة في الشهر التاسع. يعني يجب أن تبدأ سوريا أن تسعى إلى الوصول إلى مؤتمر لإعادة إعمار سوريا. يعني بعد إدماج شمال شرق سوريا، وبعد يعني اكتمال السلطات الثلاثة في سوريا، مجلس الشعب والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بتشكيل المحكمة الدستورية، أعتقد أصبحنا نستطيع أن نقول أن سوريا اتجهت نحو الاستقرار المؤسساتي بشكل كبير، وأصبحت قادرة للبدء بعملية إعادة الإعمار. كنا خلال الفترة الماضية بعموما نتحدث عن مرحلة الاستقرار أو مرحلة التعافي المبكر. يعني ما فينا نقول أنه تعافت سوريا أكيد بكل تأكيد، ولكن هذا بجزء كبير منه أنه في هنالك ضخ لعودة غير منظمة للسوريين من دول المهجر أو حتى مناطق النزوح إلى داخل سوريا. يعني اليوم عم نشوف هنالك شكاوى من المواطنين أنه القمامة متكدسة في هذه المحافظة أو في تلك المدينة أو الخدمات وكذا وكذا. في الحقيقة المؤسسات السورية ورثت يعني مديريات ومؤسسات يعني مهترئة ولا يوجد فيها حتى إمكانيات. وفوق كل ذلك يعني نتحدث مثلا في إحدى المحافظات أنه كانت يعني تنقل في اليوم الواحد 100 طن من القمامة، أصبحت تنقل أكثر من 300 طن من القمامة بشكل يومي. فبالتالي زادت العملية الاحتياج، هذا الاحتياج يحتاج لآليات ويحتاج لموظفين.
0: لهذا تحدثنا أيضا منذ قليل عن فكرة الاحتفاء بالأرقام، لأنه كما تفضلت يعني الدول التي لديها لاجئين تحتفي دائما بالأرقام المتزايدة من السوريين الذين يعودون، وهنا تبدأ الأسئلة حول العودة إلى سوريا. يعني فقط حتى أكمل هذه النقطة معك أستاذ منذر، وقبل أن أعود للأستاذ علاء، هل تعتقد أنه يعني موضوع العودة أصبح جزءا من السياسة الدولية بغض النظر عما يجري داخل سوريا، ويعني هناك خشية ربما أنه لن يكون هناك دعم مادي متناسب مع سياسة دولية تريد عودة السوريين؟
2: يعني مع الأسف بالفعل، يعني إذا بتلاحظي إن كان بدول أوروبا وإن كان بتركيا وإن كان بالأردن وهيك، ليش اللاجئ يعني عم بكون مع إنه لسه بيته مو جاهز وشغله مو جاهز وكذا، بس مع ذلك عم بيأسرع وبيجي على سوريا ويعني بيتحمل أعباء النزوح أو الهجرة الجديدة، لأنه هو بيته ما هو جاهز. فبالتالي هو هاجر مرة أخرى، لم يعد يعني لم يوطن من جديد. فليش في هي العجلة؟ يعني بتصريح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، طيب، إنه أسرع عملية عودة في في في يمكن في دول العالم في العهد الحديث هي العودة السورية.
0: طيب
2: يعني العودة إلى سوريا هي من أسرع العودات. فهي العودة أكيد هي بسبب السياسات التي تقوم بها الدول لحظ وتسريع عملية عودة السوريين عبر تجفيف منابع الدعم لهؤلاء اللاجئين، عبر التضييق عليهم إن كان ورقيا إن كان بالإقامات إن كان ما إلى ذلك.
0: وصلت الفكرة.
2: وهذا الشيء عم نشوفه بالعديد من الدول.
0: أستاذ علاء، يعني تفضل ضيفي منذ قليل بالحديث عن يعني بعض الأسباب الموضوعية التي ربما يعني تقف حجر عثرة أمام بعض المانحين من أجل التعامل مع سوريا، ربما ما زال هناك أثر للعقوبات يعني، وهناك بعض العوامل. أود أن أسألك عن دور الحكومة، هل هناك ما يجب على الحكومة عمله الآن أيضا من أجل الدفع، من أجل يعني تشجيع المانحين على الدخول في عجلة إعادة الإعمار؟
3: طبعا هذا سؤال مهم، لكن نحن في سياق المانحين، وأيضا ذكر الأستاذ منذر بجوابه على سؤالك الأول جزء من هاي المعلومة، سياق المانحين عموما هو ليس فقط على سوريا، هو يتعلق بالدعم المادي حول العالم. يعني اليوم مفوضي السامي لشؤون اللاجئين أكثر من 500 موظف سرحت بسبب نقص التمويل. الأوتشا حول العالم أكثر نزل تمويلها لل 40%، فبلشت تفكر بتغيير آلية التنسيق اللي بدها تشتغل عليها ضمن الدول. فبالتالي لنتفق أن موضوع الدعم هو عالمي، لكن نحن متأثرين فيه كدولة خارجة من يعني من أزمة كبيرة، من مؤسسات مدمرة، من بنية تحتية مهتلكة نتيجة إرث النظام البائد. الشيء الملفت للنظر طبعا بالنسبة للحكومة كان في دعم كتير كبير، أطلقت الأولويات المتعلقة بإعادة الإعمار، بالتعافي المبكر، حشدت بشكل كتير كبير سواء سياسيا أو حتى اقتصاديا لموضوع تركيز الجهود، فتحت الأبواب. نحن كمنظمات محلية بنشوف أنه هي فتحت الأبواب أمام المنظمات الدولية للتعامل مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم كتير تعاملات جيدة. طبعا في تحديات كتير كبيرة لسه أمام الحكومة للتعامل معها، لكن هناك جهود كبيرة عم تبذلها الحكومة. ولا ننسى أنه أحد التغيرات اللي طرأت على عمل اليو إن أنه اليو إن حطت استراتيجيتها بسوريا بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية، وهذا أيضا يحسب للحكومة السورية. فبالتالي صار في موائمة بعملية الخطط، صار في عملية دمج كامل. أيضا من الطرف أنا عم بحكي طبعا الدمج إلى حد ما بناحية الخطط، وهذا شيء كتير إيجابي. لكن أيضا من السياق الآخر، العمل اللي عم تشتغل فيه الحكومة على تغيير أو على إزالة العقوبات عمل جبار، لكن في كتير من النقاط ما زالت امام تحديات دوليه كبيره لازاله هذه
0: العقوبات. معلش بس يعني استاذ علاء، يعني في نقطه تفضلت بها بدي استوضحها منك، عم تقول انه استراتيجيه الامم المتحده فيما يخص سوريا قد وضعت بالتعاون مع الحكومه، معناته موضوع تجفيف يعني منابع المساعدات للسوريين في الخارج يعني مطلب سوري ايضا.
3: اكرر نعم هو تم بالتنسيق، لكن ما زال ذلك حبر على ورق هذه الخطط من قبل الأمم المتحدة. هناك جهود، ونحن لنكون صريحين أستاذ نور، الحق ليس كله على الأمم المتحدة. نحن بدنا ما ننسى أنه في مانحين، يعني الأمم المتحدة هي نظام تمويلي عالمي يستقبل من المانحين، ووفق هذا النظام يتم العمل. نحن كسوريين نعم في عنا كتير نقاط وتحديات مع هذا النظام، لكن ما في مانحين بالأخير هني اللي عم يقوموا بهذا التمويل. لكن أيضا في دور للمانحين بهذا الأمر بشكل كتير كبير، أن هن خففوا هاي المنابع. الدولة السورية عم بتحاول بشكل كتير كبير تعطي هاي التسهيلات وتعطي هاي الدعم، لكن أنا برجع بقول لك تحديات ما زالت دولية، تحديات ليست
0: يعني
3: فقط
0: معي نص دقيقة. لكن اليوم حتى داخل سوريا عندما نتحدث عن تفكيك المخيمات، كيف ستقنع السوري أنه يترك الخيمة ويعود إلى مدينة غير مخدمة بالكامل إلى الآن، وهو يعرف أنه سينقطع عليه الدعم المادي الذي كان يعني يساعده في إطعام أطفاله داخل المخيم؟
3: صحيح، لكن دعيني أشارك لك بعض
0: الأرقام يعني اللي هي ثانية لأنه انتهى وقت
3: عن جهة رسمية لك.
0: تفضل.
3: نعم، إذا نظرت إلى المخيمات، أكثر من 60% من المخيمات السوريين من أهلنا بالمخيمات هم عادوا خلال أقل من سنتين. الزلزال في تركيا، ونحن كنا في تركيا وأضرب تركيا، بعد سنة ما رجعت 40% من السكان. فنحن في بلد مدمرة يعني ونسبة 60% عادوا، فهو شيء كتير جيد. أعيد وأكرر الجهود كبيرة، لكن ما زلنا لا تتناسب مع الحجم الكبير في التمويل. صحيح. لمعالجة اللجوء، وليس فقط نقل اللجوء إلى نزوح داخلي.
0: أشكرك شكرا جزيلا، ضيفي من دمشق المدير التنفيذي لمنظمة بنفسج الأستاذ علاء البكور. الشكر أيضا موصول للأستاذ منذر سلال المدير التنفيذي لوحدة الدعم الاستقرار، ضيفي من حلب. مشاهدينا على رأس الساعة نتناول أسباب الاعتداءات على المرافق العامة والصحية، فابقوا معنا.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة اللي اعتقل؟
3: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت عدلية حلب وفاة السيدة وضح العماش إثر الاعتداء الذي تعرضت له في مشفى ميديكاز بمدينة أعزاز أمس. وأوضحت العدلية أن الاعتداء أدى إلى توقف جهاز التنفس الموجود على سرير المريضة ما تسبب بوفاتها لاحقا. وأضافت أن النيابة العامة في أعزاز باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادثة. هذا ودانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز في أعزاز بريف حلب الشمالي، وأسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداء على الكوادر الطبية خلال أداء عملهم. وقالت الوزارة إن الاعتداء جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية. كما لفتت إلى أن أي شكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي يجب أن تعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، مع التزام الوزارة بمحاسبة أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول. وفي سياق متصل، تداول ناشطون مقطعا مصورا لشاب يقوم بالاعتداء على لافتة المطار عند دوار الصناعة بمدينة دير الزور، ناهيك عن رشقه بالحجارة أشخاصا حاولوا إيقافه.
1: ليش كسرتها؟ شو حقك عليها؟ هذا يا جماعة ده كسر اللافتة تبع المطار البلور.
2: هل في واحد ضرب يا اخي؟
1: حطها ساخذه على القسم. هاي القارمه شال الحجر وكسرها. شايفينها؟ هاي القارمه شال الحجر وكسرها، هاي دوار الصناعه. وانهزم هذاك هو. تعال خالد عيفو، تعال خالد.
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه انضم إلينا الأستاذ زكريا ميلاجي المحامي والمستشار القانوني ضيفي من حلب. معنا أيضا الدكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع ضيفي من باريس. أرحب بكما دكتور طلال. يعني دعني أبدأ معك. نحن انطلقنا من مجموعة من الحوادث خلال يعني الفترة الأخيرة، حوادث مؤسفة. يعني حادثة أعزاز كان هناك شخص يبدو أنه توفي بشكل أو بآخر بسبب حدث في المشفى، وحدث اعتداء من أهله أو ذويه أدى إلى وفاة مريضة أخرى. يعني تتراكم هنا المشكلات يعني المتعلقة في هذا السياق. انطلقنا من هذه الحوادث لنناقش أنه لماذا يحاول ربما المواطن بشكل أو بآخر أن يحصل على حقه بنفسه وبيده قبل أن يلجأ إلى القانون. على ماذا يدل هذا في المجال العام أو في بلد مثل سوريا أيضا، يعني خارجة من نزاع طويل؟
3: نعم، تحيات طيبة لك أستاذة نور، وأيضا لضيفك وللمشاهدين تلفزيون سوريا. حقيقة الحوادث اللي تفضلت فيها هي يعني ربما يعني ليست حوادث أمنية فردية، ربما يمكن القول عنها ظاهرة تستحق التوقف عندها في سوريا اليوم. وربما نستطيع أن نقول أنها تعبر هذه الحوادث إن كان في المشفى أو في المطار، تعتبر أو تعبر عن مؤشر اجتماعي وسياسي على طبيعة المرحلة التي يعيشها المجتمع السوري. يعني اعتداء بعض الأفراد على هذه المرافق العامة، ولا سيما خاصة المشافي والمؤسسات الخدمية، أو تهديد العاملين فيها، أو التعامل معها بوصفها يعني ملكية بلا صاحب. هذه الظاهرة لا نستطيع فقط أن نحيل إلى قلة الأخلاق أو غياب الوعي، بل هذا السلوك يعني يمكن أن حقيقة أن يتكرر، وهو يتكرر في سياقات متشابهة وفي أكثر من مدينة. وهذا مؤشر يتجاوز الفرد نفسه ويكشف عن علاقة غير صحيحة أو علاقة مختلة بين المجتمع والمؤسسات العامة أو بين المواطن السوري والدولة أو بين الحق والواجب. ربما هذا الاختلال لا نريد، يعني ليس من باب الدفاع عن السلطة الحالية أو من باب عدم انتقادها، لكن حقيقة لا نستطيع أن نحملها المسؤولية كاملة عن هذه العلاقة المختلة. ربما نحمل القسط الأكبر للسلطة السابقة أو للنظام البائد. نحن نعلم في المجتمعات الطبيعية والتي تتمتع بشرعية مؤسساتية مستقرة في قاعدة واضحة، أن المشفى، الجامعة، المطار، الطريق هي ليست ملكية للحكومة أو للموظف أو للسلطة، هي ملكية عامة، وبالتالي ما دامت ملكية عامة هي ملكية لمن يقوم بأذى المشفى أو بتخريب المشفى أو تخريب اللافتة على المطار.
0: هي
3: يعني
0: كيف تتشكل اجتماعيا هذه الفكرة دكتور طلال؟
3: تتشكل، هي متشكلة منذ عهد قديم، منذ النظام السابق. هناك خلط، أو النظام السابق يعني زرع في عقول السوريين أن هذه المؤسسات أو المرافق العامة هي ملكية السلطة وليست ملكية الدولة. وحتى من الأسماء، مشفى الأسد، مشفى الباسل، جامعة الباسل، جامعة الأسد إلى آخره. وبالتالي عند المواطنين، يعني طبعا ليس عند كافة المواطنين،
0: أكيد
3: عند عدد من المواطنين السوريين
0: في انتقام
3: أن
0: من
3: هذه
0: السلطة عن طريق المرافق العامة
3: بالضبط
0: يعني.
3: بالضبط وكأن هذه المرافق وهذه المؤسسات هي للسلطة، وبالتالي هو يفرغ غضبه اتجاه هذه السلطة.
0: طيب
3: أيضا هو لا يفرق بين سوء خدمات موظف بالمشفى وبين المشفى ذاته. يعني يستطيع هو أن يقوم بالاحتجاج بالشكوى على هذا الموظف إذا ما لم يقم بوظيفته الكاملة اتجاه هذا المستفيد، المريض أو الزائر أو غير ذلك. وبالتالي هنا هذا الحكم السلطة الطويل الأمد يعني زرع في عقول هؤلاء أن حتى الموظفين بيعتبروهم هن جزء من السلطة. وللأسف يعني ممارسات بعض الموظفين وبعض ربما
0: تعزز هذا الإحساس. طيب
3: تعزز يعني حتى مو بس الموظفين، حتى بعض المسؤولين يعني تعزز
0: صحيح
3: هذه. ونحن نعلم جميعنا يعني عبارات أعرف مع مين عم تحكي والدولة لمين والدولة إلنا والدولة. بالتالي هذه العبارات ما زالت يعني لا نستطيع أن نتخلص منها خلال عام أو عامين. ربما نحتاج إلى جيل، إلى 10 سنوات حتى نزرع.
0: والى
3: أو
0: سياده قانون يعني في الوقت نفسه.
3: بالضبط
0: ويعني اسمح لي ان انقل هذه
3: بالضبط
0: النقطه للاستاذ زكريا. مرحبا بك من جديد استاذ. يعني نتحدث هنا عن سياده القانون، واشار الدكتور طلال الى نقطه مهمه جدا، انه يعني احيانا لا تخطر يعني على بال المتضرر باي شكل او المواطن العادي فكره أنه يستطيع أن يقدم شكوى قضائية من أجل حل مشاكله. يعني هناك علاقة أيضا غير صحية بين الناس وبين فكرة القانون، أو فكرة أنه سيستطيعون الوصول إلى حقهم عن طريق الجهات المختصة. كيف يمكن تجاوز ذلك بالقانون نفسه؟
4: تماما أسنور، تحية لك وللدكتور طلال ولجميع الأخوة المشاهدين، وأيضا نستهل حديثنا بتقديم التعزية للإخوة الذين توفوا لذويهم، وأسأل الله أن يرحمهم جميعا.
0: رحمهم الله.
4: تحدثت نور عن نقطة سيادة القانون. هي مسلمة ينبغي الوصول إليها، ولكن هذا الطريق ليس معبدا وليس سهلا وليس يعني كما نتصوره الآن بسهولة الطرح النظري. هناك موروث حقيقة أشار له الدكتور طلال مشكورا، إلى أن فكرة الشكوى، العلاقة بين الحق الذي يمتلكه المواطن وبين الواجب الذي هو يعني يتوجب عليه تجاه تلك المؤسسات التي تقدم له الخدمات بالأصل. بالتالي نقف هنا عند مفترق سيادة القانون. سيادة القانون هي ثقافة وموروث يجب زرعه، مفقودة منذ حقيقة حوالي 15 عاما عندما بدأت بعض المناطق بالتحرر، كان هناك شكل من أشكال تثبيت سيادة القانون من خلال الترهيب، وهو شكل من أشكال تلك السيادة، بحيث كانت الناس تخاف من سلطة النظام فبتقوم بالتالي بالاعتداء ضمن ضوابط معينة على مشفى على كذا. أما من بداية التحرير وانهيار منظومة الدولة حقيقة بدأت مشكلة كبيرة تنمو، وهي أنه لا يوجد دولة محاسبة، غياب الدولة لسنوات، والمفهوم الأهم هو فكرة الإفلات من العقاب. على مدار سنوات ترسخ لدى الناس فكرة الإفلات، أنه أنا أعمل ما أشاء ولن يحاسبني أحد. فكرة الاستقواء ببعض الأحياء، ببعض النافذين، ببعض المنتفذين، فبالتالي أنا فوق القانون. هذه هي جوهر المشكلة. الدولة الآن أمام مشكلة حقيقية، وهي تغيير المفاهيم القانونية في عقول الناس، تقديم فكرة سيادة القانون من خلال فعلاً الوقوف إلى جانب
0: يعني موضوع الحقوق القانونية. هي مهمة جدا، أنه يعني لا يعرف المواطن حدوده، يعني حقوقه وواجباته، أين يجب أن يقف أمام الملكيات العامة، وأيضا عندما هو يمتلك حقا مع جهة معينة كيف يمكن أن يأخذ حقه. يعني هذه نقطة مهمة جدا. يعني في هذا السياق أستاذ، طيب تفضل، كنت سأطرح أيضا يعني سؤالا آخر.
4: وهي أهم فكرة نور، ذكرت حضرتك أن المواطن لا يستطيع تقديم شكوى، فبالتالي لا، المواطن في سوريا يعرف كل المعرفة أنه أنا أستطيع أن أقدم شكوى، ولكن يعرض عن تقديم الشكوى. لماذا؟ المشكلة بفكرة أنه نحن بالعامية كما يقال، نحن إذا اشتكينا ما رح يجي حق، واللي بده يضيع حقه يقدم شكوى. هذه مفهومة الدولة، في يوجد في مفهوم الحق اللي بده يموت بتعمل له لجنة، هذه المفهوم. هنا واجب الدولة تجاه المواطن جدية استقبال الشكاوى، جدية الاستماع، وجدية متابعة شكاوى المواطن بعد مدة، وتعود الثقة المتبادلة بين المواطن في دولته من حيث استجابتها وسماعها لشكواه، والدولة بمواطنها من خلال اعتمادها على مدى وعيه القانوني واحترامه. والمبدأ يكون هنا الواجب برأيي يكون على الدولة. المواطن غابت ثقافته، على الدولة إعادة بناء ثقافة المواطن تجاه احترام القانون وتعريفه بأهمية وخطورة الاعتداء على مؤسسات الدولة وممتلكاتها، وبتهديده بعقوبات رادعة في حال أنك تجاوزت وتطاولت على ما هو ليس لك.
0: يعني سأعود إليك في السؤال عن التشريعات إن كانت موجودة أم لا بعد قليل. دكتور طلال، يعني هناك ناحيتين اجتماعيتين أود أن يعني أتحدث معك بهما. الأولى المتعلقة بالعنف، أنه هل تعتقد أنه هناك مستوى عنف لم يكن مسبوقا في المجتمع السوري يفرغ الآن بشكل أو بآخر في حوادث كهذه؟ يعني حوادث مثل أنه طفل يكسر زجاج المطار الذي أصلا افتتح جديدا، يعني هذا شكل من أشكال العنف أو التفريغ، كيف يمكن أن يفهم هذا في السياق السوري؟
3: نعم، يعني سؤال مهم جدا. حقيقة نحن نعلم أن سوريا لسنوات، يعني لعشر سنوات، تعرضت للعنف الواسع حقيقة، وليس العنف الاجتماعي، العنف العسكري، التدمير، القتال. هلا بشكل عام، لا يعني لا يعني وقف القتال أو وقف المعارك كما حدث في نهاية 2024 أن العنف انتهى، بالعكس تماما. أحيانا البعض لعدم وجود المناخ المناسب لممارسة العنف الذين اعتادوا عليه ربما كمقاتلين أو غير ذلك، يتجهون إلى استخدام العنف اتجاه عنف اجتماعي، ربما أحيانا اتجاه الجوار، اتجاه الأهل، اتجاه الأقارب، بما في اتجاه المؤسسات.

0: هؤلاء معروفين انه ايدهم والمسدس. هذا الكلام غير مقبول، وهو كلام يطبع على العنف ويصبح جزء من حياتنا اليومية، وبالتالي مشكلة خطيرة للمستقبل. وهذا للأسف في مجتمعات كثيرة، مثلا على سبيل اليمن، على سبيل المثال اليمن، طبعوا مع العنف، يعني خاصة اليمن الشمالي، يعني الأسلحة تباع وتشرى حتى عندما كان إلى حد ما في استقرار في الشوارع في المحلات. وبالتالي يجب ألا نطبع، وهذه المسألة تعود إلى مسؤولي القانون، وخاصة وزارة الداخلية والدفاع. يعني هنا تأتي أهمية نزع الأسلحة بما في السلاح الفردي أو ترخيصه. يعني عادة في كل المجتمعات حتى المستقرة هناك من بحاجة إلى حمل السلاح لضرورات مهنية، مثل رعاة الأغنام، مثل الفلاحين. هذه الأسلحة ترخص من قبل الدولة وتراقب بشكل مباشر. وأما إذا هذا السلاح بقي منفلتا، وهنا أتحدث عن السلاح الفردي وليس عن أسلحة ثانية، إذا بقي ربما حالات الغضب يعني وردات الفعل احيانا تجعل الاب يقتل الاخ او الاب يقتل الابن او الى يعني هذه مساله خطيره جدا.
1: وتخلق دوائر، طبعا دوائر سائر الانتقام.
0: بالضبط مساله التطبيع، يعني لا يجوز ان نطبع العنف، ان لا نجد مبررات. يجب ان يحاسب بالقانون، ويجب ان يعرف ان هناك قوانين تردعه لمن يمارس هذا العنف،
1: جميل. طيب دعني
0: لا أن
1: أنقل هذه
0: نبرر له.
1: النقطة لضيفي من حلب، أستاذ زكريا، هل لدينا التشريعات التي تتعامل سواء مع موضوع انفلات السلاح؟ يعني هو موضوع انفلات السلاح يعني ناقشناه كثيرا، لكن حتى اليوم لا يوجد تشريع في سوريا من أجل ترخيص السلاح، أو على الأقل لا يجري العمل به. ما عدا ذلك أيضا من حوادث يعني تخلق دوائر العنف، ويعني لا يبدو أننا نستطيع كسرها الآن بالقانون. هل تعتقد أنه نحن نمتلك منظومة تشريعية أم يجب العمل على ذلك؟ وإلى أي مدى المشكلة هي في تطبيقها ليس فقط امتلاكها؟
2: يعني في الإطار العام لسؤالك نور، وضمن يعني أنا إذا أقولب هذا السؤال بحيث ينصب في الموضوع الذي نتحدث فيه، وهو الاعتداء على ممتلكات الدولة، يمكن القول يعني فرض هيبة الدولة. ما أعرف أنا إذا كان الصوت واضح.
1: واضح
2: هنا
1: واضح،
2: هنا نور، هنا نحن أمام مفهوم فرض هيبة الدولة، وهنا هيبة الدولة لا تعني الهيبة بمعنى السطوة، بمعنى الدولة المتسلطة. هيبة الدولة هنا تكمن بمدى احترام الناس لتلك الدولة ومدى التزامها. مسألة انفلات السلاح وإن وجدت لن تكون بتلك الخطورة عندما يتفهم الناس ويمتلكون الوعي أن تخريب مشفى أو تخريب مؤسسة حكومية أو تخريب لوحة على طريق المطار أو أي مشهد من هذه المشاهد سينعكس سلبا علي أنا كمخرب قبل كل الناس. يعني أنا بكرة سأضطر للذهاب إلى هذا المشفى. العلاجات هنا تكون في إطار ثاني، هو العلاجات التي تقوم على بناء الثقة. أنا أؤكد على مبدأ الثقة في الدولة، بمعنى أنه أنا إذا كان حصل إلي مطلب عند الدولة، وهنا عم يصير خلط عند الناس ما بين المطالب المحقة أمام الدولة وبين مظاهر التخريب، وهنا عم يصير تماس ما بين فكرة المطالب المحقة والتخريب. يحق لك أن تعترض على سوء خدمة طبية، إذا يحق لك أن تعترض على سوء أداء مهني طبي، ولكن لا يحق لك الاعتداء على الطبيب. في حال كان هناك الطبيب أخطأ، عليك أن تقوم بتقديم الشكوى ضمن الأصول إلى نقابة الأطباء الأطباء بل إلى المحاكم في حال تسبب في الوفاة كما هو مفترض في واقعة إعزاز. أما أن نقوم بالاعتداء على المؤسسة المقدمة لخدمة الطباء فهنا جريمة مستقلة على الدولة أن تفرض هيبتها.

0: هكذا ما طب كيف
1: يعني
0: هيبة الدولة
1: جميل،
0: من خلال
1: يعني انا
0: تطوير
1: هنا لا،
0: الطاقة؟
1: يعني انا هنا لا اريد ان استشهد بمثال اعزاز، لانه كما تفضلت يعني تحول لجريمة، يعني وضوحا هناك حالتي قتل يعني او وفاة وقتل، فيعني بشكل او باخر هو تحول لجريمة. لكن حادثة مثل حادثة دير الزور، وهي يعني نراها حتى في سوريا في حياتنا اليومية، حتى مثلا عندما نركب الباص نرى انه ربما قد يقوم احد الركاب بتخريب احد المقاعد. هل هناك يعني هل هناك في القانون ما يتعامل مع حوادث كهذه؟ ما هو مستوى العقوبات أو الغرامات المتعلقة بحوادث كهذه؟ كسر زجاج، تخريب مقعد في حديقة على سبيل المثال، تخريب مقعد في باص.
0: تماماً، هناك القانون يتسع نور، هناك جرم الإيذاء، التسبب بالإيذاء، جرم تعريض الناس للخطر، جرم تخريب الممتلكات العامة، هناك نصوص قانونية تعالج هذه الظاهرة. إنما السؤال لماذا يقوم أصلاً هذا المواطن؟ المواطن يقوم بالتخريب لانعدام ثقته في مؤسسات الدولة، يعني عندما يقوم شخص بتخريب مقعد في في في مؤسسة في باص نقل حكومي، ثقي أن هذا المواطن يشعر بنقمة تجاه هذه المؤسسة لسوء الخدمة. طيب أنا لأضمن عدم الإساءة من قبل المواطن، علي أن أزيد في الخدمة وأن أقدم ما يحتاجه المواطن لي لأجلس في المنزل. أما موضوع تسليم للواقع، بمعنى هناك للأسف في إدارات في مديرين عندنا في قطاعات معينة هذا الموجود، كان الناس متعودين فليبقوا متعودين على الدولة أن تتقدم خطوة إلى الأمام من ناحية جودة الخدمة. وثقي تماما، نحن نعول على الموروث الأخلاقي في المجتمع السوري، هو موروث جيد وطيب ويبنى عليه، إنما ما يحصل هو موروث مرتبط بأن الدولة إذا اشتكينا إليها ما تحقنا، هنا على الدولة أن تعالج. وأنا هنا طبعا لا ألوم، إنما أحرض على
1: يعني مين أهم هنا، التوعية ولا القانون؟ يعني التوعية ولا العقوبة؟ من هو الذي يغير سلوك الناس؟
0: العقوبة نور، العقوبة هي أحدى أساليب التوعية، بمعنى أنا لا كيف يعني عندما يصاب شخص بالذهول أول ما يعملون الناس شو بيعملوا له؟ بضربوه، يعني إذا شخص أصيب بهلع شديد أول إجراء يقوم به الناس هو أن يضربونه على وجهه صفعة كي يذهب الذهول.
1: طيب.
0: فبالتالي العقوبة هي أحد أساليب التوعية في حال فرضت عقوبات صارمة، ولكن علي تقديم خدمات تستأهل تلك المستوى من العقوبات، وهنا يعني متلازمة في غالبها يقع على عاتقة على عاتق المؤسسات الحكومية. المواطن هو إحدى أدوات التقدم، بمعنى المواطن هو حجرة في شطرنج إدارة المؤسسات، عندما تقدم له خدمة طبية جيدة لن يقوم بالاعتداء على المشفى، ولكن أيضا عندما تقوم يا مواطن في الاعتداء على مؤسسة معينة سواء مشفى أو لوحة أو طرق وتخضع للعقوبة الرادعة، سترتدع لعدم إعادتها وسيرتدع غيرك بمدى العقوبة.
1: شكرا لك على هذا التوضيح أستاذ زكريا. طب دكتور طلال، يعني أود العودة إليك بنقطة اجتماعية أخرى، يعني تحدثنا عن العنف، هناك أيضا شكل من أشكال ميل السوريين اليوم إلى المحاكمات الشعبية، يعني أي حادثة تحدث في الشارع ما إن التقطتها كاميرا وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نرى أن القانون لم يعد موجودا، يعني الناس هم من يحاكمون، هم من يتناقلون، يطلقون أحكاما أحيانا على أطراف حادثة معينة، حتى لو لم يكن يعني هناك إلمام ربما بكل ملابسات هذه الحادثة. لماذا هذه النزعة؟ وهل هي أيضا متعلقة بيعني إنه الدولة يعني حتى الآن ليست قوية أو موجودة بما يكفي في حياة الناس؟
2: نعم، يعني قبل أن أجيب على السؤال بس اسمحي لي إضافة يعني بسيطة وصغيرة فيما يتعلق بموضوع التشريعات القانونية وتجديد العقوبات. رغم أهميتها ورغم أهمية المحاسبة وضرورية ولا غنى عنها، لكن أيضا بدي أنا أضيف أنه المطلوب أوسع من ذلك، المطلوب إعادة بناء العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما في يعني بمعنى مثال انه يجب ان يشعر المواطن ان هذا المشفى الذي يدخله ليس مشفى الحكومه وليس مشفى وزير الصحه وليس مشفى مدير المشفى، انما هو مشفى، هو مشفى لكافه السوريين، وهو اي ضرر لهذا المشفى هو ضرر له. وهكذا ننتقل الى المدرسه والى المطار والى الحديقه والى الجامعه والى كافه المراكز. هلا انتقل الى سؤالك ايضا الهام جدا. يعني كما قلت نحن هلا الان نحن بمرحله انتقاليه، هذه المرحله الانتقاليه يعني الى حد ما غير واضحه بالنسبه لبعض السوريين، او ربما طبيعي كونها، انا اعتقد كونها مرحله انتقاليه هي مرحله بناء، وبالتالي لا توجد قانون قوانين كافيه، لا توجد تشريعات كافيه، لا توجد. وايضا اعتاد السوريين خلال اكثر من 10 سنوات على وجود الى حد ما قوى امر واقع في العديد من المناطق، وبالتالي غير معتادين، حقيقة غير معتادين على تشريع واحد، على قانون واحد، على وبالتالي بنشوف بوسائل التواصل الاجتماعي بأي موضوع بأي نجد هناك استقطابات اجتماعية مختلفة، ما من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من يبرر بالاعتداء على المشفى، إلى من يطالب بمحاكمة هذا المعتدي. ونجد أيضا ما بين هذين الموقفين مواقف مختلفة. أعتقد أن السوريين كما قلت اعتادوا لفترة لا بأس بها، يعني جيل كامل أكثر من 10 سنوات، بشكل خلينا نسميه بنوع من الانفلات من القوانين.
1: شكرا.
2: بالمناسبة حتى بمناطق سيطرة النظام البائد كان هناك انفلات من تطبيق القانون، كانت الرشاوي شغالة بيرتكب جريمة بيدفع مبلغ مالي بيطلع بريء بيطلع. وبالتالي لا
1: شكرا.
2: يوجد منظومة قانونية كانت تطبق خلال الفترة الماضية، وبالتالي خلال عام ونصف من الطبيعي أن نجد هذا الانزياح عن المنظومة القانونية، وبالتالي نجد استقطابات اجتماعية وثقافية متنوعة ومتضاربة مع بعضها
1: شكرا لك دكتور،
2: البعض.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع ضيفي من باريس. أشكر أيضا للأستاذ زكريا ميلاجي المحامي والمستشار القانوني ضيفي من حلب. مشاهدينا نبحث في محورنا القادم، مدى حاجة سوريا إلى معابر برية إضافية لتعزيز التجارة؟ فابقوا معنا.
3: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بيلق فيها حجم الحقيقة.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
5: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% العام الماضي و16% منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال مشاركته مع رئيس هيئة المنافذ قتيبة أحمد بدوي في افتتاح ساحات شحن جديدة قرب معبر جلفاغوزو التركي المقابل لباب الهوى الحدودي.
1: تشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا العام الماضي بنسبة 45%، وواصل نموه هذا العام محققا زيادة بنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. هذا النمو المستمر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة. وفي هذا السياق افتتحنا اليوم في معبر جلفاغوزو بولاية هاتاي مرفقا حيويا جديدا يتمثل بساحة شحن حديثة تتسع لاستيعاب 1200 شاحنة دفعة واحدة، إلى جانب أعمال التطوير والتحديث الجارية في المعبر بما يواكب الحجم المتنامي للحركة التجارية بين البلدين.
0: مشاهدينا، في سياق متصل، دشنت وزارة التجارة التركية ساحات شحن جديدة ومركزا لوجستيا قرب منفذ جلفاغوزو التركي المقابل لباب الهوى الحدودي من الجانب السوري، وذلك بمشاركة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. وأوضح رئيس الهيئة قتيبة بدوي أهمية المشروع في تنظيم حركة الشاحنات والحد من الازدحام وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهوى وتطويره على أن ينجز المشروع خلال 3 أشهر، بما يرفع كفاءة منظومة العبور بين المنفذين في ظل نمو متسارع في حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي، ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الدكتور أنس البو رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد غرف التجارة السورية، ضيفي من دمشق. ورحب بكم دكتور خالد. دعني أبدأ معك، هل نحن بحاجة إلى المزيد من المنافذ البرية في سوريا اليوم ويجب أن تعمل الحكومة على ذلك، أم أن الموضوع يتعلق فقط بالطاقة الاستيعابية لهذه المعابر وموضوع تجديدها، خاصة أنه يعني معظمها متهالك مثل الكثير من البنى التحتية في سوريا؟
2: أسعد الله مساءك ومساء ضيفك الكريم الأستاذ أنس. في الحقيقة الموضوع ليس مرتبط بها بقدر ما هو مرتبط بجودة هذه المعابر. اليوم تركيا تشكل بالنسبة لسوريا هي الشريان الحيوي فيما يتعلق بالعبور، إن كان للمواطنون وإن كان للحركة التجارية ولاحقا إعادة الأعمار. وبالنسبة للبنى التحتية المتهالكة،
0: يبدو أننا نواجه بعض المشكلات في سماع الدكتور خالد. دكتور أنس، يعني سأنتقل إليك بالسؤال نفسه، هل نواجه مشكلات في عدد المعابر أم في طاقتها الاستيعابية، خاصة فيما يخص الجانب التجاري؟ يعني للأمانة في تركيا هناك ضغط حتى فيما يخص انتقال السوريين بين طرفي المعبر أو حتى عبور المدنيين، لكن هنا دعنا نركز على الجانب التجاري بشكل أكبر.
3: صحيح، يعني حياكم الله. طبعا عدد المنافذ مهم جدا، بخفف من يعني شيء منطقي، بخفف من حجم الازدحام، ازدحام الشاحنات، هذا أكيد. وبنفس الوقت مثل ما تفضل الضيف الكريم الأستاذ خالد، الكواليتي والخدمة اللي بقدمها وتهيئة هذه المنافذ أيضا مهم جدا لسهولة المرور الترانزيت. فأنا بدي ركز على يعني عدة أشياء. أول شيء بدي ركز على موضوع أنه البنى التحتية نحن نهيئها بشكل جيد، لابد أيضا من طرق سريعة. إذا بيكون في عندي منافذ برية والطرق متهالكة، يعني بيكون الاستفادة ضعيفة، فلا بد من تهيئة هذه الطرق السريعة، وأيضا لابد من تهيئة المراكز الشحن وأيضا مناطق الترانزيت، هذه مهمة. الشيء الثاني لابد من سرعة الإجراءات. يعني أظن كان الدكتور خالد يرمو إلى ذلك، سرعة الإجراءات أنا سهولتها وعدم تعقيدها. أيضا موضوع مهم جدا هو موضوع استقرار الجمارك. أنا البضاعة اللي بدي استوردها مو كل فترة تجي بسعر معين ويزداد سعره، هذا مهم جدا. أيضا عندنا موضوع رقمنة المعابر، يعني لازم نحن نتخلص من الأمور الورقية. الأمور الورقية يعني أكل عليها الدهر خلاص، لازم نحن نتحول للتحول الرقمي، ربط كل المنافذ البرية مع بعض البعض بنظام ومع الجهات المعنية ونتخلص منها كلها بضغط الزر، بإمكاننا نحل كل هذه الأمور.
0: يعني حقيقة
3: أيضا موضوع عندنا موضوع توحيد الإجراءات، آخر نقطة توحيد الإجراءات. مو أنا بمركز مثلا من المراكز العبور أو أحد المنافذ فيه له إجراءات تختلف عن إجراءات مثلا باب الهواء غير نصيب، كمان ما بيصير. لازم تكون كل هذه الإجراءات موحدة، وأظن أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على ذلك.
0: طيب إذا أردنا أن نتحدث أكثر عن ما يمر عبر هذه المعابر، خاصة أنه يعني ما بنينا عليه نقاشنا هو تصريح من الجانب التركي عن ازدياد نسب التجارة، كيف يستفيد الاقتصاد السوري دكتور أنس من ذلك، يعني من عمل المعابر بشكل كفؤ ومن زيادة نسب التجارة مع دول الجوار؟ هل هذا إيجابي أم أنه أيضا قد يشكل خطورة أو بعض السلبيات على التاجر والصناع السوري؟
3: طبعا إيجابي 100%. لماذا؟ لأن المنافذ هي شرايين الاقتصاد السوري، وإذا استخدمنا وإذا أدرنا هذه المنافذ بشكل جيد ممكن أن تساهم هذه المنافذ في إعادة التعافي الاقتصادي إذا استفدنا من الموقع الاستراتيجي. ولكن في نقطة مهمة جدا لازم نأخذ احتياطنا منها، أنه مو لحنا فقط ندخل بضائع، يجب أن نستخدم هذه المنافذ لتصدير البضائع السورية.
0: هو هذا سؤال مهم، يعني هو الرقم هذا يعني مع تركيا 45%، تعتقد أنه في جزء منه صادرات ولا كله واردات؟
3: لا أكيد في صادرات، أكيد في صادرات، وخاصة في الأمور الزراعية في عنا صادرات الزيت، في عنا كتير في أشياء صادرات الحمد لله. فلازم نحن يعني نعمل على ذلك، نزيد حجم الصادرات، وإلا إذا فقط مندخل أشياء سلع أكيد رح نضر بالاقتصاد بالتصنيع بالصناعة ونضر بالزراعة. فلا بد يكون في بصراحة تعادل وتكافؤ. نحن لا بنحب نصدر كل شيء وبنفس الوقت ما بنحب نستورد كل شيء. فالعدالة هي أن تكون مصلحة مشتركة بيننا وبين تركيا وبيننا، هذا ليس فقط ينطبق على تركيا بل ينطبق على جميع الدول الجوار اللي هن أشقائنا وأخوتنا، ونتمنى لهم كل خير، ونتمنى أن يكون تعاملنا بالمثل ويعم الفائدة والخير والبركة على جميع الدول وعلى جميع هذه الشعوب.
0: طيب دكتور، في الوضع الحالي للمعابر أو يعني أي معبر يمكن حتى أن يفتتح لاحقا في سوريا، من هو المستفيد الأكبر من هذا المعبر؟ يعني هل هو المواطن بما يدخل عن طريق المعبر؟ هل هو التاجر؟ هل هي الدولة نفسها؟ وأتحدث هنا وفق معطياتنا السورية، وفق التعرفة التي نعرفها إلى الآن، وفق وضع التاجر والصناعي.
3: صحيح، أنا بكل صراحة وبكل صدق بحكي الفائدة رح تعم الكل، رح تعم الدولة من خلال الرسوم والجمارك واللي بتحصلها من خلال هذه المنافذ وزيادة حجم الصادر، يعني مرور ترانزيت. وأيضا رح يستفيد منه التاجر، لأنه التاجر إذا صار في سهولة في أعمال الشحن وترانزيت رح تخف تكلفته، وبنفس الوقت رح يستفيد المواطن يلي هو بالأخير رح يستفيد. إذا خفت هذه التكاليف رح بالأخير تنتقل إليه. فهون نحن بس لازم يكون في عنا نقطة مهمة، أن يكون تحصيل هذه الفائدة من إلى المواطن تعود وليس فقط إلى
0: يعني لا تزداد الرسوم والكلف عليه، لأنه أحيانا تطوير المعابر وحتى زيادة العبور عن طريقها يمكن أن يؤثر سلبا أيضا في يعني في زيادة الرسوم على المواطن أو على من يشتري الخدمة في نهاية السلسلة.
3: بالعكس ابدا، اذا تحسنت اجراءات المعابر وسهولتها وسرعه مرور هذه الشاحنات، الشاحنه عندما بتبقى بالمعبر مثلا 20 يوم او 15 يوم، هي التكلفه عمين عم تعود بالاخير عم يتحمل المواطن من جيب المستهلك. فاذا صارت هذه السلاسه في مرور هذه الشاحنات والاجراءات، بالاخير رح تخف تكلفه الشحن ورح تخف الرسوم، وبالاخير رح تعود هذا الخير على بالأخير على المواطن، وهو الذي يهمنا في الأخير. فالدولة تعمل ليل نهار بالأخير من أجل المواطن، وليس الدولة يعني النظام هو من يعمل من أجل المواطن بالأخير. فالفائدة سوف تعود أكثر شيء على جيب المواطن.
0: دكتور أنس، إلى أي مدى تساهم المعابر الموجودة أو التي يمكن أن تفتح في المستقبل في رسم الخارطة التجارية لسوريا؟ يعني سوريا الآن قبل سقوط النظام بأي أسواق كانت مرتبطة، وما هي خطة الحكومة اليوم بما يخص ربطها أيضا بالأسواق نفسها أو بأسواق جديدة؟ هل نتحدث هنا عن الخليج بشكل أكبر، عن تركيا الآن بشكل أكبر؟ كيف يمكن أن نتخيل هذا الموضوع؟
3: بصراحة يعني الحكومة تعمل جاهدة لفتح أسواق جديدة، ونحن كاتحاد غرف التجارة أيضا نعمل ليل نهار من أجل ذلك. موقعنا الله عز وجل حبانا بهذا الموقع الاستراتيجي، الموقع الذي من خلاله ممكن أن نكون بوابة للعالم والجسر الذي يربط الشرق بالغرب، نحن ودول الجوار، هذه الجوار إخوتنا. فنحن مثلا لا نكتفي فقط نعود إلى فتح سوق الخليج أو التعامل فقط مع تركيا، بل لابد أيضا أنه نساهم بفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا السورية، وربط سوريا مع العراق، والسوق العراقي سوق كبير، ونحن أظن يعني نسعى إلى أن نقوم بزيارة رسمية إلى العراق في نهاية شهر سبتمبر. وأيضا هناك محادثات، أيضا زارنا وفد من ليبيا، وكلنا نعمل جاهدين إلى فتح أيضا السوق الليبية، وأيضا تعاملنا مع الجزائر. إذن الحكومة والقطاع خاص يعملون جنبا إلى جنب إلى فتح أسواق كثيرة، ونستغل من خلالها الموقع الاستراتيجي لسوريا، وخصوصا مع ما مرت به المنطقة ويعني الطولة فترة نقل البضائع من الصين إلى تصل إلى أوروبا أو إلى الدول العربية. ممكن أن تكون سوريا والدول المجاورة لها نقطة ترانزيت وثم انطلاق إلى أوروبا وإلى بقية هذه الدول.
0: يعني موضوع تطوير الترانزيت مهم جدا، لعلنا نستطيع الوصول إلى دكتور خالد وتعديل موضوع الصوت معه أيضا حتى نناقشه في الأمر. دكتور أنس، ما هي شبكة المنافذ التي تحتاج إليها سوريا اليوم؟ يعني تحدثنا الآن في الكثير من العوامل، في خطط الحكومة، فيما تحاول القيام به، لا أسأل هنا فقط أنا عن المعابر البرية، ما الذي نحتاجه أكثر اليوم؟ أين هي المعابر البرية التي قد تطور التجارة السورية أو وضع الترانزيت في سوريا؟ أيضا نتحدث هنا عن الموانئ سواء البحرية أو الجوية، أين هي أولوياتنا في هذا السياق بتقديرك؟
3: بصراحة هو عمل مشترك، يعني نحن ما نكتفي مثل ما تفضلتي حضرتك أنه بالمنافذ البرية، نحن من فضل الله عنا ما يقرب من نحو 15 منفذ بري الآن يعملون. هذا شيء رقم جيد بالنسبة لسوريا، مع بيربطنا مع العراق، مع الأردن، مع لبنان ومع تركيا، فهذا شيء جيد. أيضا لابد من تطوير الموانئ الجوية، وشفنا نحن أنه تم افتتاح مطار دير الزور، والحمد لله أصبح مطار دولي. وأيضا هناك تأهيل، منذ أيام كان هناك تأهيل لمطار اللاذقية، وعندنا مطار حلب وعندنا مطار دمشق، وإن شاء الله تعالى نأمل من الله يوم الأيام نرى في كل محافظة مطار. وأيضا لدينا الموانئ البحرية، ميناء طرطوس وميناء اللاذقية، وشفنا أنه ازداد عنا رصيف جديد في الميناء. هذا كله يعني بيدعم حركة الترانزيت وبيدعم حركة مرور هذه البضائع بسلاسة وبسرعة، والذي يعمل بالأخير إلى يعني زيادة دخل للاقتصاد السوري، وأيضا يعم الفائدة بالأخير على المواطن وعلى التاجر السوري.
0: بتقديرك ما هي يعني ما هو أولى، زيادة عدد المنافذ بشكل أو بآخر، ولا يعني تطوير المنافذ الموجودة الآن من أجل تقليل عدد، يعني تقليل عدد ساعات الانتظار أو الزمن المتوقع للانتظار؟ لأنه كل ذلك يعني بطبيعة الحال يعني يزيد التكلفة على عملية النقل كلها.
3: صحيح، لا يفضل اذا حسنا نمشي بالمسارين مع بعضنا البعض بيكون ممتاز. اذا حسنا نفتح منافذ وبنفس الوقت نطور، ولكن اذا الامر فيه صعوبه انه نفتح منافذ، لا، الاولى فعلا ان نطور هذه المنافذ الموجوده ونعملها بسلاسه لمرور البضاعه، ونفكر كيف ما نخلي هذه البضاعه تبقى ايام في منطقة الترانزيت وخليها تكون سلسة مرورة ولابد طبعا من أجهزة من حديثة من كل هذا يتطلب، يعني هي ليست فقط إجراءات إدارية بل لابد من هي عملية متكاملة، عندنا رقمنة، عندنا تحول رقمي، عندنا أجهزة، عندنا تدريب الموظفين بشكل جيد وبشكل سريع وإدارة وحوكمة لهذه المنافذ.
0: شو أبرز إذن
3: هو عمل متكامل لكن يفضل أن نمشي في المسارين.
0: يعني ذكرت العديد من النقاط، يعني ذكرت العديد من النقاط منها موضوع الرقمنة، أن يكون هناك نظام يخص المعابر كلها، يعني لكن أود أن أعرف منك ما هو التحدي الأكبر اليوم في وجه حركة التجارة داخل سوريا؟
3: هلا ما يعني بتصور الموضوع الرقمنة والأشياء سهلة ما لها صعبة، يعني وخاصة في هذا العالم المتطور كل شيء أصبح يعني على مرمى اليد، بإمكاننا نهيئ نظام منصة سريعة فيها من التحول الرقمي وربط كل المنافذ مع بعض البعض، هذا أمر سهل جدا. وبتصور أنا التحدي الأكبر رح يكون في البنى التحتية، هو التحدي الأكبر لأنه هو التكلفة الحقيقية رح تكون في هذه البنى التحتية، في الطرق، مد الطرق وتزفيتها وتوسعتها لكي تتناسب مع مرور هذه الشاحنات، بتصور هذا أحد الأسباب يعني الأشياء المهمة جدا. وأيضا وجود مناطق للترانزيت ومراكز مثلا تكون في مدن صناعية أيضا مرتبطة مع المنافذ، موانئ جافة، مناطق حرة، كل هذا يفيد مع بعضه البعض، هذا كله بنى تحتية وفيه تكاليف كبيرة جدا وبيتطلب مستثمرين. والحمد لله يعني أنا بعرف أنه تم الإعلان عن عدة مناطق حرة في سوريا جديدة وعن مدن صناعية أيضا قادمة، فالأمر بيتطلب قليلا من الوقت لأنه في تكلفة كبيرة.
0: يعني
3: هو هذا التحدي الأكبر.
0: شكرا لك دكتور أنس على كل هذه الشروحات، تعبناك بالمداخلة الطويلة، للأسف يعني باقي معي دقيقتين لكن عاد إلينا الآن الدكتور خالد، يعني نكسب هذا الوقت المتبقي معك دكتور بسؤال: إمكانية تحول المنافذ السورية من مجرد بوابات للاستيراد إلى أن تكون جزءا من شبكة إقليمية؟
2: في الحقيقة هذا السؤال هو المهم. اليوم نحن ما نسعى إليه بسوريا أن تتحول هذه البوابات الحدودية من مجرد هي يعني مكان لعبور الأفراد والشاحنات إلى رافعات استثمارية. اليوم عندما نتحدث عن المعابر الحدودية نحن نتحدث عن تجارة بينية، نتحدث عن تجارة إقليمية، نحن عندما نتحدث عن العلاقة بين سوريا وتركيا نتحدث عن 3.7 مليار دولار، في المستقبل القريب نسعى أن تكون 5 مليار دولار، وفي المستقبل يعني لمدة عام نرنو أن تكون 10 مليار دولار. نتحدث عن تنشيط لهذه التجارة، نتحدث عن حركة عبور مواطنين من هذه المعابر، نتحدث عن 863 ألف مواطن دخلوا إلى سوريا من أحد المعابر. اليوم نحن نسعى إلى أن تكون هناك جودة في هذه المعابر، بنى تحتية هامة ورقمنة، وأن يكون توحيد الإجراءات الجمركية في كافة المعابر، وأن يكون هناك أن تطعم ب يعني أشخاص ذو كفاءة إدارية. اليوم المعابر هي يعني كانت قبل هي من شبكات غير شرعية، اليوم تتحول إلى أهمية للبلدين. سوريا بحاجة إلى هذه المعابر وكذلك تركيا، حركة الترانزيت، ويجب أن يكون هناك التركيز على اللوجستيات المرتبطة بالمعابر، مستودعات كبيرة، موانئ تجارية جافة على الحدود. نحن سيدتي نتحدث عن أكثر من 900 كيلو متر بين سوريا وتركيا، علاقات استراتيجية مع الحليف التركي وعلاقات تجارية هامة. اليوم التجارة بين سوريا وتركيا هامة جدا، كان هناك زيارة
0: والنسب اللي يجري الحديث عنها بدل. يعني ما ضل إلا ثواني مع دكتور خالد وأود إجابة مختصرة، هذه النسب التي يجري الحديث عنها إيجابية بالنسبة للمواطن يعني لقدرته الشرائية ولجيبه أم سلبية؟
2: بالحقيقة سأجيب. اليوم المعابر التي بين سوريا وتركيا هي توفر على المواطن السوري ضريبة النقل البحري أو الجوي. اليوم نتحدث عن مواد تنقل بريا بين البلدين، وهي ستنعكس إيجابا على المواطن. ولكن اليوم الموضوع المعابر بين سوريا وتركيا هو موضوع استراتيجي للدولة السورية. اليوم هي ضرورة وليس ترفا، وبجميع الأحوال عند انعكاسها على الدولة السورية بشكل إيجابي ستنعكس على المواطنين لاحقا.
0: شكرا لك دكتور، وعذرا يعني على مشكلة الصوت. الشكر الجزيل لك دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. الشكر أيضا موصول للدكتور أنس البو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية ضيفي من دمشق. مشاهدينا الشكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: دير الزور هنا لا يجري الماء فحسب، بل يتدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء. دير الزور عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين، وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزا للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بلا عزة والكرم. مثل ريم الغزال تحدر السيوت، والله لمنطوني الغالي لا طق واموت. من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها، وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائما مهما طال الليل. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. وفاة 4 أشخاص بحادث سير على طريق حمص طرطوس واثنين آخرين بحادث في محافظة درعا. هيئة الرقابة والتفتيش تعفي مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور، وتقول إن الإجراء جاء بعد كشف نقص بالدقيق والمازوت في مطحنة الفرات. إعلام إسرائيلي يقول إن ترامب أوقف ضربة عسكرية إسرائيلية في سوريا، ويشدد على أن ذلك يعكس تراجعا في مستوى التنسيق الإسرائيلي الأمريكي. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة، وإيران ترد بأنها لا تخشى التهديدات. في التفاصيل، أعلنت مديرية إعلام حمص وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 أطفال في حادث صهريج نفط انقلب على طريق حمص طرطوس. وأوضحت المديرية أن الحادث وقع إثر انقلاب صهريج كان متجها نحو طرطوس إلى الجهة المقابلة من الطريق واصطدامه بسيارات مدنية، ما أدى إلى اندلاع حريق خلف وفيات وإصابات وأضرارا مادية. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في درعا وفاة 2 وإصابة 5 آخرين بينهم طفل من جراء حادث سير وقع في وادي الأشعري بعد انزلاق سيارة واصطدامها بجدار أحد المباني على طريق شديد الانحدار. واستجابت فرق الدفاع المدني بمحافظة درعا إلى موقع الحادث، حيث تولت تأمين المنطقة وإزالة أثار الحادث من الطريق، في حين نقل المصابون إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في أراض عشبية ببلدة الرفيد في ريف القنيطرة إثر إطلاق قنابل مضيئة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب توغلها في المنطقة. وبحسب الدفاع المدني، تمكنت الفرق من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المساحات المجاورة قبل السيطرة على الحريق بالكامل من دون تسجيل أي إصابة. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشف عمليات إتجان ب 257 طنا من الدقيق المدعوم في محافظة دير الزور وبيعها لمطاحن خاصة، مؤكدة استرداد قيمتها المالية. كما كشفت عن وجود نقص في مادة المازوت في مطحنة الفرات واسترداد قيمة النقص. وقررت إعفاء مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور وعدد من المسؤولين والعاملين، مع توجيه الجهة المعنية لفسخ العقد التشغيلي لكل من مطحنة الفرات ومطحنة 10 كيلو. أعلنت قوى الأمن الداخلي في دير الزور القبض على خالد خلف العلي، أحد فلول النظام المخلوع المتورطين في قمع المظاهرات خلال الثورة السورية. وأوضحت أن العلي كان يشغل رتبة مساعد أول في فرع أمن الدولة بدير الزور، كما تولى مهام استخبارية منها إدارة مكتب رئيس الفرع ورئاسة قسم الأديان المسؤولة عن مراقبة المساجد والخطباء ورفع التقارير الأمنية بحقهم. وبحسب البيان، أثبتت التحقيقات مشاركته الميدانية المباشرة في قمع المتظاهرين المدنيين منذ انطلاقة الثورة والقتال إلى جانب قوات النظام البائد في معارك. نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر وصفتها بالمطلعة أن المقدم السابق بشرطة الرقة في عهد النظام المخلوع مصعب أبو ركبة غادر النمسا بعد الحكم عليه بالسجن واستئنافه للحكم، وعاد إلى سوريا مطلع آب الجاري. وأضافت الوكالة أن محكمة في فيينا كانت قد حكمت الشهر الماضي على أبو ركبة بالسجن 8 سنوات بعد إدانته بتهم الإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي على معارضين معتقلين خلال توليه رئاسة دائرة التحقيقات الجنائية في شرطة الرقة. وضحت الوكالة أن أبو ركبة وصل إلى مسقط رأسه في نوى بمحافظة درعا مطلع الشهر الجاري، في حين قالت السلطات النمساوية أن أبو ركبة لم يكن موقوفا خلال المحاكمة أو خاضعا لقيود على حركته، وإن مغادرته النمسا في أثناء استكمال إجراءات استئناف لا تعد مخالفة للقوانين أو الأحكام النمساوية. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية فتح تحقيق في ملابسات توقيف الشاب محمد حسام الدين غميرة وما آل إليه وضعه الصحي خلال توقيفه في قسم شرطة الحفة على خلفية ادعاء بسرقة مبلغ مالي للوقوف على مجريات القضية والإجراءات المتخذة بحقه خلال فترة التوقيف. وبحسب قيادة الأمن الداخلي فإن التحقيق يشمل التحقق من ظروف التوقيف ومدى توافقها مع الأصول القانونية مع مراعاة الوضع الصحي للشاب الذي يعاني من مرض الناعور. وبحسب رواية عائلته كان الشاب في حالة صحية مستقرة عند دخوله المخفر، غير أن العائلة تسلمته بعد أيام من مشفى الحفة وهو يعاني من نزيف في ساقه وحالته متدهورة، لتنقله إلى المشفى الوطني ثم إلى مشفى تشرين الجامعي حيث أظهرت الفحوصات وجود نزيف دماغي. أعلنت عدلية حلب وفاة السيدة وضحى العماش إثر الاعتداء الذي تعرضت له في مشفى ميديكالز بمدينة إعزاز، موضحة أن الاعتداء أدى إلى توقف جهاز التنفس الموجود على سرير المريضة ما تسبب بوفاتها لاحقا. وأضافت أن النيابة العامة في إعزاز باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادثة. هذا ودانت وزارة الصحة الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز في إعزاز بريف حلب الشمالي وأسفر عن تخريب عدد من التجهيزات والممتلكات والاعتداء على الكوادر الطبية خلال أداء عملهم. وقالت الوزارة أن الاعتداء جاء بسبب وفاة أحد المرضى، مشيرة إلى أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على العاملين الصحيين أو المنشآت الطبية، كما لفتت إلى أن أي شكوى تتعلق بتقصير أو خطأ طبي يجب أن تعالج عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة مع التزام الوزارة بمحاسبة أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول. ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبج بريف حلب القبض على متورط في نشاط شبكة مؤلفة من 6 أشخاص تمتهن الخطف والابتزاز المالي بذريعة تهريب الأشخاص إلى تركيا. ووفقا للأمن الداخلي في حلب أظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يستدرجون ضحاياهم ثم يوثقونهم بمقاطع فيديو ويرسلونها إلى ذويهم بهدف ابتزازهم ماليا مقابل إطلاق سراحهم، إضافة إلى تورطهم في تنفيذ عمليات سطو مسلح استهدفت ممتلكات المواطنين في ريف مدينة منبج. وأكد الأمن الداخلي مواصلة الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري لملاحقة باقي أفراد الشبكة الفارين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص. ألقى فرع مكافحة الإتجاري بالبشر في محافظة حمص القبض على متزعم شبكة متورط بجرائم الإتجاري بالبشر والاحتيال وعدد من معاونيه. أفاد الفرع بتلقيه بلاغا من سيدة تعرضت للتهديد والابتزاز لإجبارها على المشاركة في عمليات احتيال عابرة للحدود لتكشف التحقيقات عن شبكة متورطة في الإتجاري بالبشر، في حين أظهرت إفادات الضحايا أن أفراد الشبكة استدرجوا أشخاصا عبر تطبيقات التواصل وسجلوا مقاطع فيديو لهم، كما استخدموا هويات مزورة لإقناع أشخاص خارج سوريا بالزواج والحصول على أموال منهم تحت مسمى المهر. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تنفيذ ضربة جديدة ضد أهداف في سوريا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تنفيذها. وأشارت القناة إلى أن الخطوة تأتي بالتزامن مع تنامي العلاقات بين واشنطن وأنقرة، مدعية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تعزيز حضور بلاده في سوريا بموافقة الرئيس أحمد الشرع وترامب. ورأت أن موقف الرئيس الأمريكي يعكس تراجعا في مستوى التنسيق بين واشنطن وتل أبيب مقارنة بفترات سابقة. أرحب بضيفي أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات معي من سيدني. أهلا ومرحبا بكم. دعني بداية أبدأ معك باليوم قراءتكم لطلب إسرائيل من الولايات المتحدة بتنفيذ ضربة في سوريا وإيقاف الرئيس الأمريكي لهذه الضربة اليوم، ما دلالة ذلك سياسيا؟
1: حضرتك أخي أستاذ جمال، وتحية لجميع مشاهدي قناتكم الكريم. يعني أنا وجهة نظري أنه يعني في المنتصف الأخير من الشهر الفائت بدأت يحصل تحول بسياسات الرئيس ترامب. يعني الحزب الجمهوري يعود إلى البراغماتية السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويعني لم يعد مفهوم التحالف الذهبي المطلق مع إسرائيل هو سيد الموقف أو هو الذي يحرك الحضور الأمريكي في هذه المنطقة، خصوصا بعد المواجهة مع إيران وأزمة مضيق هرمز. فبدت يعني تنفتح أمريكا على مصالحها، ومصالح أمريكا بوجهة نظري تتحقق بالتعددية، يعني تعدد الأقطاب في منطقة الشرق الأوسط، وليس أحادية يعني قطب واحد إسرائيلي التي تقوم ب يعني استهداف من تحب وتجر.
0: لكن بطبيعة الحال سيد أحمد، اليوم هل نحن أمام اختلاف حقيقي اليوم في الأولويات بين واشنطن وتل أبيب، خاصة بما يتعلق بالملف السوري؟
1: هنا هذه النقطة التي يعني أردت أن أنتقل لها، اللي هو ملف سوريا. سوريا كانت سوق للمواجهة الإقليمية، الآن أصبحت سوق لإعادة يعني إنتاج مفهوم العقد السيادة إن صح التعبير. يعني سوريا دخول الرئيس أردوغان كضامن على سبيل المثال بموافقة دمشق وموافقة أيضا ترامب، هذا هو عملية تحييد للجانب الإسرائيلي، يعني الأحادية الإسرائيلية من الاستهداف خصوصا في سوريا. يعني قضية العداء للنظام السابق على سبيل المثال ليس واقعيا بسياسات إسرائيل، حينما استهدفت بعد سقوط النظام تقريبا أنا يعني انقضت على القوة السورية العسكرية والأمنية. فهذا يعني هو هذه البراغماتية السياسية التي حصل، هذا التحول في عقلية ترامب وعملية تحييد إسرائيل.
0: طيب نعم، اليوم إلى جانب إسرائيل أيضا هناك يعني تركيا، بحسب ما أشارت به القناة 13 الإسرائيلية بأن هناك تنامي اليوم في الرؤى بين الموقف الأمريكي والموقف التركي اليوم. إلى أي مدى ترون أن هناك يعني تنامي في التقارب التركي الأمريكي، خاصة بما يتعلق بالملف السوري والحضور التركي الواضح في الملف السوري؟
1: أنا وجهة نظري تنامي كبير حقيقة وغير متوقع، يعني لما أكون شخصيا متوقع أن يحصل هذا التنامي، ولكن وجهة نظري أنه الأمر يعتمد على القاعدة البراغماتية التي يريد يؤسسها ترامب لضمان مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، عدم يعني محاولة تحييد إيران بعزلها عن يعني التنسيق مع تركيا، يعني عمليا عزل إيران بطريقة غير مباشرة. ثم تركيا السيد الكريم أستاذ جمال، أزمة مضيق هرمز ستعيد تشكيل عملية يعني بناء الطرق البرية، سنعود إلى عهد اسكندر، لأن الطرق البحرية أصبحت خطرة في منطقة البحر الأحمر في مضيق هرمز. هنا ستحضر دول الممرات البرية وعلى رأسها تركيا وعلى رأسها العراق سوريا، هذه الدول الممرات البرية التي تربط منطقة الخليج بالبحر المتوسط سيكون لها حضور في الفترة القادمة، يعني لتبرير النفط وتجنب ما يحصل في مضيق هرمز. ولذلك تجد الولايات المتحدة اقتربت كثيرا من تركيا، دعمت الحكومة العراقية، فتحت الدعم غير المشروط للحكومة السورية، وأوقفت إسرائيل، لأن يعني إسرائيل في هذه اللحظة ممكن أن تسبب إرباك في التفاهمات أو في سلم الأولويات الأمريكية الجديدة.
0: في هذه النقطة بالتحديد اليوم سيد أحمد، اليوم كيف يمكن أن تنظر إسرائيل بطبيعة الحال لتنامي دور التركي في سوريا اليوم؟ هل يمكن أن يتحول هذا إلى مصدر احتكاك مباشر ربما بين أنقرة وتل أبيب؟
1: يعني إسرائيل يجب أن نفكك عقليتها السياسية، هي تعيش في زمن مش اليمين المتطرف، يعني حتى صراع الأجنحة في داخل إسرائيل هو صراع بين اليمين يمين واليمين المتطرف، يعني غياب الوسط واليسار. فكيف يفكر اليمين المتطرف؟ اليمين المتطرف يؤمن بفكرة الأحادية العسكرية، يعني الحلول العسكرية فقط، وفكرة الهيمنة وأخضاع المحيط، أو ما كان يسميها يعني أحد المفكرين الإسرائيليين هي موضوع خطة النطاق النظيف، أن تكون كل الدول المحيطة بإسرائيل ضعيفة أو مفككة للتأمين. الآن هناك نوع من أنواع التقاطع بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية، يعني ما يقوم به اليمين يضر ترامب مش فقط في الشرق الأوسط، يضره حتى في الداخل الأمريكي. يعني أخذ حضرتك أستاذ جمال إلى التصريح الأخير لترامب وهو يقول لم منذ 25 عاما لم تشهد إسرائيل هذا التراجع في شعبيتها في الداخل الأمريكي وتراجع اللوبيات الضامنة أو القوية في الداخل الأمريكي. ترامب هو نفسه يعترف يعني، فهذا هذه مؤشرات نقرأها كمحللين إنه يعني هو عملية تراجع للدور الإسرائيلي وانحساره بغياب الضامن وحضور تركيا. تركيا اليمين ينظر لها كمهدد، يعني هو لا يفرق بين يعني حزب الله وأحمد شرع مثلا، لا يفرق أو لا يفرقون، أو التمدد الإيراني يعتبر ما يعتبرون ما يحصل في سوريا تمدد تركي، فهمت؟ فهذا كله خطر بالنتيجة، يجب أن يحارب ويجب أن يعني يواجه ويجب أن تجر الولايات المتحدة أيضا لخلق مواجهة. ولذلك تهيئت تركيا وبدأت تعيد عملية تنظيم قدراتها العسكرية لأنها كانت تتوقع حصول مواجهة مع إسرائيل.
0: طيب دعني أختم معكم سيد أحمد، اليوم ما مصلحة واشنطن بطبيعة الحال في السماح لتعزيز تنامي الدور التركي في الملف السوري اليوم؟ هل تراها شريكا قادرا يعني لتركيا شريكا قادرا على تحقيق التوازن بين مختلف القوى دعنا نقول عموما على الساحة السورية؟
1: نعم أنا أعتقد ذلك. الولايات المتحدة تعتقد يعني هي شوف أزمة إيران بينت

0: ناتو، هذا كل أولويات طبعا. والمواجهة مع إيران هي سيدة الموقف، خصوصا أن تركيا كان لها دور يعني في عملية التفاوض، عملية إخراج الولايات المتحدة من أزمات الاستهداف الإيرانية، عملية إعادة تأمين يعني فكرة الحوار مع إيران وجرها إلى المفاوضات، هذه كلها مصالح أمريكية. واتجاه الدول العربية إلى تركيا، يعني دول المنظومة الأمريكية أو الفضاء الأمريكي في المنطقة بدأت تقترب أكثر، يعني على رأسها السعودية، حتى قطر، يعني حتى العراق أجرى تفاهمات مهمة جدا. الرئيس أردوغان كان في العراق وأجروا تفاهمات لتوسيع الممرات النفطية والتجارية بين الطرفين. فأزمة إيران صبت في مصلحة تركيا وقلصت الدور الإسرائيلي. أنا هذه وجهة نظري.
1: كل الشكر لك أحمد الجاسري، رئيس المركز العربي الإسرائيلي للدراسات، كنت معي من سيدني.
0: شكرا لحضرتك.
1: قال عضو الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق الاتفاق بين الحكومة وقسد مصطفى عبدي لتلفزيون سوريا إن الاجتماع الأخير مع مظلوم عبدي في الحسكة كهدف إلى تسريع عمليات دمج القوى العسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأوضح عبدي أن حل قسد هو أحد بنود الاتفاق وأن تنفيذه مرتبط بتقدم عملية الاندماج، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يفضي إلى خطوات أخرى سوى تسريع عمليات الدمج. هذا وشهدت الحسكة اجتماعا ضم محافظ دير الزور والمبعوث الرئاسي العميد زياد العايش وقائد قسد مظلوم عبدي وقائد الفيلق الثاني العميد عواد الجاسم. وبحسب مظلوم عبدي فقد جرى التوصل إلى جملة من الحلول المتعلقة بأمن واستقرار محافظة الحسكة. قال وزير الصحة مصعب العلي إن عملية دمج العاملين في القطاع الصحي بمحافظة الحسكة ما زالت جارية وقيد المتابعة. وأوضح العلي في تصريح لشبكة روداو إن قوائم العاملين أرسلت إلى الوزارة، في حين تعمل مديرية التنمية الإدارية في الحسكة بالتعاون مع مديرية الصحة على استكمال عقودهم، مشيرا إلى أن قانون تنظيم أوضاع العاملين في الدولة ينص على تعيين جميع الموظفين بموجب عقود، مضيفا أن آلية الدمج المطبقة في الحسكة هي ذاتها تنطبق على جميع الموظفين في بقية المحافظات. ذكرت الشبكة أن نحو 70% من عملية الدمج المؤسسي في شمال شرق سوريا قد اكتملت، من بينهم 1448 عاملا صحيا. أكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هكان فيدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة العلمين بمصر، حيث أكد وزير الخارجية المصري أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها السوريون بأنفسهم، وعلى مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على عودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها الإقليمي. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج على سواحل محافظتي اللاذقية وطرطوس الذي يستمر حتى يوم الثلاثاء القادم. وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الأمواج يتوقع أن يتراوح بين نصف متر ومتر واحد بالتزامن مع رياح معتدلة إلى نشطة نسبيا تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة.
2: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من حالة اضطراب للبحر من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء القادم مع ارتفاع للأمواج من نصف متر وحتى متر مع رياح قد تشتد سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وحذرت المواطنين عدم الاقتراب من الشواطئ في حال كان هناك ارتفاع للأمواج والالتزام بتعليمات خفر السواحل والشرطة السياحية وجميع الجهات المختصة للحفاظ على سلامتهم. هاشم العبد الله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة غرقا في شاطئ الكرنك في اللاذقية، حيث عملت فرق الدفاع المدني على انتشاله ونقله إلى المشفى الوطني ليسلم للطبابة الشرعية.
2: توفي طفل بعمر 13 سنة من مدينة حلب في شاطئ الكرنك بمدينة اللاذقية، فرق الإنقاذ انتشل جثمانه والآن هو في المشفى.

0: الوطني سيتم نقله الآن إلى الطبابة الشرعية لاستكمال بعض الإجراءات، ومن ثم سيتم تسليمه لذويه. وتشهد السواحل السورية والبحر حالة اضطراب منذ يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء القادم، وسط تحذيرات من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والشرطة السياحية وخطر السواحل ومديرية الموانئ للمصطافين والأهالي بعدم الاقتراب من البحر والشواطئ غير المخصصة للسباحة حفاظا على أرواحهم. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
1: تسببت أمطار غزيرة ضربت محافظة إدلب بإغلاق بعض الطرقات في المدينة، كما ألحقت الهطولات أضرارا مادية وصعبت حركة الأهالي، في حين استنفرت فرق أمن الطرق لتسهيل حركة السير. هذا وأعلن الدفاع المدني أن فرقه عملت على فتح الطرق التي غمرتها مياه الأمطار وتنظيف فتحات تصريف المياه وإزالة العوائق بهدف الحد من الأضرار وتسهيل حركة المواطنين.
2: هلا هاي اول مطره تعتبر بين بدايه فصل الشتاء وانتهاء فصل الصيف، يعني المطر ما تجاوز لمده ساعه، كان كثير في سوء صرف بالنسبه لموضوع الشوارع، موضوع الطرقات، يعني اغلب الطرقات تسكرت، سيارات نصها غرقت، حتى في ابنيه سكنيه يعني صارت تنزل على الابو المي، خاصه بحي الضبيط وشارع 30. بنتمنى من الحكومة، خاصة بعد ما انطرح من يومين مشروع تصفيت شوارع إدلب، مشروع الجديد، أنه ياخذوا بالخطة هذا الموضوع، موضوع تصليح أو إنشاء مصارف، تمام، غير اللي كانت موجودة سابقا، بطريقة صحيحة، بطريقة إنشاء صحيحة، لحتى يتم تصريف الماء بشكل فوري. يعني نحن هاي أول مطرة تعتبر هذا من أمطار الصيف وهيك صار اليوم، فكيف بكرة بفصل الشتاء؟
3: شباب هون تحت عند دوار الجرة، انتبهوا على المي ما شاء الله، انا بدي احلل شوف البلدية مشان يجي يعمل المي، لان السيارات ما عاد تحسن تمرق ترى. شباب هون تحت عند دوار الجرة، انتبهوا على المي ما شاء الله، انا بدي احلل شوف البلدية مشان يجي يعمل المي، لان السيارات ما عاد تحسن تمرق ترى.
1: دعت وزارة الطاقة أهالي محافظتي الرقة ودير الزور إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجرى نهر الفرات تحسبا لارتفاع منسوب المياه بسبب زيادة الوارد من الجانب التركي. وأوضحت الوزارة في بيان أن المؤسسة العامة لسد الفرات ستباشر اليوم برفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجيا إلى 800 متر مكعب في الثانية، وذلك في ضوء الارتفاع المستمر في الوارد المائي عبر نهر الفرات من الجانب التركي والذي تجاوز 1200 متر مكعب في الثانية، مع توقع استمرار هذا الارتفاع حتى نهاية الشهر الحالي.
4: دعت وزارة الطاقة أهالي محافظتي دير الزور والرقة إلى الابتعاد عن مجرى نهر الفرات وعدم السباحة أو الاقتراب من ضفافه اعتبارا من 15 من آب الجاري. تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع توقعات بارتفاع منسوب مياه النهر نتيجة زيادة الوارد المائي من الجانب التركي، ما قد يشكل خطرا على سلامة المواطنين ولا سيما الأطفال والشبان الذين يقصدون النهر للسباحة خلال فصل الصيف. ودعت الوزارة الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن مجرى النهر حفاظا على سلامتهم وتجنبا لأي حوادث محتملة. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: أنجزت فرق المؤسسة السورية للبناء والتشييد أعمال إصلاح قاعدة إحدى ركائز جسر السياسية في دير الزور وفقا لوزارة الإشغال العامة والإسكان. وجرت الأعمال تحت سطح الماء على عمق 4 أمتار بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد تخفيض منسوب وجريان نهر الفرات لتسهيل عمليات الإصلاح. واستكملت الفرق أعمالها قبل إعادة النهر إلى وضعه الطبيعي وعودة الخدمات المرتبطة بجريانه إلى العمل بكامل طاقتها. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة وضع محطة تحلية مياه في ناحية مركز بريف المحافظة الجنوبي بالخدمة لتأمين مياه آمنة لأهالي المنطقة. وأوضح المدير العام للشركة فرحان العويس لوكالة سانا أن طاقة المحطة الإنتاجية تبلغ 10 أمتار مكعبة من المياه الصالحة للشرب في الساعة، حيث ستسهم في تأمين المياه لنحو 15,000 نسمة من أهالي مركدة والتجمعات السكانية المحيطة، ولا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات في تأمين مصادر مياه آمنة ومستقرة.

0: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري أن مطار دمشق الدولي يستعد اليوم لاستقبال أولى رحلات شركة سندير الألمانية القادمة مباشرة من برلين. وأوضح الحصري أن إطلاق هذا الخط يأتي في إطار جهود الهيئة لإعادة ربط المطارات السورية بالوجهة الأوروبية وتوسيع شبكة النقل الجوي الدولي، بما يسهل حركة المسافرين لا سيما أبناء الجالية السورية في ألمانيا، ويدعم السياحة والتبادل الاقتصادي. قال مدير شركة ليف فييش للطيران دانيال برودا لتلفزيون سوريا إن الشركة ستقوم بتوسيع رحلاتها إلى سوريا بإطلاق خط جوي مباشر جديد بين مدينة كولن الألمانية ودير الزور. وأضاف برودا أن السفرات ستبدأ اعتبارا من أيلول المقبل بواقع رحلة واحدة أسبوعيا كل ثلاثاء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية المباشرة بين ألمانيا وسوريا، ولا سيما من العائلات ورجال الأعمال. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين مدينة كولن الألمانية ودير الزور، حيث تبدأ شركة ليف افييشن الألمانية بتسيير رحلاتها اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة أسبوعية. وأشار الحصري إلى أن هذه الخطوة تسجل للمرة الأولى في تاريخ مطار دير الزور الدولي الذي يستقبل لأول مرة رحلة منتظمة لناقل جوي أوروبي، مؤكدا أن الشركة الألمانية باتت تسير رحلات مباشرة من ألمانيا إلى دمشق وحلب ودير الزور. شهدت المنافذ الحدودية نشاطا متزايدا خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة أكثر من 7 ملايين مسافر عبر المعابر البرية مع لبنان والأردن وتركيا والعراق وفق بيانات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. وأظهرت الأرقام أن المنافذ مع لبنان سجلت أعلى حركة عبور بنحو 2,047,000 مسافر، تلتها المنافذ مع الأردن بأكثر من 2,200,000 مسافر، ثم المنافذ مع تركيا بنحو 2,013,000 مسافر، في حين بلغ عدد العابرين عبر المنافذ مع العراق نحو 386,000 مسافر خلال النصف الأول من العام. كما كشفت البيانات عن عودة نحو 391,000 لاجئ سوري طوعا خلال الفترة نفسها، فصدرها منفذ جوسيا بأكثر من 150,000 عائد، يليه منفذ سلامة وباب الهوى، ثم جديدة يابوس ونصيب. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم المقدم لجهود التعافي في سوريا، خاصة مع تزايد أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين داخليا. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن صالح قوله في ختام زيارة استمرت أسبوعا إلى سوريا إن سوريا تقف عند منعطف تاريخي، إذ عاد أكثر من 3 ملايين سوري بالفعل من الخارج أو من مناطق أخرى داخل البلاد منذ كانون الأول من عام 2024. وأكد أن التعافي بهذا الحجم يمثل مهمة هائلة لا تستطيع سوريا إنجازها وحدها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى دعم سبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية بالتوازي مع مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة. أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر إن الإدارة القنصلية تعمل على بناء منظومة أكثر حداثة تقوم على تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي وتوسيع شبكة الخدمات. كما لفت إلى أن افتتاح مكتب حماة يأتي بعد مكتبي إدلب ودير الزور ليضيف محطة جديدة إلى الشبكة القنصلية المتنامية، مشددا في الوقت نفسه على أن تطوير العمل القنصلي لا يقتصر على توسيع نقاط الخدمة بل يمتد لتطوير آليات العمل والاستفادة من الأنظمة الحديثة. أعلنت السفارة السورية في القاهرة أنها لمست تعاونا من الجهات المصرية في معالجة أوضاع السوريين ضمن الأطر القانونية، مؤكدة العمل على تسهيل وتسريع إجراءات الإقامات الدراسية والعادية وتسوية أوضاع المخالفين، كما دعت أبناء الجالية السورية إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية والحرص على حمل وثائقهم الثبوتية بما يضمن تجنب أي إشكالات قانونية أو إدارية. دشنت وزارة التجارة التركية ساحات شحن جديدة ومركزا لوجستيا قرب منفذ تركي مقابل لباب الهواء الحدودي من الجانب السوري، وذلك بمشاركة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. وأوضح رئيس الهيئة قتيبة بدوي أهمية المشروع في تنظيم حركة الشاحنات والحد من الازدحام وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهواء وتطويره على أن ينجز المشروع خلال 3 أشهر بما يرفع كفاءة منظومة العبور بين المنفذين في ظل نمو متسارع في حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. من جانبه أعلن وزير التجارة التركي عمر بلاط ارتفاع حجم التجارة بين تركيا وسوريا بنسبة 45% العام الماضي و16% منذ بداية العام الحالي، وذلك خلال مشاركته مع رئيس هيئة المنافذ قتيبة بدوي في افتتاح ساحات شحن جديدة قرب المعبر التركي المقابل لباب الهواء الحدودي.
1: تشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا العام الماضي بنسبة 45%، وواصل نموه هذا العام محققا زيادة بنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. هذا النمو المستمر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها الواعدة. وفي هذا السياق افتتحنا اليوم في معبر جيلو كوزو بولاية هاتاي مرفقا حيويا جديدا يتمثل بساحة شحن حديثة تتسع لاستيعاب 1200 شاحنة دفعة واحدة، إلى جانب أعمال التطوير والتحديث الجارية في المعبر بما يواكب الحجم المتنامي للحركة التجارية بين البلدين.
0: زار وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مقر الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية في مدينة بون لبحث آليات التعاون المشترك. وبحسب وزارة الطوارئ فقد تناول اللقاء تبادل الخبرات في مجالات الإنقاذ والإغاثة والاستجابة للطوارئ، بما في ذلك خبرات فرق الدفاع المدني في عمليات البحث والإنقاذ والاستفادة من الخبرات الفنية للوكالة الألمانية، إضافة إلى بحث برامج التدريب وتطوير القدرات والاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة تتضمن مشاريع قابلة للتنفيذ تعزز التعاون بين الجانبين.

0: حددت شركة شامكاش الحد الأقصى لعمولة السحب لدى الجهات المعتمدة ب3000، مؤكدة عدم السماح بأي تجاوز لهذه النسبة. وأطلقت خدمة إلكترونية لاستقبال شكاوى العملاء الذين يتعرضون لاقتطاع عمولة تتجاوز الحد المقرر أو يواجهون أي مخالفة خلال عمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، داعية المتضررين إلى تقديم شكاواهم عبر موقعها الإلكتروني مع إرفاق التفاصيل اللازمة.
1: تطور جديد بخصوص تطبيق شامكاش، إذ أعلنت الشركة عن إطلاق خدمة إلكترونية لتلقي شكاوى العملاء بشأن المخالفات المرتبطة بعمليات السحب لدى شركات الصرافة والحوالات المعتمدة، مؤكدة أن الحد الأقصى المعتمد لعمولة السحب يبلغ 3000 ولا يسمح بتجاوزه، داعية العملاء إلى تقديم شكاوى عبر موقعها في حال تعرضهم لأي مخالفة. هذه الخطوة تأتي في سياق التوسع المتسارع للتطبيق الذي بات منذ أيار 2025 المنصة الرسمية لصرف رواتب موظفي القطاع العام، بعد أن ألزمت وزارة المالية محاسبي الجهات العامة بتحويل الرواتب إلى حسابات مرتبطة بالتطبيق. ويتيح شامكاش للمستخدمين سداد فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والشراء من المطاعم والمتاجر وتحويل الأموال بين الأفراد من دون فرض أجور على الحوالات، لكن التطبيق لا يخلو من إشكاليات جوهرية تجلت حين شهد التطبيق في آذار الماضي توقفاً مفاجئاً في خدماته بسبب إيقاف مزودي خدمة الاستضافة لنطاق الدومين إثر تبليغات ممنهجة ومتكررة من مجموعة من الأشخاص قبل أن تعود الخدمات للعمل بعد إطلاق تحديث جديد. وأكد التطبيق أن الخلل لم يكن اختراقاً أمنياً وأن حسابات المستخدمين آمنة وسليمة وأن جميع السيرفرات وقواعد البيانات تعمل بشكل طبيعي. التعطيل تزامن حين ذاك مع تأخر صرف رواتب بعض موظفي القطاع العام، ما أدى إلى استياء المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب رواتبهم، ومع تزايد الاعتماد عليه يشكل وضع حد أقصى لعملية السحب خطوة نحو ضبط مسار المعاملات المالية بما يمنع تفاوت العمولات وارتفاعها على المستخدمين.
0: أعلنت الشركة السورية للبترول الانتهاء من إزالة الحراقات البدائية في محافظة دير الزور بالكامل في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والحفاظ على الموارد النفطية ورفع كفاءة العمل النفطي. وكانت محافظة دير الزور قد شهدت خلال العام الحالي حملات متواصلة لإغلاق هذه الحراقات وإيقاف التكرير البدائي في مناطق مختلفة مع مصادرة بعض المعدات أو إتلافها. تواجه سكك الحديدية في سوريا واقعاً صعباً مع تضرر أجزاء واسعة من الشبكة وقدم القاطرات والتجهيزات، وفي حال ما يزال خط واحد يعمل لنقل النفط والحبوب وسط نقص في قطع الغيار ومستلزمات الصيانة.
2: 40 عاماً وما يزال الكابتن جميل يقود القطار ذاته بحذر ينطلق نحو مهمته وبمشقة يعود، فقيادة قطار على شبكات متهالكة وبقاطرات قديمة ليست مهمة عادية وفق قوله، بل مسؤولية تتطلب خبرة كبيرة وحذرا مضاعفا في كل رحلة.
3: السائق القطار بده تكون حواسه كلها شغالة في القطار ومهاراته بده تكون عالية مشان الخط الجاري والممرات السطحية، تفادي الحوادث، تفادي صدم بشر. من كل أفة النواحي تكون حواسه كلها مع قطاره في تأمين قطاره من المقصد لا محطة نهائية.
2: ومع نهاية كل رحلة تبدأ أعمال الصيانة مباشرة للحفاظ على جاهزية القطارات. الفريق الذي يشرف عليه المهندس عماد يعمل بإمكانات محدودة وسط نقص في قطع الغيار والمعدات، لكن الخبرات المحلية نجحت في إبقاء هذا المرفق حاضرا رغم ما يواجهه من تحديات كبيرة.
4: القطار ما بيمشي ولا متر إذا ما كان له صيانة 100%. طبعا نحن أي قاطر تدخل لعنا ما منطلع إلا نكون عاملين صيانة كاملة، طبعا القطع التبديليه ما في، يعني طبعا اني سوريا كان في عليها حظر، فنحن عم نحاول بجهود، مثلا هلا عندنا قلب دوار مثلا للتيربو ما بقى حد، هذا عم نصنعه هون وبنعمل له مثلا نحن اختبار قساوه، بنعمل له اختبار كذا بحيث يكون قدر الامكان قريب من المحور الاصلي اللي الشركه كانت تصنعه.
2: من أصل 5 خطوط للسكك الحديدية في سوريا لم يبقى قيد الخدمة إلا خط واحد فقط، القطارات 9 العاملة عليه عمر أصغرها 50 عاما، رغم ذلك ما زالت تؤدي دورا مهما في نقل النفط والحبوب من وإلى حلب، حلب التي تستأثر بكونها مقر الإدارة العامة للخطوط الحديدية في سوريا خلاف كل الإدارات الأخرى.
5: نحن بنحكي انه الشبكه هي تقدر ب 2552 كيلومتر تقريبا، اللي شغال منها فقط الفاعل هو 1052 كيلومتر، وبالتالي عم نحكي عن 40% فقط من الشبكه. فالخطط والرؤيه الحاليه انه اعاده تفعيل الخطوط القديمه بالمواصفات السابقه مع بعض التعديلات عليها لتتناسب الحمولات المحوريه للشاحنات والقاطرات مع الحمولات المتوقعه بالحد الأدنى، إعادة تفعيل الخطوط السابقة، ومن ثم بعد على المدى المتوسط يعني إعادة دراسة لخطوط جديدة.
2: إحياء هذا القطاع وفق الإدارة العامة للخطوط الحديدية يتطلب استثمارا يعيد تأهيل الشبكات والبنية التحتية ويؤمن قطارات حديثة ويعيد وصل المدن السورية. فرهان لا يقتصر على نقل البضائع بل يمتد إلى حلم عودة قطارات الركاب ليتمكن السوريون مجددا من السفر بالقطار وتستعيد السكك دورها كشريان حيوي للنقل والاقتصاد.
6: بعد سنوات من التراجع تستعيد السكك الحديدية في حلب جزءا من نشاطها في نقل البضائع والنفط، فيما تتواصل خطط إصلاح وتأهيل الخطوط والقطارات وسط آمال باستقطاب استثمارات تساهم في تطوير هذا المرفق الحيوي وعودة قطارات الركاب. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
0: في السياق، تواصل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص أعمالها داخل مركز خربة التين الذي يضم عددا من خطوط الإنتاج والتجهيز الخاصة بمشاريع إنشاء وصيانة السكك.
7: تتواصل أعمال الإنتاج في مركز خربة التين التابع للشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص، حيث يعمل المركز على تأمين مستلزمات مشاريع إنشاء وصيانة السكك الحديدية.
8: ميزة المعمل هون عندنا العوارض البطونية التي تخرج من المعمل جاهزة للاستثمار الفوري خلال 24 ساعة، تعتبر ميزة جدا مهمة بالنسبة للخط الحديدي، إمكانية استثمار العرض كونه منتج بيتوني للاستثمار الفوري على الخط الحديدي. تخضع العارضة البيتونية لعدة اختبارات قاسية ومطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية، وتنتج لدينا عارضة من العوارض المهمة في الخط الحديدي.
7: يضم المركز 4 كسارات لتكسير الحجر البازلتي، ويجري العمل حالياً بأحد الكسارات الفرنسية بالتزامن مع صيانة وإعادة تأهيل بقية الكسارات لرفع جاهزيتها.
9: لدينا الآن في الدائرة 3 شعب متكاملة، شعبة إنتاج العوارض البيتونية مسبقة الإجهاد طراز B70 بالإضافة إلى شعبة تجميع السلالم UIC60 بالإضافة إلى شعبة الكسارات التي تتألف من 4 معامل لتكسير الحجر البازلتي. حاليا لدينا معمل فرنسي الأول يقوم بتكسير الحجر البازلتي بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 متر مكعب في الساعة، ونسعى جاهدين نحن هنا في الشركة العامة إلى رفض كامل احتياجات قطاع النقل السككي من الإنتاج الوطني بكفاءات وخبرات وطنية، وذلك للمساهمة في التخفيف من الاستيراد ودعم عجلة إعادة الإعمار في سوريا.
7: كما تواصل شعبة تجميع السلالم والمفاتيح تجهيز السلالم الحديدية من طراز UIC60 بطول 25 مترا قبل نقلها إلى مواقع تنفيذ المشاريع والصيانة.
10: نحن شغلنا هون بهي الشعبي هو تركيب وتجميع وتخزين سلالم، تعد مرحلة نهائية يعني قبل إرسال هي السلالم للمشاريع واستخدام فيما بعد في مد الخطوط الحديدية أو مشاريع الصيانة، يعني الخطوط الموجودة.
7: وفي شعبة إنتاج العوارض البيتونية يعمل خط إنتاج حديث ومؤتمة على تصنيع عوارض B70 مسبقة الإجهاد بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 عارضة يومياً لدعم مشاريع تطوير وتأهيل شبكة السكك الحديدية في سوريا. تبذل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية في حمص جهوداً كبيرة لإعادة صيانة خطوط السكك وإعادة تأهيلها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا حمص.
0: تتفاقم معاناة أهل حمص في تأمين أماكن لدفن موتاهم مع تراجع المساحات المتاحة وارتفاع تكاليف الدفن في وقت تعاني فيه المقابر الرئيسية من التهالك وسوء التنظيم. ومقبرة تل النصر واحدة من أبرز الأمثلة، حيث لم تعد المساحات المتاحة كافية لاستيعاب قبور جديدة، في حين يمتد التوسع العشوائي باتجاه الأملاك الخاصة.
11: لا تقتصر التحديات هنا في حمص على شؤون الحياة فقط، بل تتجاوزها لتصل شؤون الوفاة أيضا. فالضغط على المقابر وخاصة مقبرة تل النصر أفرز مشكلات كثيرة، كارتفاع تكاليف الدفن والتوسع العشوائي للمقبرة والدفن في مساحات زراعية ضيقة وغير مؤهلة.
12: يعني صارت توسع بال 2012-2013 والناس مغيبة عن أراضية، بلشوا يتوسعوا ويدفنوا فيها بحيث أن أصحاب الأرض ما أنا موجودين، صارت هاي التوسعة.
13: هلا بالنسبة للأرض هون التربة حمراء، التربة حمراء غير صالحة للدفن، يعني التركس للباقي اللي عم يحفر للموتى يعني على غماءة متر أو متر ونص، تربة حمراء غير صالحة للدفن الموتى، والبدائل موجودة كتير بدائل.
11: تعتبر مقبرة تل النصر أبرز مقابر أهل حمصة لدفن موتاهم، تقع شمال غربي المدينة قرب حي درب علبة، وكانت بديلاً لمقابر تاريخية أخرى أغلقت كمقبرة الكتيب، لكنها باتت تغص الآن بأعداد القبور، وبات إيجاد بديل لها مطلباً لكثير من الأهالي خاصة المقيمين حولها.
14: مشكلتنا في مقبرة تل النصر اللي تقع شمال حي درب علبة مشكلة قديمة جداً، تقريباً حوالي سنة 85، أراضي مستملكة كميات كبيرة جداً هي ومكب النفايات. وهلأ في عنا مسألة مهمة جداً اللي هي ابن بابا عمر وقت اللي بيدفن مقبرة درب علبة، يعني بيقطع حمص من غرب جنوب غرب حمص لشمال شرق حمص، مسافة كبيرة جداً، هو فينه يقبر مقابر قريبة منه جداً، يعني مثلاً الوعر قريبة وأرضه غير صالحة للزراعة.
11: الحفاظ على دفن يحفظ كرامة الموتى من جهة، ويتم في مقابر مناسبة تحفظ كرامة ذويهم من جهة أخرى، واجب ومسؤولية، ما يزال المعنيون بها يواجهون تحديات كثيرة إزاءها.
15: من هذا الطريق يتوافد أهالي حمص لدفن أحبتهم في مقبرة تل النصر، طريق لا يواجهون فيه أوجاع فقد الأحبة فقط، بل يواجهون أيضا تحديات ارتفاع التكاليف وضيق المساحات والضغط على المقابر. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: قال دفاع المدنيين إجمالي الأنقاض التي جرى ترحيلها من دوما ودارجة بريف دمشق بلغ 84,000 متر مكعب بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%. أوضح الدفاع المدني أن الخطوة تأتي ضمن مشروع ممول من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية، يستهدف إعادة تدوير نحو 30,000 متر مكعب من الركام الصالح للاستفادة، مشيرا إلى ترحيل نحو 25,000 متر مكعب إلى موقع تدوير وتكسير وفرز نحو 12,000 متر مكعب منها. أطلقت في حي البصة بمدينة اللاذقية مبادرة أهلية لتعليم طلاب شهادتي التاسع والثانوية العامة بشكل مجاني بمشاركة تطوعية من عدد من المعلمين. وجدت المبادرة إقبالا واسعا من الطلاب لما توفره من فرصة تعليمية داعمة تخفف عنهم أعباء الدروس الخاصة.
16: بالنسبة للمبادرة كانت نتيجة شوي الوضع المادي بالنسبة للعالم كتير سيء طبعا عند الأكثرية، فالأكثرية عم يقدموا امتحانات بدون ما يكون عندهم دعم من طرف أساتذة مختصين عندهم فكرة عن طريقة الإعطاء وعن طريقة الإجابات. فعرضنا فكرة على بعض الشباب هيك على الصفحة عندنا على صفحتي، وكان في مبادرين أساتذة كمان من أفضل الأساتذة بالمنطقة هون انه نعطي يا طلاب، والحمد لله تقدم فوق 70 طالب من التعليم الاساسي، وفي عدد منيح كمان بالنسبه للبكالوريا ادبي وعلمي.
17: حقيقه تفاجأنا بالعدد، يعني العدد كان فوق 70 طالب، يعني من الطلاب المجتهدين الراغبين بالدراسه. وحطينا معايير، ما اخذنا بشكل عشوائي، يعني حطينا معايير معينه، يعني انه الطالب حضوره، الطالب التزامه، تسميعه، وجوده، يعني ما بيهمنا العدد، بيهمنا النوعيه كان. في الحقيقه توفقنا بالعدد والنوعيه.
18: اول شيء ما في امكاني مشان نسجل كل المواد، فالمعهد وفر لنا هالشيء، وصعوبه المواصلات لانه اي استاذ بدك شاطر بده يكون بالبلد، فهون كانوا كثير اساتذه شاطره ومنيح المعهد اعطائه، فوفر لنا كثير شغله.
19: يعني هاد ساعدنا انه ما في هالامكانيه بالمادة، يعني بس في مشكلتين بس، لأنه هون المكان مشوي فمحتاجين لمراوح، وبالشتي بارد كتير، فإذا في بإمكاني أنه مروحة ومدفاة.
0: استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبية حارة البردويل جنوبية مواصي مدينة رفح في قطاع غزة، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن مناطق متفرقة من قطاع غزة شهدت إطلاق نار مكثفا من الآليات العسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع تحليق للطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع، كما أشارت إلى إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار في عرض بحر رفح، في حين أفادت لجان صيادين في غزة بإصابة 3 صيادين برصاص زوارق الاحتلال ومسيراته غربي مدينة غزة. نقل موقع إكسيوس عن 5 مصادر مطلعة أن مبعوث الرئيس الأمريكي جارد كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل برفقة الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن غزة نيكولاي نادينوف لبحث مواصلة تنفيذ الخطة الأمريكية في القطاع. وقال الموقع إن كوشنر ومنادينوف سيجتمعان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن المراحل المقبلة من الخطة. وتأتي الزيارة في وقت ترفض فيه إسرائيل خطط النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة، مؤكدا أن الحصار البحري على إيران مستمر وأنه لن يسمح لأي سفينة بالعبور إلا بموافقة واشنطن. وأضاف أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى تدمير الرادارات والمعدات الاستخباراتية الإيرانية المتطورة، وأن ما تبقى لدى إيران من الطائرات المسيرة لا يمثل سوى جزء بسيط مما كانت تمتلكه سابقا. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن إيران لا تخشى التهديدات ولا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات. دانت وزارة الخارجية استهداف إيران لناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك في أثناء عبورهما مضيق هرمز، وصفة ذلك بأنه اعتداء سافر يخرق قواعد القانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع الإمارات العربية المتحدة ورفضها لاستهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة وتجنب التصعيد الذي من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بالتورط في الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية، بما في ذلك توفير معلومات استخباراتية، مؤكدا أن موسكو أثارت هذه المسألة مع واشنطن وتنتظر ردا بحسب قوله. وفي سياق الحرب التي تدخل عامها الخامس، واصلت أوكرانيا تصعيد هجماتها على أهداف داخل روسيا شملت موانئ ومصافي نفطية ومستودعات لوجستية. في المقابل تواصل روسيا قصف المدن والبنية التحتية الأوكرانية، في حين تبادل الطرفان خلال الأسابيع الأخيرة هجمات على سفن الشحن أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالميا. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. ما تزال الإشكاليات المرورية من بين المواضيع التي دائما ما تجذب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، وتجلب هذه الترندات تعليقات دائما تنتقد قانون المرور السوري. وبينما تعاني شرطة المرور من التجاوزات المتكررة وعدم انصياع السائقين في الكثير من الحالات لأوامر شرطة السير، يرى رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن تغليظ العقوبات تشكل الحد الفاصل بين وجود هذه التجاوزات وغيابها في وقت تصدر فيه السلطات بين الحين والآخر حملات لملاحقة مرتكبي المخالفات على الطرقات الرئيسية. مؤخرا تجددت هذه الحالة بعد تداول مقاطع مصورة متكررة ومحاولة سائقين تشكيل نوع من الرقابة على الطرقات عبر تصوير المخالفين ونشر الصور على السوشيال ميديا، ما جعل هذه المشاهد المتكررة تظهر بكثرة خلال الأيام الماضية. لكن دائما في القضايا المتعلقة بخرق القوانين مهما كانت بسيطة، هناك ما يشكل سلوكا مهددا للحياة، فقد يقول البعض أن مرتكب المخالفة يهدد سلامة عشرات الآليات على الطريق وليس سلامته الشخصية فحسب، بالتالي فإن الموضوع أخطر من كونه تجاوزا مروريا فحسب. مقطع مصور تداوله ناشطون على نطاق واسع يظهر ما يشبه أنه سباق للسيارات على أحد الطرق الرئيسية، وبينما لم يعرف الموقع الأساسي لالتقاط الفيديو أو النطاق الزمني له، شغل حيزا من تفاعل السوريين على السوشيال ميديا وشكل ردود فعل غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض معا جزءا منه ثم نعود.